0: بعثوا لي سي ميس لاستاذ جوان ان شاء الله ربي يسمعنا خير وان شاء الله كلكم ناجحين
1: لو 16
0: لو 16
2: اي بعثينهم
0: بعثينهم لو
1: 16 انا زدت نهارين في السيزون
0: انا في باليش لو 18 اليوم مخي باقي لو 15 متبلوكي خاطر عندي حاجات مع الناس مخي باقي في لو 15 ما نحبش نذكر اليوم لو 18 هذاك علي انا عايش وحدي
1: ما كتبت كالندري وحدي
0: ما نحبش نذكر اليوم 18
1: مش نحافظ على اعصابي
0: حافظ على اعصابي وعلى الهداوه بتاعي ان شاء الله هاركم زيد والله سخفني كريستيانو يا رفيق والله امبارح سخفني تفرجت في الطرح شويه راجل كبير يدور بالحق ان شاء الله ربي معاه ان شاء الله البرتغال معناتها تعمل تنورنا اما ولو انه انا كيما قراني
1: نورنا اوزيبيو حضر جنابك برتغالي معنا
3: لويس فيغو
1: فاسل لوي كوستا
0: قريبت لنا البرتغال يا رفيق شعوب يجيونا برشا
1: شعوب شنو تعريف شنو لاتينيه شنو
3: قاعد يذيع
0: قريب لنا ولو الامن برامي كي قال لونترينور منحس لو فما دي زونترينور يا رفيق لطف عتبه كي يدخل بالله ما تعمل معه شيء ان شاء الله حظ موافق لخونا كريستيانو وان شاء الله نهاركم زين
1: ان شاء الله نهارك اسعد الايام يجينا ومسر على الخل في كل السواري نتاعو ما بين التلفزه ولا اذاعه زاد حل فلسه لوك شبابي بيتر اندري الاعلام لوكرا مقداد النقيب صباح الانوار
4: صباح النور صباح الانوار محلاكم ومحلى تذليكم ومحلى روحكم الخفيفه
0: من قلب
4: هذا
1: شو قريت واحد يترجم ممستكم ومدخلكم
3: من البلاد
4: انا انتوكا انا قاعد اقول في كلام هذايا تحبوا توما ترجموا ترجمه اخرى ترجموا تعشنوا تفكرت البارح ولا بجد رفيق يقول ساعات الارماده ما فهمتهاش معناها ارماده انجلترا البارح فهمتنيش معناها ارماده ملا لعب وملا قوه وملا تمكن وملا يا خويا ما عليها العبد كي بدا متمكن
1: ماكينه ماكينه الانجليز
4: ماكينه يا خويا القوه الربي سينا الطقس جميل وسيسر ويحكم والدنيا حلوة وإن شاء الله يا ربي بالبخت الكبير للأسرة التونسية
1: أمين
4: لوليداتهم في البكالوريوس
1: أمين إن شاء الله ربي يفرح كل عائلة تونسية ربي يفرح كل بو كل أم يا ربي ربي نجح تلامذتنا لكل إن شاء الله نسمعوا الزغاريت عالية في الحوم وفي البلاصات وفي الديار ساعاتك الـ SMS اللي يبدأ سيء يدخل التليفونات كل مرة تسمع الزغاريت في بقعة كي تفرش في الدار والقهوة والـ بي تي في والأجواء بتاع البوتوات إن شاء الله بالنجاح للعائلات الكل جي أنا سليني صباح الأنوار
5: شحويلكم شحويلكم تكونوا بخير طريق السلامة الناس الكل تسمع فينا ماشي نقل خدمتهم ولا القرايه ولا اللي عندهم شؤونهم باش نحكي لكم فازت تفرجت فيها على وسائل التواصل الاجتماعي ضحكتني على الاخر مشجعين في نيويورك مخلطين فما واحد ارجنتيني شادد المجسم تاع كاس العالم ويسمع في امراه تحكي باللغه بالبرتغالي معناها قالها تحكي بالبرتغالي قالت له اي قالها تعرف هذا شنو هو يسخيلها الى حد الان برتغالي قالها تعرف هذا شنو على اساس يفيس عليهم تاع احنا هزين كاس عالم وانتم لي برتغالي قالت له اي عندنا منهم 5 عندنا منهم 5 دونك طلعت المراه برازيليه حاله الاحباط اللي صارت له السيد قاعد يغزر لها
1: ما قديش
5: قديش عندها سرعه بديهه وغزرت له في هني قالت له اي عندنا منها 5 راهي بك
1: ان شاء الله تنهار وقولوا عندنا واحد كاس عالم يا ربي ان شاء الله يا ربي هذا ما نتمناه علاش كبرت عندنا الحق نحلم
3: صحيح
1: عندنا الحق
5: يوما
3: ان شاء الله
1: يوما ما قلتش الجمعه ذي الجمعه ذي طموحاتنا اخرى احنا ان شاء الله
3: في غلطه
1: وجه جميل لمنتخب تونس ضد اليابان بعد قدوم ايرفي رونان ايرفي اللي كان له خطاب مطول مع اللاعبين وهبط على الصفحه الرسميه للجامعة باش نحكيو فيه بعد شويه زيد يعمل هيك بعد شويه زي ما عنده الكوندكتور هو شكرا ليك
0: لا ما خالقش الاخبار وخلينا نحكي وراك البارح حكيت بصفه جنونيه
1: اعصاب جو ديغاش
0: خد ديكالمون
1: عايش كبت في
0: خد ديكالمون فما ديكالمون نباتيه نتاع
5: نباتيه
0: بالحق هذه روحك وبارح قالوا لي حتى العشيه تحكي مع الناس ولا بينا تقولون شكون عامل التحكي وكل دورونا
1: والله ما تكون في كل مع الناس
0: اي بارح عملوا رينيون بثلاثه الثالث شكون
1: من هو الثالث هذا اللي باش نحكي فيه بعد شويه ناصر البيت في صباح النور
0: مرحبا بيك مرحبا بالحضور نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. سلموا على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. نعرف الثلاثة أيام اللي جايين هذوما صعاب على الأولياء اللي عندهم اللي زادهم في الباك، إن شاء الله ربي معاهم، إن شاء الله ربي صبرهم، إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله ربي معاكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب الناس كل.
1: آمين يا ربي بالنجاح والتوفيق للجميع. جولدن بوي رحمك حاتم بن حاج.
3: بونجور بونجور بونجور الناس الكل، إن شاء الله نهاركم.
1: حاتم بن حاج اللي تم رحيه البارح في المنظومة في التلفزة معناها شادين فيك وهدينا الانتصار على تبقى فتح المولدي بكل ما في العالم من طرق حرام.
3: امبارح هذا من اكثر الحلقات اللي ضحكت فيهم، وكان زدنا معناها ساعتين اخرين تورناج راني معناها فريمون قعدت في فورم خاطر الامبيونس سيتي مانيفيك. سينورا وزياد عنده الحق، لي بورتوغي سونو كوزا، خاطر وقت اللي تم طرد المسلمين من الاندلس
1: نفسك تو يعرفوا هو هذا
3: ليه يعرفوا
1: ما يعرفوش
3: في السوب كونسيون بتاعو يعرفوا جو سوي سو معناها اسمها حمراء.
1: هذا راهو فرضيه انه عنده كونسيون سوب كونسيون
3: يعني في قراو صغير تربى بين ناس كبار معناها مثقفين وكل
1: يعني كي يقعد مع المثقفين هو يطيح دار القعده المواضيع تولي حاجه اخرى يلا لا لا.
3: سينو صديقي اللي حكيت لكم عليه صارت حاجه بالحق الشباب والجينيراسيون الجديده معناها رزان برشا. الطفل كلمه قال وراني ما في باليش اللي هذيك راي خطيبتك، وتقابلوا زوز طلبوا من بعضهم زوز سماح، وهي اللي خسرت معناها في الحكايه.
1: عيد ميلاد العباد
3: حاتم
1: خرج يحتفل بعيد ميلاده مع مجموعه من الاصدقاء، قعدوا في بقعه وبعد معبيه بدلوا البقعه، بعد كي مشاو للبقعه الثانيه واحد من اصدقاء حاتم انت خطيبته مع رجل، فتفركشت الخطوبه بطلت الحكايه. واليوم الابيزود 2
3: البارح خاطر
1: الرجال تفاهموا حكايه
3: وجات في راسها هي
1: مشات على روحك
3: دونك هو اللي ود تري بون زامي وكل شيء، وهو قال لي زيد يحب قال يعمل لي ميساجور في الراديو خاطر العباد الكل عارفوني بعد اصحابنا قالوا له فضيحتك بقليل
1: ويضحكوا عليها تفهمين نورمال عادي شايفين عاملين جو مجموعه من المراهقين فوق الستين
2: هما صغار ليه ولا صغار هما
0: صحيح قال اخوي الماثوره امبارح قال عمتي كي نمشي لها تقول شبيك ما جيتش الجمعه الجايه
1: ما عادش نطلع ما عادش تسمعوا ما عادش دخلوه في حتى بواتا كيفاش داخل مع ولاد صغار عمهم ولا يلا رابي الفراتي رابي رون بونجور
6: صباح النور يا راب، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. وراي الاخبار اللي جابيش باش نقول لك ولينا نتمسكوا بحاجات خفيفه. كوبو اللي بقى هو مو ضربوا له محسن ثلاثه من لاعبيه اليابان، كوبو توا ذايا اللي يلعب في سوسيداد كان في الريال وكذا احسن لاعب يتضرب ان شاء الله ربي ان شاء الله يقعدون حتى ثمانيه جول يزي يلعبوا لنا نخسر من اول الطرح ان شاء الله ربي يشفيه بيان سور هذاك، ولكن احنا ماك تعرف الحسابات توا ان شاء الله ربي يوفقنا كونتر اليابان امرنا جبناهم لعبيه وضربناهم الاولاد الكره عندكم خويا بجاه ربي نورونا شويه وكا
1: ليه راه تحكي في كلام مهم جدا وباش نرجعوا له بعد شويه بقدوم ايرفين رونار اليوم راهو الميساج لازم يخرج للملاعبيه انه بالحق الكره عندكم ما عادش نجموا تلوموا حتى اليوم انتم باش تخرجوا بمستواكم الحقيقي لا تنجم تلوم لا ديسبوزيتيف تكتيك لا انترنور ما يعرفش يختار لا اخي وقفنا وقفه غالطه لا كذا سو كي يصير باش يوقفكم وقفه صحيحه باش يعطي قراءه صحيحه المنافس يعرفوا مليح لانه لعب مع برشا مرات مع السعوديه قاري المنافس دونك راهو مع ايرفي رونار باش نقيموا مستواكم انتم كلاعبين يا اخي ورينا اللي انتم تغيروا ما نشكوش انكم تغيروا على المريول وتحبوا حتى مصلحتكم الشخصيه تحبوا الكوته تطلع وتحبوا كذا حطوا دمكم في المقابله باش نسهروا نتبعوا ونتفرجوا فيكم ان شاء الله يا ربي نهار لحد نعديو نهار مزيان فرحانين رابحين اليابان كل شيء يتبدل ولغه تتبدل ومن سنواجه في الربع النهائي
3: والانجلتير قويه شويه
1: بدلو بريفير من اسبانيا خير 23 دقيقه نهاركم اسعد الايام كلمونا على 31 328 328 تربحوا معنا بعد شويه بونداشا قيمته 300 دينار من اهداء كونكورد هذه رفماك ل 9:30 والبدايه كالعاده بالزبيق ولكن قبل فاصل ثم نواصل
7: رفماك publicité

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
2: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحه.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق مشناق.
4: 7:25 دقيقة نهاركم أسعد الأيام. نسينا باش نتمنى وحاس سعيد لوليداتنا اللي عندي كونكور نوفيام اليوم. إن شاء الله بالنجاح ولا التوفيق ربي يعطيهم الحاجات الباهية. إن شاء الله دوفوار على قدر التحذيرات إن شاء الله حاجة ينجموا يعديوا تلامذتنا وإن شاء الله بالنجاح والفرحة كيف كيف كيما البكالوريا في كل دار. البداية كالعادة بالزابيق وبعد شوية مباشرة للمطار والإقلاع نحو المكسيك. صديقنا حاتم جاسبار في الموعد يأتينا آخر أخبار النسور ومنتخب تونس. 48 ساعة زيدوهم شوية قبل مقابلة اليابان. زابينك ثم نعود ما تبعدوش.
1: زابينك
5: باش نكونوا واضحين يا عزيزي المستمع اللي تشوفه في البلاتو ذي عمرك ما تقاه في بلاصة أخرى. أي لا لا حاتم جاي فوض في مشاكله لنا راوي مانيش مصدق.
6: مثلا من أكثر الملامات مثلا كي نمقل عمتي نغيب عليها جمعتين كي نسأل عليها وش بيك مطلوب وش بيك ما طولش عليه نولي ما رجعي نغيب بشهر. فهمت معناها في
4: يا عمتك موجودة هي معناها تتلاشي في عمتك في اللونتين معناها تونحك على عسير شو بدا عمتك يا اخي مريضة تسمعني كنت كلم
7: مريضة ربي يقول مريض ولا في العيد يمشي له بقول له يا وينك يا حاتم يضرب ثلاث عيال ولا في العروسين.
5: وكي نقول لك ما فهم حد شيء عادي لنا ما فهم حد شيء هاي لا شوف لي انت المناشط وكذا ويسأل في الأسئلة يا بابا ولا ينسى.
4: Quelqu'un de scrupuleux. Ça veut dire quoi?
6: برنس. ما في عادي عن الناس كل.
4: ما في. برنس.
6: ما يقول لك ما في عادي عن الناس كل.
4: شو يقول الناس؟ ناصر.
7: كيفاش ميت؟
5: تحب نزيد نبهرك؟ هاي ملاوينك مشي للكرونيكور الاخر شنية قال له حسب رايك؟ قال له جمع فرشات. يا باب عاتيني في الاجابات
4: يلا زيدو.
7: فراشيت.
4: فراشيت برنس.
6: فراشت.
4: فراشت ناصر.
7: افريشيتا.
4: افريشيتا
7: بالافريشيتا
6: من البرازيل.
7: افريشيتا
4: ويسيب بروحهم يعرفش مين يطيح في الكلمه.
5: لا مصلي يعني قلت لك ما فما حتى حد لهنا عادي يا ولدي. لا لا وكمل عملوا فخ زياد وكاميرا خفيه ويا بابا صار فينا
7: من الحرب وقال على حسن نيه ما نتصورش حب يعمل بوز رفيق ترقاه في في في وسط الانترفيو جبدوا له على الفنان مش بيكم تضحكوا انا الغالطي نفسلكم وعادي من وقت والله سامحني
4: فيك مسترامي قلت له ابش انت فيه ونسيبه قاعد تغزل الكروز عمل نقرا في الكومنتير ما عرفش يقفل قاعد ماشي
7: وعيتك وسبب
4: ريت كان ما تحكش انا عادي كمل درجيني عاد في نفس الحكاية.
7: هاي يعطيك الصحة برافو وفق ربي يعطيك على قد قلبك. أو حلقة فم السود مقصود
4: لفلوس
7: من فعلي لفلوس. أنا مش نصيف في البحيرة مش نصيف.
5: فادلك الراف وخيا فادلك فادلك وبعد تقول شبيه زيد يتكلم هك. أي
7: شكرا لك برافو اللي فما قلت
4: برافو اخرج اخبار
8: جيت معاك تقولي قريت تصلي على النبي عليك برافو
7: اليوم حكيتوا اليوم اهفت
4: برافو والله ضحكوا عليك كيفاش قبيله وحلت وقعت ضحكوا عليك والله ضحكوا عليك المستمع
7: ضحكوا علي ريتك تنبت وكنت تحكي عننا اللي ما لا
8: يحب نتبدلوا
7: قالك ما نأمنش بالجينيات ولا
8: اش قال
4: الجينيات
7: يبلي جيرب
5: تاعهم حطوا
7: في
5: توكو. وكنت قريتو يا ولدي بالله الكريم الطرشق الله مصلي على النبي راه صلي على النبي يا جماعه وندزوا مع بعضنا وساع البيت.
7: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ.
1: زابينغ
4: تحية للقناس لوغروب رامي الفوراتي بعد شوية نتيروا للمكسيك ناخذوا آخر أخبار المنتخب. فما بوادر تشكيلة في علاقة مقابل تونس واليابان هذا وأكثر نعرفه بعد شوية مع صديقنا حاتم جزبار. اقعدوا معنا فاصل ثم نواصل.
1: رافماغ

0: على دي وان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب دي وان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على دي وان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. بوبليسيتي
2: فيفو يرجعوا يضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص و 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج، و الريزيسانس IP68 و IP69. فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار، بري بوبليك conseiller Vivo.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
5: 7:33 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة، نسمعوا الخير، نسمعوا الفرحة إن شاء الله. الناس اللي تستنى في ريزولتا البكالوريا بالتوفيق، لوليداتنا اللي في الكراهب توا ولي بارو يوصلوا ماشيين يعديوا كونكور النوفيام، إن شاء الله ربي ينجحكم وإن شاء الله ربي يفرح العائلات الكل يا ربي.
6: أمين
5: ربي يعطيكم الحاجات الباهية، نطيروا للمكسيك وإن شاء الله نسمعوا حاجات باهية، إن شاء الله الحاجات راضت في النزل وداخل المنتخب، وإن شاء الله يا ربي إيرفي رونار أخذ بزمام الأمور مباشرة نحو المكسيك، تقلع الطائرة هذا تراند.
7: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
0: أريدو، طور عالمك. تراند دو جور.
5: حاتم صباح الأنوار، صديقنا حاتم كالعادة من المكسيك، صباح الفل حاتم.
8: صباح النور رفيق، تحية ليك، تحية لي رف مقر، مشان نهاركم مبروك، صباح على السادة المستمعين. بربي يا رفيق كنت تو نتفرج على رف مقر بلوس، ليش سيسن شوية على النصر بدوي، ما عناش منه برشا والله ما عنا منه برشا يا رفيق. يعني وانتو مرونات سيبونا رفيق شوية، زادوا ما كتير معاه على كل شيء على المحرمة،
5: صحية على المحرمة على الفولارة.
6: أما لحظت يعرف على شكون يتحية.
5: ربي فضلك ربي يفضلك ربي يخليك حاتم. قد الوقت عندك خنافة مونتي الساعة شو أحوالك نفسهم خليتها
8: نص الليل
5: نص الليل نص الليل وان بلس سؤال سألته مرتين البارح والبارح ما تبدلش
6: مش بدل الوقت
5: صحيح ديكلاش بدل ساعات ينقصني ذكي ولا دي مزيد
6: لا نقولوا حشيك في الأوف
9: تحت ربي
5: نقولوا حشيك قدام الناس وبعتوا نعطيك رأي في الأوف حاتم. يلا صديقي، تونس كل تنتظر في منتخبنا، تبدلت الأمور ولا لا داخل أجواء المنتخب مع قدوم إيرفي رونار الحصة الثانية البارح للمدرب الفرنسي، شعلنا أخبار فما بوادر تشكيلة ولا، وخلنا نمشي طول الموضوع اللي دار البارح شوية نبدأ به وبعد أعطيني الأخبار حاتم متاع منتخبنا. قيل أنه إيرفي رونار طلب من مسؤولي الجامعة أنهم يغادروا النزل ويخليوا النزل للاعبين، دارت برشا الحكاية ذي فما منها وإلا لا علاقة لها بالواقع.
8: لا الحقيقة رفيق هذه لا علاقة لها بالواقع، لأنه أعضاء المكتب الجامعي موجودين في مقر الإقامة كالعادة كما تعودنا، ولكن أكيد إيرفي رونار طلب أكثر نوعا ما التركيز، لأنه شأنه شأن أي واحد يتبع في عالم كرة القدم ويتبع في المنتخب التونسي في أخبار المنتخب التونسي، يسمع ربما شنو اللي صار في صبي اللموشي ويسمع وتبع صحيفة الكيف وتبع الأخبار الكل طلب ضرورة التهدئة وطلب أيضا أنه ربما الابتعاد عن التشنج وطلب أكثر الهدوء والتركيز. وحكاية قال أنه رأوا موجود وسمعنا ناس بكل شنو اللي صار وغيره. دونك لابد أنه من التهدئة ما زالوا أربع أيام لابد من توفير كامل ظروف الراحة والتركيز بالنسبة للاعبين.
5: دونك الحكاية ما فهمش منها لأساس لها من الصحة مبوح طلب أكثر تركيز خليوا الملاعبية تركز. نتصور انا في ايرفيرونار في الكروار وجماع يسكروا في البيبان داخلين هذا راضي سي بون اقعد انت وملاعبيك كامل اش تحب اعطيونا بركه نتيجه ضد اليابان. يلا حاتم اخر الاخبار في علاقه بالمنتخب الحصه التدريبيه اللي قال جماع ايرفي وشفنا طبعا نعديو منه كلكوز اكستري الكلام اللي قالوا ايرفي مع الملاعبيه وهل فما بوادر تشكيله اساسيه ضد منتخب اليابان.
8: هدأت الأمور بصفة كبيرة رفيق مقارنة بما اللي صار بعد مباراة السويد. طبيعي جدا بعد التعاقد مع مدرب جديد الفيرونار نعرف أنه الأمور باش يخف هو معناها بزمام الأمور. وحكينا رفيق أنه التركيز نتاعه باش يكون أكثر على خاصة على العامل الذهني في البلومونتان أنه باش يخدم برش. وتحدثنا قلنا أنه راهو الفيرونار مش ماهوش الساحر اللي باش يجيك في أربع أيام شي بدلك توسكي بدني وفني ولكن العامل الذهني. لذا شوف انت كما قلت انت رفيق لزيكستري باش تعديهم كيفاش حكاه هو على العامل الذهني وتركيز جدا. لكن فما نقطة مهمة جدا ممكن ما ذكرتش رفيق في الفيديو اللي شاهدناه في الجامعة التونسية لكرة القدم نزلته الفيرونار كيحكي مع اللاعبية قال لهم انا نعرف برشا اليابان انا راي لعبت ضد اليابان ثلاثة مرات انا ربحنا مرة تعادلنا مرة ونهزمنا مرة. هو يحكي له روحك كيفاش لعب مع اليابان مع المنتخب السعودية ضد اليابان. قالهم أنا نعرف جدا منتخب اليابان لأننا قادرين نربحوها شريطة في شرط حاجة واحدة أنه اتبقوا الفكر متاعي اتبقوا الفكر متاعي. معناه أنا موجود هنا إذا اتبقوا الفكر متاعي اتبقوا الخطة متاعي بالضبط بحذافيرها نأكد لكم أنه قادرين ننتصروا على اليابان. عندكم الإمكانيات الفردية وعندكم الإمكانيات الفنية وكل ملاعبي فيكم عنده نقاط قوة وخصال كبيرة. لذا نعول على تركيزكم برشا من هنا للمقابله باش ندربوا باش نحاولوا نحطوا كل ما عندنا باذن الله المنتخب اليابان قادرين نربحوه.
5: هو قال كلمه هو قال كلمه انا عجبتني معناها مع الملاعبية قالهم ما تعرفوش شنو معناها تبدأ تابع دومين الكورة ملاعبي ولا انترنور وتتفرج في كوب دي موند وانت في الدار يحكي على روحه هو. قالهم انتوا فوزافي دي لا شانس دي تخيسين انتوا ما قاعدين هنا عندكم حظ كبير انكم موجودين في كاس عالم. انا كنت في الدار نشوف فيها الاحساس مخيب واليوم هاني خلطت عليكم عنا حلمة هات نمشيو فيها جوسكو بو. شان الملاعبية تلتقط شوية الرسائل بتاع الفيرونار في علاقة بكلامه مع اللاعبين نرجو نحكيو عليه بعد شوية. خلينا ناخذوا اخبار الحصه التدريبيه. فما بوادر تشكيله بدا يفهم الامور ايرفيرونار عنده على الاقل 7-8 جوارات عنده حارس في مخه عنده افونسونتر في مخه فاهم التشكيله
8: فاهم التشكيله وفاهم الفكر. ربما رفيقه تتغير الامور ماناش شرقاو ثلاثة ملاعبيه في اللعب هذا الفكر
5: باه
8: ربما نرجعوا باثنين الأيمن دحمان يخطو خطواتنا وبش يرجع هو كحارس مرمى أساسي في المقابلة هذه ضد منتخب اليابان. ربما قد نشاهد ما عرش 4-2-3-1 وإلى 4-5-1 هذه خليها عند ناصر بن لأنه يرفيرو نابد يفكر 4-5-1-4-2-3-1 لأنه قد نشاهد ربما منتصر الطالبي عمر رقيق فاليري علي العارض هذوما رباعي في وسط الميدان رامي خزيرة ممكن ياسر ما نلقاوش في اوفر الحظوظ موجود ياسر الصخيري.
5: الحقيقه ما ناش باش نفقدوه كما لقيناهش معناها
8: ياسر الصخيري موجود حنا باع المجبري ايضا عند الحظوظ الوافره انه باش يكون حاضر. ثلاثي الهجوم قد نشاهد ايضا سيباستيان تونكتي على الجهه اليمنى الياس سعد او خليل العياري حظوظ وافره انه يكون اساسي. وخط الهجوم ايضا تقعد مدين حازم المستوري في السوات. علاش حكيت لك هكا رفيق؟ لانه ثم فكر تاع مدرب موجود
5: اما في الـ في, الـ في وسط التراء سميت لي زوز سميت لي سخيري وحنا بعض شكون ثالثهم لو فما فرضي
8: بن سليمان انيس بن سليمان انيس بن سليمان اش قلت لك راني خزيره ليس خزيره نجم يكون موجود ولكن ليس خزيره موجود راني خزيره مازال على مستوى الحصص التدريبيه القادمه ممكن يكون موجود ممكن لا. معنا اليوم رفيق ما لازموش اليوم نجزمو نقول فيك التشكيله الاساسيه لانه مدرب جديد مازال يتعرف.
5: لا بتبيع انا بيد سالتك سؤال بكل احتراز قلت لك هل فما بوادر معناها ابريتو نعرف مدرب جديد ولكن عنده عامل وقت قدامه يلزم يهبط التشكيله بعد 48 ساعه دونك بار واحد بار لوجيك يلزم اليوم يبدا يلعب على 7-8 ويجيد لكل حصه كل ساعه كل نص ساعه انترينمون يزيد ياكد جوار في الفورماسيون تيتولير ما بين شوات ولا ماستوري ما فماش واحد عنده اسبقيه
8: في راس شوات عنده الاسبقيه
5: رفيق في راس شوات عنده الاسبقيه وفي علاقه في علاقه بالحراسه دحمان ماخذ اليوم حظوظه اوفر من مهيب ومن صبري بن حسن هكا
8: اي حظوظه اوفر بالنسبه لايمن دحمان اش قلت لك الخماسي اللي نتاع الخط الخلفي رفيق حارس المرمى واللي دو لا بيرو لي دو اكسيو نحكيو على دحمان عبدي فاليري رقيق منتصر الطالبي هذوما بالنسبه مئويه كبيره تبقى دائما كما نقولوا التركيبه نتاع وسط الميدان والهجوم فما حاجات اللي تقريبا واضحه وظاهره بوجود الياس الصخيري حنا مع المشفي بالخط الامامي كيف كيف سيباستيان تونكتي عنده حظوظ وافره باش يكون هو على الظهير الايسر معناها انه اليوم ارفيرونار جاي وفكرته حاضره ملعبيته حاضره ممكن في مخه كما قال هو انا نعرف منتخب اليابان ولكن اذا باش تطبقوا الفكره نتاعي رانا قادرين نرفعوا منتخب اليابان
5: هذا بالنسبه للتشكيله بوادر هي كلها نتاع لاعبين بو فماش تغييرات كبيره زاد على مستوى خط الدفاع وخط الوسط في علاقه بالهجوم حتى تتأكد الأمور إذا كان باش يلعب تونكتي والعاشوري وإلا العياري سكو نلعبوا في حظوظنا جوسكو بو بعد شال الملاعبية يكونوا في المستوى مش خاصة على مستوى العودة للدفاع لأنه عنا ملاعبية تعرف تلعب شوية كورة بين ظفرين ولكن بعد 20 دقيقة كل واحد يشد 10 متر ومتيه ومع الشرجة البارح نتفرج في أريكين ربح 4 دقيقة 90 ناحي كورة هو على الخط سور اتاك بلاسيك مدافع اخر مدافع معناها بشوف الناس 100 متر عليه 100 متر الروتور تعمل فيها 90 دقيقه ناصر هذا اللي نقصنا في منتخبنا في منتخبنا
9: اي ديفونسور
5: ان شاء الله ان شاء الله الراوه في الماتش شنو عندنا باش نزيدوا هاتف في علاقه بمنتخبنا لك الكلمه
8: الحصة التدريبية متاع اليوم بتبيع دائما الترفيق تقريبا ساعة من زمان كان قبلها بوانت فريس نقطة إعلامية مع الثنائي سيباستيان تونكتي وايضا حازم المستوري حكاوا الاولاد الحقيقه حتى الصحفيين اللي كانوا موجودين وفد الاعلام يا رفيق كان سؤالاتهم نتاع موتيفاسيون نتاع انه الاولاد رانا حاضرين مثال سؤال حازم المستوري اللي توجهنا له بالسؤال حازم نستناو منك في بونتو ضد منتخب البرازيل موجود والا لا معناها الاولاد بداوا يدخلوا في الطرح يلا مساو كما قلنا هما ديجا مازالوا لحد الان رفيق المسؤوليه على عاتقهم كبيره برشا وحكينا معهم تحس انه فما الحقيقه مسؤوليه وفما حزن كبير مازال يخيم عليهم لكن نحاولوا دائما نعاود نقولوها مره اخرى اوكي لو انها هزمنا ضد السويد وانها هزمنا ضد منتخب بلجيكا زوز هزائم تبقى جرافي في الميموار مش باش تتنحى ولكن ديما الامل قائم والامل موجود تو الظروف المحيطه بالمنتخب هدات الامور عش قلت احسن كلمه انه هدات الامور مدرب جديد عنده سي في محترم قادر كما قلوا هو تطبيق فكره باش نربحوا منتخب اليابان هذا المطلوب تو هادئه مازالوا 3 ايام امام في مواجهه كبيره للمنتخب الياباني ان شاء الله يريد يكونوا حاضرين مره اخرى راهو وعاود نذكر انه بالنسبه للجماهير رفيق باش تكون فما ايضا نقطه التقاء مره اخرى كما شاهدنا قبل مباراه السياد صحيح الجماهير متغشه ولكن مره اخرى الجمهور التونسي ابارتير من غدوه باش تكون فما نقطه التقاء في ماكرو بلازا وبرشا اجواء تسبق مباراه المنتخب الياباني رفيق
5: الجمهور مغشش عنده الحق اول كورنين جيبوها في الماتش تشوف الجمهور كيفاش يولي والعيات واليه والنسور رجعت نوتي وعلاش الملعبيه تعرفنا واحنا نعرفوا الملعبيه دونك حد ما يخو ولا حد في الامور هذه ما نعرفش السؤال انا تفصيله مهمه لانه السيد هذا معناه ديما نحبوا نشوفوا معناه اليوم شنو قاعد يضيف للمنتخب ايمانا منا بانه عنده برشا ما يضيف للمنتخب زيد موجود مع المجموعه زيد قريب للملاعبيه زيد قاعد موجود في محيط الملعب ولا اليوم كانه عضو مكتب جامعي على روحه
8: لا موجود موجود زياد الجزيري
5: قاعد يحكي مع الملاعبية حاتم قادي مهم جدا راهو انه زياد يكلم ملاعبي ملاعبي اليوم يدور معاهم بعيد بيت بيت يحكي من شامبر لشامبر يحكي مع الاولاد يحكي مع لي زاتاكو الرول زياد مهم جدا اليوم على الاقل مستوى الخطاب وكير فيرونار بيان سور هو هو ربان السفينه ولكن زياد لازم يكون قريب من المجموعه كي تقول لي موجود على الاقل
8: زوز لاعبين موجودين رفيق اليوم اكثر تقريبا حديث مع اللاعبين واكثر من يتاع المريور وعلى جرينتا وعلى الامل هما زياد الجزيري وواحد الخزري معناها زوز لاعبين اللي عندهم بصمه كبيره في تاريخ تونس وعندهم كلمه بطبيعه واليوم كي يتحدث زياد الجزيري مع اللاعبين مش نافورسكي ولا كي يتحدث واحد الخزري هدف التاريخي مع اللاعبين ماوش نافورسكي دونك هذوما اكثر زوز تقريبا عندهم مهمه كبيره سور بلومونتال حكاو مع اللاعبين وكيد الحوارات كانت فردية وجماعية صحيح زياد ما يقربش إلى معناها التمارين وما يدخلش بطبيعة ولكن أكيد عنده حوارات جانبية مع اللاعبين قبل المقابلة أثناء تحضيرها
5: واضح خاطر احنا الحقيقة قلنا استرينا زياد شو يخرج يتكلم على الأقل كي اختار اليوم لأسباب تخصه ما يتكلمش تم بعد يروح ويتكلم زياد أكيد وبليجي باش يخرج ويتكلم في الصحافة في الإعلام من بعد ولكن اليوم على الأقل نحبوه قريب مع الملاعبية بازيد ملاعبي لاعب سورتيرا عنده نجاحات يحفز الملاعبية مع إيرفيرونار خطاب جديد وكما قلت مدرب اليوم باش يوري القيمة الحقيقية للاعبين نتاعنا ما نجمش يكون الغلطة اليوم من إيرفيرونار الغلطة كي بشكون راو من الملعبية متاعنا راو ذيك مستوى متاعنا ولا ونو في ثلاثة أيام واربع أيام ينجمش يعطي إضافة كبيرة إيرفيرونار شكرا لك صديقنا حاتم ملتقانا غدوة إن شاء الله حاتوم غدوة إن شاء الله تكون عنا تشكيلة بإذن الله بنسبة 80-90%
8: إن شاء الله أنا ديما نوعدك أنا نقول لك الوقت تكون عنا تشكيلة إن شاء الله بإذن الله غدوة 95% تكون عنا تشكيلة إن شاء الله
5: واضح شكرا لك صديقنا حاتم جزبار من المكسيك آخر أخبار المنتخب يوميا تتبعوهم على الديوان منتظر ناصر اللي سمعته انه يمكن راني خذيرة يرتاح انه نلعبوا بالعياري والا العاشوري وتونيكتي معناه دوز اتاكو واضحين معناه دوز لي واضحين براس حربه واضح معناه شوات ولا المستوري تغيير الحارس ناصر زاد هل هذا منتظر بالنسبه ليك بعيد على انه يكون دحمان ولا غير دحمان خاطر اللي صاير في الحراس والمجزرة اللي صايرة على الفيسبوك والله العظيم لا أتمنى معناه أي عبد نحبه يكون حارس اليوم في المنتخب تلموم ساكن ثلاثة معناه كل جمعية تززر في حارس الفريق المنافس ولا يهم مصلحة حد شيء مو بالشامخ كلام كلام الناس تستنى في دحمان باش كان تخل يغلط باش ياكل ما ياكل شالح السعيد وكها وشالح السعيد ليهم الكل وما نعرفش أنتو كاستنيت التغيير ناصر
10: اي نستنى بيان سور تغيير والحاجه انا حبيت نقول بكري كلمه قالها إيرفيرونار في المداخله نتاعو وقال بكري ما نجمش نفهم انا الديفونس كيفاش خرجتوا احسن ديفونس وما قبلتوا حتى هدف في التصفيات واليوم وصلتوا معناتها الفريق ينجم ينهزم هزائم كيما هكا متتاليه وبالثقه هذه بالنسبه للتشكيل بيان سور مدرب وقت اللي يجي باش يحاول يحط الفكر نتاعو يحاول يحط الحاجات اللي مشات احنا تو الخيبه الامل اللي كانت موجوده في مباراه الاخرانيه ضد السويد هي وسط التيران اللي كانت نقطة استفهام كبيرة بالنسبة للإنيماسيون وكنا زادة كيف كيف تفاجأنا بزوز ملاعبية اللي لعبوا في الهجوم سيرتن مول المدرب باش يحاول يحط الفكر لكن فما حاجة راهي مهمة برشا البلوكي كيب رفيق هو وين اختيار المدرب البلوكي كيب راهو غادي السر وين قد من الكيب تبدا
5: كومباكت وين باش يختار يلعب وين قد باش يختار الليني قراب لبعضهم ليه هذوما خيارات شو نشوفوا في المقابلة من بالنسبة ليك ما فاجئكش انه غير الحارس لو كنت مكانه تغير الحارس
10: انا بالنسبة بون

0: عنده ديجا تاريخ في المنتخب الوطني. هذا من الكل ينجموا يشفعوا الدحمان.
1: وللأمانة بعيد على انه دحمان ولا صبري بن حسن معناه كي تبدا مقابله وجور صا كيما بلجيكا وكيما السويد واخطاء دفاعيه وتونس شوارع معناها في المناطق الخلفيه نتاعها دي زوتوروت محلولين معناها انت غلطه كيما طالبي وقت اللي انت مع دوكو وانتوان تحلوا الانتيريور باش يحطوا يونفلوبي معناها اللي غلطه بديهيه معناها ايكول يلعب ديفونس يعرف هزوا للليني غادي ومن بعد هزوا للتوش للكورنيت وسيبوا يعمل شحب ما تحلوش ساقو معناها باش يشوط من غادي تعمل غلطه هكاك ومن بعد اوكي تنجم تكون فيها مسؤوليه عند مهيب ما هي اخلاط اخطاء تتتالى معناها الشوا باش يمشي بوتيتر في شونجمون دو غارديان مي نستحفظوا على مهيب وعلى الدحمان وعلى الغارديانات الكل ويزي اللي صار مع ماميش اللي نتمنى يرجع غدوه للمنتخب معناها خلينا نعملوا زوز ثلاثه غارديانات نجموا نعطيو فيهم الثقه راهو قاعدين تحطموا في الغارديانات الكل واي غارديان باش يهبط اليوم شولي عليه مسؤوليه وخوف كبير وناس مجموعه من جماهير الكوره مالوريزمون تستنى في البدو باش يغلط باش نتشمت فيه تستنى في ناصر يغلط باش نتشمت فيه فاصل ناصر وبعد نرجع لك نحب تزيد نحكيوا على المنتخب هالسعيد للنصور ان شاء الله نحكيوا على بقيه مقابلات المونديال وبقيه الاخبار ترامب مخرعته برشا في الجيسات مع زعماء العالم الحديث حتى على الكرسي والكرسي نتاعك شبيهات ولا كيما احنا في الحوار وهنا كرسي كات ولا تحب تظهر انت خير وبدلوا لي الكرسي
2: وريت الدخله
1: يا ذا بوس حتى انا باش نعملها معاكم البرا نحشم شويه يا ذا بوس
3: ومكرون قميص الملون
1: يا مكرون مسر انه يخرج في صوره مش جميله جدا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نعود بعد الفاصل
4: رفمك ببليسيتي كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
5: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
6: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمبر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سياستا لذة النوم قمة الصحة
6: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
5: عندك أورانج.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 56 دقيقة بعد السابعة صباح النقاش يحتدم ما بين الناصر ولا النقيب على التشكيلة. خيارات النقيب كانت كلها هجومية. الناصر حاب يغطي شوية خط الدفاع ولكن النقيب الهجوم ثم
3: الهجوم. لا
2: كومبيتونس
3: يا رفيق.
2: لا كومبيتونس نحكيو فيها بعد شوية ولكن قبل هذا نحكيو على حاجة تفرح التواسة اللي تسمع فينا. التواسة اللي ناويين يبدلوا الكهرباء ولا يشتريوا كهرباء جديدة للعائلة للخدمة اللي باش تسمعوه مع بيتي اللي يفرح برشا على خاطر باش ينحي من على كتافكم حبل ثقيل اسمه لوتو فينانسمون. تفاصيل توتسويت.
4: كرهبتك وليت جزء من خدمتك، كل يوم تنقلات رونتيفوات كليونات وخدمة ما تستناش، أما كرهبتك ما عادش تعاونك كما قبل، يظهر لي جاي الوقت باش تبدلها. مع بي تي ال بنك، البنك التونسي الليبي، ديما تلقى الحل اللي يناسبك. مع عرض ليزينك صيفي تنجم تشري كهربا جديدة من الباكو وتتمتع بامتيازات ما تتفلتش. زيرو اوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى افونس على الاول، فخي دو دوسي اوفير ومدة اخلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. وإذا كان اختيارك على الفوات sur hybride ou à électrique تتمتع بتو بريفيرونسييل يعني فايده اقل وشروط تمويل اريح. اما اذا كنت تخمم في البون اوكازيون كيف كيف بي تي ال بنك توفر لك الحل. تنجم تمول سياره عمرها يوصل حتى ال5 سنين كاملين مش عامينك هاو ومده الاخلاص توصل حتى ال36 شهر. لاكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn والا اتصلوا على الرقم 70 131 800.
2: السبعة وسبعة وخمسين دقيقة. سلموا عليكم الناس الكل وكما كنتوا تسمعوا اختار الكهرباء اختار اللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشفوا التفاصيل على بي تي ال .tn ولا كلموا 70 131 800. ليزينك سيافي هو الشعار. كهرباء جديدة ومن غير ستريس لوتو فينانسمون من الحاجات اللي متأكدة تمس أي توسي توا في السميم. الناس اللي تحب تبدل كهرباء، الناس اللي تحب تشتري كهرباء ولا الناس اللي تحب تشتري كهرباء للخدمة زيرو تو فينانسمون على 5 سنوات فري دوسي غراتوي كيما سمعتوا. وخاصة إذا كان تحب تشري كهرباء بوكازيون بتيال تجب تمشي معاك على 5 سنوات تعمر الكهرباء وتخلص على 36 شهر. كيما قلنا الكهرباء اختيارها عليك، اللون عليك والباقي خليه على بتيال. وي زيدون
5: ربي صديقي تو من المكسيك يسمع فينا تحية ليك وسيس روحك وما تعملش شغب ورد بالك تحل فلامات مهبول بالفلامات. رد بالك رد بالك رد بالك. هاي نوصي
2: هو مشي واحد ولا معاه مشي عائلته؟
5: مشي
2: مع أجانس. مشي مع أجانس وأصدقاء ومشغبين ولا رايدين؟
5: لا رايدين أما هو مشغب يحب الفلامات
2: كله حذري الأمن المكسيكي ما يلعبش.
5: رد بالك.
2: يلا سلموا عليك أنا في الاستماع. نسمع الأخبار ثم نعود نحكيه بعد شوية على ما ساير في تونس والعالم من أخبار. نلعب على 300 دينار من إهداء كونكور. تكلمونا على 31 328 328. الأخبار ثم نعود
6: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء صالحة حتى 30 جوان.
7: أريدو طور عالمك.
0: راف ماج
8: بيبليسيتي.
9: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
10: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
11: عندك أورانج.
8: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبتبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم، اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم، الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
11: كافي دوخ، في كل لحظة من نهارنا، البرة ولا في دارنا، في أي وقت تزين كل وقت، اصبح العشية الليل مع الأحباب، في قاعدة حلوة ولا بعد التعب، هي القهوة اللي تتحب. كافي دوخ، المساند الرسمي لكل نكهة بنينة، مع كل رشفة تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة. كافي دوخ، لوغ دي كافي.
12: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تيسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
13: يا وفي بالي.
12: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
14: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: كيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: فرغولنا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: بوبليسيتي. الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه. ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: الكوب دو مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا، لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
4: تدلل
5: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي، حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور، الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة، دليل وجو هبال.
6: تدلل
7: جيون، أيام دللنا.

عوجاك يا حوما تونسي من نور افريكا من ولد الدقباجيل طنطو امريكا قرنكم تاريخ من كبسه لاميكار ما تقارنشي لهيسه يا بستي بالبابريكا جو سوي تونيزيان نحبك يا وطن دايرين فوق لاتلانتيك من كارتاج لمانهاتان والجمهور اصطم وبلادي بالروح والدم وتونس بين الامم ديما يرفرف العالم حنابع الفيوله رجاله وفحوله والمركي والقوله وندخلوا فيكم غوله

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف مايك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي، نقيب جيال السليلي، ناصر البدوي، رامي الفراتي والجولدن بوي حاتم بالحاجة. الأخبار بصوت جهان بعد شوية في البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نحكيه على جديد اللي يجيكم مع كونكورد.
1: كونكورد فعل مش كلام،
0: كونكورد فعل مش كلام، وقت اللي تشري فريجيدير كونكورد أهم حاجة تخمم فيها راحة البال. ذاك علاش كونكورد تقدم لك اليوم تاعها اليوم أسرع أسافي وأقوى وأطول جارانتي موجود في المرشي. تقول لي كيفاش؟ نقولك جارانتي تتكلم وحدها 10 سنين ضمان كامل على الموتور الكمبريسور، وخمسة سنين ضمان على الفريجيدير كله. مش هذا برك، كي تشري فريجيدير كونكورد وتسجلها على سيت انترنت www.concord.com.tn كونكورد تزيد تقويلك في مدة الجارانتي وتودك بعام آخر باش تولي 6 سنين جارانتي كاملين على الفريجيدير، مش خمسة. أكثر من هكا، كي تسجل فريجيديرك على السيت www.concord.com.tn باش تتمتع بالامتيازات الأخرى، اللي منها أنك نجم تثبت من مدة صلاحية الجارانتي متاعك وتزيد تكون من أول الناس اللي يعلموك كان فما دي بروموسيون. فوق هذا تتمتع بتخفيض يوصل 10% على قطاع الغيار في صورة وفاة مدة الجارانتي متاعك، وزيد تتمتع بديباناج إكسبريس في صورة وقعلك أي مشكل يهم الفريجيدير متاعك. الامتيازات هذوم الكل مع أسعار لا تقبل المنافسة اليوم في المرشي التونسي، تخليك تشوف الفرق بعينيك. هذا الكل مع أسافي سريع يخدم على كامل تراب الجمهورية 24 على 24، ولا فترة والمدة الزمنية متاع التدخل تتراوح ما بين 24 ساعة و 48 ساعة على أقصى حدود. هذا بعيد على السيرفيس إكسبريس إذا كان قيدت على سيت www.concord.com.tn. رقم الهاتف 70 138 0000. إذا كان تحب أي معلومة أي استفسار، كونكورد حط على ذمتكم زيادة رقم هاتف آخر 70 138 0015. نحكي على حاجة مهمة جدا في الشواء متاع أي ارتيكل أي برودوي حاتم، أونتروتر باش تشتري اليوم فريجيدير لسافي الجار انتي سرعة التدخل، وهذا اليوم اللي بنات عليه كونكورد علاقتها مع الحريف التونسي.
2: اي هو راو سختو هذوما اللي يعمل ديزاسا كي فوندوري معناه الكليون الحريف، اول حاجة يسل عليه يقول السيرفيس ابريبوكس نوع حويله، خاطر هو اللي يخلي خلصة دجاي لتغسور. تعرف كي تحط بعد ساعة امتي بيجي ام موين بيجي يزبك تو يغسوري ان تنك كليون، خاطر تعرف تقول سابو اغيفي حاجة معناها على الف تجي في راسي هنا. طون كي يا ان سيرفيس ابري فونت رياكتيف، دونك انت تو راسوري وتخو عينك مغمضه كما نقولوا بلغتنا.
0: نحكي على 10 سنين جارانتي على على الموتور وعلى الكومبريسور اللي هو اهم، اللي هو قلب الفريجيدير، الى جانب 5 سنين بالنسبه للفريجيدير الكل، وخمسه تتعدى اوبليغاتوار مول 6. يكفي انك تسجل على سيت www.concord.com.tn. معنا في التليفون صديقنا زياد من منوبة. زياد صباح النور.
3: زيدون
4: صباح الورد والفل يا سمين،
0: شو احوالك يا زيدون؟
4: الحمد لله نفس بسلة كلها
0: ربي يخليك يا زياد. عايش خويا، ايش تعمل في الدنيا؟ منين اتكلم فينا؟ من منوبة.
4: منوبة
0: باي، وش تعمل في الدنيا؟
4: نخدم في معمل.
0: تخدم في معمل تاع شنو؟
4: صنع الأحذية.
0: صنع الأحذية، ماشي الأمور؟
4: الحمد لله
0: شدة. الحمد لله شدة في الله. عندك وليد مزيان واسمه زين هكا؟
4: اكزاكتومون.
0: ربي يحفظه ان شاء الله، ربي يعطيه الوقت الطيب. 8 سنوات توا العمر.
4: اي
0: معناه نورمالمون صلع
4: باسكو نورمالمون.
0: اي توا عاد وين باش تحطوا صباح وين باش تحطوا العشيه؟ هذيك مشكله الاولياء الكل هكا ولا؟
4: ربي
0: يفضل مماته هكا، وربي يفضل مماته ربي يفضل وان شاء الله يسامحونا والله في الكبر ولا وشادين الصغار من الصباح حتى الليل. ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وربي يفضلك زين. عايش خويا زياد. زياد نلعب على بونداشا قيمته 300 دينار من اهداء كونكورد. 12 اسئله، كل سؤال جاوب عليه صحيح تربح 150 دينار. السؤال الاول، حسب رايك الضمان اللي تعطيه ثلاجات كونكورد واللي يغطي الكومبريسور قديش من عام؟ 6 8 ولا 10؟
4: ما صارتش قبل 10.
0: 10 وما صارتش قبل 150 دينار الاولانيين. مبروك عليك. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا زياد، الضمان اللي تغطيه ثلاجات كونكورد على الفريجيدير الكل عامين 3 ولا 5؟
4: بالحق ما تستاهل ما تستاهل به كما قال سي حتى الغسيغ اللي فيهم عاد خمس سنين وكي تعمل انسكريبسيون زيد كعام تالي ست سنين دونك جو على جو
0: تطلعش تخدم في كل
2: معمل مش بتاع صبابط
0: المعلم ولما اكثر مني معنا بالمعلومات خمس سنين واذا كانت قيد على السيت 3wconcord.com.tn اللي هي حاجه في يد اي واحد يشري في الجدار دونك معاش نحكي ولا جارانتي خمسه نحكيو تقريبا على جارانتي سته مضمون للجميع مبروك عليك بون داشا قيمه 3 ريال مبروك عليك يا بوندا شاقي ب 300 دينار يلا زيدون كان عندك على شكون تحب تسلم يلا
4: اللي كيف الكل عليكم انتم منورين ومسرح
0: ربي يفضلك
4: مسرح حكاوية اللي جهزت عليه التليفون واللي طلبتني في التليفون سيرتو مرسي بكل العائله الكل اللي يعرف زياد الكل مرسي بكل
0: احنا نسلموا عليك برشا زياد ونقولوا لك مبروك عليك لبوندا شاقي قيمته 300 دينار من اهداء كونكورد
1: كونكورد فعل مش كلام
0: فما حاجة استوقفتني زياد كان عندك الإجابة ولا رامي ولا للزوديتور كي يلعبوا معي يقولوا لي رفيق رفيق رفيق كي يحكي يقول سيحات معلي
3: خاطر حاتم أكثر هيبة
0: بالحق
3: هاي مشيت معك
0: تقلقني
5: لا وقد ما فدلك وعطى دي جذبو باقي كما يمسيش
3: كاتب أي إنسان كاتب عيتوله سي ولي كاتب كيف وعمل عمل
5: لكن مش ديما مش ديما سي هيبة
0: قريت لي قريت لي الكتب متاعي قريت لي مرة
3: وين فانا مكتبة فانا مكتبة
0: بالحق حتى مرة ديوان شعر متاعي
2: ديوان فيه
5: ما أنت يا راف علاش مشيت في الثنية ذي السي مش ديما هيبة السي معناه رجل كبير وكذا نقدروه كل شيء من تيرا رفروه
0: لحظة لحظة تحمل مسؤولية أنا من غير هذا الشد وبسكت بعد الفاصل نرجو نحكيو في الأخبار بعد الفاصل نرجو ماجيين في البوكس نيوز ولكن قبل هذا انتم اللي تسمعوا فينا تنجموا تشاركوا في اللعبة كما صديقنا زياد تجيو أكثر عدد ممكن من أصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي كونكورد تونيزي تدخلوا في القرعة وتربحوا نفس قيمة الجائزة يعني بونداشا معاش بميتين بثلاثمائة دينار صالح في لي بوان فونت الكل مع اصدقائنا في كونكورد وما تنساوش لعبه غير ملزمه بالشراء
1: كونكورد فعل مش كلام
3: رفيق توا كولين عمل كونفرنس دو بريس معناتها البارح على الاربيتراج المراول نتاعهم باش يحطوا 1000 ماتش للمنتخب الوطني التونسي معناتها شو البريسيون اللي زادها كولين
0: العالم باش يشوفنا العالم باش يشوف
3: الارتراج مكتوبه 1000 هكا تحتها 1000
0: ان شاء الله حسعيد يا رب ان شاء الله يا ربي حسعيد والله عندنا هكا شويه اخبار من المكسيك تقول انه الامور تبدلت
3: انه النفسيه تبدلت انا عندي وحطيتك في الايتاء عندنا ما عندك انت واصل انا اترافيري انا اللي بنحط فيك بالصوره لانه مغيب تماما
0: اقسم بالله انت عندك شكون وكلمته وعديته لي باش احكي لي كان تنجم تقول لنا شكون
3: مواطن
0: مواطن
3: تحب تقول قول افتح لك الكلمه
0: افتح لك الكلمه يلا بعد الفاصل بعد الفاصل افتح لك الكلمه
2: ولا بكري مخي
3: عربي تو شخص
0: افتح لك الكلمه
2: ضربت في التصبخ ترجع بالكلمه
0: يلا فاصل ثم نواصل نرجع بعد شويه مع الاخبار ومع البوكس نيوز خليكم معنا ما تبعدوا الشام
1: راف ماج Publicité. الكورة سيف سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
6: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجه تفسد عليك متعه الفرجه مع الفا سات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه

0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.in.
3: تدلل مع جيون بدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة، دلال وجو هدا.
4: تدلل جيون ايام دللنا.
5: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
7: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
8: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير أور، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، أو الريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 839 دينار بريبوبليك conseiller Vivo.
9: Super Siesta الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين لجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 37 دقيقة بعد 8 صباحا بسوت جيهان السليلي نمشيو للبوكس نيوز. دونالد ترامب يصنع الشو كالعادة في الجسد ويبدو أنه صار الإمضاء في علاقة بإنهاء الحرب مع إيران. تفاصيل
2: أنه ترامب قادر حتى تفاصيل صغيرة أنه يتصدر الأخبار في وسائل الإعلام العالمية الكل. نحكي على أنه رغم ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة مجموعة السبعة اللي تستضيفها فرنسا، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهار الأربعة على تقديم نفسه على أنه الزعيم وقت اللي خلط روتار بساعة قدام القادة الآخرين ودخل الجلسة الصباحية في اليوم الختامي أغزر لهم وقال لهم اللي هو الزعيم على طريقة عادل إمام. خلينا نسمعكم المقطع اللي دولته كل وسائل الإعلام في العالم في علاقة بالدخلة متاع دونالد ترامب.
3: دونالد ترامب est arrivé avec une heure de retard à une réunion de travail du G7 mercredi 17 juin.
4: Hello, I'm the boss. How are you?
3: Même si sa justification a fait rire l'Assemblée, l'ambiance semblait crispée.
4: Ok, thank you, dear colleagues.
3: Cette rencontre portée sur un sujet clivant, l'aide internationale au développement.
2: وين نلقاو انه زاد تم تداول الرد نتاع ايمانويل ماكرون اللي سارع بانه يرجع له سلام ويقول له مرحبا بيك وشنو احوالك وحاول يتصرف بطريقه المستضيف الودود وقاعد يعمل فيه بطريقه كما قلنا نحن معناها بطريقه توري الفرق ما بين الدبلوماسيه الفرنسيه والسلوك الامريكي.
1: I am the boss. ساعة روتار دونالد ترامب وبعد عمل تخيختين على الكرسي شبيك كرسيك تالع قالوا بتصور بعد التصوير بتظهر أنا طايح وانتم طالعين مستحيل. قام بدلوا له الكرسي بالوقت وخذ كرسي معاش الواحد من المديرين متاع الشركات الكبرى الموجود غادي والمدير
5: يقول صحة
1: يلا هذا الكرسي خلوا فيه هالاجتماع. بعيد على هذا في فرنسا صحح دونالد ترامب اتفاقية إيقاف الحرب مع إيران في لحظات زي ده كانت شفت معناها اللحظات اللي قعد شدت فيها يد زوجة ماكرون كان ممل ولا سلامة ولا ضغط معناها جس النبض كالعادة مع الرئيس الفرنسي ثم عاود خذاب ريجيت ماكرون من يدها وهزها وحتى اللي علق وقتها قال مرة أخرى شد لها يدها. معناها العبيد وليت تحس على تصرفات ترامب يشغل العالم بأتفه تفاهته ولكن يقدر يسلط الضوء على روحه باللي يعمل فيه. الرسمي في الأمور أنه تم الإمضاء على في الحرب. هل انتهت الحرب وش تحب تحكي على يعمل فيه ترامب كي نحكي كوميونيكاسيون؟
5: اي هو اون تيرم دو كوميونيكاسيون سي ان باري ريوسي اون بار معني ما نحكيو كان عليه الحاجه الاولى صار ملاحظه
1: ليه وكي يخرج يقول اي ام ذا بوس وحد حد ما
5: لي جاوبوا ما سمعتوش ماكرون قالوا
1: دير كوليك
5: راك جوست زميل
1: ايوا اوكي
5: شو تحبوا يعمل
6: مش مانجر
5: يا رفيق يضرب بكرسي
6: انا نجاوب
5: رفيق يستنى فيه بيغزف على مكرام يحب يشد من
6: خمسه الكرافات ويجري
1: مش هذا اما ديما نقول ما الذي يمنع انه يكون رئيس كيما رئيس فرنسا
5: هكا
1: اكثر جرأة منه ويقول له بوس في بلادك في امريكا هنا يا با دو بوس مثلا ما الذي يمنع شو تبلب
5: ولا يخبص يبلبص يا رفيق
6: يخرج ماما صاله
5: قهوه في بالو
6: تحسبه تروح بلاي بترول ونفط وطيارات ويحب يغليله في النبيذ والفور باش تحسبه هوني ديوان تجري ورايا بسبته ونعمل لك وكذا يا ودي قوه الراجل اقوى قوه في البلاد في العالم في العالم داخل
1: بلاستيك
5: يعني غاره إيقاف الحرب ما فماش إنها ولا تنتهي الحرب يظل
1: إيقاف الحرب على قديش مدة
5: لا معناه يقع إيقاف الحرب خطر في التريتي اللي ما فيه فيه برشة فلوس المهم باش صحوا الإيرانيين وأول مرة أنا معناها بعد الدمار هذيك والحرب هذيك معناه هو السارع هذه الحقيقة ترامب سارع بالإمضاء
1: انه في مصلحته ولا لا
5: في بيان سور ولا جيت باش نقول الاخرين جيت للعليم خاطر امبارح نفرش في الليله كامله في فرنسي جيت نقول الاخرين والايرانيين والايرانيين معناها رابحين الوقت لكن زاد هما عندهم مضغوطين خاطر البترول ما عادش يخرج ما عادش يجي عندهم فلوس الموظفين عندهم مشاكل وانفلاسيون كبيره دونك الفلوس يزون نيغوسي على الفلوس اللي مجمده ال 24 مليار دولار هذوكم مجمد ونعطيك زيدك حاجة أخرى جوست حاجة تكنيك ترامب إذا سايب لهم الفلوس تحسيبه معناها ضعف ولا خطر التهديد ولا جاي منين جاي من الصين عباد وليت كذا الصين والروسي وليوا يبيعوا في البترول بس تولي تشري بالروبل باليوان ما عادش الدولار يطيح ينقص القيمة بتاعه هو تعب ديجا بارابورا لورو دونك برشا مصالح ونختم بحاجة برك حكاية الكرسي طلع عليه خطر وقت يمشي للصين الرئيس شي حط كرسي اعلى من كرسي ترامب
1: كرسي ترامب
5: دونك يروح وفيق بالتصوير بلو جامي سا
1: بلو جامي سا وهي مهمه انا حتى كي جينا للديوان انا اشتريت الكرسي
5: انت يطول واحد
1: باش تاخذ عليكم لاسوندو
5: ديجا انت طويل
6: انا سبعه حتى انا
5: والله جسيت
7: لا وعلى حكايه الكرسي راه ترامب من قبل معروف حتى قبل الرئاسه وحتى كي كان حتى مع المشاهير معروف عنده عقده الطول هذا ماذا به ديما هو اطول وكذا وحتى فاست التسليم بالفوق راه فيها شويه اللي هو يحب يوري اللي هو هابط والله غالب انا طولي مش معاوني هاني هبط لك سلم
5: عليك رفيق بورقيبه ودوغول بورقيبه وقت قابل دوغول كان ارجع للتصور شوفوا كيفاش قاعد ما قاعد قاعد هكا اكروبي باش ما يظهرش الاقصر ودوغول مترو واش
1: دونك مهمه في الصوره
5: لا ميلودي دي شيز موجوده
1: مهمه في الصوره نحكيوا على الفنان الكبير حبو برشا عدنان الشواشي هبط تدوينه احكي على الفنانين والفنانات اللي يتشكوا برشا مما يحدث في
2: الصوره على نقطه مهمه وقت اللي يتكلم على الفنانين اللي والفنانات اللي يتذمروا من قلة بث أغانيهم في الفضائيات والإذاعات يقول هو ولكن عندما تقع دعوتهم إلى المنوعات التلفزية بالخصوص وتتاح لهم بذلك الفرصة لإثبات وجودهم وتقديم أعمالهم الجديدة أو حتى القديمة للناس تراهم يتحولون فجأة إلى هوات مرددين أغاني غيرهم من كبار المطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات وكأنهم يظهرون لأول مرة في حصة اختبار واكتشاف للأصوات يزيد فسر عدنان الشواشي في التدوين متاعه الفكرة هذه ولكن في الآخر يقول لا يسعني إلا التذكير بتلك الحكمة الشعبية الممثلة في المقولة العامة اللي ليك ليك واللي خطيك خطيك
1: قال تحب في حفلة متاعك في مهرجان تغني غنية انت ملي انت أدوليسان تشيخ عليها كذا في باقة أغاني متاعك أوكي ولكن أنك تحضر وتغني أغاني غيرك في التلفز وتأثث سهرية كاملة في تلفزة بساعة وساعة ونص بأغاني غيرك وبعد تقول انت جيتي ما تعديش يحط اللوم الكل على الفنانين ويقول ماذا سيقول عنهم أهل المهنة وجمهور المشاهدين من خارج البلاد الذين يكتشفونه لأول مرة بصراحة أخجل من الجواب عن هذا السؤال أسبوع كان حافل بالتدوينات حتى نقيب هبط تدوينة أنت نرجع لها بعد شوية أما كلام عدنان الشواشي فنان نحبوه برشا فنان متخلق برشا ومن الفنانين اللي بالحق توارسة كل مجمعين عليهم توافقوا نقيب
8: تحية كبيرة للصديق الفنان الكبير عدنان الشواشي عدنان الشواشي هو من مؤسسي هذه الفكرة عندك عدنان الشواشي نسميهم بالضبط لطيب شناق زياد غرسة محمد الجبالي هذوما ناس كي يطلعوا يغنيوا اغانيهم وهذا مهم جدا اللي ليك ليك واللي خطيك خطيك نحكي حكايه تتذكر بالحكايه هذه احمد حمزه مره الفنان الكبير الله يرحمه فما مطرب معناتها من الصغار وقتها طلع غنى عبد الحليم حافظ الصاله تهزت بالتصفيق جاء قال له سيد احمد ريت قداش صفقوا عليه قال له لا ما صفقوش عليك انت صفقوا على عبد الحليم يعني الغنيه ماهيش نتاعك وكيما مش كيما الكاري كيما الملاك دونك سا سي تري امبورطون كونك تطلع تغني اغانيك
1: هذا ما يمنعش انه فما فنانين عملوا كارير باعاده الاغنيات ولي ريبريز عملوا كارير معناها تلو على كارتاج وجرش وموازين وعنده غنيه واحده في ريبرتوار
8: وباقي كل غلطه من الاداره نتاع كارتاج ونتاع جرش انا كان جيت مدير كيما نورمان انا كان جيت مدير مهرجان كارتاج ولا لن طلع كنت بغني غيرك
6: حتى كان جيت مدير مهرجان راتب غني وحدك وما تطلع حتى الجمهور
8: لا امل
6: لا والله لا نحكي معك
8: بورين بريمير خليني اكمل فكرتي مسالش ما يطلع معايا العفو العفو العفو انا كجيت شكرا لك انا كجيت مدير مهرجان كارتاج ولا ما نطلعك باغاني غيرك ونزيد نعطيك حاجه اخرى لا اي انسان اطلع غني غنيك خويا يا اخي تغني في سواح نتاعك انا عملت فيستيفال دو جاز في موريال قال لي شكون مذومة ويخرج لك درودوتور وكل شيء مش أغانيك ما تغنيهمش
1: معاهم يطلع يغني موعود مثلا يتسلطن بها
8: ويشيخ
1: عليها الجمهور كوكتيل التونسي تاع صابر
8: كامل الأوساف غنيتين ثلاثة أي أما مش أخوي تضرب لي برنامج الكل مش بتاعك سامحني ما لا طالع اش قاعد تعمل
1: بنقعد معك نقيب قبل ما نخرجوا فاصل هبات تدوينة قلت نفس الكلام ولكن المرة ذي في حدة قنوات تكلفت مليارات وناشطين يقبضوا في الملايين ويحبون يمشي لهم بسوية مقابل كاستي ودبوزة ما احشموا شوية في البرك احشموا معناها فرونتال ياسر وحدة
8: انا هكاك فيديوهاتي
1: لا نعرف كيف حياتك هكا مش فيديوهات علاش هذا نقيب علاش الحدة هذه علاش الحدة هذه
8: هكاك انا هكاك طبيعتي انا اسمي مقدر تسيلي هكاك انا صريح وانا 90%
1: صراحة حاجة
8: ما العباد اللي يحبوني يحبوني على صراحتي ووضوحي لا فما لا زبدة لا عسل لا بوسوا بعضكم لا جو هذاك ما نحبوش انا نحب الصراحة اش معناها انت خويا جيت توا البارح مثلا والله صدقني كلموني بواتا كبيرة قالوا لي راهو عندنا بودكاست سي مقداد جيت شرفنا وجيب حذانا قلت له والله العظيم ينالني شرف هكا زاد بكل تربية نجيب حذاك اما قل لي خويا انت علاش عملت بودكاست مش باش تصور شوية فلوس قال لي قلت اعطيني شوية منهم يا اخي قال لي تنشاور الاداره قال لي قداش قلت له كذا قال لي تنشاور الاداره قلت له شاور الاداره قل
1: ارجع هل ترى انه السوق يتحمل اليوم انك انت احنا نجم اليوم في البرامج التلفزيونيه مثلا تخلص الفنانين اللي تجيبهم بالحق
8: وهل ترى انه الفنان يتحمل كونه الناس كل تخلص الا هو
1: لا انت جاوبني على السؤال هذا اذا كان البرامج لا تتحمل شو نعملوا شو نعملوا برامج تونسيه بلاش فنانين توانسه
8: يعني علاش الناس كل تخلص الا انا راهو ذا سؤال يضحك
6: انت مسألت نقيب
8: يا رفيق يا بوشناق على الديمقراطية اللي نعرفها فيك انت والموضوعية والفهم ورزانتك وشخصيتك انت معناتها يهون عليك كون الناس الكل تخلص الا فنان
1: هي المقاربة ذي غلطة هوش فسلك عليك خاطر الناس اللي تخلص هذيك خدمتهم حكمل خدمته معناها منشط يخدم هذاك الخبز اليومي نتاعو لازمو يخلص كرونيكور يخلص اللي حل الضو يخلص المونتور يخلص هذوما خدمتهم متعاقدين مع الشركه هذيك باش يخلصوا باهي انت كي تجي ضيف مش خدمتك ولكن نجم تقول لي انت تستغل في صورتي واسمي باش تعمل بيا برنامج وتربح فلوس اما انت تعرف نقيب انه معناه ما فماش اليوم في سوقنا احنا زعما كي يحضر لاعب كره قدم ولا فنان لوديونس باش تطلع 200 والاشهار باش يهبط 6000 مليار وانت تعرف اكثر انه في كل مؤسسات الاعلام الشهاري قاعده تخلط الموين نتاع روتار في بعض الاماكن وصل ل 10 شهور وعام ومن بعد يجي يقول لك سامحني في الشطر باش تخلص في الشطر سينو تخسر كل شيء وبرا يشكي ربي معك في الدومين هذا انت اللي انت عايش فيه وتعرف تخرج انت تقول احشموا شوية على اساس الفلوس موجودة وتحب انت فنان باش يعطيوك فلوس اذا فهمت عليك كان جيت في مصر كان جينا في مصر سوق شهر رهيب حقك خوي ده جامش انت عمرو اديب ياخو 20 مليار في العام ودي حد
8: في
1: ما تاخو حتى
8: سير في احنا ما طلبناش المغنيات اولا وثانيا
1: مش فلوس جملة مش مغنيات
8: سامحني عاد سامحني هذا استثناء وتسامحني في الكلمة شيئا ما ركيك الاستثناء
1: هذا
8: كل بلدان العالم تخلص الا احنا راهي غريب
6: مش فلوس لو انت ترى في فلوس الدومين
8: هاك تخلص انت هاك كرونيكور جي تخلص
7: خدمته
8: وانا نمشي العطار اقول اعطيني السيك حليب خاطر انا تعديت مع زياد
1: المكي شنو باش تعمل ما عادش باش تمشي جمله
8: شنو
1: ما عادش تمشي
8: ما نمشيش الا ما نخلص
1: دوك ما عادش باش تمشي
8: علاه
1: ما باش يخلصك حد
8: مش
1: عايز حداك
8: مش لازم
1: انت بعد شو الدور الدور
8: انا في غنان
1: وباش ماكش في غنان سي با فري
8: مايكل جاكسون نعمل فيديو انا نعدي اغانيه وين
1: نحبها ما عندك وين تعدي مايكل جاكسون يستحق الاعلام باش انت ما تستحقش الاعلام في الاخر تيقو في
8: كلام انت علاش جايبني ساعه
1: تقول في انا
8: انت ما تستحقني ولا لا مش كرونيكو جايبني ضيف علاش
1: لا مش نحكي عليك انت انا نجم خلينا نشوف هذه زعي يوصل يستدعى عباد مازالوا كي عبر اربع خطوة
8: علاش
1: لا لحظة علاش خاطر فيه والنجوم الكل معناها مش معناها هنا مستحق
8: فوالا
1: يزم يدور المكان في الاخر انت باش ترجع وتطلب وسائل الاعلام وتحبوا يستضيفوك سينو باش تولي معاك
8: تظهر انا لا
2: عفوا يا سي مقداد على فكرة
6: انه لا سامحني والله
2: بربي دقيقة يا زيد
1: خليها تكمل زيد فكرتها بعد نعطيك
6: وتمشي لنرقاك في البلاتو
8: شكون قال لك؟
2: هو
8: مين ريتني
2: يا سي مقداد خلينا نفسر لك الصورة يقول لك اللي يستضيفوك البودكاست اللي استضافك هذوكم الكلهم باش يخلصوا وانت لا هي كان نقلبوها الفكره انه مقداد السيلي عمل الحفله واستدعى الصحفيين وصحفيين وقتها قالوا له ليه ما نجيو كان ما نخلصوا سينو احنا ما نجيوش فهمت. هي بيدها راهي التصويره
8: مش صحيح.
2: حتى هوني انت خدمتك فنان
8: صحفيين يجيب عائلته والدنيا وندخلهم بلاش وتسكروا مرحبا.
2: اما علاش
8: فما حاجه
2: خاطر غادي خدمتك على الركح وفي الحفله غادي خدمتك غادي وين تخلص.
8: اما صحفيين
2: ما يقولكش ما يقولكش خلصني باش نحضر نغطي لك الحفله فهمت.
1: المقاربه نتاعها مش غلط. انا كي تستدعاني النجم انا تقول لي صحفي دخلوا بلاش صحفي مش قاعد باش يدخل بلاش نجم كارت ويدخل بلاش نجم يقول تسكر ب 20 دينار ويدخل. اما انت كي
8: يجيب عائلته ونفرح به
1: لحظه عاد
8: يجيبه.
1: اما انت مستدعيه مش باش تفرح به. انت مستدعي حاجته باش يحكي عليك في ميكرو ولا باش يكتب عليك ارتيكل باش يشوف خدمتك ويحكي عليك.
8: انا نقول لك حاجه اخرى انا ما نستدعيش هو يكتب
1: يا نقيب
8: باش يملى باش يخدم يخلص عليا
1: الارتيكل. خلينا نكمل انت انت كي مستدعيه مستدعيه باش يعمل هذاك هذاك سافي بارتي من خدمته. هاك ما خلصتوش هاك ما خلصتوش
8: هاك خلص من غادي
1: اوكي انت هاك تخلص من المهرجانات
8: اي
1: تخلص وانتهى الموضوع
7: بعد
1: الفصل. بعد الفصل الناس بعد الفصل 6 دقائق خاطر روتار صديقنا المخرج باش يعاقبني فاصل ثم نواصل.
9: رافماغ بوبليسيتي
10: في قليل راح تونس تكور وفراق اصباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
11: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
10: مع تونس فايقين للتسعين
11: عندك أورانج.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
11: ديوان FM.

0: تا تا تا تا.
1: ما أريدو؟ الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص الا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فهم.

0: بشكل مدرب يبدا نايف ونايف ويبدا ماذا بكاني بيه مش موجود وما تبدا فمش روح. هنا يعطيك الروح, يعطيك الحاجه اللي مطلوبه في كره القدم, خاطر ليكيب تبدا ما عندهاش فولونتي تكون متوسط كرويا,
1: واللي هي
0: تبدا عندك فولونتي وعندك روح راهو قادر تعمل.
1: والنقطه هذه الكاريزما اللي عنده راي بيس متريس عند الناخب الوطني عموما, لانك ماكش تخدم برشا مع كيفاش تعمل جروب, كيفاش تخلق روح, كيفاش تحاول تركب البوزل باسهل طريقه واسرع طريقه وتسيب ملاعبيه تلعب. ماكش فورماتور, انت عندك ملاعبيه بلوز مو حاضرين باش تخدم بيهم. دونك الخطاب مهم جدا جدا جدا.
0: هذا من النقاط اللي يجيوك تكون على منهم
2: ولا في 20 ثانيه وتحسوا اللي هو اكبر من الملاعبيه. الحق نتاع ربي كي تشوف تحس اللي عابد مسيطر النجم يفرض كلمته بالمرتاح. صبري لموشي مع احترامي تحسوا ديما مناش نديدهم ولا كيفاش هكا ما عندوش كيف يفرض هذا بالوقفه والواحد. ومهم برشا اللي قالوا قال الكلام هذا تسمعوا فيه ديما, ولكن ذيك الحقيقه الاولاد معنا لازم تفهموه من الاخر. ما نجمش يجيب جمل من
1: المهم. راهو السي في سي انا غدوه نخدم في شركه تجيب لي بي دي جي انا عامل 200 حاجه خير منه. مانيش باش نجم نسمعوا كي تجيب لي تقول لي جبت لك بي دي جي شركه الفلانيه من كوريا تسمع منه اوبليغاتوارمون لانه عامل مئات مليارات شيفر دافير. كيس على انترينور فما فرق بين تجيب له واحد هز الكوب دافريك بزامبيا وهزها بالكوت ديفوار وربح الارجنتين بميسي وي وي وي وتجيب له صبري لاموشي من الدرعيه السعودي.
0: ما علاش مع عمري ما
1: نسمعك
0: عندكش برامج ناجحه ما
1: لك تقدر كان عليه النقيب تخاف منه كي عيط عليك.
0: والله حبيت النرد
1: نسيرش لا تقدر كان عليه خاطر انا العقل ما يعيش معاكم.
3: انا النقيب خوكم ونعدي لكم برشا ونسكت انا رفيق
1: كنت راش نعدي لك احنا يا نقيب الاخبار ثم نعود ما تبعدوش.
4: رفماك بوبليسيتي. الكرة سيف سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
4: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 7200 ملي أمبير, فلاش شارج 44 وات, إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز, كاميرا 50 ميجا بيكسل, بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان, 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج, أو الريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداء من 8139 دينار بري بوبليك كونسيي فيفو.
6: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان, ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والاحزان, متفاهمين في نفس الحاجة, الكاليتي اللي عنا حاجة واحسن حاجة بصنعة مع صحة الابدان.
7: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
8: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك, فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الافريك, كور خلي العقلية تتطور, شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور, توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي, المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
9: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
11: 9.2.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لليوم، اخر 20 دقيقة اخر 15 دقيقة في حلقتنا اليوم. نمشي مباشرة للكويز. كويز رفيق. السؤال رقم واحد
1: لي سي رفيق، ديديكاس صغير رزق الزويري، بنت سعيد الزويري عيد ميلادها 5 سنين. وكذا ان شاء الله كل عام وهي حي بخير، ان شاء الله ربي
0: رزق هكا محلى اسمها، ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب. عيد ميلاد سعيد لبنت صديقنا سعيد الزويري، ملك النقاط الخارجيه والداخليه، صديقنا المتالق سعيد، سلموا عليه برشا برشا برشا.
2: اسمع، ان
0: شاء الله ربي يفضل له بنته، ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب، ربي يفضلها لك وتربى في عزك يا سعيد، نبوسوك برشا رزق. يلا وان شاء الله بالرزق يا سعيد. يلا نمشيو للاسئله ونمشيو للكويز. السؤال رقم واحد، كم دام توقف بطوله كاس العالم بسبب الحرب العالميه الثانيه؟ قداش وقفت الكوب دي موند؟ 3-2-1 زياد.
3: 7 سنين.
0: نقيب.
4: 10 سنوات.
0: ناصر.
5: 8 سنين.
0: جيان.
6: 7.
0: رامي.
5: يا 12 يا 14.
0: حاتم.
2: دورتين.
0: 8.
6: 8 معناها
5: دونك 12.
0: لوروغواي 30. ايطاليا 34.
5: 52.
0: فرنسا
2: 38.
0: 38. البرازيل 50. 12 عام. رامي جواب صحيح. معناها تعرف كي تقول 12 عام، معناها يا توت اون جينيراسيون تاع منتخبات ما لعبتش الكوب دي موند، دي حاجه خايبه برشا راهو.
2: وينجم يبدا فما جوار فلته ما لعبش.
0: افكتيفمون راهو فما جوارات فلته ضاعت في وسط الحرب العالميه. دايور هذا المشكل الكبير توا نتاع القرار اللي خذاه موتسيبي نتاع الكوب دافريك، تولي 4 سنين. معناها جوار يترشق في 23، اذا كان بلاده ضيعت كوب دافريك ما ترشحتش وفات كاريرو وينجم لعبش كوب دافريك. وقت اللي عندنا احنا جوارات اللي كانوا عامين، يوسف مناش ما شاء الله قدر يلعب من 7 ولا 8 كوب دافريكات وغيره، فرجاني وكذا، معناها كوبي تحس بالماريس ثقيل مع ليكيب نتاع بلادك. ولكن اليوم باش تلعب كان زوز وانتهى الموضوع.
2: اما النيفو نتاع لي بيز افريكا في تطور كبير، ما مشي ما فهم ما ريت حتى ايكيب غير واحده ولا اثنين اللي ما لعبتش، اللي ما هيش
0: ما قلقتش. غانا ما شفتش
2: غانا حتى الماتش ماهوش
0: اما قالوا ماتش فرشت
2: فرشت.
0: انا قريت ستاتيوات قال ماتش اقرب للشان من
2: ما في فما سوسباس.
5: كونغو البارح عملت ماتش
0: كبير، يلا كونغو تعادل مهم جدا مع البرتغال. ديسابر غادي على الاعناق على الاعناق. السؤال الموالي، ما معنى، واحنا سألنا قبيل على الفنان عدنان الشواشي، عدنان اسم عدنان المعنى متاعه في اللغة العربية؟ زياد.
5: الهادئ.
0: الهادئ. نقيب.
4: التقي.
0: التقي. إلى حد الآن الأجوبة خاطئة.
5: رفيق هذا ما نجم يكون كان لحنين.
0: حنين. جهان.
6: وسيم.
0: وسيم. حاتم.
2: عدنان هو اسم نهر في الجنة.
0: لا، جنة عدنان مش عدنان.
2: عدنان
0: بجمع تزيد ألف وحدك
5: وعمل أنترو واحد
0: سلي عدنان كي عدنان العبيد على السابة مع أخرى.
5: الصادق.
0: الصادق. الأجوبة ليست صحيحة. عدنان وأنا ما كنتش نعرف الأمانة في العربية يعني المقيم المستوطن دائم البقاء في المكان، هذا معنى العدنان. أجوبة خاطئة. 0 لراف ماجور. السؤال الموالي زيدون، سؤال سرعة لأنه المعلومة عندكم الستة أكيد، خليني نقول 5، خليني نقول 4.
2: 9.5.
5: ما بقى حد.
0: من هو الله ريفليكسيون، من هو الملك الملقب بقلب الأسد؟
2: ريشار
0: الأول. حاتم الأسرع. ريشار الأول. حاتم الأسرع. نقطة حاتم بالحاج. السؤال الموالي، من هو أول من سمى نفسه إمبراطورا؟ كلمة إمبراطور جت مع عبد شكونه؟ زياد.
5: طارق ابن زياد
0: سمى روحه إمبراطور. قلب التاريخ أمه. نقيب.
4: إمبراطور اليابان.
0: إمبراطور اليابان.
5: الرومان. هيك قعدوا الرومان.
6: الرومان.
0: الرومان. جيال
3: سليم العثماني اللي أسس
0: سليم العثماني
3: الإمبراطورية العثمانية.
1: هنعطيه حضارة ولا تحب الاسم؟
0: الاسم بيسير ده
1: شخص. الاسم ألكسندر المقدوني.
0: ألكسندر المقدوني، الإسكندر المقدوني،
2: ألكسندر الجرو. ألكسندر الجرو
0: أول من سمى نفسه إمبراطورا هو، نعطيكم أنديس
1: مش ألكسندر
0: علي الشابي
2: قيصر
0: سيزار. يوليوس قيصر جواب صحيح. سلموا عليه
2: علي علي ولا مربوط
0: خاطر ولده اسمه يوليوس. سلموا عليه برشا علي وربي يحفظه ان شاء الله. سلموا على ام صديقتنا ريهام. يلا نحكيوا كورة. كم عدد اهداف كريستيانو رونالدو
2: في المونديال
0: في تاريخ كأس العالم؟
6: 9.
0: نقيب
4: 20.
0: ناصر
5: في بالي
2: 18. ميسي قدام ماركا هو
0: ماركا هو أكثر واحد في التاريخ يظل بي 16. ليه 16 طبعا ميسي
3: 11.
0: حاتم
2: 14.
1: 10 ولا 8.
0: 8 جواب صحيح. رامي الفوراتي و8 الخاصية اللي فيهم بين ظفرين خاصية نسوى البرتغالي مش فرحانين بها. الثمانية الكلهم في دور المجموعات ولا هدف في الدوزيام تور، معناها ثم النهاية ربع نهاية نصف نهاية،
2: معناها با افيكاس،
0: معناها وقت اللي تحك الركيب في الكوب دي موند والناسيون الكبار تولي كونتر بعضها ويحصلوا ويجيو لي ديفونسور كريستيانو مش لاقي الفورم.
1: اما ماركة في المشاركات الكل، ميسي 2010 في بريم ماركيش
0: ما نعرفش
1: ماركة في الدورات الكل
0: نثبت لنا صديقنا المخرج عزيز عنده كل التواريخ في علاقة بكأس العالم. السؤال الموالي انتوكا نقطة رامي الفوراتي، سؤال سرعة سهل برشا. الطن الطن نتاعنا قديش فيه من كيلو؟
1: 10 كيلو.
2: 1000.
6: شنو 1000؟
0: حاتم جواب صحيح. حاتم برافو.
1: طن
0: قلت لكم الطن نتاعنا باش مخكم يمشي للحكه، بعد قلت قداش من كيلو نمشي لوحدات القياس. برافو
1: حاتم. كاسكروتيه تصح.
3: حاتم يعرفوا بلاتين تاع
0: شنو زيد
6: مشى في مخي بلاتونيزيان
0: هذاك اش معنى ريت هذاك كي دافيد كوبرفيلد نلعب لك على المونتال نتاعك نزك في اثنين اللي نحب نحسبك فيها
1: كوبرفيلد الطن
0: يلا
2: مونتاليست سما.
0: السؤال الموالي، معلومتك صحيحة ميسي لم يسجل في 2010. نحب نعمل بك ميسيون كي البودكاست انت وعزيزك اللي
3: كيما
0: عرفتها في الخليج سميلي في 30 ثانية 690 ملاعب راوي ده اخوك راوي يوصل انتم تحلوا في 10 في هما يلعبوها يسمي 70 اسم في 30 ثانية راوي سيفو حاجة ما تتصدقش ما تفيق حتى حرف ولاني ما تور يبدا مركز صحيح. مركز مركز ويعطيو دي ركور وارقام
1: تحدي 30
0: تحدي 30 يلا اللي خذوا منا الفكره احنا في شكون زيد
1: فلان هما خذوا منا هما
6: قبل وخذوا انت
2: ولدي برشا نقلوا علينا
0: ما نحبش نحكي على العالم العربي ايش عملت
1: بالكاستينج.
0: السؤال الموالي رامي
2: رامي
0: نقيب
2: رامي
0: في اي سنه ربي يحفظ الجميع ويقوي كل مبتلى تم اكتشاف وتشخيص مرض الزهايمر لأول مرة؟ أول مرة اكتشفت البشرية مرض الزهايمر. نقيب
4: 94.
0: لا قبل برشا. زيد
6: 73.
1: قبل برشا.
0: جيهين
3: جودي 65.
0: قبل
5: 59.
0: قبل ما حسيتيش هكا يزن تبعد أكثر شوية
1: لازم أقوم لازك
0: قبل
1: أخير بك الغادي
0: جو كامل ونمثل يا ناصر يا ناصر حاج
2: جوزيف ألزايمر ذالي اسمه جوزيف أما نسيتها
0: فشلة ما
1: ليه ليه يغم فينا جوزيف ألزايمر
2: ليه عملت جد موفق بيحد قلت نعرف الداتا أما نسيتها
1: رامي
2: 1910
0: الأقرب وهو ألماني طبيب أعصاب وعالم أمراض ألماني لويس ألزايمر وقام بتوثيق الحالة الأولى علميا بعد تشريح دماغ المريضة اسمها أوغوست ديتر بعد وفاتها عام 1906. أنت الأقرب حاتم بالحاج جواب صحيح اسمه ألزايمر. النتائج سهلين ياسر ياسر. رامي 2 نقاط، حاتم 4 نقاط، البقية 4 أصفار. شكرا لكامل الفريق الفائز حاتم بالحاج. يلا سيدي الفايز حاتم بالحاجة كان أخذت نهاية الحلقة. شكرا لك يا مال الفريق زياد النقيب جهان ناصر حاتم رامي الفوراتي ريم مخبي في الأعداد جهير في الأعداد بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية. أخبار المونديال مع صديقنا حاتم يوميا حاضر معكم في كل البرامج يعطيكم لحظة بلحظة كل جديد في علاقة بالنصور بالحق. حاتم والله ما هوش قاعد يرقد يسلم عليه برشا برشا برشا ونقول له ربي معك بالتوفيق. يقول الوقت الوحيد نجم يرقد فيه في الماتش حاتم حتى ما يطلبوا حتى حد ساعة ونص الوحيد يسلم نحن عسكر بعد يجيب لنا الأخبار. سلموا عليه قولوا له بون كوراج برافو على الخدمة. ملتقانا إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة إن شاء الله. نهاركم أسعد الأيام. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. ملتقانا غدوة في متن الجيلة على الديوان إن شاء الله. نهاركم أسعد الأيام. باي باي تشاو تشاو.
7: راف ماك غديف. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

تعيش مهزوم ضعيف. ديوان اف ام.

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك، تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: ديوانة فن صوتكم.

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان FM صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 للسبعة متاع الصباح
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان FM صبحية جديدة موعد جديد نهار جديد على ديوان FM في برنامج صباح الخير تونس صباح الفل التونس الكل اللي متواجدين توا يسمعوا فينا على FM على ستريمينج يتفرجوا في اللايف متاعنا على الفيسبوك وإلا اليوتيوب نهاركم أسعد الأيام نهاركم كله صحة وبركة وخير وبرشة رزق يا رب كيف العادة صباح الخير تونس إيمان كوحي كوتي ميكرو عزيز عوني في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي وانطلاقتنا تكون بدعي وإن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم يا كاشف الهم وغافر الذنب وقابل التوب يا رب الأرض والسماوات يا من بيدك مفاتيح الفرج أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تيسر لنا أمورنا كلها وأن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية اللهم ارزقنا فرجا قريبا يذهب عنا كل حزن وضيق واجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك وألسنتنا بشكرك وجوارحنا خاضعة لطاعتك ووفقنا لما تحب وترضى واختم بالصالحات أعمالنا اللهم آمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس نهاركم مزيان على أحلى ديواننا
0: صباح الخير تونس صباح

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 6:15. مرحبا بكم الكل، مواصلين معكم مشوارنا على ديوان فام. جمعة مباركة للجميع. جمعة هذه في ساعة عديت تحس الناس الكل تستنى في نهاير لحد والماتش متاع المنتخب الوطني. أكيد شفتوا الفيديوهات اللي داروا البارح في علاقة بتدريب المنتخب الياباني. عزيز سيرمون تفرجت فيهم يخي، ماشيين المعركة ولا ماشيين يتفرجوا ولا ماشيين يلعبوا في الماتش؟ تدريبات قوية، من عرش اسكو الفيديو صح وإلا لا، ولكن كان برشا تندر على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بالفيديو هذوك. بالنسبة للطقس اليوم هيد خلنا نحكي عليه تو سويت في الميتيو.
0: ميتيو
1: ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف نهار الجمعة 19 جوان 2026، تتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية، وتتكاثف بعض السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:07، ظهر نص نهار و28 دقيقة، صلاة العصر مع 4:12، صلاة المغرب مع 7:44، وصلاة العشاء مع 9:34. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعواتكم إن شاء الله وكل أعمالكم.
0: ميتيو.
1: ما زلنا في الميتيو، ما زلنا في التغيرات المناخية، وما زلنا مع تدوينات صديقنا حمدي حشيد اللي يحكي على التيار النفاث وإلا جيت ستريم، اللي يقول أنه متراجع حاليا بشكل واضح نحو شمال أوروبا. بالمتوقع أنه يستمر الوضع هذا إلى موفى شهر جوان، على أنه توصل الذروة الحرارية نهار الاثنين 22 جوان، والتموقع هذية يسمح لمرتفع جوي قوي بالسيطرة على أغلب أنحاء القارة الأوروبية باستثناء المناطق الشمالية، وهذا ما يؤدي لتراكم الحرارة وتراجع فرص الأمطار. لو يكون أكثر دفئا من المعدلات العادية باش يكون موجود فوق أوروبا الغربية، ولكن درجات الحرارة مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الأيام القادمة، ومع نهاية الأسبوع ممكن تدخل موجة الحر مرحلة أكثر شدة مع وصول اضطراب جوي من المحيط الأطلسي استقرار غرب شبه الجزيرة الإيبيرية، وهذا باش يعزز تدفق الكتل الهوائية الحارة القادمة من شمال إفريقيا نحو أوروبا. هذه حسب التدوينة. يقول أيضا أنه السيناريو هذية ممكن يدفع درجات الحرارة لتجاوز 40 درجة مئوية على نطاق واسع، خاصة في فرنسا وبعض المناطق المجاورة. احتمالية الانفراج ممكن ما تجي كان في الأيام الأخيرة من جوان أو مع بداية شهر جويليا، في حال عاد التيار النفاث للموقع متاعه المعتاد وسمح للمنخفضات الأطلسية باختراق المرتفع الجوي وكسر موجات الحر القادمة من إفريقيا. هذه في علاقة بالطقس خاصة في أوروبا. أيضا وإحنا قاعدين نحكي على درجات الحرارة وسخانة لي في العالم الكل، عديد الأطباء يحذروا أنه مخاطر الحرارة الشديدة ما تتوقفش فقط عند اللاعبين والمباريات داخل الملعب في كأس العالم، ممكن يأثر على ملايين المشجعين وألاف العاملين. دونك الحرارة اليوم تهدد جماهير وعمال كأس العالم. ارتفعت درجات الحرارة بحلول فصل الصيف، ولكن الأماكن اللي تشكل أكبر خطر ممكن تكون مفاجأة في الولايات المتحدة. يراقبوا الخبراء عن كثب الملاعب الموجودة في 3 مدن مضيفة، اللي هي ميامي، كانساس سيتي، وفيلادلفيا. بعض المدن الأمريكية المضيفة عندها المناخ الأكثر حرارة، لكن فيها ملاعب داخلية مكيفة، هذا ما يوفر للمشجعين والعاملين قدر من الحماية. ولكن الثلاثة المدن اللي قلت لكم عليهم تضم ملاعب مفتوحة، ما يعني إمكانية تعريض الجماهير لحرارة مرتفعة جدا ورطوبة مرتفعة. هذية وفق ما نقلته شبكة الـ ACNN. وبغض النظر عن مكان وجود المشجعين، يحذروا الخبراء من ضرورة الانتباه للحرارة وقت حضور الفعاليات الخارجية قبل المباريات وحتى بعدها، يخافوا من الانهاك الحراري، والأخطر منه ضربات الشمس. دونك الأنظار موجهة الميامي، كانساس سيتي، وفيلادلفيا، المباريات اللي باش يصيروا غديكا. فما تهديد كبير للجمهور والعمال متاع كأس العالم. هذه أخبارنا في علاقة بالطقس والمناخ. نواصلوا معكم بالموزيكا تدسويت، نرجع بعد شوية على ديوان فهم صوتكم.
0: صباح الخير تونس.

غير أنت هذه سعد ميسي. توصلنا لستة 31 دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. عنا بعض الإهداءات. صديقتنا حسنة تحب تقول الحبيبها وقرة عينها ولدها يحيى إن شاء الله بالتوفيق في مناظرة النوفيام وبنجاح إن شاء الله. الكل تلميذ قاعد يعدي الأيامات هذوما. حسنة إن شاء الله ربي فضلك يحيى وإن شاء الله يربي تفرح به. أيضا صديقتنا أمونة البجاوي تقول اليوم عيد ميلاد الحبيب حتومة, تقول كل عام وانت حي بألف خير يا نور عيني, إن شاء الله ربي يديمك فوق تاج فوق روسنا وربي يخليك ليا. أيضا عيد ميلاد ماماتها رشيدة, قلها نحبك برشا يا رشيدة يا غالية, ربي فضلك ليا وكل عام وانت بألف خير. وأيضا عيد ميلاد نسيبها صهيب, تقولي المحب رقم واحد للنادي الإفريقي, تقوله كل عام وانت حي بألف خير يا صهيب, إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب ويديم أيامك كلها فرحة وخير. هذه في علاقة بالإهداءات. صديقتنا ريما جرجوري تابع فينا من كندا, نصبح نسلم عليها بلتو نقولها بونسوار مش صباح الخير, ربي فضلك يا ريما, ربي يعطيك الوقت الطيب, إن شاء الله ربي أنس غربتك ويجمعك بعائلتك في القريب العاجل. صديقنا أيضا رياض عويدات نسلم عليه برشا, زميل الدراسة هو وماماتو أميل اسم عليها مريضة شوية, هزها للطبيب ندعيولها بالشفاء العاجل أمولة, ربي يقيمك سالمة يا رب وربي يشفيك وربي يخليك للعائلة الكل. تحياتنا الرياض. صديقتنا أشواق تحب تقدم أهداء لولدها محمد علي, عيد ميلاده اليوم, تقول له كل عام وانت حي بألف خير يا دلي, ربي فضلك ليا, ربي نجحك وان شاء الله نفرح بيك في كل المراحل متاع حياتك. هذوما بعض الإهداءات في صبحية اليوم. توت سويت خلينا نمشي لدراستنا في شات ماتان. شات ماتان دراستنا لليوم ايش تقول؟ موجهة لجيل التسعينات, تقولك انه جيل التسعينات محظوظ باندر طفولة في التاريخ. السبب ببساطة انه الجيل هذية تولد في منطقة وسطى بين زوز عوالم مختلفين تماما, عاش الطفولة متاعه في زمن كانت فيه الحياة ابسط ومن بعد شهد بنفسه الثورة الرقمية اللي غيرت كل شيء. أطفال التسعينات كانوا يخرجوا يلعبوا في الشارع لساعات طويلة من غير هواتف ذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي, كانت المواعيد بالكلمة, الأصدقاء يعيطوا لبعضهم من تحت الشباك, وكانت المغامرات اليومية تصنع من كرة قدم بسيطة أو لعبة الغميضة أو اللعبة بالبسكليت. في المقابل الجيل هذايا من أوائل من استقبلوا الانترنت والهواتف المحمولة, ألعاب الفيديو الحديثة, شافوا العالم ينتقل من الرسائل الورقية لتطبيقات المراسلة الفورية, من الخرائط الورقية لأنظمة الملاحة الذكية, من القنوات التلفزيونية المحدودة لآلاف المنصات الرقمية. يشوفوا علماء الاجتماع أنه المرحلة الانتقالية هذه صنعت جيل فريد من نوعه, جمع ما بين مهارات التواصل الواقعي اللي اكتسبها قبل هيمنة التكنولوجيا, القدرة على التأقلم مع العالم الرقمي اللي ظهر من بعد. هو جيل يتذكر الحياة قبل الانترنت ولكن قادر أيضا أنه يتعامل مع أحدث التقنيات. لهنا فكرة أنه طفولتهم أحسن طفولة وإلا لا, يقولوا بعض الباحثين الآخرين أنه مش بالضرورة كل جيل يملك مزايا خاصة به. مثلا صغار اليوم عندهم فرصة هائلة باش يتعلموا يوصلوا للمعرفة اللي ما كانتش متاحة للأجيال السابقة, في المقابل يواجهوا تحديات جديدة كما الإدمان الرقمي, الضغط الناتج عن وسائل التواصل الاجتماعي. ربما ما تكونش مسألة أنه جيل التسعينات عاش أفضل طفولة ولكنه عاش تجربة لن تتكرر بنفس الشكل مرة أخرى, تجربة جمعت ما بين دفء العلاقات الإنسانية المباشرة وسرعة التطور التكنولوجي بين اللعب في الشارع واكتشاف الانترنت بين العالم التناظري والعالم الرقمي. ويبقى السؤال اللي موجه ليكم, لو كان يقع هكا تخييركم وإلا تختاروا ما بين طفولة التسعينات وطفولة اليوم, شنية اللي تختاروا بالضبط وعلاش؟ اكتبوا لي في التعليقات, نقرا الكومنتير متاعكم بعد شوية. وكانت هذه شات ماتان لليوم. شات ماتان
36 دقيقة العين اللي ما تشوفكش. هذه موسيقتنا تود سويت على ديوان FM. نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.

يا زهرة عمري يا الصبرة من اللي نورت اليدية، يا زهرة عمري يا الصبرة من اللي نورت اليدية، كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعيناي، ونحلف لو نمشي على الجمرة

0: اللي ما تشوفكش توصلنا ل 46 دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. نهاركم فل وياسمين، طريق السلامة للجميع. حبيت نعطيكم معلومة متعلقة ببلاغ لوزارة التجهيز والإسكان اللي تقول باش يتم بداية من الساعة 10 من يوم السبت 20 جوان تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لكانيا في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. نحكيه على الطريق الجهوية رقم 22 وإنجاز المرحلة الثالثة منه. إدعت الوزارة في بلاغ مروري البارح القادمين من المروج الحمامات والقصدين وسط العاصمة المطار بنزرت الملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لكانيا من بعد مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية الطريق الجهوية رقم 22. يتعين على القادمين من المروج الحمامات ولقصدين لكانيا باب عليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لكانيا وفق ذات البلاغ. وتعات وزارة التجهيز مستعملي الطريق هذية للانتباه للعلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيض من السرعة. نحكي على غدوة السبت 20 جوان أبرتير من 10 متاع الصباح. سينا تحيتنا لصديقتنا أيوتا أيات اللي عديت البكالوريا واللي الكلنا نستناو معها في النتيجة. أيوتا إن شاء الله يا ربي نسمع خبير زين، إن شاء الله ربي ينجحك، إن شاء الله ربي يفرح لك مماتك بالنتيجة، وإن شاء الله ربي يرحم الوالد، وإن شاء الله لا يحرمكم من فرحة النجاح كل متابعينا اللي عندهم شكون في البكالوريا. تودسويت خلينا نمشي والفلاش باك مونديال.
1: فلاش باك مونديال.
0: في فلاش باك مونديال باش نحلوا ملف القضية الأكثر إثارة في تاريخ الرياضة العالمية. ماهيش مجرد قصة متاع سرقة، ولكن قصة اغتيال لرمز تاريخي وسرقة تاريخ 40 عام من المنافسات المونديالية. حكاية كأس العالم اللي ذابت في صمت مخيف داخل فرن سري. تخيلوا المشهد معايا. ريو دي جانيرو ديسمبر 1983، الكأس الذهبية اللي أصبحت ملك للبرازيل بعد الفوز بها 3 مرات 1958 1962 و1970، محطوطة خلف زجاج مضاد للرصاص في مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم كشاهد على أقوى منتخب عالمي في الحقبة الزمنية هذيك. الحراس كانوا يظنوا أنه الكاس في حصن منيع، ولكنهم ما حسبوش حساب الخيانة والطواطئ. اقتحموا 3 لصوص بالأسلحة المقر، كسروا الواجهة الخشبية ومن بعد الواجهة الزجاجية بكل برود، هزوا الكاس من القاعدة الرخامية متاعه وهربوا. وفي تلك اللحظة ما سرقوش كان الذهب، ولكن سرقوا الروح متاع كرة القدم في الفترة الزمنية هذيك. من غدوة الصباح قلبت البرازيل رأسا على عقب. دخلت الشرطة الدولية الانتربول في حالة استنفار وبدأت عمليات مطاردة واسعة، وبعد أشهر من الترقب اعتقلوا الأمن المتورطين. وهنا كانت الصدمة اللي سكتوا قدامها الناس الكل. الكيس ما كانتش مخبية وما كانتش معروضة للبيع كتحفة فنية لجامعي الآثار. الجنات يعترفوا أنه ذوبوا الكيس في الفور. تم تحويل الكيس كيس العالم اللي تصنعت من الذهب بالخالص بوزن يقارب 4 كيلو إلى سبائك ذهبية صغيرة تم بيعها في السوق السوداء بأبخس الأثمان. يحكيوا المحققين إنه اللصوص تعاملوا مع كيس العالم كقطعة خردة ثمينة من غير ما يدركوا أو يهتموا إنهم قاعدين يفسخوا في تاريخ صنعوه أساطير كرة القدم. من اللحظة هذيك الكاس العالم الأصلية ما عادش موجودة، اتلاشيت في لهيب الفرن، وما قعدت منها كان القاعدة الأصلية الموجودة توا في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم. قصة سرقة التاريخ باش تقعد الدرس الأقصى، ذكرنا أنه بريق المال ممكن يعمي البشر عن رؤية القيمة التاريخية اللي ما تتعوضش. البرازيل صنعت نسخة طبق الأصل، ولكن تقعد ديما نسخة بديلة. الأصلية ذابت وقعدت اللغز الأكثر إثارة للحزن في أرشيف المونديال، وكانت هذه فلاش باك مونديال لليوم.
1: فلاش باك مونديال.
0: كانت هذه فلاش باك مونديال، كل الفقرات اللي تلقاوها اللي في برنامج صباح الخير تونس نجموا تلقاوها على تيك توك، نجموا تلقاوها على الانستغرام وفيسبوك ديوان اف ام. نواصلوا بالموسيقى. جوليا بطرس توت سويت، يا قصص عم تكتب اسامينا. هذه موسيقتنا على ديوان اف ام، صوتكم.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: حبيتك أنا. هذا رمي عياشي. وصلنا ل 56 دقيقة. مرحبا بكل الناس اللي التحقوا فينا توا. وصلتني ورقة من يومية يا جماعة تقول أنه اليوم 19 جمعة هو عيد الأباء، ولكن بعض المتابعين يقولوا لي لا، نهار لحد 21 جمعة هو موعد عيد الأباء. فحبيت اليوم نعمل الإهداء لكل الأباء اللي قاعدين يتابعوا فيا توا. ربي فضلكم ليمنا، ربي ديمكم كي جاين فوق روسنا، البو اللي ما يعبرش على المشاعر متاعو، البو اللي ساعات نظلموه وقت اللي ما نحكيوش عليه ونحكيو أكثر على الأم، البو الشاقي، البو التاعب من أجل اللقمة الحلال، البو اللي يحب ديما يفرح صغيراته، البو اللي يروح من في قوش بيه حتى كيف يدخل ويشد بلاصته، ولكن البو هذاك المحبة الكبيرة اللي في قلبه للعائلة متاعو ما تتشريش بفلوس. فإن شاء الله ربي يخلي لكم أبائكم الكل، إن شاء الله ربي يحفظهم، إن شاء الله ربي يشفيهم، يشفي كل مريض يا رب، إن شاء الله ربي يعطيهم الصحة والعافية، يرزقهم العمر ويرزقهم الحجة، وإن شاء الله تفرحوهم فيما تبقى من العمر. إن شاء الله ربي يرحم كل الأباء اللي توفوا، كل الأباء اللي وراهم الثراء خلاوا ولد صالح يدعو لهم. أنت الخليفة متاع أبوك في الـ في الـ في الأرض، ما تنسيش باش تدعي له، ما تنسيش باش تتصدق باسمه، ما تنسيش تعمل الخير وتنويه اللي هو هذاك الكل اللي يوصل له، وإن هو إن شاء الله يا ربي يكونوا من أهل الجنة ويجمعكم بهم إن شاء الله في جنان الخلد. بالأهداء هذية نصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي للفريق الكل، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، كل متابعينا، كل أصدقائنا على الشين يوتيوب ديوان أفام، ميرسي على تفاعلاتكم الجميلة. سامية هواري، جاد الياس، مبكر وفاء، ياسين مزود، فدوى الديلي، محب رقم واحد صباح الخير تونس، مهدي لي كما قلت لكم كل الفقرات الرياضية بإمضاء، وصديقنا كمال مريومة، أيضا سونيا سيسي، أيضا كل المتابعين اللي يتفاعلوا على تيك توك. سكوحي إيمان، ميرسي على رسائلكم الجميلة. احنا نتلقاو إن شاء الله في نهار الاثنين، نقول لكم بون ويكاند وأجمل تحيات. إيمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
2: Publicité.
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
5: ديوان افام فلاش نيوز.
6: موجز السابعة، ديوان افام، صباح الخير. النائب بالبرلمان عن ولاية الكاف عماد الزديري يؤكد استقرار الوضع في محيط سد ملاق وتجنب المنطقة لخطر الفيضان إثر عطب مفاجئ، طالب بوابة الطوارئ المخصصة لاستيعاب المياه نتيجة خلل كهربائي. وأوضح الزديري في تصريح لبرنامج 60 دقيقة على ديوان أفام أن هذا العطب أدى إلى انحراف البوابة عن مسارها وتدفق حوالي 21 مليون متر مكعب من المياه، لافتا إلى وجود تقصير في منظومة الصيانة الدورية للمنشأة. وأوضح أن إصلاح البوابة يتطلب إمكانيات مالية ضخمة وفرقا فنية متخصصة على حد قوله. قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يصدر 20 بطاقة إدعام بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس إيقاف 25 شخصا وحجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطة المشبوهة داخل البلاد وخارجها، إلى جانب كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدي بالشيخ يدشن محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمحطة 100,000 متر مكعب من المياه يوميا، مع إمكانية التوسعة مستقبلا لتصل إلى 250,000 متر مكعب يوميا، وهو ما سيمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان بالجهة ودعم التنمية الاقتصادية. ومن المنتظر أن يستفيد من المشروع حوالي 900,000 ساكن من ولاية صفاقس والمناطق المجاورة. ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي ب 19% موفى أبريل 2026 بالمقارنة بالسنة الماضية، إذ بلغ 4222 مليون دينار مقابل 3548 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق أرقام المرصد الوطني للطاقة والمناشة. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية السويسرية تلغي المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفقا لما نقلته وكالة رويترز. وجاء البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن نائب الرئيس الأمريكي ألغى رحلته، إذ كان من المنتظر أن يلتقي المفاوضين الإيرانيين اليوم لبدء محادثات بشأن آليات تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب المندلعة منذ فيفري الماضي. مبعوث الرئيس الأمريكي يقول لأعضاء في الكونغرس الأمريكي إن إيران ستدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش مواقعها النووية، وستبدأ العمل على تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة في طهران. الدفاع المدني اللبناني يعلن استشهاد 8 أفراد في غارة للاحتلال فجر اليوم على بلدة حروف بقضاء النبطية جنوب لبنان. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق رفماج. نلتقي تمام 8:00 أجمل تحيات. بهير عوج، يومكم سعيد.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رف ماك الجمعه 19 جوان 2026. ساعتين ونص نرجع فيهم على حسيلة مسار في العالم وفي تونس. بعد شوية يجي بحدينا شيخنا سيف الدين الكوكي، يكون حاضر معنا من 9 حتى 9:30 بشارجو نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، آخر الأخبار، آخر ما يخص التشكيلة المحتملة لقاء غدوة إن شاء الله تونس اليابان. نحكيه على آخر الأخبار، تصريحات تقريبا المكتب الجامعي الكل خرج البارح بعد لا كنا طلبناهم بأنه يتكلموا. المكتب الجامعي الكل خرج يتكلم في كل الإذاعات وكل القنوات، زياد الجزيري معهم أكيد المدير الرياضي للمنتخب. نرجع لهذا ونرجع لأخبار أخرى تباعا تلة الحلقة. نرجع لتفاصيل الاتفاق الممضى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هذا وأكثر يستنى فيكم تلة الحلقة. نلعب بعد شوية على 300 دينار بوندشا من إهداء كونكور، تكلمونا على 31 328 328. السلام عليكم مما كنتم، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء وصالح الأعمال. أكثر من الصلاة على الرسول، أقرأ سورة الكهف، وإن شاء الله ربي يعطيكم ويعطينا ما نتمنى. وحضرة النقيب نبدأ بيك، صباح الأنوار يا نقيب.
1: والله أنا أدركت اليوم مراف اللي أحسن وقت هو الصباح الباكر. اليوم أنا 5:15 متاع الصباح في الشارع، متعة كبيرة، نسمة بنينة ياسر، شمس قوية بسير فهمتني، أما حاجة حلوة ياسر. سينو الكرة حاجة غريبة، ولا بارح زدت قنت أكد اللي الكرة فيها برشة برشة سحر، معناتها ما ثمش كلا فما سحر، فما برشة قصعاجي في الكرة. البارح مقابلة راقدة وتيل عباد راقدة بالنوم، معناتها سويسرا والبوسنة والهرسك ثم حد شيء، معناتها تمشي تضرب 4 دراج مثلا وترجع تلقى نفس الجوار في ساق نفس الكرة. وبعد مازالوا 3 دقائق وتوفى المقابلة يتمركيه 4 بنتويت وتقديش رو تعال شنوه، وتحلت الشبكة يا قوية طاف طاف طاف طاف طاف، معنى سحر كبير ياسر.
0: الشبكة اللي تحلت برشة مع المنتخب القطري، هزيمة موجعة للأخوة في قطر، سوداسية في مقابلة كان ترزينة على لاعبي المنتخب القطري ضد المنتخب البلد المنظمة لكندا 6-0 مع زوزة ورق حمر، وكانت تمشي لأكثر المقابلة وإصابة خطيرة جدا للاعب في كندا، خرج يبدو أنه انتهت كوب دي موند أكيد، ولكن إن شاء الله ينجم يرجع للملاعب في قادم الأسابيع. نجم النجوم يقود الفريق في غياب البرنس لوغران زياد المكي، صباح الأنوار
2: بيك رفيق. رحب بيك بالنسبة لكم بارح يا رفيق، عرضنا خبر على كوب دي موند ايش تفهم الأسعار، فما بلايس يا رفيق في اللوج 345,000 دولار اللوج اللي تدخل 4 من الناس، معناتها قرابة مليار مش يدخلوا يتفرجوا 4 من الناس، وحطوا الأسعار
0: ماتشوات الفينال والدمي جكروا، مش مثلا سويسرا
2: لا لا لا أي ماتش، معناتها فما
0: بنما غانا
2: غانا بثلاثة، أما الليلوج هذوما سبيسيال، معناتها توب توب في اي بي. وقعدت تشوف الأسعار متاع الباب زمان، طلع دابو زمان نصيدرة قديه، معناتها في أي ملعب 10 دولارات، كاسكروت هوت دوك 17 دولار، بطاطا مخلية
3: كاسكروت هوت دوك
2: بطاطا مخلية 66 دينار بفلوسنا، معناتها أسعار مش جنونية، غادي من جنونية. وغادي ما عندهمش راو الاسبريت دخل معك كاسكروتون وبيب زمان يفكولك رفيق، هنا تروح الترجي هكا مدخلين كاسكروتات قادي وذيس كمان ما عندها فهمتش عليها القانون هذي، ما خليكش تدخل كاسكروت متاعك في استاد وانتو كاب. بالحق رفيق استاداتنا نعمة، الرخص والبشاشة، الكاكي تيحت 300 فرانك راه اخر الطرح، والكاسكروت 600 انا حضرته
0: يسبرك اللي خلي اخر الطرح
2: لا كاليتي كيلو 600 فرانك
0: كاسكروتات استاد
2: يا بابا عرفت اخر الطرح ترقى كاردون 600 معناتها هريها المو بالتثلاف عائلة تتعجل والله أعلم وين تمشي العائلة الرابطة طول ولا حاجة، ربي بقي علينا الستر وإن شاء الله نهاركم زين. بالحق رفيق غلية برشة في الكوب دي موند، وربي بقي الستر على العباد
0: جنون،
2: وربي تحية رفيق للمراسلين التوانسة اللي غادي والله بكل بالإذاعات بالتلافز يخدموا في خدمة مزيانة، تحية كبيرة لهم،
0: تحية لهم، تحية لصديقنا حاتم اللي ياخذوه بعد شوية من المكسيك باش يعطينا بوادر التشكيلة. الخطة يبدو أنه ماشيين في 4-5-1 يبدو أنه هذه التشكيلة اللي باش يختارها إيرفي رونار الناخب الوطني. أكثر تفاصيل مع صديقنا حاتم بعد شوية. تغيب علينا جيهان السليني، سلموا عليها، قولوا لها إن شاء الله لاباس، تعود بحذانا إن شاء الله نهار الاثنين. في الأثناء حاضر معنا نجم النجوم لوغرو ناصر البدوي. صباح الأنوار،
4: أهلا بيك رفايا، أهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد أيام إن شاء الله. جمعة مباركة على التوانسة الكل، ربي يحفظكم الناس الكل، سلموا على التوانسة في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. الجولدن بوي حاتم بن
5: حاج، بونجور بونجور الناس الكل، إن شاء الله ويكاند بوادرو باهية، طقس جميل واللي مازال معاه مش يكبس روحه. أنا كسكروت فكرني بالفريكاسي بريكا، تعرف اللي عندي فما واحد يعمل فريكاسي بريكا، يقع فريكاسي شق يقلب بريكا يحطها، هذاك هو كسكروت.
0: فريكاسي في وسط بريكا
5: موجود موجود ومعروف بالصف يمشي. سينو فما ثورة رقمية وتلفزية جديدة البارح، نتفليكس تصحح مع أناكور مع تيفا، تيفا أقوى شيء في فرنسا، باش تولي تيفا تبث المحتوى نتاعها الكل نتفليكس. وشوف الدنيا، شوف العالم، قبل كي بدات كي بداو لي بلاتفورم ديجيتال ياخذوا المحتوى بليش من عند التلفاز، وبعدين ولات كونكورنس للتلفاز
0: السيري، ولا هما عندهم محتوى،
5: ولا هما عندهم محتوى اللي مثلا كانال وصلت عندي محتوى ديجيتال في ماي بلاي كل شيء. لكن البارح بتاتر المستقبل بتاتر حتى في تونس لي بلاتفورم يولي هما اللي يوزعوا لك الشانات الأرضية ولا الهرتزية ولا لشان مين ستريم العاديين. دونك ثورة أخرى في
0: المستقبل غادي، من غير نقوله يمكن وبتات المستقبل غادي، المستقبل في البلاتفورم. احنا وقتاش باش نتبع، واحنا وقتاش افكتيفمون حتى البيين هذا السؤال، ولكن أوبليجي باش نخلطوا للنقطة ذيك معنا حتى على نجم نجوم لقرو رامي الفراتي. رمروم سبح نور،
4: شاء الله نهاركم زين، شاء الله نهاركم أسعد الأيام. بالله تحياتنا لصديقنا عمر الدريدي الراف زكرمبو، يا ودي تفاعل طول بالوقت زيادة، يحكي على الكاسكورتات، بعطي تصور كاسكورتات في الستاد، حاضرين حاضرين حاضرين الجاليري بتاعه. تحية لي وتحية بالرسمي للصحافة متاعنا اللي موجودة غاديك، خط الراف هاو كوريا، بسم الله ما شاء الله، كوريا الهدوء وكذا، والواحد العلاقة متشنجة تشنج كبير برشا، وتفرس على تليفونه نهو
0: هو التليفون اليوم في الحس وانا لو شكون قاعد يتفرج
4: تشنج كبير في العلاقة بين المنتخب الكوري والصحافة الكورية، تو سامبلومون على خاطر خرجوا مساج فوكال كيفاش الكابيتان نتاع كوريا ما عداش العام جيش نتاعو، خذ اعفاء على خاطر هز ميداي دور قبل. دونك هما يتنمروا عليه لجورناليست، يا اخي قرر المنتخب الكوري ما عادش يحكي حتى كلمة مع حتى صحفي. البارح منظر حسيل وما تصدقش كيفاش تشوف الكوريين واقفين يطلبوا في الكلمة، والملاعبية ما همش يعطيو فيهم في الكلمة، معناها فوضى عارمة. كيفنا احنا كيما كوريا، العالم الكل امور مش ماشية. دونك نحمدوا ربي نقولوا ميرسي للعالم الرياضي نتاعنا اللي قاعد يحاول انه يوصل لنا الصورة كيما هي.
0: البارح كيما قلنا نزيف نتاع التصريحات، كنا طلبناهم بالخروج ولا التكلم، قلنا على الاقل مسؤول اثنين. البارح ما عادش فاهم انا انه هو التصريح اللي باش نحسب بيه الاول الثاني الثالث في كل الاذاعات في كل التلفاز، حتى ساعة متأخرة البارح منازل الجزيري مازال حاضر في قناة التلفزية يتحدث على مسار داخل المنتخب. نرجع على هذا واللي همنا، نرجع على المقابلة، أول مقابلة إيرفي رونار مع المنتخب. إن شاء الله يا ربي تعالى خير على بعضنا، إن شاء الله انتصار ينسينا في كل شيء ويخلي الحلمة تتواصل، والأهم الحلمة يفرح شعب كامل. نهار لحد الصباح نعديه 12 مليون، نهار حد مزيان معناه شيء خير به الناس كل، هذا ما نتمناه. 7:25 دقيقة فاصل صغير ثم تنطلق الرحلة، ما تبعدوش.
6: رافماغ بوبليسيتي. الكرة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
7: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين، هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
6: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للـ9:30 مع رفيق مشناق.
0: أبرز مسار في حركة البارح، حركة ناس رامي الفراتي في الموعد. زابينك تود شويت ترف مايك للتسعة ونص.
6: زابينك
8: اللي يعجبك في معلومات زياد اللي هي معلومات سبحان الله دقيقة، خاصة في علاقة بالبكالوريا، لا يعطيك معلومات وددات يبهرك.
2: ونتائج الباك رفيق تامذا بش يبدأوا يبعثوا لسماس لسيس جوان، إن شاء الله ربي يسمعنا الخير وإن شاء الله كلكم ناجحين.
0: لسيز
2: لسيز
9: بعثينهم
2: بعثينهم لسيز
0: بشي بشي بشي أنا زادتني نهارين في السيزون
2: أنا في باليش لديزويت اليوم مخي باقي لكاز متبلوكي خضر عندي حاجات مع الناس مخي باقي في لكاز ما نحبش ذاك اليوم لديزويت هذاك علي فأنا عايش وحدي
0: مكتاب كالونتري وحدي
2: ما نحبش نذاك اليوم لديزويت
0: مش نحافظ على أعصاب
2: مش نحافظ على أعصابي وعلى الهداوة بتاعي.
8: لا ونزيدك أنا في الانبهارات، أي لا لا الراجل ما يقفش لهنا يحكي لك على الكرة العالمية كذا، بورتوغال عنده جمل بالدنيا
2: إن شاء الله البورتوغال معناتها تعمل تنورنا. أما ولو أنه أنا كيما قررنا
0: نورنا أوزيبيو حضر جلال بورتوغالي معنا
2: لويس فيغو
0: فسلي لوي كوستا
2: قريبة لنا البورتوغال يا رفيق شعوب يجيونا برشا فيها
0: شعوب شنو هو تعريف شنو لاتينية شنو
2: قاعد يذيع قريبة لنا ولو الأمر برامي كي قال لونترينور منحس
8: ايش قاولك انت ولد خالته وي ولد عمت كريستيانو رونالدو سيتو والله مصلي على النبي اي لا لا امل حق تعرف عنده سكوبات وعنده معلومات وتفاصيل يا
0: بث على الصفحه الرسميه للجامعه باش نحكيوا فيه بعد شوي زيد يعمل هيك بعد شوي زي ما عنده الكوندكتور هوي شكرا ليك
2: لا ما خلقش الاخبار وخلينا نحكي وراك بارح حكيت بصفه جنونيه
0: أعصاب هذاك جو ديغاش
2: خذ ديكالمون
0: عايش كبت في
2: خذ ديكالمون فما ديكالمون نباتية متاع
9: نباتية
0: نباتية
2: بالحق هدي روحك وبارح قالوا لي حتى العشية تحكي مع الناس ولا بينا تقولونا شكون عاد التحكي وكلها دورونا عاد
0: والله ما تكون في كل مع الناس
2: اي بارح عملوا رينيوم بثلاثة الثالث شكون
0: من هو الثالث هذا اللي باش نحكي فيه بعد شوية
8: اي لا شنو يحكي اي لا اجيتي حسيت وانا حتى افتح لي الاخبار يا ولي رؤساء العالم يحبهم ياكلوا بعضهم بالبونيه
0: ملاحظه وكي يخرج يقول اي ام ذا بوس وحد حد ما
5: ليه جاوبهم ما سمعتوش ماكرون قالوا
0: دير كوليك
5: دير كوليك راك جوست زميل
0: ايوا اوكي
5: شو تحبوا يعمل يا رفيق يضرب بكرسي
2: انا نجاوب
5: رفيق يستنى فيه بيغزر على مكرام يحب يشده من
2: خمسه الكرافات ويجري
0: مش هذا اما ديما تقول
5: شو تبلبل ولا يخلص يبلبل يا رفيق
2: يخرج ماما صالح
5: في قهوه في بيلو
2: تحسبه تروح بلاي بترول ونفط وطيارات ويحب يغلي له في النبيذ والكفور باش تحسبه هوني ديوان تجري ورايا بسبته يا ودي قوة هالراج أقوى قوة في البلاد في العالم
8: لا ونزيدك زيادة أخوي زيادة قال لك المعلومات اللي موجودين لهنا قال لك جبناهم ما بعضنا هاي بابا اقف اقف على رزقك
0: الأمور تبدلت
2: أنا النفسية تبدلت أنا عندي وحطيتك في الإطار عنا ما عندك اللي أنت واصل أنا أترافيري أنا اللي بنحط فيك في الصورة لأنه مغيب أقصي. تماما
0: أقسي مو بالله أنت عندك شكون وكلمت وعديته لي باش تحكي لي كنت نجم تقولنا شكون
2: مواطن
0: مواطن
2: تحب تقول قول افتح لك الكلمه
0: افتح لك الكلمه يلا بعد الفاصل بعد الفاصل افتح لك الكلمه
8: افتح لك الكلمه الثقه اللي عنده في العربيه نتاعو اللي مازال يستعمل فيها التو فهمتش منين جيب فيها بالله الكريم يا ولدي متنبي جاي فاهمي قايل نعايمه سيادتو يا ودي يزم العربيه هذه كمان شنو توزيعات يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
6: زابينج
0: تحية للكناس رامي الفوراتي بعد شوية الأخبار بعد شوية حاتم جاسبار مباشرة من المكسيك ولكن قبل هذا نحكي لكم عجديد وجديد يجيكم من عند فيفو كيف ما العادة فيفو ديما تفاجئنا بالجديد وكان تحب تبدل تليفونك ولا تود أي حد بتليفون جديد يجمع بين البرفورمانس ليليغانس والريزيستانس ماكش باش تلقى خير بالفيفو إيكغريك 31 دي 4G اللي تلقاه متوفر في دو كولور مزيانين نحكيو على الجري إتوالي والدوري بلوم بالنسبة للرام والستوكاج نجم تختار اللي يساعدك يا إما 128 جيجا دو ستوكاج مع 6 جيجا دو رام إكستنسيبل 12 جيجا وإلا 8 جيجا دو رام إكستنسيبل 16 جيجا مع 128 جيجا دو ستوكاج والا 256 جيجا دو ستوكاج. بالنسبه للايكران نحكيو على ايكران 6.75 بوص, ايكران كبير, لوميوزيتي ماكسيمال تضمن لك راحه وفيزيبيليتي طياره للعين تخليك تنجم تستعمل تليفونك مرتاح سورتو في لي جو والفيديوهات. الفيفو ايغريك 31 دي تليفون بيسون, نحكيو على سناب دراجون 6S جين 2 مع كاميرا فرونتال 8 ميجا بيكسل مع 2 كاميرا اريير 52 ميجا بيكسل باش تعمل اقوى تصاور وفيديوهات. والسربريز الحقيقيه هي الباتري 7200 ملي امبير اور, باتري بلو فولت, شارج رابيد, شارج انفرسي, مع عمر افتراضي يوصل حتى ال 6 سنوات. نجيو توا للريزيستانس, التليفون هذا سيرتيفي في مقاومه لي شوك دو نيفو ميليتير, مقاوم للي شوت, سيرتيفي 5 ايتوال ويقاوم الشوت والماء والغبره. تليفون تنجم تصور به حتى تحت الماء. نحكيو على سو الفيفو ايغريك 31 دي مزود بدوبل اوبرلور ستيريو مع فوليوم يوصل حتى ال 400% موزيكا فيديو العاب. ونحكي لكم زاده توا على الفيفو ايغريك 31 5 جي في زوز الوان البلاك والبربل, 8 جيجا دو رام اكستنسيبل 16 جيجا. نحكيو على 256 جيجا دو ستوكاج, ايكران اتش دي 6.68 بوص, سناب دراجون 4 جي 5 جي. نحكيو على شارج باتري بلو فولت 6500 ملي امبير اور. وبالنسبه للاهم من هذا الكل السوم وما ادراك ما السوم, الفيفو ايغريك 31 دي 4 جي متوفر باسواق ما بارتير من 839 دينار وتوصل المليون و69 دينار, اما الفيفو ايغريك 31 5 جي متوفر بمليون و169. مع فيفو مازلتوا تنجموا تربحوا تليفون, تربحوا دوز ليكوتور, تربحوا برشا كادوات اخرين. زوروا صفحه vivo.in على الفيسبوك وشاركوا في المسابقه الخاصه فيفو ايغريك 31. عليكم كان تعملوا بارتاج للبوبليكاسيون وتجاوبوا على السؤال قداش تبلغ سعة البطارية بتاع فيفو إيغريك 31 دي. اكتبوا الجواب الصحيح باستعمال الهاشتاج ماركي واحد من صحابكم في كومنتير, وكل ما تشاركوا أكثر كل ما تزيد حظوظكم في الربح. فاصل ثم نواصل.
9: راف ماغ
10: ببليسيتي.
11: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح, يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين, ربي كبير والمكسيك فالخير, ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
12: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
11: مع تونس فايقين للتسعين.
12: عندك أورانج.
13: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي, والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة, خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء, وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: تا تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
3: من استوديوهاتنا في البحيرة نحلق نحو المكسيك مباشرة، صديقنا حاتم في المكسيك تتسويت التران دي جورة.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك. تران دي جور
3: حاتم، صباح الأنوار صديقي، كيف الحال؟
4: صباح النور رفيق، تحية ليك، تحية لرف ماجور الكل، تحية لكل المستمعين على ديونا فام. إن شاء نهاركم مبروك، إن شاء نهاركم أسعد الأيام.
3: إن شاء نهارك أسعد الأيام صديقي. البارح برشة تسريحات جاتنا من المكسيك، برشة كلام تقال على لسان المسؤولين، ولكن بعيد على هذا اللي باش نحكيه فيه بعد شوية. أعطينا آخر أخبار المنتخب سينو قبل الأخبار، شو اللي صاري خي تعطى مدوردر البارح باش نسكول تتكلم حاتم؟
4: هو الحقيقة رفيق نحكي لك شنو اللي صار بالضبط. معنا الصباح اتصل بيا زياد الجزيري وأكد أنه بش يقوم بحوار بطبيعة الحال، واتصلنا وتبادلنا الأفكار أنه بش يكون فما حوار وغيره. توجهنا نحو مقر الإقامة بطبيعة، لقيت الزملاء وكان إلا حوار بطبيعة الحال، حكى فيه حوار برشا مواضيع وحكى فيه على برشا حاجة زياد الجزيري، وكان بطبيعة مع صحبة بقية الزملاء الوفد العالمي التونسي. رفيق
3: واضح به اخبار المنتخب، قولي زيدون
5: تطلب فيها نهار كامل تقولوا شنو صار، ما عندك المعلومه انت، عندكم كواب باش تفاجئنا نعرفوك عندك المعلومات الكل.
3: ما هو لازم يقول
5: اي هو لازم
3: هو يعطي لي في المعلومات
5: يا حاتم، ما عادش تهز عليه راه انا ما منهزش عليه في الصفر.
3: يلا حتى ما اخر اخبار المنتخب الحصه التدريبيه مع في الرونار، كيفاش كانت البارح؟ شو مازال يستنى في الاولاد؟ بوادر التشكيله بين البارح واليوم، قداش زادت نسبه الكلام اللي قلته في علاقه بالتعويل على دحبان مكان مهيب الشامخ، 4-5-1 ولا 4-3-3؟ ما نعرفش، اعطينا الجديد حاتم.
4: وش قولك رفيق كان نحكيه شوية لحكم المباراة؟
3: نحكيه عليه بيصير أكيد مهم جدا، ولكن
4: حكم المباراة حكم المباراة والحكم الروماني إستيفان كوفاتش، واحد من أبرز حكام كرة القدم في أوروبا حاليا، تم تعيينه رفيق. هو أبرز المقابلات اللي كان زفرها، نعرفوه إستيفان كوفاتش كان زفر قبل نهائي أوروبا كونفرنس ليج بين روما وفينورد، أيضا كان أدار مقابلة أوروبا ليج الفينال ما بين فريق أتلانتا وبايرن ليفركوزن في 2024، أيضا فينال بي إس جي والإنتر، الفينال ديسيون تعاملناه والرفيق اللي تذكرونس كل اللي وفات بفوز البي إس جي 5 أهداف عام 2025. أسلوب كوفاتش

0: كل يوم تتبدل المعطيات، نعرفوا كوتش جديد، نعرفوا كل يوم تتبدل الفكره سولون فيزيوناج اللي عنده على منتخب اليابان. علاش وقت اللي نحكيوا على تشكيله مثال فما عدد من اللاعبين اللي كما نقولوا اونتر جيمي ضمن المكان نتاعهم في التشكيله الاساسيه، سينو فما عدد من التغييرات. ايمن دحمان بنسبه 99% باش يكون هو الحارس الاساسي في المقابله على الجهه اليمنى، يان فاليري على الجهه اليسرى علي العابدي، فما لاعب في قلب الدفاع ضمن مكان اللي هو منتصر الطالبي. فما نقطة أخرى رفيق، هو قاعد يجرب لحد الآن، ديلان برون قد يكون أساسي في المقابلة، ديلان مع منتصر الطالبي، هذا معطى جديد نجمه نحكيه عليه. عودة ديلان برون نعرفه كان
1: رفيق
0: ديلان برون ومنتصر الطالبي.
2: واضح واضح، كمل حاتمي.
0: ديلان برون ومنتصر الطالبي شنو يقول؟ انه في فكره، في فكر المدرب إرفيرونار، انه الدفاع ذا يعرف بعضه، يعرف بعضهم الاولاد، معنا نحكيه على دحمان العابدي فاليري ديلان برون وايضا منتصر الطالبي، هذوما الخمسه اللي لعبوا وقت التعديله في الكاليفيكاسيون تاع الكوب دي موند، تاع الكوب دي موند ولا وما قبلنا حتى هدف، عمل الفيزيوناج نتاعه يقول لك اليوم نعمل على الملعبيه اكثر على مستوى الرصانه والحصانه الدفاعيه. باه نجيو لوسط الميدان، الياس الصخيري موجود، راني خذيرة صعيب برشا باش يكون أساسي في المقابلة هذه. نجم نلقاو محمد الحاج محمود أساسي في المقابلة، دونك نلقاو الياس الصخيري محمد الحاج محمود، حنبع اللي حكينا عليه موجود، سيباستيان تونكتي كيف كيف بنسبة 99% باش يكون موجود، تبقى الكلوار اليمين معناه باش نحكيه في الخطة تورفيق في الكاد 2 3 1 اللي هي تنجم تتغير ل 4 5 1، الكلوار اليمين بقات ممكن برشا نلقاو يا إما أنيس بسليمان وإلا إلياس سعد، هذه الشك والدوت ما بين الزنابية دوما والقدام باش يكون في راس سوات، هذه الفورماسيون
2: معناها إمكانية التعويل على العياري مستحيلة،
0: صعب صعيبة
2: دونك يا بن سليمان، يا بن سليمان يا إلياس سعد سمحني، وفي راس سوات ينطلق بحظوظ أوفر مقارنة بالمستوري هكا
0: بالضبط، في راس سوات ينطلق بحظوظ أوفر مقارنة بالمستوري. هذه راو شوف راو قديمة كي نحكيه وراو صلنا كما قلنا اليوم الحصة التدريبية مغلقة، لكن ديما حسب أخبارنا أنه النجم نمشيه على شفط لك أنا مرة أولى أنه بش نرجع نلعبه بأربعة منذ المداخلة الأولى، هذه طبيعي جدا حسب فكر إرفيرونار واللي جايب إرفيرونار ونعرف أنه ما بدلش فكر متاعه ديما يلعب بأربعة في اللاكس. دونك هذه ملامح التشكيلة الأساسية في انتظار كما قلنا مازالت سيانس غدوة نحكيه اليوم عندكم بيان سور الكونفرنس بريس باش تكون ساعتين ونص بتوقيت مونتيري معناها 7:30 بتوقيت تونس اليوم بالنسبة للمدرب إرفيرونار لحد الآن ما عرفوش من سيكون اللاعب اللي باش يرافق إرفيرونار في الندوة الصحفية اللي تسبق المقابلة على إثرها بالسبيعة باش نزيدوا نتأكدوا أكثر من الكلام اللي يقولوا فيه. صعب مدرب عنده 4 أيام موجود باللي بشكون كما قلنا هو لوسول يعرف شكون التشكيلة ممكن حتى يقوم بالتغييرات. هذا بالنسبة للمقابلة تونس اليابان، المقابلة رقم 1000 في تاريخ الفريقين، في تاريخ كأس العالم سامحوني، في تاريخ كأس العالم مباراة 1000 باش تكون
2: باش يكونوا حاضرين فيها ضيوف حاتم
0: جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم باش يكون حاضر في المقابلة هذه رفيق، حتى الحكم اللي كنا نحكيه عليه باش يتم باش يرتدي بدلة خاصة زي خاص بالمباراة رقم 1000 في المونديال، هذه اللي نحكيه عليه رفيق بطبيعة الحال كما قلنا مباراة كبيرة باش يكون فيها برشا ضيوف، مباراة مهمة لتونس واليابان ولكن مهمة أكثر
2: إلى جانب أنفانتينو سمعنا أنا فهموا ملعبية كبار باش يتم استدعاهم
0: عدد من الضيوف هذا حسب الميل خبينا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، عدد كبير من الضيوف الستار اللي شفناهم حتى في الحفل الافتتاح في المكسيك باش يكونوا حاضرين في المباراة رقم 1000 ما بين تونس واليابان، مباراة كبيرة واللي بطبيعة الحال إن شاء الله يكون فيها الانتصار حليف المنتخب الوطني التونسي.
2: هذا ما نتمناه يا ربي. دونك البروغرام بعد 5 ساعات حصة تدريبية هكا حاتم، احنا الوقت راهو بسيط قاعدين نحفظوا فيه، بعد 5 ساعات من توا عندكم حصة تدريبية؟
0: لا عندنا احنا غدوة
2: نص الليل
1: اللهم احنا
0: الجوارات تاع الصباح
2: اي دونك وقداش مازال لنا من حصه تدريبيه قبل المقابله واحده برك
0: حصه وحيده مقابل نهار السبت رفيق دونك هي مقابله مازالت حصه تدريبيه وحيده اليوم عم تعملت حصه غدوه حصه كونفرنس بريس انتم ما تفسر لك علاش رفيق احنا المقابله عندنا لهنا 10 تاع الليل نهار السبت انتم عندكم لحد الصباح فجر لحد الصباح الخمسة
2: خمسة سوية تحسيلوا عندكم
3: زوز فجر
2: تتفرجوا ولا ليه تعب

0: الحكاية قداش مازال من هسه هما سبت العشرة واحنا لحد السبع تكلمني حاتم سينو كان فما حاجة سينو في علاقة بالأخبار من عرش كان فما حاجة أخرى نجم نضيفوها على المنتخب على الأجواء غديك على ما عرش كلمة على على الصورة اللي قاعدة اليوم تتعدى من الملاعبية الوجوه. أنا نحب نحيي برشا الجمهور الأمانة اللي حاضر غادي اللي شفنا جمهور يمشي قدام لوتيل ويطلب منهم فيش يصحولهم ويا الأولاد وننساو الماتش ودربوا تونس ونعملوا عليكم حاجة فريمون. أتمنى أنه الملاعبية يكونوا في الموعد ويلتقتوا الرسالة مش سهل معناها ناس بعد فضيحة الماتش الأول باش تجيك قدام لوتيل وتستناك بالساعة واثنين باش تسحلها أنت على مريول ويبوس ويعنق ويا الياس ويا ديلان ويا كذا معناها فريمون فيديو نتاع دقيقتين ثلاثة تمس برشا إن شاء الله اللاعبين يلتقطوا الرسالة. هاي كلمة أخيرة حتومي
1: رفيق جيست بربي مادام حكيت على الجمهور برافو في الترانزيسيون إنه فما الجماهير التونسية اليوم عملت دخلة بمناسبة المباراة رقم 1000 في كأس العالم بتونس واليابان. الدخلة مخدومة بالباهي وتخدمت بمراعاة لمعايير الفيفا، قماش ما يتحرقش، الكبر التيفوس 28 متر ولا 8 التيفو رفيق وصل اليوم المونتيري، لكن فما إشكال في إدخاله للملعب نهار المقابلة لأنه نفسر لك علاش. بعد الاتصال بالفيفا الفيفا جاوبت قالت انتم كجماهير المنتخب ما عندكمش صفة رسمية وهذه كاس عالم المنتخبات ما هيش الأندية، يعني الأمر مختلف، لازم شكون من الجامعة التونسية يتكفل بالدخلة رسميا باش تدخل. الفيفا راهي عاطية قيمة وقدر المقابلة زي رقم 1000، جابون بعثة بعثة خاصة، احنا لحد الآن فما التيفو لكن فما حتى شيء رسمي حول الأخبار انه باش يدخل وإلا لا. دونك هنا مثالش الناس اللي عندها هكا تنجم تعاون شوية بكلمة بتليفون تعاون باش المجهودات
0: هي معلاش كلمة وتليفون معناها ما غادي لي مومبر تاع البيرو فيدرالي نجموا يتصرفوا ولا ليه
1: بالضبط وما
0: نجموا ما شاء الله احنا العدد ما شاء الله حاضرين
2: ما يهزوش على التليفون
3: تفوق 60 واحد
2: طال دخل معنا الجماعة اللي فات المسؤول على الدخلة في البرنامج عنا وقال راه المشكلة كانوا يتصلوا بي واتفقوا معاهم على الجامعة التونسية لكرة القدم وبعد الخيبة الأمل والنتيجة الخايبة ما عادش يهزوا عليهم تليفون وذاك علاش هما قاعدوا في حرج لحد الآن ما فماش عضو جامعي باش نجم يسهل لهم الدخلة نتاع التليفون.
1: بالحق الدخلة رفيق راه تعرف الكوليكت اللي صار تكلف تقريبا الدخلة 4400 يورو، ما الناس راهي بمجهودات شخصيه فما حتى حد عاونهم، معناها نشوف حتى في الجروبات نشوفوا فيهم موجود فيهم الجروبات هذوما راهم اللي يدفع بالعشره وبالعشرين وبالخمسين وبالمئه، دونك 4400 دخله حاضره موجوده في مونتيري استنى باش يدخلوها
0: للسنة. نتمنى الرساله توصل وانت غادي بحذاهم حاتم تنجم حتى انت تحاول تمارس نوع من الضغط غادي سير بلاس باش واحد من المسؤولين يتكفل بالدخله بيان سور يطمئن انه الدخله ما فيها حتى ميساج مش ولا بد كذا ابريتو تصوير تونس والماتش الالف وضيوف كبار في الفيفا وغير الفيفا موجودين، ولكن بعيد على هذا واحد يعاون الجمهور باش يعمل الدخله نتاعو. حاتم صديقنا شكرا لك، هذه اخر مداخله الاسبوع هذايا، باش تقابلوا معك نهار الاثنين ان شاء الله نتقابلوا زينه يا حاتم وان شاء الله يا ربي ما نعملوش واحد نحكيوا على اجواء الفرحه وشكون باش نقابلوا في الثمن النهائي والربع النهائي ونحكيوا على الترشح والحلمه نتاع تونس اللي باش تتوال باذن الله. شكرا لك حاتم تحياتنا.
1: ربي معملين على الجرينتا نتاع زياد المكي بربي يا زياد
3: راني معك يا حاتم
0: معك
3: هاني معك
0: وزيدوا شوي يرقد زياد معك عمل على الجرينتا. يلا شكرا لك صديقنا حاتم من المكسيك، حسعيد ان شاء الله في بقيه المشوار لاصدقائنا الكل للمراسلين صديقنا حاتم ولا المنتخب. بعد الفاصل نرجو نحكي ديما الاخبار المنتخب تصريحات البارح رفمك حتى لتسعة ونص
4: رفمك ببليسيتي. كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد، فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين، هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين.
5: عندك أورانج
6: ماتزارو ميلانو، تعيشكم أجواء المونديال.

0: ميلانو لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: من الأرض للكوجينة، من حومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
3: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
4: ياو في بالي.
3: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه.
5: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9-23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
6: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
8: ديوان فم صوتكم.
7: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7-9:30 مع رفيق مشناق.
9: 57 دقيقة نواصلوا معكم بالأخبار ونحكيوا على منتخبنا. نرجع على تصريحات زياد الجزيري، كما قلت البارح كأنه مدير درت فيها بالمكتب الجامعي، الناس كل تخرج تتكلم بعد صمت الرهيب اللي عشناه تلت أكثر من 3 أيام تقريبا بعد فضيحة الخماسية ضد المنتخب السويدي. زياد الجزيري يتكلم برشا، قال اللي هو اللي كان أصلا طالب مدرب أجنبي كبير، قال الناس إذا كانت حبت حملني مسؤولية إشاعات وميسالش نتحمل المسؤولية. اسمه التصريح الأولاني لزيد الجزيري.
10: مش صحيح، إشاعة وهذه كذبة كبيرة. عمري ما معنا نسمع إيرفي غونار باش يجي للمنتخب ولا يشاوروني عليه واني نرفض، بالعكس يعني. ولهنا نحب نعطي حق الناس ونشكر الناس اللي المكتب الجامعي معز حسين، خاصة حسين اللي اتصل بإيرفي غونار، وفي 24 سنة إيرفي غونار معناه كان موجود، معناها بعد خسارة موجعة ومذلة الناس ما رغدتش النوم. لكن إذا الناس تحب تحملني أني المسؤولية نتاع حاجات أني ما عملتهاش ولا إشاعات، سمحني حاتم خلينا نقول لك مش مشكل، تحمل مسؤوليتي كامله وان شاء الله نربحوا مقابله اليابان. وكان ربحنا مقابله اليابان راهو الملاعبي والانترونور، وكان خسرنا راهواني مش مشكل، ما يخلقنيش، ما عنديش بطبيعه الحال يشاورني، ما لم يشاورنيش كيفاش ما يشاورنيش ماله. وهو ما يعرفوا معنا اول ناس اني ضربت بالبونيه، ضربت بالبونيه على مدرب كبير ومدرب اجنبي كبير، والتوانسة كل يعرفوا الشيء هذايا معناها، ونحطوا الباكو ونحضر منتخب كبير. لكن تعرفوا الظروف اللي ما سهلتش باش يكون معناها انترونور كبير في المنتخب التونسي، وتو هنا عندنا الفرصه دي. لكن راهو سي با غاني دافونس، معناها حتى نجم انترونور كبير باش ما تمشيش معاك الكره يكون بروبليم. لكن يعني نعتبر المنتخب التونسي كيما اليوم كيما اي منتخب في العالم محتاج انترونور ربح باش ينجم يعاون الملاعبيه الصغار هذوما. وراني باش نروح في الطياره اللي الاولانيه، باش نروح لتونس. كيما عمري ما هربت قبل من تونس، مانيش باش نهرب من تونس ونتحمل المسؤوليه. تحبوا تحملوني يعني المسؤوليه يا با بروبليم، نهزني المسؤوليه. لكن ملاعبيتنا نقفوا معاهم، سون فراجيل، محتاجين دفع معنوي كبير باش نجموا نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله.
9: ملعبية فراجيل مستحقين دفعة كبيرة ناقشوا معهم تحبوا تحملوني المسؤولية حملوني المسؤولية. من أرش كيف شفت كلام زياد الجزيري حكي على حتى على الصحفي الفرنسي اللي هبت مقال في الليكيب رومان مولينا واللي حكي على الفرسيون تاعو على الأقل المسار لصبري لبوشي وداخل المنتخب بعد الهزيمة. 20 ثانية كلام زياد في علاقة بالموضوع تسمعه.
10: تبعوا في الليكيب نتبعوا في رومانو ولا شكون هذا يخرج بشاعات يا اخي معناه ولا انه ريفيرونس هذا رومانو معناه هذا معناه كل مره يخرج شاع يدخل التونس يدخلنا في بعضنا شكون هو معناه باقي معناه هما شو يحبوا منا هذا كله كذب جواري تعرف تعيش مع بعضها مكتب الجامعي متحد سودي نعيشوا بالقديم مع بعضنا وفروا كل شيء للملاعبيه والكره في الربح والخساره.
9: هذا كلام زياد شي يحبوا منا ليكيب ما نتصورش عنده مشكله مع المنتخب التونسي ليكيب معناه عنده فيرسيون قد تكون صحيحه قد تكون اوفر شويه ينجم يكون صبري لاموشي يسرب معلومات لخدمه الصوره نتاعو مجموعه اللي مع صبري لاموشي ولكن انه شي يحبوا منا ما نمشيوش للغادي برشا باركونتر نلوموا على روحنا كي احنا نقعدوا ساكتين كي ما نخرجش نتكلم كي ما يخرج حتى حد من البيرو فيدرال يتكلم كي زياد الجزيري ما يتكلمش خليل شمام ما يتكلمش احنا كتوانسة مش وليو ناخذوا المعلومات ما باش نقرا الارتيكل نتاع ليكيب معناه واذا كان توانسة سكتوا اوبليجي منطق الاشياء معناها طبيعه تقبل فراغ خليته فراغ ثلاث ايام دونك عادي باش تحملوا مسؤوليه الصمت نتاعكم بعد الهزيمه هذيك كنت لازم تخرج انت زياد وتتكلم وتقول وانا باش نخمو قدامنا ساعات حاسمه باش ناخذوا قرار اي ولا على الاقل تتكلم انا تحتي صوره قعدنا عارف في ضبابيه كبيره راهو ناصر في علاقه بالمنتخب ثم رقدنا قمنا نلقاو ايرفي رونار مدرب المنتخب الوطني. حاجه اخرى زياد الجزيري الملاعبيه احنا معاهم ديما مع الملاعبيه وديما مع المنتخب مراو كي ننقضوا بعض القرارات ولا حاجات مش معناها قاعدين انا كي يقول انا عضو مكتب الجامعي الفلاني يعمل كذا وما يجيش مش معناها احنا ضد المجموعه ولا ضد المنتخب احنا نشجعوا ومرضنا ومازلنا باش نمرضوا باش نصبحوا ونعاودوا نحلموا غدوه صباح تونس الكل في مخنا باش نربحوا اليابان بثلاثه طبيعه الاشياء ولكن زاد ما نجموش نسكتوا على حاجات غير عاديه تصير ولا توصلنا اخبار غير عادية. وباش ننهي مع زياد اللي انا نحبه برشا كملاعبي وكمسؤول ومن الملاعبيه اللي معناها فرح تونس معناها ما ننساولوش 2004 خلينا احنا نحكيو زياد على انت شحطيت لتونس ودمك اللي حطيته في التيرا والجرين تا والروح اللي كنت تلعب بها ما تستعملهمش انت في تصريحاتك. انا قلتها وقت البارح قلت الملاعبي ذي يعطى برشا لتونس وبدمه وبقلبه وبكذا نحبوه اليوم كمسؤول يعمل اللي مستنين منه اما كي يقول زياد برشا برشا في التصريحات واللي خليني انا نقولها ما تقولهاش انت هذه الفكره ناصر الخروج الاعلامي اللي تقال هذا الكل نجم نخرجوا
4: هو بالنسبه لي
11: انا فما شيء قلته انت معناتها ناصر اش خليت له اش قال باش يقولوا برافو
4: الوجيه ويعطيك الصحه
11: انا الحق يحطوه هو هذا قاعدين 24 ساعه قدام لوتيل يحكي انا عارف بالحق راه في كان يخمم المكتب الجامعي
9: شيخ صحفي
11: تصريحات انت بالكلام لازم تقعد 24 ساعه والمكتب واقف قدامك وتحكي له
4: والملاعبيه ما تخلوش على الطرح مازلنا يا رفيق ما عادش فكره عليه
11: الحق راه في استراتيجي انت مريض بالكلام يحطوك انت ما تعيش
9: تحكي والله الصحفيين ولا يطلبوا في السماح يحبوا يروحوا يحبوا
11: يروحوا الوليد يسمعوا كونفيرونس يبكي يقول لك ما حاجتش يسالوا شكون
9: يالله يا ناس
4: هو بالنسبه لي انا راه فما حاجه مهمه برشا قلتها انت يا رفيق وانا نكون منشاطرك الراي فيها راه المسؤول اللي هو يكون يتحمل مسؤوليته كيما يلزم يلزم يخرج في الخيبات الامل ما يلزموش يخرج وقت الاكسبلوا والربح وقت اللي المسؤول تبدا فما مشكل وفما خيبه امل كبيره نتاع شعب كامل نتاع بلاد كامله اللي ما رقدتش والصغيرات اللي تبكي والعائلات اللي تبكي والناس اللي في الشارع هايمه اليوم لابد المسؤول وقتها يخرج باش يقول شنو فما في ليكيب ناسيونال ومن حق التوانسه انها باش تعرف شنو اللي صاير في ليكيب ناسيونال انه الفراغ اللي كان موجود في ثلاث ايام هو حل باب التاويل على الناس الكل كل واحد يعطي الخبر كما يحب هو وقت اللي يخرج مسؤول ويتكلم ويحط الامور في نصابها ويورينا شنو اللي صاير في المنتخب وقت الناس كل تسكت اما من بعد زاد كيف كي تولي تصريحات على اليمين وعلى اليسار والناس كل تتكلم هذا بيدو يولي فيه برشا ضبابيه وفيه برشا حاجات اللي انا نشوفها ماهيش مش وقتها. بالنسبه لي انا فما حاجه مهمه برشا راهو اليوم انك اليوم تكون مسؤول في منتخب ولا في جمعيه وقت اللي تربح وتنجح راهو سي مي هذيك حاجه مهمه برشا وقت اللي فما ديسيبسيون راهو الناس الكل معناتها تتحمل مسؤوليتها بيان سور انا ما نجمش نشوف المنتخب التونسي باللي بالإيماج هذيك وبالهشاشة هذيك وبالتصوير هذيك وما نجمش أنا نقعد نتفرز هذا كيف كيف. اليوم أنا اليوم أنت كمسؤول في الجامعة التونسية لكرة القدم ولا مسؤولين ولا المكتب الجامعي كله، أنت مسؤوليتك مش تعطيني الإيماج اللي أنا نحبها، مش تعطيني التصوير اللي التوانسة يحبوها ويتمنوه في المنتخب. راهو هذه خدمتكم بيان سور في نهاية العمر، ما نحبوا نشوفوا المنتخب نتاعنا في التصوير اللي تليق بالتوانسة، على خاطر هذاك حلم التوانسة. كيما واحد ينتمي لفريق معين يجيك يعرضك في الشارع يقول لك أنا نحب الفريق هذاك، ما تنجمش تقول له ما تحبش. خلينا هيك إنه اليوم نحكيوا على الراية الوطنية ونحكيوا على تونس. وقت اللي تبدا تونس في الميزان يا خويا الناس الكل يلزمها تتجند، ومن غير مزية حتى حد، راه ما فما حتى حد يخدم في ليكيب ناسيونال عامل عليها مزية. اليوم بالنسبة لي أنا ليكيب ناسيونال تتعدى اون بريوريتي بارابور قبل الناس الكل، واليوم خدمة الناس الكل باش تعطيونا تصويرة مزيانة، وهذاك شي نحبه في نهاية الأمر. اللي يربطنا بينا وبين مسؤولين المكتب الجامعي ولا الناس اللي تشرف على الكرة التونسية هي نحب نشوفوا تونس في أعلى مراتب وتعطينا تصوير اللي تليق بتونس.
9: وحاجة أخرى بربي وننهي، ملاعبيتنا هالشي عندهم هشاشة نفسية يا أخي، لما تملي أنا صغير وإحنا نحكيه على هشاشة نفسية،
11: هشاشتنا
9: إحنا زاد موتنا معناها مرضنا، وبالحق من غير إكزاجيراسيون والله العظيم مرضنا على هزيمة متاع خمسة معناها. دونك معناها كمية ملاعبية بروفيسيونيل يلعبوا البرة كذا، شو بش نعملوا معناها؟ كل الظروف عندهم يا اخويا. اليوم هاو عندهم انترنور من طراز محترم جدا جدا جدا، الشعب الكل وراهم رغم فضيحة الخماسية، وحتى البلاتويات قاعدة تدز مع المنتخب ومع الأولاد. يا اخي تحملوا مسؤولياتهم، اللي عنده هشاشة نفسية مزمنة معناها 20 سنة وما تحبش تتنحى يا اخويا، كي عيطولو كيب ناسيونال ما عادش يجي، يقول ما نجمش ما لا اتحمل
11: زكاة 12 مليون
9: بالحق، يقول ما تحملش 12 مليون ورايا، علاش نجي انا باش ما نشرفش المريول، خليوني عيطوا لغيري بكشي غيره أقل نيفو ولكن أكثر استعداد نفسي.
11: مع المرض عادي أنت تمرض، خاطر أنت وقتها وترحت عدى ما ثلاثة ماكل ياغورتا ومن بعد هريسة وطن ومن بعد كاس حليب، حتى كان ربحنا الأطلال بالماكلة اللي كليتها والكمبوزيشن اللي عملتها عادي مش تمرض.
9: قمت جيعان وما لقيتش حاجات
11: سيكرو
9: سيكرو
12: كلمة صغيرة
9: ماش عندي وقت
12: والله 10 ثواني على خاطر زي هو صحيح قلنا وكذا والخروج برشا اللاعبين خرجت خوضنا في وسطهم، ولكن فما نقطة مهمة أنا حسيت إنه خير كي خرجوا بعد نهارين بردت شوية، هما بردوا وإحنا بردنا، خير من اللي خطر تتشنج ويولي التصريح يتاخذ بالتأويلات المختلفة وكذا. ميسالش نهارين بردت الدنيا، ولكن يخرج واحد بركة ولا زوز باش نفهموا رواحنا ونجموا عرفت نحل وذومة، ما يجيش كل مرة عمري مريت في حتى الجامعة يخرجوا الليست الكل خرجت تحكي فرد نهار ناقص كنسي معز الناس اللي ما خرجش يحكي.
9: إفكتيفمون حتى الخروج البارح فيه وعلي الناس كل في البلايص الكل في نفس كذا، ما يجيش هكا ما يسيبون حبيته هكا خليها هكا. المهم اللاعبين يكونوا حاضرين وان شاء الله يا رب يكونوا في افضل حالاتنا ضد منتخب اليابان. نلعبوا على 300 دينار من اهدى كونكور، تكلمونا على 31 328 328. الاخبار ثم نعود، كنتم مع تراندا
13: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
14: أريدو طور عالمك. راف ماج
15: بيبليسيتي

0: طور عالمك.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
1: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
3: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
0: كافي دوخ في كل لحظة من نهارنا، البرة ولا في دارنا، في أي وقت تزين كل وقت، اصبح العشية الليل مع الأحباب، في قاعدة حلوة ولا بعد التعب، هي القهوة اللي تتحب. كافي دوخ المساند الرسمي لكل نكهة بنينة، مع كل رشفة تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة. كافي دوخ لوغ دي كافي.
4: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
0: ديوان افام فلاش نيوز،
6: موجز الثامنة، ديوان افام صباح الخير. وزارة التجهيز والإسكان تفيد بأنه بداية من يوم الغد سيتم تحويل حركة المرور انطلاقا من الساعة 10 صباحا من أجل إتمام أشغال جسر لكانيا، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وإنجاز المرحلة الثالثة منه. ودعت الوزارة القادمين من المروج والحمامات والقصيدين وسط العاصمة المطار بنزرت إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية. ويتعين على القادمين من المروج والحمامات والقصيدين لكانيا ببعلوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لكانيا، مع ضرورة الانتباه للعلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيض من السرعة. تجميع حوالي 3.3 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية 16 من جوان الجاري، وفق ما أفاد به ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال جلسة استماع بمجلس الجهات والأقاليم. وأوضح مسؤول الوزارة وجود عدد من التحديات الهيكلية التي تواجه منظومة التجميع والمتمثلة أساساً في محدودية طاقات الخزن وضعف الاعتماد على النقل الحديدي، وأكدوا أن العمل جاري لتنفيذ خطة استراتيجية تشمل أحداث مراكز تجميع جديدة ورقمنة العمليات لتجاوز هذه الإشكاليات. الانطلاق في تنفيذ مخطط أعمال يمتد إلى سنة 2035 يهدف إلى الترفيع في طاقة إنتاج الفوسفات التجاري لتبلغ 9.4 مليون طن عبر مشاريع بكلفة جملية تقدر ب 2700 مليون دينار، وفق ما صرح به الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي خلال جلسة استماع لمسؤولي الشركتين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت لبحث خطط إنقاذ التوازنات المالية. ولجنة المالية والميزانية بمجلس الجهات والأقاليم تقول أن خطة الإنقاذ المقترحة تتطلب تمكين الشركة من خطوط تمويل عاجلة لتغطية حاجيات الخزينة وجدولة ديونها وتأمين التزود بمادة الأمونيتر. الإنتاج الوطني من النفط الخام بلغ 393 كيلو طن إلى موفى أفريل، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما ورد في تقرير الوضع الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجع. تونس احتضنت ندوة دولية خصصت لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الدولية في مجال التعهد بضحايا العنف الجنسي، وذلك ضمن مسار إعداد بروتوكول وطني متكامل خاص بالتعامل مع حالات العنف الجنسي المسلطة على النساء والأطفال. ومنسقة مشروع صلة صفاء جلاصي تقول في تصريح إعلامي إن هذه الندوة مثلت محطة استراتيجية في مسار انطلق منذ سنة 2024 لإعداد هذا البروتوكول ليستجيب للمعايير الدولية ويعزز حماية الضحايا ويوفر لهم الرعاية الملائمة. إلى الشأن الدولي، الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تعلن استشهاد 15 شخصا وإصابة العشرات في غارات للاحتلال على جنوب لبنان. وجيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة في معارك جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يؤكد تدخله لمنع الاحتلال من شن هجوم عسكري على لبنان وتوسيع عملياته في المنطقة، معتبرا أن الحصار البحري الذي فرضته واشنطن دفع طهران إلى توقيع مذكرة التفاهم. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تعلن استشهاد 15 شخصا وإصابة العشرات في غارات الاحتلال على جنوب لبنان. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع محمد ميخنوش في أمان الله.
7: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
8: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
9: صباح النور، اهلا بكم بداية مع منتخبنا الوطني. 48 ساعة قبل مواجهة مهمة جدا ضد منتخب اليابان في دار الجولة الثانية من مقابلات المجموعة السادسة. آخر أخبار المنتخب الوطني ناخذوها في المباشر من عند حاتم جزبار من المكسيك. صباح النور حاتم.
10: صباح النور أمين، تحية لك ولكل السادة المستمعين. تونس اليابان بداية الحكم الروماني إيفان كوفاتشلي يظفر المقابلة رقم 1000 في مسابقة كأس العالم بين تونس واليابان. مباراة مهمة بالنسبة لمنتخبنا، والانتصار أصبح ضروري في المقابلة للمحافظة على أمل الترشح إلى الدور القادم. قلنا المقابلة بطبيعة رقم 1000 بين تونس واليابان، واليوم التحضيرات تتواصل بالنسبة للناخب الوطني الفيرونار وبقية اللاعبين. حصة التدريبية متاع اليوم زادت حصة تدريبية وحيدة اليوم، أمين أيضا نتعرف منها أكثر أو نزيد نتأكد أكثر من ملامح التشكيلة الأساسية اللي كنا حكينا عليها. أكيد فماش برشا وقت بالنسبة لفيرونار باش يحضر، كانت الخدمة كبيرة على مستوى لو بلان مونتال، ولكن ما زلنا على مستوى الفني وما هو بدني، هذه كلها من مهام الإطار الفني بطبيعة الحال. دونك لكن فما ملامح، فما أخبار ديما ما نجموش نجزموا ونقولوا إنه هذه هي التشكيلة، لأنه الفيرونار جاي واخذ فكرة ويحب يطبق الأفكار بتاعه على اللاعبين اللي بيش يكونوا حاضرين في المقابلة، وأيضا بالفيزيوناج اللي عنده سولون منتخب اليابان. أيمن دحمان كما سبق وتحدثنا عنده الفرصة الكبيرة باش يكون أساسي في المقابلة، قاعد يجرب في أيضا في خط الدفاع، ولكن الأقرب باش يكون علي العابدي يان فاليري منتصر الطالبي. يعود مرة أخرى بقوة ديلان برون، قد يكون أساسي في المقابلة ذي بعد غياب وفترة الأخيرة عن المنتخب. وسط الميدان الياس الصغيري أيضا حنا باع المجبري، قد نشاهد محمد الحاج محمود كأساسي يأخذ مكان راني خديرة على مستوى الأروقة. باش نشوفوا أيضا سيباستيان توناكتي اللي أيضا بنسبة مئوية كبيرة يكون حاضر على الكلوار اليمين. أنيس بن سليمان أولي السعد ورأس حربة في رأس شواط، ديما قاعدين نحكيه على تشكيلة ممكن قاعدة تتبدل في الساعات القليلة القادمة. هذه آخر التحضيرات، ديما الأجواء مميزة، برشا أمل، رجع الأمل بالنسبة لأولادنا، إن شاء الله زين الأولاد أكيد استخدم كل شيء. خلنا نطوي صفحة مباراة السويد، بس عن الأمل كما قلنا أمام منتخب اليابان، ما هوش منتخب لامبتار بالله، قاعدين نربحوه خاصة مع مدرب يعرف جيدا منتخب اليابان. احنا نعاولوا برشا على الثقة اللي بنفسها الفيرونار لبقية اللاعبين، ان شاء الله زينا لأولادنا، وان شاء الله يا ربي مربوح المنتخب الوطني التونسي. انتصار كما قلنا يخلينا قمام ندخلوا في راحة مباراة هولندا ونحاولوا نقطة وأشواط نحو ترشح الدور القادم. أمين.
9: واضح، شكرا لك حاتم. وصلين مع كأس العالم البارح، اليوم تلعبوا 3 مقابلات، منتخب سويسرا فاز من منتخب البوسنة 4 أهداف مقابل هدف، في نفس المجموعة زيما ثقيلة لمنتخب قطر ضد منتخب كندا 6 أهداف مقابل 0، ثم اليوم الأصبح منتخب المكسيك فاز من منتخب كوريا الجنوبية 1-0، هدف كان سجله لويس رومو، وهكا المكسيك يكون أول منتخب يترشح رسميا للدور 32. أهلي بنغازي تقدم بعرض رسمي لمهاجم نادي الإفريقي وهدف البطولة في رأس شواط من أجل انتداب وعرض مادي كبير للملاعب، نحكي على 650 ألف دولار في الموسم مع عقد لمدة 2 مواسم. فريق أهلي بنغازي مازال ما دفعش قيمة البند التسريحي لأنه مازال ما لقاش الاتفاق الرسمي مع شواط. نذكر أن شواط بإمكانه مغادرة نادي الإفريقي بمبلغ قيمته 600 ألف دولار. موضوع انتقال شواط لنادي أهلي بنغازي يبقى للمتابعة. نختم وبالترجي اللي كان اتفق بصفة رسمية مع الظهير الأيمن محمد بن علي من أجل أن يجدد عقده لمدة موسم إضافي. نفس الشيء ونفس المدة بالنسبة لحمزة الجلاصي، فقط في انتظار الإعلان الرسمي. وبالنسبة لمالك الميلادي، المفاوضات وقفت معه واللاعب انتقل رسميا إلى نادي الميناء العراقي لمدة موسم قابل للتجديد. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع الرفمك.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راه في مايكرا 9:30 بقيادة زياد المكية النقيب حاتم الحاج ناصر الهبدوي ورامي الفوراتي، مواصلين معكم الرحلة حتى للتسعة ونص. الأخبار ولا بوكس نيوز بعد شوية، ولكن قبل هذا نحكي لكم كيما كل يوم على الجديد اللي ترجع به بيتين. نعرف اللي فما برشا منكم حاتين فكرة تبديل الكهرباء في البرنامج، بديم المشكل في الفلوس اللي ما تقعدش. نعرف اللي انت اللي تسمع فيها قداش عندك وانت تقول وش خاصك النخلة تبدل الكهرباء، راني تعبت يزيني تعبت بلاش كهرباء ولا الكهرباء قديمة، كل مرة بان الكهرباء صغيرة تعطلني تخليني عامل ابونمو عند الميكانيسيان. اليوم عبي تي البنك البنك التوسي الليبي تنجم تبدل الكهرباء وتقول باي باي للمشاكل هذه الكل. كيفاش؟ البنك التوسي الليبي بي تي ال بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل والليزينج تلقى الحل المناسب لك أنت مع عرض ليزينج صيفي اللي فيه جديد. ركزوا معنا اليوم، تنجم تشري كهرباء جديدة من البنك وتتمتع برشا امتيازات، زيرو أوتو فينانسمون، وهذا احكي لي عنها أكثر من أسبوع توا. الناس اللي تسمع فينا عندها المعلومة، يعني من غير ما تدفع حتى أفونس على الأول، لفريد دوسي أوفير ما تخلص حتى فرنك في المعاليم بتاع الدوسي، ومدة الخلاص نجم تخلط مع 10-5 سنين تخلط حتى 7 سنين كاملين. هذا جديد بالنسبة للعرض بيتيل. أكثر من هكي إذا كانك تحلم باش تكسب كهرباء إبريد ولا إلكتريك مع البيتيل بوك الحلم يتحقق، وتتمتع بتو بريفيرانسيال يعني نسبة فايدة أقل وشروط تمويل أريح وامتيازات أخرى عالمية. وحتى إذا الميزانية متاعك ما تسمح لكش باش تشري كهرباء أوكازيون، الحل موجود مع بيتيل بوك. نجم تمول كهرباء أوكازيون عمرها حتى 5 سنين مش عامين كهو، مع مدة خلاص توصل 36 شهر، ما تضيعوش الفرصة. العرض متواصل حتى الآخر جوان، والأكثر معلومات زوروا btl.in وإلا كلموا 70-131-800 عاود 70-131-800 وإلا btl.in. نخرجوا فاصل ونرجع بعد لحظات. قبل هذا نسمعوا الجديد مع بتيلا.
1: الخدمة والرونديفوات المهمة ما تستناش، أقوى الفرص والفريات ما تتراتيش. كانك بروفيسيونيل انتربرونور خدمتك بازي على الترانسبور، العرض هذا اللي كنتي مع البي تي ال بانك، البنك التونسي الليبي بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل والليزينك، اللي تجيك بعرض ليزينك صيفي وتخليك تنجم تشري كهرباء جديدة من باكوها برشا امتيازات، زيرو أوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى أفونس على الأول، فخي دو دوسي أوفير، ومدة خلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. وإذا كان تحب كهرباء إفغيد وإلى إلكترونيك تتمتع بتو بريفيرونسيال يعني نسبة فايدة، أما إذا تحب على كهرباء بونوكازيون كيف كيف بي تي ال بانك توفر لك الحل. تمويل كهرباء عمرها يوصل حتى 5 سنين مش عامين كهو، ومدة الخلاص على 36 شهر، العرض هذا متواصل حتى الآخر جوان. لأكثر معلومات زوروا موقع btl.in وإلا اتصلوا على الرقم 70-131-800
0: 70-131-800 ولا btl.in. جديد اللي كنتوا تسمعوا فيه في علاقة بالكهرباء والعرض ليزينك صيفي، وشارك كل عام وانتم حيين بخير. بعد الفاصل نلعب على 300 دينار من اهداء كونكورد. بعد الفاصل الاخبار، نحكي على اتفاق الامريكي الايراني وتصريحات ترامب خلال قمة مجموعة السبع، نحكي على ولد حارس مرمى الرأس الاخضر اللي كانت التراند على مستوى العالم بعد ان تدخلت السياسة لمنح الفيزا بعد تصريحها وتصريح ابنها انها مش قادره تجي وتعيش مع حلمه الكاس العالم. نحكيو زيد على حادثه كانت ترند على مستوى العالم العربي، سعودي يقبل راس والده قاتل ابنه ويعفو عنه قبل تنفيذ حكم الاعدام. غادي في السعوديه اذا كان تعفو يقف الحكم، ناس ما عادش تعدم القاتل. نحكيو في المشهد كان مؤثر لدرجه كبيره، هذا الكل بعد الفاصلة.
2: رافماغ بوبليسيتي. الكورة سيف سنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين، هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
4: تدلل تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي، حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيان الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
5: تدلل
6: جيان ايام دللنا
7: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة
8: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الافريك كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
9: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
10: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybrid, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybrid, l'hybride qu'il vous faut.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: Vivo يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 7200 mAh، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 pouces ou 120 Hz، كاميرا 50 ميجابيكسل، بروسيسور Snapdragon 6S Generation 2 Performant، 3 versions من 6GB RAM ou من 128GB stockage، ou de résistance IP68 ou IP69. Vivo Y31D ابتداء من 800 ساعة 30 دينار، prix public conseiller Vivo.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم
1: على ديوان اف ام، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق مشناق.
3: 8:24 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام. بعد شوية الأخبار ولا بوكس نيوز، ولكن قبل هذايا نلعبوا على 300 دينار كاش من أهداء كونكورد.
0: كونكورد فعل مش كلام.
3: اليوم نكملوا مع فريجيدير كونكورد، وباش نفسر لكم معلش مع فريجيدير كونكورد اشري وتهنى وبالك مرتاح، خاطر مع كونكورد الثقة هي الكل، والثقة ما تنجم تتبنى كان على أسس صحيحة. أولها الكاليتي والجودة نتاع المنتوج. البارح كينا لكم على الكمبريسور اللي هو من أقوى وأحسن ما فما في العالم، يخلي الفريجيدير نتاعك يخدم مرتاح وما ياكلش الذو. كنا لكم زيد على الديزاين والكاليتي بتاع التولة بين ظفرين. اليوم باش نحكي لكم على السيستيم والكاليتي، الوسائل اللي تحطهم شركة كونكورد اندوستريال لفئة الحرفاء متاحة باش تضمن جودة عالية من خلال سيستيم دو كونترول، يبدأ من الماتير بريمير وصولا للفاز متاع لومبلاج، مرورا بمختلف التحاليل كما تحاليل على تركيبة الخفاف العازل، تحليل يهتم مدى قوة الخفاف العازل، لقيس الضغط زادة بتاع الغاز المبرد، تيست دو فويت وميكرو فويت، تيست إلكتريك. في المجموع فما قرابة 12 تحليل واختبار تقوم بهم شركة كونكورد قبل ما تهبط لفريجيدارات متاحة للسوق. وهنا نحكيه على حاجة مهمة جدا وهي إتقان التفاصيل، هذه أساس الجودة، البرفكسيونيزم اللي لوج عليه أي كليون في أي منتوج يشتريه. فما بالك انفستيسمون متاع فريجيدير نشريوه ونعملوه باش يدوموا سنوات، الريغور هذه والبرفكسيون تفكر بثقافة ألمانية يابانية في السنس متاع البريسيسيون، خاطر كونكورد تأمن اللي الجودة الحقيقية تظهر في التفاصيل الصغيرة وهي اللي تخلي الحريف يعطي ثقته للكونكورد. معانا في التليفون صديقنا الهادي المولي من حمام نلف. هادي صباح الانوار.
4: صباح النور.
3: شو احوالك يا هادي؟
4: في رفيق لاباس خويا.
3: والله الحمد لله في نعمه. اش تعمل في الدنيا؟ منين تكلم فينا هادي؟
4: نتكلم فيك من
3: طول. عاود لي منين تكلم فينا هادي؟
4: طول بالضبط من
3: ما عندكش ريزو يا هادي، كنت بدل شويه البقعه.
4: اه لحظه. اه
3: سي رفيق هكا نسمعوا فيك خير، تكلم فينا من تونس العاصمه هكا. هيا مرحبا، واش تعمل في الدنيا هدود؟
4: انا اللي
3: جبت
4: معاك
3: من الاخرى. مانيش نسمع فيك يا هادي، فما مشكله على مستوى الكاليتي نتاع الاتصال. هكا توا نسمع. معناها قلت لك اش تعمل في الدنيا هادي؟
4: هكا
3: نسمع فيك 5 على 5.
4: باه نخدم في الوكالة البلدية للتصرف.
3: في الوكالة البلدية للتصرف، ولد حمام نلف. انت ولد الهمامة هكا؟
4: صحيح
5: مبروك طلوع.
3: وعندك مبروك طلوع اخويا. وعندك عندك ثلاثة ابناء ربي يفضلهم لك، ريهام في الجامعة، ايهم عمره 20 سنة، وسقراط عمره 9 سنوات. ربي يحفظهم احلى اساميهم هذول، وان شاء الله تشوفهم في اعلى المراكز. هذه نلعب على
4: سلام
3: سيبا. امين يا ربي، ربي يفضلك. عايش خويا هادي. هادي نلعب على 300 دينار من اهداء كونكورد، بون داشا قيمته 300 دينار من اهداء كونكورد. السؤال يقول زيدونا.
5: اي بابا ما عندي سؤال.
3: حسب رايكم قداش زيدون معناتها بين التليفون؟ كيما حكينا قبيله صديقي هادي، حكينا على كونكورد الصناعيه، قلنا اهم حاجه الجوده ثم الجوده. حسب رايك قداش فما من كونترول تعملوا كونكورد اندستريال على الفريجيديرات نتاعها قبل ما تهبطهم للسوق؟ 8 9 10 ولا 12؟ 12. جوابك صحيح، مبروك عليك بونداشا. مبروك عليك بونداشا، قيمة 300 دينار يا صديقنا هادي. سلموا عليك برشا. كان عندك على شكون تحب تسلم هدهود؟ يلا
4: سلم عليكم الكل، سلم عليكم الكل.
6: حاتب الحاج عايشك ربي يفضلك.
4: وانت يا خويا، وانت ربي يفضلك خديجه.
3: ربي يفضلك وربي يعزك يا هادي. عايش خويا، ربي يفضلك. ما عندك
4: عايش خويا، عايش.
3: مبروك عليك. عايش سلم على شكون هادي؟ مسالش نعطيوك المساحه.
4: نحكي نسلم على دارنا، على المدام وعلى متغسى عليا مدام هي.
3: وعليه شعملت شعملت
4: متغسى عليا ومتغسى عليا وسلم على
3: أولادي
4: وعلى
3: ليه. عاد نقفوا فيها النقطة ذي، أخذ من غير تفاصيل. أما أنت غالت ولا هي غالتة؟
4: والله
3: يلا غالتة. يا عمي أنت غالتة. يقول لها راني ما نغسلش، قول لها سامحني مشيت لها بتسميح ولا
4: لا؟ مزلت ولا
3: مزلت. فش فش تستنى
5: تستنى في المسابقة هذه
4: حتى تو نجي نجيبها من دارهم وحتى
5: عمله كبيره هذه، عمله كبيره.
3: استنى الامور الامور جديه معناها.
4: لا بلاش تو، اقسم بالله وراس خديجه اللي ماشي يروح
3: بها. اسمعني، ما تخليش مرتك تتغشش، وما تخليش الفتره تطول، ما خاطر راهو برشا كي تطول الفتره الامور تزيد تتعكر اكثر وتتشنج
4: اكثر. والله لا قلت
3: لك
4: راه
3: عمرك
4: ما تمني
3: راس
4: بنت خديجه اللي
3: مروح بها له. اذا كانك مقتنع اللي انت غالط تو، دور الكربه، دور المترو، دور النخل الريف، يمشي وين تحب وامشي للمدام باهي.
4: غالط والله
3: غالط. ربي يداوم عشرتكم ان شاء الله. واحد الكلنا نغلطوا ونطلبوا السماح وتعدى الحكايه. ربي يداوم عشرتكم يا دود.
4: ربي يفضلك.
3: اسمعني بربي بربي، غدوه اطلب المؤدين ولا لا، اعطينا المعلومه، قول لنا رجعت ولا لا باهي.
4: واضح والله، خذوا كلمك.
3: اوكي واعطينا المعلومه. هنينا سلموا عليك.
6: حتى كان مش غالط مشي يطلب اسمي.
3: اي بيان سور بوذاك انت حتى مش غالط تطلب اسمي. يلا سلموا عليك برشا يا دود، ان شاء الله ربي يفتح لك بين الحاجات الباهيه الكل هذه، وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. مبروك عليك بونداشا قيمه 300 دينار من اهداء كونكورد. اكثر معلومات بالنسبه لكونكورد ادخلوا على www.concord.com.in ولا كلموه مع 70 138 0005 ولا 70 138 3 0 ولا 70 138 0015 ولا تابعوا على صفحات الفيسبوك انستغرام وتيك توك كونكورد تونيزي. نرجعوا بعد الفاصله.
0: كونكورد فعل مش كلام.
7: رافماك
0: بوبليسيتي.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
3: يرجعوا يضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص و 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج و الريزيسانس IP68 و IP69 فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار بري بوبليك كونسي فيفو.
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
5: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
6: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقات باسي.ان.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص الا عنا في ساعه سعيده. الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام صوتكم.

0: اسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:36 دقيقة نمشي مباشرة للأخبار ولا بوكس نيوز.
0: بوكس نيوز
1: تعودتوا تسمعوا البوكس نيوز بصوت السندريلا, وبعد السندريلا تعودتوا تسمعوا البوكس نيوز بصوت جهاني, ومش تسمعوا البوكس نيوز بصوت رفيق مشتاق.
2: ودي عصاها
3: في الاخبار,
2: واحكي وحدك وجاوب وحدك كالعاده, بعد
1: خذ عطيه رايك. احكيوا على تدوين تم تفاعل معه على مواقع التواصل الاجتماعي لمربي متقاعد. نحيوه شخصيا, عجبني الكلام الاستاذ طارق القلعي, قال هاشتاج اتركوهم للطفولة. اسمع مليح الكلام هاتم, بربكم ألن تتركوا هؤلاء الأطفال يتلذذون العطلة قليلا, ألن تسمحوا لهم بمعانقة الليل والسهر والإحساس أنهم في عطلة, ألن تمنحوهم فرصة لبعض الفوضى والضجيج. ما هذه المدارس الصيفية, ما هذه المنصات المستعدة في كل حين لابتلاء ما بقي من الطفولة. أيها الأباء والأمهات مهلا, هناك زمن اسمه زمن العطلة, وهناك مرحلة اسمها الطفولة, والعطلة معناها الأصلي إغلاق المدرسة والمناهج التعليمية رسمية. اتركوهم للطفولة, دربوهم على اللعب, زجوا بهم في المنظمات الكشفية والنوادي الترفيهية, ارسلوهم الى الاقارب, اذهبوا الى الجبل والصحراء والتلال والبحر, سيعودون وقد تعلموا ما عجزت المدارس عن تعليمهم. هاشتاك لنطمئن مع المربي طارق القلعي. عجبني برشا الكلام الى برسكو تودي. مشكلة كبيرة ولا تحكيت القراية في الصيف والتيودات في الصيف وحتى حتى الكلوب راهو معناها راهو تمشي باش تهز تقيد زعما كلوب تفريد, يقولك عنده من 9 على 10 فرنسي وال10 ل 11 سبور وال11 الماضي ساعة انجلي, معناها راهو بالحق هرسلوا في صغارنا كلمة هاتمي.
4: والله ما عندي ما نزيد عليه ويعطيه الصحة, وفريمون ريت اون بليس كتجي من مربي معناها من نص السيستيم, دونك لا كريديبيليتي نتاعو 10,000 مرة قد أكثر مني. الحاجة الأخرى باش نحط نتفكروا السلاع, تفكر قد السولاجمون كنت كتجي سلاع, تفكر قد نشيخ وقت تجي سلاع اللي للولة تصبح اللي تسهر تصبح براتيكمون, وجينيرالمون السلاعة تجي مع كورة مع ايفيرمون سبورتيف, تجي مع الاحتفالات. دونك هو 9 شهور وانت تهرسل فيه بداغوجيا وتعليميا وتدريسيا واللي تحب انت.
1: لا ورد بالك حاتم الهرسلة زادت على قرايتنا احنا, قبل احنا كان عندنا الويكاند مثلا نوم تتفرج صح لا معناها شيخين فيه هو الويكاند ما بين الاتيودات والقرايات والهومورك والدروس, راهو صغير يتنفس نهار لحد 5 نتاع العشيه معناها
4: في العيد يقرا
1: ايفيكتيفمون
4: في العيد عدي زمان
1: قرايتهم اثقل ولا
4: دونك فينالمون يلزم بالحق اون ليس لي زونفون فيفر لور انفونس. راهو ماهوش تلميذ, ماهوش جندي, ماهوش انت داخل بيه معناها باش تعمل بيه حرب. انسان معناها يلزمك تحبه في القرايه, راهو كي ما يحبش القرايه.

0: بمعلومات، ولو انه المعلومات نجم يرقاها كي يبدا عنده الميثودولوجي في مخه المنهجيه. من المنهجيه ليبانويسمون هو اللي يعلمك المنهجيه. قبل بيل غيتس ما نعرفش قالها ولا ما قالهاش، قال انا جو سوازي توجور لو بلو باريسو، خاطر هو يرقى القصه السريعه للحل. دونك سي ان تو il doit vivre son enfant. L'enfance elle est prioritaire à التعليم.
1: Effectivement, elle est prioritaire خاطر التعليم مازال في 30 سنة قراية و 25 سنة قراية، ولكن عوام الطفولة لا يمكن أن يتداركها الطفل. والله العظيم معناها نحذر على حاجات ونشوف دي بارون ساعات جريمة اللي يعملوا فيه في حق صغارهم، وهم اللي زادوا خليوا راهو المدارس الخصوصية تزيد تتغول معناها، وتزيد كالبوراج دكران، وتزيد كل اللي تغلي في الفلوس، وكان عجبك وذاك الموجود، ولي بارون معناها مفجوعين يدفعوا في الفلوس وزيد أو قريوه ويتوديت على خاطر ولات عنا هاجس كبير متاع نحب ولدي بيلوت، نحب ولدي 19% معدل، نحب ولدي بارفيه في كل شيء، أحسن واحد في الماتير الكل. هل الظاهرة متاع القراية في الصيف وليتوديت في الصيف باش يستبق البروغرام، وحتى كان في الدار أبليكاسيون في التلفزة ويقرأ بيها، وحاجة راو بالحق راو راو ارحموا صغارنا، راو قاعدين نطلعوا في جيل ديزيكيليبري. وحاجة أخرى بالحق قالها ونزيد نعطيكم الكلمة، سيبوهم يلعبوا في الدار، سيبوهم يلعبوا، ديارنا ضيقة معناش شكون عنده جنين وشكون عنده الاكتارات قدامه وبلاصات كلهم نعرفوهم الناس الكل، وبرا برا لعب فوق الطاوله في بيت ساله، وبرا بربش شويه وقص اوراق وشو باش يعمل ماله. تحب تنحي له التليفون، تحب تنحي له التلفزه، وتحبوه ما عندوش مسكين سباس وين يجري ويلعب، وما عندناش اسي احنا دو بلايس نمشي لهم من البلايس هكا، وتحب يقعد في الدار باش طلعوه مهبول طفل معناه. اذا كان انضبط للقواعد هذوما اللي تحبوا تحطوهم، راه ولدك ولا ديزيكيليبري. ان انفون دو 7 8 9 10 يحب يقص ويحب يعمل ويحب يبريكولي حاجات ويحب يخوض الدنيا، مش لازم كل ديما الدار مخمله. راهو هذو فترات لازم يعيشهم في حياته، ومن بعد توك يكبر تو تتخمل الدار وتو يسكت الطفل وتو ما عادش يدور بيك وتو يطفينا احنا الكل صحيح ويتلهي باصحابه. خليهم يعيشوا، وهذه رساله سيغتو للي مامو معناه، اللي مع احترامي وراهو معناه كيقول للي مامو، فديما نحبوا الدار منظمه والدار كذا. سايبو صغير يلعب، خليه يبلبز ما يسالش، ما عندكش كل يوم انت سفير باش تستقبله في الدار هذيك معناه، خليه يبلبز ويشيخ ويتفرهد باش يتنفس. نقيب
2: لا تفضل.
3: هو اليوم جمعة رفيق، وحنا نذكره بما قاله سيدنا معناتها
1: صلى الله عليه وسلم،
3: روح النفوس ساعة بعد ساعة، فالنفوس إذا كلت عميت. تصور الكلمة ذي تقال فاك الوقت ذاك، فما بالك بتوا يا رفيق بهالعصر اللي كله ضغوطات وستريس واحد. سيبه يا أخي توا برازار، معناتها حتى لسيد المعلمين ياخذوا كونجي طويل كيف نكاكا، خاطر راهو الضغط كبير كبير كبير
1: مرهقة،
3: كبير مرهقة ياسر. مع توليداتنا يتفردوا وسيبوا، وثم لي كلوب دو تياتر دو شان دو دانس، سيبوا يتنفس بي سي بيان.
1: صحيت كي باش هزوا كلوب، هزوا كلوب يتفرهد، مش كلوب باش يزيد يقرا.
3: لا
1: تقيدوا عليه كلوب ويقوم مسكين 8 متاع الصباح ويمشي يعاود يلقى روحه يقرا، وفي وسط 5 سوايع عنده ساعة سبور، الباقي ساعة فرنسي وساعة انجلي وساعة ده. علاش سيبوه معناها؟ راهو كيما قال نقيب، إذا كان العالم اتفق على 3 شهور صلاعة ولا شهرين ونص، سيكو سنة مرهقة، مش احنا نجيو نقريوه في النوار معناها باش ياخذ ولا نيفو
2: تاع كل حاجة. اون بلوس مهم معناها نمن اللي الإنسان عنده قدرة تحمل، قدرة تحمل هي تتقسم على ما نعرفش انا 6 سنين مكتب، 3 سنين كوليج، و4 سنين هذوما يجيو في بعضهم 13 سنه. احنا شفتك قدره التحمل نكملوا له في المكتب يوصل سي زماني موش زاع في الكوليج. يا ودي ماذا بيه ما يدخلش يقرا حتى شيء. الراجل طفل مسكين صغير تقع عنده 6 سنين اون بوك، عرفتك اللي صفر راحه، سيف يقرا كذا يقرا، واحد يقرا برش. اكتوبر يقرا، اوت يقرا، للي يوصل للكوليج. وبعد نقولوا والله هو تبارك الله عليه ذكيه، ما مشكلته ما يحبش القرايه. بيان سور ما يحبش القرايه، خاطر سي بون معناها حاجه وليت ماش تعديله مع العلم اللي هما
0: يعتبروها باريس
2: بالضبط. يزي يقول لك من اللي صاير فيا معناها صغار مهم ومهمه نقطه اللعب زيادة، خاطر احنا راهو الوالدين بلوز او موا عشنا كطفولتنا في الحومه ومتهنين في الحومه نقعد ونلعبوا حتى للي الدنيا تبدا تليل وكذا، واحنا جينا احنا في صغارنا ما عادش فما ذاك وما عادش متهنين على صغارنا في الشارع. دونك دخلنا في مرحله اللي خليه في الدار، اما لا خليه في الدار من خايف من التلفزه، لا التلفزه خاطر تقلقوا، لا ما لازموش يلعب، لا ما لازموش يكسر. يودي العمر نتاعو نتاع تكسير، يحب يكتشف
1: عمره نتاع
2: يحب يشوف الرياكسيون تاع الحاجه هذيك ويجربها. معنا كيما هاو عندي وليد انا بسم الله ما شاء الله مازال كيكسر تلفزه ستيز شويه هو ماذا بينا. اما كوميم هذيك الله غلا هذيك هي صوت حياه
1: وراور لنا كبارو مش كان قرايك وفر 400 متر في الدار عمل له عليها طاوله قول له ذي نتاعك نتاع مش بلبس نتاع مش تدر مش

0: القواش باش باش تعبي الفوتر باش تلصق باش تعمل حاجات كيفاش باش يوكيبي الوقت نتاعهم ما لناش مش خرجوهم كل يوم اولا ما عندناش الفلوس ثاني ما عندناش البلاصه معناها اي خرجه سكوت وتعب ولي بارون تخدموا الوقت وكذا يدوك خليه على الاقل في الدار نتاعو متفرهد مرتاح رانا قاعدين نخلقوا
1: مره في الفتره سمحني عندي سكوند تفاعلت معنا المستمعه قالت لي على حكيت لي بارون وقت اللي انت حكيت على الاكل برشا ونهرسلو براتيكمون ولاد بين الظفرين قالت لي فما برشا دي بارون يخلط ان سارتان مومون وقت يجيب الصغار هو في حياته الى دي بروبليم مثلا في الخدمه مش مترقي عارفه اللي هو معناه عنده مشاكل كل شيء دونك يندم لي بارون يندموا اللي ما قراوش وهما صغار ما عطاوش قيمه للقرايه دونك يجيبوا وليد اكن الدم نتاعو هو يسلطوا عليه هو
0: فما بدات منه اما اقول لك حاجه والله النسبه الاكبر والله العظيم سامحوني في العباره مخ فارغ وفيس ما بين لي بارون صدقني معناها انا الريح راه بعيني معناها راه بعيني معناها طريقه السؤال على عدد قد جاب وشبيك جبت 17 انه راه توصل يوصلوا لي بارون يوصلوا لي بارون الى رسال الاساتذه المعلمين باش يعطيوا دروس الورك احنا ماناش خالتين نكملوهم الدروس هذاك نقولوا ليه شويه زيدوهم ويمشي عارك المدير ويمشي عارك المعلمين وزيدوهم دروس وسي با نورمال سي كو فما مخ فارغ الناس مش فاهم انه راه صغير لازم يقرا شويه ويتفرهد برشا ويتنفس ويلعب هيك عطيتو لي ديبلوم دو موند الكل وطلع ماهوش كيليبري اش عملنا به تلعبت شيخ ويبانوي ومتفرهد وفي عود 17 جايب 13 معدل ما وش يبدل حتى شيء في تاريخ البشريه كل واحد كيفاش حره ولكن مسؤوليه راه تربيه صغار فرهدوهم وسيبوهم في الدار رانا خانقينهم ولينا في علاقه بالفاكونس نتيرو للسعوديه ونحكيو على عم يحيى القحطاني سي يحيى القحطاني كان تراند على مواقع التواصل الاجتماعي نسمعوا تفاصيل الحكايه ونرجو نعلقوا في البلاتو
2: الله يمسيك بالخير يا ام ياسر
3: الله يمسيك بالنور
2: اول شيء جاي نسلم عليك في بيتك
3: سلمت شغل وكل
2: وانت في مقام اخت لي انا جاي اليوم ما في عني ياسر وجه الله
4: بيض الله وجهك
2: بن عبد العزيز وجه محمد بن سلمان
3: الله يبارك
2: وتركي بن طلال وعلى نية ولدي بندر وامي وابوي
4: الله يبيض وجهك
2: والله ما تنظامين وابو بندر حي
4: ونعم ابو بندر
2: اسمعي رحمة فيك وفي بناتك ولا ما رجال منهم رجال الرجال مع المرأة
3: والله يا ابو بندر
2: لكن رحمة فيك وفي ذا البنت اللي كانت تتصل في
0: لهجة مسهلة برشا ولكن قال رحمة بيك وبناتك أنا عفيت على ولدها اللي هو قتل ابنه كما قلنا معناه في السعودية إذا كان عائلة الضحية تسامح فإنه الحكم لا ينفذ وما يسيرش حكم الإعدام وما يخوش ما يسيرش القصاص ويتم العفو عن من ارتكب الجريمة عفي عليه لحظات قبل تنفيذ حكم الإعدام يخرج انتهى الموضوع معناه هو سامح في حق وقال سامح في الدم نتاعه معناه انتهى نرجو نحكيه بعد الفاصل لأنه ما هيش سهلة يزمع فريمون نفس أخرى معناها باش نجم يترفع على وجاعة كينا ذيك ويسابع نرجو بعد الفاصل
5: رافماغ Publicité.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 21 جوان تجيكم بأوفر الدوخ جيل دوش سانسيا 400 مليليتر ب 6 دينارات و390، ومعه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة، مونوبري ديما معك.
2: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الفيلم والمسلسلات واسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك اورانج
6: في مونوبري جونا. ابلي فير سير تو يو، ابلي فير سير تو يو. حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك، دي زابونمون بيين سبور و سيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك معليك كان تسكاني الكود باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل فرحة وكادوات.
3: مونوبري ديما معك.
7: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة تعليق على الرجل السعودي اللي سامح في حق ولده وسامح الشاب اللي قتله ولده. قال المراه في خاطرك انت مراه كبيرة وفي خاطر بناتك اللي كلموا فيها معناها هو غلط فمشتو معلش تدفعوا ثمن الوجعة لسنوات وسامح
2: وتجاوز
1: اللي عاشها هو. كلمة نقية بعد ناصري
3: رفيق. فما عفو من عفو ويظل في تاريخ العفو قمم. عفو ذي غير عادي. معناتها انسان قتل لي ولدي راه مش فضليك، معناتها نحل الكبده نتاعي خرج لي عينيا ولدي قتله، معناها ما نسمحش. هو سامح معناها
1: ومنطق الاشياء انه حتى حد ما ينجم يسامح،
3: حد ما ينجم
1: يسامح، ولكن هذا
3: معناها الرجل هذايا سامح ومشى لها حتى لدارها
1: وباسها من راسها. قال انا نبوسها
3: وباسها من راسها
1: صحيح. ناصر
4: انا بالنسبه لي انا
1: اول حاجه ما نسمحوش بعضنا ساعات على 500000
2: على كبسه على كبسه
4: على كلمه بس
1: على كلمه عائلات تقطع ساعات على تب ترد ب 10 ملايين والخو ما يكلمش الاخت والاولاد يطلعوهم بسيف ما يكلموش بعضهم.
4: هو بالنسبه لي انا معناتها الحاجه اللي عملها الرجل هذا حاجه نعتبرها استثنائيه بكل المقاييس، لكن ماذا بيا كنت نعرف زاد كيفاش الولد مات، شنو هي الطريقه اللي مات بها زاد باش نجم
1: جريمة قتل.
4: لا اي قتل معناتها نجم انت من
1: قتل متعمد
4: متعمد يولي معناتها وقتها بالحق يولي بالنسبه لي انا الراجل اللي عمله هذا بالحق ما يتعملش، معناتها باش انك اليوم تسامح واحد تعمد باش يقتل لك ولدك نجم يكون في حادث مرور، تنجم تكون معناتها حاجه عاديه ولا تنجم تكون معناتها حاجه اللي نجم نعديوها، لكن حاجه من هكا انه عملها الراجل خاصه الطريقه اللي يباس بها جبين المراه، معناتها هي بيدها جات تطلب منه باش يعفو على ولدها وزاد كيف بالكرامه نتاعو باس جبين المراه، معناتها حاجه استثنائيه بكل مقاييس.
1: فما ناس يعيشوا معنا في العالم عندهم النفسيه هذا عندهم القلب الكبير هذا، ماهوش سهل باش يسامح ماهوش سهل باش يتجاوز. هو سامح ومشى وباس راس المراه، لعله درس لاي واحد يسمع فينا مقاطع اخوه على طرف فلوس ولا مقاطع اخته على موضوع تافه، والا ما نعرفش ساعات عدى باش تطيح روح ما بين الناس على موضوع ما يسوى حتى شيء. هذه ناس دمه كبته ولده قطعه من بدنه وسامح وتجاوز، ان شاء الله نتعلموا من الدرس. مالاش مطالبين باش يكونوا كيف ومي على الاقل نفهموا انه راه حاجه في النجم نغلبوها معناها كالرونكون والبغض والتنرفيز والاجواء هذيك اللي ساعات توصل الى كوارث. بدينا بالكوره ونختموا بالكوره، نعملوا برونوستيك بعد شويه على المقابله التدوينه الحنبه على المجبري نجم المنتخب الوطني. رسالة للتوانسة الكل قال فيها ليست هذه هي الطريقة التي أردنا أن نبدأ بها البطولة، أنتم أيها المشجعون تستحقون الأفضل، سنرد بالطريقة الصحيحة وسنكون مستعدين للتحدي القادم معا. وعملنا قلب حب حنبال يخاطب الجمهور التونسي كلمة
5: مساج به قبل الطرح من نجم نكون كان وراء المنتخب وحنا باع الحق يا رفيق بالحق، معناتها تحسه صغير في العمر وتحسه يستحق يكون هو الكابيتان في المنتخب بالحق. لي ديكلاراسيون بتاعه باهيه، الانرجي بتاعه باهيه في التيران، معناتها 90 دقيقة يجري وكومباتون ويخلي كيفاش نقولوها يخلي روحه في التيران ما يحسبش مع المنتخب بالحق، لاعب مثالي والله يفضل لهم اللي جابته وكاو.
1: ناس راهي كلمة على المنتخب أيمن دحماسة كان هاب التدوين نهارين التالي الفكرة متاحة والأمور راهي لاباس وبإذن الله
4: الجاي
1: خير فوالا هذه الفكرة.
4: هو راه وقت اللي نسمعوا تدوينات كيما هذوما ولا نقراوا تدوينات كيما هذوما فما سونساسيون يحسها الملاعب، يحس اللي فما حاجة اللي قاعدة تتبنى، اللي فما حاجة بتاتر كانت مش ماشي كيما
1: الجروب رجع يتلم
4: صحيت وكان الجروب بدا يتلم فما حاجه اللي راهو تحسها من المجموعه من لونترينمون من ليتادسبري اللي موجوده في المجموعه كي تبدا عايش في مجموعه تجب تفهم ليتادسبري. ان شاء الله معناتها التدوينات هذوما نشوفوهم على ارض الواقع ان شاء الله نهار لحد الصباح كما قلت انت الخمسه نتاع الصباح السبعه نتاع الصباح نبداو فرحانين ومحتفلين بالمنتخب نشوفوه في التصوير اللي نحبوه.
6: ومهم النقطة انه هما يخرجوا من الديبريسيون ويحاولوا يخرجونا احنا خاطر احنا الجمهور ماك تعرف عاطفيين وكذا ودي ودي با والخمس خمسة عملت فينا اللي ما يتعملش ونهار اثنين تعدى سايب على التوينسة. المهم هما زادة بروفيسيونيل انه يخرجوا من غاديكا ويحاولوا هما يخرجونا كما نشجعوا احنا ديما في المباريات رغم اللي يصير ديما وكوب دافريك وكوب اراب واللي تعدينا به مش ساهل عام كامل. المهم انه هما زادة يحسونا اللي هما موجودين حاضرين زي باهينا برشا احنا كجمهور واحنا ديما بيان سور بطبيعتنا حتى كما خرجوش ورا المنتخب وبقدرة ربي بقدرة ربي بالحاجات هذوما ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله يا ربي.
1: حكيت على الكابيتانا فما تصريح لزياد الجزيري حكى فيه على شارة القيادة ما يسالش استغلوا الدقائق الأخيرة في الحلقة قال ما فماش منها حكاية الإشكال حول شارة القيادة في المنتخب. الإكستري 5 كان حاضر سيد المخرج يلا نسمعوه.
7: ما فماش منها حتى إشكال. يعني عمري ما خديت كابيتان وكنت كابيتان في وسط التيران يعني براساري باش تبدل كل شيء معنا ملاعبي باش يكون يعرف يلعب كي تنحيلو البراسال ولا ما يعرفش يلعب نو سامحني يعني. ما لازمناش نتيحوا للمستوى هذي. اذا منتخب بلادي نقطع روحي على خاطره ما حشتيش اني بالبراسار معناتها ما تعمل لي معناتها ما تفيدني. اللي يفيدني هو نربح ونفرح التوانسه هذا هو اللي يفيدني اكثر من كل شيء.
1: تعمل اشكال براسار ولا الناس
4: لا ما تعملش انا
1: بالعرب
4: ساعات ما
1: تعملش تتنحى للعاب دي تتعطيها للسخيري مثلا
4: لا في سورتو في استورنوا ما تصيرش معناتها انك تصير قبل يمكن اما في استورنوا انا ما اعتقدش انه فما امكانيه باش نبدلوا البراسار. تجم وقت تولي الاشكال نتاع البراسار اكثر منه معناتها شكون باش ياخذ البراسار. هي البراسار في نهايه الامر انا مع كلام زياد بعد ساعات البراسار تتعطاه ما فما برشا ناس تخدم خدمه اكثر من الكابيتان فما برشا ناس يسون دي ليدر في الاكيب ويعملوا رول معناتها سواء في الجروب ولا مع المسؤولين ولا وين تلقى اكثر من يلبس البراسار معناتها. ولهذا نعرف انا عشتها نعرف روحي في سي اس اس قبل ما خديتش برشا البراسار خديتها في بعض المباريات لكن كان عندي ديما رول معناتها استثنائي مش نشكر في روحي ما هذا الواقع.
1: انا بالنسبه لي البراسار تعتال البروفيل اللي تحسه قادر يلم الجروب قادر يعمل خطاب في عود المدرب ساعات مع احترامي الكارير اللي يسخيري موش الكارك ما عدوش كاركتر ذاك موش البروفيل اللي يتكلم برشا حتى فترة راهو ديما ساكت في الديكلاراسيون غايبة مش نوع الملاعب حنا بال صغيرة ما ينجم يكون ليدر عامين ثلاثة القدام دونك بتتر الشواء متاع الياس زادة ما نعرفش علينا اساس تحتها خاطر انا ما نحبش ياسر كابيتانات تمشي بمنطق الاقدمية غالط معناه مش خاطر عنده 10 سنين منتخب دونك هو كابيتان ماناش في معناه في ادارة احنا باش يترقى وكذا ليه ليه فما روح ساعات يجي وليد يعمل عامين كارياري ولي يفك الجروب الكل معناه ولي الجروب متاعه عنده الشخصية عنده القدرة على انه يلم الجروب الياس تحسه روتيري ديما وحده سلو حشاب كذا ولكن اليوم هو القائد نتاع المنتخب وكما قال زياد نوافقه تقعد تفصيله اعطي دمك مليش نغزر شكون حاط براسار في يده باش نغزر شكون حتى دمه حتى قلبه في الماتش. فرصة أخيرة لأولاد الهمانة معنا بعد كوب أراب وكوب دافريك وماتش الودي وماتش متاع المقابلة الأولانية هذه فرصة أخيرة قدامكم يتصلحوا مع الجمهور يتصلحوا رواحكم مع الشعب التونسي ومع الجمهور وإلا يا أخي ستكون نكسة أخرى للأمانة معنا. نتمنى بكل جوارحنا تعديوا ماتش مزيان تجريوا كيما برشا منتخبات عربية الريزلتات تجم تتبع ما تتبعش تنجم يظلمك حكم كرة تعكسك نفهموا كرة وذي ما نظلمكمش احنا ما يعطيونا روح اعطيونا بلو المريول خلي الجمهور يشيخ خلينا نعيطوا على الفرص انتي انا دخلت ما دخلتش هذا اللي نحبوا نعيشوه في الماتش متاع اليابان. كلمة حاتم
8: بكري حبيت التعليق على انا با بزوار او ديكلاراسيون دامور نحبوا دي بروف دامور يزينا من دحمان وستاتويات وقلوب ونعرفوكم حتى حد ما شكك لا في حب تونس ما معناه كنا مولودين
1: فرد بلاد عندنا ستاتيو حنبع
8: عليه معناه انا قلت لك راهو نحن كنا مولودين فرد بلاد وكنا نحبوها البلاد كل واحد سافاسون لكن حاشتنا بدي بروف دامور كيما السيد اللي ماشي توا باش يروح مرته معناها نحن نحبوكم تروحوا بينا نحن غضبانين رانا على الماتش روحوا بينا رجعونا للكوب
1: ديمور يلا سيدي السلام عليكم وين ما كنتوا. قبل ما نختموا الساعه الثانيه نحب نقول عيد ميلاد سعيد المدام منيا الزديني اللي هي ولد زميلتنا ايمان السكوحي. ايمان تقول لك ايمان تقول لك نحبك برشا وربي ديما اكتشفوا قروسنا وسامحني على كل تقصير سلموا عليها الحاجه ان شاء الله ربي يعطيك الصحه مدام منيا وربي يفضل لك ايمان والاولاد الكل وربي يعطيك الحاجات الباهيه وان شاء الله في حجه يا ربي وربي يخليك تشفوا قراس ايمان وفوق راس الابناء الكل. تور دو تابل سكور برونوستيك زيدونيا 1-0 تونس
4: التونس
1: من نقيب
3: يبدو لي تعادل
1: تعادل ناصر
4: 2-1 تونس.
6: نعطيك انا حاسس لي انا الطرح هذا يا مش ربحوا هولندا
1: ابي
6: ايه
1: وليه؟
6: لا بالفلوس حتى في التفاؤل تخلينا بالله
1: ليه
6: انا حاسس يعني اني تعادل وريت ماسوندو مع ايرفي ان شاء الله يا رب ان شاء الله هولندا نجم واحد بليش كيف عملنا كونتر فرنسا
8: القلب ولا العقل
1: دي حتى اللي تحب امشي يا عميقي افلاطون امشي
8: العقل
1: اللي تحب المرفق
8: ماتش صعيب
1: هي بيعطيني سكور حاتم
8: صعيبيس نربحه
1: بالنسبه لك ما نجموش نربحه انا من قبل التورنوا ماتش اللي كنت هكا نستنيه وحاس العبيد مضخمه ياسر المنتخب الياباني رغم اني شفته لوجيسيا اللي يلعب مون جواريت ما ديما نقول ما عندوش المريول اللي يوزن معناها انا كي نراج
8: يلعب
1: مراج مش كيما مريول المانيا يفجع انا معناها مريول هولندا يفجع مريول فرنسا يفجع اليابان مش في الكاتيجوري ذيك اللي مريولها يفجع ميم سي سي منتخب ولا محترم جدا جدا انا اعول على انه المريول اللي قدامنا ما يفجعش باش اللاعبيه يتسرحوا ويلعبوا الكوره اتمنى مع خطاب جميل من حضره الثعلب ايرفي رونال ايرفي ان شاء الله بجينا بسوريا البيضاء يربح بها برشا هذيك
6: ويحل فلسطين عشقوا
1: فلسطين استسلم بهم ايرفي مورنا واضحه شركه ذهب بجويده اعطينا لوكنا اخويا في المقابله كلهم دي ديتاي معناها صحيت شفناك يا اخويا ربحت بها سوريا ان شاء الله تالاخير على المنتخب الوطني وان شاء الله يا رب يا رب يا ربي الانتصار ضد منتخب اليابان خلينا نفرحوا وننسيوا كل شيء ونعيشوا الهبله عاد بعد ماتش هولندا ولي الحسابات وفاندايك والأجواء إكزاكتومون شلا ربحين وشلا منتصرين يا ربي حسعيد للنصور نرجع بعد لحظات مع شيخنا سيف الدين الكوكي
0: راف ماج ببليسيتي
9: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة
10: تدلل تدلل
11: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
10: تدلل
12: جيون ايام دللنا

0: أريد طور عالمك. ديوان أفام فلاش نيوز
1: مجلسة التاسعة. ديوان أفام صباح الخير. وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث مرور جدب الطريق الوطني رقم 3 رابطة بين قفصة والعاصمة. في تمثل هذا الحادث في اصطدام دراجة نارية بسيارة وفق ما نقله مراسل ديوان أفام بالجهة، لافتا لأنه تم فتح بحث تحقيقي في ملابسة الحادث وتحديد الأسباب بإذن من النيابة العمومية. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر الحكم بعشرة أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ في حق أستاذة تعليم ثانوي بأحد المعاهد، وذلك على خلفية شكاية رفعتها عليها وزارة التربية إثر تنزيلها مقطع فيديو روجت فيه مزاعم لتسريب مادة الفلسفة لامتحان البكالوريا وفق مراسلة ديوان أفام بالجهة. رئيس مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات عبد الحميد المنجا يعلن إمكانية إنجاز توسعة أولية لمحطة تحلية مياه البحر بسفقس بطاقة 25,000 متر مكعب يوميا فور توفير التمويلات اللازمة. وأكد في تصريح لديوان أفام أن الأولوية الحالية تتمثل في استكمال القسط السادس من المشروع المتعلق بتحويل مياه التحلية لتأمين تزويد جنوب ولاية سفقس التي ما تزال تشهد صعوبات في التزود بالمياه.
2: توسعة الدراسات مستكملة، الجانب المتعلق بقنوات جلب مياه البحر منجزة، الجزء المتعلق بالهندسة المدنية منجز، هو فقط نحن ثم برمجتها في مخطط 2026-2030، وإن شاء الله عندما نتحصل على التمويل الإضافي الضروري سننطلق في توسعتها. لكن نحن مازال ثم قسط سادس، هو القسط المتعلق بتحويل مياه لتأمين تزويد جنوب ولاية صفاقس عن طريق المياه التحلية، وبالتالي نفكروا توا باش نقدموا أولا في توسعة بسيطة هي 25,000 متر مكعب، وكذلك استكمال الخزانات والقنوات اللي مش تأمن، ومحطات إزالة الحديد اللي مش تأمن تزويد جنوب ولاية صفاقس اللي هو كما تعرفوا إلى حد الآن الوضعية صعبة برشا.
1: إلى الشأن الدولي، جيش الاحتلال يهاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة البقاع ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة. وزير الخارجية الفرنسي يدعو الاحتلال إلى وقف أعماله القتالية في لبنان. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بظهور سحب قليلة بأغلب المناطق تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار، فيما يكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة القصوى بين 30-35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35-40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيل محليا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2. ديوان أفام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان أفام تكون معاكم. ديوان أفام صوتكم.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقبال وبحثنا كيما كل نهار جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. جمعة مباركة، مرحبا بك يا شيخ وعامك مبروك عليك وعلى الأمة الإسلامية جمعاء.
1: اللهم أمين يا أخويا، مرحبا بك أخويا، ربي يبارك فيك وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يجعل العام الهجري الجديد هذا مبارك علينا وعليكم وعلى كل المستمعين والمتابعين.
0: العام الهجري إن شاء الله يكون مبارك علينا وعلى كل الأمة الإسلامية. ماذا يمكن أن نستخلص من دروس ومن عبر من الهجرة وما رافق الهجرة من أحداث شيخ سيف الدين الكوكي، حتى لا يصير موعد يتعدى 24 ساعة ونقول لبعضنا مبروك ونأكل طرف كسي وكل واحد وعاداته ثم نمر. شنو العبر اللي نخرجوا بها من ما سار في الهجرة؟
1: أي نعم أخوي الغالي، الهجرة النبوية للأمانة هي محطة علمية مهمة جدا في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم صحيح عيد الأضحى المبارك، رمضان، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، كلها خير وبركة، لكن أحيانا نغفل على بعض المحطات التاريخية اللي ربي سبحانه وتعالى غير بها مجرى التاريخ. ولكن نقول أنه غير بها مجرى التاريخ، ربي سبحانه وتعالى عنده سنن، وسنن الله تعالى لا تتبدل ولا تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا. نحن نعرف اللي المحطة أو الأيام أو السنوات أو الفترة التي تسبق الهجرة النبوية المباركة كانت فترة صعيبة ياسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة عموما. مباشرة بعد الهجرة تغير الحال، مباشرة بعد الهجرة تغير حال الأمة وتغير حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل وإلى النجاح وإلى التوفيق. هنا لو كان نقف عند الفكرة هذه أن الهجرة كانت محطة مفصلية في حال الأمة وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن قلنا أنه لن تجد لسنة الله تبديلا، يعني الخطة هذه المعتمدة سواء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التي أرادها الله تعالى لرسول الله وللأمة عموما يمكن أن تعتمد في حياة كل واحد فينا لو كان يمشي على نفس المسار الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول قدر المستطاع يأخذ بالعبر والدروس المستخلصة في قصة الهجرة عموما. صحيح قصة الهجرة نحن لخصناها في أي يوم عادي كما قلت أنت، كسكسي ودرشنوه، وإلا فينا من هجرة يتعدى عشية كل نهار، يعني كل نهار رأس عام، ولكن الموضوع أكبر من هذا بكثير. وصحيح زيدا ما يزمناش نقفوا حتى الأئمة الخطباء وحتى الدعاة وحتى على وسائل الإعلام أنه نحكيه على تفاصيل الهجرة، هاو مشاها وجاها ودخلها وقعدها وكذا، هاو سافر، هاو في الغار، هاو كذا. مهم أنه نحن نسرد المحطات التاريخية والأحداث التاريخية، لكن ما يزمناش نقفوا عليها على أنها سرد تاريخي والوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب، والله هاو مشاها وكانت الرجال وكذا. لا، يلزمنا نستخلص العبر والدروس كما بيننا ربي سبحانه وتعالى من كل سرد تاريخي، لكل قصة واردة في كتاب الله تعالى نجم نعيش بها في 2026، والنجم يعني نستخلص منها العبر والدروس اللي تنجم تفيدنا في الزمان هذا. لو كان نبدأ من الأول بالكل نشوفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بداية النقطة عقائدية مهمة جدا ما يزمناش نمر عليها مرور الكرام، أنه نسمع في بعض الكتب وحتى بعض الأئمة زيادة أنهم يقولوا سواء في تونس أو في خارج تونس يقول لك راه هرب أو هروب أو كذا، حتى المؤرخين لا مش هروب، هو تطبيق لأمر الله سبحانه والتطبيق لأوامر الله جل وعلا، وأحيانا خطوات إلى الوراء في كل الميادين في كل الاختصاصات في مجال في كل المجالات، أنك ساسا مطالب أنك تعمل خطوة إلى الوراء باش تقدم خطوات إلى الأمام. المنهج هذا اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قائل أنا على حق، يقول قائل أنا مخرجني من بلادي، يقول قائل أنا مظلوم، يقول قائل أنا صاحب حق، أنا نثبت على الحق. لا، مش بالضرورة تكون على حق أنت تولي تسير وتعمل في البراد فير مع المنافس أو مع العدو قال شنو قال أنا على حق. لا يكفي أن تكون على حق، بل وجب عليك أن تتعامل مع الحق بذكاء، بنية أنك توصل الحق متاعك حتى ولو على المدى البعيد. النبي صلى الله عليه وسلم طبق الأمر الإلهي، ثم الأمر الإلهي فيه خطوة إلى الوراء، أخرج. أنت توا مستضعف، أنت في حالة يعني متاع ما تنجمش تساير وما تنجمش تقاوم وما تنجمش أخرج من مكة، ابني روحك من الجديد، عاود فسخ من الجديد. وقتها كي قوة أتو ترجع بإذن الله تعالى كما وعد ربي سبحانه وتعالى، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي ستعود بإذن الله تعالى إلى مكة. الخطوات الأولى المعتمدة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هو على حق، كان من الأولى بالمنطق العنتري وبالمنطق خليني نقول القوة وبمنطق الآن على حق، أنه أخويا أنا قاعد غادي واللي بش يصير يصير، وفي نهاية الأمر أنا إذا كان اغتلوني أو قتلوني أنا في نهاية الأمر في الفردوس الأعلى، أنا في نهاية الأمر مع الحور العين. والكلام اللي نسمعه ربما من بعض شبابنا اليوم نقوله لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر في مستقبل الأمة، كان يلوج على أنه حال الأمة كيفاش بعدي. صحيح أنه ما تقف الدنيا وما تقف الدعوة لحد، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي قرن ربي سبحانه وتعالى باسمه باسمه، ومع ذلك أنه خمم في المستقبل الأمة، خمم كيفاش أنا نجم نفيد الأمة، وما خممش في روحي أنا في الجنة أنا في الفردوس الأعلى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر، بدأ يخطط، وخطط النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الهجرة تخطيط سليم. وهنا ما نجموش ننجحوا في مشروع، ما نجموش ننجحوا في برنامج معين إلا من خلال عمل وتخطيط وتحضير وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما خطط أمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحدثنا في رمضان الفارط على قصة علي بن أبي طالب وكيفاش يعني ضحى بنفسه مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وما خممش لحظة وما ترددش لحظة أنه يرفض طلب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي أنت راك باش ترقد، فكالليلة هذيك الليلة اللي راس النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب فيها حيا أو ميتا باش ترقد في فرشي وباش تتغطى بغطايا وما يهمكش. علي بن أبي طالب كان همه حاجتين، همه أول حاجة أنه يفدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنين عنده هم آخر أنه كيفاش أنا نساهم بطريقة أو بأخرى باش ننجح مشروع معين، كيفاش نساهم بطريقة أو بأخرى أني نكون سبب في يعني رقي الأمة وتقدم الأمة ونجاح الأمة حتى وإن كان هذا الأمر على نفسي. فعلي بن أبي طالب يعلمنا أول حاجة درس في التضحية، درس في أنه أنا واحد آخر يقول لك بالمنطق متاعنا العقلية متاعنا التونسي يقول لك أنا يا أخوي نصلي ونصوم ونزكي وعندي وليدتي نخدم عليهم، يا أخوي يرحم والديك، ما تكلفنيش ما لا أطيق، يعني يهديك يصلح رايك. لا، علي بن أبي طالب خمم أول حاجة يحب رسول الله، نحب نفديه بمالي بنفسي بجهدي باللي عندي، اثنين نحب نساهم في نجاح الأمة، ما نخممش في روحي فقط، نحب نساهم أني نقدم حاجة لدين الله عز وجل. نسأل روحي كل يوم ونسأل كل واحد فينا يتبع فينا تو، قل له أنت تخدم على روحك وعندك صغار وعندك شنو قدمت، أنت ماكش باش تبات في فرش وراسك فيه مطلوب، لا لا ماكش بتعمل ماكش توصل، لأنه يبتل المرء على قدر إيمانه. لكن أنت كي تقعد ما بينك وما بين روحك على مدار 20-30 سنة، ربي يعطيك 40 سنة تخدم وعندك صغيرات وكذا، قدمت شي حاجة لهذا الدين؟ الدين راهو غني عليك باش نبداو واضحين، وربي غني علينا وعلى أعمالنا، والله عز وجل حكم على هذا الدين بالكمال والتمام. ولكن أنا قدمت شي حاجة باش نعطي تصويرة باهية على ديني، حتى على مستوى أخلاقك، حتى على مستوى معاملاتك، حتى على مستوى جيرانك، حتى على مستوى النهج اللي تعيش فيه، حتى على مستوى المؤسسة اللي أنت تخدم فيها. فماش حاجة قدمتها تقول الخلق هذي أو المعاملة هذي راهي تمثل دين الله عز وجل، وراه مش بالضرورة الدعوة إلى الله عز وجل يتقمصها الأئمة والخطباء والدعاة، راك أنت في حومتك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلي بن أبي طالب نام وقدم ما يمكن أن يقدم لرسول الله ثم لدين الله ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى سئل عليه قالوا له حتى الصحابة مستغربين، مش نحن مستغربين، قالوا له يا ديقي لباس. يعني انت كيفاش انت تنجم، كيفاش نمت هالليله ذيك، كيفاش قد كيفاش عديت الليله هذيك؟ ساعه واحد يتبدل عليه الفرش، يتبدل عليه الفرش في دار، في دار امه، في دار اخته، في دار صاحبه، يسافر حتى من بلاصه لبلاصه، وكل الكماليات كلها موجوده، وما يجيش ما يجيش النوم لا لشيء الا لانه تبدل عليه الفرش. فما بالك الراجل راسه مطلوب حيا او ميتا، قال والله اني نمت، والله اني لنمت اهدأ ليله في حياتي، اهدأ ليله شبع فيها علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه بالراحه والطمانينه والنوم العميق اللي يتمناه كل واحد فينا، هي الليله اللي بات فيها على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، اللي راسه مطلوب فيه حيا او ميت. علاش نقولوا فيه الكلام هذا؟ تفهم اللي راهو مش الفلوس بين ظفرين على اهميتها، ان شاء الله ربي ينعم على كل واحد. السعادة والراحة والطمأنينة مش بالضرورة تكون بالماديات، مش بالضرورة تكون بالكماليات، راهو تنجم انت تبدأ مطمئن وراحة بالك مطمئنة، وانت راضي على روحك، وقدمت حاجة وخدمت حاجة وهك راضي هك وسعيد بخدمة خدمتها، بمال انفقته، بفرحة دخلت على على عائلة، على يتيم، على فقير، على غيرت حال واحد حتى بنصيحة، ومشاف اثنية متاع نصيحتك انت وتغير حاله، كي تبدا تغزر تحس براحه وطمانينه عجيبه جدا. علاش؟ لانه نفهموا انه السعاده والراحه والطمانينه مش بالضروره على اهميتها انها تكون بالماديات، وخير دليل على ذلك الراحه والطمانينه والسعاده اللي لقاها علي بن ابي طالب في اخطر ليله. هو يقول اهدأ ليله، لكن نحن نحكم على حسب الظاهر. اخطر ليله رقدها علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، حتى انشد الامام الشافعي بيت شعر يقول فيه: نام علي على فراش النبي ليفديه، فاكرم الله تعالى فراشه بفاطمة لترضيه. هذه لولا اثنين مواقف الرجال ما نجموش نعيش واحد رفيق وخي، ما نتنجمش انت تعيش وحدك، وما نجمش انا نعيش وحدي. اذا كان انا ما نبداش هكا دايره بي اصحابي وحبابي واقرب الناس ليا في مواقف ضعف، راهو ما نجموش حتى ولو تبدا انت تملك الدنيا وما فيها. ورسول الله وهو سيد الخلق الغني سبحانه جل وعلا اللي قادر قدير على انه يخرج النبي كما عمل معاه في وقت من الاوقات في رحلة الإسراء والمعراج، كان يخليه لا ينفع لا علي ولا أبو بكر الصديق في الغار ولا علي في الفراش، ينزلوا البراق وفي الموضوع. لكن ربي سبحانه حب يبين من خلال موقف علي، ومن خلال موقف أبو بكر الصديق، ومن خلال مواقف بعض الصحابة، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم القى روحه أنه مش في حاجة، لا استغفر الله، ولكن القى روحه يحتاج إلى هكا صديق، إلى قريب ياخذ بيده. والمشروع ما ينجمش يكون مشروع فردي، هو مشروع أمة. أنت ما تنجمش أنت، حتى أخوي رفيق ما شاء الله نعاود نقول معناتها رفمك وما شاء موحدك، ما تنجمش إذا كان أنت ماكش انطوري بحباب بصحاب ناس تخدم ليل ونهار وقاعدة تقدم في مجهود بسم الله ما شاء الله. أبو بكر الصديق مثال آخر في الصحبة الصالحة. أبو بكر الصديق وقت اللي عرف اللي النبي صلى الله عليه وسلم بش يخرج من مكة إلى المدينة اللي هي يثرب قبل أن تسمى بالمدينة المنورة، يعني طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون معاه. الصحبة الصحبة يا رسول الله، عارف اللي الرأس مطلوب، وعارف اللي الخطورة ما فماش أشد منها، ومع ذلك الصحبة الصحبة يترجاه بكاء الصديق. وتحدثنا على كل التفاصيل هذه وقت اللي تحدثنا على سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في شهر رمضان المبارك، ويقدم نفسه يقول له: يا رسول الله الصحبة الصحبة. وكان يقول الصديق: كنت حين أستشعر أن الخطر قد يأتيه من أمامه نمشي قدامه، وقت اللي نحس اللي الخطر يجي من وراه نمشي وراه. كان فما ضربة خليت جي في، وأنا باش ندخل الغار قبلك، إذا كان فما سوء يمسني دونك يا رسول الله. يلقى الثقب ويمزق الثياب متاعه ويغطيه ويقول له ادخل بسلام. ومن بعد تجي الدرس العقائدي بعد ما استوفيت انا اتخاذ الاسباب، حتى اللي عدوا في الامتحانات او في البكالوريا ولا في النفية ان شاء الله ربي ينجحهم الكل ويدخل الفرحة والبهجة والسرور على كل. انت عملت اللي عليك، ولكن فما امور اخرى تتجاوزك وتتجاوز الامتحان وتتجاوز التحضير. انا عملت اللي علي واتخذت الاسباب، وانا رسول الله. على فكرة رفيق، راهو رسول الله درس اللي كان نقعد نتحدث على دروس الهجرة خويا رفيق ما نسكتوش. راه رسول الله اللي تخبى في غار, كي نقول لك غار انت شوف الكونديسيون تاع غار في الجبل, يعني الله المستعان. كي تخبى رسول الله في غار راه عامين التالي راه تعرف وين ولا في اخترق السماوات العلى, راهو عامين التالي في سدرة المنتهى, ومع ذلك ما قالش انا اللي وصلت لسدرة المنتهى, نتخبى في غار, انا اللي وصلت لك البلاصة هذيك. هنا قمة تواضع رسول الله والتأقلم على الأوضاع. ساعة واحد يعيش في بحبوحة من العيش, واحد فينا يعيش في بحبوحة من العيش بمجرد انه هكا تصير له ضيقة مالية او هكا حاجة نقصد, يعني يفزع ويتغير حاله ويولي على أعصابه ويولي مش قد بعضه كذا. يا راجل ماك عشت في بحبوحة من العيش, جات ظروف معينة يتأقلم معها, تو ربي يغير الحال الأفضل للأحوال. الراجل كان في سدرة المنتهى وصل المكان اللي ما وصلوش جبريل عليه السلام, ومن بعد كي وتات فهمتني ولا, ورجع وتخبى في غار وقال له ما ظنك بالثنين الله ثالثهما. نعرف اللي الوقت قصير, ولكن والله يا اخوي رفيق دروس الهجرة للأسف الشديد آلاف الدروس نجم نخرجوها, لكن حاولنا في هالدقائق المعدودة نفيدوا خيانا بالنقطتين ثلاثة على أقصى التقدير. إن شاء الله ربي ينفع بينا وبيك وسمعنا.
0: أمين أمين. شكرا لك شيخنا سيف الدين الكوكي, شكرا لكم أنتم على التفاعلات. نقول لك تحية الناس الكل اللي تسمع فينا يا شيخ, شكرا على المتابعة. ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة, ما تنساوش يوم نهار جمعة تقرأ سورة الكهف الدعاء, ويرجح أن تكون ساعة إجابة ما بين العصر والمغرب والدقائق الأخيرة قبل أذان المغرب. تساوش تقرأ سورة الكهف, تساوش من الأكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. تكهنتك
1: تمنيتي
0: تكهنتك
1: والله يتحب الحقيقة. ان شاء الله واحد بلاش,
0: مش ان شاء الله واحد بلاش المنتخب التونسي ضد المنتخب الياباني. السلام عليكم الناس الكل, جعفر بعد شويه ساعه سعيده صديقه ابتسام في هنا تونس من نص نهار لماضي ساعتين. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع, ان شاء الله جمعه مباركه مره اخرى على الناس الكل, وملتقانا ان شاء الله نهار الاثنين ان شاء الله يا ربي في نهار فرحه نحكيوا فيه على انتصار المنتخب. نهاركم اسعد الايام, بويكند, باي باي, تشاو تشاو.

0: رافماغ بوبليسيتي.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان،
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان،
1: متفاهمين في نفس الحاجه، الكاليتي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 7200 مليون بيرور فلاش شارج 44 وات. إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز. كاميرا 50 ميجابيكسل. بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant. 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج. والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداء من 830 دينار بري بوبليك. Les conseillers Vivo.
2: Dis-moi la fin.
3: T'as pas la musique.

موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: اي تو باش نمشيو للجزيره المجهوله
1: كيفاش لحن
0: سامحني باش نمشيو للجزيره ويا زينب فاتك جو البارح ضحك البارح
2: في الجزيره
0: تحليل نفسي تحليل نفسي عميق
1: شاهدوني نعم تحليل نفسي في الجزيره
2: اي كيف هي
0: شنو
2: هي اقوى تحليل فيهم البارح
0: انت عميق رباب مقطع عروقها مشيت دبر الدراسه نفسيا قلت لي اقراها واجا حللنا الشخصيات
1: تختار نفسك ولا يبدا مفاجئ ويبدا عميق
2: حاجه عميقه تختار نفسك ولا الاخرين اختار نفسي انت تحب نفسي عرفت
0: لا لا الناس مبهوره الناس مبهوره عرضوني في الشارع قالوا لي ما محليق قدكش عميق
3: المهم عجبتكم الجزيره
0: اي عجبتنا يا سيدي ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نهاركم مبروك الجمعه مباركه فهمني ولا على التوانسه الكل ان شاء الله اخويا تكونوا في صحه جيده ريم صباح النور
2: بونجور
0: بونجور بونجور ان شاء الله بنطفع الصبي
2: عايشك عايشك لاباس سابسخه هانا يلا غالب ميرسي بوكو جعفر خاطر شاف في داية بالطنطوره ما تشلقوش نهاركم زين نهاركم مبروك السعيد فيري سيليزي يا ربي
3: فيري سيل
2: نهاركم مبروك سعيد ان شاء الله الدنيا سخونه ردوا بالكم على روحكم وعلى صغيراتكم وان شاء الله نهايه اسبوع سعيده والويكاند يكون في مستوى الانتظارات
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله صباح النور زميله زينب
1: صباح النور زميل جعفر صباح النور ريم صباح النور رباب صباح النور اصدقائي في الغجي اصدقائي اللي يسمعوا فينا وين ما كنتوا ان شاء الله نهاركم اسعد وابرك ليام ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه لكم انتم انا نحب على المريح وحبيت نقول لك صحيت جعفر انا نعرف علاش وانت تعرف علاش وتو نعطيو اكثر تفاصيل من بعد شوي
0: نعطيو اكثر تفاصيل بعد شوي عزيزي المستمعين شيو زميل ربيب صباح النور
2: ركزين جعفر صباح

0: غور صباح الفل
1: دبرتي
2: والله
0: لا
2: لا
0: بغيت نعاونو خويا
2: قولوا
0: لنا اهلونا اكل لي لوجله فيه رافع هو ياسين ولا شكون
3: حمدي
0: شكون ياسين معناتها في الجوغ هذاك
3: حمزه
1: موضوع اخر
2: موضوع اخر
0: طويل 190 وعيني ملونه
3: واضحه
1: لاباس
3: الحمد لله جعفور ان شاء الله ربي يوفقك بارك
0: الله فيك مسكينه تفكر في الغلبه ريتها مسكينه والله
2: ما عنديش جهد اما مش اللي
0: ويوفقك
2: هذه حاجه حياتيه يا جماعه
0: اكثر من
1: حياتيه والله لا والله موضوع اخر بعد شويه باش نعمل لكم مسابقه بعد شويه باش نعمل لكم مسابقه مسابقة اسمها كلمات
0: ليست كلمات
3: اوه زين
1: اوقف بعضكم شكون اللي عرس قبل هذيك الفازة
0: مريقلة مريقلة جاونا مريقل في النقطة هذه
1: المسابقة اسمها كلمات وارقام والغام
0: علاش يا وغاي كيف
1: راح
0: الالغام نتحطهم في الجزيرة برب
1: ليه
0: وتعمل لنا تحليل نفسي
1: فسر لكم اللعبة مش نعطيك كل مره تام
0: هي موجوده في الحياه ولا انت
1: موجوده موجوده والله شفتها في الانترنت والله تحفونا ياسر
0: لازم يقصوا عليك
1: اوزر لي باش نعطيكم كل مره تام وتبداو تسميو في التام هذاك مثلا نقول لك شنو تنجم تلقى في بيت البانو تبداو تسميو يلزم تسميو
0: وما نسميوش الحاجه اللي عندك
1: الحاجه اللي عندي انا اللي كتبتها لهنا
0: لغم
1: يلزم ما تسميهاش اللي سماه تتنحى له 10 نقاط
0: باه
2: واو
1: فهمتني اللي سماه نحيي له 10 نقاط واضح
0: معناه لازمنا نخمو في الحاجه اللي انت خممت فيها
1: صحيح داكوردو احنا تويكا 9:47 دقيقه اليوم عندنا الناس بالناس ان شاء الله ربي يجيبنا في الصويب
0: امين يا رب امين
1: توكلنا على الله
0: يجي انيس الغول نبركي وكنفك الوريق
1: لا لا والله والله لا والله لا اغزروا لي والله لعبه انا متوسم فيها اخي
0: باش
1: نمشيو لانيس الغول عندنا بيب باش نعملوا ضريبه بيب البيب قبل انيس الغول ولا
0: أنيس جي ولا مجيش
1: جي ذريبة إشهار أصدقائي صديقاتي بعد أنيس الغول فهمني ولا يطلع لنا أنيس داكوردو هاي تفضل
4: ساعة سعيدة
5: بيبليسيتي
6: مكالمة الرخلة لا لا لا لا لا ستريمي الرحمة لا لا لا لا لا لا لا كونك تاكل نهار دا دا دا دا تربح وتعمل لفار تا تا تا تا
5: مع أريد الربح والمكالمات الرخلة خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
7: أريد طور عالمك
8: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة للتسجيل كلمنا على 31-38-35-80 ولا أدخل على لسانة فانتين
5: مع أريد الربح والمكالمات الرخلة خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
7: أريد طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فاما أكد من جديد إيلون ماسك على زرع دي بوس سيبرنتيك في مخ الإنسان واللي من خلالهم باش يتحول إلى بشر خارق للعادة avec des pouvoirs surhumains وأصحاب الإعاقة مثلا باش يوليو يمشي وفقدي البصر باش يرجعوا يراو وكل الأمراض يمكن مداواتها ويقول أنه سي تكنولوجي يقترب برشا من المعجزات العملية تم بعد زرع الشريحة في حجم قطعة نقدية في المخ واليوم باش نلقاو شركة نيورالينك طورت الجيل الرابع من هذه الرقائق وتم اختيار الشركة الكورية سامسونج لتصنيع هذه الشريحة بتقنية 4 نانومتر من المتوقع ظهور شرائح تجريبية في النصف الأول من سنة 2027 وبداية البرودكسيون دو ماس بعد بسنة لو نجحت التجارب وكل الاختبارات سامسونج تعاود تتعاقد من جديد مع ماسك بعد ما فازت باتفاقية تصنيع شرائح تسلا الخاصة بالكوندويت أوتونوم والروبوتات اليوم يجي عقد نورالينك ليكمل الصورة أكبر عناوينها تكامل الإنسان والآلة الجيل الجديد من الشرائح ما يكتفيش بقراءة إشارات الدماغ ويترجمها لأوامر لكن يهدف لتواصل ثنائي الاتجاه والشريحة باش تسمع الدماغ وتحاوره واستفتح زاد بيبان لتطبيقات طبية حساسة كما محاولة استعادة البصر عبر تحفيز مناطق محددة من القشرة البصرية وبداية تحول الإنسان إلى سيبورغ منذ 8 جويلية المقبل شركة أنثروبيك يمكن لها أن تطلب من أي مستعمل مجاني أو بمقابل لذكالة صناعي كلود إثبات الهوية متاعه لستارتاب بوار إكلامي أن باسبور أو بطاقة تعريف أو حتى أن سيلفي. وأرسلت أنثروبيك رسالة إلكترونية لمستعملي كلود ليعلمهم بميزاجور مهمة تخص سا بوليتيك دو كونفيدنسياليتي. أهم ما فيها هو زيادة نوفيل كاتيغوري سماها فيريفيكيشن داتا، وهذا منذ 8 جويلية القادم. والشركة الأمريكية ستحتفظ بالحق في مطالبة بعض المستخدمين بإثبات أعمارهم أو هويتهم، وذلك بتحميل اون بيس ديدونتيتي اوفيسيال. وكل النسخ أو الكابتور ديكرون غير مقبولة. في بعض الحالات أنثروبيك تنجم تطلب ان سيلفي لإثبات أن المستعمل هو نفسه صاحب البيس ديدونتيتي اللي قدمها. التغيير هذا باش يطبق على لي كونت غران بوبليك، أي الفيرسيون غراتويت دو كلود، كلود برو وكلود ماكس. المشكل اللي مقلق المتابعين هو أنه تريتمون دو سي دوني ماهوش باش يكون من مهام أنثروبيك، لكن اون سوسيتي تدعى بيرسونا وهي مزود خدمات متخصص في التحقق من الهوية. البيانات باش يتم تشفيرها أثناء التنقيل والتخزين، وبيرسونا ماهيش باش تستعمل هذه المعلومات الشخصية إلا لتحسين الخدمات وتلافي ومنع الاحتيال. الشركة الألمانية المختصة في صناعة رجال الآليين الإنسانيين نورا روبوتكس جمعت 1.4 مليار دولار من عند أمازون، إنفيديا وكوالكوم وبوش للإسراع في إطلاق رجالها الآلي 4NE1 وتحسين سبلاتفورم نورافيرس وتوسيع شبكتها الخاصة بالتدريب. إذا نعلت نورا روبوتكس يوم 10 جوان الفارط على إن لوفي دو فون سيري سي بمبلغ يناهز 1.4 مليار دولار من عدة شركات عالمية. الستارتاب معروفة بإنتاجها للروبو 4NE1 المجهز بديكابتور دو ديتكسيون وحاسة لمس، ويمكن له حملة وزن توصل حتى ل 100 كيلوغرام. تم انتاج موديل مماثل لكن اصغر بقليل بطول 1.3 متر بسعر 20000 دولار للاستعمالات التعليميه والعلميه والبحث والدراسات. نورا امضت زاد عده عقود مع عدد شركات لانتاج الاف لغبول العمل في مصانعها، ومنها شركه شيفلر وامازون، وتطمح لصنع عده ملايين من لغبو هيومانويد من هنا لسنه 2030. نورا روبوتكس تمثل ان الترناتيف اوروبيان سوليد ضد المنافسه الصينيه التي تهيمن على سوق الروبوتات البشريه والطموحات الامريكيه في هذا المجال. يبقى ان نراها لان الشركه الألمانية هذه تنجم تكون قادرة على تقديم دي روبو هيومانويد سوفيزامون إفيكاس في هذا الوقت الضيق أم لا؟ هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دي لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques. Allez, on a fait d'ici là passer un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
7: أريدو.

0: واو. طيب باش ننطلقوا بالمسابقه الجديده اللي حضرتها البارح ليله كامله في اليوم. باش ننطلقوا سيدتي السادتي باختيار اسماء حيوانات.
1: تفضل. واحد القندس،
2: القنفذ،
3: ارنب.
2: لازم انت تقول الحقيقه شنو في مخك من بعد.
0: انا باني كاتبهم انا.
3: انت كاتبهم من الجنب.
1: الفهد،
2: الاسد،
3: زرافه،
1: فرس النهر،
0: الزبو شوي،
2: حمار وحشي،
3: تمساح،
1: خنزير،
3: فأر، حمار.
0: إلا عشر نقاط. الرباب.
1: هما برشا عندك حيوانات؟
0: لا لا عندي برشا مقترحات.
1: باش نمشيو قدام وحده.
3: دونك انت كي طلع يعني ماكش
0: الا 10 نقاط.
1: انت تخسر من رصيدك.
0: باهي
1: انت عفست على اللغم.
3: علاش تعرفش علاش خاطري قالت حمار وحش يعمل هكا عيني رمش ماني فهمت.
0: تصدم
3: تصدم
0: تو اكلة
2: هاي نسيه ولا
0: اكلة
1: سوشي
2: فو
3: بيتزا
1: بوف بورغينيان
2: رولي دو برينتون
3: كوسكسي بالقرنيت
0: الا 10 نقاط الرباب
2: اوف اوف اوف
3: كوسكسي بالقرنيت
0: كوسكسي مش مقارونه كوسكسي
2: اي اي اي
0: يا ربي والله
3: اشلي قولي اشلي من النغم بي على الاقل توقعتك جعفر
0: خضر وغلال
1: خضر
0: خضر وغلال
1: اي سيدي التوت البري
0: بزربة
2: كيوي
3: برتقال
1: اناناس
2: مونغ
3: بنان
1: افوكا
2: فكهة التنين
3: تمر
1: بنان افريقي
2: انزاس
3: بنان مصري
1: تيما هو بيدو سبناخ
3: لا مش كيف يفترق
2: فلفل
3: طماطم
0: إلا عشر نقاط الرباب الله وحد على بنتي الله وحد بسم الله ما شاء الله
2: الغاب على بعض
3: في بالك وصلنا المرحلة متاع التماهي عجيبة
0: أقسم بليلك عادي
1: رباب لازم
3: مخي
1: لازمك التماهي ذاك تبعديه
0: رقم من واحد العشرة
1: هذه الملغمة طول من واحد العشرة من العشرين
0: من واحد العشرة
1: باهي
2: أسمع مشيو بالترتيب وإحنا والزهر
1: ليه ثلاثة
2: أمان اثنين
3: خمسة
1: تسعة
0: يا ماما يا ماما تسعة موجودة
1: ولا رانا وصلنا مأخر عندك حق نسمعش الكلام زينب
0: حاجات تلقاهم في الكوجينة حاجات تلقاهم في الكوجينة جو
1: إيكونوم
2: أوفر بوتي
3: إير فراير
1: فري فاير قجار الخضره نتاع الفريجيدير
2: فور
3: ميكرو اوند
1: بابي كويسون
2: بابي سيلوفان
3: ماكينة قهوة
1: بابي الومنيوم
2: اسويتو
3: اشواغ
1: اللي مضيو عليها سكيكل
2: فرشيت
3: بابي
1: دبوز زيت
2: دبوز زمي
3: حكا فلفل احمر
1: سكنجبيه
2: ريفريجيراتور
3: كريسي
1: كركم
2: مغارف
0: هيا الماما مرحبا بيك اخر واحده جوار في ليكيب ناسيونال
1: حالي
2: تشكيله جديده والمتوقع
0: اللي مشاو الكل
3: يا ربي
2: يا رب
1: العادي
0: لعبدي
1: عبدي او على
0: عادي حلو
2: سيس مخيش لو من نقطه نحسب بعض
1: نحب نبعد
2: دحمان
3: تونيكتي
1: ما لازمناش نقولوا هذاك
3: سالي لكم صحابه ما
1: لازمناش هذاك ما لازمناش
2: سعد شواط
3: عاشوري
1: مهيب
2: منتصر طالبي
1: يا
3: بن سليمان
1: سخيري
2: ديلان برون
3: فاليري
2: يان
0: فاليري يان
1: فاليري تخليته هو لي
3: عطوني مزيل واخي 16
1: قلت مهيب قلت مهيب مانيش حاب قلت مهيب
0: عاونهم انت في اسامي الجوارية تمشي
2: ليه
3: ما احنا خايف
1: مستوري
3: مستوري قلنا قال لي
0: هل
3: هو
1: انت هو هذاك ما تقولش
3: ما نحبش نوصل
2: العياري بر
0: خليل العياري مرحبا بيك في المزرعة هو انا معلم خليل العياري
2: عزيز عزيز دزني في اللغة.
3: أنا أقول لك شي كتب حنبال.
0: لا لا حتى تعرفوني عاد أنا
3: ولا اسمعين غربي.
1: حتى حنبال
0: لا
2: حتى والله محلي خليل بارك الله عليه والله
1: يبارك له ايام في انه
0: خلي فرصته ان شاء
2: الله.
1: ان شاء الله 20 الا 10
0: الا الا 10 الا 10 الا 20 ربي بالله وحد عليك تدمري تدمري
2: 30 الا 20
1: الا 30 الا 20
0: الا 10 شوف بيك الذهب
1: اظن له كما يحب شيء يلا 30 الا 20 الا 10
2: صحيح
3: يا بني فرقعنا كنا اشلي في الهواء
0: بلي بيج
1: بيا مش دوني
2: والله والله حلو
1: يجي رفع يبلبز
0: هذا ليه منع بعد شوية أسئلة حول الجزيرة المجهولة
3: أي
0: لا لازم والله يبيه والله يجاوب
2: أما عادي ما نقول أنا بعد روا
0: بينسير
1: في الجزيرة
0: عندها ما تقول
2: مشيت الجزيرة
0: مشيت نعم نفصل زملائنا في قسم الأخبار بعد شوية هنا راجعين
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
5: publicité.
6: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
7: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
8: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
9: ديوان افام فلاش نيوز
10: موجز والعشرة ديوان افام عسلمة. رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار يدعو وزارة الصحة إلى مراجعة سياستها وإيجاد حلول جذرية لأزمة السكن التي تواجه الأطباء الشبان المتربصين عند التنقل لمباشرة مهامهم بين الولايات، لافتا إلى أن الوزارة حددت يوم 22 من جويلية لاختيار مراكز التربصات مما يترك مهلة 8 أيام فقط لحوالي 5000 طبيب شاب لترتيب التنقل قبل انطلاق العمل الفعلي. وأوضح رئيس المنظمة في برنامج 60 دقيقة على ديوان فام أن تمركز أغلب المستشفيات الجامعية في الشريط الساحلي عمق الأزمة، وذلك لتزامن فترة انطلاق التربصات مع ذروة الموسم السياحي وامتناع أصحاب العقارات عن تأجيرها للأطباء. رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس منصف بن جمعة يبحث مع سفير ماليزيا بالجزائر أفاق تطوير التعاون الاقتصادي وفرص الشراكة التجارية المتاحة بين البلدين، هذا وترتكز الواردات التونسية من الأسواق الآسيوية على المنتوجات الصناعية والتكنولوجية والميكانيكية إلى جانب المكونات الإلكترونية والمواد المطاطية، فيما تستهدف الصادرات التونسية السوق الماليزية بمنتوجات ذات قيمة مضافة عالية تشمل أساسا المنتوجات الفلاحية والغذائية على غرار التمور وزيت الزيتون. وحدات الحماية المدنية تتمكن من إخماد أكثر من 100 حريق خلال 24 ساعة الماضية، إلى جانب تنفيذ 3 تدخلات بالشواطئ وتدخلات أخرى في مجالات متنوعة. الإنتاج الوطني من الكهرباء يسجل تطورا بنسبة 7% إلى موفى أبريل 2026 ليبلغ 5945 جيجاوات مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق تقرير الوضع الطاقي بتونس الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجع. إلى الشأن الدولي، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول إنه كان لديه رأي آخر بشأن مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس الإيراني ومجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. وفاة شخص في فرنسا بسبب موجة حر جديدة تضرب معظم أنحاء باريس، مما تسبب في اضطرابات بقطاع النقل وتعديلات واسعة في جداول الدوام المدرسي. وهذه الموجة تعد الثانية التي تضرب فرنسا خلال 2026، وذلك بعد أيام شهدت فيها نصف مناطق البلاد درجات حرارة قياسية الشهر الماضي. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع محمد بخنوش. أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
9: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم مونديال اكسبريس.
5: صباح النور، أهلا بكم. منافس منتخبنا الوطني في الجولة الثانية، منتخب اليابان وصل اليوم الأصبح إلى مقر إقامته في المكسيك وأجرز حصة أولى كان حاضر فيها كوب، ولكنه تدرب على انفراد وغادر قبل نهاية الحصة. مدرب منتخب اليابان هاجيمي بحسب مصادر يابانية باش يحاول يعاول يجرب كوب وغرب من أجل معرفة وضعيته، هل بإمكانه يعاول عليه كلاعب أساسي أو على بنك البدلاء أو بشكون خارج الحسابات نهائيا. إصابة كوب وهي الرابعة في منتخب اليابان اللي بيشرب عليه في المونديال هذا، ميتوما مينامينو إندو وكذلك كوبو اللي بشغل مبدئيا فقط على مباراة منتخبنا الوطني. نذكروا المقابلة هذه هي رقم 1000 في تاريخ كأس العالم وبشكون بإدارة الحكم الروماني كوفاتش. وعلى مقابلات يوم أمس، منتخب جنوب أفريقيا يتعادل مع منتخب جمهورية التشيك هدف مقابل هدف. بالنسبة لهدف منتخب جمهورية التشيك كان سجله ميكائيل سادليك وعدى لمنتخب جنوب أفريقيا لاعب الوسط تيبيهو موكوينا، هدف تاريخي لمنتخب جنوب أفريقيا 16 عام من الغياب على المونديال. آخر مشاركة لمنتخب جنوب أفريقيا كانت في مونديال 2010. في نفس المجموعة الأولى رسميا، منتخب المكسيك يتأهل إلى دور ال 16 بعد فوزه ضد منتخب كوريا الجنوبية هدف مقابل صفر. هدف كان سجله لويس رومو في المجموعة الثانية اللي شفنا فيها البارح حصيلة جنونية متاع أهداف وكذلك ورقات حمراء، 11 هدف وثلاثة ورقات حمراء في زوز مقابلات فقط. منتخب سويسرا فاز من منتخب البوسنة 4 أهداف مقابل هدف، ومباراة كان فيها ورقة حمراء ضد لاعب منتخب البوسنة محرم موفيتش. ومنتخب كندا فاز 6 أهداف مقابل صفر ضد منتخب قطر، مقابل فيها ورقات حمراء ضد همام أمين وعاصم ماديبو، مع إصابة خطيرة لإسماعيل الكوني لاعب منتخب كندا وكسر مضاعف على مستوى التيبيا وغياب لمدة 5 شهور. بالنسبة لبرنامج مقابلة اليوم، بداية من الساعة 8 ليلا منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يواجه منتخب أستراليا، وبداية من الساعة 11 ليلا المنتخب المغربي في مواجهة مهمة ضد منتخب اسكتلندا. أخبار كأس العالم متواصل على موقعنا ديوان فام بونيات، نخليكم مع جعفر القاسمي في ساعة سعيدة.
11: مونديال إكسبريس، تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمنى أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
1: رجعنا لكم، هذه ساعة سعيدة العشرة وتسعة دقائق. اللي كان يغني مغربي عاتي على تامر حسني شوية،
2: تقول لي ايه؟ تقول لي لا،
1: اي عاد شوية على تامر حسني.
2: حلوة الغنية لما نعلق في البايب.
1: كل مرة أشوفك فيها يبقى نفسي تقول لي إيه آلخ.
2: شبيهم مش حلوين، تحبوا
1: ما هو الجو جملة ما كان سلطان يا جاي فهمتن
3: ما هو جو كمان،
2: ما هو صيب
1: أذواق. هي أذواق، هي أذواق.
2: نعم نعم،
1: وهو كذلك أو جو
2: على الحس يقسم البايع
1: يا ودي أبير معطر
2: جاكشي من يملا
1: نفسي ايه ما اوى اوى
2: مازلت
3: عندهم جمهور
1: كبير. حنب عليكم الرأي العام لولاد وشيو صحية الطاهرة
2: أبير معطر
1: اوى
2: نطف كميلو تجرح نطف يا ربي.

0: شاء الله اخويا ايامتنا كلها افراح ومسرات اجتياح زاد فهمني ولا غدوه نتائج البكالوريا
1: والله غدوه انا بعد غدوه باش نقول لك سيء
0: غدوه
2: ان شاء الله زينه
0: ان شاء الله زينه ان شاء الله زينه يا رب ان شاء الله زينه انت مثل البكالوريا وانت مثل لنفو ان شاء الله زينه يا اخويا ان شاء الله زينه
2: جماعه الليدر جماعه المات جماعه التكنيك وجماعه
1: ربي يوفقهم الكل ان شاء الله نكون فرحين
2: يا رب وجماعه السبور
0: ان شاء الله مربوحه
2: ان شاء الله زينه
0: ايه على ذكر الربح نذكركم اللي كونوا سند بعد شويه في ميزون شاهيه فهمني ولا بشي ربح
2: فما ربح اليوم
0: ايه غدوه المليون يا غالي أيوة.
2: جميل
0: غدوه المليون بعد شويه باش نمشيو للميزون شاهيه كما قلت سند باش يكون على عين المكان ولكن الزميله زينب يعني باش تاخذ الكلمه تو فهمني ولا
2: أيوة.
0: الكلمه ليك زميله زينب تفضل
2: يلا ميرسي وقيت الاخبار نمشي للاخبار
0: انا اخبار شنو اخبار شنو
2: قبل الاخبار
1: ليه انت قبل الاخبار قلت باش تحكي لنا حاجه
2: عندي ثلاث اخبار عندي اخبار في الاخبار السعيد
0: اي في الاخبار السعيد
2: وعندي اخبار
0: اخبار سعيده كو اعطينا اخبار سعيده كو
2: باهي نحين الاخبار مش سعيد وعندي اخبار في الاخبار السعيده جد
0: اي تفضل
3: اخبار سعيده
0: ميرسي بيان الوحده حلت كشك وحده زين تفضل
2: بيه نحب ان نفرح الناس اخبار سعيده بيان سور نحكي لكم عليهم بعد شويه من فما اخبار سعيده جدا
0: نعم.
2: على خاطر انا البارح مشيت اكتشفت انت توا قاعده تحضر في مسرحيه المسرحيه
0: نعم.
2: هذيه
0: نعم.
2: قاعده تعمل في العرض نتاعها قدام بعض الاصدقاء نعم. والعائله وكل شيء دونك نعم. كل حد ينجم يكون موجود تستدعاه باش يشاهد العرض هذايا
0: نعم.
2: وانا البارح مشيت
0: جيت وانا ريتك جيت
2: وشاشولي الحمد لله ريتني جيت كنا ثلاثة معناتها نورمال ما هو تشوفني
0: شفتك
2: انا نعرفك عندي برشا شفت اللي وين منشول الكل شفت المسرحيات اللي انت عملتهم كمخرج بعد ما عرفتك ما خلطتش كان على حقائب
0: نعم
2: والبارح اكتشفت العرض متاعك الجديد اللي باش يكون حاضر في الصيف
0: نعم
2: واللي اسمه بسي واللي انت اعلنت عليه برشا مرات على غيزو متاعك اول حاجة حبيت نقول لك برافو حبيت نهنيك على خطر البارح فما ان فورما ابريد تعرفوا اللي في المسرح فما دي فورما معناتها فما لوان مانشو فما الستاند اب اللي العبيد توا زاده تحبوا برشا فما المونودرام اللي يبدا ممثل واحد ويحكي زاده في حكايه وهما انماط مسرحيه مختلفه البارح ريت عرض ابريد بهم الكل معناتها احنا في الستاند اب وفي الريال والاستوار ديريكت مع الفيبليك احنا في الوان مانشو اللي يعرفوا جعفر وعمل بيه دي سوكسي كبار برشا واحنا زاده في المونودرام البارح انا قلت جمله نحب نقولها له توا قدام الناس الكل البارح ريت في العرض اللي باش يراوه الناس اول مره جعفر ما نحبش نقول يمثل بالطريقه هذيك خاطر كنا حاسينك ياسر حقيقي معناتها ثلاثه من الناس اللي احنا حاضرين عملنا نفس الملاحظة على نفس المومون في نفس الأوقات وأنه الناس يراوك بالحق في دي مومون شديدي الصدق ذي باش يكون في المسرح باش يكون حاجة جديدة جدا على الناس فأنا الحقيقة فرحانة برشا بالحكاية فرحانة بالنص فرحانة بالماتوريتي على خاطر فما برشا ناس باش يمشيوا لجعفر باش نقول باش يمشيوا للمتوقع تيقول لك توكي العادة عاد جعفور واحد وكذا ينجموا يتفاجئوا برشا وهذه اللي حاجه اللي ياسر محليها باش يمشيو يتوقعوا حاجات باش يدخلوا يراو حاجات وانا فرحانه اللي زاد بحاجه اخرى اللي نعرفك عندي برشا سنوات فما برشا حكايات كيما تقول كريمه هذه حكيتها عمناو هذه حكيتها الجمعه اللي فاتت المسرحيه هذه باش تحكي لنا حاجات ما حكيتهم ليش قبل ما سمعناهمش قبل الوغ كو فما حاجه ديما يمشي وانت تعرف ديما يخطفوا ديما العباد تحبهم ديما العباد تحب تسمعهم دونك فما حاجات اللي قول عليه فما عبد في وسط بيت وأول مرة يحل شوية الباب تشوف منه طريف ما نعرفش حتى لوين عاد باش يحل الباب هو حر وقت اللي تمشي للمسرحية وتكتشفه أما أول مرة باش تراوه يحل الباب على روحه شوية وتقربوا له شوية وباش تضحكوا برشا وباش تعملوا جو برشا وباش تضحكوا مش على الشخصية أو الشخصيات اما باش تضحكوا زيد على رواحكم خاطر احنا راح ضحكنا على رواحنا برشا لقينا رواحنا برشا في المسرحيه فضحكنا على رواحنا بالكدي وخرجنا بتساؤلات وهذا اعظم حاجه بالنسبه لي في الفعل الفني انك تدخل ورقه تخرج فيها برشا سؤالات دونك تخرج بتساؤلات جميله دونك برافو عليك انا فرحانه بالحق بالدوغري دو ماتوريتي اللي موجود في العرض وان شاء الله يا ربي الناس تكتشفوا وبعد يعطيونا هما رايهم عدم
0: طبعا طبعا
2: انا متاكده للاراء باش تكون زاده مفاجاه
0: طبعا انا العرض ذا اللي اسمه بسي قبل كنت نخاف ياسر زينب، نخاف ياسر عندي بيرسوناج زي ما نحكي على روحي. وهو ذاك قناع عاملون، أنا عمري ما حكيت على روحي.
2: اللي بشمشي توا يفيق.
0: أنا عمري ما حكيت على روحي، فهمتني؟ عندي شكون لهيلي قائم بالأعمال يخرج هو ناطق رسمي في وسطي، فهمني ولا؟ يخرج يحكي كلام منمق، فهمني ولا؟ واضح وكذا، ولكن جعفر الحقيقي الحقيقي شفنا منه البارح تقريبا نسبة كبيرة.
3: إلى أي مدى؟
2: هو يقول برشا
0: لفات ثم تروى مومون زين بتعرف، ثم تروى مومون، ثم تروى مومون جعفر الحقيقي، ما عندي ما نخسر. الحقيقي هذا الحقيقي، فهمتني؟ فرحان برشا برشا برشا برشا البارح جيت وبالكلام اللي قلته زينب، وفرحان زاد اللي جاء نصيب البارح،
2: وانا فرحت اللي تعرفت عليه شوي.
0: الحمد لله يا رب، الحمد لله يا ربي. ان شاء الله العرض ذي باش يكون حاضر، وريم استدعيتها، ميريم عندها التزامات، رباب زاد كيف
2: جايه جايه
0: الجمعه هذه، ريم رباب شغاله
2: في دي كونديسيون اخرين
0: باش ترجع معاهم.
2: طبعا
0: معناتها سكو ضربت المسرح.
2: انا ايش قلت لك دخلت اليوم الصباح، خلي الناس تعرف، قلت لك فما اما مو حبيت نزيد. احنا وصلنا لاخر المسرحيه، معناتها انا نعرف وقتها، نعرف اللي سايه في الوقت وكل شيء، وصلنا لاخر المسرحيه. عاد وقت دخلت الصباح قلت له تعال جعفر في المومو هذيك، حبيتك تزيد تقول مالي هك. هذا سيني متاع الامور ماشيه. لا بالحق وقتها انا حب قل عليا وانا نتفرج، قلت يا هو تو الجو باش نبداو، احنا تو باش نبداو نغبوا
0: زيدنا.
2: اي حسيلو
0: الحمد لله.
2: ليه الحمد لله، يا دي مومو ياسر ياسر بهين، والناس باش يعيشوا.
0: عرضت المسرحية حكيت لكم قدام آدم ولدي وفاطمة من ماضي ساعة الماضي ثلاثة متعليق بالماتش تاع السويد. آدم وقفني في الوسط قال لي لحظة با، ثم سؤال، قال لي ساعة جاوبني، عندي سؤال في المسرحية. قص علي قال لي معناتها المسرحية باش تمس لي جون اليوم ولادي، باش تمسنا نحن باش تمس ابائنا وتاريخنا وحكايتنا. ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب، فهمني ولا؟ ان شاء الله في قادم الايام. عايشك عايشك رباب، ميرسي ريم، ميرسي زينب على الكلام، ميرسي بوكو.
2: شنو ميغيت جعفور،
0: عايش خويتي، باش نمشيو، عايشك، باش نمشيو مباشره تويكا نربحوا ناس خويا، فهمني ولا؟ سند على عين المكان، سند ميزون شهيه بعد شويه، فهمني ولا؟ ميزون شهيه تودكم وتشهيكم في عيد ميلادها الاول اليوم، فهمني ولا؟ عندنا الكادوات كيما جرت العاده، بوند بقيمة 100 دينار. دونك الناس اللي باش يحضروا في ميزون شهية باش يتبعوا سند، سند باش يعطي دوزانديس، فهمني ولا؟ والبوند اشا باش يكون موجود في ريون، في واحد من ريون، فهمني ولا؟ في 30 سكوند يلزم يطلع ليزانديس هذوما ويطلع البوند اشا هذايا، فهمني ولا؟ اللي هو نورمالمون موجود عند ستاف، فهمني، نتاع ميزون شهية. ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير. نذكر كون اليوم بوند اشا بقيمة 100 دينار، 100 غدوة مليون. سند معنا مباشرة، سند صباح النور. بونجور بونجور بونجور،
4: صباح الفل جعفور، اهلا وسهلا.
0: بخير بخير،
4: صباح الورد،
0: اسعد الايام،
4: صباح دباس، جو بهيج،
0: الحمد لله يا ربي،
4: الحمد لله يا ربي. انتقاد توصلك في الايماج نورمالمون جعفر.
0: هاي هاي هاي،
2: شوفوا فيك،
4: ريت شوفوا فيا، ريت هذايا البوكس اللي بحذايا جعفر،
0: هاي
4: ليش مكتوب عليه جعفر 1000 دينار للربح. فكروا العباد اللي موجود توا في ميزون شهية في شط القراخنة، واللي مازال عندهم حتى الغدوة باش يربحوا 1000 دينار وباش يشاركوا سالة على الاخر جعفر، مش يلقاو الورقة هذه فورميلاغ،
0: اوكي،
4: مش يعمروا، دونك لازم يجيو اليوم،
0: أي.
4: لازم
0: يكتب
4: اليوم
0: يكتب اسمه بالواضح ونمر التليفون بالواضح،
4: اسمه لقبه ونمروه ونور بطاقة تعريف، ويحطهم في البول هذايا وينجم يربح غدوة مليون من اهداء ميزون شهية كما قلنا بمناسبة عيد ميلادها الاول. واليوم كالعادة عنا بوندا شا غاني وبحذايا مدام سلوى. بونجور مدام، شناحويلك؟
5: الحمد لله عايشك،
4: صباح سهلا،
5: الحمد لله عايشك،
4: تسمع فيك جاف،
0: صباح خير مدام سلوى،
5: صباح النور سي جعفر،
0: نارك اسعد الايام.
5: الحمد لله عايشك،
0: عايشك، نستنا وشرفتنا،
5: يا عايشك يخليك،
0: هاي انا معاك،
4: جعفر سلوى، نحب نقول لك اللي جاتنا، انت ماك تعرف صفاقس، جاتنا من الحنشه، سمعتنا وتخيل معنا 40 كيلومتر في بالي،
5: بريسك 40 كيلومتر.
2: مرحبا بها، مرحبا،
0: مرحبا، مرحبا،
5: نحب نسلم عليكم الكل سي جعفر، عليك الكل،
0: يعيش
5: يعيش بكم، نحب برشا،
0: ربي يبارك لك،
5: عندي ماك تصوير سي جعفر،
2: اه عندك
4: ماك تصوير، عندك تصوير،
0: تصور مع الحنشه الكل عقارب،
5: بس التليفون والتليفون مشى
4: عندها جعفر، عندها تصويره عندها 20 سنه، ووقت اللي كان عندك شعر نتخيل وقت
0: وجهي مبروك، صورت معايا التليفون مشان
4: اي وقتها بالشعر هذاك علاش دماج
0: تنمر مريق مريق الوصلة تضريبة تنمر
5: كانوا تليفون بالسكة
2: يا حسرة
5: مسرحيتك نتفكر مسرحية في الحنشة نتفكر جملة تقول بوناسيرا سونو خيرا
0: لا رب قديم الزمان
2: والله بكل ما
0: اي حصل
3: ان شاء الله يجيكم بالمسرحيه الجديده وتعاودوا تشوفوا
4: عايش مسرحيه جديده مش تكسر الدنيا
0: عايش
4: اي مدام سلو انا بونداشا غني هذا كونسيبت نودك ونشهيك الكونسيبت هو يا مدام باش نعطيك انا انديس لول يزمك تطلع ريون نحكي عليه شنو فما دجاج فما لحم فما شاركوتري فما خضره غله فما كل شيء تلقاه في ميزون شهي ما طلعش نزيدك الانديس الثاني ويزمك تطلع تمشي ديريكتومون للبلاصه اللي نحكيوا عليها اليوم وتلوج لي على البونداشا وين موجود حاضر مدام سلوى دونك كونسيبت نودك ونشهيك والانديس رقم واحد مدام مغرومين به كبار وصغار بتي ديج ساندويتش غوتي في الدباره عمرك ما تحير
0: فروماج يا مدام فروماج
3: اجري يمشي
0: اجري للفروماج
4: ما تبعهم شلا ما تمشيش مدام ما تمشيش ما تمشيش
3: هات لانديس
4: ما هوش فروماج
0: هات لانديس الثاني يمشي
4: لانديس نيميرو 2 سلوى يتاكل فوق الشبع
0: تاكل فوق الشبع
5: ياغورت
3: لا
4: هو هو هو هو موجود فيه فروماج معناه هكا كي فرشه حاجات فروماج سلامي جامبون شو يتسمى
5: شاركوتري
4: فوالا مدام جري للشاركوتري
0: اجري اجري
4: اجري يا مدام
0: اجري يا مدام اجري
4: غلطت مازالوا عندك 10 ثواني مدام سلوى باش تلقى البونداشا
3: انا اللي غلطتك
0: اي فرماج فرماج خليني ريم وحدي شاركوتري نموت على المسابقه هذه
4: احنا موجودين في الغيون شاركوتري وانا قسم بالله نعرفين البونداشا ركز مدام سلوى
0: ضعنا ضعنا امشي امشي امشي سلوى
4: شوف محمد وينه محمد لا وجه
0: هايك هايك ليه
4: ليه اه سي بون
3: السلامي الاحمر
4: سلوى احكي
0: مع طريم بس السلامي الاحمر
3: يمشي
2: على اليمين بالكل على اليمين بالكل يا سلوى
3: لا لا لا
2: على يمينك بالكل يمينك بالكل
3: يا الاخر بالكل بالاحمر هايك هايك
6: يمينك يا سلوى
3: هايك
2: باليمين بالكل بالكل
3: وين اللي مصور يصور وين الكادر وين الكاميرا
5: اه شفتوا
3: صحيت
4: صحيت مدام عطينا كل البونداشا المدام سلوى مبروك عليك مدام بونداشا مع كاميرا مع كاميرا سون دينار من اهداء ميزون شهية
0: سلوى مبروك يا سلوى
5: عايشك ميرسي
4: تحب تعمل ديديكاس سلوى
0: اي
5: نحب نعمل ديديكاس راجلي وعائلتي وليكم انتوما والناس اللي يعرفوني الكل
0: يعيشك سلوى
3: ربي يفضلك
4: ميرسي بوكو سلوى يا جعفر
0: سيدي
4: على ذكر الشاركوتري نحب نقول للسادة المستمعين والمتفرجين اللي أي حد عنده سهرية حد عنده ضيفين جايين بحذاه يحب يودهم ميزون شهية تحط على ذمتكم بوكس شاركوتري محمد خرج هاي البر بلي تفرج تفرج تفرج
3: يقدوه غادي ونزوه
4: حاضر ماني في حاضر محمد الله
3: هلا محمد اي اي حلو
4: انا بصوله
3: حلو
4: دونك انتي والبيجي متاعك كيما تحب تعملها تحب اكبر تحب اصغر
3: وعنا تطلب شنو تحب حلو حلو
4: اوكي دونك كل حد البيجي متاعه وتجم زيد فيه اللي تحب معنا بيحضره لك مزيان هكا محليه
0: شبابة
4: برش دونك اللي يحب يجي يخلط يعدي كوموند في البوكس متاعه سينون فكروا العبيد اللي غدوة فما مليون يا جعفر اخلطوا الميزون شهية عمروا الفورميلير حطوها في البوكس غدوة فما سعيد الحظ مش يربح 1000 دينار من اهزاء ميزون شهية
0: ميزون شهية ماسي سند يعطيك الصحة ذكر السادة المستمعين اللي يسمعوا فيا كما قلت لكم كنا مباشرة في ميزون شهية ذكر اللي غدوة الربح مليون ما تفلتوش الفرصة اليوم ربحنا بونداشا بقيمة 100 دينار إن شاء الله ميزون شهية كل عام وهي حية بألف ألف خير
3: عيد ميلاد
0: الأول عيد ميلاد سعيد فاصل ثم نواصل
7: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: بوبليسيتي.
1: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: ديوان فهم
4: تبع الموسيقى.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
2: مرحبا بكم، 10:34 دقيقة. مرحبا بالسادة المستمعين اللي تحقوا بينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا غدوة.
3: أمين أمين أمين أمين.
2: نتائج البكالوريا إن شاء الله نسمع الزغاريت تقب في كل بر يا أخوي. إن شاء الله يا ربي الله يفرح وليداتنا، الله يفرح العائلات، الأمهات والأباء، كان الله في العون. فهمني ليه الزغاريت تقب؟
3: اللي عملتها زينب مش تقب.
2: لا مش تقب، مش هذا كريت.
4: مش
2: هذا
4: كريت. أنا نعمله
2: فيه. ورا بعض.
4: أسمع العباد تفرح تزغرت اللي يحبه.
2: تتكربس العباد.
4: شكون يفرح يولي يبكي، فما شكون يفرح يخرج يعمل تليفونات،
2: فما
4: شكون يتبلانت
3: صحيح
4: يلاقي مثلا
3: ينجحهم.
2: ان شاء الله غدوه نسمعوا ناس فرحانين. وبالمناسبه نستدعوا فرح. صباح الخير فرح. فرح لبس عليك، اقرب الميكرو. فرح
4: اتهب الفرح،
2: شيف فرح
4: اتهب
2: اللي هي سفيرة ولاية الكيف. سفيرة ولاية الكيف اتم معنى
3: الكيف. كيف زغرتوا في الكيف؟
4: زغرت شنو؟ كيفاش زغرتوا؟ كيما تونس الكل
2: يا جماعه شي
4: اقسم بالله
3: ما زغرتك.
4: كيف كيف
2: افرح افرح؟ قلتي لنا باش نجيب لكم اكل شنو، الروز بالفيك
3: رفيسة
2: الرأس. رفيسة الرأس
4: ما شاء الله،
2: واللي هو كتزيد بزيد فاكهه شنو،
3: قودوا له
4: قودوا له
3: بالفيك
4: معناتها بزيد.
2: الشادليه والزملاء في الحفله جبت لكم رفيسة الرأس.
4: ما جبتليش كان رفيسة الرأس.
2: اي وجبت الزرير.
3: زرير تاع الكيف
4: اللي هو مختلف
3: تاع جلجلي.
4: عجبني ياسر انا،
2: مش نورمال
3: بنين برشا.
2: بعد تحكيوا عليه الزرير، لانه سبحان الله انت كانك حاضره معنا اليوم في الناس بالناس، تحكيوا بعض اكثر تفاصيل في البيت.
3: في البيت
2: في البيت. فرح باش تقعدي معانا، عندنا فقرة اسمها مونديال صافي مع زيت صافي. مونديال صافي مع زيت صافي، داكوردو؟ باش تقعد معانا وباش تطلع لي انت البلاد اللي باش نمشيو لها شنو، باش نعطيك بعض غنية فهمني ولا تقولي البلاد هذه باش فرح وحدها.
3: داكوردو؟
2: هذه مونديال صافي مع زيت صافي.
0: مع زيت صافي مونديال صافي.
2: كل يوم ناخذ أكلة عالمية. فرح سمعك موسيقى وتقول لي البلاد اللي مشينا لها، مش سمعك موسيقى وتقول لي البلاد اللي باش نمشيو لها شنيه. داكوردو؟ يعني مع زيت صافي كل مره نختاروا اكله عجيبه غريبه فهمني ولا. مشينا المره اللي فاتت يذولي المكسيك،
4: مشينا المكسيك شيك
2: مش نورمال. لا
3: لولس
4: شو
3: اسمهم،
4: اسكامولس.
2: قولي البلاد شنيه، قولي البلاد شنيه. اسمع الموسيقى. وحده فرح ربي،
4: عرفتها
3: يعني. هذه
2: هي كتراند.
3: برازيل.
2: برازيل.
3: برازيل.
2: اتجاه البرازيل. برازيل.
4: برازيل. برازيل. برازيل. برازيل. برازيل.
3: برازيل.
2: بلد جديد بمونديال صافي. اليوم البلاد اللي جت منه الأساطير بتاع كرة القدم، رونالدينو، روبرتو كارلوس، ريبالدو، بولي، ومن دراك ما بولي،
4: روماريو.
2: البرازيل هي البلد بتاع اليوم، ويوم مش حكيوا على البرازيل يا سادة يا مادة. أي سيدي ترخمولي في الكلمة هذه، شنو تنجم تكون كأكلة؟
4: أوكي
2: شو هاسكو؟
4: بس صحيح حتى تقول فيها توا.
2: شو هاسكو؟
4: شو هاسكو؟
2: شو هاسكو؟
4: شو هاسكو؟ شو هاسكو؟ شو هاسكو؟
2: شو هاسكو؟ شو هاسكو؟ لا ديك شو بدك؟
4: شو هاسكو؟ شو ينجم يكون؟
2: اي زينب حسب رايك شو هاسكو؟
4: شو هاسكو؟ انا انت متاكده اللي فيها حاجه بارده، ما هيش حاجه طايبه معناتها افخوا، وفيها شوية مايس.
3: فيه
4: المايس شو هاسكو، وفيه فجل مقصوص دي كوب صغيرين.
2: زينب زينب خارج الموضوع.
3: انا اعتقد انه مشروب كيما المخيطو.
2: كيما المخيطو مشروب كيما المخيطو. اوكي
3: مثلا
2: فرح حسب رايك شو عاسكو شنية الأكلة
5: شو عاسكو
2: شو عاسكو
5: شو
2: عاسكو
4: ولا هزتنا الكهرباء
6: والله
2: سيبو فرح حسب رايك حسب رايك
5: حاجة ميكلة
2: اي ميكلة حسب رايك ملي اعطيك هيك براسك براسك براسك يقول لك شو هاسكو مثلا انت تو شيف يقول لك امان شو هاسكو عندكم تقول لي عنا وتسمي شنو فيها مثلا تفضلي
4: برازيل
5: حاجه فيها خضره زعما حاجه هكا
2: حاجه فيها خضره
4: زعما الحم الحم نتصور
2: ريم ريم
6: شو انا نعرف حاجه برك نعرف انه الدوبل ار في البرازيل ينطقوها هي دوك اذا هي شو راسكو دوك عندها علاقه بالشاركوتري كنا نحكي فيها مع سند فبش تكون لحومات هذا تفسير
2: شو هاسكو مشوي
4: فلا
6: معناتها نجم نقولوا شو هاسكو في المنيه لما
2: في
6: العيد
2: نعملوا شو هاسكو هو اشهر اسلوب اشهر اسلوب للشواء في البرازيل منتشر حول العالم في الريستورون اللي هو الاكل حتى الاشباع
6: اكل السفيف ضد الطويله
2: لا فسر لك تقعد سيدي خلك في طاوله ويبداو يسربيو فيك كل مره نوعيه نتاع الحم لين تقول يزي
4: باللي كارتون يخدموا كانوا احمر ستوب كانوا اخضر
2: كانوا احمر ستوب معاش تزيدني كانوا اخضر ما زلت
6: اسيخ اللي هما سفيف الكبار تلاقي هذاك الحم المشوي
4: هذيك ليماج اللي نعرفها
6: انواع اخرى انواع مختلفه
2: دونك هذه

0: بكرم شديد والله يا تيسا والله
1: اقسم بالله تعزيزي ادخل
2: مستقبل رفيسة الروس
1: والله عزيز
3: وزرير زاد محل فرخ شاطر
4: ما شاء الله كلينا اما الزرير مختلف عندكم
1: لا خاطر بسميد وكعبات
4: ريت كيما رفيسه بتمر احنا عندنا اللي هي الكعبه
3: لا علاقه
4: وهو
1: اي المطعم له علاقه المشهد نحكي لك فازا
3: نحن كعبرناهم
1: هيك هما مش هيك دابيتو
3: هما يكعبرهم يتكل بالمغرفه
1: بالمغرفه فهمتك انا في تونس معناها كيف جيت وانا نعرف رفيسه والله بسم الله ما شاء الله صغاريه تقب لازمها وريري وريري
0: ما شاء الله ما شاء الله رد بالك جافو
1: ما شاء الله
2: حاول خويا تركز شويه
1: اهو
4: بصراحه
0: الله الله الله
1: مع اللي بيشتو له
2: قاعدين تشوفوا
4: زومينا خويا
1: جعفور رجعت
4: عملك شوي اقشو
2: انت قاعد تكبش كبيت القهوه انت
1: والله ندوخلك يزي اكهو جعفور
2: صحيح
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: وعندك هدية زرير
1: الزرير
4: ولا ما
2: زرير السميد هذا
4: اي
0: بنين برشا
1: الحقيقه بنين
0: اكتشاف انا اول مره والله
1: صحة جعفور شنية اللي تلفشت له وش جعفور
3: هايكا
1: فاس امشي له قصده ماي ولا جعفور واخر شوية بسم الله ترى باش نلقاو وجهك من غير الزرير شو جعفور اطلع شوية جعفور اطلع
3: باش
1: يطيح يا جعفور توا توا يا جعفر والله عليك افكار عليك عيون جعفر
3: يا رسول
4: تنس في الكعبورات
1: وزينب بالليل عزيز اي جعفر والله مشهد لا يعاد اقسم بالله
4: والله بالليل
1: سيبو جعفر
4: اسمع نزيد كمل الروز اما تجي تتقبل
2: الروز شوري ما غادي تزيد
1: عشوائي ليه ما نتكبوا اما ليه شدوا انت وزينب بشيره بشيره
2: ليه
1: لزينب اقسم بالله الحقيقة بتعرف
3: مش بين وراي يطيح يا جعفر
1: جعفر تعرف كان يطيح جعفر الجمعة الجاية كل ما نجيش شوش شو الصورة ما شب عم باي باي فرح
4: تعفي بالك شباب لكس مغادي
1: شو عم باي باي فرح ولي مقدمه من غادي
4: والله يا حلوة عجبتني
1: نقبلوا الكاميرا مغادي بنينة بنينة تشرح شو زين تشيز اي جعفور
4: جعفور اسمع كي دحيح يا اخو نفس لك
1: يجرب في دي بريز دو فيج دو تبارك الله عليك جعفور
3: نسلم على ما وخالتي مي معايا مصباح يا ربي
1: فضلها ربي فضل لازمهم يفهموا قديشنا فرحانين قول لهم راي بشندوا بالفرحة ربي فضل
4: ربي فضلهم يعيشك
0: شزيلكم في صحتكم ومحليكم وكثر خيركم
2: اليوم الوجبة اللي بشتعملها لنا باش تطلب منك طلب جيبيهن
0: جعفور يجي عاد من جيبيهن الطفله ديجا كل روحها
2: اسمع اسمع اسمع الوصف شنو هي
3: عصيده
2: باش
3: بالجديد والمرقاس حمراء
0: من جيبيهن
2: برجوليه انا مستعد نتنازل عليهم الكل هذوما عصيده بالجديد والمرقاس هاي هاي ابدي وصفي الساعه باهي
3: ناخذوا شكشوكه باش طيبوا شكشوكه ناخذوا طنجره نتاعنا نحطوا شويه زيت زيتونه وقديد والمرقاز ونمشوا لك الحكه اللي فيها القديد والمرقاز نهزوا منها مغرفتين زيت على الطعمه نقلهم شويه من بعد نزيد ثلاثه روس بصل مقصوصين جويدين وسنون ثوم بريس كراس هو يجي فيها نقلوهم دوب ما يذبل البصل والثوم شويه ناخذوا خمسه كعبات طماطم نقصوهم دي كوب صغار حطوهم فوحوهم ملح فلفل أكحل فلفل زينة جي محرحر هي ربي جي بنينة وتابل خلوهم يتقلوا بالقدين خلوا الطماطم تذبال بالقدين نغطيوها انترطان نبدو نحطو العصيدة خاطر نحنا في الكيف طيبوا بسميد طيبوش عصيد فارينة
2: دونك
3: تاخو بارشا وقت ولا ناخدو الماء متاعنا عقد كيلة سميد متوسط عليها 3 كيلات ماء نحطوا الماء يسخن دوب يبدا كالنكتات الصغار مع ملذلذ نحطوا سميد نحطوا الملح نبدا نعصدوا مينيموم راهي تضرب ساعه ريت كي ما عادش هي تلصق في الطنجره ملوطه معناها راهي طابت خاطر سينو تعمل تنفخ من بعد اونتر تو نحن نعصدوا نحن نكونوا قصينا الفلفل كيف كيف ديكو صغار كي تذبل الطماطم نخلطوا عليها الفلفل نخلوهم يطيبوا تقرزيتها تبدا من فوق وكذا ثم تحضر العصيده نحطوا الصحيبه نتاعنا نخلو لك الحفره هذيك مضبوطه
2: نحفروا لك
3: هاي باش تجيبك الشكشوك صاحب شوي
2: يرحم والديك
1: دايخ جعفور
4: شيف خطيره
3: تبدا حاره

0: ملاحظه هنا وصلت مع زميلنا الطاهر, هو زميلنا ولا فني ولا على اليوتيوب, قال لك الشيف هذه ما عادش تجيبوها, هذه شيف خطيره جدا,
1: خطيره
0: ما عادش تجيبوها, عندك حق ستار فني ولا تجيب لنا العصيده بالقديد والمرقيز وبعد ما عادش تجي به. انا حوايج اخرى
2: الزرير اللي جبناك
0: نروح فينا الزرير هو الزرير
3: بنين برشا برشا برشا
0: بنين بنين بنين بنين احكي لي عليه.
2: إذا يتيب في المولد النبوي الشريف مع عصيد زقوق وإلا للنفس وراهو ما يتيب كان في الكيف سنتر, ننسيست عليكم في الحاجة هذه نعملوه كان نحن
0: كيف في الكيف سنتر
2: كيف سنتر
3: حتى تونس الكل ما فيهش
2: لا
3: كان في الكيف سنتر
2: تاع تونس يعملوا كزرير متاع الجلجلان ولا علاقة بهذا واللي بسميد لا علاقة زادة بالزري بالرفيس تونسي خاطر هي كبيرة خاطر هي قبيله قالت لي او كرفيس تونسي هو لا علاقه لا
4: خير بالدقله وتمر الاخر صحيح هذا مختلف
2: لا اذا الروسيت اللي عملتها لكم اليوم فيها كيلو نص سميد عليه كيلو بونتا اللي هو شحور اما نحن عملناه لكم نص هو كل قدير وقدره الحقيقه نص بونتا ونص عسل حر العسل الحر كيلو فيه نص عسل حر
1: صرفت
2: ونص بونتا فيه 400 غرام زبدة بيربا
0: صلياني
2: برك لاريفي خلوها هذيك تركة حاجة اللي تحمل البن
5: نحى الفوقاني وتقعد الزبدة
2: وفيها سمن وفيكيا وجلجلان أنا عملت لكم فيها جلجلان مرحي وبفرية مرحية وفستق
0: ما شاء الله
2: كيفاش نخدمها هذا
0: كيفاش
2: شدوا كيلو ونص سميد نتاعنا نحطوهم نذبل عليهم الغاز نحمروهم للي يولي لونهم دوري لفيت الدوري راهي
0: عدم
2: بعد ما يتولي دوري السميد نتاعنا نزيدوه السمن مغرفتين سمن احكار مغرفتين سمن تاع ماكله نبثوهم بها نزيدوا عليه الزبدة 400 غرام هذوكم تاع الزبدة كيف كيف بثوم بها باش يبدا يتلمى هذاك شويه بعد نبدا نزيد شحور بشوي بشوي تخدم معايا وراه يتخدم باليد يخدم ياخو برشا وقت وهو قاعد يتلم بعد نحط الجلجلان المرحي والبوفريو المرحيه وساديبون كل واحد فيهم وش يحط فيكيا وبعد نزلت الفستق ولميتهم وعمل لي مكعبات كبيره
5: انت والوالده وخالتك
2: ني والوالده
3: ربي فضل ربي فضل
0: شفت الوالده
2: سندس
0: والخالد
3: مريم اسمعنا والله يسمحونا الجمهور اللي يسمعوا فينا في تونس واللي ماهمش في تونس وقالوا لك فرح تعملوا ديليفري تعملوا فازا تعملوا حاجه نجموا سامحونا باللي احنا قاعدين من قبيله نتمتعوا ما انتم حاسين ان شاء الله يا رب تتمتعوا معنا
0: سلم قريتنا اختي هذاك مستوانا وصلنا أصدقائي صديقاتي الوصفة هذه معناتها الحقيقة مكلفة شوية هي
3: مكلفة خاطر سيدي بخدمة
0: صرفتي انت وخالتك أمك صرفتوا
3: ربي كثر خيركم وربي يفضلك
2: الله
3: أكيد كيف كيف الجميل
5: والله والله منا فرح نروح معاها
0: فرح علاش ما تقوليش عضو قار
5: نحب نروح معاها
0: والله فرح بسم الله ما شاء الله فرح باش نهدي لك مريول ليكيب ناسيونال
3: أوه صح فرح صح
0: بالفوز
3: موجود لهنا ولا لا كان موجود لهنا ولا
5: بالزبدك
0: لهنا هنا بالسمن بالسمن
2: نص بونة
0: فني ولا
3: والله تعرف اللي الماكلة هذي سان بورت درابو زيدا
0: بورت درابو في ثم درابو فني ولا معلومة بالعسل الحر
2: الحر الحر
3: مش
5: هذاك الدرابو تحت
3: بورت درابو معناتها هذيك الهوية نتاعنا زيدا قديش احنا
0: والمريول الهوية
5: يحمل الراية
3: حسيله يلا
0: والله كيفاش تختار اللون احمر اسود او ابيض
2: اكحل
0: ازرق قلت
3: الاسود وين المريول وين
0: اللون الاسود موجود عندي فهمني ولا لا
2: الاسود
0: موجود
5: تاع الناس كل احنا
0: اسود ولا ابيض
2: ما تونس ما فيها دراب تونس اي لون
3: الله يا
0: فرح اي لون
3: يا فرح
0: اي لون اسمعني شيف تونس واليابان انت حاسب ما عملتي رفيس هذايا والدنيا ولا
2: نستبيختو
0: ثم ولادها ثم ولاد جيل جديد
2: ان شاء الله
0: حسب رايك تونس واليابان قداش النتيجه شيف خويتي
2: 2-1 ولا 1-1 المهمره
5: المهم الماركو الساعه
2: المهم
5: اي نفر
0: بون 2-1
3: باهي 2-1 باهي
0: تونس رابحه
2: تونس رابحه ان شاء الله
0: ديما رابحه حسب رايك شكون اللي باش يمركي
3: ما تعرفوش
0: تعرف حتى جوار
2: تبع كوجين ماشي تبع كوجين نتصور زعما حنبالي ماركي صغير كيفي
3: صحيح
0: صحيح ان شاء الله يا ربي ان شاء الله مربوح شكرا شيف ميرسي بوكو تفضل
2: نحب نسلم على الاكاديميه الحقيقه خاطر تخرجت
3: سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وحبيت نسألك أنت تو تحب تبدأ شيف في بقعة مهمة مثلاً أنا غرانت أوتيل أنا ريستوران تحب تعمل حاجة متاعك وحدك ولا؟
2: والله هو نحنا لازم نخبرهم سملون نعملوا خبرهم ثم بعد في الخير ربي سأل.
3: ولقيت وين ولا مازلت؟
2: تو استاجت نعنا دي مستاج. دي ما عندنا استاج. أنا نعملوها شهرين وبعد.
3: يلا موافقا
0: انا انا انا ريتا فرح عندها ميزون دوت في الكيف انا هيك
3: وفما برشا دي تابلو دوت محليهم وان شاء الله تنزيل عليهم فرح
0: وحدك فهمني ولا انت وخالتك وامك عاملين ميزون دوت فهمني ولا الاستقبال بهذه الساعه فهمتني
2: مكلف
3: ما هو انت الضيفين يخلصوا برشا
0: هي تنقصوا في العسل الحر
3: تولي يجيك زين
0: فهمتني
2: تولي كليونت فيديل
0: والله
3: في عود رافع في عود رافع
0: والله مرة زينب بعثتني الميزون دوت
2: يا أخي
0: مش نورمال ربي عنده مكتبة كبيرة
3: ما شاء الله مهدي ما
0: هي مهدي عنده مكتبة كبيرة
3: رائع
0: ويربي في الحيوانات مشيت على هذيك
3: اي يهبل هو ومرته وزوجته نادروا
0: مثقف
3: يهبلوا الاثنين ما شاء الله
0: تعبت ليلتها راني تعبت
3: بالثقافة
0: برشا ثقافة
3: والله
0: قلت لها بعثيني الميزون دوت نحب نرتاح بعثتني الواحد مثقف تاريخ كل عنده
3: والله محليهم وبسطاء على الاخر يحبوا الناس على الاخر مثل بنينة على الاخر يحبوا الطبيعة يحبوا الحيوانات عندهم جنينة محليها يهبلوا محليها يحبوا الناس يخطوا
2: خلنا نسلم عليهم برشا برشا نسلم على الأكاديمي الكل كان باركور محليه برشا عامين محليهم اكسبيريونس ياسر محليها وقراية ياسر محليها نسلم على ستاف الكل شيف أيوب مدام هي مدام ريم مدام منو شيف مروان شيف تاعي ستاف الكل ويعطيهم الصحة كانوا عامين حلوين برشا برشا برشا برشا
0: قريتي مع سليم
2: تعلمنا منهم برشا شكون سليم
0: ما واصلي
2: ما عندي سليم سلم عليهم برشا وبالحق يعطيهم الصحة
0: وننصحكم في الانستغرام كيف الانستغرام يهبط ديما على الانستغرام
3: فما برشا
2: برشا برشا
0: فيهم برجولية بسم الله ما شاء الله هي الأكاديمية دي شيف
2: يعطيهم صحة
0: أنا الحقيقة مؤسسة يعني فيها الالتزام الساعة راهو خويا
2: من الباب ونحن ماشيين
0: رحلة رحلة ديسبلين
3: بالطبيعة على خاطر الكوجينة لازمها برشا ديسبلين في كل شيء
0: والله
3: بالحق الكوجينة لازمها برشا ديسبلين
0: كنت تشوف الشيف أيوب قديش صعيب أنا أنا نحبه
2: برشا حنين برشا برشا برشا برشا برشا
0: حنين على الأخ
2: والله
0: بالحق إن شاء الله بفضلكم ميرسي لكم ميرسي يعطيك الصحة فرح شكرا شكرا على الكرم اللي هو مش جديد على أهالينا في الكيف تحية لأهالينا اللي يسمعوا فينا في الكيف الكل مش نعملوا فصل الأخبار فهمني ولا ثم نواصل
1: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: بوبليسيتي.
3: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكله
0: ماتزارو ميلانو تعيشكم اجواء

0: تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ديوان فام فلاش نيوز،
4: موجز 11 ديوان فام. عسلنا تونس تؤكد التمسك بتعزيز حماية التراث الحي باعتباره ركيزة للتمسك الاجتماعي والتنمية البشرية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة 11 للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية سنة 2003 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادية. لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تستمع إلى ممثل الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية لتقييم مشروع الإصلاح الهيكلي للقطاع وبحث آليات دعم الاستثمار ضمن مخطط التنمية 2026-2030. وممثل الاتحاد يقولون أن الصناعة السينمائية تمر بأزمة هيكلية متواصلة تتسم بتراجع البنية التحتية واقتصارها على 34 شاشة عرض فقط موزعة على 7 ولايات. وأضاف المتدخلون أن التمويل العمومي المخصص للإنتاج السينمائي يظل محدوداً ولا يتجاوز 5 ملايين دينار سنوياً وسط تقادم المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع. من جهة أخرى، اقترح ممثل القطاع إحداث صندوق استثماري عبر تفعيل الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2026 وتخصيص جزء من موارده لضمان قروض المؤسسات النشطة في المجال. وتضمنت المقترحات أيضا إطلاق برنامج وطني لإنشاء وتأهيل قاعة العرض بالمعتمديات في أفق 2030 وتطوير منظومة حوافز مالية وجبائية لاستقطاب الإنتاجات الأجنبية. 9 مؤسسات تونسية متخصصة في الإنتاج الفلاحي تشارك في منصة التوزيع الغذائي بميلانو بهدف إدراج المنتوجات الفلاحية التونسية ضمن مسالك التوزيع الكبرى في إيطاليا وفق ما أعلنه مركز النهوض بالصادرات. وبلغت قيمة الصادرات التونسية من الخضر والغلال الطازجة نحو إيطاليا 134 مليون دينار خلال سنة 2025 مقابل 85 مليون دينار في سنة 2024، مسجلة تطورا بنسبة 60%. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الباكستاني يقول أنه لا توجد عقبات أمام بدء مفاوضات سويسرا ويتعين استكمال المحادثات خلال فترة 60 يوما. وزارة الحرب الأمريكية تبلغ أعضاء الكونغرس أنها بحاجة إلى تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب مع إيران إلى جانب التزامات عسكرية وتشغيلية أخرى. جيش الاحتلال يعلن شن هجوم استهدف أكثر من 80 هدفا في جنوب لبنان، وأكد مقتل عشرات العناصر من حزب الله خلال العملية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل 11 دقيقة، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا، إن شاء الله ربي ينجح وليدات البكالوريا.
1: أمين.
0: النتائج على الأبواب، يا ربي تنجحهم، يا ربي تفرح العائلات الأمهات والآباء. بعد شوية باش نحكيو في نفس السياق، باش نحكيو على التعليم التربية، باش نحكيو على التلميذ، على الامتياز، على النجاح، باش نحكيو على عنوان مهم جدا جدا جدا تركزوا معانا، فهمني ولا؟ باش نحكيو على ليسينا اللي هي المنصة هذه. أكثر تفاصيل أدعو الأولياء الكل بعد يركزوا معانا، فهمني، لانه باش نخرجوا فاصل. ولكن قبل هذا بربي اسمحوا لي، ثم زوزن سي الحقيقه مش اول مساج يبعثوا لي على الانستغرام ولا على الفيسبوك، زوزن سي قاعدين يتحيلوا باسمي انا، يدوروا من قهوه لقهوه على اساس انهم جمعيه، والجمعيه اسمها جمعيه الرحمه، ويطلبوا من العباد مبلغ، باش يلموا مبلغ 10,000 دينار لطفل عنده حادث وتكسر له العمود الفقري، فهمني ولا؟ ويدوروا يطلبوا باسمي انا، معناتها يقولوا راه جعفر هو اللي بعثنا انا للساده المستمعين، انا بريء من هذه الجمعيه، لا نعرف جمعيه الرحمه ولا نعرف النساء هذوما، وباش نقدم قضيه في الغرض، لانه هذه خويا تحيل. ولهنا الدكتور بعث لي اكثر تفاصيل، قال لي انا الدكتور فلان الفلاني، حوالي الساعه 10:11 كنت في قهوه في الفضاء الفلاني، جاوزوا النساء وقالوا انهم من طرفك وانك حكيت عليهم، وانهم يلموا في فلوس لطفل صار له حادث وتكسر له العمود الفقري، وهو محتاج لكرسي متحرك ب 10 ملايين كوزما. حسب فهمته قالوا انه المبلغ المطلوب حوالي 10 ملايين، وذكروا كذلك جمعيه الرحمه. طلبت منهم وثيقه، وروني وثيقه، ما الحقيقه قال لي مسترابه، ما هيش واضحه. ادعو الناس التثبت، رانا ما نطلب حتى فرنك من عند حتى حد في حتى مجال، حتى فرنك، وهو ممنوع. وباش نتبع القضيه هذه فيني ولا، وبربي اي انسان يجيوه ناس من طرفي انا ويقولوا رانا قاعدين نلم ورانا جمعيه وكذا، راني بريء، وراهم متحيلين ومتحيلات، وحسبي الله ونعم الوكيل في الشيء اللي قاعد صاير. نعملوا فاصل فهمني ولا، نمشيوا الموجات ايجابيه بعد شوي.
1: يلا.
0: اوكي فاصل.
2: ساعه سعيده، ساعه سعيده.
3: بوبليسيتي.
4: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد ليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80، ولا أدخل على ليسينا فانتين.
5: ثم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الكيب.
0: هيا يا عالي

0: صغرى دابا عليك ان شاء الله بفرح الوالدين، حتى شيء بفرح الوالدين قد ينجح صغارهم. هذاك علاش انا ادعو الاولياء الامهات والاباء وعدوا ادعو التلامذه زاد اللي يسمعوا فيه يركزوا معايا في كل كلمه باش نقولها اليوم. باش نحكي على الحقيقه انجاز يعاون التلميذ التونسي، باش نحكي على ليسينا اللي هي المنصه الاكثر متابعه في تونس. يتبعوا فيها ركزوا معايا 2,700,000 على الانستغرام والفيسبوك، 2,700,000 على الانستغرام وفيسبوك. بدأت من 2015 تعاون في التلامذة باش وصلوا صوتهم، واليوم تقريبا كل تلميذ وولي يعرف ليسينا ويعرف المنصة هذه اللي ولت المساند الرسمي للتلميذ التونسي. باش نعطيكم أكثر تفاصيل، ركزوا يا أولياء يا أمهات يا أباء، تاكسي لواج نقل جماعي عندك وليدتك يقراوا ركز معايا عايش خويا. سنوات من القرب بالتلامذة وعائلاتهم خلاتها تعرف المشاكل اللي واجههم في قرايتهم، وباش يبدلوا الواقع متاع التعليم ويطوروا في جودته أسسوا ليسينا أكاديمي. شنية ليسينا أكاديمي؟ منصة متكاملة للتعليم عن بعد اللي تدعم التلامذة من الأولى أساسي للبكالوريا. نعاود نذكر، من الأولى أساسي للبكالوريا وتضمن لهم التفوق. وليسينا أكاديمي هي المنصة الأولى في تونس اللي توفر ميزة المرافقة الدراسية، معناتها أخصائيين يتبعوا التلميذ في قرايته على طول العام ويعاونوه ينظم وقته ويكون متوازن بين القراية، وهذا مهم جدا
1: على الأخر،
0: وحياته الاجتماعية.
1: هي أحسن حاجة أنا ظهرت لي في البلاتفورم أنه التلميذ يلقى اللي حاجته الكل للمراجعة في بلاصة واحدة، ما يقعدش يلوج البرشة بلايس، تفسير للدروس مقدمة من مجموعة من خيرة الأساتذة الكلهم في فيديوهات وتمارين مرفقة بإصلاح هكاك نجم نتبعه بالخطوة بالخطوة. التلميذ يخدمها من بعد يلقى الإصلاح مفسر بالفيديو، دونك كل شيء يبدا واضح. وزاده فما حصص مباشره دي سيونس لايف يتفاعلوا فيها التلامذه مع الاساتذه ويجاوبوا مباشره على الاسئله نتاعهم، واللي هو الحقيقه حاجه خارقه للعاده وطريقه تفاعليه ناجعه جدا.
2: صحيح. الهدف جعفور اللي فهمته انا انه لازمنا ناطروهم التلامذه هذوما، لازمهم يعرفوا كيفاش يلوجوا، كيفاش يلقاو كل شيء في نفس البلاصه وبالطرق اللي توصل لهم اكثر كما قلنا بطريقه تفاعليه وفيديوهات وكل شيء. دونك يتعلموا يقراو دو فاسون افيكاس، تبدا الطريقه فعاله ناجعه وتجيب دي ريزولتا، لي ريزولتا تاع الدراسه اللي يحبوا يلقاوها، وبالطبيعه نسب نجاح عاليه في الباك اللي هو الهدف نتاع التعليم الثانوي هذايا باش يتوجوه ان شاء الله بنجاح. الشعار نتاع الاكاديمي لسنا اكاديمي معاك في قرايتك، دونك انت تقرا واحنا معاك، سي ان سيرفيس داكومبانيومون، دونك ليسينا يدعموك في كل خطوه حتى اللي تنجح ان شاء الله. باش يسالوني على العروض كيفاش احنا نجمو نستعملوا المنصه هذية وكيفاش يصيروا معناها لي زابونمون. دونك العروض تبدا من 49 دينار اللي تشمل المواد الكل، التلميذ حسب حاجياته يختار العرض المناسب ليه. فما برشا عروض مختلفه، كان يحب يتفاعل مع الاساتذه يختار عروض تشمل الحصص المباشره مع الاساتذه، ولكن يحب يقرا وحده باستعمال الفيديوهات المسجله ينجم يشترك في عرض ديامون. عروض المنصه تشمل كل المواد. شنو معناها؟ معناها تنجم تقرا المواد الكل بسوم ماده واحده، ما فماش سوم نتاع كل ماده واحده. العرض يشمل كل المواد، اللي يختلف هو انك تحب تستعمل تحكي مع الأساتذة مباشرة، دوك تاخذ الحصص المباشرة، وإلا تحب تلقى الماتيريات الكل وتقرأ أنت وحدك وحدك. هذا الكل متوفر كل واحد حسب الحاجيات متاعه وكيفاش مستانس يقرأ وشنية الطريقة الفعالة اللي توصلوا للريزلت متاعه.
0: ممتاز للغاية.
3: فما حاجة أخرى زيد جعفور والناس اللي تسمع فينا اللي باش تراي تحكم برشا برشا، إنه ما عادش باش تلوج على مويان دو ترونسبور، باش تلوج هكا وتخسر وقتك وأنت ماشي جاي عليك وتفركس. دونك مع ليسينا أكاديمي تنجم تقرأ عند أحسن الأساتذة، وهذا الكل في قرايتك من الدار من غير ما تقعد والدور. وزيد كيف كيف حتى الناس اللي المشتركين في البلاتفورم هذية والمنصة هذية ناجحين ب 18 و19 معدل.
0: هذاك علاش قلت لكم انا ليسينا المنصة هذه معدلات كبيرة كبيرة برشا، معناتها الحقيقة فرصة فرصة فرصة فرصة للناس اللي يسمعوا فيه والاولياء اللي يسمعوا فيه. تركزوا معايا فهمني، ولا خاطر العام الجاي تحضر من توا فهمني، ولا راه وقته فاش تستناو. اشترك توا في المنصة وكون واحد من المتفوقين باش تشارك في المنصة. ما عليك كان تكتب في جوجل ليسينا بوانتيان، ليسينا بوانتيان ال اي غريغ سي دو زو ان ا بوانتيان، تعمل حساب مجانا تدخل تشوف العروض المتوفرة وتنجم تشترك في العرض اللي يناسبك حسب احتياجاتك. وللسنة الدراسية القادمة ثم تخفيضات، وتخفيضات هامة تستنى فيكم. هاوك أخوي علمتكم أنا. تنجم تتصل زادة بالرقم هذا، نحيل الموسيقى خلي قايدوا الرقم، هاي قايدوا الرقم سيدي 31 383 580، 31
1: قايدوا
0: 383 580. مش نعاودوا اخر مره، سهل الرقم 31. ترى انتم توا كمستمعين حاضرين معايا من غادي، حاولوا تعاودوا معايا الرقم 31 383 580. نعاودوا ترى وحدكم 31
1: 31 383 580.
0: باش يوفروكم كل التفاصيل. سينو تنجم تتابعوهم زادة على الصفحة نتاعهم على الفيسبوك، اسمها لسينا أكاديمي. لسينا أكاديمي معاك في قرايتك، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. شكرا الحقيقة لسينا أكاديمي على الثقة، بارك الله فيكم. والحقيقة ما نجمو نتكلموا، ما نجمو نعطيو حكايات للناس إلا ما نكونوا زادة ممنين نحن فهمني ولا بالخدمات اللي قاعدين تقدموا فيها، بارك الله فيكم. نعملوا فاصل صغير ثم نواصل.
4: ساعة سعيدة.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: نحداش و 25 دقيقة اليوم باش نبداو على بكري شوية الناس بالناس، لأنه المواطنة اللي حاضر بعدنا الحقيقة ما تستناش برشا، ما تنجمش تستنى برشا. نمشي مباشرة للناس بالناس.
3: الناس بالناس
2: الناس بالناس والناس بالله، توكلنا على الله. 11:25 دقيقة أعزائي المستمعين، نعطيكم أرقام الهواتف في الموضوع على ذمتكم. 31-328-328 سينو رقم الواتساب 50-285-285 31-328-328 50-285-285. مدام صباح خير، مرحبا بك. مرحبا بك مدام، تسمع فيا؟ مرحبا، زرتنا البركة، مرحبا بك. مدام اللي حاضر بحثنا اليوم، باش ما ندخلوش في أكثر تفاصيل، متزوجة، رجلها الحقيقة يخدم حارس في عمارة.
4: ربيع الناس كل
2: يخدم الرجل حارس في عمارة، عاطينهم بيت على وجه الفضل، بيت فقط، بيت ما فيها شيء، بيت على وجه الفضل هي وزوجها. ولكن باش يخرجوا من البيت هذه، والإشكالية أنه السيدة اللي حاضرة بحثنا اليوم هي سيدة حامل،
4: معناتها الوضعية تبدلت،
2: الوضعية كلها تبدلت. احنا اليوم لإنقاذ الأبناء، فهمني ولا مشيت عديت مدام؟
5: عديت
2: الحمد لله على السلامة وكذا.
4: الحمد لله.
2: الولادة إن شاء الله آخر هذا الشهر،
5: هذا الشهر،
2: الشهر هذي
4: معناتها هي في شهر.
2: وشفتوا وليد ولا بنية؟
5: لا، زوج وليدات. بسم الله ما شاء الله،
2: بسم الله ما شاء الله،
4: ما شاء الله.
2: فهمتوا علاش احنا اليوم عندها عندها توامه، ان شاء الله ربي يوصل بالسالم، ان شاء الله ربي يوصل بالسالم اختي، ان شاء الله ربي يوصل بالسالم، ان شاء الله ربي يوصل بالسالم. الدار سقف وقاعه، ما عندها حتى شيء، وهي على ابواب ولاده. مش باش نتكلم برشا انا اليوم. 31 328 328 اخر شهر هذايا باش تولد، اخر شهر هذايا تلقى روحها لسكنه لا ماوى، فهمتني؟ دونك باش نحاولوا لو ماكسيموم، احنا حصرنا المعطيات، قلنا على الاقل نأملوا لها الولاده، فهمتني ولا؟ نأملوا لها شو اسمه تسميه كريستوش تاع البيبيات والكروسه والدنيا وكذا، فهمتني؟ ونأملوا لها على الاقل باش المراه هذه تكري بكرامه، فهمتني ولا؟ المبلغ المطلوب 15,000 دينار، 15,000 دينار على الاقل تحل هي جوانحها، الراجلها ويخدم، كان هكاك شهريه دوخه على اساس، فهمتني ولا؟ ربي يعين الناس الكل. ولكن لازمنا اليوم ناخذوا اختنا هذه اللي هي على ابواب اولادها. الساده المستمعين اللي تسمعوا فيه، اللي عنده صغيرات واللي ما عنده، إن شاء الله ربي يرزق، يا ربي يا ربي ترزق أي إن كان، فهمني ولا؟ وللي يسمع فيه خارج حدود الوطن ولا داخل حدود الوطن، أختنا اليوم باش تولد آخر الشهر هذي، عندها توامة، بسم الله ما شاء الله، إن شاء الله ربي يوصل بالسالم،
5: فهمني،
2: فهمني. ويسكنوا وتسكنوا في بيت، قلت لي
5: بيت واحدة
2: إن شاء الله ربي يفرج عليك وعلينا وعلى أمة محمد. توكلنا على الله. اليوم ما نحبش نحكي برشا، الوضعية واضحة. للي يسمع فيه، للي يحب يعاون وخيته هذية باش تولد، للي يسمع فيه وين ما كان، خارج حوض وطن داخل حوض وطن، للي نجم يوفر لها، فهمني ولا؟ كروسة دوبل ولا زوز، ما للي باش يوفر التروسو اللي تسمى هذاك
4: تاع البيبي
2: الكل، للي باش يوفر الكوش، للي باش يوفر السرير، للي باش يوفر الاثاث، حتى تليفزة صغيرة للتلفزة عندها، للفريجيدير، الفريجيدير ما ثماش باه. اقعدوا معايا سيدة المستمعين، معناتها فهمتوني، يجي يا اخويا هما يقولوا، يجيوا بقسمهم،
4: اكيد
2: يجي تويك اليوم نسمعوا، فهمني ولا؟ نسمعوا ونستمتعوا، فهمني ولا؟ بالقسم هذا اللي ربي سبحانه يخلق في ريسه ويضيعها. 31 328 328 50 285 285، 31 328 328 50 285 285. عباره يا اخويا المراه هذه، فهمني ولا؟ ولدت، فهمني ولا؟ وجابت الصغيرات هذوما، وجاء خاله قال هاو 500 من عندي، مش هنيو
4: طبعا،
2: 500 من عند خاله، 500 من عند خوه، مليون كذا زوز كذا، نتعاون الناس كل باش المراه هذه على الاقل تولد في نفسيه نفسيتها الساعيه زي ما ترتاح، لانه عفوا تعب شوي فهمتني، ان شاء الله ربي يسهل. 31 328 328 50 285 285. يا ودود يا الله، توكلنا على الله
4: يا رب
2: يا رب
5: يا رب. لا غالب سي جعفر ولا ظروفنا تعب
2: لا بس اسمعين ربي يخلق في ريسه ويضيع، بحول الله
4: يا رب
2: بحول
4: الله الامور يا رب
2: بحول الله
4: يا رب.
2: استروحي من هنا كان فرحانه
4: بحول الله،
2: باش نعطيه نمرو تليفونك ورقم الحساب الجاري. شاد لي الريب سي بون سي بون به. 31 328 328 50 285 285. ماذا بي يا خويا فهمني ولا قبل نص نهار غير درجي، كان كملنا قبل نص نهار غير درجينا 15 مليون نعمل لكم تاع الجزيره هذيك تاع البارح مسابقه الجزيره. انا متفائل
4: ان شاء الله بكره فرحانه تروح الصوره
2: ان شاء الله
4: ونكمل على بكري ان شاء الله.
2: لاباس اصدقائنا على اليوتيوب عاونونا شويه، اكتبوا النمر 31 328 328 50 285 285. 31 328 328 50 285 285. يا ودود يا الله يا ودود يا الله. توامه ما تعرفش بني وليد ولا بنات
5: زوليدات
2: زوليدات ان شاء الله ان شاء الله ربي يوصل بالسالم. فكرتوش في الاسامي وفكيتها مو فمي
5: الله سي جعفر كل مره تشوفه
2: مثلا
5: نكثر الظروف
2: ما يصير شاي مثلا اش خممت
5: تمام برشا حاجات.
3: انت شنو شاهي
2: انت شنو شاهي ترى اسامي لحظه ساعه قبل اسامي عندي تليفون. الو صباح النور.
6: صباح
2: خير مدام، لبس عليك
6: الحمد لله.
2: يعيش يعيشك يرحم والديك، بشرني الله يبشرك.
6: مليون
4: ربي يبارك لك ويفرحك باللي
3: بفضلك.
2: مليون هاي معاك هاي معاك تسمع فيك
5: يعيشك يعيشك يعيش اختي
2: ربي يبارك لك. مليون عندنا مليون من 15 مليون من 15 عندنا زوز توما في الثنية. ايه تيك تاع الكيف جبت لنا الزرير
4: ايه لا اعرف، اما كنت تعطينا زوز اسامي كل واحد يقول هذوما هذوما
2: شنيش تسميه، اعطيني ترانز اسامي
4: مثلا مش بالضروره تسميهم.
2: انا باعتباري خالهم زاد باش نقترح
4: شنو واحد يقترح هاي برقو
5: واحد يقول لي سمي صليح والبر يقول لي سمي
4: انت
5: امير
3: انت امير صليح بيه. انت شنو اللي حلو عندك شنو اللي عجبوك
4: ماذا بيك هك
5: تم اسم امير بيه
4: امير بيه
5: والآخر ما زلت نشوف الحق
3: أمير وخوه
4: أمير ولا الخو أمير
2: تليفون تليفون. ألو صباح النور صباح خير
6: صباح النور مبروك سعيد
2: عايش
4: مبروك أسعد
6: إن شاء الله عامكم مبروك
2: عايش
4: مبروك
2: عايش يا باهية
6: كليتو
4: كلينا إن شاء الله عامنا أخضر إن شاء الله
2: كلينا كلينا كلينا
6: أسمع حتى أنا مستنى في حفيك
3: ان شاء الله ربي يوصل بالسلام
4: تولي
3: مامي
4: يا مامي
6: نعطي بنتي مليون
2: ربي يعيشها
4: الله يبارك ربي يفرحك بعائلتك الكل يا رب
2: الله يبارك
4: محليك محايشك
6: يا مامي انا مستمع وفيه
4: محليك يا مستمع وفيه ملا ميمه محلاها هذه
2: محليك محليك
6: ان شاء الله نوصلنا لميمه
4: يا ربي يوصل بالسلام
2: يا رب العالمين ربي خليك لينا
6: عايش كذا
4: والله لازم محلاها محلاها
6: عايش ولدي عايش ولدي
2: باهي انا باهي انا
6: هبل نعرفك نعرفك مني ليك انا
4: بركه انا بركه خليها
2: باري على روحك باهي ياي باري يسطر
6: نهاركم زين
3: نهارك زين
2: على زوز مليل الامير وخوه عندي تليفون زوز مليل وميتين. صباح خير بابا
3: مرحبا
7: صباح النور يا جعفر
2: وينك يا غالي عايش خويا لبس عليك
7: عايش وربي يفتح على اختنا بالدوام وكل شيء وربي يرتفع من فضله العظيم وان شاء الله نفهموا معاه بألف دينار
2: الله يبارك
4: فيك وربي يوسع رزقك
2: الله يبارك
7: انا عندي دوام والله
3: ربي يخليهم
2: شنو اساميهم؟
3: خلينا ناخذوا فكره
7: كنزه وبراء وعملت ديديكات تاع عيد ميلاد
4: كنزه كنزه وبراء ربي يفضلهم ربي يفضلهم
2: ربي يحفظهم
7: ربي يبارك لك
2: امين يرحم والديك ياخذ بخاطرك عاش خويا ياخذ بخاطرك معنا حتى مزيه ياخذ بخاطرك ما احلاها الدنيا والله جو هاي قداش عندنا تو
4: 3 ملايين و200 هذا الامير اخوه
2: امير
4: اخوه كل واحد يقول لنا الامير ولا الخو
2: عندي ليك زوز اسامي باهين.
4: يلا اعطي اقتراحات انت. ربي نقترح. حتى انا باش نقترح.
2: ايه ليه؟ ما تاخذيهمش بعين الاعتبار.
4: عادي. خالهم يحبوا.
2: ما تاخذيهمش بعين الاعتبار.
8: في الاخر ما تعمل الكل يظهر لك.
4: بالطبيعه.
2: جاد وجود.
4: جاد وجود. واو جود بنت اختي اسمها جود.
8: ربي يفضل. هاي وكيف نتربجوا بها؟
2: عم اختي قلت لي؟
4: جوجو احنا نتربجوا.
5: صحيح بهيل الاسامي هذم.
2: هاي
8: فهمتك. اما بارك الله فيك.
4: انا نقترحها نقترح بما اني خلتهم
5: زياده. انا تعبت خاطر سي جعفر الدويات
4: والملاعب
2: والملاعب.
4: زوز ولاد هما.
2: عندي تليفون.
4: ربي خلنا نقترح الياس واسكندر.
2: باهي اوكي باهي.
4: وزكريا.
2: هنسمع لك ارجع غدوه. هنسمع لك. ناخذوا بعين العين. الو صباح النور.
9: اهلا بيك جعفر.
2: صباح الخير يا غالي.
9: اخويا.
2: وينك يا باهي؟
9: حسيتك تحسد فيا تذكرني قريتك البلدية قلت لك أي واحد يستحقني يقول لي جعفر بالله كلمني
4: يا أخوي
8: البلدية
2: أنا جيت البلدية
9: اللي عندي شركة متاع الضوء قلت لك أي حد يستحق كلمني صوني جيت أشوف
8: جيت بحذينا للراديو
9: لا تلقيت أنا وجعفر في البلدية نتاع العوين
8: في البلدية نتاع العوين
2: زيد أحكي وش عملت في البلدية نتاع العوين
4: أنا اليوم عنا بشنفر
2: زيد أحكي بابا زيد
8: مستحقينك اليوم
2: باي صديقي مستحقينك اليوم الله يبارك لك ويوسع رزقك
9: ما هذا مش أخويا جعفر مليون والترسوم تاع البيت تسكي بيبرون شامبوان والكريمات الكل عندي إن شاء الله
4: إن شاء الله
9: وفيت كان سهل ربي وبش تبني الضوء نتاع دار الكل كل عادة من عنا
2: ان شاء الله ربي يبارك وربي يوسع رزقك
4: ربي
2: يبارك لك باب باب باب باب
8: ربي يفضلك
2: والله صاحبي الغول تعبر بلديه العوين تعبر الله يبارك لك الله يبارك لك وربي يوسع رزقك عرب عاملين و200 والتروسو خلك من عندي انا
4: عايشك بفضلك
2: هاي يا سيدي هاي نهار راح نحب نروحوا
8: جعفور انت ما تحبوش الرقم اما مليون اخر وليه 5 ملايين و200
2: 5 ملايين و200
4: 5 وخميس على امير وخو 5
2: وخميس امير وخو
8: ميرسي توتو
2: هاي يا بابا
8: انت
2: 5 ملايين و200
4: يلا يا رب يا رب
8: ربي يبعثوا لي الريبشه
2: 31 328 328 50 285 285 رباب شنو هي الاسامي انت خالتهم
8: إذا تحب أمير علاش ما سميوش مع مالك مثلا
4: أمير ومالك
8: خاطر هي حسيت هكا
4: الملك والأمراء ولا طبعا
2: أمير ومالك
4: حلوي
2: والله فاستك عجبتك
4: حلو مالك مزيان
2: أقوى أسامي اخترت مالك جاد وجود
8: في بالك أنا
2: عندي تليفون كل ما نذكر جاد وجود يجي تليفون صباح النور
10: ألو صباح الخير
2: صباح الخير
10: صباح ويركم
4: مرحبا بالله
10: انا من الصباح شاد لوتوروت مروح لتونس ان شاء الله اليوم ناخذ البط
2: السلام
10: عليكم من الصباح ان شاء الله 500 دينار من عندي
4: بيت ربي يبارك فيك ويوصلك بالسلم ويبلغك مقصودك الكل
2: اسمعني ابعث لنا مساج بربي اسمعني انت زاد خالهم اقترح زوز اسماء نجاح
8: اسمع نسكت
2: خلي يقترح
10: انا اسمي حازم كان عجبها اسم حازم
4: مبروك عليك
2: مع اسمه اعطاه اسمه الرجل
4: حازم وحازم
2: ربي يبارك لك
4: عليك يا حازم
8: كان عجبها صحاريه
2: ان شاء الله ربي يرجعك سالم غانم
4: امين يا رب
2: ان شاء الله ربي يرجعك سالم غانم ربي يبارك لك 31 328 328 50 285 285
8: قولك في ايد ومؤيد
4: حلو
8: سموا منتم ساعة أمير ومالك عجبني
4: التمشي عجب والله التمشي حلو
2: تحب نعاود
4: جاد وجود
2: لحظة
8: باش يقول جاد باش يبدأوا الحروف قراب أنا ذولي أمير نجم وزيدوه عمر
4: أمير وعمر
8: سهلين سمباتيك
4: الميم والراء
8: كما تحب
2: يا ودي لحظة
4: بدون حتى ضغط ملا تونس قداش تعمل ضغط في الحكاية
8: تعمل اللي تحب
4: ملا
2: انا مازلت شاد صحيح في جاد وجود
4: هو وجود اللي نحبه
8: يا اخي صبح
2: خويا راه وكان باش تسميه مريني باش نتكمند خويا لا توكل على الله جاد وجود جود وجاد
8: باش
2: تكمند
8: علاش ما نعملش اسماء خويا
2: حر انا في حياتي
8: انت حر جعفر شنو
4: يلا مازلنا بعاد راه جعفر وما عادش وقت
2: قداش وصلنا فلوس
8: مستنيني برسمك 5700
2: جاد وجود
8: سيء 700
2: على التليفون لحظه جاد وجود الو صباح النور
10: صباح الفل والياسمين
2: صباح الخير
10: الو
2: وي نسمع فيك
4: سلام
2: مرحبا لبس عليك عايش بخير ربي يبارك لك الاسامي
10: مبروك المدام
2: الاسامي اللي اخترته انا باهين
10: عسل
2: ريت ضربه والله ضربه والله ضربه امين بشرني الله يبشرك
10: مليون ان شاء الله
2: الله يبارك
4: لك ويوسع رزقك
2: يا الله يبارك لك الله يبارك لك عندكش اسماء مقترحه
11: الو
2: لا ما عندك
11: شيء لا
2: عجب محلي عجبني حتى
3: والله في مخول
2: والله روحك مالي انا بديت مليون وانتم تصرفوا بلا سامي
8: بارك الله
2: ربي يبارك لك الله يوسع رزقك ثم كريم وكرم ثم زين ويزيد
4: امير وادم
8: حلو
2: وجد امير وادم
8: سكرت سي
2: لا جد وجود جد وجود
3: والمتعه تويمه انا ولا جعفر
2: زيد وزود
4: ربي وسلم بالسلامه
2: 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 ثم اقتراح مهم قال لك حنا باع الاسماعيل
4: وسط ميدان
2: وسط ميدان تبدي
4: حلو
2: حلو شواط المستوري مثلا
4: ايه معناتها في راسه حازم
2: في راسه حازم
4: حلو في راسه حازم
2: جعفر ورافع
4: حلو
3: عندي مقترح نقترح رايين وراسلين ومعهم 200 يورو
2: اوه بعد 600 دينار تويك وصلنا 5 ملايين و800 6 ملايين و800
3: شوف انا اخر حاجه قداش
8: كنا 5 ملايين 6 ملايين و700 وزدت 200 يورو اللي هما 600 دينار قداش يطلعوا و700
3: 780
2: تطهات الاسماء محمد علي محمد امين امير وسلطان عبد الله وعبد الرحمن محمد ومنير هذا مغروم محمد منير باز ثم يولا احمد ومحمد حسان وغسان
8: ماشي تليفون
2: زين ويزيد
4: محلاهم الاسامي الكل محلاهم
2: جد وجود كل ربي يوصل بالسلامة ربي يوصل بالسلامة 31 328 328 50 285 285 جد وجود انا مازلت شد تم تليفون جد وجود الو صباح النور
12: صباح النور
2: اهلا بالسمحة
12: لبس
2: لبس عليك
12: الحمد لله يا عايش
2: وين تسمعي فينا في الدار

0: عايش كيبي عايش اختي عايش اختي
1: اللي تقولوا نقول لك الله يبارك
0: الله يبارك لك ويخو بخاطرك ويوسع رزقك الله يبارك
2: أحليها
0: عايش اختي بيه
1: انا باللي نقدر بس نعاون ب500 على رحمة بابا
2: الله يرحمه
0: الله ينعمه الله يرحمه وينعمه الحاج
1: الله يرحمه وينعمه
0: الله يرحمه وينعمه
2: الله يرحمه
0: وينعمه الله يرحمه ظنوة صالحة بسم الله ما شاء الله الحمد لله يا ربي 500 581 380 320 50 285 285 81 385 285 285 أصدقائي هلموا هلموا هلموا لأنه رانا مازلنا بعد قدش وصلنا توا
2: 7 و 8 7 ملايين و 80 81 380 320 50 285 285 81 81 380 385 285 عندي صديق هنا على فيسبوك نحييه برشا اسمه أمين اسم جميل زاد أمين وأمير حبيبين على الاخر ويتبرع ب 500 دينار
0: الله يبارك
2: قال لي أبعث لي الريب هني بعثت الريب مباشرة نعاود نفكركم راه احنا ما عنيش الحق الكلنا ناخذ فلوس نعطيكم رقم الهاتف ولا الريب نتاع السيدة اللي بحذانا وانتم تصبوا لها الفلوس مباشرة وبارك الله فيكم على ثقتكم الكل وعلى المساج نتاعكم الكل وربي يفضل لكم وليداتكم الكل ويرزقكم الكل
0: أمين بجرب العالمين اسلام ومسلم يحيى زكريا أمين وأمان
2: أمين وأمان حلو
0: حلو أمين وأمان زاد
3: معتز وراسم قتلك مدام سامي وربي يوصلك بالسيف
0: أمين بجرب العالمين أمين
3: أمير وراسم مش خايب زاد
0: هي راي شادة أمين في ومؤمن. أمير شادة في أمير
4: وعليش أمير مدام
2: أنا أنا عجبها أنا عجبها سبحان الله شنو هي أمه
3: شنو تقترح شنت احنا اقترح عليك أنت تقرر أنت اللي تحب اللي حسيته أعمله أمير وزيدوا إن شاء الله الاسم
2: أمير اسم جميل أمرك وغال
0: يخرج لي آدم
3: أمير عيد أمير ومالك
0: 31 30 82 50 285 285 لم نتخطى الى حد الان
3: عتبت
0: ال 10000 دينار لم نتخطى الى حد الان عتبت ال 10000 دينار ان شاء الله ربي يجيبنا في السوق 31 328 328 نذكر بالوضعيه يعني السيده مواطنه على ابواب ولاده راس الشرده تولد عندها توام زوجها هو حارس في عماره عندهم بيت مسكنينهم على وجه الفضل باش يخرجوا من البيت هذيا نحاولوا نأمنوا لهم على الأقل باش يكريو فهمني ولا ما عندهم حتى شيء مش مستعدين ولكن احنا نقولوا إن شاء الله الوليدات هذوما يكونوا بالقسم إن شاء الله يا ربي بالقسم وأدعو السادة المستمعين أنهم يقفوا للسيدة هذه باش نعطيكم نمر تليفونها السيدة هذه فهمني ولا ورقم الحساب الجاري ولا يحق لنا نحن جمع الأموال دونك باش تتصلوا بها مباشرة من تونس وخارج حدود الوطن 50 285 285 هذا رقم الواتساب 50 285 285 هذه رقم الواتساب ولا تكلمونا مباشرة على 31 328 328 خويا تتبرع وتقترح حتى الأسامي برس أمك شلية تليفوني في الشارج 31 328 328 مالك ومؤمن محي الدين ونور الدين رأفت وأمير آدم وأنس رشيد وراشد يعني ثم أسماء يعني الحقيقة أمير وعزيز أمير عزيز
2: يا ربي جي ساكول بيان ساكول بيان موجود ساكول بيان
0: عزيز سايب خوك امير جي امير سايب عزيز عاش ولدي
2: حتى امير ومالك حلو
0: اه
2: حتى امير ومالك حلو.
0: امير ومالك
2: امير واسكندر حلوين عمرو عمره حلوين
4: عمرو
2: عمره شبيه والله زوز اسامي حلو تحيه لكل عمرو ولكل عمره
3: حسام وعزيز
2: حسام وعزيز لوديو حلو
3: اي سيتي هيا كملوا معنا
0: يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله
2: يا رب يوصلوا بالسالم ويا رب يتهنوا ويا رب يفرحوا
0: امين جرب العالمين
2: يا رب يجيوا سالمين معافين يا رب
0: يا رب
2: هذيك هي الخير هذيك هو الاهم
4: امين كتعيط الواحد يجي وزوز مش مشكله عرفت نفس الوقت
3: كما جاد وجود
0: طارق اقوى اسامي طارق صديقي في السياره حنا بعلو صبري
3: صديقي في السياره
0: قال لي خويا دربي صحيح يا ربي تبشرنا
2: مازلنا بعد جعفور
0: يا ربي تبشرنا 31 328 328 50 225 225 يا ودود يا الله

0: عندك خبر؟
1: ما عنديش انا. 31
2: 22 مدام تحيا عليها قالت نجم نبعث لها الرسوم تاع البيبي من فرنسا مع ترونسبورتور. كيفاش؟
0: بارك الله فيه. احنا نعطيو نمرو التليفون نتاعها ومن بعد
2: نتصل معاها. ميرسي مدام.
3: نمرو التليفون.

0: يعطيك الصحة
1: يا ودود. يا الله قديش عنا طوى قديش وصلنا؟
0: عند رباب الحساب بهل
1: رباب
2: بيجع فوجست من قاعدة طوى 8 ملين و 300 يرا
1: مازلنا بعد 31 328 328 50 285 285 لما صديقتنا باش تولد يا ربي
2: فيه
1: النوم نهز ولا يا رب. الو تليفون
2: برا زيدونا رقم
1: ويا عسلامة
0: يا رب
2: زيدونا تليفون مدار في الورقة
1: جعفر معاك أنا
0: يا رب
1: أهلا بي في المباشر أنا راني هاي قديش
0: يا رب
1: 600 دينار 700 دينار الدكتور الله يبارك لك
0: بارك الله فيك
1: يبارك
0: يعيش
1: يبارك فيك. يبارك لك
2: دكتور يرحم والديك
1: يبارك لك حتى انا بعث لك الريب على الواتساب دكتور 700 دينار
0: على ذكر الدكتور ما سيتا ينجم شكون يكلمنا يبرون شارج الولاده نتاعها الكل
3: قول له يعيشك بارك الله فيك
0: والله بارك الله فيه
1: يا ربي
2: وصلنا كان 9 ملايين احنا
0: 9 ملايين واحنا قلنا المبلغ المطلوب 15 مليون والا حد يكلمنا يكمل المبلغ زيد حتى هذه فكره
1: باهيه
0: يستمر
1: المبلغ باهيه
0: والله
2: ماشي طبيب ولا كلينيك اسمه فينا خاطر على وش ولاده قال المصري
0: سيء
2: في شهر
0: في شهر ان شاء الله ربي يوصلها بالسالم يا رب
1: ان شاء الله يا رب
0: يا رب
1: هذا كان يهز
0: ان شاء الله يهز
1: ان شاء الله يهز
0: إن شاء الله يا رب
1: الحلوة دي قال التاجين يا ربي يا مسهل سهل يا مسهل سهل
0: يا
1: مسهل سهل
0: يا رب يا رب يا رب إن شاء الله تروح مرتاحة اليوم
1: إن شاء الله يا ربي نازش 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 زيلو درجين درجين لعب درجين لعب درجين لعب احنا عبارة توا تونس واليابان 0-0 مازالونا درجين لعب لازم نتسجلوا نقدموا الطرح
0: يا رب
1: يا ودود يا الله استبخت انا بالتوامة زوز معناتها
0: 2-0 معناتها
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب يا رب يعلم الله قديش خالص بواحد يا ربي تفرحنا يا ربي اسكت اسكت هذي عنده الو الو يا رب الباترون في المباشر انا عايشك عايشك ربي 1000 دينار من عند الماما
0: بارك الله فيك
1: جتين بيبي ميرسي بوكو
0: بارك الله فيك
1: الله يوسع رزقك يا بي
0: امين
1: الله يرحم
0: أمين
1: الام
0: أمين
1: اللي جابتك
0: امين
1: احلاك صاحبي عايش وخي عايش وخي أيوة. بخاطرك هاي ها مليون من عند الصديق
2: فكرنا العشره
1: فكرنا العشره المعلم سكر العشره
0: يا رب يا رب
1: والمقابله رقم 1000 لتونس في كاس العالم هذيك
0: ملا تونس
1: اسكت على روحك يا ودود يا الله 31 328 328 50 285 285 50 285 285 50 285 285 يا مروه تطلب فيه وي يا مروه
0: يا رب ان شاء الله نسمع الخير
1: ها في الديركت يا اخوان
0: يلا يلا ان شاء الله خير يلا
2: تجيكمش ميساجيت البنات
1: جد وجود جد وجود جد وجود جد وجود
0: جد وجود جد
1: وجود يا الله يا ودودي الله يا ودودي الله يا ودودي الله يا ودودي تم تليفون
0: يلا
1: دارو صباح النور
4: صباح الخير
1: صباح الخير
4: انا احلام مستير
1: من مستير يا بابا مستير تتدخل
4: بسمعتي يا اخواني
3: ربي فضل ربي
1: وسع
3: ربي وسع رزقك ان شاء الله يعطيك الصحه
4: فضلك
1: ثلاثة ملايين
3: دزت معنا بالقلب
1: الو
4: وي
1: تسمع فيا
4: نسمع
0: احلام نسمع فيها متاثره
1: لاباس احلام
4: الحمد لله يا رب
1: ربي يوسع رزقك وربي يبارك لك وياخذ خاطرك يا احلام
0: ربي باللي تحب
4: عاد عاد كله من عند ربي
1: الله يبارك لك بعد شويه باش نعطوك نمر التليفون ورقم الحساب الجاري بتاع المراه الله يوسع رزقك وربي يبارك لك
0: محليها احلام
3: 13
0: يلا نزل مع المبلغ المطلوب 2000 دينار جعفور
1: هاي
0: يلا ان شاء الله خير هاي.
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مروة يا مروة يا ودود يا الله يا ودود يا الله
0: يا رب
1: 31 328 328 50 285 285 حوايج البيبي والساك وكل ما تابعوا من عندي هذه هدى امريكا
0: صديقتنا العزيزه
1: بعثت لك انت
5: ولا مدام تاع جرونوبل اللي
1: اسمعني هدى طلعت لكم وراها افرح بها شنو هو ناقصها فهمني ولا انت تصرف هدى هدى هي جاي
3: يعيشك بارك الله فيك
1: اي
0: محلاها هدى تهب
1: جعفورة احلى جمعيه ربي فضلك نحب نتبرع ب 500 ليحيى وزكريا عندك 500 ارشم 500 يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله
0: وزود اسامي جميله يحيى وزكريا
1: اي اي اي غالي
5: كل سميه وعرفت يا ودود يا الله جرنوبل قالت محمد واحمد خليتهم تعطي درجنا وعرفت
1: ملا جو
5: سي مدام
1: ملا جو 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 مازالوا لنا تقريبا درج 31 358 31 الحاسين وجوك نسيت الرقم
0: انا هو اللي نسيته
1: 31
0: 300
1: 31 328 328
0: صحيتك
1: اي مالا 50 285 285
0: يا رب يلا
1: يا منى الله يبارك لك يا منى هيا من فرنسا مليون قتلك
3: ربي يوسع
1: مليون من عند
0: يا
1: من فرنسا
0: ربي يوسع رزقك
1: يبارك لك يا امون الله يبارك لك الله يوسع رزقك يا امون يا باهي
0: امين ومامون
1: اه امين ومامون
0: امين ومؤمن
5: مؤمن
1: اه
0: مامون ولادها رشيد
5: امين
0: ومؤمن
1: هاي
0: حلو حلو امين حلو
5: المسيو ما خممش في اسم مدام سامحني
1: خلينا نسير صافي عشق اسمعني جعفور ومنصور ان شاء الله ديما منصور كالجعفور والله
0: ان شاء الله تحيه لكل حد اسمه
1: منصور
0: والله
1: ويمشي يلقى فعله كالجعفور
5: ربي يعطيك على خط قلبي
1: امين 31 328 328 50 285 285 جد وجود يجيبوا فلوس هذوما
0: جد وجود
1: جد وجود جد وجود
0: كلهم من الكرم
1: جد وجود
0: جد وجود
1: اه هاي اخويا قال لي هذا اعطانا محمد علي اعطانا الخطه قال لي يقول لهم شكون باش يدخل للتاريخ ويسجل فهمني ولا اخر في اخر دقيقه ويكمل الفلوس شكون باش يدخل للتاريخ العباد يقترح عليه
0: والله والله
1: شكون باش يدخل للتاريخ ويكمل المونطون قد شفت لنا الرحمن
5: 15 ليه سامحني استنى جعفور بربي تليفوني تبل 14500
1: لا لا مش يكمل المونطون عدنا مسطول 20 اش تهين هاي يا علي يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا كمالة نزادوا لنا زوز وليدات إن شاء الله ربي يوصل بالسالم
0: يا رب
1: إحسان ومحسن
0: جميل
1: 31 328 328 50 285 285 الترزي الترزي وينو الترزي مريق اللي يسمع فينا ذاك جو أحلى جو
0: لك
1: تحيي ركان وريان أمير وسلطان رضوان ومحفوظ ركان وريان
3: مجد وامجد حسب ما
1: مجد وامجد حلوه حلوه حلوه موسى وهارون حلوه
0: احلاهم زوز
5: احلاهم عجبوني اسماء القديمه
3: يس امير وهارون
1: ملك ملك ومالك حلوه حلوه
3: ملك طفله عاد
1: اختي انا نقرا ملك جاد وجواد حلوه حسن حسين مروان وريان سلمان وسليمان
0: سلمان وسليمان
1: مش تونسي امين ومروان بيه زيد ويا زيد
3: زيد ويا زيد
1: زيد ويا زيد
3: لا زيد ويا زيد شو مشكلة
1: احنا في مدينة نقولوا زيد
3: زيد ويا زيد
0: حلوين
3: مش في مدينة
1: موسى وعيسى
0: حلو.
1: غيان رسلان، رسلان زاد باهي.
0: حلو زاد.
1: أمير ونصير حسين. أعطيني الفلوس.
3: نصيب جعفر.
1: نجيب صباح النور.
0: صح.
1: ألو.
3: أيوة.
6: وي عسلامة جعفر.
1: عسلامة يا غالي.
3: أهلاً.
6: عسلامة.
1: قبل ما تتبرع عندكش أسامي؟
6: ألو.
1: قبل ما تتبرع عندكش زوز أسامي بتاعته يا ما؟
6: والله
3: إن شاء الله ربي يوصل أسامي. آمين.
1: خرجني منها ساعة. خرجني منها ساعة بسيبني.
6: حبيت
1: نتبرع بربي يبارك
3: ربي يبارك لك
1: وربي يوسع رزقك. الله يبارك فيك
3: وربي يعطيك
1: ما تتمنى يا ربي يا عالي. مرسي بوكو يا خو بخاطرك. هاي يا خويا شد لي خش
0: يلا اعطيونا اعطيونا الاخبار
3: توا 15 و500 اللي تعداو علينا الاهداف البلاتو وصحية ربي.
1: تعرف انا
0: لك موتة وتون نص ال 20 الله يعرفك.
1: لك موتة ونص ال 20 برج ولي
3: يا ربي 15 و500 لهنا
5: 15 مليون و500
0: وعود
1: 15 مليون و500 وصلوا ل 20 باهي يا ربي
0: يا ربي يكتبهم لك
1: مازال دقيقة دقيقتين مازال دقيقة دقيقتين
3: يا ربي.
1: الو صباح النور مدام ابي مسيو ولا مدام
6: هكا مدام
1: اه صباح
3: سلامة خويا مع
0: سلامة سيدي.
1: سامحني خويا سامح ناحي الموسيقى
3: عندنا زوج تليفونات خاطر خويا
1: سامحني خويا
6: سامحني
1: اه بابا انتم
6: وصلتوا 15 و500 باذن الله وربي قدرني ان شاء الله وصلوا 20 و500
1: لحظة لحظة سامحني خويا سامحني خويا باش نقولها للعشية
3: اطلب
1: السويق سامحني عايش خويا ما فهمتكش فسر لي فسر لي فسر لي
6: هكا هو 26500 باذن الله ان شاء الله ناخذ رقمها ونجيبهم لها الدار ان شاء الله
0: باذن الله.
1: الله يبارك
6: اي حاجه ان شاء الله
1: خمسه نحكيو على 5 ملايين
6: جيت حاجه واحده يا زعفر
1: بابا
3: بابا خويا
6: امير وانيس
0: امير وامين
1: امير وامين
0: انيس علاش امير واني سامحني معناتها كان انا باش نبدا
6: ضربت في مخي
1: والله ما عليك والله ما عليك
3: والله هو من الاخر
0: امير واني عايش كثر خيرك عايش
1: ان شاء الله ربي يبارك لك ان شاء الله ربي يبارك لك الله يرحم والديك
0: كريم
1: وظن والسيحة بقوا واحد السيحة
3: عشرين وخمسة مية
0: ما شاء الله ما شاء الله الوعود تولي
1: عشرين وخمسة مية
3: لهنا في البلاتو عشرين وخمسة
1: مية ولكن الرقم يرتفع بالواتساب يرتفع بالواتساب المبلغ الوعود الوعود
0: وربي يكتبهم الكل
1: وربي يكتبهم لك الكل الله يكتبهم الكل 25 مليون 25 مليون
0: أمير
1: وخوه
0: أمير
1: وخوه
0: ربي وسلم بالسالم أمير وخوه
3: حبي أمير وحبي خوه مدام أمير أمير
1: أدعو السادة المستمعين اللي تدخلوا معانا أنا عندي فيهم ثقة تامة فهمني ولا أنهم يتصلوا بالسيدة هذية اليوم قبل الغدوة الله يوسع رزقكم الله يكثر خيركم الناس الكل إن شاء الله ربي يوصل بالسالم مدام مرحبا بك في كل وقت بارك الله فيكم الحقيقة فرحانين كالعادة كيما كل نهار الجمعة بارك الله فيكم شكرا ريم شكرا رباب شكرا زينب عزيز مرسي شدلي مرسي حسين ان شاء الله مربوحه يا ربي ونهار الاثنين خويا ندخلوا بالفلامات ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله في الامان.
7: ساعه سعيده ساعه سعيده
8: بوبليسيتي
9: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة
10: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
11: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
12: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة
13: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان
14: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
15: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
16: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير ميل اتفرج على الفليم والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين
17: عندك أورانج
18: دي وان اف ام دي وان
8: ديوان افام فلاش نيوز
17: مجهز منتصف النهار ديوان افام عسلمة. الإدارة والعمل الديوان التونسية تسخر عددا من أعوانها على متن ذخيرتي تانيت وقرطاج لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص الجولان إلكترونيا قبل الوصول إلى تونس، ويتنزل هذا الإجراء في إطار جهود الديوانة التونسية لتسريع العبور وتقليص فترات الانتظار، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفيما يتعلق بالأمتعة والأغراض الشخصية، أوضح العميد شكري الجبري أن التونسيين المقيمين بالخارج بإمكانهم إدخال درجات هوائية أو درجات كهربائية وأغراض أخرى مخصصة للاستعمال الشخصي في حدود الامتيازات القانونية الممنوحة لهم، شرط ألا تكتسي صبغة تجارية أو مهنية، وألا تتجاوز قيمة الإعفاءات السنوية المحددة ب5000 دينار خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 من ديسمبر. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر اليوم تأجيل النظر في قضية الصحفي زياد الهني إلى جلسة يوم 26 من جمال الجاري كتأخير نهائي للترافع، ويلحق الهني في هذه القضية استنادا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات على خلفية تدوينة نشرها تضمنت معطيات قضائية ووجهت له تهمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال وفق ما نقلته مراسلة ديوان فام. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجنه لمدة سنة قبل أن يتولى استئناف الحكم لتتواصل بذلك إجراءات التقاضي أمام محكمة الاستئناف. السيطرة على حريق النشب بمزارع حبوب في عمادة بلعبة من معتمدية بلدة بوعوان التابعة لولاية جندوبة، وأتى على 10 هكتارات من القمح الصلب والشعير والبقول وأشجار الزيتون ومساحة تم حصدها قبل يومين وفق ما صرح به مصدر من الحماية المدنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى الشأن الدولي، وكالة الأنباء اللبنانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 28 شهيدا وإصابة آخرين فيما وصف بأعنف موجة من الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتوعد حزب الله بدفع الثمن باهظا. 25 سفينة تجارية تعبر منذ يوم أمس مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بموجب التفاهم الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران أخيرا، وهو أعلى عدد للسفن منذ منتصف أبريل الماضي. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: راديو نفا. هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. كالعادة والعويد معكم اليوم يا القار من برنامج هنا تونس. كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم. مهم جدا نرجع معكم على كل هذه الأخبار بعد شوية ونكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في عطاير. بعد باش نمشيوا لفقرة الاكتواليتي وباش نحكيوا على مقترح مجلة الصرف. لجنة المالية تضع المقترح هذا على رأس أولوياتها، وطبعا في آخر اجتماع لها تنرجع على التفاصيل والمعطيات. شنو الاستماعات اللي صارت شرب لجنة المالية؟ هل طرأت ربما تعديلات أو تنقيحات على المقترح هذا في إطار النقاشات اللي صارت صلب اللجنة المالية للبرلمان؟ طبعا شوي يكون حاضر معنا في البرلمان ماهر الكتاري هوني في البلاتو باش نحكيه معه بأكثر تفاصيل على مقترح القانون. أيضا في فقرة الأكتواليتي باش نرجع على انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار. بعد أكيد باش نمشيه معاكم لمختلف الأخبار والمستجدات الدولية. هل غير الدعم الإيراني موازين القوى بين حزب الله وخصومه في لبنان؟ المقال اللي باش نرجعه على تفاصيله مع طارق الكحلي. ومهم جدا نرجع لآخر تطورات الوضع في موسكو. كم مرة نجحت أوكرانيا في نقل الحرب إلى قلب موسكو؟ تنعرفوا معكم الجديد آخر التطورات، شنو قاعد يصير اليوم في موسكو بين روسيا وأوكرانيا. بعد آخر الحصة في فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
1: كالعادة باش رفقكم من توحد الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرفقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني طارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا ابتسام، مرحبا سرحان، فريق العداد، جميع المشاهدات، مشاهدين، مستمعات، مستمعين،
1: مرحبا بك طارق. وسرحان شيخاوي أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا ابتسام، مرحبا طارق، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا. الكل يبدو لي ابتسام أنه اليوم نهار سخون برشا، والدليل على هذا
1: يبدو لي هو نهار سخون،
3: يعني
1: ما تطلبش تنسيق
3: أسخن من العادة، لأنه طارق اليوم جاب معاه يعني معدات متاع
1: ايوه
3: هذه فما تناسق كبير حتى بين الألوان متاع المعدات،
1: فما اجتهاد معناها.
2: هو هذية هذية كنت عندي صديق يعني ياباني توا كنت نشرب معه في قهوة، وكنا نحكيه من جملة الأشياء، هو مهتم بينسير في علاقة بتونس بالجانب البحثي، من جملة الأشياء قاعد نحكيه على الماتش بينسير. هو جاب لي هدية، قال هاي مروحة، قلت له شو تقصد بها المروحة؟ معناتها نحن
3: يعني تخنفت انت
2: يعني شو نقعد المروحة ولا شو
1: يعني شو نقعد
2: المروحة؟ قال لي ليه، بالعكس، قال نعرف قديش مهم انتم الكورة عندكم. ودير بالصدفة هو كان في الفريق بتاع المعهد الثانوي بتاع المدرب بتاع توا، المدرب أكبر منه بست سنين. قال لي هو كان يلعب في الفريق الهاي سكول، المعهد معناها بتاع عادة. أعطيني قلت له باو هذي يا روا إن شاء الله ما
1: إن شاء الله
2: على كل حال كنا بالحق. أنا قلت له روا توينسا كل عايشين في حالة بتاع برشة ترقب، وإن شاء الله الكيب ناسيونال ما تحشمناش، وعلى كل حال نقفوا الناس كلهم على الكيب ناسيونال، ومن بعد كي روحوا تون
3: شوف أنا مع طارق، شوف أنا وسطات حتى تعادل
2: يزيل، شوف أنا نستعمل مراوح زادك.
1: مرحبا بكم طارق وسرحان، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا.
2: اليابان شعب طيب بالمناسبة، وتحية ليهم واليابانيين. وبالمناسبة مازالوا مازلنا كي دشنا نحن المحطة هذه بتاع تحليل
1: تحليل مياه في صفاقس،
2: يعني فما مشاريع مهمة عموما. ما يحكيوش برشا اليابانيين، ما يعملوا
1: تحية لهم طارق الكحلي، ومرحبا بكم الزوز. والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا عالطائر.
0: عالطائر
1: كالعادة سرحان نبدأ بك، هاي تفضل.
3: ابتسام اخترت أنه نحكي على موضوع حكينا فيه سابقا، لكن فيه معطيات جديدة تخلينا نعود ونحكي على نفس الموضوع عليه بأكثر دق. اليوم ملف المخدرات، ما فهم حتى تونسي ما سمعش مؤخرا بسلسلة طويلة جدا من المعطيات حول ملف المخدرات في تونس، وما فما حتى تونسي يبدو لي أنه مش مهتم بالموضوع هذا. هو حكينا في موضوع المخدرات في تونس، من زوايا مختلفة. حكينا من زوايا العصابات اللي موجودة في تونس، مدى انتشارها، الأماكن اللي بيعوا فيها، ونحكيت حتى مؤخرا على استهداف فئة معينة اللي هما التلامذة، واللي هي معناها معطى خطير جدا في تونس. وحكينا على بعض الإيقافات وغيره، وحكينا حتى فترة من فترات من ديما من معطى التحليل والتأويل على أنه العصابات هذه النفوذ متاعها كان كبير جدا في تونس، وللأسف الشديد نقولوها أنه بلغ حتى بعض المفاصل اللي موجودة في الدولة التونسية. في فترة من الفترات فما ناس كانت تشتغل معناها تحت غطاء معين، تنرجعوا له الملف هذا بأكثر دقة. لكن باللي حكينا ابتسام على الملف هذا وباللي ناقشناه وباللي فما فكرة معناها في المخيال العام التونسي حول ملف المخدرات استهلاكا وترويجا وغيره، لكن صراحة يعني فوجئنا بأنه حتى الصورة اللي عنا اللي هي كنا فترات نعتقد أنا مضخمة هي قليلة مقارنة مع الصورة الحقيقية لملف المخدرات في تونس. وهذا يعكس البيان الأخير الصادر على وزارة الداخلية، واللي هو بيان فيه نقاط مهمة جدا ابتسام اللي يحكيه على زوز شبكات دولية تجارة مخدرات اللي تم القبض على أغلب القيادات اللي موجودة فيها. نحكي على 25 شخص اللي هما قيادات مهمين جدا في الشبكات هذه، واللي كانت عندهم أدوار كبيرة جدا. ومن أهم النقاط اللافتة في بيان وزارة الداخلية يقول لك أنه الناس هذوما النشاط متاعهم في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور. نعاود، والقتل المأجور، هذه من أهم الأشياء اللي أثارت انتباه التوانسة. بالتالي يعني يبدو لي ملف هذا واقعيا خطير جدا وأخطر بكثير مما كنا نعتقد. لهنا نحييه معناها الوحدات الأمنية الكل اللي اشتغلت على المسألة ذي بما فيها المعطى الاستعلاماتي الأول إلى حين حتى المعطى التنفيذي، والوحدات اللي دخلت في الملف هذا بشكل مباشر منذ البداية أيضا، وحتى وقت اللي نحكيه على مختلف الوحدات الأمنية اللي تقاطعت في الملف هذا، أيضا نحكيه على الأمنيين في مختلف مناطق الجمهورية، لأنه الناس تلخص ملف المخدرات في ملهى ليلي اللي هو موجود في العاصمة واللي تحكي عليه الكثير، وبعض المناطق الموجودة في العاصمة ينساو داخل الجمهورية، لأنه مثلا منطقة كما منطقة القصرين مؤخرا صارت فيها الكثير من المعطيات حول ملف المخدرات وإيقافات وغيره، فما جهد أمني مهم جدا أيضا منطقة الكيف وغيره. بالتالي نحيي كل الوحدات الأمنية، أيضا نحيي الأمنيين الموجودين في مختلف مناطق الجمهورية. فقط نقطة الختام اللي حبيت نقولها ابتسام، رغم مكافحة ملف المخدرات مش مجهود أمني فقط، هو مجهود مجتمعي. كل التوانسة معنيين بالملف هذا، من مرحلة التوعية إلى مرحلة التعاطي العلمي مع المسألة هذه إلى مرحلة المقاربات الأمنية. وبالتالي مكافحة ملف المخدرات وعصابات المخدرات رغم مجهود كل المجتمع التونسي، ويجب على المجتمع التونسي الكل أن يساهم في هذا المجهود، لأنه صراحة آفة مقلقة جدا وخطيرة جدا، وقاعدين نكتشف الخطورة متاعها يوما بعد يوم.
1: واضح سرحان، شكرا لك. ونذكر أنه منطلق حديث سرحان على الموضوع هذا هو آخر البلاغ اللي كان صدر طبعا على وزارة الداخلية، واللي تحكي فيه عن كشف وتفكيك زوز شبكات إجرامية دولية ناشطة في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وبمباشرة الأبحاث في الموضوع بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية. تمكن من ضبط وإيقاف أغلب متزعمي وعناصر زوج شبكات هذومة، وعددهم 25 شخص، وحجز عدد هام من السيارات ودرجة والمركب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة بالداخل والخارج، إضافة إلى كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة. هذا ولا تزال أبحاث جارية في قضية الحال. ذكر بلغ ذلك الصدر منذ يوم عن وزارة الداخلية، ولكن موضوع نقاش زاد سرحان في علاقة بإيقاف المخدرات. احنا مش فاصل صغير وبعدنا رجعنا نسمعك طارق الكحلاوي في فقرة عطاير، ونكمل معكم قيد مواضيعنا اليوم. فاصل ورجعنا.
0: هنا تونس.
4: Publicité.
0: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة،
5: ياو في بالي
0: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه. هنا تونس.
6: عطاير.
1: نصف نهار و 16 دقيقة. مرحبا بكم من جديد, مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية, ومازلنا زادة مواصلين معكم فقرة عطاير من فطر المخدرات البالغ الأخير لوزارة الداخلية. مباشرة باش نعطي الكلمة لطارق الكحلاوي اللي خيرا ويحكينا على الذكاء الاصطناعي. تفضل طارق.
2: هو الحقيقة مش فقط على الذكاء الاصطناعي, الذكاء الاصطناعي في علاقة بندوة دولية الحقيقة شاركت في تنظيمها في الجامعة التي أدرس فيها, الجامعة الجنوبية المتوسطة ساوث ميديترينيان يونيفرسيتي, وقمنا بدعوة مجموعة من الخبراء في العالم بما فيهم من شركة انفيديا. والحقيقة أنا نحب نركز على المضمون لأنه باش نكتب مقال داير حول المضمون. عنوان الندوة اخترنا أنها تكون حول السيادة, السيادة في علاقة بالذكاء الاصطناعي وفي علاقة بالتنمية المستديمة. علاش السيادة؟ على خاطر في رأيي أنه لا يجب الخلط بين أمرين, بين الانغلاق, بين الخشية والخوف من كل جديد ومستجد تكنولوجي, بين ريادة عدد من الدول المهيمنة الكبرى وأهمها طبعا الولايات المتحدة والصين على هذا المجال الجديد, بين أنه القطيعة والثورة اللي مش يعملها هالتكنولوجيا والأداة الجديدة اللي مزلنا في يعني غير واضح لنا تأثيراتها, وفما خوف منها أنها تعوض الإنسان, تعوض مجموعة من المهن, أغلب المهن فما هالتخوف هذية. بين هذا الكل وبين أنها تكون فرصة, ما هيش مشكل أنها فرصة, وأنها فرصة من زاوية السيادة, لأنه السيادة لا تعني أنك تسكر الحدود متاعك. السيادة وهذا الحقيقة حتى كان مضمون الورقة اللي قدمتها وحتى الارجومونتير متاع الندوة وحتى ضيوفنا اللي جاوا من برا هذا كان حول هذا النقاش. السيادة هو أنك توظف كل الريسورس اللي عندك متوفرين ليك محليا وما يتجاوز المحلي وحدودك الوطنية, توفرهم في هدف يخدم موقعك ويخدم إمكانياتك ويخليك ترفع مستوى الثروة متاعك والتنمية متاعك. أنا في رأيي هذه هي السيادة, هو توظيف كل الإمكانيات الموجودة لخدمة مصالحنا. وذلك علاش أنا من الحاجات اللي نحب نركز عليهم الحقيقة هو أين وصلت الاستراتيجية الوطنية في علاقة بالذكاء الاصطناعي, لأنه لا وجود لسيادة ومشروع في علاقة بالذكاء الاصطناعي بدون أن يكون عندنا استراتيجية. فما استراتيجية نشرها لتيس, لا أعتقد تلك هي اللي تكون الاستراتيجية الرسمية خاصة أنه عمليا لتيس تو معش موجود. وعندنا وزارة التكنولوجيا والاتصالات اللي عندها مدة تخدم لكن لم تنشر بعد هذه الاستراتيجية اللي ربما تكون على مستوى رئيس الجمهورية. هو فما مستشار لرئيس الجمهورية عند نقاش الميزانية قال فما استراتيجية بصدد العمل عليه. كلما تأخرنا في هذه الاستراتيجية, كلما تأخرنا في الرؤية العامة, كل ما سنتأخر في التشريع, في التنزيل هذه المشاريع, في تشجيع خاصة الستارتاب اللي قاعدين يخدموا على المسائل هذه وينجم يعملون قيمة مضافة, وخاصة في توفير كل الفرص. أين من الحاجات اللي ركزت عليها مثلا أنه الحرب الأخيرة لإيران توفر لنا فرصة مهمة جدا, لأنه دول الخليج مستعدة وعندها الإرادة السياسية وعندها الإمكانيات الكل للاستثمار في الموضوع متاع الذكاء الاصطناعي, لكن أوضاعهم الجيوسياسية أوضاع غير مستقرة بعكس الأوضاع متاعنا نحن. ستستمر الحرب وستتواصل الحرب للأسف في منطقة الخليج ولن تقف بمذكرة التفاهم تو نحكيوا عليها بعد في ساعة ثانية, لن يتوقف الأمر هنا. لكن ما يحصل هو ينجم يخلي منطقتنا منطقة المغرب فرصة, لأنه أيضا الذكاء الاصطناعي هو حول اللغة, اللغة مهمة جدا, واللغة هذه متاع 400 مليون عربي ما يتجاوز المليار ونص مسلم اللي العربية مهمة في حياتهم, هاللغة هذه لم يتم الاستثمار فيها بما يكفي إلى حد الآن في الذكاء الاصطناعي, تم الاستثمار في اللغات الأخرى إلا العربية. أيضا تونس مقارنة بعدد السكان عند عدد كبير من المهندسين, عندنا أيضا البنية تحتية معقولة على مستوى الاتصال في الانترنت واتصال الناس في الانترنت, وعندنا مشاريع كبرى قاعدة تتعمل في الطاقة الشمسية اللي هي مهمة جدا إذا كان مش نعملوا داتا سنترز. فما عدد من المعطيات اللي تخلينا نجمو نستغلوا هالفرصة هذه وما نخافوش فيها, نخموش منها, لكن يلزمنا نقدمه, يلزمنا نزربه, يلزمناش نقعدوا في حالة بهتة وفي حالة دهشة. وذلك علاش من المهم جدا أن تونس تعلن على استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي وننطلقوا في التنزيل والتنفيذ.
1: باش نخرجوا فصل صغير وبعد باش نرجعوا نحكيوا على مقترح القانون المتعلق باصدار مجله الصرف واللي هو موجود في البرلمان مطروح على طاوله لجنه الماليه والميزانيه. نخرجوا فصل صغير وبعد نستقبلوا ضيفنا النائب في البرلمان ماهر الكتاري. تفضلوا.
0: هنا تونس. كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان اف ام مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: راديو ان اف ام عيش المونديال.
1: هنا تونس نصف نهار و22 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس كل مازالنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، وباش نواصلوا طبعا النقاش معكم مع مختلف الملفات المطروحة اليوم في الحصة ومن فقرة عطاير، باش نمشيو مباشرة لفقرة الأكتواليتي. نحكيه على مقترح قانون يتعلق بإصدار مجلة الصرف، شنو المستجدات المتعلقة به، وين وصل على مستوى المسار التشريعي على مستوى مجلس نواب الشعب ولجنة المالية، شنو هل فما تنقيحات، هل فما مقترحات، هل فما ملاحظات تم درسها، شنو الأطراف اللي تم الاستماع لهم صلب لجنة المالية. هذاك علاش حضر معنا ضيفنا لليوم في البلاتو النائب في البرلمان ورئيس لجنة المالية مهر الكتارسي. مهر أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك سي ماهر. أنا باش يكون منطلق الحديث متاعي هو آخر اجتماع للجنة المالية والميزانية اللي انعقد نهار الاثنين 15 جوان 2026. الاجتماع اللي طرحت فيه، خلينا نقوله، لجنة المالية في إطار اجتماعاتها الدورية الأسبوعية، شنو الأولويات المطروحة على طاولتها في الفترة هذه، وربما شنو المستجدات المتعلقة بمقترحات أو مشاريع قوانين مطروحة على طاولتها، وكان من بين المواضيع خلينا نقوله ما يتعلق بمشروع مجلة الصرف، ونعتبر النواب أن المشروع أصبح في مرحلة تستوجب المرور إلى مناقشة الفصول، خاصة بعد استكمال الاستماع إلى مختلف الأطراف والهياكل المعنية. هذاك علاش وانت رئيس لجنة المالية في البرلمان، نحب ناخذ معاك ساعة في البداية، وين وصل مسار المناقشة صرب اللجنة بالنسبة للمقترح هذايا، هل فما مستجدات متعلقة به، ملاحظات، تنقيحات، مقترحات، ديما نحكيه على مستوى اللجنة، تفضل.
2: شوف باش نكون واضح معك، احنا بالنسبة لنا في لجنة المالية عملنا الاستماعات لازم الكل من أولا، بدينا وخرنا شوية خاطر أنا حبيت وأعضاء مجلس وأعضاء لجنة المالية حبوا ما نبدأوا إلا ما جي على الأقل وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة. جاءت وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة، ناقشنا مجال الصرف، وبعد جاءوا المنظمات وكل من طلب أنه نستمعوا ليه استمعنا ليه، وحتى فما شكون بعث لنا مقترحات كتابية، ويظهر لي وعضاء لجنة المالية كلهم موافقين أنه سمعنا للناس كل قعد. كان طرف واحد اللي هو أنا بالنسبة لي أنا مهم جدا، وهو البنك المركزي. البنك المركزي هذه حاجة مهمة برشا، لأنه تعرف قانون الصرف باش يتعدى أساسا مع البنك المركزي صحيح. وبعد باش يكون فما المناشير، فما وجهتين نظر. فما شكون يقول لك نتعداو ونمروا نصوتوا احنا كلجنة مالية نقوموا بدورنا فصلا فصلا على قانون المالية وعلى قانون مجلة الصرف ونعديه للجلسة العامة. وفما شكون يقول صحيح هذاك دورنا التشريعي ونجمو نعمله، حتى حد من نجم يوقف الدور التشريعي لمجلس النواب وللجنة المالية، لكن احنا شفتوا تويك الفترة الأخيرة قاعدين نعملوا في بريسيون كبيرة، قاعدين نعملوا في ضغط، قاعدين نطلبوا مدين يدينا للسلطة التنفيذية الكل للبنك المركزي. طلبنا قلنا حتى إذا كان سيد المحافظ ما يحبش يجي يبعث لنا المقترحات حتى كتابيا باش نجموا نناقشوها وندرجوها في التغييرات اللي هما طالبينهم، باش هكاك على الأقل كي تخرج مجلة صرف يكون فما الأطراف الكل، والطرف الجهة المهمة نحب ولا نكره البنك المركزي. دونك هذاك شنو باش نناقشوا نهار الاثنين. والحق معناها باش تقول لي مازلنا باش نعملوا استماعات، الاستماعات الكل عملناهم
1: باستثناء طرف واحد اللي قلتلنا البنك المركزي،
2: اللي هو البنك المركزي وهو طرف مهم، وانا ديما نطلب انه يحضر معنا. مثال كان يحب يجي غدوه يجي غدوه، مرحبا. الجمعه الجايه اللي بعدها ما فما حتى اشكال، المفيد نقدمه مع بعضنا، لكن نجمه والهلال باش نتطوروا باش الحق ننفتحوا. هو في الاخر راهو الناس تتصور انه بمجال الصرف هذاك مجال الصرف هذه المشاكل الكل باش تحل، فما عديد من الاشكاليات باش نحلوهم، وفما اشكاليات لازم تتحل بالتدرج.
1: فقط في علاقة بالبنك المركزي، لأنه كما قلت أنت هو طرف مهم للحضور في نقاشات متعلقة بمشروع ومقترح قانون متعلق بإصدار مجلة الصرف، باش نفهموا حتى المسألة على مستوى المسار التشريعي باش الناس اللي تابع فينا تفهم أكثر. سي ماهر الكتاري، أنتم وجهتوا دعوة للبنك المركزي أو من يمثل البنك المركزي باش يكون حاضر على مستوى لجنة المالية باش يصير الاستماع لمقترحاتهم أو ملاحظاتهم في علاقة بالمقترح اللي تقدمتوا به، يعني ما تمش التفاعل أصلا مع دعوتكم، او ربما خاطر مرات يقول لك فما شكون يقول لك في الفتره هذه ما نجمش نكون حاضر نظرا ربما لالتزامات معينه، يعني ما صارش التفاعل ابدا مع الدعوه نتاعكم.
2: مقترح مجله الصرف تبعث عنده شهرين لجميع الاطراف، عندها شهرين الحكايه، معناتها في شهرين يظهر لي النجم ونلقاه، وخاصه انه المشروع هذايا نتاع مجله الصرف البنك المركزي يعرفه بالكدا، لانه نقولها ونعودها راه نعطي ويقولوا بسوري روندا سيزار سوكي سيزار. انا ك عضو مجلس النواب من جهه المبادره ما عنديش القدره باش نعمل مجال صرف هذه الكل فيها تشعبات هذه الكل، فانا ومجموعه من النواب لقينا انه مجال صرف تخدمت عندها مده وتحطت في القجر وما خرجتش عندها راهو سنين وسنين، كما صار القانون الهيكل الرياضية كيف كيف. كنت أنا في جهة المبادرة، علاش نحبوا نعملوا هذا؟ علاش نحبوا نقول الكلام هذا؟ راهو مجلة الصرف هذية تعملت مع بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية والديوان التونسية وخبراء تونسيين وعالميين، شاركوا في نقاشات وشاركوا في ندوات لمدة أشهر وأشهر وخرجوا بالمشروع هذا. إذن المشروع هذا اللي موجود في لجنة المالية البنك المركزي عنده يد فيه، معناه خدموا زادة وتعاملوا بعد وصارت تنقيحات. هذا كاش نحبوا الناس كل جي باش التنقيحات اللي يحبوها نعملوها. نرجع للمسار اللي قلت لي عليه، عن شهرين تالي بعثنا للناس كل الوزارات للديوانة للبنك المركزي لوتيكال كونكت للناس كل، الناس كل بعثنا للناس كل، وحتى اللي ما بعثنا لوش واتصل بينا بالوقت في حينها بعثنا له نسخة وقلنا له كانت نجم تجي جي ولا أبعث لنا مقترحات متاعكم. الحقيقة تجاوب كبير وكبير جدا. أنا توا راجع من منتدى مع لا فيدراسيون تونيزيان دو تكستيل دو لابيمون، كيف كيف مجال الصرف، مجال الاستثمار، التسهيلات، الناس تحب تخدم راهو، الناس تحب تخدم والناس تحب تقدم. دونك احنا توا في لجنه الماليه كيما قلت لك استمعنا للناس كل باش نعطيك يمكن حاجه مهمه للساده المستمعين. فما زوز نقاط مهمين ومهمين جدا الناس الكل اللي حكيوا عليهم والناس الكل يحبون نطرقوا ليهم ونحلوهم. مفهوم الاقامه في تونس، مفهوم الاقامه قاعد يعمل في اشكال للتوانسة المقيمين بالخارج كي يجيوا يستثمروا في تونس، قاعد يعمل إشكال للأجانب اللي حبوا يستثمروا في تونس، قاعد يعمل إشكال للطلبة متاعنا اللي يكون في تونس ويمشي يقرأ البرة، تعرف بيش يقرأ البرة لازم عامين بيش يولي غير مقيم، معناه فك العامين ما عندوش حتى الحق بيش يحل حساب بنكي غاد. فهمت كيفاش؟ معناه الإشكال المفهوم متاع الإقامة مفهوم مهم ومهم جدا، حكينا فيه بالقداء وإن شاء الله فما زوز ولا ثلاثة حلول مطروحة على الطاولة ونحب نقدموا فيها. الحاجة الأخرى اللي أنه كل ما هو الدفع الإلكتروني ما كانش موجود في قانون التجارة الخارجية، قانون صرف التجارة الخارجية سنة 76، البيتكوين ما كانوش موجودين، المنصات ما كانوش موجودين، هذا الكل توجد في مجال الصرف وحطيناه في إطار قانوني. راه مهم برشا كي نقول حطينا الإطار القانوني بشكل تونسي اللي يخدم هوني الشاب اللي يحب يعمل ستارت اب واللي يعمل فريلانس وكل شيء يربح فلوس ويحطهم في المنصة ويجيبهم لتونس ونقولها ونعودها، يربح فلوس ويدخل الفلوس لبلاده وراسه عالي، ما لازموش يمشي لفلان وفلان باش يحول له فلوس من الدوفيز للتونسي ولا واحد. نحبوا احنا هذا هو المشروع والمفهوم، وهذه هي الرسالة اللي باش تخرج ان شاء الله قبل. انا ديما شاد صحيح ولو انه برشا عباد يقولوا لي صعيب برشا باش تخرج، لكن شاد صحيح انه نحبوا نخلطوا قبل اخر جويلية 2026، خاطر اذا كان دخلنا في اكتوبر وجاء قانون المالية ما عادش نلقى وقت. راهو هذا ماهوش تسرع، نحبوا نسرعوا لانه سمعنا للناس كل. يحيكم بلادنا ومستقبل بلادنا اهم الاشخاص.
1: تنرجو بعد للمضامين المتعلقه طبعا بمقترح قانون المتعلق باصدار مجله الصرف، ولكن قبل هذه بتبعش نسمعكم سرحان وطارق، ولكن قبل هذه نخرج فاصل صغير وراجعين.
3: هنا تونس Publicité.
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلموا فايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين.
5: عندك أورانج. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
3: هنا تونس،
1: هنا تونس، نصف نهار و33 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل يتواصل النقاش هوني في البلاتو على مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف اللي مطروح على طاولة لجنة المالية في البرلمان. ضيفنا هو رئيس اللجنة النائب ماهر الكتاري، واللي حكينا معه شوية على المسار التشريعي للمقترح هذايا وين وصل بالضبط. قلنا سي ماهر انه تم الاستماع لجميع الأطراف اللي تنجم تكون عندها وجهة نظر أو دخل أو مقترحات متعلقة بالمقترح هذايا، فما حتى شكون قام بإرسال المقترحات نتاعو بطريقة كتابية باستثناء طرف واحد اللي هو البنك المركزي اللي ما تفاعلش مع المقترح هذا سواء بالحضور في اللجنة أو بإرسال المقترحات هذايا. وحكينا شوية ربما على بعض النقاط المتضمنها المقترح هذايا، وتنرجع بعد شوية على تفاصيل أخرى في الأثناء. مهم جدا نسمعوا تعليقات أو تحليل ولدوني في البلاتون. نبدأ معك سرحان، تفضل.
6: ابتسام، اليوم نحكي على مقترح القانون المتعلق بمجلة الصرف. أنا يعني نصنف النص هذا من أهم النصوص التي طرحت للنقاش في البرلمان، خاصة من الزاوية الاقتصادية. نص مهم جدا، وحتى المستمعين يسمعوا فينا تو جزء كبير منهم يعنيهم هذا النص بشكل مباشر. الإطار العام لهذا النص، أنا نحكيه على نص يحاول تغيير إطار تشريعي معين لملائمة الأطر التشريعية المتعلقة بالديناميكية الاقتصادية إلى الأطر الموجودة في العالم كله. من غير المنطقي ومن غير المعقول أنه يقعد الاقتصاد الوطني التونسي في جزء منه يسير بنصوص قانونية قديمة لا تتلائم مع الرؤية الحالية. رموش النص هذا فقط، الكثير من النصوص القانونية الأخرى. حكي سي ماهر الكتاري قبيل على النص هذا ونصوص أخرى، نجم أقول لك مثلا نصوص قانونية تتعلق حتى بالعملات الرقمية سي ماهر، اللي فما الكثير من الناس يسمعوا فينا تو يعني بشكل مباشر. من غير المنطقي ومن غير المعقول أنك أنت تقعد تتحرك داخل أطر نظرية قديمة جدا اللي هي تؤثر الاقتصاد التونسي سنة 2016. وراء حتى في المسألة الاجتماعية نفس الشيء، رانا أحيانا قاعدين نسير بأوامر عالية والمسألة دي غير منطقية. ذاك علشان فترة من فترات ادعيت أن تونس تتحول إلى ورشة متاع نقاش للنصوص القانونية، نتخلصوا تماما من النصوص اللي هي لا تساعدنا اجتماعيا، لا تساعدنا اقتصاديا، لا تساعدنا سياسيا، ونمشي لمرحلة أخرى متاع نصوص قادرة أن تضيف. أنا مع فكرة أنه مش كل شيء يتغير من النصوص القانونية، لكن فما نصوص قانونية يجب هدمها تماما والتأسيس لنصوص أخرى تكون ملائمة سنة 2026، وخاصة تكون فيها المعنى الاستشرافي للمستقبل، لأنه كما قلت لك ما نجموش نعيشه من بالطريقة هذه. فما إشكال كبير في المسار هذا، أنه فكرة مجلة الصرف يعني كمشروع قانون مش كمقترح قانون، كمشروع قانون يجي من الحكومة قعدنا نحكيه عليه فترة طويلة جدا، وإلى حد الآن مازلنا ما نعرفوش السبب الحقيقي اللي خلي الحكومة خلينا نقول مترددة في علاقة بالملف هذا، وما قدمتش برشا، وهذا اللي خلى النواب ياخذوا على عاتقهم المسألة ذي، وهم اللي تقدموا وعملوا مقترح قانون يدافعوا عليه ويحبوا يعديوا. هذه مسألة طبيعية جدا. أنا فقط نحب نستغل وجود سمير هنا باش نسأل على زوز مسائل أساسية. صحيح عندكم الجزء متاع النقاش وغير والمصادقة على النص، لكن هذا سي ماهر يقعد النجم نقول لك ثلث العمل فقط، بقى ثلثي العمل وي ثلثي العمل. الثلث الثاني من العمل يتعلق أساسا بالحكومة، نجم تتصادق على نص قانون اللي تحب عليه أنت، بعد أنا ما نهبطش الأوامر الترتيبية كحكم، يقعد هذا النص القانوني مجرد إطار نظري. وبالتالي في النقطة هذه بالذات نحب نسألك، هل أنه تم التنسيق جديا مع الحكومة وفما التزام أنه أنتم وقت لتصادقوا على هذا النص القانوني يلقى أوامر ترتيبية تخليه قابل للتنفيذ واقعين، وما يقعدوش التوانسة المعنيين بشكل مباشر بالنص هذا يستناوا في الأوامر الترتيبية كما المعطلين على العمل وغير؟ هذا الثلث الثاني. الثلث الثالث يتعلق أساسا برئاسة الجمهورية، هل أنه تم التنسيق مع رئاسة الجمهورية في هذا؟ لأنه تنجم أنت تصادق على النص كما تحب، لكن بعد رئاسة الجمهورية ما تختمش النص هذا وتكون عندها رؤية أخرى في علاقة بنص مجلة الصرف، وبالتالي يقعد مجرد إطار نظري ما يهبطش حتى في الرأي الرسمي. وبالتالي الثلث الثاني والثالث بالنسبة لينا مهمين جدا وتقريبا في نفس الأهمية متاع الثلث الأول اللي يتعلق أساسا بالمبادرة متاعكم ومناقشتها في البرلمان. سمعت
1: هاي تفضل.
2: أنا باش نمشي لك باش بالثلث الثالث اللي جبت لي على رئاسة الجمهورية. شوف، رئاسة الجمهورية إذا كانت ماهيش قابلة النص هذايا، راه نأكد لك وزارة المالية والإدارة العامة للديوان عمرهم يجي، هذا شيء مؤكد. إذا فما على الأقل فما قبول من السلطة التنفيذية، ورئيس السلطة التنفيذية هو رئيس الجمهورية. معناها ما تصورش أنت تجينا وزارة إلى لجنة المالية باش تقارن هكذا قانون مهم وهكذا مجلة مهمة اللي هي باش تعطي الإطار التشريعي. أنا يعني أكد لك الإطار التشريعي من هنا 30 سنة أخرين، خاطر كيما حكيت أنت قبيلة فيه كل ما هو رقمي، كل ما هو منصات، كل ما هو بيتكوين، كل ما هو حسابات بالعملة، هذا الكل النوفيل تكنولوجي والعمل عن بعد وكل شيء الكل موجود في مجال الصرف هذاك. عشان نقول لك راهي محورية. دونك نأكد لك أنه إذا كان رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية ما كانش عنده انطباع، نقوله على الأقل بوزيتيف، معناه يقول لك أبدأ وناقشوا ونشوفوا ونحكي مع تم ماش مسكر البيبان، راه عمره ما جات وزارة المالية ولا الإدارة العامة للديوان. قعد اللغز أنا بالنسبة لي أنا هو البنك المركزي، ما نجمش نجاوبك نعطيك حتى سؤال. اللغز بالنسبة لي أنا هو البنك المركزي. بعد كل ما هو رجال أعمال سواء كان في الاقتصاد، في الثقافة، في الرياضة، في كل شيء، راهو رجل أعمال في الثقافة مع المثقف والمغني والملحن وكل شيء، راهو رجل أعمال قاعد ينتج في ثروة. رجل أعمال شنو يعمل هو؟ لإنتاج الثروة. الكلهم اتصلوا بينا والكلهم ينزلوا يقولوا نعديه كل شيء، لكن أنا في الأخير عندي مسؤولية كسياسي أنه كما قلت أنت ما نحبش يتعمل القانون وبعد ما يتطبقش ولا ما تخرش الأوامر الترتيبية. أنا نمشي معك الأبعد، أنا مشكلتي مش أنه الأوامر الترتيبية ما تخرش، أنا الإشكال متاعي أنه كي مجلس النواب يصادق على قانون ويهبط في الرأي الرسمي وما يتطبقش، هذا يمس من القانون، يمس من مصداقية القانون. هذا هو الإشكال متاعي الأهم. راهو توكا نعرف السادة المستمعين يقول لك المهم لا بالنسبة لي أنا الأوامر التطبيقية باش نعمل، لكن كسياسي لازمك تخمم على المصداقية متاع القانون متاعك، والمصداقية متاع القانون متاعك تمشي مع مصداقية الدولة. راهو لأنه إذا كان دولة عندها قوانين ما يشتبق فيهم ولا موجودين محطوطين في القجر وما يشتبق فيهم، راه هذه تمشي المصداقية. هذا المهم بالنسبة لي أنا، وأنا ما نحبش نوصل له. أنا في الأخر تونسي وسياسي ونحب ديما السمعة متاع تونس تقعد موجودة، لأنه احنا تونس منذ عقود مستويات العيش طلعت ولا هبطت ولا حاجة، كان عندنا احترام في النطاق الدولي. علاش؟ على خاطر نحترموا القوانين متاعنا، نحترموا المؤسسات متاعنا، وهذا ما لازمناش نخسروه. وهذا أنا كسياسي وكرئيس لجنة المالية ما نجمش نمشي ونحط بلادي في موقف خائب أنه يكون فما قانون تصادق عليه في مجلس النواب والدولة ما تحبش تطبقه. دونك باش نمس من بلادي، باش نمس من روحي معناها في الأخر. هذاك علاش أنا قاعد ديما نطلب وليد ممدودة باش الناس الكل نشاركوا مع بعضنا، باش كي المجال تصرف تقع المصادقة عليها الناس الكل تمشي فرطة وجه، الناس الكل نزرب وكل شيء. هو في مجال تصرف الفصول الأولانيين هي أحكام انتقالية، يقول لك عنا 3 شهور، ومن بعد 3 شهور كل النصوص القانونية اللي متعارضة مع النص القانوني هذايا تعتبر لاغية، دونك ما تنجمش انت انا كي نهبط النص هذا ونصادق عليه بعد 3 أشهر النصوص القدم بالكل

0: ولا حتى أطراف أخرى في السلطة التنفيذية يبعثون مقترحات أخرين والنجم نخدمه، ومتأكد إذا كان هنا الجمعة جمعتين يبعثون المقترحات نخلطوا لخرجوارة التصويت فصلا فصلا ما يخوش أكثر من أسبوع، وبعد عنا يقعدوا 3-4 أسابيع باش نعملوا جلسة عامة. ولكن علاش تقول لي علاش مزروب تحب تكملوا قبل؟ سؤال وجاوبني عليه وجاوبوني عليه السادة المستمعين، هل تونس ما زالت تستحمل الانتظار 6 شهور أخرين ولا عام أخرين باش نخرجوا قانون يتلائم على كل شيء؟ مش كان الشباب راه حتى الشركات اللي تتعامل مع أفريقيا جنوب الصحراء راهو يتعاملوا بالوقت يخلصوا بالوقت، احنا ما عندناش هذا، فهمت؟ ما نحكي لكش على أوروبا ولا جنوب شرق آسيا ولا أمريكا. هل تونس ما زالت تستحمل باش نستناو 6 أشهر وعام وعامين أخرين؟ هذا هو السؤال.
1: واضح هاي طارق ما عندهم انتظارات ويقول لك علاش ليه ما يتعرضش اخر جويلة على الجلسة العام، هاو علاش مزروبين في علاقة بهالمصادقة على مقترح قانون يتعلق بإصدار مجال الصرف، عدم تفاعل أو حضور البنك المركزي يقعد بالنسبة لهم لغز اليوم كما قال سماهر الكتار، ويقول لك لو لم يكن هنالك انتباع إيجابي من رئيس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية في علاقة بمقترح مجال الصرف ما كانتش وزارة المالية أو إدارة العامة للديوان باش تكون حاضرة في لجنة المالية وتقدم مقترحاتها وملاحظاتها وجهة نظر متاحة. تفضل.
2: والله سيد نائب أنا متعاطف معك كثيرا على خاطر عمليا مانيش قاعد نرافق فرق كبير بين وضعنا كمعلقين على الأحداث وبين وضعك. الفرق هو ربما أنت عندك إمكانية كرئيس لجنة مالية تهز مشروع وتحاول تعمل عليه نقاش في المؤسسة التشريعية أحد الغرفتين الرئيسيتين في علاقة بمشروع مهم، لكن خلينا نكون واضحين في علاقة بهالمجلات والقوانين الأهم الهيكلية، خلينا نقوله فما قوانين تشريعات تخص أشياء خلينا نقوله مش رئيسية، فما قوانين تهم هيكل الدولة.
0: صحيح.
2: هذه عادة في تقاليد تونس سواء في مراحل الاستبداد ولا مراحل الديمقراطية تقوم بها السلطة التنفيذية.
0: صحيح.
2: بما فيها المشروع هذا أنت تقر عمليا المشروع هذا كان، هنا نحب نقول كان، لست متأكدا أنه لا يزال كان مشروع الحكومة. يظهر لي صار عليه اجتماع مجلس وزراء في منتصف مارس 2024.
0: صحيح، في أفريل 2024.
2: ومنذ ذلك الاجتماع أسدل الستار على موضوع مجلة الصرف، خطر بالبلان اللي قاله هنا مجلة الاجتماع مجلس وزراء حينها أنه نورمال موسيي سيتم عرضه على البرلمان وراه سيتعدى وانتهى الموضوع.
0: تمت المصادقة في المجلس الإدارة في المجلس الوزاري.
2: دونك فما قرار تراجع عن ذلك. نعرف بيه ان واحد يكون متفائل، انا يعني واضح انت متفائل وتحب تكون متفائل،
0: ما كانش ما نجيش بحالك، لكن انا
2: واحد من الناس المعطيات اللي قدامي تقول كان المشروع مشروع الحكومة هذا المشروع اللي عندك، لكن يبدو تم التراجع عن ذلك. علاش اقول هذا؟ هو فما مجموعه من التعيينات والاعفاءات صارت في سياق مجله الصرف. قبل بشهر من مجله الصرف تم تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي اللي هو فتحي نوري. ما فهمته أن المشروع متاع منتصف مارس 2024 اللي يعني بعد بشهر من تعيين المحافظ الجديد هو مشروع الذي أعده المحافظ السابق رئيس الحكومة حينها السيد الحشاني كان موظفا في البنك المركزي. ما طولش من بعد، يظهر لي في أوت بضع أشهر فيما بعد غادر، وأنا أعتقد هو كان متحمس بشكل خاص لأنه كان موظف في البنك المركزي، يعني عنده فكرة بالذات، ما عندوش معروف رئيس الحكومة أنا ذيك ما كانش عنده خبرة كبيرة، ما خدم في البنك المركزي، متأكد لي الموضوع ذيك على الأقل الموضوع ذيك فهمه أو شنو فهمه، مش معناتها بالضرورة الرؤية اللي دافع عليها صحيحة أو غير صحيحة، ذيك موضوع آخر، أما فهم الملف ذيك. أعتقد أنه إذا كان فيه قرار أنه المشروع هذايا يتعدى راهو جام البنك المركزي، مش البنك المركزي مش على التليفون. علاش؟ على خاطر تاريخيا اللي مشرف، احنا بالقانون توا في المغرب عندهم مكتب الصرف وعندهم البنك المركزي، فما فصل بين

0: بين موضوع الصرف وبين موضوع السياسة النقدية. نحن القانون المنظم للبنك المركزي بما فيه القانون اللي عملناه 2016 اللي فيه الاستقلالية يحصر صلاحيات موضوع الصرف أيضا لدى البنك المركزي. إذا من يحدد موضوع الصرف؟ البنك المركزي. ما جتش مجال الصرف البنك المركزي ما إيش بش تجي. ما عندها هذه اللوجيك، هذه المعطيات. ما يجب أن نسأله ما يجب أن نركز عليه، لماذا تم التراجع ولماذا الآن البنك المركزي ليس معنيا الآن بطرح مشروع مجلة صرف؟ هذا السؤال المركزي مع أهمية اللي قلته لكم. أنا في رأيي أحد مداخل بما أن البنك المركزي لا يريد أن يتحدث، شو قعدنا؟ قعدنا الوثيقة. أنا في أصلي مؤرخ، باش نخدمه كي نخدمه على القرن 12 ونخدمه على القرن السابع ونخدمه على الوثائق. عنا انسكريبسيون، عنا حتى طرف سيراميك حاجة. شنو الوثيقة اللي عنا نحن؟ عنا المشروع هذي اللي انتوما على الأقل نشرتوه الحاجة الإيجابية. وين هنا المشروع الذي كان لدى الحكومة الآن منشور واضح؟ شنو اللي في المشروع هذي من المفترض اللي يوافق عليه البنك المركزي الآن؟ هذه أنا في رأيي أهم سؤال. هل أنه مثلا موضوع العملات الرقمية كما تم طرحه، هل هو مقبول لدى السياسة العمومية الكبرى للبلاد فيها ما يراه رئيس الدولة مثلا؟ هل أنه موضوع المنصات هذه الدولية مقبولة في الوقت اللي نحن نعرفه في السنوات الأخيرة كان فما شوية كبس على تسكي تحويلات جي من الخارج بما فيها حتى منظمات المجتمع المدني، مؤسسات صناعية ومؤسسات اقتصادية وغيرها، كل مش فقط المجتمع المدني حتى مؤسسات اقتصادية. إذا فما نوع من الحساسية تجاه مسألة التحويلات من فما بالك مش حطوا باي بال ويولي مباشرة معناها شيء داخل وخارج، يعني بدون كما في المغرب في المغرب مكتب الصرف لا يراقبوا رقابة قبلية، خلي هو ينظم العملية وينجم يراقب مراقبة بعدية، أما المسائل الكل التحويلات تصير بشكل مباشر. إذا أنا في رأيي إذا كان فما سؤال يزم يتسأل هو ما الذي لا يوافق عليه البنك المركزي؟ وفي اعتقادي البنك المركزي لن يأتي إلى البرلمان، وإذا كان أتى البنك المركزي البرلمان سيأتي بمشروعه الذي سيكون مختلفا عن المشروع هذا، لأنه هو البنك المركزي الآن لا يوافق على هذا المشروع. مع كل احترامي للحماس اللي عندك والرغبة، هذا بدون ما ندخل نناقش المشروع خاطر أنا عندي رأي في حاجة، أما نحكيه توا على
1: مسألة إمكانية
0: إمكانية أنا هي المجال اللي مش تعد.
2: شوف شكرا جزيلا على كل اللي كنت
1: يدور الحماس ونقص شوية حتى النبرة
0: الشحنة الإيجابية.
2: شوف راهو في السياسة سينيزويدا، ساعات الفوق ساعات اللوطة ساعات تلقى موجات إيجابية ساعات تلقى راهو زادة. أنا ناخو برشا من عند العباد اللي ينقدوا يقول لك راهو الإشكال شنو يمكن أن فما حاجة ما ريتهاش، لأنه كي تبدأ أنت في داخل المعمعة داخل الصراع فما حوايج يمكن أنت ما تشوفهمش، حد داخل ينجم يشوفهم صحيح. لكن انا نقول لك انه وقت اللي راسلنا البنك المركزي تبدا منه ما قلناش باش تقبل ولا ما تقبلش، قلنا له اعطينا ان الفصول اللي انت رافضهم يجي خلينا نتناقشوا فيهم النجم نحيهم راه. قلنا له الحاجه اللي مش تساعدك نعرف من انه فما حاجه انت جبتها ومهمه برشا وما احناش مستعدين برشا باش نناقشوا فيها، هي رقابة القبلية ورقابة البعدية، لأنه تعمل مجال صرف منفتحة شوية وتخلي رقابة القبلية قلش عليك ما عملت شيء. الرقابة القبلية شنية؟ رخص. ما تعمل ما تتنفس كان ما نعطيك رخصة، ما هذه هي ولا لا؟ باش نكونوا واضحين. شوف أنا طبعي ديما متفائل وإن شاء الله نخلطه، وإذا كان ما خلطناش توا نخلطوا لو بلوتو بوسيبل، لأنه نقولها ونعودها تونس لا تستحمل أكثر من هذا. ونطلب أنا ديما بكل لطف بكل لأنه راهو الاحترام المتبادل بين هياكل الدولة راهو مهم برشا، وراهو الإشكال مش إشكال متاع أشخاص، الإشكال تفضلت عندك.
1: هو يا طارق هو قلت أنت يا سمير نقص شوي الحماس، باركونتر سرحان العكس تحمس أكثر. سرحان تحمس أكثر طبعا.
3: وأنا نتمنى سمير يقعد متحمس لآخر الحس، يبدو لي بشرح من هنا يتنازل
2: لا أبدا، لأنه شوفها من مقترح داخل اقتناع تام أنه هذا مشروع كما يقول أساسي هيكلي للدولة التونسية لتونس القرن 21، ولو أنه في القرن 21 ديجا خسرنا 26 سنة.
3: هو أنا اللي حبيت نقوله باش نزيد نوضح المسألة أكثر مع سمير والناس يسمعوا فينا. مشروعية سؤالي أنا التنسيق مع الحكومة ورئاسة الجمهورية أنه المنطلق الأساسي أنه البنك المركزي ما جاش. ما نتصورش كان البنك المركزي ما في بالوش، ليه قرار هذا البنك المركزي أنه ما يجيش، وبالتالي البنك المركزي مؤسسة
0: ما يجيش تليفون
3: مؤسسة جوهرية في المسألة
0: دي. تليفون
3: شكون قال ما يهزش تليفون؟
0: اهو قال ما يهزش عليهم تليفون، حتى يكلموا
2: تليفون
1: ما يهزش مع بعضنا
2: تليفون مجلس النواب.
0: لا لا قالها
2: لا لا انا نعطي المعطيات الصحيحه وبعد كل واحد
1: اول
0: طلعت انت المتفائل.
3: لا لا شوف البنك المركزي مؤسسه جوهريه في المساله هذه، وقت البنك المركزي يكون عنده قرار انه ما يجيش معناه عنده موقف في المساله هذه. انا نحب نزيد نتعمق شوي مع ماهر. احنا سمعنا في فتره من الفترات انه فما فيتو رسمي واضح على هذا النص، أنا ما يتعداش في البرشة حاجات في المعطيات الاقتصادية ومعطيات أخرى تتعلق أساسا بمجهود تاع دولة تونسية اللي هي ماشية في سياقات معينة تاع أنه فما الكثير من المعطيات المتعلقة بتبييض الأموال وغيره، فما فساد في كنا نحكيه نحن حتى قبل وقت اللي بدينا نحكيه عن شبكات المخدرات وغيره، وبالتالي سمعنا في فترة من فترات أنه فما فيتو على هذا النص، وكل نص آخر يعني نجم يدز شوية في سياقات متاع تبييض أموال وأنه مصادر متاع أموال مش مشروع، برغم اللي في النص متاعكم مسائل مضبوطة هذه مضبوط. لكن نحن سمعنا في فترة من فترات أنه فما فيتو على هذا النص، وفما حتى نواب من داخل البرلمان يرفضوا المصادقة على هذا النص، وهم ما يشاطروكش الرأي تماما ويختلفوا معك في السياقات هذية، وهم يقولوا أنا مش يصوتوا ضد النص هذا لأنهم هم أصلا مرتبطين بالسياقات الرسمية اللي نحكي لك عليها، وأنه فما فيتو على هذا النص أنه ما يتعداش. حبيت نوضحها معك المسألة دي.
1: تفضل سيما.
2: فيتو لا، لأنه شوف أنت تعرف في السياسة ديما فما تجاذبات، إلى حد الآن ديما فما تجاذبات، وفي وقت من الأوقات أنا راه ما تنساوش تسلمت رئاسة لجنة المالية مش بعيد برشا راه في فيفري يعني 14 من با، وقاعدين نحاولوا نقدموا ويظهر لي عملنا عمل كبير كبير برشا قاعد يعطي في ثمار، وتو قاعدين الناس تفيق به تو. سمحني باش نخرج 30 ثانية. أول حاجة بدينا بها راه احنا في لجنة المالية ما بديناش بمجال الصرف، بدينا بالقروض اللي خذيناهم من عام 23 لتوا، عملنا تبعناهم الكل وعيتنا للوزراء وعيتنا للمديرين العامين، تبعنا وين مشاو وين ما مشاوش، وخذينا قرار في لجنة المالية قلنا راهو أي قرض باش يجي من هنا في صاعدا إلى لجنة المالية ما احنا باش نصادقوا عليه إلا ما نشوفوا القروض اللي قبله واش صار فيها، تصرفت ما تصرفتش، المشاريع تعملت وما تعملتش. ويمكن هذاك علاش إلى حد الآن ما جانا حتى قرض راهو لجنة المالية، لأنه فهموا أنه لجنة المالية هذه واقفة الرقابة، لأنه في الأخر في الأخر شكون باش يخلصوا القرض هذاك؟ تيما ولدك وولدي وولد سادة وولاد سادة
0: هذا إيكومبري جديد متاع البرد متاع 60 مليون يورو في عريق محطة فوتوفولتايك متاع سيدي بوزيد، أعلنت عليه شركة نرويجية.
2: مازال ما وصلناش، ما هو راهو كيما صار للقرض متاع الفريكزين بانك هذايا الافريكان فريكزين بانك تاع 500 مليون مليون دولار، التمشي قانوني وما فيه ما فيه حتى اشكال لانه موجود، لكن احنا كنا نتمناو انه على الاقل يتم اعلام لجنه الماليه، حتى الاعلام للاعلام فقط. دونك نسكروا لابارونتيز لانه خدمنا برشا خدمه راهو في لجنه الماليه قبل قانون الصرف، ويمكن زاد شويه اللي ولينا نعيطوا وننجدوا وش عملت القرض هذاك وعلاش ما تصرفش وش به هذاك ما مشاش ولواش تحبوا قرض اخر انتم القرض القديم مازلتوا ما صرفتوهش، فهمت؟ والتمشي هذايا انا يظلي تمشي سليم، وتمشي هو اللي لازم يكون قبل ما هات هات هات هات القروض وبعد
0: هو انا سامحني عندي سؤال، علاش في علاقه بعمل المجلس دير يظهر لي تو فما يجي شهر ونص ما صارتش جلسه عامه للبرلمان حسب ما فهمت، هكا تقريبا شهر ونص تتعدى ملي ما صارش جلسه عامه.
2: إيه جلسه عامه تصير لواش؟ للمصادقه على القوانين،
3: وما فماش وزراء يجيو البرلمان
2: اليوم ما فما حتى
0: من قبل ما يجيو الوزارات قدام كان في ماي.
2: لا كانوا يجيوا قبل في
0: لا لا
1: يحكي على مستوى الجلسات العامه
0: جلسه العام جلسات العامه
2: لا جلسات العامه ما جاوش على خاطر الزوز نصوص اللي تعداو هما مقترحات من النواب. كذا مقترحات من النواب الوزير ما يجيش مش
1: مش يجي كان في حال يبدا فما مشروع قانون من الحكومه
0: فما يجيش شهر ونص ما تعملت حتى جلسه عامه
2: على خاطر ما فماش قوانين المساعده
0: ما فماش حتى في اللجان قوانين
2: فما في اللجان قاعدين يمشيوا ونقول لك احنا القانون بتاعنا فما قانون مخالفات الصرف فما مجله الاستثمار وما ادراك مجله الاستثمار
0: هذه حتى تمشي. فيهم قانون ما تقدمش تصير عليه جلسه عامه
2: هذوما الكلهم اللي نحكي اللي نقول لك فيهم الكل الكلهم مشاريع قوانين تقدموا بهم السادة النواب المقترح القانون الوحيد اللي موجود توا في المجلس واللي عودنا جبدناه احنا هو الإقصاء المالي اللي بعثته الحكومة من مدة عودنا جبدناه علاش على خاطر في الإقصاء المالي احنا قلنا في لجنة المالية أنه الإقصاء المالي من نجم تتحل الإشكال متاع الإقصاء المالي إلا ما نطرح فكرة البنك البريدي لأنه هذا مهم برش
1: واضح به نرجع طوال للمقترح القانون
0: مش عادي يرجعوا الوزراء ولا توجيه ولا ما زالوا مواصلين ما يجيوش
2: لا لا ما فما حد شيء تو يقول مواصلين
0: قالوا شهر ولا
2: قالوا شهر تعدى
0: شهر وفي
1: فقط سمهر
2: أنا بعثت الأسبوع الفارط طلب هو راهو يجي وزير ولا يجي مدير عام بالنسبه لينا كيف كيف لانه يكون مدير العام اهم خاطر عنده الاختصاص في المشروع هذاك اللي حاجتي به وهو اللي يكون عنده الاسئله انا بعثت الثلاث اربع ايام التالي نطلب في من وزاره الماليه باش يبعثوا لنا شكون لمشروع الاقصاء المالي
1: فقط
2: يجاوبوا تنقول لك باش يجيو ولا
0: لانه زميلك المستقيل كرئيس لجنه الفلاحه جاب حضرنا وقال اللي ولات فما تعقيدات اكبر في استدعاء حتى المديرين لانه يوصل يلزم تتعدى مكتب المجلس ومكتب المجلس يبعث للرئاسه والرئاسه تبعث لرئاسه الحكومه باش يجيكم مدير
2: لا لا بالنسبه
0: للمدير قال لنا رئيس لجنه الفلاحه مستقيل
2: لا بالنسبه للمديرين تقعد ديما على نطاق رئيس مجلس النواب ويبعث الوزير الى رئيس الحكومه لكن بالنسبه للوزارات كان نستدعوا الوزراء تتنقل الطلب يمشي من رئيس مجلس النواب الى رئيس الجمهوريه اما المديرين
1: من البرلمان فقط سؤال اخير ختم زتنا بضع ثواني مخطط التنميه وصل مشروع مخطط التنميه ل 2019 2030 للبرلمان ولا
2: لا انا مازال ما وصلش نعرف ما وصل للجهات ولا قليل جهات ولا قليل اما فما اشكال راهو 30 ثانيه انه ما عندناش كافيه اللي عملته مثال في قانون الماليه نخدموا زوز مع بعضنا زوز مجالس نخدموا بعضنا طبقا للمرسوم عدد واحد لسنة 24 هذاك موجود لكن العلاقة والعمل كيفاش باش يصير
3: غير محدد
2: غير محدد دونك هذا باش يعمل اشكال شوية ودي وكيما في قانون المالية الأولوية لمجلس نواب الشعب معنى التصويت تاع مجلس نواب الشعب هو اللي يمشي في التنمية في مشروع التنمية 26-30 مجلس الجهات ولا قليم التصويت نتاعو سيلو كي بريفو
1: واضح شكرا لك في البرلمان مهر الكتاري رئيس لجنة المالية في البرلمان على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل نخرج موعد الأخبار مع زميلتنا مريم كديرة نرجو نكمل معكم ساعتنا الثانية تفضل
4: هنا تونس
5: Publicité.

0: طور عالمك. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الواحدة. ديوان فام مع سلمة. الإدارة العامة للأداء تفيد بأن 22 من جوال الجاري آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأوضحت الإدارة العامة للأداء أنه يقصد بهذا التاريخ آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها، مشيرة إلى أنه يمكن إيداع التصاريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى، وينصح بذلك تفادياً لاستحام قبضات المالية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد التزام تونس الراسخ بدعم حضور المرأة في العمل الدبلوماسي ومواقع القرار، وذلك خلال إشراف اليوم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس على ندوة دولية بمناسبة أحياء اليوم العالمي للمرأة الدبلوماسية. وأكد وزير الخارجية أن نسبة نساء الموظفات بمختلف أسلاك الوزارة تبلغ حاليا 37.9% في حين تقدر نسبة الدبلوماسيات ب 39.3%. مؤسسة روسكي مير الروسية تسلم هبة إلى 18 معهدا ثانويا في تونس تدرس فيها اللغة الروسية باعتبارها مادة اختيارية، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات المنتظمة بمناسبة ذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وروسيا وفق ما جاء في بلاغ للسفارة الروسية بتونس. وتتمثل هذه الهبة في تجهيز المؤسسات التربوية بالأثاث والمعدات الإعلامية بالإضافة إلى الحواسيب المحمولة واللوحات التفاعلية، إلى جانب توفير وسائل تعليمية بيداغوجية أساسية من شأنها أن تساعد الأساتذة أثناء تقديم دروس اللغة الروسية. إلى شأن دول باكستان، تؤكد عدم وجود أي عوائق أمام المحادثات الأمريكية الإيرانية على الرغم من عدم انعقادها اليوم مثلما كان مخططا. وجيش الاحتلال يشن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لحزب الله في سهل البقاع بلبنان، كما استهدفت الغارات أكثر من 80 هدفا شملت مراكز قيادة ومواقع أطلاق وبنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة نبطية ومناطق أخرى جنوبية لبنان. ختم والموجز الإخباري قدمت لكم مريم قدير. المشوار متواصل بعد قليل في هنا تونس في أمان الله.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال ودريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال ودريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: Vous écoutez Diwena FM.

0: ديوان باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجات اذاعه ديوان اف ام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه بقيه الاخبار المواضيع والملفات، اكيد باش نرجع معكم على مختلف المستجدات على مستوى المنطقه والعالم. ان شاء الله باش نحكيوا معكم اكيد على حزب الله، باش نحكيوا على لبنان، ايضا باش نحكيوا على اخر التطورات اخر الحصه في قلب موسكو، ومع الزميل نور الفارسي باش الأرقام المعطيات والمستجدات. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في النقاش والتعليق طارق الكحلي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي تابعوا فينا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم على مختلف المواضيع. بعد شوية أكيد نمشيوا لفقرة الارتيكل ديجور، ولكن مهم جدا نحكيوا زيادة على انتخاب الأستاذ سليم الغماني اللي البارح شارك الناس في تدوينه، كان نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك. أيضا وزارة الخارجية انتخابه قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة الممتدة بين سنتي 2026 و2035. مرة أخرى مبروك للأستاذ سليم الغماني اللي تم انتخابه قاضيا كما قلنا بالمحكمة الدولية لقانون البحار. شنو يعني هذا ساعة طرق في البداية؟ ما معنى أن تكون تونس ممثلة في المحكمة الدولية لقانون البحار من خلال انتخاب الأستاذ سليم الغماني؟ تفضل.
3: هو كل التهاني للأستاذ سليم الغماني ولي تونس، يعني هو صحيح لم يترشح بصفته الفردية بل ترشح باسم تونس، وحتى العملية الدعم وبالظفرين التعب الدبلوماسية اللي صارت في نيويورك كانت بدعم من وزارة الخارجية التونسية وبعثتنا هناك في نيويورك، وصارت عديد الاجتماعات وتقديمه لعديد الوفود، وأكيد السي في متاعه اللي يفرض نفسه يعني نعرفوه جيدا. صحيح. هو من أهم الأساتذة الخبراء في القانون الدولي، استضفناه أكثر من مرة لهنا، استضفته في البودكاست، يعرفوه عديد التوانسة المهتمين بالمسائل العلاقات الدولية ومسائل القانون الدولي. إذن السي في متاعه ثقيل ومهم ومن أهم الخبراء في المجال العربي، ويكتب وينظر، وهو ينتمي لمدرسة في العلاقات الدولية، مدرسة تمثل دول الجنوب، المدرسة اللي طلعت في السبعينات، وبالتالي هو ليس مكسب لتونس فقط أن يكون ممثل في هذه المنظمة الأممية، بل مكسب أيضا لدول الجنوب لأنه يعبر على رؤيتها وتصورها، ويأتي في لحظة مهمة في علاقة بالنقاش حول قانون البحار وحول المجالات البحرية والعلاقات الدولية في علاقة بالمجالات البحرية، يأتي في لحظة مضيق هرمز. يعني لحظة مضيق هرمز هي في قلب موضوع قانون البحار، قانون البحار اللي تم يعني المصادقة عليه دوليا في بداية الثمانينات، وفي نقطة مضيق هرمز بالذات كان هناك نقاشا كبيرا، وإيران كانت من الدول التي لم توافق آنذاك على كيفية تأطير هذا الموضوع، والآن يعني رجعنا للموضوع هذا، وترى اللي عندها صلاحيات خاصة في المضيق شو اللي فهم عنا فقه المضائق، اللي هو مش مجرد فقه قانوني مجرد متاع ناس قاعدة في غرف مغلقة، بيكون مرتبط مباشرة بموازين القوى الدولية وموازين القوى الجيوسياسية ومن يقدر على فرض رؤيته. وإيران استطاعت فرض توا أمر واقع في مضيق هرمز، حاولت تمأسه قانونيا من خلال مشروع قانون مرة في البرلمان الإيراني حول كيفية دفع الرسوم وكيفية تنظيم المرور في المضيق، وممكن يكون عنده استتباعات على مضائق أخرى في العالم، إذا كانت تصير سابقة غادي ممكن تولي عنا نفس الوضع في عدد من المضائق الأخرى، مالكة وغيرها من المضائق اللي موجودة في العالم وباب المندب وغيرها. وبش يكون موقع مهم ذي طبيعة، يعني النقاشات في هذه المنظمة باش تولي في قلب الرهانات والصراعات الجيوسياسية. وكما قلت هو الأستاذ الغماني يمثل المدرسات هي الدافع على التصور في علاقة بدول الجنوب ومصالح دول الجنوب في خصوص قانون البحار، قانون البحار الموجود في قلب مسائل ورهانات التنمية، لأن التنمية مرتبطة كثيرا بموضوع النقل البحري في العالم وكيفية تنظيم النقل البحري، والنقل البحري عنده تأثير مباشر ولا في التوازنات الاقتصادية. مرة أخرى كل تهاني تسليم اللغمين.
2: مرة أخرى كل التهاني.
3: بالمناسبة عنا مدة ما المرشحين بتاع تونس مش قادرين يطلعوا في عدد من المنظمات. أخيرا فما تم النجاح، نعتبروه زادة للأمانة نجاح دبلوماسي لدبلوماسية التونسية.
2: واضح طارق، مرة أخرى كل التهاني للأستاذ سليم اللغماني اللي تم انتخابه قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار، وأيضا لتونس كما قال طارق في الأخير ترشح باسم تونس، ومهم جدا أن تونس تكون موجودة في المحكمة الدولية لقانون البحار حتى على مستوى اليوم هل الوضع في العالم وغيره، هل التغيرات خاصة في علاقة بمسألة البحار وكل هالملفات هذية. مرة أخرى وللأستاذ سليم اللغماني اللي نحترمه برشا وفرحانين له برشا، تفضل.
4: وفي البداية ابتسامة تهانينا لسليم اللغماني، أنا المسألة دي ما تتعلقش بشخصه هو فقط بقدر ما تتعلق بنا نحن التونس الكل، معناه هذا وكأنه بين ظفرين تكريم، معناها للكفاءات التونسية. سليم معروف معناها في تونس بمداخلاته في علاقة بمسائل قانونية، عرفوه التونس بمداخلة في علاقة بالكثير من المسائل القانونية، الكثير من النصوص القانونية اللي أعطى فيها رأي والتوجبات القانونية اللي أعطى فيها رأي. أيضا عرفوه التونس في علاقة بالمرافعة اللي عملها في فيفري 2014 في محكمة العدل الدولية في علاقة بالانتهاكات متاع الكيان الصهيوني وغيره، كانت معناها مرافعة رائعة جدا. سليم هو يعني ينضم إلى مجموعة من الكفاءات التونسية المهمة جدا صراحة، معناها أنا عرفت برشا منهم وسمعتهم في الكثير من الفترات، معناها كما غازي الغرايري اللي معناها موجود في الأمم المتحدة وغيره من الناس هذوما، يعني كفاءات تونسية مهمة جدا أنا معناها شفتهم عن قرب في فترة من فترات، نحكي من 2012 إلى 2014 وقت اللي كانوا يقدموا في المقاربات متاعهم في علاقة بمسألة كتابة الدستور، وخاصة كانوا موجودين الناس هذوما في لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهم، اللي قدموا الكثير من المقاربات القانونية. وصراحة كان فما متعة كبيرة أنك تسمع ناس يعني عندهم قيمة علمية مهمة جدا وعندهم مقاربات يعني شديدة الدقة والوضوح في المسائل القانونية. يعني في الفترة ذيك كنا حتى كن ندخلوا للجنة ونستمعوا للناس هذوما، يعني الوقت يتعدى بشكل سريع جدا، ما تحسش بالوقت وانت تسمع للناس هذوما اللي كانوا معناها مش واحد مش اثنين، نحكي على مجموعة كبيرة جدا كانت موجودة. هذاك علاش ابتسامنا ديما ندافع على فكرة انه فما خبراء في تونس في كل المجالات، يجب ان تفتح لهم الابواب باش يتكلموا باش يعطيوا وجهة النظر نتاعهم باش يعطيوا الاراء نتاعهم، لانه يعني الكلام نتاعهم والمقاربات نتاعهم فيها اثراء كبير جدا للثقافة التونسية من الجانب القانوني من الجانب الاجتماعي ومن الجانب السياسي وغيره. يعني من حق التوانسة أن يسمعوا الناس هذوما. علاش أنا ديما نعاود نفس الفكرة، ممكن الناس تقول شبيك تعاود، ديما نعاود نفس الفكرة أنه البرلمان الحالي يجب أن يفتح أبوابه للكفاءات هذوما باش يسمعهم، والناس هذوما يجب أن تنقل الجلسات على المباشر والتوانسة الكل يسمعهم، لأنه عندهم امباكت كبير برشا على تشكيل وعي تونسي. يعني ما نحبش نطول برشا في المسألة دي، لكن يعني نسبة كبيرة من التوانسة اللي كانوا يستمعوا بشكل مباشر لكفاءات في المسألة القانونية والمسألة السياسية والاقتصادية، يعني إذا كان ما تاخوش كلامه الكل تاخو نسبة معينة من كلامه يتشكل معناها أرضية فكرية مهمة جدا. هذاك علاش أنت تلقى التوانسة مع تحفظاتنا على بعض، معناها ما يكتب أو بعض ما يقال، لكن تلقى التوانسة يناقشوا في كل شيء في تونس، يناقشوا في النصوص القانونية، يناقشوا في قانون المالي، يناقشوا في كل شيء، لأنه تشكلت أرضية معينة متاع، لأنه الأرضية دي جاية من نسبة استماع معينة للناس هذوم فترة فترة، وكانت هناك نقاشات كبيرة جدا. توا لازمنا نعاودوا ونرجعوا لنفس الأطر هذيك ونخلوا الناس هذوما يتكلموا، سليم اللغماني وغيره من الناس الخبراء في المسألة الاقتصادية، الخبراء في المسألة القانونية، الخبراء في المسألة السياسية وغيره يتكلموا، لأنه ابتسام عندهم امباكت كبير جدا على تشكيل وعي التوانسة. والناس هذوما كما قلت أنا قبيلة بقدر ما نهنيه سليم، بقدر ما نهنيه التوانسة الكل، لأنه سليم مش مثل لروحه بقدر ما بيمشي مثل الدولة التونسية.
2: واضح، احنا أكيد مازال موصلين معكم. ساعتنا الثانية مهم جدا نحكيوا على آخر تطورات الوضع على مستوى المنطقة، هل استعاد حزب الله ثقته بعد الحرب، خير التطورات على مستوى الشرق الأوسط، نرجع نحكي فيها بأكثر تفاصيل في فقرة الارتيكل دي جور.
0: الارتيكل دي جور،
2: المقال اللي اختاره هنا طارق الكحليوي اللي معه بشرف تفاصيل والمعطيات، تفضل طارق لك الكلمة.
3: هو ربطا مع كنا الموضوع اللي كنا نحكيه فيه تم منذ ساعة يعني المؤسسة اللي عملتها إيران بشكل معناها منفصل مسمينها The Persian Gulf Strait Authority، يعني سلطة مضيق الخليج الفارسي. مخرجين نوت نوتس بتاريخ 18 جوان 2026، منذ طوى نشرينها هما عاملين عندهم الكونت متاعهم في تويتر إكس، وفيه تعليمات وفقا لمذكرة التفاهم يقولوا السفن التي تقدم التي تستجيب للإجراءات المضبوطة في ويعطيهم بعد رابط وشنية الإجراءات المضبوطة هي التي يمكن أن تمر. يعني دجا خلق وضع متاع أمر واقع معناها أنه إيران تتحكم في المضيق. ما ينش قاعدين نتحدثوا على المنطقة الإيرانية المتشاطئة مع السواحل الإيرانية، مضيق الخليج الفارسي ساعة تسميته الخليج الفارسي اللي هي التسمية الإيرانية للعرب يسميه الخليج العربي. أما هذا الأمر الواقع اللي حاثوا عليه لهنا دي جاب باساج فورس واضح للمذكرة التفاهم تحطوه هذا جزء من أحد مؤشرات زاد الانتصار الإيراني. ما نجموش نقولوا حاجة أخرى موضوعيا، اللي صاير هو أنه إيران استطاعت أن تفرض واقعا جديدا، وهذا ينعكس على موضوع قانون البحار اللي كنا نحكيه. هذا تطور هائل في فقه قانون البحار، هذه حاجة أول مرة مضيق فيه أكثر من دولة متشاطئة تتحكم فيه دولة. عن المضيق متاع دردنيل التركي به هذيك المضائق التركية، تركيا هي اللي بتبيعتها تمر عبر، أما كل المضائق اللي متشاطئة فيها أكثر من دولة ما تتحكمش فيها دولة فقط. لهنا هذا تطور ضخم، وإذا ناتج على شنو؟ ناتج على موازين قوى، وذاك علاش قلت موازين القوى الواقعية هي اللي تتحكم في القانون، فمش قانون كيكة بينها وفضاء. على كل حال نمشوا للمقال متاع اللي هو المعطى الآخر والمؤشر الآخر اللي يوري فما تفوق إيراني في هذه المواجهة، هو مسألة لبنان. مسألة لبنان اللي أيضا تم الحقيقة تغيير موازين القوى بعد الضربة الكبيرة اللي تلقاها حزب الله، في خاصة بعد اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، و ضربات أيضا لبقية مفاصل القيادة في حزب الله من عملية البيجرز وانت ماشي، يعني ضربات متوالية لحزب الله، خاصة باستعمال وتوظيف معطيات استعلاماتية والتفوق استعلاماتي تكنولوجي يبدو حتى ميداني للكيان. الآن حزب الله بالصمود متاعه أولا، ولكن أيضا بسبب المعطى الإيراني المسائل قاعدة تتغير في لبنان، وهذا لا يقوله أنا، لا يقوله سرحان، لا يقوله فلان لفلان العربي ولا المساند ربما للمقاومة ولا ضد الكيان، تقوله الفاينانشال تايمز اللي هي المقال اللي باش نتحدث عليه اليوم. الفاينانشال تايمز يقول لي آخر طرف نجم يقوله اللي هي باش تكون موالية لحزب الله. معناتها المقال هذايا مهم جدا، ويتحدث على أنه كيف أن إيران كانت عامل حاسم من خلال العلاقة العضوية الاندماجية بين الحرس الثوري وحزب الله طويلة الأمد، لكن تعززت حتى بعد الضربة التي صارت حزب الله في نصر الله. ساهم الحرس الثوري بالتعاون مع حزب الله لإعادة ترميم قوات حزب الله، فما معطيات ميدانية ساهمت في ذلك أيضا، وخاصة من ناحية التكنولوجية، الطائرات المسيرة الانتحارية الانقضاضية بتقنية FPV المستوحات من الحرب الأوكرانية بوصفها تكيفا تكتيكيا سريعا أصبح يصعب على الكيان التعامل معه على مستوى الميدان. عنا أيضا النقاط الأخرى هي أنه الكيان لا يستطيع البقاء طويلا في الجنوب، هذه ليست معادلة جديدة، هذه معادلة عندها أكثر من حرب رسختها. صعوبة أنه الحكومة اللبنانية هذه تنخرط في ما هو مفروض عليها من الكيان، عقد اتفاق تطبيع وسلام في الظروف الحالية، أنه يمضي معناتها صحيح فما كما نقولوا احتقان ضد حزب الله من قبل عدد من الأطراف، وهنا ربما أول مرة يلتقي بالشكل هذايا أطراف مسيحية وأطراف سنية به الحدة هذه ضد حزب الله، وحتى حتى داخل الوسط الشيعي مش بالضرورة كل الوسط الشيعي مع حزب الله، إلا أنه ما هو مطلوب أمريكيا ومن قبل الكيان، من قبل حكومة ما اعتبرها حكومة بيروت أنا، اللي هو انخراط كلي في التطبيع، وانخراط خاصة في مهمة نزع سلاح حزب الله، هو غير ممكن واقعيا. يعني اللي طالبينه منهم أكثر ممن اللي يستطيع، هم مستعدين يقدموا، لكن نزع السلاح يلزمه جيش، يلزمه جيش لبناني متكتف يمشي يعمل مواجهة مع حزب الله، والجيش اللبناني متعدد الطوائف، حتى الناس اللي ما تحبش برشا حزب الله مش مستعدة، مش معناتها هذا باش تمشي تواجه حزب الله. سي ما يعني سقف المطلوب أمريكيا وإسرائيليا أكثر مما هو مما هو مطلوب. يعني الصمود، يقول المقال الذي تم، استطاع خلق شرعية جديدة أو تجديد شرعية حزب الله بشكل من الأشكال، رغم اللي ما ناش في وضع ما قبل الحرب. نوعا ما اللي صار في 2006 كانوا رجعنا له، اللي حزب الله استعاد أنفاسه بسبب، يجب أن أكد، بسبب صموده الميداني، جزء مهم من حاضنته بقات معاه. ومن جهة أخرى الدور الإيراني في المنازلة، النظام الإيراني لم يسقط وواصل دعمه التقني والسياسي، خاصة إصرار إيران على أنه لبنان تقعد نقطة في مذكرة التفاهم، إلى حد البارح يستنيوا فيهم في سويسرا، ما مشيش الوفد الإيراني، علاش ما مشيش ليه؟ موضوع لبنان، قالوا لهم إذا كان ما تلجموش الكيان يا أمريكا نحن من جايين لسويسرا. وتم تأجيل اللقاء متاع الدخول في التفاصيل، مع أنه خاطر شنية مذكرتها فيهم، تقول لك كيتو بش نبدأ ونتفاوضوا في 60 يوم، بداية التفاوض تأجلت، وهذه راهو إيران بش أنت نوعا ما بش تستعملها، بش تقول للولايات المتحدة راهو المسؤول على تأخر المفاوضات في الملفات الأخرى، ومنها الملف النووي مش نحن، لأنه الكيان لم يستجب. يعني ستستعمل موضوع لبنان أيضا للضغط من أجل إطالة المفاوضات، هذه النقطة الأخرى زاد المهمة. ومعناها عمليا طبعا الكيان يتحدث على وصاية إيرانية في في في لبنان، لكن في حسابات معقدة في طهران. أنا لفت انتباهي أونتر بارونتيز من الحاجات المثيرة للانتباه، الرسالة التي وجهها المرشد الإيراني للرأي العام، قال أنا راهو مانيش موافق برشا على مذكرة التفاهم هذه، لكن نظرا لالتزامي تجاه الرئيس الإيراني، لاحظ الرئيس الإيراني ما عندوش حتى صلاحيات في الأمن القومي راونا وفقا للدستور الإيراني. ثم قال ثم مجلس الأمن القومي، فإني خليتهم يصحوا بسالج صحوا، يعني كأنه متبري من مذكرة التفاهم. كان مشيت فهي هيك مشيت، كان ما مشيتش راو من مسؤول؟ الرئيس الإيراني. واعتقد الرئيس الإيراني في وضع صعب الآن، أنه أي إخفاقات في علاقة بالمذكرة سيتحمل مسؤوليتها، وأي نجاحات يعني يحصدها المرشد. مرشد الحقيقة يعني في السياسة، المرشد الجديد بصدد ترسيخ وضعه، وضعه مازال هش في النهاية، مازال يبدو عنده إشكالات طبعا صحية نظرا للضربة اللي تلقاها في إطار اغتيال والده، لكن أيضا بصدد ترسيخ شرعيته من خلال الحذر أنه يعتبر مذكرة التفاهم هذه ما يلزمش تحسب عليه، يلزم وقت، والوقت سيتحمله الرئيس الإيراني ولا يتحمله المرشد.
2: واضح. باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نسمع طبعا قراءتك سرحان للمقال اللي اختاره لنا اليوم طارق، وبعد نمشيوا لفقرة بالأرقام. فاصل ورجعين.
0: هنا تونس،
1: هنا تونس.
0: ببليسيتي
5: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
2: ماضي ساعة 32 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم الجزء الأخير من حصتنا. بعد شوية نمشيو لفقرة بالأرقام ونحكيو على آخر التطورات في قلب موسكو, ولكن قبل هذه مازلنا باش نواصلوا طبعا نحكيو على المقال اللي اختاروه اليوم طارق والمتعلق بحزب الله اللي استعيد ثقته بعد الحرب وإيران تعزز نفوذها في لبنان, وباش نسمعوا رأيك سرحان تفضل.
4: هو أكيد أنه الحديث عن حزب الله أحد العناصر الأساسية في المشهد مؤخرا وفعل أساسي, لكن الحديث عن الملف يعني برمته, الحديث عن الهجمة على إيران, يمكن ابتسام يعني تأويله وتحليله في زوج سياقات أساسية. أولا السياق المتعلق بالمجال الحيوي, السياق الثاني هو السياق المتعلق بالمجال الجغرافي. في علاقة بالسياق الحيوي, يفرض نفسه حزب الله كمعطى أساسي ومعطى مهم جدا. حزب الله الذي يعني إذا كان تحدثنا واقعيا تضرر كثيرا من خلال فقدان عدد مهم جدا من القيادات السياسية, أيضا تضرر كثيرا من خلال فقدان عدد كبير جدا من القيادات العسكرية الوازنة والتي يعني تحظى بثقل مهم جدا, أيضا برمزية مهمة جدا. أيضا خسر حزب الله مسائل متعلقة بالترسانة العسكرية, لكنه ما زال عنصرا فاعلا وما زال عنصر مهم جدا وعنصر قائم الذات في كل هذه المعادلة, وقادر على تأثير من راحة مؤخرا بعض العمليات التي يقوم بها حزب الله, يعني عمليات مهمة جدا من ناحية التوثيق, من ناحية يعني مسألة التقنية العسكرية وغيره. بالتالي حزب الله معطى مهم جدا في المسألة الحيوية. أيضا الحديث عن حركة حماس والحديث عن الكثير من الأعضاء الأخرى التي لها دور مهم جدا, مثل الحوثيين كورقة سياسية مهمة جدا اختارت إيران أن تلعب هذه الورقة السياسية في الحد الأدنى في كل هذه المعادلة, لكنها ورقة ما زالت قائمة الذات وقادرة على التأثير بشكل كبير جدا. وبالتالي في علاقة بالمجال الحيوي كل العناصر ما زالت قادرة على التأثير وما زالت عناصر حية من ناحية المعنى السياسي, أيضا من ناحية المعنى العسكري. والحديث أيضا عن العنصر الثاني وهو العنصر الجغرافي, أيضا إيران في كل هذه المعادلة فقدت الكثير من القيادات السياسية والقيادات العسكرية المهمة جدا والتي تحظى بشعبية وتحظى بثقل رمزي كبير جدا. أيضا فقدت الكثير في علاقة بالمسألة العسكرية والترسانة العسكرية, لكن إيران لم تركع في هذه المواجهة وبقيت عنصر مهم جدا وفرضت الكثير من المعطيات داخل الاتفاق الذي كثر الحديث عنه مؤخرا. وبالتالي لا يمكن الحديث عن هزيمة إيرانية, بل الحديث عن النصر إيراني خاصة في علاقة بالمذيق. وكان قبيلة طارق يقرأ في بعض المعطيات حول المذيق وكيفية التصرف في هذا المذيق, وبالتالي هنا نتحدث عن معطيات شديدة الإيجابية بالنسبة للموقف السياسي الإيراني. أيضا ابتسام فما عنصر ثالث يجب الحديث عنه, وهو عنصر متعلق بالكيان الصهيوني الذي فرض نفسه كعنصر حاسم في المعادلة. هذه الكيان الصهيوني الذي حاول قدر الإمكان إبطال كل الاتفاقيات ومحاولة كسر كل نسق للمفاوضات والنقاشات. كل فترة نتحدث فيها عن تقارب في مستوى وجهات النظر وتقليص الفوارق قدر الإمكان بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. يتدخل الكيان الصهيوني بشكل مباشر سواء في علاقة بإيران أو سواء حتى في علاقة بلبنان, وكان هناك معنى تدخل بشكل مكثف في محاولة لتكسير كل محاولات التقارب بين الطرفين. لكن هذا يعني الجهد المتعلق أساسا بالكيان الصهيوني أحدث شرخا كبيرا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني, وكتبت الكثير من التقارير الإعلامية مؤخرا تتحدث عن الخلافات الكبيرة جدا بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو, ويعني وصلت في فترة من فترات حتى تبادل الشتائم وغيره. أعتقد أن هذا العنصر من أحد العناصر المهمة جدا والتي فرضتها إيران في الفترة الأخيرة, لأنه ما حدث يعني معطى شديد الأهمية التاريخية, لأنه هناك الكثير من التقارير الإعلامية التي تكتب في الداخل الأمريكي تتحدث عن مسؤولية مباشرة لبنيامين نتنياهو في علاقة بأخذ قرار الحرب. واحد اثنين, أيضا حول دفع الولايات المتحدة الأمريكية في حرب مجهولة المستقبل, وبالتالي هناك حديث عن هزيمة أمريكية في المستوى العسكري, أيضا في المستوى السياسي, أيضا حتى في المستوى الدفاع الدبلوماسي، وبالتالي يعني بداية هذا الشرخ الذي أحدثته إيران ما بين الموقف الأمريكي والموقف المتعلق بالكيان الصهيوني مسألة تاريخية تقدير خاص جديرة بالقراءة، لأنه ستكون لها الكثير من الاستتباعات يعني في المستقبل القريب والمستقبل البعيد. وهناك حتى من يتحدث عن صراع ما بين الإرادة السياسية الأمريكية وإرادة سياسية داخل الكيان الصهيوني، ويعني شبه استعداء بين الطرفين تقدير خاص أنه هذا الموضوع أيضا جدير بالقراءة في المستقبل. ابتسام،
2: وبرشا مواضيع لازمنا نرجع عليها، وبرشا مستجدات وبرشا تطورات وبرشا حروب. سرحان، هذا باش يزن مباشرة لفقرة بالأرقام. بالأرقام خلينا نقول جزء من المعركة والحرب اليوم اللي قاعدة تصير على مستوى العالم رجعت من جديد، خلينا نقول خاصة بعد اللي صار مؤخرا في موسكو، قلب موسكو وأوكرانيا. هنا باش نعرفوا أكثر تفاصيل ومعطيات مع زميل نورة الفارسي. نورة، أهلا وسهلا، مرحبا.
7: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي حاضرين معنا واللي يتفرجوا فينا. باش حكيوا البارح، أوكرانيا نفذت أكبر هجوم منذ بداية الحرب 2022 مع روسيا بالدرونات على العاصمة الروسية موسكو. الهجوم كان مكثف برشا، نحكيوا على 200 طيارة مسيرة استهدفت العاصمة ومحيطها في وقت واحد. باش نحكيوا قداش من مرة كيف نجحت في أنها تستهدف موسكو، توصل لموسكو وتفشل الدفاعات الجوية متاع روسيا. والدفاعات الروسية البارح قالت أنها أسقطت أغلب الدرونات، نحكيوا على 200 طيارة مسيرة البارح، أما جزء منها وصل ضرب أهداف داخل المدينة. من أبرز الأهداف هذه مصفات نفط كبيرة في موسكو تثبت في حرائق وأضرار مادية واضحة، والحدث هذا يعتبر تصعيد كبير لأنه وصل مباشرة للبنية التحتية داخل العاصمة، نحكيه على موسكو في روسيا. منذ بداية الحرب في 2022 موسكو نحكيه ما تعرضتش الهجوم بري، أما تعرضت الهجمات جوية متقطعة. أو الاختراق مهم كان في 2023 وقت درونات وصلت المحيط الكريملين، وكان حدث رمزي قوي. بعدها في نفس العام عنا درونات أخرى ضربت منطقة موسكو سيتي وأحدثت أضرار في أبراج والمباني. في 2024 و2025 تواصلت الهجمات لكن أغلبها تم الاعتراض قبل الوصول، وفي 2026 تحديدا قبل هجوم جوان ولات المحاولات أكثر كثافة لكن أقل اختراق مباشر. يعني بالأرقام عنا من 2022 ل2026 تم تسجيل تقريبا بين 6 و10 مرات وصول مباشر داخل موسكو، أما وقت اللي نحكيه على الضواحي ومحيط موسكو تم استهدافها أكثر من 30 مرة على الأقل، ونحكيه على مئات الهجمات تم إسقاطها قبل ما توصل للمدينة. الصواريخ نادرا ما توصل لموسكو على خطر دفاعات الجوية الروسية قوية جدا في المجال هذايا. والخسائر في أغلب الهجمات كانت مادية، نحكيه على حرائق، تدمير مباني وتعطيل مطارات، وأحيانا يتم إغلاق مطارات موسكو لساعات خوفا من الدرونات. وعدد الضحايا المدنيين داخل العاصمة يبقى محدود مقارنة بحجب الحرب في أوكرانيا. شنو كانت ردود الفعل الروسية؟ كانت حادة، وصفت الهجمات بأنها إرهاب جوي يستهدف المدنيين. روسيا زادت نشرت أنظمة الدفاع الجوي حول موسكو بعد كل موجة هجوم كبيرة، يعني هذا في العادة ديما يصير. في المقابل أوكرانيا تقول أن ضربات هذه هدفها نقل الحرب إلى عمق روسيا وإظهار أنها ليست في مأمن، والغرب يتعامل معها بحذر ويعتبرها جزء من حرب استنزاف طويلة المدى. الهجوم الأخير في 18 جوان 2026 زاد من التصعيد النفسي والإعلامي أكثر من تأثيره العسكري المباشر، لكنه أكد أنه موسكو رغم قوتها الدفاعية ولات خارج دائرة الحصانة المطلقة.
2: واضح نور، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل والمعطيات، مهمة جدا. نرجع على الهجوم الأوكراني اللي وصف بكونه غير مسبوق واللي صار على موسكو واستهداف لمنشأة نفطية اللي خلينا نقول جزء كبير من أنظار العالم والناس اللي قاعدة تتبع فشنو قاعد يصير اتجهت للحديث عن الهجوم هذية، شنية تبعاته، شنو أول ردود الفعل الروسية اللي اعتبرت اللي صار وصفته به الإرهاب كما قال نور. كيفاش نجم قراءة المعتذر المستجدات هي طرق الكحليو؟
3: هو واضح اللي أوكرانيا قامت ب يعني تخطي خطوط حمر كبيرة ومفاجأة منذ الحقيقة. هو أهم هجوم اللي ورى لأوكرانيا قادرة معناتها بتدخل في الداخل الروسي وبعيدا عن الحدود وتنقل نوعا ما الحرب، مش بالضبط هي تنقل أجواء الحرب داخل روسيا. هما الحدثين الأولاني استهداف الكرملين القصر الرئيس الروسي بوتين، والثاني العملية الشهيرة اللي تم فيها تفجير عدد من الطائرات الروسية الاستعراضية وتم تصويرها بمسيرات انقضاضية تم نقلها في معناتها عبر مئات الكيلومترات داخل روسيا في هكا سمير ومارك, وفجأة تحلت وخرجت وانقضت على الطائرات في قاعدة روسية بعيدة تماما على الجبهة. هذه وريت الكورانيا استطاعت بها التقنية هذه كنا نحكي عليها اللي زادة استفاد منها حزب الله في هذه الحرب. المسيرات معناتها قليلة التكلفة صغيرة الحجم لكن شديد التأثير, وباستعمال أيضا الذكاء الاصطناعي automated يعني, وتقنية بصدد تغيير منطق الحرب. أنه قبل كانت تصير يعني كثير مقارنات بين الدول, ما هي أهم الدول أهم القوى الكبرى العسكرية في العالم. أحد أهم المؤشرات يقول لك الإنفاق العسكري, كل دولة كم تنفق على المهم العسكري على الجيش على التكنولوجيا على كل شيء. الآن قدرتك على الإنفاق لا تعني ضرورة تفوقا. نجم أنت تنفق

0: أنها تحدث أثر قوي. بطبيعة الحال هذا لا يعني أنه تأثير الضربات الأوكرانية في الداخل الروسي هو بموازية وفي نفس القوة لتأثير القوة النارية الروسية داخل أوكرانيا. طبعا لا، يعني قوة روسية القوة النارية، يعني المدن الأوكرانية تواجه قوة نارية روسية أكبر بكثير مما تواجهه موسكو وسان بيترسبورغ والمدن الروسية الكبيرة، يعني ما تعيش في حالة عادية. لكن المدن الأوكرانية وبما فيها العاصمة الأوكرانية كيف تعيش تحت القصف والتهديد اليومي، زاد ما يعني ما فماش توازي. أما الهوة بين هذه القوى، القوى الكبرى الضخمة أمريكا روسيا والقوى الوسيطة أوكرانيا إيران، الهوة بصدد التقلص بشكل كبير. هذا هو التحول اللي قاعدين نشهده فيه بشكل عام في خصوص هذا النزاع بشكل خاص. هذا النزاع يورينا اللي لن ينتهي قريبا. هناك إصرار أوكراني على إمادة إمادة النزاع إلى مدى أكثر ما يمكن، إلى حد يعني واضح الهدف الأوكراني واضح، هو محاولة تمديد النزاع إلى حد يصير تغيير في واشنطن. إذا كان ما يصيرش تغيير في الرئاسة، على الأقل يصير في الكونغرس بما يسمح بتعديل موازين القوى. خاطر أوكرانيا الطرف اللي قعد ماشي معاه وبعض الأطراف الأوروبية، حتى داخل أوروبا ولا فما انشقاق. ونحكي على أوروبا ونحكي شرط حد أوروبي، لأن بريطانيا تلعب في الدور الأساسي لدعم القيادة الأوكرانية الحالية ضد بوتين، بصدد انتظار ربما الانتخابات النصفية تتبدل موازين القوى في الكونغرس، يصير ضغط أقوى على ترامب من أجل دعم أكبر لأنه بالنسبة للقيادة الأوكرانية الحالية أي اتفاق سلام مع بوتين اللي يعتبر نفسه في وضع أفضل سواء على مستوى عسكري أو بسبب التقارب عموما، نفس مش نفس الموقف متاع ترامب طبعا، لكن فما تقارب، هذا يخليه في موقف ضعف. وأنه خاطر المقترح السلام المطروح روسيا هو تقريبا ثلث أوكرانيا سيصبح تحت السيادة الروسية، يعني وهذا بشكون هزيمة كبرى بما فيها شبه جزيرة القرم وكل المقاطعات التي تم ضمها دستوريا في روسيا، يعني مش بالقانون، أصبحت دستوريا تنتمي للفيدرالية الروسية، ستعتبر هزيمة نكراء وكبيرة جدا. وحتى الطرف الأوروبي اللي يواجه ضغوط خاصة من ناتو، البارح برك وزير الدفاع أو وزير الحرب الأمريكي أعلن بشكل رسمي الآن سحب جزء من القوات الأمريكية من أوروبا، اللي هو عمليا سيدعم الموقف الروسي، لأنه سحب مواقع معناتها قوات أمريكية، يعني سحب جزء من الغطاء الأمريكي على أوروبا في مواجهة روسيا، هو الخصم المحتمل، ويخلي أن روسيا في موقف أضعف تجاه روسيا، ويعني مضطرة أنها تتفاوض معها حول الترتيبات الأمنية في المنطقة.
1: واضح. نحكيو على هجوم مرة أخرى غير مسبوق أوكراني اليوم. سرحان قدم لنا نور التفاصيل والمعطيات، شنو صار، كيفاش كانت ردود الفعل، وكانت التساؤلات وربما جزء كبير من القراءات اللي انطلق السؤال الأساسي، لماذا اختارت أوكرانيا تصعيد هجماتها ضد روسيا؟
2: يعني هجوم مهم جدا وتحول حتى في هذا المسار. يعني ابتسم الإشكال أنه في كل هذا السياق أنه أغلب المقاربات التي تعلقت ببداية هذه الحرب تقريبا سقطت كلها، لأنه أغلب القراءات التي انطلقت منذ سنوات في علاقة بمحاولة مقاربة هذه الحرب من ناحية العلمية من ناحية سياسية ودبلوماسية سقطت كليا، ولا لم يكن أي طرف يعتقد أنه هذه الحرب ستستمر كل هذه الفترة. هناك معطى أساسي في هذه الحرب اللي هو المسيرات اللي كان يحكي عليها نور. هذا سلاح قلب كل المعادلات المتعلقة بمفهوم الحرب. سلاح صغير رخيص من ناحية الثمن، دقيق جدا في إصابة الأهداف، أصبح يتم الاعتماد عليه بشكل مكثف جدا، وأصبح سلاح قادر أن يواجه أعتى الجيوش. أوكرانيا فترة وفترات كانت تعتمد على مسألة تصنيع المسيرات، لكن ليست بنفس الوتيرة التي تحاول الآن صناعة المسيرات بها، لأنه أصبحت صناعة مهمة جدا في الداخل الأوكراني، لأنه هذه الحرب جعلت من المسيرات عنصر جوهري في المواجهة مع روسيا. وبالتالي مسألة المسيرات هذه كسلاح يحيل أيضا إلى مسألة ثانية، وهي مسألة الذكاء الاصطناعي

0: استعماله في الحروب، لأن المسيرات هي أحد أوجه الذكاء الاصطناعي المستعمل في الحروب، وبالتالي لا نتحدث عن حروب تقليدية عن جيوش تقاس بعدد الجنود والعدد العسكري، بل نتحدث عن حروب يتحكم فيها الذكاء الاصطناعي في أدق التفاصيل، ويمكن أن يصيب أكبر الأهداف بأقل الأدوات، وهي نتحدث عن مسيرات صغيرة جدا من ناحية الحجم لكنها أحيانا تصيب أهداف مهمة جدا، سواء نتحدث عن أهداف عسكرية، أيضا نتحدث عن أهداف عندها الثقل السياسي ورمزي كبير جدا. نور قبيلة يتحدث عن محيط الكريملين، يعني محيط الكريملين عنده ثقل رمزي كبير جدا في الداخل الروسي، وعنده ثقل سياسي كبير جدا في الداخل الروسي، أيضا عنده ثقل تاريخي في داخل روسيا، وبالتالي استهداف محيط الكريملين بطائرة مسيرة هذه مسألة تقديري خاص مهمة جدا وتحيل إلى الكثير من القراءات. لكن في علاقة ب يعني رؤية عامة لهذه الحرب برمتها والمواجهة التي تحدث منذ سنوات ما بين روسيا وأوكرانيا، يعني تقريبا نتحدث عن 4 سنوات أو يعني فترة طويلة جدا من هذه الحرب، هناك معطيات سياسية، هناك معطيات اقتصادية، معطيات دبلوماسية حاولت معناها كسر كل هذا النسق، لكن للأسف الشديد كل هذه المحاولات فشلت، وتحولت هذه المواجهة إلى مستنقع لا يمكن استثناء أي طرف منه، مستنقع غرقت فيه روسيا لأنه تم استنزاف عسكريا، تم استنزاف سياسيا، وتم استنزاف كل الجهود الروسية، أيضا غرقت فيه أوكرانيا لأنه نتحدث عن بعض الانتصارات الأوكرانية في علاقة بالمسيرات وغيره، ونتحدث أيضا عن بعض الانتصارات الروسية في علاقة التمدد الجغرافي، لكن لا يمكن أن ننفي أن هذا الملف برمته تحول إلى مستنقع كبير جدا، غرقت فيه أوكرانيا بقدر ما غرقت فيه روسيا، أيضا غرقت فيه أوروبا برمتها، لأنه عندها علاقة مباشرة بهذا الملف وعندها علاقة غير مباشرة أيضا بهذا الملف. وهنا يمكن أن نتحدث ابتسام طويلة عن ملف الطاقة وملف الاستثمار بشكل مباشر في هذه الحرب من ناحية خطوط التمويل المالية وخطوط التمويل العسكرية من قبل عدد كبير جدا من دول الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني هذا الملف أصبح ملف مقلق جدا داخل أوروبا، وملف أصبح حتى محل صراع ما بين بعض القوى الأوروبية التي كانت مواقفها وسياساتها الخارجية تقريبا سياسات متماهية، وبالتالي هذا الملف بقدر ما يطول زمنيا بقدر ما يتحول إلى ملف قادر أن يشمل عدد كبير جدا من الدول. وتتفكر ابتسام في بداية الحرب كنا نتحدث على سلاسل الإمداد في علاقة بالحبوب وغيره وبعض يعني الدول وعدد كبير جدا من الدول اللي هي في علاقة مباشرة مع أوكرانيا في علاقة بمسألة الحبوب، والدول هذه تضررت بشكل مباشر، وبالتالي نرجع للمقولة اللي حكيناها أكثر مرة ابتسام أنه الحروب التي تحدث في عدد كبير جدا من دول العالم لا يهم المساحة الجغرافية الموجودة فيها ولا يهم مسألة البعد الجغرافي بقدر ما يهم قدرتها على التأثير في أغلب دول العالم، وأحد هذه الحروب التي لها قدرة على التأثير في أغلب دول العالم هي الحرب الأوكرانية الروسية.
1: واضح شنقدوا في نفس السياق هذايا طارق، وبرشا قراءات الحقيقة تعددت في علاقة بالموضوع ذي والهجوم الأوكراني المرة أخرى الذي وصف بالأكبر بالمسيرات لقلب العاصمة الروسية موسكو، فما حتى شكون اعتبروا استراتيجية اليوم وسط رهانات أوكرانية اليوم على إطلاق ما وصف بحرب استنزاف طاقية واقتصادية قد تكسر سردية اليوم الكريملين وتجبرها على تجميد القتال، وفما وجهة نظر أخرى اليوم تبرز خلينا نقول رؤية روسية تفند ربما الفعالية الميدانية لهذه الضربات وتدرجها بالكامل خلينا نقول في ما وصف بالاستعراض السياسي بهدف جلب الدعم والتمويل. هنا الحقيقة تعددت القراءات، ولكن يقعد السؤال إلى متى ستستمر ربما الهجوم هذاك، فيش بش يكون المصير اليوم؟ نعرف ربما فما قوى وحلفاء اليوم الدوليين أكيد بش تكون عندهم كلمتهم في علاقة بالموضوع هذايا، فما قوى بش تستفيد من الهجوم هذايا ومن الحرب الحالية بش تكون بالنسبة لها فرصة، وفما قوى أخرى مش بش تكون في صلاحها للحرب أنه تزيد تتصاعد أكثر الأمور بين أوكرانيا وروسيا. طارق تفضل.
2: طبعا هي هذه حرب تحاول حرب استنزاف، هي طبعا ما أنت قاعدة تأثر في وضع روسيا، هي استنزاف لروسيا، وهي أيضا فرصة ما أدري فهل عملية الاستنزاف هذه من الأطراف المستفيدة بشكل موضوعي هي الولايات المتحدة التي أصبحت هي الممول يعني التموين الرئيسي في الطاقة، طاقة يعني النفط والغاز خاصة الغاز السائل، يعني أصبحت الولايات المتحدة هي فيزافي أساسي في عوض روسيا. الولايات المتحدة أيضا هي بشكل من الأشكال ورقت روسيا، ورقت روسيا بصدد يعني تبتز أيضا الاتحاد الأوروبي في علاقة بالناتو، وكان نحن نمشي وهاي روسيا هذا عند التنين الكبير. التنين تو علاش وحلت في مخي كلمة التنين؟ أنا تو جي قدامي جي قدامي خبر لندوة منظمها موقع إعلامي تونسي كيف ستتحول تونس إلى التنين. دونك ما صدقتوش العنوان، اختاروا من جملة الحيوانات الكل اختاروا حيوان أسطوري اللي مش تابع حتى الثقافة متاعنا. الصين جي تنين ولا هكا سرحان تنين هذا تونس تنين
0: مفهوم مسقط هذا عليك.
2: والله لقيت وحدي سرحتنا القرن على التنين، مش التنين الروسي الدب الروسي، التنين الصيني هو مش من حق الناس الخيال راهو فهمت كونت ميسالش ما خلي كل واحد الثقافه نتاعو. نحن نسر قرطاج ما نقولوا نسور قرطاج ما عنديش برشا نسور الحقيقه في تونس في المجال نتاع نتاعنا البيئي. على كل حال نرجع للموضوع هذا، نحن الان يعني في سياق انه دوله عظمى بصدد الاستنزاف، وهذا باش يخرج يخلي زوج دول اخرى في وضع اقوى اللي هما الولايات المتحده والصين. الصين بصدد التقدم في هدوء وبعيدا عن استنزاف الحروب، تبني في قدراتها العسكرية، تنظم فيها، ويعني المستقبل واضح. روسيا في النهاية يجب أن تختار بين هذين الطرفين، روسيا بصدد اللي تبيع فيه في الطاقة، بصدد يعني قاعد يمشي للإنفاق العسكري وهذا نزيف الاقتصاد الروسي. في المقابل الصين قاعدة تصرف على التكنولوجيا العسكرية بشكل محسوب ودقيق بما يجعلها ما يقعش استنزافها في حرب دائمة ودائرة. والصين أصبحت زادة هي مستفيدة من أسعار النفط الروسي الرخيصة، زادة من أكثر الأشياء اللي استفادت منها الصين في السنوات الأخيرة أنها أصبحت تشتري غازا ونفطا روسيا أرخص في الأسواق من بقية السوق العالمية للنفط والسوق العالمية للغاز. الصين اللي تستورد معظم حاجاتها في النفط والغاز استطاعت تنويع ذكي ل يعني مواردها وتستوردها من الخارج في علاقة بالنفط والغاز، في نفس الوقت اللي قاعد تقدم بقوة في الطاقة المتجددة. هذه الحرب طبعا معناتها يعني في النهاية تضر أيضا أسواق العالمية للحبوب. نحن من الأطراف التي تضررت نحن ومصر، لأنه على الأقل الحبوب الروسية وخاصة الأوكرانية كانت تتعدل في أسعار الحبوب في العالم. بورصة شيكاغو كانت أحد أهم المؤشرات فيها هي السعر البليتول الإنتاج، كمية الإنتاج الأوكرانية والروسية. هو رجعت مستويات الانتاج الأوكرانية والروسية لكن ما رجعتش لمستويات ما قبل الحرب، وأيضا متأثرة بسلسل الانتاج وبنفقات الشحن ونفقات التأمين اللي هي ترتفع طبعا وقت اللي فما حرب، وهذا أثر على بورصة شيكاغو للحبوب اللي طبعا نحن من الدول التي نتأثر بها بالضرورة. مدامنا مزلنا توا نحكيه على نهار سرحان يحكي على صابة الحبوب اللي صار مجهود أكبر هو هذا العام، لكن مازال فما دي بيرتورباسيون منها. القضيه هذه اللي قالوا الناس حرقت في بيجا ولا يبدو فما قضيه وفما تحقيق فيها. نحن اي حبه قمح مهمه ما دام هذه الحرب متواصله فانه البورصه العالميه لاسعار الحبوب ستبقى مرتفعه ومؤثره في موازناتنا الماليه بكل شك.
1: واضح على كل فما برشا تطورات ومستجدات سواء على مستوى المنطقه وعلى المستوى العالمي.
2: نرجعوا نغطيوها حد ندوه نتاع التنين. انا عندي فضول نتاع شنيه اللي عمل الارجيمونتير بتاع الندوة علاش خمم في التنين بالحق يعني. نحن باهي مانيش دولة عظمى ما صحيح، اما تخمم لي في التنين يا رسول الله على الاقل نصبح نسر تنموي مش تنين تنموي.
1: واضح يا طارق. طب نمشيو للندوة ونحاول نجاوبوك على التساؤلات هذه. وعلاش لي تكون حاضر انت طارق؟ شكرا لك مره اخرى طارق.
2: لك تبعها من بعيد.
1: تبعها من بعيد. باهي يا طارق شكرا. النبغ سعيد
0: يخاف من التنين.
1: شكرا لك.
0: بدنا نعرفوا مقر الندوين.
1: طارق الكحلاوي، سرحان الشيخاوي، نور الفارسي، نادية بالحاج، وايمان الشابي. احنا كل سنه الختام برنامج من تونس اليوم. كنت معكم ابتسام شيخ، نتلقاو ان شاء الله نهار الاثنين. خليكم موعد الاخبار مع زميلتنا مريم كديره. في امان الله.
3: هنا تونس.
4: بوبليسيتي.
3: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
5: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
4: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
6: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: ديوان فام فلاش نيوز،
3: موجز الثانية. ديوان فام، مع السلامة. وزارة الاقتصاد والتخطيط تعتزم وفق مشروع مخطط التنمية 2026-2030 إحداث 800 شركة أهلية وتوفير 27 ألف موطن شغل عبر المبادرة الخاصة في أفق سنة 2030 بمختلف الجهات للحد من البطالة. وبينت الوزارة أن استراتيجيتها ترتكز على توفير خطوط تمويل ميسرة ومرافقة الباعثين للاندماج في الدورة الاقتصادية والانتقال إلى العمل المنظم. ارتفاع الصادرات التونسية من الفواكه والخضر الطازج إلى إيطاليا خلال سنة 2025 حيث بلغت قيمتها 134 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 60% وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات. إلى شأن دولية، السلطات الإيرانية المكلفة بإدارة مضيق هرمز تعلن أنها ستعفي السفن من الرسوم المقررة لعبور الممر المائي خلال فترة تفاوض مدتها 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وأوضحت السلطات الإيرانية أن السفن الراغبة في عبور المضيق خلال فترة سريان الاتفاق المؤقت يجب أن تقدم طلبات العبور قبل 48 ساعة حتى على الأقل. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد أن قوات الاحتلال ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الحاجة، مشددا على أنه لن يتم التسامح مع أي هجمات يشنها حزب الله. إلى المستجدات في قطاع غزة، إن أكد وكيل الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية أن سكان غزة يستحقون استعادة كرامتهم بدلا من مجرد البقاء على قيد الحياة، منتقدا عرقلة الاحتلال لتوزيع المساعدات الإنسانية. ختم ولا موجز الإخبار، أجمل تحيات مريم كديرة، في أمان الله.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
4: عسلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم اقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: ديوان فام فلاش سبور،
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بأخبار منتخبنا الوطني التونسي، استعداد لمواجهة اليابان، ماتش باش يتلعب فجر الأحد الخمسة بتاع الأصباح بتوقيت تونس. منتخبنا الوطني كان أجرى فجر اليوم الحصة التدريبية قبل الأخيرة اللي تسبق المواجهة طبعا مواجهة اليابان. منتخبنا تحت قيادة المدرب الجديد فيرونار، ومنذ وصوله ركز خاصة على الجانبين الذهني والبدني، بدأت تظهر نوعا ما ملامح أولى للتشكيلة المحتملة. نجم كيو على أيمن دحمان اللي باش يرجع لحراسة المرمى، في الدفاع بنسبة كبيرة نجم نلقاو الطالبي وعودة لديلان برون محتملة جدا، طبعا تبقى ذي تشكيلة محتملة. العابدي وفاليري على الجهة اليسرى واليمنى، الياس سخيري، حنبال المجبري، وأنيس بن سليمان في وسط الميدان، وبنسبة كبيرة باش يكون الثلاثي هذا في وسط الميدان. بالنسبة لخط الهجوم طبعا الملامح بالنسبة للتشكيلة، الياس سعد نجم نلقاو على الجهة اليمنى، على الجهة اليسرى نجم نلقاو سيباستيان تونيكتي، وفي راس شوات رأس حربا نعود ونقول أنه هذه تبقى مجرد ملامح للتشكيل المحتمل اللي منتظر أنه تتوضح خلال الساعات القليلة المقبلة بالنسبة لمنتخبنا الوطني. مدام نحكين على المنتخب والمونديال نواصل ونحكيو على كأس العالم. فجر اليوم الأصباح المكسيك تنتصر 1-0 على كوريا الجنوبية وتضمن الترشح كأول منتخب للدور المقبل. أيضا الليلة 8 متاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية تواجه أستراليا، وال 11 متاع الليل مواجهة عربية للمنتخب المغربي اللي يواجه منتخب اسكتلندا، والماضي ساعة ونص متاع الليل الليلة البرازيل تواجه أيتي، وفجر غدوة الأصباح المنتخب التركي يواجه منتخب الباراغواي. نرجو الأخبار أنديتنا في تونس. نادي الأصفاقسي أعلن تعاقده اليوم بصفة نهائية مع متوسط الميدان الدولي لبوركيني حسام أدو ودراغو قادما من نادي ريال فاسو لبوركيني. ودراغو لعب بصيغة الإعارة خلال الموسم الفارط مع السيساس قبل ما يقرر الفريق تفعيل بند الشراء في العقد متاعه. وعقده الجديد مع النادي الأصفاقسي باش يمتد لمدة 3 مواسم. نذكر ودراغو شارك الموسم هذا مع السيساس في 26 مقابلة ساهم خلالها في تسجيل هدفين. الهيئة التسييرية لنادي البنزرتي فسخت تعاقدها رسميا مع جناح الجزائري يوسف الفلاحي بالتراضي بين الطرفين. نذكر الفلاحي تعاقد مع السيابي في صيف 2023 لمدة 4 مواسم، قادم من نادي وفاق ستيف الجزائري وما شاركش إلا لبضع دقائق في الموسم الفارط. اللاعب السابق نجم المتلاوي والنادي الصفاقسي أسامة البحري أمضى عقد مع مستقبل المرسى يتواصل حتى جوان 2028. نذكر اللاعب المتكون في السياسات كان شارك في 25 مباراة مع النجم المتلاوي في الموسم المنقضي وسجل هدفين كما سبق له أنه لعب في وقت سابق مع الترجي الجرجيسي. المدير الرياضي لشبيبة العمران عبد السلام بوحوش أعلن تعزيز الإطار الفني للفريق الأول بالثنائي حسني العبيدي وناجح حمادي في خطة مدرب مساعد. من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي على التركيبة النهائية والكاملة للإطار الفني لشبيبة العمران في قادم الأيامات. نادي الميناء الناشط في الدوري العراقي أعلن تعاقده رسميا مع المدافع ولاعب الاتحاد المنسيري مالك الميلادي في صفقة انتقال حر بعد ما وفى عقده مع الاتحاد. اللاعب كان محل رغبة من الترجي ونادي الافريقي لكنه خير الانتقال للبطولة العراقية. نادي الميناء العراقي انهى الموسم الحالي في المركز 15 في ترتيب الدوري المحلي. فلاسبور قدمكم هاني براهمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقع نادي ونا فان بونات. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نهج التريبينال أدريبة.
6: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
6: ديوان اف ام صوتكم.
7: مرحبا بمستمعي ديوان اف ام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان اف ام. مونتاج وميكساج محمد بقطاية، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. الكل يعلم أن الكلب هو أحسن صديق للإنسان وحليف لا تستغنى عن خدماته الشرطة، كما هو الشأن في قضية الحال. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة، وقضية اليوم باش نبداوها بحادثة من أطرف ما ينجم يقع في تحقيق متاع بوليسية، والحادثة هذه عندها علاقة مباشرة باللي باش نحكيوها في إطار الحلقة هذه من نهج التريبينال، وصارت 20 سنة التالي في الكندا وبالتحديد في مونريال. وقايع الحادثة هذه تتمثل في أن امرأة قتلت في ظروف غامضة في مدينة مونريال، والشرطة نهارتها استنطقت المتهم الرئيسي بقتل المرأة هذه، لكن هو انكر أصلا معرفته للضحية والعنوان الضحية، وقال ليت هذا نعرفها ولا سمعت بها، وتمسك بالإنكار. وبحكم أنه الضوء اللي كانوا موجهينه له في قاعة الاستنطاق قوي برشا، واحد من المحققين شاف قرادة وخلينا نقولوا قريدة تدبي دبيان على البلوزون الصوف اللي كان لابسها المتهم. ويا لاندرا كيفاشك المحقق اختر له نقز على كالقريدة هذيك اختفها وفيسع محطها في قيدة وبعثها للمعمل الجنائي. ولهنا يقول القائل فاش يعمل هالمفتش هذا وشنو اللي يحب يثبته؟ السبب بكل بساطة هو أنه المرأة اللي تقتلت عندها كلب، وبالتالي هالقريدة هذيك تنجم تكون نقزت من الكلب وتخبيت عند المتهم. لكن المفاجآت المدوية واللي حتى المحققين متوقعوهاش هي أنه المعمل الجنائي مشال أبعد من هكا، اخذوا الدم اللي في أحشاها كالقريدة وحلوا الحامض النووي اللي فيه. وكما تعرفوا القريد يستقات من دم الحيوان ويعيش في الفروة متاعه وإلا من دم الإنسان. أشنو اللي كانت النتيجة متاع التحليل؟ اطلع على ديان اللي موجود في القريدة متاع هكا المرأة اللي تقتلت. اش قاوكم ترى؟ الحاصل سألوه منين جاتك هكا القريدة هذيك، المتهم ما جاوبش. قالوا له راهي فضيحتك فضيحة في تاريخ الإجرام، لأنه بشي تكتب عليك اللي انتي قريدة هزتك للفينجا. والعلمكم أنه هذه أول مرة في تاريخ التحقيقات البوليسية الحيوان يكون فيها هو السبب في توفير دليل مادي قاطع يدين المجرم. وبما أنه حديثنا قياس، هالواقعة هذه عندها علاقة باللي باش تسمعوه من أطوار في قضية الحال. وعلى هذاك باش ننتقلوا من مونريال المدينة سياتل الأمريكية عاصمة ولاية واشنطن المطلة على المحيط الهادي، يعني في الشيرة الأخرى متاع الولايات المتحدة، وما يلزمش نخلطوا بينها وما بين واشنطن دي سي مقر الحكومة الفيدرالية الأمريكية. ولهنا نتعداو الأحداث قضيتنا. النهار 9 ديسمبر 1996، فتاة عمرها 22 سنة اسمها راكال ريفيرا بدأت نهارها الأول في العمل المتاحة الجديد بعد موقع انتدابها كموظفة استقبال في شركة موجودة في قلب مدينة سياتل. والمسكينة كانت خايفة لأبعد الحدود، لدرجة أنه أمها وقت اللي مست لها جبينة لقاتها سخونة نار. قالت لها شفما هالرعب هذا الكل؟ خايفة من الخدمة وبرا ما مشيتش الأمور تلقى غيرها. لكن الأمور مشيت وراكال روحت فرحانة للدار ومشيت طمنت أمها. ومن بعد تعديت لصاحبها جاي جونسون واللي كانت تعيش معاه في داره في ضواحي سياتل، والاثنين يعرفوا بعضهم من أيامات الدراسة، وعلاقة الحب متاعهم بدأت من السنوات الأولى للمراهقة واستمرت لحد هالقضية. في مجريات هالأحداث ونهار 10 ديسمبر 1996، يعني من غدوة مع وجوه الصباح، السرادك مازالت راقدة والسماء دوب محمرت، وهالحس متاع زوز كرتوشات شرق كاسكات اللي موجود في الحومة متاع جاي جونسون واللي في العادة ما يتسمعش فيها حتى تقربيع متاع حكة تطمطم. الجيران تنطروا من فروشاتهم وفزعوا وولاو يسمعوا في الكرتوش في جرة بعضه، حس متاع زوز كرتوشات أخرين ومن بعد 5 ولا 6 رصاصات. هذه هاي وليت حرب شوارع. الناس سكرت بيبانها وشبابكها ولبدت في ديارها، وفي نفس الوقت طلبوا 911. في تواتر هالأحداث الأمنيين جاوا على جناح السرعة وزوز دوريات مع بعضهم، دخلوا لهاك الحومة وهما يوعوا بالكراهب متاعهم وما لقاو فيها كان صمت المقابر. الناس قاطعة نفس تتفرج من بعيد، وأول حاجة لاحظوها هو الباب متاع دار جاي، لقاوها مفور تماما منحي من المفاصل متاعه. تقولش حد هبط عليه بماسة. البلار متاع الشبابك مشى فلوس من كثر الكرتوش، والبلايص متاع الرصاص باينة. مختصر الحديث ذو ما دخلوا للدار بحذر وباش يعاينوها، الأمنيين بقاو جثتين، واحدة متاع امرأة ملتوخة على كرشة في وسط بيت القعاد وتحتها ركراكة متاع دم، والجثة الثانية متاع شاب في الغرفة المجاورة متسند على حيط وآثار متاع طلق ناري ظاهر في عدة أماكن من الجثة متاعو. وفي الوقت اللي هما يعاينوا في ساحة الجريمة، البوليسية سمعوا حس متاع كلب يعوق أو بالأحرينين. بالوقت تبعوها كالصوت ويلقاوها أن لابرادور كروازي، معناها شركي. المسكين لابد ورا باب ويتوجع وينك الإنسان وركراكة دم تحته، وظهر اللي هو تضرب برصاص والدم متاعه في عدة بلايس. هزوه مباشرة للبيطري في محاولة لإنقاذه. في نفس الإطار الشرطة عملوا بحث أجوار وعرفوا أن الدار هذيك يسكن فيها جاي جونسون، والخبر بالوقت وصل للأم راكيل اللي كانت تسكن في الحومة هذيك، وهي اللي تعرفت على الجثة متاع بنتها وجثة جاي، وانهارت تماما وهزوها للسبيطار في حالة نفسية متردية. وفي نفس السياق الطبيب الشرعي قال أن راكيل وجاي تلقاو 6 كرتوشات، راكيل زوز في راسها وجاي 4، زوز رصاصات في ساقيه، واحد أخرى في صدره، والأخرانية في راسه. وبالنسبة لك لابرادور يعني الكلب، الفيتيرينير اللي عاين الكلب قال اللي هو كلا كرتوشة في كتفه والأخرى في وجهه مباشرة في زمزونته، وما خليت له حتى فرصة. والبيطار يعمل كل مجهوداته باش يمنعه، لكن هكا لابرادور المسكين ما تحملش الأضرار اللي خلفتهم له. لكن هكا لابرادور واللي اسمه شيف ما تحملش الأضرار اللي خلفتهم له الكرتوشة. في تواصل هالمعاينة في مسرح الجريمة، الأمنيين لاحظوا أنه هاللي قاموا بالهجوم أو بالأحرى بهالجريمة الشنيعة قلبوا الدار متاع جاي من ساسها لراسها. تقولش عليهم يلوجوا على حاجة، ما خلاو شيء. القجرات جبدوهم وفرتوهم، البلاكارات فرغوهم، الفروشات قلبوهم. وظاهر أنه هالهجوم تم على يدين قتلة محترفين، لأنه الشيء تعمل بسرعة كبيرة. دخلوا يلوجوا على حاجة وشوف القاوة وإلا لا، لكن قتلوا الشوت يعني مالي الدار، وكملوا عليهم الكلب متاعهم. معناها خدمة متاع صنايعية أو بالأحرى متاع مجرمة، لا عندهم شفقة ولا رحمة. وهكا الكارتوشتين اللي تلقاهم جاي زادوا أعطاوا فكرة للأمنيين على نوعية العملية، ويبدو أنه هالقتلة هذم حبوا ياخذوا اعترافات من عند جاي. بعبارة أوضح حبوه يقول لهم على المكان متاع الحاجة اللي فركسوا عليها. وعادة هالنوعية من المجرمة يستعملوا هالطريقة هذه، يعني يطلقوا النار على الساقين أو اليدين كإنذار باش يخليه الشخص اللي يستنطقوا فيه يحكي على كل شيء ويدلهم على الضالة متاعهم. وهالأساليب هم متاع عصابات متمرسة، وخاصة العصابات المافيوزية. في نفس هالإطار متاع ساحة الجريمة، السؤال المطروح بالنسبة للمحققين، شكون اللي قتل جاي جونسون وراكيل ريفيرا؟ وشنو هو الدافع؟ العائلات متاعهم وجيرانهم وصحابهم وهم أول المستغربين من الشيء اللي صار، وخاصة أكدوا اللي هم لا كانت عندهم حركات مستغربة في دارهم ولا خلط خايبة ولا ناس تحقد عليهم أو تكن لهم الشر. وبالتالي المحققين ما كان عندهم حتى معلومة هامة تمكنهم على الأقل من الانطلاق بصفة جدية في البحث. ساحة الجريمة ما فيهاش برشا أدلة مادية، وأولهم البصمات. وإحنا سبق وقلنا لكم أنه هالقتلة لأنه ما ثم حتى أثر متاع صبات على الباب، على الأقل يكون دليل على أنه واحد خلعه بساقه. ولقاو بطبيعة الحال ليدوي الغلاقات متاع 9 مليمتر اللي استعملوهم الجونات في الهجوم. وفيما يخص الدم اللي كان على الحيوط وفي القاعة، ما ينجم يكون كان متاع الضحايا والكلب متاعهم شيف. والمحققين استبعدوا أن واحد من القتلة يكون تجرح وخلى أثار متاع دم، لأنه ما صارش تبادل طلق ناري ما بينهم هما والضحايا متاعهم. في مجريات هالأحداث، الأمنيين وصلت لهم معلومة تقول أنه مراهق عمره 15 سنة يسكن في عمارة مقابلة الدار متاع راكيل وجاي، شاف الواقع مش شباك متاع بيته، وأكد أنه الزوج جونات وحسب الملامح متاعهم وطريقة لباسهم هما من أقلية عرقية يسميهم لساموان. قال اللي حوايجهم كانوا كحل وعاملين بوندانا في ريوسهم كما الشباب الكل اللي ينتميوا لها الأقلية هذه. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، لساموان هذم جايين من دولة مستقلة اسمها ساموا، موجودة في الجزء الغربي من جزر تحمل نفس الاسم ليزيل ساموا في البولينيزي غرب المحيط الهادي. وعلى فكرة هاللي ساموان هذم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية هاجروا لعدة بلدان، وأساسا الولايات المتحدة الأمريكية، واستقروا بمدينة سياتل. ويقولوا عليهم اللي هما ناس خدامة سلوكهم باهي وما يحبوش المشاكل بالكل، أما كما يقولوا القمرة فيها لولا، وهذا ما يمنعش كما كل الإثنيات الإنسانية أو المجموعات باش يكون بيناتهم بعض المنحرفين. وباقي وفي الشهادة اللي أدلى بها المراهق للشرطة قال اللي هو سمع حس متاع كرتوش تنطر من فرشه ومشى للشباك باش يطلش فما وتلامح كهرباء شيفرولي كامارو سبور لونها أحمر قدام الدار متاع جاي وواحد في وسطها على الفولون كأنه يستنى في حد. هكاكا وخرجوا من الدار متاع جاي زوز أشخاص بالملامح واللباس اللي قال عليها المراهق هذا، وأكد أن واحد منهم كان شادد حاجة في يده وطلعوا فيها كالكامارو، والسيد اللي كان يستنى فيهم طار بهم تيران. وباقي وعلى لسان هالطفل هذا قال اللي هو سمع كلبينين ويعوي وفهم اللي هو زاد تضرب بالكرتوش. المحققين لهنا ولات عندهم فكرة عن المنفذين متاع العملية، ومبدئيا ينتمي والعصابة متكونة من اللي ساموان واسمها ماتباك وكانت عاملة بعمالها في مدينة سياتل. ولعلمكم أنه ثلاثة أيام قبل مقتل جاي وصاحبته راكيل صار تبادل طلق ناري في قلب الحي الصيني متاع المدينة وتسبب فيها لاعة كبير في صفوف السكان وخلف جريح اسمه جوني بيك منعوه الأطباء بأعجوبة. في ترابط هالشهادات متاع الناس فما شهود عيان قالوا أنه نهارتها كانت ثم كهرباء حمراء في مكان الواقعة واللي سوق فيها هو زاد ساموان يحمل نفس الأوصاف اللي قال عليهم هالمراهق. ومش هذا برك، هكا العيارات التسعة مليمتر اللي لقاهم في الدار متاع الجاي يعني مسرح الجريمة باش يظهروا مطابقين تماما للي وقع استعمالهم أثناء تبادل الطلق الناري في الحي الصيني. وليزيكسبيرون باليسيك يعني خبراء القذائف قاموا بالمقارنة والنتيجة اللي وصلوا لها لا تجعل أي مجال للشك. الشرطة بطبيعة الحال انطلقوا على هالشيفرولي كامارو كوب سبور حمراء ويسوق فيها حسب الأوصاف واحد جنش ينتمي لها الأقلية متاع ساموان. وبالمسلط كما يقولوا أنه المجرم يعود ديما للمكان متاع الجريمة، في آخر العشية وبعد ما تهزوا الجثث متاع جاي وراكيل للتشريح الأمنيين بقاو يواصلوا في المعاينة يلقاو شي أدلة مادية. وفجأة تعديت كامارو حمرة من نهش قدام الدار متاع جاي بالضبط، وكانت تمشي بشوية بشوية متاع واحد يحب يشوف ويثبت اش قاعد يصير. وعلاش ما تقولش أنه واحد من الأعوان أعقل السيد اللي سوق فيها كشيفرولي، وطلع اسمه شارل نيكو وكان يعرف اللي هو ينتمي لعصابة ليمات باك. يقول القائل اش مجيبوا الغادي يعني الهومة الضحايا اللي يسكنوا فيها الجاي. بالنسبة ليهم إذا كان واحد من اللي ساموان جاي للهومة هذيك معناها راهو جاب الذمة وما هيش نقطة عبور، معناها جابش يثبت فيما بعد الجريمة. في تواتر الأحداث الأمنيين مشاو دعوة متلازمة شارل نيكو هذا باش يلقيوا عليه القبض. والحكاية ما كانتش سهلة بالكل، السيد كان غرمول يطيح 130 كيلو في البسكولة متاع البطوار بخلاف الشحم. وبطبيعة الحال الأمنيين مشاو للبلاصة اللي واقفة فيها الكهرباء الحمراء الكامارو، لكن الجماعة متاع عصابة الماتباك شافوهم وحبوا يعملوا كالفوعة باش صاحبهم يهرب، وبداوا يجريوا في الاتجاهات الكل باش الشرطة تخلط عليهم ويمكنوا في الأثناء صاحبهم شارل نيكو من الهروب. هو دخل في نهج ضيق وكرهبة الشرطة جاتوا في الاتجاه المعاكس وعملت له توانوينة متاع سيران معناها انتهى الدرس يا غرمول ويزيك من العلفة الفول. وهزوهم سلسل للاستنطاق.

0: نهج التريبونال والدريبة 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم
1: من 5 للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5 للسبعة من 2 للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
0: نهج التريبونال والدريبة
2: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في أواخر سنة 1996 في مدينة سياتل الأمريكية مجرم عنيف اقتل واحد اسمه جاي جونسون في داره هو وصاحبته راكير ريفيرا ومبدئيا هما ثلاثة منحرفين ينتميوا الأقلية عرقية تعيش في سياتل اسمهم لساموان يلا ندرا شنو اللي خليهم يجيوا للدار متاع جاي على الصباح بكري ويقتلوه هو وصاحبته بما فيهم كلبهم شيف هو زاد مسلمش وكان في بايو زوز كارتوشات واحدة في كتفه والأخرى في زمزومته ومات المسكين عند الطبيب البيطري اللي حاول باش ينقذوه الشرطة من شيرتها ما عرفتش بالتحديد الدوافع متاع هالجريمة هذه لكن المجرمة اللي قاموا بها أكيد راهم يفركسوا على حاجة والدليل هو الدار اللي قلبوها سفيها على عليها في هالمرحلة هذه من القضية وبعد ما هكا الفرتول واللي اسمه شارل نيكو تشد تم عرضه على عدة شهود عيان وأولهم هكا الشاب المراهق اللي دوب ما شافه عقله وقال هذا هو الغرمول اللي كان يسوق فكر كرهب الكامارو نهارة الواقع يعني قتلين جاي وصاحبته لكن ما كانش سهل بالكل على المحقين باش ياخذوا منه اعترافات لأنه بقاو يستندقوا فيه ساعات وساعات وكل ما يقولوا له انت اللي قتلت يزوق كثور ويقولوا لهم نو خاطيني الحاصل كيف ادوا من نوم التزويق متاعو قالوا له اسمع مليح لكن ما تقولش الحقيقة الجريمة باش تلبسها انت وترسيلك في حكم الاعدام وهو كالعادة قالوا لهم نو وقت اللي دارك حكاية الاعدام قالوا لهم اوكي مرحبا بيك قالوا له بالاعترافات متاعك اتفضل وبما انه هكا التهديد جاب الاكلة متاعه السيد من اللي كان يزوق كثور ولا يورور كالعصفور اعترف اللي هو كان موجود اثناء هالهجوم على دار جاي وموجود زادة وقت اللي صار التبادل الناري في الحي الصيني لكن قال لهم راني انا نسوق خاتيني معناها يحب يفهمهم اللي هو مهبطش من الكهرباء وقعد يخدم شي فور لا اطلق النار ولا هم يحزنون وبطبيعة الحال هذا حسب كلام الغرمول يعني شارل نيكو المحقين لهنا قالوا له به وكالزويز اللي هزيتهم معاك في الكهرباء باش يقتلوا جاي وراكير شكونهم اعطاهم الهوية متاع المعتدين بالتفصيل واللي هما أعضاء مرموقين جدا في عصابة المطباك واحد اسمه كانت له الله علي واللي قلنا هولكم هذاك اسمه بالضبط معناها هو من اللي ساموان ومسلم وما هوش وحده في الأقلية هذيك كانت هذا عمره 22 سنة ونهارتها جاب معاه صاحبه اسمه جورج تيليفانو عمره 24 سنة أما شنو عندهم أسماء فنية كيما رجال العصابات الكل الأول مسمي روحه سابو كلوز والثاني يعني جورج سكوبي كيما سكوبي دو والاثنين كانوا معروفين بالعدوانية متاعهم والعنف يتسلطوا على الناس يبراكي ويفكوا وبما أنه المحقين يلوجوا على دافع للجريمة هذه شارل نيكو وفرها لهم لأنه يعرف علاش هكا الزويز طلبوا منه باش يهزهم بكرهبته للدار متاع جاي يعني اللي قتلوه هو وصاحبته هذا إذا كان ثبت اللي هو ما عندوش يد في هالجريمة الثنائية. الحاصل هكا الغرمول سألوه المحققين علاش جاي وصاحبته ركالة قتله، وهو فهمهم أنه الباندا متاع الماتباك وصلت لهم معلومات تقول أنه سي جاي ذاك وصاحبته محتفظين في دارهم بكمية لا يستهان بها من الكوكايين، معناها يا مستهلكين كبار يا مروجين. وعلى هذاك قروا باش يصدموا عليهم في الدار ويهزوا هكا الكوكايين ويروجوها لحسابهم الخاص. لكن رغم اللي ضغطوا على جاي واعطاوه كرتوشة الأولى في الساق اليسار ومن بعد في اليمين، ما قالش على المكان متاع الكوكايين. وحتى كفرتوا الدار وقلبوها سافيها على عليها ما لقاو حتى شيء وقتها قتلوه. لكن اللي خلى المحققين مذهولين هو أنه هالحديث متاع الغرمول يتناقض مع المعلومات اللي تحصلوا عليها في بحث الأجوار، لأنه حتى واحد ما قال أنه جاي وصاحبته راكيل عندهم علاقة بالمخدرات. واللي تقوله الحكاية هذه يبقى متعجب، يقول لك شبيك أعمل عقلك، راهم زوي استحفونين وعاقلين وخاتيهم ما بعدهم على الدروك. مختصر الحديث، الشرطة ألقات القبض على كالسيد اللي اسمه كانيت ليا وليه ربي، ومعاها شريك وزادة جورج معناها صابو كلوز. وأول ما شدوهم حجزوا لهم الدبش اللي كانوا لابسينه بما فيهم الدبش اللي كان موجود في الدار اللي باتوا فيها، ومفهوم علاش، معناها باش يبعثوهم للمعمل الجنائي ويثبتوا ثماش على الأقل بقايا عم تعدم تربطها الثنائي بالجرائم. في نفس الإطار بتاع البحث والتحقيق، سابو كلوز وسكوبي أنكرا ما نسب إليهما، وقالوا أن وقت اللي صارت هالمقتلة هما يعملوا في صحيفة هارك موكعبتين عظم في صبات الزيري. بعبارة أخرى قدموا لاليبين تاعهم، يعني حجة غيابهم على مسرح الجريمة، ولا بلابي والهارك ما مالها إلا تفديكا، لأنهم هما قالوا مشاو يصطادوا في الحوت في بحيرة واشنطن. المحققين ما صدقوش سابو كلوز وسكوبي، خاصة وأنهم القاوا على اليد اليمين متاع الفيستا واللي كان لبسها سابو كلوز من يبقايا دم صغار ينجموا يكونوا متاع الضحايا جاي وراكيل، وهذايا معقول جدا باش الدم يوصل للثياب متاع الجونات. لكن يلزم التثبت من أنه دم الضحايا ومش بالفصيلة برك، باللاديان واللي هو سيد الأدلة. وبطبيعة الحال هكا الفيستا والدبش اللي تم حجزه مشاو للمعمل الجنائي، والتحليل هو اللي باش يحسم في الأمر. في ترابط الأحداث النتيجة بتاع التحليل حضرت وبينت أنه الدم اللي كان على الفيستا متاع سابو كلوز ما هوش دم آدمي وإنما متاع حيوان، وبصفة أدق متاع كلب. ولهنا الرهان متاع المحققين ولا كبير برشا، معناها يلزمهم يثبتوا بالدليل أنه الدم ذاك متاع الكلب شيف، وقتها ما عاد يستحقوا حتى دليل مادي آخر لأنه الإدانة باش تولي واضحة عليهم وضوح الشمس. لكن هالحكاية هذه عمرها ما صارت وما سبقش بالكل في قضية جنائية أنه تم استعمال أديان متاع حيوان لتوفير دليل يورط مجرم، وإذا الحكاية هذه تم باش تكون سابقة في علم الإجرام. وفي الأثناء التحقيق تقدم والبوليسية عرفوا شنو اللي صار بالضبط نهارة الواقعة، وهذه مجريات الأحداث. نهار 9 ديسمبر 1996، يعني نهارة الواقعة، سوبو كلوز وسكوبي بعد ما تفهموا في الهجوم على دار جاي وسطروا الخطة متاعهم استعانوا بشارل نيكو، يعني هيك الغرمول، والسيارة متاعه المأثورة يعني الكامارو الحمراء، وخرجوا حسب الخطة مع الفجاري على أساس يبدأوا متأكدين أنه جاي وصاحبته مازالوا راقدين، والحومة كيف كيف تبدأ رايدة ولا طاير يطير ولا ساير يسير. الناس الكل ضغط في نوم عميق، ودوب ما خلطوا للدار سابو سكوز هبط من الكهربة ومشى يسرق في نظر من شبابك. وقتها عيط لصاحبه بالإشارة، ونيكو كما قلنا لكم بقى في الكهربة والموتور يخدم، معناها على أهبة باش كيكملوا العملية متاعهم ويهربوا يلقفهم ويطير بيهم تيران. سكوبي هبط من الكهرباء ومشى طول للباب، خلعوا خلعان فرك وتفريك. ووقتها جه الكلب شيف يجري وصوبه كلوز أطلق عليه النار، جاتو المسكين كرتوشة في كتفه وبدا يزوي وتخبى وراء الباب. في الأثناء جاي وراكيل سمعوا حس الكرتوش وقاموا مذعورين، ودوب ما هو خرج من بيت النوم اسكو بيها بط عليه بعصا جابه ملتوخ وصابوا كوس الهاب راكيل اختفى من شعرها وكركرها البيت بجنب بيت القعاد وهي تسيح. ووقتها ضربها بكرتوش تين من عيار 9 مليمتر في راسها وخليها غادي غادسة في بركة متاع دم، ومن بعد خلطت على صاحب سكوبي لقاه يفشخ في جاي ذاك العصا وتلفت له قال له برا لوج على السلعة. وفي الأثناء بقى يهدد في جاي ويقول له وين الكوكايين، لكن لا إجابة. زادوا واحد أخرى في الركبة الثانية كيف كيف، ووقت اللي أيس من الاعترافات متاعه كمل له زوز كرتوشات أخرين، واحدة في راسه والأخرى في صدره، معناها مات وتأكد من موته. ومنها دار لك الكلب شيف المسكينة اللي كي شاف مولاه تقتل اخليها وجليها بنبيح وحب يجم على سوبو كلوس رغم اللي تضرب بكرتوشة في كتفه، لكن سوبو كلوس زادوا كرتوشة أخرى في زمزمته وخلاه يطلع في الروح. في مجريات هالأحداث يقول القائل علاش المحققين ما لقاو كان الدم متاع الكلب على الفيستا متاع سوبو كلوس. الإجابة بسيطة، وبما أنه السيد محترف ويعرف قواعد اللعبة ما يضربش الضحايا متاعه من قريب باش الدم متاعهم ما يتشوش، ما عدا الكلب اللي باخت وحاول باش يهجم عليه، وهذاك علاش الدم متاعه جي على الفيستا. وخلف هذا ثم معطى آخر يفسر وجود الدم متاع شيف يعني الكلب وغياب الدم متاع راكيل وجاي، وهو نوعية الثياب اللي كانوا لابسينهم، وبحكم أنهم اقتن في ساعة ما يشربوا الدم، في حين أنه الكلب شيف الشعر متاعه ما يشربش الدم وما ينجم كان يلطخ أي واحد يقرب منه. ولهنا نشوف شنو النتائج متاع المعمل الجنائي. في المرحلة هذه يلزمكم تعرفوا أنه التحاليل متاع المعمل الجنائي وصلت، والتحاليل متاع دم الكلب اللي تبعث الأكبر مخبر متاع بحوث جينية في كاليفورنيا كيف كيف وصلت زادة، علما وأنه الكلب عنده لاديان كما الإنسان والتركيبة هي نفسها، لكن الفرق الوحيد يتمثل في العلامات الوراثية، وهذا معقول ما ينجموش يكونوا كيف كيف يعني كما عند الإنسان عند الكلب. وفي نهاية الأمر النتيجة أظهرت أنه لاديان هو متاعك الكلب شيف، وهذا حتى حد ما ينجم يشكك فيه، وبالتالي دليل الإدانة توفر. وهكا الزويز مجرمة يعني سوبو كلوز وصديق سكوبي هما الجونات. لكن لهنا كيفاش باش يعمل وكيل الجمهورية؟ لأنه أول مرة في تاريخ العدالة النائب العام باش يستعمل حامض نووي متاع حيوان باش يثبت بيه التهم على مجرم. ولهنا ولات معركة قانونية بكل المعايير، ودخل فيها الأعلام والمحامين متاع الدفاع رفضوا رفضا باتا أنه يقع اللجوء البصمة جينية متاع كلب لتوريط متهم. وحتى كي قالوا لهم أنا لقينا زاد الشعر متاعك الكلب شيف على الفيستا متاع سوبو كلوز، قالوا لهم شنو تحبوا تردوها عدالة متاع حيوانات؟ في نفس هالإطار متاع التقاضي وأثناء المحاكمة هكا الزويز متهمين الرئيسيين عملوا بعمالهم برشا بلادة وركاكة واستهزاب هيئة المحكمة ولجنة الحكماء والحاضرين. كانك من سكوبي كان يقهقه ويغمص في النساء ويرمي لهم في البوس، وبالنسبة لكنات يعني هكا اللي توليه ربي لزوا باش كتفوه على كرسي تيلة 8 أيام اللي دامت فيهم المحاكمة، لأنه ولا كثور الهايش يسب ويقشتل ويحب يضرب اللي بحذاه. ويلزمكم تعرفوا أنه هالمتهمين تصرفوا هكا لأنهم استهزاوا من حكاية لاديانة متاع الكلب كدليل إدانة، وفي بالهم القضية باش تطيح في الماء، لكن القاضي باش يصدمهم بقرار لا رجعة فيه وباش يعتبر أنه لاديانة متاع الحيوانات يعني الكلب في قضية الحال هو دليل إدانة كما لاديانة متاع البشر. ورغم الاحتجاج متاع المحامين والفوضى اللي ولات في قاعة الجلسة قرر القاضي تفرض على الدفاع وعلي عارضوا المسألة هذه. في نهاية هالقضية وبقطع النظر على أنه هالحدث هذا يتسمى حدث فريد من نوعه وسابقة قضائية، فإنه العبرة اللي وراء هذا الكل هي الوفاء اللامتناهي متاع الكلب اللي دافع حتى الآخر رمق من حياته على مولاه ومولاته، وحتى كي مات هو اللي كان سبب في الإطاحة بالمجرمين وإثبات التهمة عليهم. وفي نهاية الأمر وبعد 12 ساعة من المداولات اصدر الحكم على كزوز مجرمة، يعني سابو كوز وسكوبي، وكل واحد تحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح شرطي. وأحسن كرفي يعملوه لهم في الحبس يعطيهم يهزوا الماكلة لكلاب العسى. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسموه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام،
3: تبع الموسيقى.

0: بوبليسيتي.
1: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي، ناكلوهم ماكله.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: ديوان فهم فلاش نيوز.
4: الجزء الثالث ديوان فهم، مع السلامة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه على إثر العطب الفجئي الذي طرأ على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 مليمتر بالمحمدية، تم تجيل انقطاع في توزيع الماء بكامل معتمدية المحمدية وحي العوازجة من معتمدية فوشانة من ولاية بن عروس ومناطق جبل الوسط وبئر مشارقة المدينة وبئر مشارقة المحطة وعين عسكر والمناقعة من معتمدية بئر مشارقة بولاية الزغوان. ومن المنتظر استئناف توزيع المياه تدريجيا بداية من منتصف هذه الليلة بعد الانتهاء من إصلاح العطب والذي سيتواصل دون توقف على مدار الساعة. وزارة الاقتصاد والتخطيط تحدد أهدافا استراتيجية لرفع نسبة النجاح في البكالوريا إلى 60% وتعميم السنة التحضيرية بنسبة 100% بحلول سنة 2030 بكامل تراب الجمهورية، بهدف تطوير رأس المال البشري وتحسين جودة المخرجات التعليمية وفق ما ورد في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. وأوضحت الوزارة أن خطط العمل ترتكز على رقمنة الموارد التعليمية ومراجعة الزمن المدرسي وتحديث البرامج الرسمية لإدماج المهارات الحياتية والتربوية والتربية على المواطنة. رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري يفيد بأن اللجنة قامت بالسماعات اللازمة في علاقة بمجلة الصرف، في حين ما زالت هناك جهة وحيدة لم يتم سماعها وهي البنك المركزي التونسي والذي وصفه باللغز وفق ما صرح به لدى حضوره في برنامج هنا تونس.
5: عملنا الاستماعات اللازمة، وزارة المالية والإدارة العامة للديوان، ناقشنا مجلة الصرف وبعد جاءوا المنظمات، كل من طلب بأنه نستمعوا ليه استمعنا ليه، وحتى فما شكون بعض مقترحات كتابية. قد كان طرف واحد مهم جدا وهو البنك المركزي. البنك المركزي هذه حاجة مهمة برشا، لأنه تعرف قانون الصرف مش يتعدى أساسا مع البنك المركزي صحيح. وبعد مش يكون فما المناشير فما وجهتين نظر، فما شكون يقول لك نتعديه ونمره، نصوتوا احنا كلجنة مالية نقوم بدورنا فصلا فصلا على قانون المالية وعلى قانون مجلة الصرف ونعديه الجلسة العامة. وفما شكون يقول احنا شفتوا تويك الفترة الأخيرة قاعدين نعملوا في بريسيون كبيرة، قاعدين نعملوا في ضغط، قاعدين نطلبوا مدين يدينا للسلطة التنفيذية الكل، طلبنا قلنا حتى إذا كان سيد المحافظ ما يحبش يجي يبعث لنا المقترحات حتى كتابيا باش نجموا نناقشوها وندرجوها في التغييرات اللي هما طالبينهم، باش هكاك على الأقل كي تخرج مجلة الصرف يكون فما الأطراف الكل.
4: وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يدشن خلال زيارته للمستشفى العسكري بتونس وحدة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني الجديدة التي تم تركيزها بقسم الطب النووي. يشار إلى أن هذه التقنية تعد مرجعا في التشخيص المبكر للأورام وتقييم انتشارها ومتابعة الاستجابة للعلاج. إلى شأن دول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد بأن إيران قبلت بتوقيع على مذكرة تفاهم مع واشنطن بسبب اليأس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ماضية في فترة 60 يوما ولم تمنح طهران أي أموال. ختام الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
0: سمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
6: Vous écoutez Diwan FM.

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-tac ou tactique. Tic-tac ou tactique. مغروم بالكورة والستاتستيك. المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم. التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان افهم.
1: مساء النور، مرحبا بكم من كل 10 دقائق وقت تمتع العشاء. إذا تفوت متواصلين معكم من توا حتى للخمسة. اليوم حلقة جديدة، حلقة الجمعة 19 جوان 2026، حلقة رقم 82 في هذا الموسم. سعيد جدا باش نكون موجود معكم من توا حتى للخمسة بتاع العشاء. برشا كورة، مش نحكيو على المنتخب، مش نرجعو على تصريحات مسؤولي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، نحكيو على المنتخب القطري وكذلك المنتخب المغربي اللي يلعب الليلة، ونحكيو كذلك على منتخب اليابان وشنو لازمنا نعرفو على منتخب اليابان بالإحصائيات بالأرقام. خدينا آخر 10 مباريات باش نقربوا أكثر الصورة للناس اللي تتبع فينا بخصوص منتخب اليابان. نقاط قوة اليابان، نقاط ضعف وهي عديدة كذلك للمنتخب الياباني، إذا إن شاء الله نعرفوا كيفاش نستغلوها، وهذا أكثر من توا حتى للخمسة بتاع العشية مع فريق البرنامج. البداية بالجراندي ناصر البدوي. ناصر مرحبا.
2: أهلا بك كريم، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المستمعين والمتفرجين تابعوا فينا كل.
1: دكتور صادق حبيش مرحبا.
3: مرحبا بك كريم ومرحبا بناصر وبالخليل يسمعوا فينا وتفرجوا فينا.
1: اليوم تقريبا 80% كورة، رجعنا للكورة روزمو زاد رجعنا للكورة لأنه بعد الخسارة بخماسية كاملة الحقيقة الاكسترا كان اكثر من الكره، ومالوروزمون اوبليجي كوسائل الاعلام الكل تقريبا انه نتعاملوا مع تلك المعطيات اللي كانت موجوده. طوينا صفحه صبر لموشي تو، واكيد انه الحديث سيكون جي موندو على المباراه، اقل حتى من جي موندو باش يكون على المباراه.
2: هو عادي كريم على خاطر الوقت اللي تبدا فما مشاكل وفما تبديل بتاع اطار فني، تغيير بتاع اطار فني، وشكون البديل وشكون الشخص اللي بيش يكون في على راس المنتخب، والتساؤلات هذيك الكل باش تحل برشا بيبان، باش تحل برشا تحلت. شفنا قداش تحل في ال 24 ساعة قبل تعيين إيرفي رونالد، توجدت برشا اسماء واقتراحات وعلى اليمين وعلى اليسار، وبعد في نهاية العمر جاء المدرب الوطني وكهو الناس كل تو معاه والناس كل مع المنتخب، ونحاولوا ان شاء الله نكونوا بوزيتيف، ومن بعد ان شاء الله معناتها
1: لكل حاجه
2: حديث حاجات نجموا نحكيوا فيهم.
1: واضح هذاك علاش البدايه ستكون بالفار في خصوص هذا الموضوع.
4: فار
1: بعد الصمت وخيبه السويد، منتخبنا امام السويد، هل ساهم انتداب إيرفي رونار في الخروج الاعلامي المكثف لمسؤولي الجامعه؟ خرجوا بعد انتداب رونار محاوله لاحتواء الازمه، أم واجب تجاه الجماهير الغاضبة؟ سؤال حصيلة وفي السؤال لكم الاثنين، مش ندبيك ناصر، لو لم يتم انتداب مدرب بمواصفات إيرفي رونار، ولا إيرفي رونار كان باش يكون الخروج الإعلامي المكثف في آخر 24 ساعة بهذه الطريقة حسب رأيك؟
2: لا، ما يخرجوش يتكلموا كيف، على خاطر المفروض أنا كنت نتمنى أنه يتكلموا قبل الوقت ذاك، وخاصة وقت اللي فما مرحلة متشك، وقت اللي الناس حاجتها بالمعلومة وحاجتها بالمنتخب وحاجتها بالتماشي بيون. صحيح فما يمكن حاجات قاعدة تتحط اون بلاس، لكن المفروض انه يخرج واحد يتكلم ويقول راهو صحيح وواعيين ومعناتها نعرفوا الخيبة الامل اللي كانت كبيرة، وسيرتينمون باش تكون على الناس الفعل راهو في المكتب الجامعي باش نبداو واضحين، خاطر انا سيرت ونعرف شنو وجعت واحد يسير ويلقى روحه عامل ديسيبسيون كبيرة، ويعرف الرأي العام الرياضي التونسي معناتها انه توجع بالهزيمة الكبيرة، وخاصة زوج هزايم ثقال ورا بعضهم، معناتها كانوا ثقال على التوانسة وحتى على المسؤولين، نتصور زاد كيف باش يحسوا اللوعة قد نحن 10 مرات.
1: والتايمينغ نتاعهم راهو من 5 و 5 لولا قبل المونديال، دونك دخلنا محناش معناتها دخلنا ديموراليزي، والثانية في افتتاح المونديال معناتها بدينا خايبين، معناتها فريمون حتى التايمينغ نتاع الماتشات صعيب ياسر.
2: هما جاو في وقت خايب بالحق، تصديق لكلامك اللي كنت تحكي فيه، خايبة عمل كانت كبيرة، لكن في نهاية الأمر نعتقد زاد حتى الخروج اللي كان البارح زاد مكثف في ما يتقال الحق متاع ربي، ما كنتش نتمنى الخروج هذاك، الناس كل تتكلم والناس كل تعطي في رايها، الحق متاع ربي حقها. فما نقول نحن التنسيق ما بين بورت بارول الواحد هو اللي نجم يوصل، خاصة كي نخرج المدير الرياضي اللي هو من الناحية الرياضية مشاكلنا أكثر واحد ينجم عنده مخول باش ينجم يعطي لي زارغيمون، ينجم يقنع الناس، ينجم يقول التمشي اللي مشات فيه الجامعة التونسية لكرة القدم. ما من الناس كل ولات تتكلم الحق متاع ربي ما حبيتهاش، لكن في نهاية الأمر احنا توا اللي صار صار تو اللي صار صار احنا مع المنتخب وان شاء الله المنتخب بيكون في نهار كبير وكو.
1: وكيف تخرج برشا الاصوات اللي تتكلم دكتور مش شخص واحد هذا يخلينا ويخليه هما خاصة ينجم يطيحوا في فخ التضارب في الاقوال وهذا نوعا ما حصل في بعض المواضيع معناتها كيف نحكيوا شكون مع بقاء المدرب او رحيل المدرب ولا خيره انه ميتريثوا والاخرين ما واللي قبلهم يقول من الاول كنا ضد معناتها ثم حاجات معناتها كيف سمعنا كل التصريحات في مختلف وسائل الاعلام ثم نوع من التضارب معناتها مخدينيش فيرسيون واحده صحيحه والا غلطه بو امبورت اما فيرسيون واحده من طرف كل المسؤولين وهذا في حد ذاته يخلي الشكوك تزيد تكبر مش تنقص.
3: صحيح وما يخفى على حتى حد اللي كان فما حالة من التوتر والهلع والخوف على غير عادية بعد الهزيمة التاريخية وأول ظهر لي مسؤول دخل معنا معناها يعني ناصر نهار الأربعاء في الميسيون متاع نهار الأربعاء مع هاني سي نجي شاهد
2: نجي شاهد
3: وكان عنده بعض التبريرات وبعض لي زيكليرسيسمون اللي هو معطاونا فكره
2: ومن وقتها بدات التصريحات
3: من وقتها اي ولا بدات عنا في الديوان لكن ما رعناه اللي كونوا براتيكمون كيما كنا نحكيه في النهارين هذوما صاروا 6 ولا 7 معناها
1: ظهور في وسائل الاعلام
3: ظهور اعلامي فوار بلوس وكيما كنتوا تحكيوا سورتو قال ناصر يلفو ميو دون سي كاد دو فيغور بور اونيفيي لو ديسكور بور اونيفورميزي لو ديسكور باش يبدا خطاب واحد ووحيد
1: صحيح غلط موضوع إخ أما يكون واحد
3: يكون إنسان واحد ووحيد يطلعوا 3 بيرسون احنا اللي ريناهم 3 بيرسون يطلعوا كل واحد يعطي حتى كان متفاهمين في بعضهم وحتى كان هما جايين باش يحكيوا الحقيقة كل واحد عنده سا فيرسيون دي فيت
2: وعنده لا مانيير
3: كل واحد عنده لا مانيير كل واحد عنده الانتربريتاسيون متاعو حتى واحد ما يروي لك حقيقة حتى هما حاضرين مع بعضهم
1: بنفس الطريقة
3: كيف كيف وبيان سور معناها احنا معناها كصحفيين نحبوا على المعلومه احنا كناس متشوقين للمنتخب وشنو صاير فيه والحقيقه معناها احنا لونفي بريمير نتاعنا هي الاصلاح خاطر لونفي بريمير نتاعنا باش نراو منتخبنا خير اي بو امبورت كيفاش معناها شكون وكذا علاش اني في التصريح مع ناس اللي فات ولا مع نعيمه قلت بو امبورت شكون اللي قال لي وشكون اللي قال اي وبو امبورت شكون جاب بيرفيرونار وشكون لو فيتي لا
2: هو بالله سامحني نقص عليك
3: معناها كملت هذه
2: كلمه برك
3: احنا ايرفيرونار كنا تمنيناه دوبي اكس تون الراجل جاي توا معناها التايمينغ نتاع جايين وصحيح صعيب برشا لكن با او با اللي باش نوليو معناها نشكو جو مون فو اني معناها فهمتي في خلينا نقولوا كيفاش خرج صبري لموشي وشكون كان ما اي وشكون كان لي المفيد ايرفيرونار موجود شكون جابو شكون تدخل شكون عطاه دي كونسيني هذيك امور كلها على فاسيليتي باش ايرفيرونار يكون مدرب تونسي
2: ايش نقول كلام باش نتفاعل معاك خاطر الموضوع هذا ما سبقش حكيت فيه وعندي معلومه واضحه باش نقولها للراي العام زاد فما ناس راهو يزم تفهم راهو اقاله مدرب ولا ستاف كامل مش حاجه سهله باش نبداو واضحين
1: خاصه في بلان كومبيتيسيون اول ماتش
2: اون بلان كومبيتيسيون
1: واول ماتش
2: والناس مازالت عقودها جديده ومازالوا كيبداو في الليكيب ناسيونال ما عندهمش مده طويله نحكيوا على 4 شهور 5 شهور معناتها حاجه فارغه على الاخر معناتها مازالوا كيبداو الكونترا نتاعهم ولا سوبور اللي موجودين في الكونترا فيهم وعليهم معناتها فيهم ما يتقال برشا
1: يا ما تنسيت حاجه هنا
2: لا انا باش نكمل لك انا باش نكمل
1: حاجه ياسر مهمه في نفس الموضوع هذا في نفس الاطار اللي هي انه اليوم كمكتب جامعي وهذا قالوا نجي شاهد ثم سلطة اشراف معناتها اليوم حتى القرار في حد ذاته انك باش تجيب مدرب عالمي ولا اجنبي ثم دوفيز ثم غيره دونك يزمك تستشير سلطة الاشراف وهو قال نجي شاهد قال ما نجمو نعملوا حد شيء الا ما نرجع سلطة الاشراف وبالتالي يزيد يعقد اكثر المسؤوليه والمهمه كما تكون تقول انت بالضبط
2: خليني نكمل الفكره نتاعي خاطر انا بالنسبه لي انا راهو فما زوج مراحل مهمه مسؤول اليوم يساير في الكره التونسيه وخاصه في الجامعه التونسيه لكره القدم عنده زوج اهداف الهدف الاولاني انه اليوم ينجم يكون مقتنع باش ينحي ولا مش مقتنع هذاك الديسكسيون تصير راهو دكتور وهذيك حاجه صحيه راهو اليوم انت يبداو فما 6 7 من الناس واحد يقول اي والاخر يقول لا مش حاجه خايبه راهي في نهايه الامر. المهم تتحط مصلحه المنتخب هي اون بريوريتي تتعد. معناتها مش يبدا كيبدا فما جدال في حتى بعد ساعات في اجتماعاتنا في الخدمه يا اخي، بعد ساعات يطلع صوت شويه ولا يهبط صوت شويه على مصلحه معينه عادي في في, في كره القدم ولا حتى في الدنيا، هذه حاجات عاديين. لكن زاد كيف كيف انا نقول راهو زاد المسؤول باش يقيل اطار فني فيه خمسه من الناس ولا سته من الناس باش ينجم يحمي مصالح نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم، زاد مش حاجه سهله راهو. هذه لازم تاخذها بعين الاعتبار، خاطر انا كان نجم نعمل الشعبويه ونقول كلام على اليمين وعلى اليسار وناخذ ديسيزيون، غدوه راهو خزينه الجامعه والتونس والجامعه التونسيه لكره القدم وسلطه الاشراف باش تكفل برشا فلوس، ومن بعد باش يقولوا باش تلوم الناس تقول له شبيك انت ما عملتش الواجب نتاعك، وعلاش ما فسختش كونترا، وعلاش ما طبقتش، ما هو هذه زاد كيف كيف هذا طلب نيغوسيسيون
1: ويتهموك بالفساد
2: وغيره. بيان سور تدخل فيها حكايه على اليمين وعلى اليسار. هذه فرضية على خاطر لازم نحط الأمور في إطارها باش تبداو واضحين، خاطر كي اللي سير واللي عاش الوضعية هذوما يعرف
1: يعني شنور. نفهم من كلامك أنه إقالة ناخب وطني اون بلان كومبيتيسيون لما له من تداعيات مالية وغيره حاجة ماهيش سهلة وليست بالسهولة اللي يعتقدها البعض
2: بالطبيعة.
1: مهما كانت الهزيمة بالطبيعة. أو وقع الهزيمة
2: بالطبيعة نجم يجيك المدرب يقول لك أنا أخوي تحب تردني أعطيني كونترات وكل بتاعي، انا عامين مصحح معاك وانا انت اوبجيكتيف، ما عندي حتى اوبجيكتيف في كاس العالم هذيه، واحنا تفهمنا من الكاف ورد وانا نتحاسب انا وياك باش نحيني على الواحد يسول كالكريتير، يلزم يقبل، يلزم شكون يقنعه باش هو ينجم يفسخ كونتراتو. هذه زاده حاجه مش سهله راهو باش
1: نجم يقول لك انا بلان كومبيتيشن
2: ماتش ومازال دو ماتش، يقول لك
1: مازال دو ماتش
2: حاب تنحيني نحيني يا خويا قيني وما خلصني في الفلوس نتاعي كل انا وجماعتي. معناتها كي نحكي هو وجماعته باش نحكيو على 3 4 مليار دوات راهو، مانيش بنحكيو على
1: على عامين
2: على اي
1: 150 مليون على عامين،
2: مونتون كبير معناتها مونتون كبير احسب مونتون كبير. بالنسبه لي انا هذاك علاش اليوم فما دو فولي، ومن بعد تقول شكون اللي جاب وشكون اللي خدم وشكون اللي عنده، سي نورمال فما ناس تكون عندها علاقات اكثر من ناس اخرين، فما ناس عندها بتيتر بيست خير من الاخرين، وهذا معمول به في الكوره. في نهايه الامر وقت اللي جاء ايرفي رونار وكما اجماع عليه، ما نعتقدش انه فما واحد في المكتب الجامعي يقول لا ايرفي رونار مش البروفيل اللي حشنا به في المرحله هذه، وذاك علاش اليوم الناس الكل وكأني حتى المسؤولين بيدهم مش الملاعبية برك درتياح اللي نحكيه عليه اللي توجد في الوتيل وفي التيران وفي البيوت
1: حتى عند المسؤولية
2: عند الناس الكل تعدى الباساج من منذ أعلام المدرب إيرفي رونار المنتخب التونسي، خاطر الناس الكل تعرف البروفيل متاع إيرفي رونار شنية القيمة الفنية متاعه شنية الكاركتير متاعه شنية شخصيته، وذاك علاش البارح شفنا زخم نعتقولها كلمة زخم في التصريحات متاع المسؤولين متاع الجامعة التونسية لكرة القدم، وما كنتش نتمناه يصير بالطريقة
1: أخرى دي. هل اليوم إيرفي رونار وقدوم إيرفي رونار قدوم إيرفي رونار مهما كانت النتائج إن شاء الله يا ربي تكون إيجابية ساهم في إنقاذ المكتب الجامعي من الورطة اللي كان فيها، أو ساهم حتى في إنقاذ المكتب الجامعي مستقبلا خاصة إذا كانت تمشي النتائج؟ ما نعرفوا حد شيء، ما زال دو ماتش وتوتي بوسيبل، وأنت تعرف دكتور حظوظنا 5% 10% 50% 20% كل شيء ممكن. دونك قدوم إيرفي رونار فوم يتركوا جامي ولا لا قدوم رونار
4: يفودير معناها قدومه رونار طيح من التونسيون
2: صحيح
4: وطيح من الغضب، معناها هذا هذا سي كونستاتي سي كونستاتي معناها الشيء اللي كان خلينا نقوله في اوج
1: الغضب
4: غضب وستريس والبريسيون الزايده كل شيء تحس طاح شويه تكلمات الامور
2: برشا مش شويه
4: ابري
1: هو
4: ينجح
1: الغضب اللي تحكي عليه انت نهار الاثنين كل وسائل الاعلام بما فيهم احنا في دون فهم حتى على اليوتيوب على كذا مره في
4: مجلس
1: الكل عامله ارقام قياسيه في نسب المتابعه التوانسه صبحوا للصباح
2: عادي
1: ما رجعوش رقدوا ما نجموش يرقدوا الناس صبحت مغلغله راهو
2: مش مغلغله كريم راهو فما صغار تبكي راهو فما عائلات تبكي فما رجال تبكي راهو فما فما فما ناس راهو توجعت من الدفاع تاع الكيب ناسيونال ما هذا واقع هذا واقع وهذاك علاش رده الفعل وهذاك علاش كانت الناس الكل مضغوطه على خاطر تعرف الواقع نتاع الخمسه اللي كلينا معناتها الامباكت نتاعهم خايب برشا خايب برشا على الناس الكل راهو ما نبداوش نغلطوا في بعضنا هذا واقع وهذا هو اللي صار واليوم هذاك علاش الناس الكل تقول لك انا يا باش نغير نجيب ان بروفيل اللي هو عليه اجماع ما فما حتى حد يشك فيه ولا نخمم باش نلقى حل ترقيعي ما عنده وين يوصلني فهمت زاد كيف كيف راهو المسؤولين زاد في الجامعه التونسيه لكره القدم مشيت في التمشي هذا وذاك التمشي اللي كنت تحكي عليه وسؤال اللي سألته اسكو السيد هذا طايح اتونسيون ولا لا واعطى اطمئنان الناس الكل ولا هذا اللي صار وقت اللي تسمى إيرفي رونار وقبل المهمه في وقت وجيز هذا يعتبر معناتها انجاز مهم. وبعد شكون اسكو باش يمنع المكتب الجامعي مش يمنع ظل هذا قبل وقته مش وقته باش يسلوس ولا ذا تو بعد نحكيو عليه في تكمل التورنوا نحكي
1: لا عليه. هو منع المكتب الجامعي نحكيو توا
2: منعها من الضغط منعها باش
1: تنجم
2: منع تصوير تونس على خاطر تصوير تونس كان قاعدت بالشك هذاك وبالضغط هذاك ما نعرفوش وين نجمو نمشيو الى حد الان بو صحيح انا مش زاد كيف راه كي جا إيرفي رونار راهي الدنيا مفروشه بالورد وصار نكونوا ما نعملوا في كره عاديه باش نوليو نطيروا سير دير مو فما حاجه تتحسن
1: انا نبدل لك المصطلح نتاع منع قدوم إيرفي رونار اجل مش منع اجل الحديث على ظروف المنتخب كيفاش مشينا كيفاش بعد التورنوا اجل كل هذا الحديث الى ما بعد
2: شوف التورنوا ومن بعد شوف تعمل مع إيرفي رونار باش يقعد مش يقعد باش يعمل زوز ماتشات وبعد باش يمشي ولا هذم الكل مواضيع تو نحكيو فيهم بعد الماتش
1: قلت لك انا قدوم اجل اجل الموضوع هذا
4: نحب نعطيك التعليق الوحيد
1: قول لي تيتر دايرين نتسنى فيه
4: تيتر قدوم إيرفي رونار pour l'instant طيح التونسيون وخلى الناس ترجع تخمم في الكوره بونتو باستا انتهى الموضوع
1: خلى الناس تخمم في الكوره هذا هو صحيح
4: بعد إيرفي رونار نهار 26
1: ان شاء الله بعد
2: ان شاء الله لا ان شاء الله مش 26
4: دقيقه خلينا نحكي
2: اي كملها
4: نهار 26
2: كملها
4: ماضي ساعه بتاس نهار 27 ماضي ساعه بتاس الصباح
1: ساعتين نلعبوا نص الليل
4: ساعتين مش نلعبوا 11
1: لا لا نلعبوا نص الليل
4: نص الليل بوقتونا ساعتين بالضبط تاع الصباح عن حديث وكاو تعدينا تعدينا ما تعديناش ما تعديناش كيفاش تعدينا كيفاش ما تعديناش كيفاش لعبنا
1: علاش تعدينا علاش ما تعديناش
4: ولا علاش ما جبتوش قبل علاش وقتها عندك بالضبط انت كصحافي كنش تعرف الكونش تاع قبل
2: تكتب
4: في العبارات
1: كرني الكريدي
4: لا لا بتاع العبارات الجميله خليني من الكريديات
1: قلت لي كونش نعرفوا
4: كونش تاع العبارات الجميله
2: العطار احنا نعرفوا انت
1: ما كونش تاع كريدي
2: انت ما كنتش كردي عند العطار احنا كنا كرديو عند العطار
4: تاع العيب لا لا كرديو
1: الناس كل مسامح كريم
4: الناس كل
2: ما احنا كان عندنا كل
1: كرني يا عم اعطيني
2: كازوزه يا عم اعطيني درا شنو نمشي نقيدوها
4: اعطيك عمو في الاخر ولا
1: وبعد يجي الوالد يقول لك شو عملت راسي
4: مفيد عمو يعطيك ولا في الاخر كازوزه هذاك هذاك كرني بتاع العبارات الجميلة إذا كان بعد حضرها بكل سؤالاتي يقول لي تبارك الله أنت مول الخيال كل سؤالات كل موجودين تبارك الكرة والخدمة بتاعك نفهم السؤالات اللي مش نستنى القوة من 27 إن شاء الله يكونوا نهار 2 جويليا فما بعد
1: إن شاء الله فرنساوي
4: يقول إي بلوس سي أفينيتي
1: أنت خاطر الكلام بتاعك يتفهم حمال حمال معاني فهمت وين راني فيه
4: يعني ما نقول شيء وانت عبر كما تحب
1: انا نعرفك داير حتى انا قلت له ماهوش تابع كرني الكريدي تابع كرني العبارات الجميله
4: فهمت العبارات الجميله
1: ما يحبش الكريدي ما يكدش دونك فاهمين بعضنا وحتى الناس اللي تابع تبارك الله اذكى مني ومنك معناتها اي سيدي باش نحكيو على زياد الجزيري تقريبا اهم معطى لانه اعضاء مكتب الجامعه خرجوا من اول امس بنجي الشهر البارح خرج كذلك معز المستيري ولكن زياد الجزيري لانه هو المدير الرياضي واحنا توا مش نحكيو امور كوره وامور فنيه زياد الجزيري واضح انه كان متقلق شويه من برشا حاجات تقالوا ابرز ما قاله زياد الجزيري البارح في تصريحاته الاعلاميه على اديو نفام مع مبعوثنا الخاص حاتم كزباله
5: ما فهمش منها ما فهمش منها ما فهمش حتى اشكال ثاني عمري ما خديت كابيتان وكنت كابيتان في وسط التيران يعني براسار باش تبدل كل شيء معناه ملاعبي باش يكون يعرف يلعب كي تنحيلو البراسار ولا ما يعرفش يلعب نو سامحني عاد لازمناش نتيحوا للمستوى هذا هذا منتخب بلادي نقطه الراحه على خاطره كل شيء لكن لو برومي ديسيدور سلوي هو اللي باش يهبط ليكيب لكن باش نسهلوا له بيان سور مع واهبي متفاهمين قراب في العمر واهبي ملاعب كبير خليل ملاعب كبير كل شيء عباد معناها لعبت ليكيب بيرسونال وتعرف قيمه المنتخب وتعرف شنو منتخب وقرب للملاعبيه ولهذا باش نحاولوا نعطيو احسن ما فما لكن لو شوا يقعد ديما لونترونور ما عنديش مشكله ما نهربش من المسؤوليات انا عمري ما هربت من المسؤوليات كان ربح المنتخب راهو للملاعبيه 1000% وراهو لونترونور كان خسر المنتخب زياد الجزيري مش مشكل وراني مش نروح في الطياره اللي الاولانيه مش نروح لتونس كيما عمري ما هربت قبل من تونس مانيش باش نهرب من تونس ونتحمل المسؤوليه وين المنتخب بلادكم هذا منتخب تونس تغششنا ساي لا فرستراسيون مشات مازلنا جي موان 2 لازم نكونوا كلنا ورا بعضنا كلنا على رجل واحد بلادنا عزيز علينا ونحبوا نشرفوها
1: أبرز ما قال انفع موضوع الصراع بين الأجنحة كما قلوا احنا في وسط المنتخب على شارة القيادة. قال المدرب هو اللي باش يقرر، ما احناش مش ندخله في قراراته، وحر على نفسه، مش حاولوا نقربوا له الصورة، نسهلوا له ونوضحوا له أكثر الصورة، لأنه مدرب جديد وهذا منطقي وطبيعي، خاصة من الإدارة الرياضية للمنتخب، وحكى حتى على المدرب المساعد اللي هو يعرف الجروب ولد الجروب داير على وهبي الخزري. قال مني نهربش من مسؤولية ومستعد المحاسبة، ما فقط خلينا نكملوا الكمبيتيسيون دونك نأجلوا كما قلت لك أنا قبيلة. وحكى زيادة على أنه يزن الناس الكل نكونوا مع بعضنا يد واحدة، راهو في الأخير زي منتخب، منتخب يجمع الناس الكل.
2: بو بالنسبة لي أنا فما كلام اللي
1: قال، أما واضح أنه خطر التصريح طويل، مش نزيدك المعطى هذا، واضح أنه موجوع
2: بالطبيعة ما نجمش، وسرتو من زياد، معناتها كي ما يكونش موجوع ما يكونش زياد الجزيري. بالنسبة لي أنا أنه كما تونس الكل موجوعين، معناتها سرتان ما هو يسير وهو في وجه خلق في فم الواجهة، معناتها هو زاد كيف كيف عنده مسؤولية كبيرة في الفريق اللي موجود، في اختيار المدرب، في الشوال اللي صار، في الإيماج اللي شفناها، خاطر هو فاعل، ما نش نحكيه على إنسان إترانجي، نحكيه إنسان فاعل في الليكيب ناسيونال، عنده البروجي سبورتيف اللي هو زاد يشمله كيف كيف، وتشوف خيبة أمل متاع الخدمة متاعك، ما تجم كان تكون موجوع، ما تجمش تكون فرحان. سرتان ما احنا موجوعين هو يكون قدنا 10 مرات كما قلت لك من بكري، خاطر نعرف أنا واحد وقت اللي يسير ويتعب ويحاول بشي يعطي أحسن ما عنده، بعد المردود ما يكونش في المستوى اللي وحشته به، مش تكون خيبة أمل كبيرة بالنسبة لي هو. لكن اليوم سرتان ما بشي يحاول يحمي المجموعة، وهذا المطلوب معناته من مسؤول، حتى كان فما مشاكل معناته داخلية سرتان ما نجيبش يقولهم توا، ولا نجيبش يحكي عليهم توا، وذاك العادي. حتى كان فما حاجات اللي هي بتاتر خرجتها بعض وسائل الإعلام ولا بعض الصحفيين، وهذه خدمتهم وهذا عادي، لكن هو كمسؤول على كرة القدم ومسؤول على الليكيب ناسيونال متاع الفوتبول، معناته ما نجم كان يحمي المجموعة متاعه، وذاك هو المعمول به معناته عادي.
1: كيف شفت تصريح زياد الجزيري مقارنة زيادة بباقي التصريحات؟ شوفش انه تصريح زياد الجزيري هو التصريح الاهم تقريبا اللي يهم الناس توا كورة، خاصة خاطر اكثر واحد حكى على الكورة هو زياد.
4: صحيح خروج مهم جدا، لانه هو المدير الرياضي هو اللي ملم بال انا نقوله شنو صار وما صارش في الاسبوعين الاخيرين، هو يعرف كيفاش صارت عملية نقوله الاقالة ولا الاستغناء عن خدمات صبري. لكن
1: اما قال زياد على صبري قال راهو خذا كارت بلونس اكثر من لازم، قال هذا من الأخطاء متاعنا الفني، قالوا هذا في التصريح ما هو مش موجود عندنا، هو ديجا هو قال
4: ديجا فما كلمة أخرى كي روتيان لاتنسيون اللي قالك نتحمل مسؤولية كاملة، لأنه زيادة توجوريتي معناها خلينا نقوله صاحب مسؤولية باللي حقه من نتائج باهرة وباللي فشل فيه، بسي كان توجور يتحمل مسؤولية، معناها حقق عنده عديد البطولات والنتائج الباهرة كسوى لاعب ولا مسير، وفشل في برشا حاجات وسيك الناس كلها هنا مسير عندك راهو لا ريوسيت معناها تي با لا فوار 100% فهمت، سي رولاتيف سي سوبجكتيف كل واحد كيفاش يقيسها فهمت. بري زياد على رأس المنتخب بعد ما يكمل تروا كومبيتيسيون الحقيقة في أصعب موسم عرفته الكرة التونسية من حيث الانجاجمون ومن حيث لي كومبيتيسيون ومن حيث لي تونسيون ومن حيث قلة الموارد، راهو كي تنقص الصور راهو تكثر المشاكل، راهو انت تعرف بارتو اون كلوب كيما اون سيليكسيون ما يخليش حنا با لي خرج يقول لك اون با دو بون كونديسيون،
1: اي ما هذا ما ينطبقش على كاس العالم
4: تاعو قبرك ليه،
1: خاطر لي كونديسيون اللي توفروا في كاس العالم والفلوس اللي تثبت من الفيفا خليهم منتخبنا يمشي في
4: سيزون، يعني قلت لك سيزون كامله فما كومول، بس ساعات تبدا فما تونسيون تطلع بشوي بشوي كسوا عند اللاعبين بينات بعضهم ولا اللاعبين مع لي ديريجون ولا كذا، هو كي يجي اشاك فوا ويلقى مشاكل لما تجيش قال لقينا مشاكل وما لقيناش انترناي ودرا شنو وكذا، مش حكى له تو يعني راهو برفوا فما ديريكسيون ماهمش نتاع الانستون تي تو، اما ريكسيون نتاع الانستون تي موان زان تي موان دو قبل 4 و5 شهور كي ساكومول، دونك نرجعوا الكوره تو تو لازم ننساو هذا الكل ولو انه صعيب راه،
2: لكن سمح
4: ونحطوه دو كوتي ونخمو في الكوره
2: دكتور احنا تو المرحله اللي تحكي عليها معناتها كانت صعيبه وانه يمكن فما مشاكل ماديه، لكن فما استقرار رياضي نحكيوا عليه، وهم اكسبلوا ما قبلنا حتى بونتو 10 ماتشات وترشحنا كاس العالم
4: حبنا نعطيك راي
2: نحكي لك نحبنا نعطيك راي المجموعه اللي تحنا فيها حبنا نعطيك راي وذاك شنو
4: شفت الاستقرار شفت الاستقرار
2: نحكي على الريزلتات نحكي على
4: ريكورد اني معاك ريزلتات باهي وما قبلنا حتى بونتو باهي, لكن هذا كل ما يعني حد شيء. علاش ما يعني حد شيء؟ خاطر انت كتونس 6 مرات كوب دي موند و5000 مره دو سويت
2: 7 مرات
4: المره السابعه نحكي 6 مرات فهمني, مش نحكي على السابعه يعني
1: دي 6 قبل
4: انت 6 مرات كوب دي موند و500 مره دو سويت كوب دافريك 20 ولا قد 22
1: ورقم قياسي عندنا في
4: دونك تعاود تترشح للكوب دافريك وتعاود تترشح للكوب دي موند ما ظهر ليش ميراكل واضح أيه. ومظهر ليش اوبجيكتيف هذا رقم واحد. تقول لي تترشح بدون قبول اهداف مع كامل احتراماتي لعبنا لهم كل في البول يسقطوا في تونس في البطوله بتاعنا بيه. نرجع للموضوع اخر
1: اما هاد الدونه انا
4: هادي هاد الدونه وباي فهمتي أيه. في الكود افريك هاد الدونه
1: لا هاد الدونه حتى في الكاليفيكاسيون برشا فرص وبينالتيات و...
4: يا ماما ما
1: هذا اكسبلوا كوم معناتها باش مش من نقص اكسبلوا تاع المنتخب هاد الدونه
4: انا ناس تحبني
1: نحكي غير الاستوائيه راهي عملت فينا شر لبهذا الغادي انت تعرف
4: ماتش بتغينا ايه خسرنا ثلاثه بونتو حامد حميد من الشبكه ومن بعد عطاهنا كوكو
1: ماتش ليبيريا في ليبيريا برشا تراح معناتها ما كانوا سهلين
4: منتخبات
1: احنا متوسطين
4: منتخبات سهلين
1: هي احنا متوسطين
4: منتخبات لا بورتي منتخبات متوسطين
2: اخي سمعني لا بورتي دكتور صحيح صحيح وقت اللي نحكيو على ساميه لكن زاد كيف كيف تنجم تكون انت خليتهم لا بورتي راه فما اخي احنا سمعني
4: انت خايف
2: كل عام ما طيحتناش كافير هنا في تونس طيحتنا كافير ولا
1: طيحتناش حتى ريزيكال ماركه باش ترشحنا
2: النرجسيه مشكلتنا كونا ما زالت عندنا النرجسيه نتاع الفرق الافريقيه اللي ما زالت ما عندهاش صيت وما زالت ما عندهاش نقولوا احنا اسم في الافريق ولا في الكوس العالم ما زلنا نعتبروها كذا كونا دوزيام دوغري وتروزيام دوغري سي با فري سو كي موش فري على خاطر احنا بيدنا رانا وخرنا مشكل فينا احنا مش مشكله في الاخرين المشكله فينا احنا دكتور
4: ناصر هذا
2: لكن مش تقول لي انت بالنسبه لي انا ليكيب ناسيونال عنا الحد الأدنى برابور للناس
4: خلية هذا كونستا ناصر يا ناصر هذا كونستا نعملوا فيه عنا تو 5-6 سنوات هوني وياك نخم بعضنا عنا 10 سنين تو هذا نعملوا فيه عنا اون فادير من 2019 ودل تاني من دومي فينال تاع السنغال
2: صحيح
4: من وقتها بدينا لا لا لا لا ديسونت سي اون ديسونت فير ريزون
2: احنا ديسونت بديناها من الكوب دافريك اللي صارت في كوت ديفوار من وقتها بدينا
1: من وقتها بدينا نشوتو
4: يا ما من 19
2: انا نقول لك انا حسب نظري انا من الكوب دافريك نتاع الكوت ديفوار اللي نظمت في الكوت ديفوار
1: عملنا كارد فينال 2022 حاجه كيما كيف الكوب دافريك هذا
2: بدينا وقتها بالحق دخلنا فك الترسيبه اللي هي خايب الحق نتاع ربي انا حسبك ما
4: حتى كان نجحنا على مستوى
1: وقتها كان مش الكوفيد كنا نجمو نعملو دومي فينال ربحنا نيجيريا
4: عملنا بول فهمتي
1: عملنا بول خايبة
4: خايبة
1: وكذا
4: يعني اليوم ناصر اللي سائل أن يتسائل احنا جسكا كون اي جسكا و وين ماشي لكن اليوم فما كونستا اللي أنا نوافقك فيه كم من وكيفا اوني انوتر بلاس في الافريق في التصنيف نتاع الفيفا ما يكذبش علينا احنا كنا سرقين كنا سرقين 10 بلايس في الجنرال وال15 بلاصة وسرقين بليستين 3 في الأفريق تبعني بكده كي كنا في 28-30 عاملين اكسبلوان تسميه توا 45-49 اللي توا كان
1: شغال في 56
4: 46 لا
1: 55 اي وخرنا 6 مراكز
4: اخير على خير
2: بتزوز ديفيدات
4: كنا 46
1: قطر رقبنا بو قطر خسرت البارح تنجم تعود تطيح
4: اي قطر انتهى
1: نحكيو في تصنيف الفيفا توا
4: احنا في معناها احنا توا ناصر باللي مويان جيبور بالناس الاخرى اللي قاعده تتحسن يا خويا وبالكاليتي دو جوار اللي عندهم اللي احنا ما عندناش
2: فما حاجه بالله هذه كاليتي دو جوار بالله يلزمني نتفاعل فيها على خاطر راهو فما مشكله كبيره يا كريم الناس اللي مش فاهمته وانا ديما نقوله وقلته حتى قبل كي كنت نساير في السي اس اس ربع ساعات جيب اونترونور يبداو عندي ملاعبيه متوسطين اوكي نقولوا راهم لاعبيتي انا متوسطين اما جايبك باش تحسن لهم في المستوى نتاعهم احنا راهو جبنا برشا مدربين حتى الملاعب المتوسط ولا اقل من المتوسط راه
4: بربي ناصر
2: راهو في الكره هذا واقع راهو انك نجيب مدرب ساعات هو يستحق المنتخب باش يعطيه اضافه اكثر من المنتخب
1: المدرب يستحق مدرب يدربه
2: حاجه باش نبداو واضحين انا بالنسبه لي انا
4: ناصر نحب نقص عليك في هذه رحمه بوك فين
2: نكمل هذه ونعطيك
4: لا على خاطر
2: انا فما حاجه توجعني وديما نحب نقولها وتو باش نقولها انا بالنسبه لي انا المنتخب التونسي يستاهل احسن مدرب واحسن مسؤول واحسن طبيب واحسن كيني يلزم ليك ناسيونال هي الجمعيات تبدا تختار لك في الاحسن مدرب وفي احسن مسؤول واحسن طبيب واحسن كيني ليك ناسيونال نتاع تونس ما تنجم تستحق كان البلايص هذوما ما تنجم تستحق كان الناس هذوما انا ما نجم نجيب كان انسان في المستوى العالي والعالي جدا
6: باش ينجم انا يسفيدني كمنتخب تونسي.
1: ستاندينغ نتاع المنتخب لازم يكون اعلى من النوادي،
6: اعلى من الناس الكل، ما فهم حتى جمعيه
1: كل مره. وتطوير اللاعبين يصير في النوادي مش في المنتخب، يجيوا حاضرين للمنتخب.
6: هذا كل بعد عاد يزمو هذه استراتيجيه كامله نحكيوا عليها نتاع دوله واستراتيجي وامكانيات وفلوس وبنوادي، هذا باش تحلي في موضوع. اما انا بالنسبه لي انا اليوم على الاقل الناخب الوطني ولا المنتخب الوطني ولا الناس اللي تشرف على المنتخب، انا بالنسبه لي انا لازم يكون احسن ما موجود في البلاد هما الناس اللي موجودين في ليكيب ناسيونال.
1: كيما احسن اللاعبين بالمنطقه توا، كيما احسن اللاعبين هما اللي يكونوا موجودين في المنتخبات، وبالتالي احسن المدربين واحسن كل شيء يزمو يتوفر في المنتخبات.
6: بيان سور
1: هاي
4: سي بون
1: سي بون.
4: مدرب باهي شكونو؟
6: شكونو
4: اللي يجيب
6: مدرب باهي اللي يعمل النتائج باهي؟
4: لاعبين
6: باهيين حتى متوسطين يردهم لي باهيين.
4: معناها تحب تقول المدرب اللي يجي ويلقى لاعبين متوسطين ويبرز بهم.
6: ينجم ما يبرزش يا خويا، ما حاجتيش بيه باش يزكوب ديمون، وما ما يعطينيش التصويره اللي شفتها انا في الزوز ماتشات
4: الاخرين. جاوبني على قد سؤالي.
6: انا نجاوب فيه.
4: هذاك المدرب الكبير.
6: نعتبره كبير.
4: دونك تركيا 2002 دومي فينال كوب
1: ديمون. مثلا دونك المغرب.
4: دونك الرقراقي.
6: زايد.
4: دونك اوتوريا قال هز الجريس.
6: روجيل مير اللي هزنا كوب دافريك في 2004.
4: صحيح. معناه مدرب تاع ريبوبليك تشيك اللي عمل فينال مع المانيا مع بيروف مرهون في هدف ذهبي.
6: اي اكزاكتوم.
4: كاوني خلصت
1: على البارح خاطر فيرونار مدرب كبير افريقيا فقط.
4: انت قلت
1: انت قلت شنو خالص خالص شنو فسر للناس
4: هذاك المدرب الكبير.
1: ما سمعش البارح هذاك، ما سمعش البارح.
4: حاضر معايا البارح انت
1: ما سمعتش.
6: لا ما سمعتكش، كان سمعتك تنجوب.
1: لا هذاك
6: شوف
1: هاي فسر لنا سيدي.
6: فسر لنا هو قال ارفيرونار معناتها لا
1: مش مدرب كبير.
6: لا هو ديجا ديكلاراسيون بعثها له ديجا
1: بعثها
6: له اول ما صارت بعثها
1: له. عاودها البارح
6: قلت لك غلطه او الدكتور قدامي.
1: عاودها البارح.
6: لا لا غلطه
1: يا قايد. عاودها البارح
6: غلطه انتو ليكا
4: تو كنت تحكي مدرب كبير وليز لاعبين متوسطين يعمل بهم بيرفورمانس.
6: ايش بيه
4: هذاك سيلوكا؟
6: ايش بيه؟ وشكون قال لك فيرونار مش مدرب؟ انا نعرف وشفت الراجل ديجا وتلاقيت معاه.
4: انت مشيت له ايراني؟
6: اي مشيت له 2014 15 كنت بجيبه للسي اس اس
4: ليل
6: وقتها وعندي تصويره معاه.
4: بعثالي
6: بعثالي التصويره
1: عندي
6: ترى بعثالي بجيبه للسي. خاطر ايش اقول لك حاجه اليوم المدرب انا هذا يعني يقول لك ريت لك ناسيونال ماكله 5-5 يعني يقول لك انا ما نعرفش نربح ولا ما نربحوش، لكن متاكد انه التصويره باش تكون خير، الفولونتي باش تكون خير،
4: الناس باش تجي باش تكون خير.
6: فهمت سيرتينمون. اليوم انت كنت تحكي اليوم الملاعبيه بيدهم. انا لعبت الكوره ونعرف وانتوليكا وقت اللي الملاعب يحس قيمه المدرب اللي جاي والفيكو نتاعو تاريخه الرياضي راهو الملاعب يولي يحتاط بارشا ويولي يرد باله اكثر.
4: ما تبداش تكلم وحدك ما تحبنيش.
6: انا معاك. لا ما يسالش
4: هو لاعبينا احنا على المستوى العالمي.
6: اي نجم خرجوا منه وخير من اللي هاك.
4: ركز
6: انت تحب كامل انا نجاوبك على بكري قبل ما تكمل.
4: ركز معي باهين على المستوى العالمي
6: نجم خرجوا منهم نسخه خير من اللي شفناه.
4: ودي جاوبني يرحم والديك. السؤال يقول
6: وين العالم؟ انا هو عالم
4: العالم العالم كله.
6: انا هو ليه فما عالم عالي عالي
4: لا لا لا لا عالم نتاع دوزيام تروزيام تور تاع كاس العالم
1: دوزيام فينا في الليزر العالم نتاعنا احنا اللي احنا عايشين فيه.
4: لا لا ما نحكيش على العالم.
6: مش نحكي
4: ولا لا لا لا احنا تو في كاس العالم تاع الناس الاخرين.
6: لا لا ما تحكيش على كاس عالم.
1: يا ما احنا ما احناش باش نهزوا كاس العالم تاع الاخرين.
4: مش نحكي كادومي فينال كوب دي موند.
1: يا دكتور
4: نحكي
1: خبر. ما احناش باش نهزوا كاس العالم تاع الاخرين زاد احنا
4: قالها صبري مش قال مش
1: باش نهزوا. ما احناش باش نهزوا كاس العالم.
4: اخي صبر موش مش قال نمشي ونلعب ولي في الخير ربي سهل فيه.
6: ايه ربي سهل فيه وكان ورانا الخير. هو
4: مش قال هكا توقال ولا ما قال
6: مش اكثر من الخير.
1: هاي التصويره
6: هذا 2014 15 وقت يراني في ليل مشيت له باش على اساس انه قبل يجي قبل ما يجيب
1: تفاصيل المفاوضات معاه. علاش ما جاش؟
6: قال لي راني برشا معناتها فرحان اللي انا جيت. وقال لي راهو لي زوبجيكتيف نتاعي عندي دي هكا دي كونتاكت كبار وقت مشي الكوت ديفوار اللي بعدها بالضبط مشي الكوت ديفوار. مش هز كوب دافريك.
1: شكون جبت في بلاصته؟
6: فيليب تروسي.
1: فيليب تروسي
6: كان هو ولا فيليب تروسي
1: وكان هو الاقرب نفكر
6: كان هو اقرب
1: كان هو اقرب
6: كان هو اقرب. ولهذا ايش نقول لك في كره قدم راهو فما شويه صحيح لكن احنا نعرف النيفو نتاعنا. تو باش تحكي لي العالم نتاع العالم نتاع العالم احنا ما زلنا بعاد عليه.
4: قلت لك لازم يحسننا
6: بارابور على الشيء اللي كنا فيه. يعطي الوقت ويحسننا.
4: ما تقولش باش ناصر رد بالك. قول ان شاء الله
6: ان شاء الله
4: نسوى باوس
6: يصير
4: ناصر. اني اول واحد تبعني اني اول واحد نتمنى اللي هو يحسننا كما كنت اول واحد نتمنى
6: المنتخب. واحد ينجم يعمل ديكلاراسيون غلطه يقول غلطت فيها انت.
4: لا مانيش غلط. لا هذاك راي.
6: اي غلطت
4: انت بدلوليش. لا لا راي
6: تنجم تكون انت غلطت.
4: لا
1: سبحان الله عادي
6: انا كي نغلط في حاجه ونقول

0: بينسير في رايك ايرفيرو نار احسن ارتداد صار في المرحله الاخرانيه في الدوري
1: سو فورم تاع سؤال. مهما سيكون ايرفيرو نار لن يكون أسوأ من صابري لاموش.
0: قلتها جمعه شنو مهما يكون
1: معناتها
0: بعيد كل البال
1: حتى اليوم كي نكونوا معناتها متشائمي متشائمي ما نحكيش متفائلين
0: يمشي وحده على ساقيه وحده يزي ما مش لازم يراني سامحني انا نقول لك حاجه حتى بالبريزونس نتاعو برك بحضوره برك ديجا يعمل ديفيرينس سامحني انا نقول لك انا واقع وعشته نعرف دي كويس اجي انا نعرف وقت اللي يجيني مدرب في كاليبر معين كيفاش الملاعبيه تولي تخمم ونعرف كي يجيني مدرب اقل شويه الملاعبيه كيفاش تولي تخمم وانت دكتور
2: هو سوكي يسير وقفتنا باش تكون خير خلينا نحكيو اللوجيك تاعو
0: والفولونتي باش تكون خير والروح باش تكون خير
2: وقفتنا باش تكون خير خلينا من الروح والفولونتي والجرينتا والجرحة ذاك خليهم بعض
1: جينو في الساعة الثانية منتخبنا وقفتنا كيفاش باش نكوروا والتكتيك والجزبار محضر لكم سيربريز
2: معناها
1: على التشكيلة المحتملة والرسم صحيح. التكتيكي اللي ما بين البارح واليوم ينجم يكون تبدل خليكم في الاستماع في الساعة الثانية
2: قريب
1: خاطر الجزبار وأكثر واحد يعطيك التشكيلة قبل بنهارين
2: صحيح
1: صحيح ولا
0: صحيح بالتجربة. حتى قبل
1: بالتجربة
0: حتى
1: خويا
0: حتى الماتش الاولاني هو اول واحد احكي على
1: دروس ما قلت تاخذ اللاعب الموس
0: لا بالموس
1: احنا التشكيله بالموس
0: لا بالموس
1: الامور منظمه
2: هو سوكي سور سوكي سور بعد روجي لومير
1: اي
2: احسن سي في لمدرب اترانجي جيل تونسي هو هيرفيرو
1: ما خيرش من الصورة هذه نختموا بها فاصل ثم مش نحكيه على المتعة اليابانة يلا فاصل

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: نستي وين؟
0: بش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: داتا فوت.
1: رجعنا لكم من جديد 47 دقيقة بعد 3 متاع العشية، متواصلين معكم حتى الخمسة. مش نحكيو توا على منتخب اليابان في بوان ديبا.
0: بوان ديبا،
1: خذينا إحصائيات المنتخب الياباني في آخر 10 مباريات. الإحصائيات راي معناتها معمقة جدا، خذيناها من سبورت بيز، واحد من اللوجيسيال العالميين المختص في تحليل الأداء والبيانات وطرح البيانات للي بروفيسيونيل، معناتها للمدربين وجماعة سكاوتينج وليزاناليست وغيره. ما همش كيما سوفا سكور، ما همش كيما فلاش سكور. فقط نعاود نذكر وراه تقريبا هذا هو اللي نخدمه به في داتا فوت ولا في مختلف برامجنا الرياضية كيما خدمنا فيه على لقو اللي خدمنا فيه على برشا حاجات أخرين. دونك ما همش دي دوني معناتها بيرسوناليزي ولا دي دوني متاعنا احنا فقط، ولا موجودين في مواقع عالمية وداير بالفلوس باش تدخل المنتخبات وغيره اللي بروفيسيونيل اللي يستعملوا. جيست عطينا معلومة باش نفسروا للناس. المنتخب الياباني احصائياته في اخر 10 مباريات، علاش خدينا 10 مباريات ناصر؟ لانه هي تقريبا المباريات الاخيرة باش نقربوا مستوى اليابان مؤخرا قبل مواجهة المنتخب الوطني التونسي. دونك سجل 15 هدف في اخر 10 مباريات، معدل هدف ونص في كل مباراة. الفرص على المرمى عنده 64 فرصة، معدل 6.4 فرصة في كل مباراة. 54 تسديدة على المرمى، 5.4 تسديدة على المرمى في كل مباراة، 4.3 ركنية في كل مباراة. توزيع الأهداف ما هوش قاعد يسجل برشا، راه معدل 1.5. دونك زوز أهداف ثم هدف ثم زوز. ثم مع أمريكا خسر يوم 10 سبتمبر الماضي 2-0 على ما أظن، لم يسجل. ثم بونتو 2، بونتو 3، 2 بونتو. دونك بالتالي بونتو نص
2: 30%
1: بورسنتاج السيطرة وبناء اللعب. الدخول إلى مناطق المنافس 521 مرة، الدخول لمنطقة 6 أمتار

0: 142 مرة، الكرات المفقودة دفاعيا 122 كرة. كيف نشوفوا دقة التمرير ونسب النجاح، نلقاو 86% إجمالي التمريرات ناجحة، عنده 4900 مش مهم برشا الشيفر هذايا. 73% في التمريرات الهجومية تكون ناجحة، التمريرات الهجومية 61% فقط من المراوغات تكون ناجحة. الضغط العالي والثنائيات، وهذه أهم نقطة يا دكتور، خاصة كيف نحكيه على الضغط العالي. 48% من ليزاكسيون تاع الضغط العالي ينجح فيها المنتخب الياباني، وهذه نقطة مهمة جدا جدا. يعني فيما تقريبا اشتر فيما يضغط عالي على زوز كوري في الكرة ويفك الفوق،
1: ويفك الفوق
0: معناتها يولي
1: يفكها في الأربعين متر الاخرين،
0: صحيح، يولي ينجم يعمل
1: مختار بدو باسي،
0: يولي يختار. 48% فقط من الثنائيات الدفاعية اللي فوز بها، وهذا شيفر ضعيف وضعيف جدا. وذاك علاش حتى التوجه
1: في المناطق وهو توجه
0: التوجه متاع المهاجم متاع المنتخب الوطني التونسي ينجم يكون حتى شوات، ينجم يكون حتى المستوري، لأنه فيزيكمون كيف يطلع بالرأس وفي الديويل أقوى شوية من شوات. شوات ممكن عنده أكثر سرعة، لأنه يشبه برشا بعضهم، حتى شوات يطلع مليح بالرأس ويطلع مليح مع تكتف بكتف. 50% من الثنائيات الهجومية ضعف شوية هما في الديويل. نجيو توا لهنا، هذوما الإحصائيات، الإحصائيات هذوما باش يعطيونا جملة من نقاط القوة ونقاط الضعف. باش نبدا بيك ناصر، أنا قدامك نقاط ابدا لي بنقاط الضعف اللي هو أهم، علاش نبداو بنقاط القوة؟ ابدا لي بنقاط الضعف اللي منتخبنا ينجم يستغلها. قرب الميكرو ليك، نعرف باش تقرا من ورقة توا.
2: دونك بالنسبة لي أنا نقاط الضعف، أنه نحكيو على ترجمة مثلا المناطق،
0: ترجمة الدخول إلى مناطق الخطر، 142 دخول لمنطقة ستامتار من 521 دخول للثلث الهجومي، وبالتالي 27% فقط. معناتها
1: ما أسهل كريم، أسهل من كيكا، نفسر للناس اللي كانوا في كل مباراة 52 مرة تلقاهم في التير الأخراني متاعنا،
0: برسك في 18 متر متاعنا،
1: لا قبل 18 متر، 33 متر، معناها الدوبل تاع 18 متر، 18 متر 16 متر 50، 16 متر 50 أخر، معناها بالعربي باش الناس تفهمنا، شفتوا الدوره نتاع السانتر، بعد دوره السانتر
0: يبداو غاديو
1: من هذاك للكاج نتاعنا والكاج نتاع الادفيرسير موجودين 52 مره في الماتش، سي امبورطون برشا.
0: كيف كيف
1: هكا اي بريسيو عالي دونك، ومنهم 14 مره ماك 52 هذوك، 38 مره يوقفوا قبل 18 قبل 6 متر، و14 مره يبداو موجودين ما بين بوينت بينالتي والكاج.
2: باش نحكيو على الاقل للناس اللي تسمع بينا، ومور كي نحكيو على جو بلان تكتيك، نحكيو شنو هما الحاجات اللي نجمو يكونتريو ايكيب كي تلعب البريس العالي.
0: باش نجيو فقط نكملوا النقاط الضعف باش من بعديك خاطر كنتروهم الكل.
1: نقاط الضعف
0: مازال عندهم فقدان الكوره،
1: دقيقه برك، يخسروا 12 كوره،
0: 122 كوره، دونك معدل
1: 40 متر نتاعها.
0: دقيقه دكتور،
1: مش نقول
0: خاطر جست هما ارقام في جرته بعضهم، دونك يخسروا معدل 12 كوره في المباراه في ال 40 متر نتاعهم الاخيره. نجاح نسبة نجاح للضغط العالي متوسطة، مع تريتك البريسينج العالي اللي يعملوا فيه ديما يضغطوا عالي، يضغطوا عالي، أما ينجحوا فقط في 48 مرة مقارنة بحجم المحاولات، 248 مرة يضغطوا في 10 مباريات أخيرة. التمريرات الهجومية 73% وهي نسبة نوعا ما متوسطة. نقاط القوة باش تعطيني بعدك، باش تركزوا عليهم الاثنين مع بعضهم. دونك فعالية هجومية متوسطة نوعا ما ولكن محترمة، بونتو نص معدل في كل مباراة في آخر 10 مباريات. سيطرة ميدانية واضحة، 521 دخول للثلث الأخير للمنافس. دقة تمرير 86% على 4950 كرة، دونك هذا دقة التمرير مش عالية، ولكن تعطيك أنديس أنه لعب هجومي ومنظم ومتماسك، دونك يلعبوا ديما الكرات. فعالية في المراوغات 61%، مؤشر انه عندهم فرديات، رغم النسبة مش كبيرة برشا ولكن عندهم فرديات اتومامو ينجموا يصنعوا الفارق. والثنائيات 50% تفوق طفيف، ما تعتبرش نقطة قوة مهم.
1: جملة تلخص هذا الكل، جملة واحدة، il vaut mieux les avoir في مناطقهم كيف في مناطقنا، خاطر
0: خليهم بلغة الكرة يتقدموا
2: متبيعه يتقدموا، فماش ما يكيب ما تقدمش. لكن لكن يتقدموا بين طريقة وبين إيتاد ديسبري وبين نقول واحد ديسبوزيتيف اللي باش تلعب به على خاطر سلاو كيب تبريسي معناتها سي فاسيل ا كونتري معناتها وقت اللي باش تبدا تلعب بالكيب البريس
1: لازمك تخرج من البريسي لازمك تلقى شكون يجري لازمك تلقى شكون يعمل لابيل
2: والحاجه لازمك تعرف تخرج الكره تبدا سوبريسيون ما يزمكش تطيش الكره وما يزمكش تخسر الكره
1: حاولنا في السويد وما نجمش
2: ان شاء الله نحاولوا معناتها
1: كي واحنا تو باش نلقاو الحلول
2: فما تركيبه متماشيه مع بعضها وفما فما كونفيونس
1: فما حاجه في السويد فما حاجه في السويد
2: السويد الناس ما قلناش ولازمني نعاود نقولوا خاطر ما لقيتش برشا فرصه باش نحكي في ماتشاتنا كيما يلزم انا نقول راهو ماتش السويد زاد كيف كيف كلينا زوز بونتو راهو في 10 دقائق في 12 دقيقه راهو بالطبيعه معناتها كيب كيما تدخلش اون كونفيونس دكتور راهو كل شيء نجم يطيح في الماء زاد كيف كيف راهو صافي بارتي دي جو وقت اللي تبدا في ربع ساعه الاولى ديجا خاسر 2 بلاش ينجم انت بيدك معناتها يدخلك في مرحله نتاع شك انت ماكش انستالي ديجا انت ديجا خارج من خيبه امل في ماتش الاولاني ماكل 5 وتلقى روحك في ربع ساعه لعب ماكل زوز بونتو هكا ولا بالنسبه لي هنا تنجم تدخلك في الدوت يولي ما عادش عندك الثقه وتدخل الدوت في الناس الكل وما عادش تلقى اللعبه نتاعك زاد كيف كيف ينجم فيزيونومي دو ماتش مع
1: اول حاجه اول حاجه ناصر بور براندر فاش تحكي انت زبون توت لين تحكي عليهم راه فضيحه راه راهي كارثه كبيره كارثه كبيره
0: خرجوك من الماتش هما
2: اش قلت لك دقيقه بس كنت نحكي انا
1: زبون توت لين سي دي زيرور ديفونسيف مانيفيست معناها غلطات
2: ما يتقبلوش في ليكيب ناسيونال
1: غلطات دفاعيه بدائيه اول حاجه ما بين لاكس نتاعك وما بين الجارديان فما 25 متر والسيد يجي يجري كره طويله وانت بتعرفش تقرا تراجكتوار وما تعرفش تخدم فهمني على الكوفرتور ويخرج لك راس راس براتيكمون مع الجارديان اللي حاول طون بيان كمال مي بون بعت العياري بال ديكستيريتي ونظافة متاع ساق وحطها في الحديدة وثاني حاجة كرة كانت عندك في الثانية را ترانزيسيون يخرج لك كان كونترا من بعد التوش هو اشبد اشبد امشي يمشي يمشي يمشي والاخر يوخر ومن بعد
0: يا دكتور المنتخب هذا الياباني ما عطيناش الخطة يلعب بثلاثة أربعة اثنين واحد
1: اي
0: احنا من امس لولامس نحكيه انه ايرفيرونار يلعب بالكاترو تروا ولانه لعب راهو بخمسه مع منتخب السعوديه كونتر جابون ثم ماتش لعب بخمسه في جابون وعمل صفر صفر اليوم المنتخب يلعب لك باربعه في وسط الميدان باش تكنترو مش على الاقل يزمك اربعه فوار خمسه في وسط الميدان تلعب له بثلاثه في وسط الميدان نساله مش نجم يخليه يضغط اكثر ويخليه يلعب مرتاح في وسط
1: يلعب عليه بثلاثه انت نورمالمون بخمسه كان باش تلعب ديزيكسونتري انت تولي بخمسه في وسط الميدان مال هو
0: هي لهنا الخطه الانسب اللي تتماشى مع خطه المنتخب هذا اللي تشبه برشا السياده
1: جينيرالمون
0: جيس يقلب تريونغ القدام
1: يعني قلتها ونعاودها جينيرالمون جمعيات اللي يلعبوا 3 3 4 3 3 4 1 2 ولا 3 4 2 1 جينيرالمون يفو ميو معناها انت تتادابت خاطر هما اقوى منك فنيا وتحاول كيفاش تلعب اون ميروار به لكن هذا باش بور بروند البوان نتاع ناصر احنا الخروج نتاع البريس نتاعنا كيف كينا الكره من السويد ديريكت لوجنا ان اليمون سنترال اللي هو حنا بال الوغ كو الغلط غادي راهو كي تبدا جمعيه تلعب لك باربعه بخمسه في الوسط كيما صار مع السويد بخمسه في الوسط عمرك ما تخرج في الفوا سنترال
0: على جنب
1: تخرج سور لي كوتي دي مامالي علي العابدي واللي فاليري ما كانوش في احسن حالاتهم وفي فورما متوسطة برشا على مستوى البناء تلزينا باش نلوجو ديريكت سلوي اللي يطلب البلوس
0: حنابال أو بنسليمان
1: الأكثر حنابال خد بنسليمان كان أنكران
0: ولأنه ليس سعد نجح في النقطة هذه شوية مكان السيئة راه مكان السيئة
1: مكان السيئة أما موش هو لا بروميير رامب دو لونسمون دوب ما يفك الكورة يهزو يوسف مقا واحد برك طالب اللي هو حنابال وهنا الغلط طويل حنا بال كان ياخذها هو يدور يقدوز ادفيرسير علي مكادرين نرجع لموضوعنا
0: وبالتالي خاطر الاخبار مازال اقل من دقيقه وبالتالي هذايا نقاط قوه ونقاط ضعف نتاع المنتخب الياباني بماذا معناتها شنو تخير انه نلعبوا الخطه وبعد باش نشوف الساعه الثانيه بور بلي ديفلوبي معناتها
1: ما نجمو نلعبوا ونعاودوا نلعبوا بثلاثه في المحور لكن افيك دي زيكسونتري اللي عندهم نفس هجومي
0: 3 5 2 او 3 4 3
1: لا الاكثر نمشيو
2: هو البرنسيب دو جو اللي تبدا تلعب بالنيكيب تبريسيك الفوق البرنسيب دو جو اول حاجه ما تضيعش اللعب ما تضيعش الكره فاسيلمون وفما حاجه اللي هي مهمه برشا باش تنجم تكسر الرونفيرسمون اللي يلزم
1: مشي تلعب طويل تلعب طويل
2: والفيرتيكال
0: وتحكي على لي كوتي تنجم بتروا 4 3 يولي عندك ديزيلي وديزيك سونتري
2: تتحول الكره باش تنجم
0: داتا الاخبار مع مريم قديره راجعين لكم في داتا فوت متواصلين للخمسة
3: داتا فوت بوبليسيتي
4: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة ديوان افام فلاش نيوز
5: موجز الرابعة ديوان افام مع سلامة. وزير التشغيل وتكوين المهني رياض شود يفيد بأن العودة التكوينية لشهر سبتمبر القادم ستشهد جملة من المستجدات الرامية إلى تعزيز منظومة التكوين المهني وتوسيع فرص التأهيل والإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب، وذلك خلال ندوة جمعت مديري المؤسسات الفرعية التابعة لوكالة التكوين المهني. والوزير يؤكد أن الهدف خلال السنة التكوينية الجديدة توفير أكثر من 25,300 موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني بالجمهورية، مع إحداث 6 اختصاصات جديدة تستجيب لحاجيات سوق الشغل والتحولات الاقتصادية والتكوينية. المتصرف المفوض لشركة تونسية للملاحة لحبيب كريم يفيد بأن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 2019، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. كما دعا كريم أفراد الجالية التونسية بالخارج لاعتماد الحجز المبكر للاستفادة من أفضل الأسعار، مذكرا بأن الشركة تفتح باب الحجوزات سنويا خلال شهر ديسمبر. شركة النقل بتونس تعلن عن برمجة خاصة بمناسبة إجراء الاختبار الكتاب الخاص بالمناظرة الخارجية لانتداب ملازمين للديوانة بعنوان سنتي 2024-2025 يوم الأحد بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، وذلك لضمان حسن إجراء هذه الاختبارات. وسيتم تدعيم العرض على خط الحافلة رقم 104 وتعديل مواقيت السفرات الصباحية ببرمجة سفرة أولى على الساعة 7 صباحا وسفرة ثانية على الساعة 7:30، كما سيتم توفير سفرات خاصة لضمان تنقل المترشحين إلى مركز الاختبار في أحسن الظروف. إلى شأن الدول، الرئيس اللبناني جوزيف عون يعتبر أن التصعيد الذي يقوم به الكيان المحتل في لبنان يستهدف تقويض جهود تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مؤكدا مواصلة السعي للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن. وزير الخارجية الفرنسي يعلن أن بلاده لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن طهران ما لم تقتنع بأن المحادثات بشأن برنامجها النووي لن تلبي توقعاتها، مشددا على أن المنطقة لن تتمتع بأي استقرار ما لم تسفر المحادثات الأمريكية الإيرانية عن حل للقضايا المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. ختام الموجز الإخباري، أجمل تحيات مريم قديرة، في أمان الله.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات.
1: داتا فوت،
2: مرحبا بكم من جديد في داتا فوت، متواصلين معكم انتوا حتى الخمسة بتاع العشية. ثمانية دقائق بعد الأربعة متاع العشية مش نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ومباشرة إلى مونتيري مع مبعوثنا الخاص حاتم جزبار إلى المكسيك. حاتم مساء النور أو صباح الخير عندك أنت.
3: مرحبا بك كريم، تعالي ليك تحية لولاد الكل، مرحبا بكل يسمع فينا على ديوان فام.
2: تك صحة حاتم، برشا تعب والله نعرف، وعذرينكم وخاصة ديك لاجورير كوب دي موند، هذه تعب خاصة الناس اللي تخدم بتوقيت التوقيت المحلي متاعها غادي، لانه توقف المباريات اي اون ميم طون عندك الالتزامات المهنيه بتوقيت تونس، دونك لازمك تكون فايق في الشيرتين، فايق معانا وفايق معاه، وبالتالي ما تلقاش وقت ما تلقاش وقت ترقد. حاتم نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، يبدو انه سي بون دخلنا في مباراه اليابان وتوسكي اكسترا ساعه قبل ما نبداو في التشكيله وفي الامور الفنيه وغيره، توسكي اكسترا ما عادش نحكيو عليه برشا، براتيكمون نحكيو كان على مباراه اليابان، كيفاش نلعبوا مع اليابان، الموتيفاسيون اللاعبيه كونسنتراسيون توتال، تحس الناس الكل على مباراه اليابان.
3: يا بهو كريم، قبل بنهار مقابله اليابان اكيد طبيعي جدا باش نحكيو فقط كره قدم، لانه توسكي اكسترا تعدى على روحه، معناها تبقى كما نقولوا موجة السحابة عابرة تعديت على منتخبنا، إن شاء الله السحابة عاش تعاوش المنتخب، إن شاء الله التعديت هذية نخدم على العبرة، نخدم على العبرة ونكونوا حاضرين بطبيعة في مباراة المنتخب الياباني، لأنه تعرف موعد مهم كأس العالم، طبيعي جدا واحد باش تكون ساعات نزيمة قاسية وتخلف على حزن كبير وألم كبير. والله ديما نقول كانت إذا ما الهزيمة ما عملتش هكاك كما قلنا البارح، ما تجمش تكون حاجه عاديه، ولكن الفات اللي صار ان شاء الله هي الرياكسيون، بعد انسان كي يقبل هزيمه، علاش كي تكلمنا احنا مرنولة في من بعد ما قبلنا الخمسه اهداف، كي قلت لك المؤمن لا يلدغ من نفس الجحر مرتين، احنا تلدغنا مرتين معناها قدام بلجيكي وقدام السويد، ان شاء الله نتعب في الدرس ان شاء الله باذن الله منتخبنا يكون حاضر. سينو بالنسبه للتدريبات كريم، هنا نحكيه على منتخب ونحكيه على مدرب عنده اربع ايام،
2: وتدريبات البارح مغلقه زاده حاتم،
3: اي مغلقه، اي مغلقه، ونحكي لك راهو على تقريبا اكثر ذو قصر النزل، معناها مشكله كبيره مره اخرى. انا على فكره كريم مشكله الكهرباء لهنا راهي عاديه، معناتها الموضوع درجه الحراره مرتفعه، البارح كريم في مونتيري وصلت ل 43،
2: صحيح
3: وصلت ل 43 مع نسبه رطوبه تقريبا 55-60%. على كل كما قلنا أكثر مرة خدمنا برشا مسابقات وخدمنا برشا ديبلاسمونات وحكينا على برشا تشكيلات، أكثر مرة تقريبا صارت فيها غموض هي مرة هذه، لأنه وراو عادي جدا باش يكون فما مدرب عنده ثلاثة أيام وكل يوم قاعد يجرب، تقريبا وفد المنتخب التونسي قلت وفد ما نحكي على الملعبية تقريبا كلهم لبسوا التوني، كلهم هبطوا لبسوا القميص، كلهم لبسوا، كلهم جربوا، ولحد الآن ما فما حتى صورة واضحة. حكينا على أربعة في الأكس، واللي هي من أول حصة تدريبية كنا حاضرين كنا ركبناها، لكن فما النية تدريبية، فما النية أنه ممكن يعور ثلاثة في الأكس، بس ما بديش أنا معناها تقريبا كما نقولوا نبدل في كلامي، يلزم الناس تفهمني شوي، لأنه كحكيت الصباح باريكسامبل قلت فما أربع ملعبية في الأكس، لكن فهم النية بتاع ثلاثة لاعبين في الأكسين، جرب ربعة وجرب الثلاثة، ما فهم حتى شيء واضح، فهم ملعبية ضمن مكانهم حاجة مؤكدة في التشكيل الأساسية، وفهم ملعبية ما زالوا ما بين الشك واليقين، وفهم ملعبية مش يكونوا موجودين لهنا، علاش باش ما غلطوش لعبية كل مرة نقولوا راو فهم ملاعب يضمن بلاستو ملاعب باش يكون كذا باش يلعب الأربعة اثنين
2: ثلاثة، نفهم من كلامك حاتم احنا نعرفوا مدرب يلعب بالأربعة اثنين ثلاثة واحد ولا بالأربعة ثلاثة ثلاثة، يعني يلعب أربعة في المحور، ولكن المدرب في الحصة المغلقة متى البارح جرب في جزء منها لعب ثلاثة في المحور، ثلاثة خمسة اثنين ولا ثلاثة أربعة ثلاثة،
3: في جزء منها جرب ثلاثة ملاعبين في قلب الدفاع، ثلاثة خمسة اثنين ولا ثلاثة أربعة ثلاثة كريم تبقى كلها مجرد جزئيات، أنا ما أعرف أن تبقى مجرد جزئيات وما نحبوش نجزم. احنا ما نقولوش راه 3 4
2: 3 شنو اجرب نقصد معناتها واضح واضح خاطر هي مغلقه معناتها باش نفهموا بعضنا
3: شو ما احناش فنيين. انا واحد من الناس ما نجمش نقول لك 3 5 في ما لعبتش قبل الكوره وما لبستش المريوله ما تكورت دونك ما نجمش نقول لك 3 4 3 ولا 3 5 في انا فن اللي نعرفه انه جرب 3 ملعبيه في الاكس بقينا جزئيات هذيك تبقى عند المدرب وتبقى عند الاولاد اللي كانوا اللي معاك في الحصه قادرين يذكروا عنا احنا لزوتي اللي معناها باش الديزاكتور تاع اللعبه اللي شربوا بثلاثه خمسه اثنين على حسب المنتخب الياباني.
2: لكن اللي نعرفه ثلاثه اللي جربهم في المحور حاتم خاطر هذا معطى جديده واضح انه ثم معلومه جديده بالنسبه لك انت انه في جزء من التدريبات لعبنا صحيح عنده نهارين يدرب لعب الأربعة ثلاثة ثلاثة ولا أربعة أربعة في المحور البارح في جزء من التدريبات جرب ثلاثة في المحور ونجم الليلة باش يكون ليلة حاسمة معناتها تدريبات الليلة عندكم انتوما تدريبات الفجر عندنا احنا الليلة باش تكون حاسمة اللي كنا باش تكون التدريبات الأخيرة لتسبق المباراة وبالتالي ملامح تشكيلة ممكن الليلة تضح ولكن حتى الناس
3: الكل ينجم ينجم شو ينجم ينجم زاد ما ينجمش يكون حاسمة تجمش تكون حاسمة تدريبات بتاع اليوم تجم في آخر حصة تدريبية فكر نتاعو باش يجرب أكيد تدريبات مغلقة وتبيعو عندك كونفرنس بريس اليوم باش نعرفو على أثرة وما تجمش تجي تسأل المدرب اليوم كوتش
2: صحيح
3: باش تلعب 3 4 3 3 5 2 والحصة التدريبية أوكي نمشي معاك كما حصة تدريبية ولكن نجم فكر حسب الفيزيوناج حسب المنافس حسب شنو باش يحكي مع
2: مع اللاعبين
3: مع اللاعبين مع سيرتو الاسيستون معناها لأنه أنا مش بشيخة فكرة مش أعطي رأي وحده مع كما قلت وهد الخزري ومع مدرب معاه أكيد بشيخة يتشاور معهم نجم يجرب بثلاث نجم يلعب أربعة في الأكس معناها في الخط الدفاع يجب نجم تبدل الوضعية متاعه بعد حصة تدريبية يختار ربما ينتابه الخوف يقول لك أنا اليوم نلعب منتخب الياباني ما عنديش برشا معناها
2: ما زال قاعد يحفظ في المجموعة حاتم واضح أنه المدرب وطبيعي وعنده حق اي مازال يحفظ في المجموعه الوقت قصير برشا دونك باش يحاول في وقت قصير
3: شو باش العباد كريم تعرف لانه شوف الاول حصه تدريبيه من ارتي دي جي الفيرونار يلعب اربع ملاعبيه في قلب في الاكس ارير الظهير ايمن الظهير ايسر وملاعبيه في الدفاع البارح في حصه في جزء معين من الحصه التدريبيه جرب لعب ثلاث
2: اللي هما حاتم
3: منصر الطالبي عمر رقيق ودفر الطالبي
2: ديلان برون
3: علاش قلت الصباح في المداخلة متاع الصباح مع الراب قلت انه ديلان برون قد يكون اساسي في المقابلة قد يكون اساسي في المباراة ديلان برون منتصر الطالبي
2: عمر رقيق
3: وعمر رقيق هو شنو علاش قلنا الصباح احنا نعاود نعمل ربط العباد اللي ما سمعتنيش
2: دونك هو لعب ادو ديفونسور بعد لعب اتروا ديلان براون جربوا في اثنين ثم جربوا في ثلاثة في المحور ورجعوا مرة رقيقة معهم دونك ما زال يجرب واضح المدرب
3: هو الفكر متاعه تقول لأنه حكينا الصباح قلنا أيمن دحمان وديلان براون ومنتصر الطالبي ويان فاليري وهي العادي إذا تذكروا بالباهي لكس هذا هو بتاع الكاليفيكاسيون تاع الكوب دي مو ما قبلنا حتى بونتو دونك الفكر متاعه رجع عنده أكيد الأرقام وغيره يقول لك أنا عندي اليوم خط دفاع ما قبل حتى هدف في الكاليفيكاسيون تاع الكوب دي مون شنو اللي خليني نغير اللي غير هو كان معطى نتاع اصابه ديلان براون نغير ديلان اللي فات اللي الملاعب حاضر ديلان براون قلت كان علاش ما نجربش لاكس اللي ما قبلش حتى بوته في الكاليفيكاسيون تاع الفاز كاليفيكاتيف تاع المونديال هذا الفكره نتاعو
2: وثم معطى اخر حاتم ما نعرفش نجم يكون زاد في عين الاعتبار حسب رايك ولا لا انت اقرب منا انه تعادل مع اليابان صفر مقابل صفر مع المنتخب السعودي وعمل مباراة ممتازة وقتها السعودية لعبت بثلاثة اربعة ثلاثة هو لعب بثلاثة اربعة ثلاثة في اليابان وعمل صفر صفر
3: طبعا عنده المنتخب السعودي عنده صديق نتاع السعودي
2: هاي الدوسري
3: كيما قلت مش سالم ليها لاكسيان نحكي على لاكسيان اسمه وكذلك
2: طومبكتي
3: اي صحيح
2: اي صديقك
3: ما فهمتش الدكتور وين ما يتفاعلش معنا برشا
4: دكتور لا بالتليفون هاني معاك بالعكس هاني معاك نسمع فيك على خاطر عندك معناها دي زانفورماسيون مهمه برشا
2: دونك قاعد يقيد راه يا حاتم انت تتمل هو يقيد
4: ما نحبوش نقصوا عليك حاتم
3: حسيت
4: التفاعل نتاعو
3: قص شويه
4: متلخر ما عرفش علاش لا لا بديتو لا بالعكس خويا انت عندك السبق الصحفي
2: الاولويه اللي
4: عندك الاولويه وبعد ما انت تكمل وتعطينا المعلومات كامله
2: هو راه الدكتور يا حاتم جوست قبل اخبار من المناصرين ثلاثه في المحور
3: أنا فاهمه الدكتور عنده تمديد أنا فاهمه
4: فما شكون يقول له الدكتور خلينا نتكلمه وش بيك تقص علينا وما خليناش نوصل لحب الأفكاري وكي يسكت باش يسمع الدكتور شبيك سكت خوي مو ثبت روحك بشو تحبه منه ولا منه رأو عبد بركرة انت فاهمني واني فاهمه
2: دونك حاتم اللي فهمته من كلامك بالبورسنتاج ثم 50-50 لأنه جرب الأربعة ثلاثة وجرب الثلاثة أربعة ثلاثة
3: اللي فهمت من كلامي كريم الفيرونار أو الفيرونار ماذا بي ماذا بي لو كان تكون عنده القدرة
2: يزيد جمعة
3: يعمل ترواتي لا لا مش حتى ترواتي شانسة ما فرجو ماذا بي هذيك معناها كان فهم القدرة معناها
2: يرنيم ثلاثة فرق
3: ماذا بي ترواتي شانسة ما فرجو ماذا بي معناها يزيد النهار يكون فيه 48 ساعة مش 24 لكن هذه هي الظروف لانه اذا نقول لك راهو مشكله كبيره عشان قلت لك كريم خدمنا قبل دي كومبيتيسيون ومشينا مع المنتخب وغير حتى المصادر تختلف راهو باش تعرف انت التشكيله نتاعك باش تقول انه اربعه ملعبيه ثلاثه ملعبيه مازال مدرب يعني اللي يحب له برشا وقت وهذه كل لازم تكون سلاح ذو حدين سامحني كيف تجي تكون ايجابيه كيف تجي تكون سلبيه انا نحكي بالنسبه لمنتخبنا بس فيرونار بيتحمل حتى مسؤوليه في هذا الموضوع معناه لكن يعني انا شكوت لك كما تكون ايجابيه كما تكون سلبيه لازم تكون ايجابيه لانه بلغه الكوره تمشي معك الكوره تلعب ثلاثه لاكس اربعه خمسه سته بتمشي معك الكوره كما تكون سلبيه لانه برشا ضغط
2: انا راه قبل فيرونار نمن بيك انت معناتها خاطر انت في الماتش الاول الناس الكل تحكي في الكات 3-3 وفي الكات 4-2 سبقت قبل بنهارين وقلت ثم توجه عام نحو انه نلعبوا بثلاثه هي افكتيفمون المنتخب لعب بثلاثه وتوا قلت ثم توجه نتاع 3-4-3 نتاع 4-3-3 ولا 4-4-2 ثم توجه نتاع زوز في المحور وثلاثه في المحور زوز توجهات من هنا التدريبات الاخيره ينجم يوضح اكثر الصوره
3: شدك كما قلت يعرف العمل الصحفي انه تختلف انا حكيت على ثلاثه تو ملعبيه في الاكثر والمدرب قاعد يجرب أنا حكيت ثلاثة أوكي كيما المدرب ينجم يرجع الفكرة نتاعو الأولى نتاع العرب
4: يا أما ثلاثة اللي حكيت عليهم حاتم ما همش ثلاثة اللي ريناهم في الماتشات معناها الأخرانيين خاطر الماتش الأخراني فيه ثلاثة فيه
2: بالضبط. هذا مدرب جديد
4: نعرف مش فيه بن حميدة والماتش اللي قبله لعبنا بأربعة صحيح أما لعب باكسيال على اليمين اللي هو براتيكمون يولي ان ترويزيام اكسيال كي يطلع لليي لارير لاتيرال غوش يولي نيك سونتري دونك ني عروس ني بن حميده في وسطهم يعني
2: مي بار كونتر حاتم اللي جرب ثلاثه في المحور على اليسار وعلى اليمين الامور واضحه ولا مش واضحه برشا
3: مش واضحه على العادي مش واضحه العادي اوكي يان فاليري قد يكون يواصل يان فاليري هو على الجهه اليمنى دونك علاش قلت لك انا كريم حتى الان ما نحبوش نحكيو بنسبه كبيره كبيره كل مره فما ملعبيه كما قلت ضمنت مكانها في التشكيل الاساسي وكيما ملعبيه ما تضمنش مكانها هذاك علاش تقريبا لاول مره اللي كومبيتيسيون هذوما الكل ما نجموش شكون الملعبيه اللي باش تلعب وشكون الملعبيه اللي ما تلعبش الحقيقه معناها باللي باش تختلف المصادر اي معناها مصدر باش يقول لك على معلومه
2: اي هو ديجا واضح لونترونور مازال يجرب خاطر ما عندوش برشا وقت ما عندوش فكره كبيره على الافكتيف كما كان لموشي نجم يجرب حاجه ويهبط حاجه وداير عملها ماتش السويد ولكن هذا ما عندوش فكره كبيره وبالتالي طبيعي انه باش تكون ثم برشا تجرب في الحساسه التدريبيه اللي تسبق المباراه
3: حتى اليوم كلها باش تلبس الدرسار باش تكون موجوده معناها كلها لبست كلها جربت وكلها لعبت هو في الاخير يبقى القرار عند الاطار الفني
2: حاتم نعس المعلومه اللي تقول انه ثم لاعبيه مثلا كما خليل العياري كما ما كانوش يلبسوا برشا الدوسار مع المدرب السابق كيف وبالتالي واضح ما كانوش باش يلعبوا مع المدرب هذا الناس الكل تلبس في الدوسار
3: بالنسبه علاش قلت لك يعني بالنسبه لفيرونا الناس كل لبست الناس كل جربت بس كل خذيت وقت راهو سيونس انترينمون 45 دقيقه كريم على قداش عنده سيد عنده هذه سيونس الثالثه براتيكمون معنا الاولى هذيك انا ساج كان فيها الكوتش سابق
5: قبل اذا ناحيه الاولى تولي الثانيه
3: صحيح انا الكل لبست الكل جربت عادي معناها انت اليوم تكون تخدم في المجال الاعلامي باش تجي عندك كيف تجرب نفس الكل بيان سور لكن هذا جرب نفس الكل ومن بعده ياخذ قرار ولا اسمع شوف مش تكون العين بالعين المجرده باش يعرف لكن هو اللي باش تعاون اكثر كما قلت انت الحاسوب لا يكذب عنده ارقام وعنده داتا قدامه وعنده فيزيوناج وراه ناكد لك انه معناها النمرلين ما يرقدوش يتفرج في المقابلات ويعرف يبدل هو الستاف تكنيك نتاعو الكل ومازال ناقص ومازال معناها ماهوش مكمل ومازال ما ناقص برشا معناها ما شافش معناها كيما نقولوا المعلومات الكل لانه ماهوش سير ماهيش حكايه عاديه باش نجي على مش تكبيره معناها بورتيز يقول لك لا نهبط فلان وفلان وفلان ونلعب على روحي الكل
5: دونك هذه ناصر معاك
3: اول مره
6: يعطيك الصحة على الخدمة تخدم فيها يا حاتم يعطيك الصحة ونعرف مساعد انك خدمة اليوم باش تنجم تتبع الناس الكل سيرتينمون مهما باش تكون الأحداث اللي باش يبداو حاتم نتصور انا الناس الكل الوفد الإعلامي اللي موجود غادي الإطار الفني المسؤولين الكل نتمناو المنتخب التونسي ينسينا في خيبة الأمل نتاع زوج مباريات لأن هذاك مهما باش يكون الخطة التكتيكية مهما يكون كيفاش باش نلعبوا بها الحاجة الوحيدة اللي نتمناوها لحداش اللي باش يلعبوا ان شاء الله ينورونا وان شاء الله يكونوا في نهار كبير باش يرجعوا ليماج نتاع تونس خاطر تونس تستاهل خير من هكا
3: هذا هو ناصر ولا شوف اذا قلت لهم والله احنا قراب لهنا وحاسين المسؤولية الكل معناها ما
6: نعرف
3: حاسين برشا
6: نعرف شنو معناتها كي يبدا الجو باهي الناس الكل تبدا فرحانه راهو هذه الناس لازم تعرفوا حتى وسائل الاعلام وقت اللي تبدا ليكيب ناسيونال مفرده راهو هما بيدهم الاعلاميين والناس اللي تغطي تبدا فرحانه ومفرده وتخدم شيخه وتخدم في امبيونس محلاها
3: نخدموا ترى انت اقول لك والله الحق العظيم انت معناها تحكي حكايه معناها واقعيه ناصر مثال ريت الخدمه بارابول حتى الامبيونس تحكي لك ماهيش قبل ماتش السويد كيما ترى
6: بالطبيعه
3: الامانه اوكي لو الجمهور التونسي مثل الماتش غدوة
6: كنت باش نسأله لك سؤال شو نقول لك المود والاتموسفير الكل والعلاقات وتحس التنسيون طاحت شوية
3: اي هي طاحت شوية دكتور فرافور معناها النهار الأول والثاني على هزيم
6: اي نهار الاثنين والثلاث
3: صحيح بدأت لعبات تتحرك لهنا بدأت الجروبات بدأت تتحرك كما شفناه
6: جماهير مازالوا مأمنين تحسهم
3: اي بارابور ماتش السويد دكتور مثلا كي شفنا الاجواء تاع ماتش السويد الفرق انطلقت الاجواء دكتور قبل بثلاث ايام من ماتش السويد المره هذه بارتين من اليوم
5: شكون فما خاطر برشا غادروا مونتيري مشاو يتفردوا بعد يرجعوا قبل بنهار هذاك على الزاده المعطى هذا مهم
3: اي معاك لكن فما شكون كريم لو تغش وروح معناه فما شكون تغشش بعد الهزيمه وروح عادي تفهموا الغضب نتاعه معناها اليوم عندهم تجمع الجماهير بدايه السبعة نتاع العشيه يعني
5: ربي حتى موضوع الدخله وين وصلوا فيه القى تجاوب ولا ما لقاوش عندنا نهارين احنا نحكي على الموضوع هذا
3: والله لحد الان هو لحد الان ديما نحكي لحد الان خليتني على الطاير اللي انت
5: هاي خاطر حكينا فيه امس وامس وامس حكيت فيه انت زاد في الراديو
3: انا تعديت مع الراف الصباح وقلت لحد الان راه ما لقاوش تجاوب حتى الاولاد كلموني معناها يحبوا شكون يتفاعل معاهم يحبوا جامعة التونسية كنت الخدمة تحكي معاهم لحد الصباح ما انا معرف الحقيقة ما لقيتش تجاوب ما نعرفش شنو اللي صار ما بين مداخلتي الصباح ومداخلتي حاليا انت خليتني على الطاير
5: لا صباح بكري عندك تو خلينا نفكروا الناس معناتها هذه معناتها البيريود من راف ماجد تو هذاك راه كنت راكب فيه معناتها صباح بكري عندك
6: سبعة بتاع الصباح
3: مازلنا كي فقنا من النوم دونك بعد المداخله ندوروا التليفونات
5: واضح خلي مع سماح كي ثم معلومه من بعد مش مشكل
3: ربما بعد مداخلتنا مع رفيق تعرف راف ماجد معناها الصديم تاع البرنامج ربما مداخلتنا بعد رفيق
5: ان شاء الله هما فايقين خاطر زاد راف ماجد يجي عندكم نص الليل
6: لا
5: اكونوا هما فايقين خاطر ليلهم اخر
6: عندي معلومه انهم ما يسمعوا غادي يسمعوا في الرف ماك
3: يسمعوا ويتبعوا لا بسم الله ما شاء الله عليهم يتبعوا في كل شيء العيون التي لا تنام عندنا في تونس هذا راهو يعمل التليفونات
5: العيون التي لا تنام كذلك الناس اللي ترجموا تبارك الله معناتها سيلول كامل
6: الناس عادي, عادي
5: عادي عادي يلا عادي عادي عادي. شكرا حات
3: شكرا شكرا
5: ليك يعطيك الصحة ان شاء الله. هاي سيدي نبداو بكم اللي كنت تحكي فيه دكتور نتاع 3-4-3 يبدو انه
6: قريب من الواقع
5: يبدو انه المدرب خدم برشا على الفيزيوناج كيما عملنا احنا الفيزيوناج هذا
6: لانه
5: خاطر ما عندوش وقت باش يراني
6: لانه ديجا واجه المنتخب الياباني ويعرفوا يعرف لا كولتور نتاعو يعرفوا اللي هو منتخب بريسي عالي ويعرف اللي الضغط هذايا لازمك تلقى له الكونتر اتاك نتاعو
7: صحيح
6: كوم ديسبوزيتيف كوم تكتيك كيفاش باش يوظف اللاعبين كيما كنا نحكيو تروز اكسيو فايقين فايقين لانه كيما المنتخب الياباني كيما المنتخب الكوري يلعبوا برشا في لي دوميز اسباس ويطلبوا برشا اللي جايين من التالي راهي فما كلمه ما قلتهاش بكري راهو فما زوز لاعبين مهمين ومهمين جدا في الكونستركسيون تاع اللعب تاع المنتخب الياباني واللي يتبنى عليهم البناء من الخلف هما عندهم زوز حالات في الهجوم يا يبريسيوك انت عالي ويحاولوا يفكولك بالكونتر بريس الكرة في الاربعين متر متاعك كما كنت تحكي كريم بالاربعة وخمسين مرة اللي يوصلوا فيهم في الكارونت متر ويمشيوا فيهم اربعتاش مرة النف متر يا كي توصل لهم انت وإلا تبدأ الكرة من عند الجارديان متاعهم فما زوز لاعبين مهمين ومهمين جدا وهنا اللعبة الكل باش تلعب على تضييق المساحات على اللاعبين هذوما ما تخلي لهمش لطن باش يلعبوا مرتاحين لولاني معناها في اللاعبين هو دونك لاكسيا اللي عنده خصال نتاع بريمير لونسور دونك لازمكش تخليه فهمتي لاكسيا سنترال فهمتني هو كان معناها يوشيدا ما لعبش دونك ما نذكرش اسمه لاكسيال سنترال هو عنده فهمتني لي بريمير خلينا نقولوا رولانس والثاني لو بلوز امبورطون اللي هو يهبط وياخذ الكره وهو يلوريونت لو جو اللي هو كامادا هو البلاي ميكر بتاع المنتخب الياباني على مستوى وسط الميدان هو يلوريونت لو جو فير لي زيكسترن اللي هما لي زيكسونتري والا يلعب ديريكت الباس اللي هي فيرتيكال يلعبها فير لي دو جوور اللي تحت المهاجم دونك يتقص لا ليني دو باس من الاكسيال فير الاكسترن والا من الاكسيال فير كامادا ديجا نقصت 50% من خطوره المنتخب الياباني في بناء الهجم يفو اتر شانسو اي بروفوكي لا شانس اش معناه احنا كنا شانسو مينامينو ميتوما ومعاهم اندو براتيكومون ثلاثه لاعبين وسط ميدان اللي هما البازا نتاع وسط ميدان المنتخب الياباني معاه كامادا ما يلعبوش وزيد يوشيدا لاكسيال ما يلعبش وزيد كوبو تضرب دونك عنا اون شانس في كونه 40-50% من قوه المنتخب بوار بلس ماهيش موجود لكن اللاعبين اللي وراهم لاعبين موهوبين وعندهم لي دو كاليتي اقل شويه بتاتر لكن لي دو كاليتي عندهم شو هما لي دو كاليتي السرعه و لا بيرموتاسيون دو بوست هما ديما عمرك ما تلقاهم ستاتيك
7: تغيير
6: مراكز عمرك ما تقام ستاتيك صحيت فليكسيبل على الاخر ناكامورا الاكسترن جوش يلعب في راس تنجم تلقاه افون سونتر وعندك كمادة تنجم تلقاه هو تحت لتاكون فهم في لوج في الثانية
7: هو حاجة يتميزهم
6: ويتر تري فيجيلون
7: هو ما الحاجة يتميزهم يسون تري زابليكي تكتيكمون يسون تري رابيد والتحول السريع متاعهم يخلق برشا مشاكل بالنسبة للفريق الخصم لكن زادة كيف يمكن زادة الشواء متاع 3-4-3 زادة كيف انت زادة تجم تحط الادفرسير عن ديفيكولتي زادة كريم رو في وقت من الأوقات انت كي تلعب الثلاثة القدام الادفرسير بشي يولي يخمم هو بيدو معاش
5: يخاف
7: شوالي يقول لك انا كيف
5: ما يلعبش في الكارونت متر اللي قال عليه من الدكتور نتاعك
7: بيان سور وقت اللي انا نبدا نلعب عندي ثلاثه القدام وينجم من البلوك نتاعنا بلوك ايكيب يبدا طالع ويبدا محلولين ويبدا وهو بيدو كفريق باش يخمم في الليكليبر ديفونسيف زاد مش يخمم انا في الاوفنسيف برك يقول لك انا كيف ما عادش باش يولي يخمم باش يمشي لاتاك او ترون باش يولي يخمم ما يخممش التالي شنو اللي فهم زاد كيف يبدا عندك كاليتي نتاع لاعبيه يسون رابيد وينجم يتعداو بالرابيديتي اللي عنده زاد كيف الادفيرسير باش يقرا حسابه انه باش يخلي سيكوريتي لازمه باش يولي البريس اللي باش يعملوا ما عادش باش يعملوا بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب زاد هذا راه تاخذها بعين الاعتبار خاطر انت تنجم تسهل البريس نتاعو ولا انت تخلق دخلوا ديفيكولتي. انا نذكر في برشا مرات في قبل سواء كنا نلعب ولا كنا نسير وفما برشا ملاعبيه معناتها يفرض على الفريق ادفيرس باش يولي الملاعب اللي باش يطلع يقول لا رد بالك راهو ملاعب اللي يلعب في شيرتك راهو اللي تري دونجورو. حتى الانترونور يولي يقول له تاكل وتقيس معناتها سي امبورتون معناتها راهو يلزمكش تخمم كاين في الادفيرسير خمم اللي انت تنجم تخلق له مشاكل
4: نصر المشاكل نحكيو عليها
7: في الديسبوزيتيف نتاعك
4: راهو معناها لو سيركوي نتاع الكوره كي يخرج من عند سوزوكي اللي هو حارس ممتاز حارس بار ويتعدى للزاكسيو اللي هما ثلاثة إيتو على اليسار تاع منشن ولو أنه ما يلعبش برشا تاناغوتشي اللي يلعب في اللاكس تاع سانتران وواتانابي به راهو فما برشا ما نجمو نقدمو كيما يحب كريم من الحكاية دي راهو فما برشا ما نجمو نستغلوه راهو مع اللي تروا هذوما أكسيو في خروج الكورة كان وصلت لناكامورا ولا دوان ولات مشكلة لأنه وقتها يلسو بروجيت أسيس أسيت وتنجم تلقى حتى واحد من ليزاكسيو تلقاه مقدم باش يعاون وسط الميدان في سيركولاسيون دو لا بال وراهم كي بريسيو يبريسيو اسيس ما يبريسيوش ا 2 ا 3 ودايور لي دو معناها لاعبين سوا ديزون ريجيسور تحت المهاجم راهم هما بجودهم مهاجمين دو ميتي معناها هما بجودهم عندهم لو فلير دو بوت وهما بجودهم يلوجوا بلغه الكره يلقطوا على الثانيه
7: ولازم تصديق وفير
4: تريزا
5: كان نحب نفهم حاجه لهنا تو
4: دقيقه برا الاخرانيه ما يسنتروش لا ما يضمهم
7: لا باربعة أو وقفتهم كريم كيفاش يقول ثلاثة في اللاكس هذوما بطبيعتهم واقفين الأربعة اللي واقفين هنا وثلاثة في المحلولين
5: معناتها العابدي مثلا وفاليري
7: بطبيعتهم باش يدخلوا في الانتيريور
5: باش يدخلوا في الانتيريور
7: باش يوليو في وسط التيران
4: باش يدخلوا في الانتيريور وقت اللي هما يهاجموا وقت اللي هما يهاجموا
5: بس خير على الفرد لينيا لنا
4: فرد نورمال مو فرد وقت اللي هما
7: حطيتهم أنا تو في التصوير
4: ناصر وقت اللي هما يهاجموا فينا وقت اللي يهاجموا فينا لي زيليل تحكي عليهم الأجنحة يهبطوهم يوليو ديزيكسونتري
7: اون بو ديفوندر اسيس يدخلوا فير لانتيريور باش يوليو بطبيعه موجودين اربعه في الوسط
5: ان شاء الله تكون افيكاس
7: واللاعبيه بيان سور اللي باش يلعبوا في لاك سونترال بيان سور كوتي بالون واحد منهم باش يولي يطيح باش يولي يطيح
5: راهو
7: راهو راهو سور لو بلون تكتيك سور لو بلون تكتيك معناتها سي ان تري بون شوا هذا كيف كيف راهو سي ان اكسيلون شوا معناتها
4: تيران كرة قدم كيدام
7: صحيح كيدام ولا
4: كيلي شيكي وين عندك ان ادفيرسير ديجا
5: اخر سؤال في
4: ان اسباس ان تايمينغ
5: شوفوش ينو زاد المدرب نوعا ما اختار تشكيلة مش سيركوي مستانس بيه ولا 4-3 ولا 4-2-3 اللي كان يلعب بها هو تقريبا جنرالمون في كل تجربه تدريبيه بالفيزيوناج باللي تحب انت هكا قاعد نخمم انا تو مشى في توجه نتاع المنتخب المنافس ليه اللي هو المنتخب الياباني دونك ما غزرش فقط للخطه اللي يحب يلعب بها هو ولا مستانس بها غزر اكثر ممكن للمنتخب الياباني بارابور انه هو ما يعرف زاد مجموعته خاطر ما يعرفش برشا مجموعته كمنتخب تونسي
7: هو سيرتين مو يقول لك اللي هو متاكد
5: ما تخمم برشا في اليابان
7: هو متاكد باش يحاول باش يبني على الفكره اللي عنده على الفريق الخصم باش يحاول يستغل الكاليتي نتاع اللاعبيه نتاعنا اللي موجودين عنده باش يوظفهم باش يكونتريهم هذا واضح معناتها بالنسبه لي انا كمدرب جديد وما نعرفش الكاليتي برشا نتاع لاعبيتي وبراتيكمون قاعد نحاول ناخذ في افكار وخاصه باللي كان يحكي به حاتم انه ما عندوش استابيليتي في التشكيله باش تبدا لحدش باش يبدا قاعد يجرب في بعض الملاعبيه على حسب الفيزيوناج على حسب الاستات اللي عنده حسب التصاور اللي شافهم حسب المباريات الوديه والرسميه اللي شافهم سيرتينمون باش يحاول باش يكونتري الفريق الخصم باللي كاليتي نتاع ملاعبيه بالمواصفات اللي موجوده عنده
4: كان تثبت الكومبوزيسيون اللي حكينا عليها راهو في اللي بالاريتي كل كرة عنا فوت 40 متر من الكاش راهي اوكازيون خاطر لانه احنا عنا 8 لاعبين يتقنوا اللعب في الكرة الثابتة العالية 8 لاعبين الور بخلاف التريو اكسال اللي ديما يماركيو راه
7: نحكيو على رقيق وطالبي
4: رقيق وطالبي وبرون ديجا موجودين العابدي بجوده ديما إلي أوبورتونيست
7: حتى في فراي زاد حتى في تاي
4: فاليري سخيري يطلع ديما دوزيام بوتو ويمشي في الديفياسيون
7: شوات
4: اي بوي ما تنساش
7: اللي عندنا زوج ملاعبين في تاي هما اللي يلعبوا على اليسار
4: فوالا اي دونك صديقي عندنا دو تري تري جراند شانس
7: وحنا بال مجبري
4: لازمنا ضرب به اللي وحنا بال يكون ابليكي ولازمنا نخدموا اكثر من سيستم واكثر من كومبينيزون
7: هو سي امبورطون تاع كلامي كنت تحكي فيه دكتور تو كان حسب الديسبوزيتيف اللي موجود هذا
4: ثمانية بارابور على خمسة
7: ثمانية بارابور
4: على خمسة
7: ثمانية معناتها بارسيكو لاعبية راه
5: على حسب راهو نذكر انه هذا راهو
7: سي امبورطون راه في الكورة
5: معناتها بورسونتاج
7: نذكرك العام
5: بورسونتاج لا نقولوا كبيرة لا نقولوا صغيرة
4: احنا خدمنا
5: لا لا بورسونتاج باش نلعبوا بالديسبوزيتيف هذا
4: بكثرة ثلاثة ولا بلاش حتى كان نلعبوا
5: نجموا نلعبوا ب 4 3 3 راهو هذا ديسبوزيتيف جربوا البارح
4: حتى كان نلعب ب 4 3 3 احنا 6 7 هما 4 5
5: حاب نسأل حاجة الشوا نتاع بن سليمان وخاطر بن سليمان معناتها تحب ولا تكره في فورمة نوعا ما في جمعيته قبل ما يجي للمنتخب وداير حتى في المباراة الأولى أمام المنتخب النمساوي ما كان سيء كان من أفضل لاعبين
4: في المنتخب احكي شو لكوتي
5: مش نسألك على الموضوع كمكان فاليري او الكوتي القدام ينجم يكون حل
7: فاليري لا
4: دو شوا ديفيرون مكان فاليري سي كو تو اوبتي ريلمون
5: ان طونكو ديفونسور دروا
4: وحتى كان لا حتى كان تو اوبتي بور خمسه سوا ديزون راه مش يكون اربعه لانه بن سليمان ما نجمش يقعد طايح ويقعد يستنى سي با دون سون ادي بار كونتر قدام فاليري ينجم يكون اون تري بون الترناتيف وقت اللي تبدا عنا الكره وقت اللي باش نكنترو اما اريزون كو فاليري عاون شويه زاد ما ينجمش وحده لازم واحد جاي من التالي باش يعمل معاه دي دوبلومون باش يدخل
5: معطى النفاتي ينجم يكون مهم في الماتش هذا
4: وما فاتي ملعب جمله باش يلعب اليوم سان بو ديفيسيل
5: اخي مش كان هو ملعب جمله برشا ملعبوا جمله باش يلعب
4: والله باش نقول لك
5: هذا دحمان ملعب جمله باش يلعب
4: لا سي با لا ميم شوز دحمان ديما حاضر دحمان حارس مرمى ودحمان كاليبر انترناسيونال ولعب في برشا فمتي كومبيتيسيونيت وحاضر ينجم يهبط غدو يلعب كونتر فاليري جور دو شان
7: فما حاجه اللي هي معموله وانا عشتها نعرف
5: هاي نسكروا بها الموضوع
7: تاع انا بالنسبه لي انا عشتها نعرف شو معناتها بعد ساعات جارديان بيوت وقت اللي يلقى روحه يكون برمي بعد يلقى روحه دوزيام بعد يلقى روحه باش يتعاود تجي اوبورتونيتي باش يكون برمي جارديان في ليكيب ناسيونال سيرتينمون باش يحاول يستغل الفرصه هذه باش يعاود ياكد اللي هو معناتها عنده امكانيات كبيره وبالرغم هذا راه باش نبدا واضح زاد كيف ما نبداوش نحكيو في
5: كلام علاش ما حبيتش نسال نقول
7: لا لا لا فما كلمه يلزمني نقولها موهيب الشامخ راهو حارس ممتاز وممتاز للغايه وما ينجم حتى حد يشكك في القيمه نتاعو الفنيه اليوم موهيب الشامخ الارقام اللي عملها والارقام اللي حكينا عليها الاسبوع الفارت اللي قبله ما كانتش معناتها ارقام جايه من الحيط ارقام الراجل خذاها باستحقاق وخذاها بحاجات نعتبرها مهمة برشا وكان ديسيزيف في البطولة اللي تحصل عليها النادي الافريقي حتى كان ما لعبش ولعب دحمان هذا ما ينقص حتى شيء من القيمة الفنية نتاعو
5: كلهم ولادنا
7: باش نبداو واضحين راه ما نبداوش نزيدوا ونقصوا ويزيونا من الكلام اللي على اليمين وعلى اليسار والدنيا ونزيد شويت والكلام اللي جانبي انا ما نحبش نحكي فيه وما نحبش ندخل فيه اللي باش يلعب بالنسبة لي انا سواء أيمن دحمان ولا مهيب الشامخي واللي بالرغم حسب المعلومات اللي عندي باش يكون أيمن دحمان لبريمي جارديان هذا مصلحة المنتخب مصلحة أيمن دحمان مصلحة مهيب الشامخ كيفاش؟
5: مع هذا التغيير
7: أنا مع التغيير إيه لحماية المهيب الشامخ أنا مع التغيير التغيير هذا في وقته ويزم يصير
5: لحماية مهيب الشامخ قبل مصلحة المنتخب نحكيو مصلحة المنتخب احنا تو
7: نحكيو
5: على بعد نحكيو على حماية اللاعبين
7: زوز يمشي اون باراليل
5: اون باراليل
7: زوز يمشي اون باراليل
5: خاطر الأهم هو تو المنتخب باش
7: هما زوز يمشي زاد يلزمك تحمي ملاعب نتاعك راهو زاد كيف ما نجمش انا ملاعبي وقت اللي يتعدى من فترة صعيبة نزيد كيف نزيد خليه
5: كامل
7: يمشي في فترة صعيبة مهم برش ويهمني زاد مصلحة المنتخب هذا زوز يمشي اون باراليل
5: واضح فاصل ثم نتواصل

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. نستي وين؟ بش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
1: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
2: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى
1: يزفر الحكم. تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
3: ديما نفهم
4: صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: ديوان اف ام عسلامة.
2: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm.
1: بوبليسيتي
0: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الم...

0: la bière officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Data Foot.
2: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت 44 دقيقة بعد الـ 14 متواصلين حتى للـ 5.

0: خسر. ولكن زاد يا دكتور نحكيه على 6 مقابل 0 عريضة الحقيقة الهزيمة.
1: صحيح نتيجة ثقيلة نتيجة عريضة أن ساتوندي لكونه كندا على ميدانها باش تدخل عندها أكثر حظوظ باش تبريسي عالي باش حاول تسجل فيسا ترتاح تسترى هذوما الكل نعرفوهم. لكن كما قلت حاصل مانحة في المحصلة ياسر رزينة
0: خاصة الشوط الأول ما عندها دوميناسيون توتال
1: ثلاثة بلاش بعد 39 مينوت
0: ثلاثة بلاش وكانت ماركي 4-5 معناتها الجارديان ديجا كلاس 6 وكان نجم يكلاس 6 أخرين راهو
1: ومن أحسن لي جارديان في التورنو بعد ما عمل ماتش مع سويسرا
0: حتى
1: ممتاز
0: حتى الماتش البارح عمل ماتش ممتاز راهو شد برشا
1: الفريق الحقيقة أني قلتها في تقديم المجموعات فريق مهتز وعنده برشا مشاكل منعته الراس بتاع بو علام الخوخي لكن
0: هذه الدرجة كندا قوية
1: كندا باهية مش قوية باهية جمعية باهية يجا وجمعية على سوبر اكيب ما باهية تلعب في كرة عصرية عندها لاعبين وسط ميدان اللي هما ممتازين ونحكيهم مع نادر في الوف مالوريزمون اسماعيل كوني معناها تلقى إصابة خطيرة وموجعة لاعب كان على رادار أبرز الفرق الإيطالية ويلعب في ساسولو لكن اليوم كندا يأكد على ميدانه اللي هو عقد العزم يحاول يمشي معناها لو بلو لوان بوسيبل في الكوب دي موند نتاعه اللي انا تسمى نتاعه زاد كيما نتاع المكسيك اللي ربحت زاد كيما نتاع امريكا اللي ربحت الماتش الاول لكن قطر بالوجه الكارثي هذا الحقيقه ديجا كونتر سويسرا ان با اكزيستي براتيكمون في 30 متر الاخراني البارح الور لا
0: اتاك جمله القدام
1: اتاك كونتر ديفونس وبتسعه لاعبين معناها
0: ورق حمر
1: ورق حمر كيما قلت سي تري تري ديفيسيل معناها صعيبه صعيبه برشا جو نو فوا با الحقيقه بالسبعين دقيقة الأولانية اللي ريتهم تاع البوسنة سويسرا. البوسنة ضد سويسرا حقيقة جنوفا با قطر قادرة باش تنتصر إكس بوتيتر أما الانتصار
0: سويسرا لأنه إكس خايب للاثنين
1: لا إكس متعدى حد
0: متعدى وكان الأول والثاني باه مي بار كونت زادة كيف نشوف نلقى العراق تخسر بسكور تحب ولا تكره الأردن 3-1 الأردن 3-1 تونس 5-1 تزايد 3 بلاش البارح قطر 6 بلاش بون ثم بعض المنتخبات العربية اللي بليزوموا سافا معناتها تشوف المغرب السعودية مصر مصر
2: المغرب بدأت في مستوى
0: ما هي منتخب عربي في الأخير ماهوش من أمريكا اللاتينية منتخب مغرب أما كيف نشوف بقية المنتخبات أورا وأنه حتى المغرب ما ربحتش مع البرازيل
2: مع البرازيل
0: شوفوا لي لما اسكتلندا خاطر بعد الدكتور عنده برونستيك بعد نجيو معكم وكانوا العرب
1: دقيقه
0: تنحي كوراساو
1: شو خلي هول اللي يحب
2: قول اللي تحب بسور انت حر عندك
0: الميكروفون كوراساو اللي خسرت بسبعة واحد بقيت النتائج الثقيله كانت لمنتخبات عربيه
2: باو فوارق
0: هذا واقع
2: شبدي واقع فما فوارق كبيره باو شحكيوا على منتخبات عربيه تو باستثناء المنتخب المغربي اللي هو نعتبره فريق خرج في مع المنتخبات العربية ولا في صف المنتخبات الكبيرة مش بدأوا نحكي واضحين معناتها
1: مصر عملت ماتش ممتاز
2: كيف مصر زادة كيف كملت مباراة محترمة للغاية باستثناء هذيك الفرق الكل معناتها بون أنا الجزائر فاجأتني الحق متاع ربي الديفيت متاع الجزائر متاع ثلاثة كانت برشا بالنسبة لي أنا منتخب الجزائري كنت نستنى منه مباراة خير من هكاك معناتها كنت نجم يخسر واحد بلاش اثنين بواحد لكن بسكور 3-0 معناتها هذا اللي والأخطاء اللي صارت معناتها الفردية ممكن نوعا ما خلت المنتخب الجزائري حتى الرياكسيون بتاع الجزائرية الأخيان معناتها كانت قاسية برشا والناس توجعت كيف نحن معناتها
1: يا مع الأرجنتين في
2: الأخير اي يقولك مع الأرجنتين
1: بطل العالم ولي عنده قداش كريم يعني عنده عشرات المباريات ذاري خسر ماتش بركة مني شغال
2: أما الأخطاء الفردية اللي قاموا بيهم والهفوات التكتيكية اللي قاموا بيهم معناتها المنتخب الجزائري مش مسموحة دكتور في المستوى العالي
1: أما في المستوى العالي لي غراند زيكيب نصر إل تو بوس على فوت يدزوك للحفرة
2: في حاجات اللي هي بتتر
1: المستوى ستريس يخليك تغلط يخليك تبير لزابي سي دي
2: يخليك ما
1: مستوى ستريس وضغط
2: في كورة كمن هذيك في وسط الترام فمش عليه مركاج على الناس راقدة ما تا كوميم سي امبورتون
1: اما زيدان تاع ماتش هولندا ما هو بجود
2: بيان سور زيدان ماتش هولندا سيتي
0: حتى ماتش ارجنتين حتى ثلاثة بوندورا
1: البوندورا ما نحاشي
0: وثلاثة بوت وتمكيول وواحدة بركة واحدة بركة راوي تحملها تمسي الأخرين واحدة تحت البوتو واحدة الفوق واحدة ريتها في الكليماتيزور غادي هي غادي وبرا شدة
1: والله ما تعديت فوق
2: فما جارديان نسيته عمل الماتش وحده ضد الجمعية الأخرى
1: كافير
2: جارديان كافير وقت اللي شفته معناتها راهو غير عادي معناتها راهو

0: حاجه كاميرون واحد
1: نجم الانستغرام ولا
0: عنده الحق في
1: ونجم الانستغرام
0: ولا عمره 5 ملايين
1: 12 مليون تو فات 12 مليون رد بالك
0: خويا عنده الحق
1: يحق شو اللي يبيع ويشري تو
0: بعد المباراه
1: هذيك يحق كي سمعتنا اللي تو
2: والله انت تعرفه من يعني من اي ما عنديش انستغرام واحد واحد يطلع في جورج فيسبوك عمري بنحله اما جس
0: ولا 5 سنين عام 15000
2: ولا جس هو كان عنده
1: خويا بطابط بالشورت وبتاع شوية باراديت شوية كذا وعنا أزمة حراس احنا في المنتخب
0: هو كان نعم انتو تعمل
1: تولي ملايين
0: صحيح
1: نحكي كذلك على المنتخب المغربي من اسكتلندا الليلة حكيت انت على المغرب
2: ماش أصعب من اللي استناه برشا الناس لأنه فريق
1: أصعب من البرازيل
2: لا مش أصعب من البرازيل البرازيل تخلي لك الاسباس باش تلعب وتطلع لك فما فرق مباريات الصعبة ديما ضد الفرق اللي بتبدأ منظمة وجنرال مون فرق المنظمة تكتيكية هي فرق الأوروبية فرق الأوروبية
1: ودفنسة كيسة هذه سكوتلاند
2: دفنسة كيسة ايبوي روبرتسون على اليسار ماجين قدامه مكتوميني في الوسط عندهم ديزاتو يوجعوا ينجموا يوجعوك ينجموا يقلقوك برشا برشا وهما باش يستناوك راهو يفون با بارتير على بورداج ولا يمشي بريسيوك لا معزنون باش يقعدوا يستناو فيك ويقعدوا هما ياكلوا ويقيسوا وديما لا بوزيسيون دو شاسي خير من البوزيسيون دو شاسور انت ماشي باش تصطاد يا اخي يصطادوك فهمتني دونك هذه هي المغرب لازم يكون عندها اكيليبر كبير ولازمها توجع بالانديفيدواليتي نتاعها
0: المغرب مطالبه باش تلقى الاكيليبر
2: وتوجع بالانديفيدواليتي
0: باش تعمل وما يلزمها تنسى زاد الماتش نتاع البرازيل سيرتينمون نعتقد ماتش البرازيل خاطر كان ريفيرونس بالنسبه للمنتخب المغربي راه في وقت من الاوقات ما عرفناش المنتخب البرازيلي
2: 25 دقيقه الاولى فما جمعيه
0: صحيح فما المغرب وكاو معناتها بالنسبه لي بون ماتش اوبلي ماتش اخر اليوم في كونتكست اخر
2: لكن الفيزيونومي نتاع مباريات المغرب في الكان لقات برشا مشاكل مع جمعيات اللي سكرت وربحت بشق الانفس تذكروا مباريات الكان يعني يفو تروفي دوتر بارات
0: اما اليوم ظالي بالملاعبي الصغير العمر 15 سنه وي ملاعبي اكسبشن
2: ان شاء الله ربي يمنعه ان شاء الله يكمل كوب دي مون
0: ان شاء الله يكمل كوب دي مون
2: فما لهوه اكثر من اللازم
0: لا ربي
1: يبارك الله عليه ماشي برازيل
2: هدي هو ممتاز
1: هو حتى في الليك ان راهو العباد مش فاهم راهو الوليد راهو الفالور نتاعو في 46 مليون اورو راهو معناتها ماهوش نكر اجي
2: هذا يطرح صغير وناحي من الاول العباد قالت وناحي ماشي البرسا بعد اربع سنين
1: اي مي بون هذا وناحي ما جاش 46 مليون اورو
2: لا هذا فاش نحكي
1: وما جاش من مليل
2: سي با لو ميم كا
1: وهذا اصنع برشا من وناحي وناحي ولا بناكم تو
0: كل عمره 36 سنه
1: وثم العناوي وبعدي
0: المخ افيك اون ميتريس
1: يا دكتور بربي
2: المخ محلول شويه
1: بربي دكتور
0: وبالفيزيون تاع التيران هذاك
2: ناصر
1: ما عندوش بلاصه في منتخب فرنسا في العمر هذاك
2: التوالي
0: كابيتان
2: لا
1: التوالي سامحني نهز رابيو وما نهزوش هو 18 اون نجم يكون مستقبل تاع منتخب فرنسا
2: مش لاعب واحد عمره 18
0: سنه تو سورتو بالرمضان اللي موجودين في ليكيب دو فرانس ما ينجمش
2: في الوسط عندها مشاكل لكن رابيو تشواميني تو بالاكسبيريونس جمعية يلعبوا قبله
1: خاطر كامافينجا ما هزوش
2: كامافينجا ما مشيش الراجل عنده ميتريس في الرياضيات ايه. المخ محلول شويه
0: ايه. برشا
2: من 17 ايه 17 وقت يكمل هو
1: عنده
2: عم باك وتو يحضر في ميتريس في الرياضيات معناها فهمتني ووالديه او كونترير دو برشا والدين اخرين قالوا له القرايه قبل الكره ولا وقت راه ينجم يوفق
0: قبل الاخر
1: ما سي هو ولا موضوع اخر
2: بس سي امبورطون
0: هذيك
1: اللغه
0: من الاول تتقال
2: ما قاعد يكمل
1: باه نحكيو كيف كيف على البرازيل ما غير نيمار رغم اللي رجع يدرب
0: اي يلعب ماتش ثالث
2: نيمار الابسون
0: مازلت عنده
2: الابسون
1: ان شاء الله يلعب
0: بلاد هو ان شاء الله يلعب
1: ان شاء الله يلعب هكا واحنا نقولوا
0: اللي صار عليه الكل
2: البرازيل جابت 25
1: نحي نيمار
2: جابت 25
1: 25
2: نيمار نيمار جابوا جمهور من الاخر وانشيلوتي بكاريرو بكاريزما نتاعو بالاسبي مونتال نتاعو بالانكادرمون ما ينجمش ما يجيبوش يقول لك نجيبو باش نحي على روحي البريسيون نتاع الجمهور ومن بعد هاني ما نلعبوش بطبيعتي يعمل دريجي
1: خاطر انت لو كان ما جبتش نيمار
2: وقتها قبل
1: وتعمل واحد واحد مع المروك
2: وهكا
1: وينو رافينيا وينو كذا ونيمار واللمسه الاخيره مثلا على فكره البرازيل كيما تونس بالضبط عندهم 40 مليون 50 مليون ما نعرفش قداش مليون هم البرازيل 200 واش 200 واش مدرب احنا 10 بيت 12 مليون مدرب هما 200 واش هذوكم مدربين حتى البرازيل
2: كي الرياكسيون نتاعهم كي استدعوهم لكاس العالم عباد معناها ودي ونفول ستات كامل يستنى في نيمار
1: سي با فاسيل راهو انك اليوم تضمن بلاصه في منتخب برازيلي في كاس العالم
2: اي ما نقصوا نقصت لامبورتونس تاع البلاي سورتو في
1: الليزاري صديقنا نتاع الفانتازي ما مشاش
2: برشا
1: تاع تشيلسي
2: جو بيدرو يا ما ذاك سي ان شو غلط لانه احسن بيتور واسيست
1: معناها برونوستيك برونوستيك الولايات المتحده الامريكيه امريكا بسرعه
2: لا الولايات المتحده الامريكيه ما جابش تلعب مع امريكا
1: استراليا ربي
2: متحده امريكا استراليا 3-1
1: 3-1
0: امريكا 3-2
1: اسكتلندا المغرب
2: 2-1 المغرب
0: بصعوبه المغرب 2 بلاش
1: البرازيل هايتي ما دي ساعه ونص هذايا
2: 4 برك
0: البرازيل 3 بلاش
1: تركيا باراغواي
2: تركيا هذا ماتش ممتاز
1: ايوا بسرعه الوقت
2: 2-1
0: تركيا 2-1
1: به الاوقات 8 نتاع الليل امريكا استراليا 11 نتاع الليل اسكتلندا المغرب المادي 9 ونص اول مره المادي 9 ونص نعرفش علاش البرازيل هايتي ما هو الخاطر العاده يحطوا في وقت معين مره دي ونص المغرب 11 تركيا والباراغواي الاربعه نتاع الصباح شكرا دكتور تونس واليابان
2: نسيت تونس واليابان ان شاء الله 2-1 تونس
1: ان شاء الله 2-1 تونس شكرا للناس اللي تابعتونا كل شكرا صبري بوعزيزي كيف شكرا نادر بن شيده ميرسي بوكو توت ليكيب دو سبور ديجيتال ويفز ثم ناس الديوان مع سامح مفتاح قبالها مش كل اخبار مع مريم قديره
3: داتا فوت مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير مرسمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
4: أريدو طور عالمك
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فاما أكد من جديد إيلون ماسك على زرع دي بوس سيبرنتيك في مخ الإنسان واللي من خلالهم باش يتحول إلى بشر خارق للعادة avec des pouvoirs surhumains وأصحاب الإعاقة مثلا باش يوليو يمشي وفاقدي البصر باش يرجعوا يراو وكل الأمراض يمكن مداواتها ويقول أنه سي تكنولوجي يقتربوا برشا من المعجزات. العملية تم بعد زرع الشريحة في حجم قطعة نقدية في المخ واليوم باش نلقاو شركة نيورالينك طورت الجيل الرابع من هذه الرقائق وتم اختيار الشركة الكورية سامسونج لتصنيع هذه الشريحة بتقنية 4 نانومتر. من المتوقع وقع ظهور الشرائح التجريبية في النصف الأول من سنة 2027 وبداية البرودكسيون دو ماس بعد بسنة لو نجحت التجارب وكل الاختبارات. سامسونج تعاود تتعاقد من جديد مع ماسك بعد ما فازت باتفاقية تصنيع شرائح تسلا الخاصة بالكوندويت أوتونوم والروبوتات. اليوم يجي عقد نورالينك ليكمل الصورة أكبر عناوينها تكامل الإنسان والآلة. الجيل الجديد من الشرائح ما يكتفيش بقراءة إشارات الدماغ وترجمها لأوامر لكن يهدف لتواصل ثنائي الاتجاه والشريحة باش تسمع الدماغ وتحاوره. واستفتح زاد بيبان لتطبيقات طبية كما محاولة استعادة البصر عبر تحفيز مناطق محددة من القشرة البصرية وبداية تحول الإنسان إلى سيبورغ. منذ 8 جويلة المقبل شركة أنثروبيك يمكن لها أن تطلب من أي مستعمل مجاني أو بمقابل الذكاء الاصطناعي كلود إثبات الهوية متاعو لستارتاف ببوا ريكلامي أن باسبور أو بطاقة تعريف أو حتى أن سيلفي. وأرسلت أنثروبيك رسالة إلكترونية لمستعملي كلود ليعلمهم بميزاجور مهمة تخص سا بوليتيك دو كونفيدونسياليتي أهم ما فيها هو زيادة نوفيل كاتيغوري سماها فيريفيكيشن داتا. وهذا منذ 8 جويلة القادم والشركة الأمريكية ستحتفظ بالحق في مطالبة بعض المستخدمين بإثبات أعمارهم أو هويتهم وذلك بتحميل اون بيس ديدونتيتي اوفيسيال وكل النسخ ولي كابتشر ديكرون غير مقبوله. في بعض الحالات انثروبيك تنجم تطلب سيلفي ليثبت ان المستعمل هو نفسه صاحب البيس ديدونتيتي اللي قدمها. التغيير هذا باش يطبق على لي كونت غران بوبليك اي الفيرسيون غراتويت دو كلود كلود برو كلود ماكس. المشكل اللي مقلق المتابعين هو انه تريتمون دو سي دوني ماهوش باش يكون من مهام انثروبيك لكن اون سوسيتي تدعى بيرسونا وهي مزود خدمات متخصص في التحقق من الهويه. البيانات باش يتم تشفيرها اثناء التنقيل والتخزين وبيرسونا ماهيش باش تستعمل هذه المعلومات الشخصية إلا لتحسين الخدمات وتلافي ومنع الاحتيال. الشركة الألمانية المختصة في صناعة رجال الآليين الإنسانيين نورا روبوتكس جمعت 1.4 مليار دولار من عند أمازون إنفيديا وكوالكوم وبوش للإسراع في إطلاق رجالها الآلي 4NE1 وتحسين سبلاتفورم نورافيرس وتوسيع شبكتها الخاصة بالتدريب. إذا أعلنت نورا روبوتكس يوم 10 جوان الفارط على أون لوفي دو فون سيري سي بمبلغ يناهز 1.4 مليار دولار من عدة شركات عالمية. الستارت اب معروفة بإنتاجها للروبو 4NE1 المجهز بديكابتور دو ديتيكسيون وحاسة لمس ويمكن له حمل الباذنجان توصل حتى ل 100 كيلوغرام. تم انتاج موديل مماثل لكن اصغر بقليل بطول 1.3 متر بسعر 20000 دولار للاستعمالات التعليميه والعلميه والبحث والدراسات. نظام ذات زاد عده عقود مع عدد شركات لانتاج الاف لغبول العمل في مصانعها، ومنها شركه شيفلر وامازون، وتطمح لصنع عده ملايين من لغبو هيومانويد من هنا لسنه 2030. نورا روبوتكس تمثل ان التيرناتيف اوروبيان سوليد ضد المنافسه الصينيه التي تهيمن على سوق الروبوتات البشريه والطموحات الامريكيه في هذا المجال. يبقى ان نرى هل ان الشركه الالمانيه هذه تنجم تكون قادره على تقديم لغبو هيومانويد سوفيزامون افيكاس في هذا الوقت الضيق ام لا. هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دينا دي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques. La Diwana FM d'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves. مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
4: أريد طور عالمك.
3: ببليسيتي
4: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
6: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
7: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
8: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الفليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
9: موجز الخامسة ديوان فام عسلمة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تفيد بأن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسة وطنية شاملة ومتعددة الأبعاد لتطوير البرامج الموجهة لفائدة كبار السن والاستجابة المثلى لحاجياتهم المتجددة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 2030 ووضع خططها التنفيذية وشروع في تنفيذها خلال السنة الجارية. انطلاق أولى جلسات استنطاق المتهمين في قضية مقتل المحامية منجية المناع التي جدت في أفريل العام الماضي. وكشف تقرير الطب الشرعي الذي تم تلاوته بالمحكمة الابتدائية بتونس أن الوفاة لم تكن طبيعية أو ناتجة عن اعتداء عابر، بل كانت نتيجة عملية خنق متعمدة باستخدام قطعة قماش. كما كشف التقرير أن الجنات سكبوا مادة حريقة شديدة التفاعل على جثة الضحية ثم أضرموا فيها النار بالكامل، وذلك في محاولة لطمس معالم الجريمة وتشويه الملامح للحيلولة دون التعرف على هوية الضحية. عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها محمد تليلي المنصري يشارك رفقة علي زهمول المدير الجهوي للهيئة لهيئة الانتخابات بمدنين في الاجتماع السنوي 13 للهيئات الانتخابية الذي تم تنظيمه من قبل هيئة الانتخابات في جورجيا. وشارك رؤساء وممثلو هيئات وإدارات انتخابية من عدد من الدول من مختلف بقاع العالم، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية تعنى بالشأن الانتخابي والإعلامي. إلى شأن الدول الخارجية، الإيرانية تؤكد استمرار عمليات التفتيش في بعض المنشآت النووية بما في ذلك منشأة بوشهر، مشيرة إلى أن السماح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المواقع التي تعرضت لهجمات سيعتمد على المفاوضات المقبلة. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
3: اسمعوا
10: تابعونا في تونس الكبرى على 99.5.
11: ناس الديوان

0: بوبليسيتي. كل دار وحكايتها، وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك، مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. مالا اختار وانت مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة، على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الخمسة وستاشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة على ديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. الجميلة نادية في الإخراج، وعزتنا إيمان في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدم الميكرو، على يميني دائما وأبدا السيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا بك يا سامح. أهلا كابتن كاباس النورز خويا سليم. أهلا. اليوم باش نبدأ بخويا سليم.
2: أيوة
3: هاكا سليم في يوم ما كنا في الحرب، قال استناوا يا جماعة باش نشوفوا المفاوضات باش نجموا نفهموا شكون ربح. هكا خرجت الوثيقة فيها 14 بنت، 12 منهم بما يسمى باللغة العسكرية كابيتولاسيون، استسلام أمريكا، يعني نلخصهم إنهاء حالة الحرب في المنطقة كل، تلتزم أمريكا وحلفائها باش معاش يلتزموا باش ما يهجموا على إيران. اثنين، أيوة. 300 مليار دولار، تسمع 300 مليار دولار ما يحرك مش الاقتصاد الإيراني، باش يعطيه ضربة القدام. بعد رفع الحصار اللي هم جراوا عليها 40 عام ما نجموهش، حصار معناها راهو مش حصار بحري هذا، لا لا لا، حصار الاقتصادي اللي جرت عليه راه ما نجمتوش. يعني النقطة الوحيدة اللي هي في صالح أمريكا هي إيقاف البرنامج النووي، اللي هو راهو كان في عهد أوباما وقف البرنامج النووي الخبيث، قعد النووي المدني. يعني يا سي سليم خويا، يظهر لي الامريكان قالوا مش انا، قالوا وتغشين برشا، قالوا سيتين كابيتولاسيون، يعني راهي استسلام. وضرب كشف اللي تحليل اللي عملناه هنا، قلنا راهو اللوجيستيك هي اللي كانت السبب، لان ما تنجمش تحط اللوجيستيك نتاعك 12000 كيلومتر التالي، ما تنجمش خاطر المؤونه والذخيره والاسعاف الكل توسكي لوجيستيك، ما نجمش يكون بعيد 12000 كيلومتر. هذاك علاش الحرب هذيك العبثيه كان لازمها تقف. وشفتوا منظر ترامب ويصح فيها يصح في الوثيقة، معناها الوجه متاعه كيفاش وش قال وزير الخارجية متاعه. يعني بالحق ستين كابيتولاسيون اللي نجم نقوله اليوم، ستين يوم الجايين راهو باش نزيد نسمعه أكثر وأكثر، لأنه يلفون جيبيلي توا الإيرانيين باش يستثمروا استراتيجيا هالزخم متاع الاستسلام الأمريكي لحاجة أخرى. تنكشفها بشوي بشوي سمح.
2: واضح، رغم أنه مذكرة التفاهم سيد العميد صحيح تقول كما قلت أنت تعهد بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، هذه الكلمة زيدوها أبدا، وينص الالتزام خصوصا كما قلت على تخصيص 300 مليار دولار لإعادة الأعمار وتنمية الاقتصاد في البلاد، رغم أن الولايات المتحدة غير ملزمة بالمساهمة في الخطة. ممكن هذه رسالة للناس اللي كانوا شوية مع الولايات المتحدة وما بعدش لقوا روحهم يخلصوا هما في إعادة أعمار في حرب هما ما عندهمش دخل فيها.
3: فلوس تاع إيران 12 مليار دولار بركة،
2: أي شكون اللي باش يحط 300 مليار دولار؟
3: مخيانك تراو مش في الحكاية. ما إيران قالت طال في وقفة
2: مش لزي تجميل
3: مفاوضات، قالت أنا مش نواصل إلا ما تترجعوا لي خسائر حرب. أي شكون باش يرجع؟ خيانك العادة، شكون يا أخي الحروبات تاع أمريكا شكون يخلصها؟ تيمو خيانك. هذه كانت مصيبة، 300 مليار دولار نحي منهم 12 نتاع حي محطوطين في بنوك أوروبية وسويسرية وأمريكية، والبقية خيانك باش يخلصوا. هاك الجماعة اللي كانوا كلاو على روسهم ساعة ضربوا،
2: دونك هما اللي باش يعاودوا،
3: هما باش يخلصوا، هما اللي باش يخلصوا كالعادة.
2: 300 مليار دولار
3: كالعادة. ولا
2: شكرا شكرا سيد العميد. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، هيت نحكي مع الدكتور كما نحكي في الحوارات اللي وان تو وان التلفزي. وانت القائل دكتور بان مذكرة التفاهم هي اللي باش تقول وستنص أولا على من انهزم ومن انتصر في الحرب هذه، وأنت القائل بأن إيران نجحت في تحويل هذه الحرب من حرب على الميدان إلى حرب اقتصادية، وأنت القائل كذلك بأن إيران كانت أذكى دبلوماسيا، وإيران حولت لأول مرة في التاريخ الحديث الولايات المتحدة الأمريكية بلاد دون حلفاء الداخل والبرة من أمريكا.
4: كيبدا ساعة سلامة سماح تحية.
2: أهلا وسهلا دكتور.
4: تحية السيد العميد والكابتن ونوروزة إيمان ونادية والكتيبة الكل وسيد المساعدين المساعدين المشاهدين
2: هم مساعدين الحقيقة
4: المشاهدين والمستمعين عمل دوزونا إن شاء الله نهاية أسبوع موافقة للجميع. شوف كي تبدأ ذا حرب معناتها غير مدروسة استراتيجيا ودبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا، ما انت تخلي عبد باللوجيك ينجم يعرف الريزولتا شنو باش يصير. وانا زاد قلت لك اذا باش تفاوض على النقطه واحده باش تسيب فيها هي النووي باش تقول جو بو نيغوسي هذا، اما الترسانه الصاروخيه نتاعها ماش الفا با نيغوسي عليه، حزب الله نو فا با نيغوسي عليه. معناتها واضح معناتها لو مينيموم دو لوجيك راهو ما يفو با اينشتاين باش تفهم الامور ماش واضح، على خاطر امريكا عملت حرب بصراحه ماش مدروسه. الأمريكان الكل اللي ما قبل دونالد ترامب ما حبوش يدخلوا فيها الحرب هذه على خاطر يعرفوا المخاطر ويعرفوا معناتها أهمية مضيق هرمز اللي هم ما همش حاطين يديهم عليه. واليوم معناتها تسمع المضيق معناتها بحر شو يسميه هو البحر الفارسي اي وخليج الخليج الفارسي وخلينا نقولوا الخليج العربي دونك فهمت معناتها الامور. على كل حال نحن اللي معناتها في الاخر ايران زادت دعمت قوتها الاقليميه وموقعها الاقليمي، وتو باش نشوفوا لي كونسيكونس تاع الحرب هذه جيوسياسيا شنو اللي باش يصير. نتمنى وقف اطلاق النار في لبنان على اخواننا في لبنان ان شاء الله زاد يخلط هذاك، وان شاء الله القضيه الام اللي هي اهم قضيه الشعب الفلسطيني ان شاء الله يلقى حق، وهذا هو الاهم.
2: فلا وانتم تابعوا فينا البند الاول ينص على انهاء الحرب على جميع الجبهات، توفى الحرب على كل الجبهات. البند الثاني احترام الشؤون الداخليه، نص المذكره اللي كان تلي حرفيا على الصحفيين باش ياخذوها متمول صحفيين، يقول ان الولايات المتحده الامريكيه وايران ستحترمان كل منهما سياده الاخرى ووحده اراضيها مع الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخليه للطرف الآخر. نتفكروا أني ترامب وقتها وعد المتظاهرين الإيرانيين وقال لهم المساعدة في طريقها إليكم، دونك لهنا ننساو أي مساعدة وأي تدخل في الشأن الداخلي. نذكروا أنه البند هذايا البند الثالث يحكي على إطار زمني لستين يوم قابلة للتمديد، روعة لديتاي باش يتناقشوا على مدة ستين يوم. البند الرابع الولايات المتحدة الأمريكية ستنهي الحصار، إزالة الحصار البحري أو أي إزعاجات أو عوائق. وبالنسبة لمضيق هرمز مذكرة التفاهم تقول أنه عند توقيع المذكرة هذه ستقوم إيران مش أمريكا باتخاذ الترتيبات وبذل أفضل الجهود لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز
5: بالفلوس،
2: لا دون رسوم
5: يظهر لك
2: هذه بالنسبة. لكن إيران اشترطت أنها تكون هي الآمرة الناهية في مضيق هرمز، تقولوا أنا مشكلتي مش الرسوم، المشكلة بالنسبة لإيران هي شكون اللي يحكم في المضيق هذية. البند السادس اللي يتحدث على تمويل إعادة أعمار إيران، الخطة النهائية المتفقة عليها تحكي على 300 مليار دولار كما قلنا لكم أمريكي لإعادة الأعمار. الولايات المتحدة الأمريكية كما قلنا حسب المسؤولين يقولوا احنا غير ملزمين بدفع سنت واحد لإيران او المساهمة في التمويل، لكن الفلوس باش تمشي لإيران اللي قالته الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك حسب البند السابع ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع أشكال العقوبات المفروضة على إيران بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي وجميع العقوبات الأمريكية التي فرضت بشكل أحادي. البند الثامن يحكي لا أسلحة نووية، يقول بأن وافقت إيران على عدم امتلاك أو شراء سلاح نووي، واتفق الطرفان على التعامل مع اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه طهران. البند التاسع والعاشر يحكي على أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على الحفاظ على الوضع الراهن لبرنامج طهران النووي في الوقت الحالي إلى أن يتم التعامل مع اليورانيوم. أنا حاليا مش بشي تام شي خليه نفس الاتفاقية أوباما. البنود من 12 إلى 14 تحكي على آليات المراقبة بالنسبة للاتفاق هذية. تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستعملان على إنشاء آلية تنفيذ لمراقبة التطبيق الناجح لمذكرة التفاهم هذه والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي. واشترطت إيران أنه ما يكون فما حتى وسيط ولا بلاد تمثل إيران في الاتفاق هذية. طليني
5: ستينيو
2: اهلا وسهلا بطلين.
5: اهلا وسهلا
2: يا مرحبا
5: والله. شو سيد عميد دكتورنا الغالي
2: عندي غفاش خاطري
5: اشكركم اكو
2: مرحبا بك
5: ميديا 60 يوم
2: اي
5: ثم ماذا بعد نشوفوا في انتر تون. نتمنوا اللي تروب الفيت لاسرائيل ما تعملش كالعاده.
3: لا باش تعمل
5: ما تعملش كالعاده. نتنياهو والصهيونيه العالميه هي ضد هذا الاتفاق. دونك قالك البارح نشوف في واحد من الكرونيكور الامريكان قالك باش يبداو تو يخرجوا له في التصاور تاع اينشتاين بالحق انا فهمت. دونك تروب الفيت هذاك راه مش يعمل خاطر امور وجوديه بالنسبه لنتنياهو وعنده الانتخابات.
3: صحيح
5: هذا من ناحيه. ثالثا ولا ثانيا بداوا اعطاوا الاذن للك المنظمه العالميه تاع النووي باش يجيو يفتشوا في بوشهر وكذا فهمتني. با اسمها إيران الكونديسيون العالية العالية ربطت بلبنان ولبنان بالنسبة الإسرائيل. الإسرائيل تبقى نتبع والله شو رأو سيد العميد رأو 20 ولا 60 ولا 100 قرية رأو 100 قرية ما عادش ويدخلوا كل واحد 200,000 لبناني في الجنوب ممنوعين باش يرجعوا البلدان. قال الفرنساوي قبيلة في الأخبار قالوا باش يرجعوا لديارهم وين ما عادش. دونك خليه احنا 60 يوم هذية وستين يوم راهو أرمس بلا فلوس. الورقة الأرموزية هذيك هي فتقة الدنيا خاطر شدت الاقتصاد العالمي شد خنقته هذيك هو فهمتي. وإن شاء الله يا أخوي باه إن شاء الله معناها من استراتيجية الصبر شو وليت وليت قوة كبيرة إقليمية معناها إيران معناها. وإيران يفو با أوبلي إيران راه كانت أنمبير إمبراطورية راه مش شي لعب إمبراطورية كبيرة. والعلماء أنا نقرأ العلماء اللي تخرج فيهم شيء غريب معناها فما لو سوغوندا خذاو صاروخ معناش ما إنا با إكسبلوزية في أفغانستان جابوه وعملوا له هالسسمة هذه العكسية الهندسة العكسية معناها حتى الأمريكان عندهم طيارات إبساك طيارات إبساك.
3: نعطيك رقم 480,000 من أحسن المهندسين في العالم
5: عندهم
3: 480
5: كل شيء وقول لك أنا فكرت
3: نص مليون الدنيا نص مليون
5: مش كونهم الأولانيين العلماء هم نساء هم
3: نساء عكس ما يقولوا الأوروبيين الإشاعة بتاعهم كون المرأة مضطهدة وهم مديرات كليات ومهندسات ومشاريع واحدة نووية وكل منسى
5: إفسانك من وقت الشيخ
3: عملوا بها
5: قلبوا الدنيا كل معش الشيخ بش يوريك شو المخ اللي عندهم يعني أتنسيون إن شاء الله يا أخويا. أنا شو ريت هذا الكل أنا كي نشوف البارح قبيلة تصور والبارح وكذا نشوف غزة مساكن وش يعني في السخانة في الدنيا وأخويا ربي معهم والله ربي معهم
3: مسؤولية يعني عربك
5: أتنسيون. أنا خايف أسمع خايف أرى مش تنسي أقول لك
3: لا مسؤولية عرب هذيك
2: تعاود تطوى مرة أخرى
5: تطوى خاطر شو ريت هذه مو فما هي شنو العلاقات دي كومبرومي مو هكا ولا دي كومبرومي السياسة
2: والتوافقات
5: دي كومبرومي
3: والله كابتن مش متقلق نعطيك 80 عام هكا مش توا
5: نعطيك هكا تعطيني الضفة وتعطيني الواحد وشيء من يا خويا شوف كل شيء جائز
3: يا كابتن والله يا راس خويا
5: ايش عاملين في الضفة
3: يا كابتن مش نطمنك اعطيني في التاريخ أيه. من 7000 عام أيه. اعطيني نظام واحد مزيف أيه. فاشي وبقى اعطيني انت لوج ارجع في عقلك
5: أيه.
3: لوج نظام واحد فاشي أيه. وتبنى على العنصرية والقتل
5: أيه.
3: وبقى
5: توا فما الانتيليجنس ارتيفيسيال وفما الدنيا قبل ما كانش
2: فما الامور هذه. نورز نكملوا معاك ونشوفوا ماذا كتبت الصحافة العالمية على الاتفاق.
6: تحياتي للناس كل اللي يسمعوا فينا سيد العميد وليك والدكتور وكابتن أمونة وندو أصدقائنا الكل على رسم الكتيبة. بالنسبة للصحافة العالمية نحكي على موقع أكسيوس مثلا قال نتنياهو يقف وحيدا دوليا في اعتقاده باللي الاتفاق خطأ واللي الحرب كان أن ينبغي أن تستمر. فبينما وعد نتنياهو الشعب الإسرائيلي بنصر كامل في إيران اصطر للقبول بمذكرة التفاهم اللي أبرمها ترامب. بالنسبة للنيويورك تايمز يصعب مقارنة مذكرة التفاهم الحالية باتفاق أوباما فالمذاكرة الحالية هي اتفاق عام لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز مع تأجيل محادثات حول البرنامج النووي الإيراني إلى جولة لاحقة من المفاوضات، بينما كان اتفاق عهد أوباما مفصلا للغاية. الغارديان يقول يعد إدراج لبنان في الاتفاقية ذات أهمية بالغة، إذ يلزم إيران فعليا بكبح جماح حزب الله، إلا أن العديد من القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي لا تزال عالقة بلا إجابة. بالنسبة للفورين افيرز، إيران تربح الحرب لكنها قد تخسر السلام إذا بلغت في استخدام سلطتها التي خرجت بها مسلحة بردع جديد، وهو سيطرتها على مضيق هرمز. هارتس ليس اتفاق سلام بل هو انعكاس لحدود قوة أمريكا ومناورة ناجحة للنظام الإيراني. تايمز أوف الإسرائيلية، الاتفاق يترك إسرائيل أكثر عرضة للخطر ومقيدة في نظر الرئيس الأمريكي. إسرائيل ناكرة للجميل ومحرضة على الحرب، بينما قادة إيران عقلانيون للغاية.
2: هذه صحيفة إسرائيلية شنو اللي كتبت. شكرا ليك نورز المشراوي. فاصل، راجعين بعده لي ضرب البارح.
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
7: Publicité.
8: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
9: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
1: كي تكون بروفيسيونيل يلزمك ما تختار كان بروفيسيونيل وما ترضى كان بأحسن شوا. كانك من أصحاب المقاهي كافي دوغ تعملت ليك انتي سبيسيالمون أبنجو وكاليتي متاع بون طيارة. كافي دوغ بناء من غير حدود، نكهات مختارة بعناية وروايح متنوعة. اسم من الذهب يخليها تكون الاختيار رقم واحد لأصحاب المقاهي. مع كل رشفة تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة. كافي دوغ لوغ دي كافي.
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
11: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
12: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
11: مع تونس فايقين للتسعين.
12: عندك أورانج.
1: الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 5:33 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توحدها للسبعة. تحياتي لكل من يتابعنا وتحية خاصة جدا لكتيبة ناس الديوان كسوسوا في الكراهب على اليوتيوب على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على المتابعة. باش نمشي وتوا سان ترانزيسيون لضرب البارح.
6: ضرب البارح، مرحبا بكم في ضرب البارح. بعد الجدل اللي صار بخصوص أسعار تذاكر حفلة سلطانة طرب جورج وصوف اللي تجاوزت 8 ملايين للتوب في اي بي المتكونة من 6 أشخاص في الطاولة، نحكيه على إلغاء الحفل متاع جورج وصوف قبل 48 ساعة من انطلاقه اللي من المقرر يكون غدوة السبت 20 جوان. لكن الناس حابت تسأل مش فهمة شنية الأسباب. برشا كلام تقال،
2: كثروا
6: الروايات. خلينا نفهم السبب الأول اللي هما سببين. السبب الأول اللي خلى يعني تسبب في السبب الثاني. تواصلنا
2: جملة روعة
6: روعة
2: جملة رائعة.
6: هو تسبب صحيح حتى تفهموا عليش. نحن تواصلنا مع سي هيكل بالغارات رئيس جمعية عطاء التنمية والتواصل المنظمة للحفلة. وهذا اللي قالوا لي ناس ديوان.
13: من الإجراءات القانونية يعني من أول مش ما وصلنا نهبطوا البيوع وإن نهبطوا اي شيء الا مخلينا الموافقه المبدئيه من معناها من الجهات المسؤوله. في نفس الوقت معناها قاعدين نلفوا على اساس باش نكملوا بقيه التصريحات منهم، باش حتى برشا عباد قاعدين يعلقوا تكفوف حفلة الأجر كيش الحفلة كيش صارت احنا التزمنا بالقانون مشينا في الإجراءات القانونية بعدين جتنا يعني كفوف مراسل انه على اساس عدم موافقة إقامة الحفلة في الفضاء احنا عملنا معناها توقيف الحفلة لأنهم قادمين يكملوا في الإجراءات التنظيمية الإجراءات القانونية اللي معناها احترام للقانون والترتيبات الحق مشكورين معناها ولايتنا بالمتعاملين معنا ولكن ثم قانون حبه لسلامة الجماهير هي في الأخير معناها مش عرقلة ولا تعثيرات هي فقط معناها مجرد سلامة بحكم أنه الفضاء معناها أمفادين مفتوح لسلامة الجماهير التزمنا بذلك.
6: إذن الإشكالية من الأول تتعلق بعدم استكمال مش نفسر للناس كل اللي تسمع فينا الإجراءات يعني ما كملتش متاع التصاريح القانونية لإقامة الحفل فما حاجات معنى إجراءات أخرى وتراخيص وغيره الشيء اللي خلى الجمعية
2: اللي فهمتوا يحكيوا على الولاية
6: على
2: ترخيص السيدة الولاية وليتنا
6: الحمامات من المفروض لكن فما تم المنع أو تم فما إجراءات قانونية باش ياخذوا ناقصة باش ياخذوا التصاريح اللازمة الشيء اللي خلى الجمعية تتواصل مع إدارة أعمال الفنان جورج وسوف ويعلمهم أنه يطلبوا منهم تحديدا أنهم يأجلوا الحفل لكن الإدارة طلبت منهم واشترطت عليهم حاجة معينة ونذكروا اللي الكاشيم تاع جورج وسوف وصل ل 90,000 دولار هات نسمع
13: حبينا نعمل مفاوضات مع إدارة الفنان حبت أنه على أساس يكون دفعة كاملة للفنان حتى قبل على أساس معنا حتى قبل ما يزيد فونس احنا رفضنا ذلك أكدنا أنه يلزم احترام سيادة الدولة إذا بشي يغني فيها وأكدنا أنه الفلوس لازم يكون على طريق البنك المركزي باللي معمول بها بدون يعني تلاعب ولا بدون أي يعني حاجة احنا في بيدنا حتى اللي يقعد يشوف الكونترا قاعد نفسه كنا على أساس باش نخلصوا القضاء بقيمة 127 مليون مما يؤكد أن الجمعية قاعدة حارصة على التزام التراتيب القانونية رغم أنه نحبوا معناها بالأمور القانونية نحبوا أنه وزارة الثقافة تعمل انتباه للموضوع هذيك كيفاش الفنان ديما يفرض أنه خلاص يكون بالمسبق لا احنا عندنا الفلوس تخرج عن طريق البنك المركزي كجمعية نحترم بالإطار القانوني لذلك عملنا إلغاء الحفل إذا ما يأتي ما يوقع خالف ذلك أنا الاتفاق على أساس أنه هو الكاشين تاعو 90 دولار تخرج الكل عن طريق البنك المركزي وهو الحق عمل راهو ما نطلبوش كان الكاشين أغلى عملنا ضغط أنه على أساس عاوز يتزوج لتونس بعد 12 عام حبينا على أساس كانت الحفلة أنه في إطار جمعية انه نعطوا ترويج للسياحه حبينا انه الفنان باش يجي يعمل السياحه في تونس ويهبط كما حبينا ناخذوا فكره كما صارت مع احلام عملوا كي جات تعمل ترويج لتونس هذاك اللي حبينا احنا نعملوه نعملوا ترويج للسياحه التونسيه يكون ثم استقبال بيها من التحذيرات اللي بالحق احنا كاستطيعنا تعرضنا لخساره كبيره فيهم تحذيرات اللي هو تكيات الطيران ما نسبوش دفعه لنا حتى باش نعملوا تأجيل قاعدين نتفاوضوا مع النشدات منا كهسترونا معناها منا صارت الخسائر لنا احنا جينا نشوف امتى جينا بيان معناها من ايميل من عند الشركه نتاع اداره الاعمال انه تحملنا احنا المسؤوليه وانه باش يكون لازمنا نحافظوا على صوره الفنان برغم انه الفنان محترمش يعني الجمهور يغني
2: واضح هذا كان هيكل بلغرات رئيس جمعية عطاء تنمية وتواصل المؤكد في هذا الكل أنه تم إلغاء الحفل هذا مش غبوغتية مع تم إلغاء الحفل هذا سمعنيهم ليه حسي هيكل بلغرات به لتور دو تابل سيد العميد
3: والله بتغشوا عليها 180 معناها قداش 90 قداش قلت
6: 90,000 دولار
3: نزيف تاع العملة احنا عشنا راهو بلاد بكي بلادنا كل فرنك بحسابه تو والله كانت حفلة صيفية وكذا وناس باش تشيخوا اما حفلة مضيقة في ريستوران وندفعوا 90,000 دولار ولازم تخرج من تونس انا قلبي يوجعني الحقيقة انا خويا نفضل تونسي ما يعملوا حفلة يجيبوها عنا ما شاء الله والله العظيم عنا اصوات وعنا جماعة ما شاء الله عليهم وتقعد فلوسنا تدور
2: يا مالك سلطان الطرب اخويا سلطان انا قلت احتراميت الاصوات كل
3: اللي احنا ما نجيبوا شويه نخسر شويه فلوس نعملوا عنا بيجي نعملوا فيه مهرجان قرطاج والمهرجانات غير هذاك ما نسمحش بخروج اي دوفيز في اي وقت باي سبب مش معقول يرد راو تونس راهي حاجتها بكل مليم راهي مشنا معناها مركنتيه نتاع يعني رانا نجيبوا في القطاع الغيار بالعمله الصعبه، نجيبوا السيارات بالعمله الصعبه، ندوروا باقتصادنا بالعمله الصعبه. هي قال ماشي صعبه والله العظيم،
5: ماشي صعبوا فيها
3: والله، صعبوا فيها اما والله العظيم انا كل فرنك يمشي في غير بلاستو وكان جديدي حتى كل اللبسه الزايده اللوكس والكروايخ كل ما تخش تونس ولا بحق حاجه نصنع فيها انا ما تدخلش، حاجه تصنع فيها تونس ما تدخل حتى شيء من برا، خاطر بلي بريمو يعني تو تشوفوا كان عملوا كيما هكا تو يرجع الدينار الدولار رجع دينار.
2: لا عملها مانديلا
3: عمل خاطر العباد بعقلها عملها الناس معقولها
2: اللبسه
3: هذيك الوطنيه نحكي عليها انا وقت تلبس نتاعك وتشري كوندور نتاعك انت فهمتي فريجيدير توسي كونكورد واش اسمه
2: كونكورد كونكورد
5: كونكورد
2: كونكورد
3: على كل حال تشري كونكورد وتشري توسي وتشري لبستك توسي وصباتك توسي كل شيء فهمتي والله العظيم تفرهدوا راهو نخدموا معاملنا ونخدموا عبادنا اما هذايا النزيف اللي داخلنا فهمتني
2: هو اساس هرمون في الدبشره فما ماركات تونسيه قاعده تعمل في حاجه تبيع
3: توا محسوب كادنا توا باش نعملوا دبوزه قوارص احنا نجيبوا دبوزه قوارص بمليون يا رسول الله مليون
2: راه قوارص حد
3: عندي قوارص ولا بارفان ولا سموه كما يسموه مليون يا كابتن يا ولد
5: اوت كولوني
3: ولا يا كابتن يا ريتو اوت بارفان ولا شنو بمليون عاد انا موت نشوف يا اخي ما عندناش كفاءات وما عندناش رايح وعندنا والله العظيم كان يحطوا بالهم ويعطيوا شجعوا عباد ويعملوا اماكن باش البحث العلمي وكذا فهمتي عندنا شي 15 واحد مارك تاع فلاحه وعندنا بلاد الورد فهمتي ما شاء الله والانواع تاع الورود كل عندنا شنو يمنعنا شنو
2: وصلت الفكره
3: شيمي ولا مش شيمي ولا
2: وصلت عميد شكرا لك دكتور
4: والله شوف انا موافق شويه سيد العميد في حكايه العمله وما العمله ما يلزم نشوفوها مش كان في الفن
3: في كل شيء
4: في الرياضه زيدا عندنا نزيف تاع عمله لاعبين يجيبوا فيهم بدوده ويخلصوا من 10 قداش عندنا ممرنين دي زيترونجي زيدا في الكوره يجيوا ويخلصوها وش اسمه يخفي غناغ الخذاني صب دي لموشي قبله ما انت فما نزيف تاع عمله هذا واحد اثنين انا توا باش على المتعهد تاع الحفله ما فهمت شنو الأسباب وكأنه أول مرة باش نجيبه معناتها فنان باش يغني في مطعم ولا في فندق شنو الترتيب الأمنية والأسباب أول مرة نجيبه معناتها عبد مغني لبناني ولا مصري ولا باش يغني
2: على الأقل كل شرفة ما مغني إترونجي يغني
4: يا بنتي معناتها موجودين اللي يخدموا قاعدين في تونس موجودين والله ماذا بيا نفهم شنو الإشكالية قال هو درا شنو أمنية على الجمهور سمعت هكي خاطر صوته مش واضح
14: حسب المعطيات اللي عندي ونزوقها بكل تحفظ
4: رد بالك رد بالك
14: بكل تحفظ
4: مليح
14: اللي الفضاء اللي من المفروض يصير فيه معناها والحفل صارت فيه قبل حادثة متاع شخص توفى حاجة كيما هكي من هذا القبيل لا مش الاسانسور
4: إذا كانت على الاسانسور
14: صار فيه الفضاء هذي صارت فيه حادثة
4: إذا كان يخدم على دوها
14: دونك حفاظا على سلامة الجمهور اللي بيجي
2: أمور أمنية
14: حسب المعطيات
4: لا أنا ما خاطر كان جيت الحكاية نتاع المحل وموسيكوزي لقاو محل واحد آخر وما يلغيوش الحفل كيتا معناتها باش يزيد في الكاريا نتاع المحل ولا يبدل من البلاد من الحمامات يهبط النابل ولا يمشي لتونس ولا لا
2: ما بالنسبة لك ما فهمتش معناها دكتور
4: ما هو في الاخر ما ثماش علاش باش نقعدوا ندقوا نحن خاطر الغاء حفل في الاخر غنائي معناتها ماش كارثه ولا نهايه العالم اما انا ما فهمتش لو بوين هذا اللي قال لي ترتيب من 10 درجه شنو هو كانه اول مره نجيبوا مغني مش تونسي معناتها باش يغني في تونس وكاو
2: احنا نفهموا انه يتحفظ باش يقول غير امنيا شنو اللي صاير ولا كذا نفهموه معناها سي هيك يقول لك انا ما نقولش هو شكرا على صراحه على صراحته راه خاطر فما برشا متعهدين الحفله تبدا باش تكون موجوده ومن بعد ما فماش هو بيدو ريحته تبدا فماش المتحف يعني شكرا ليه اللي خرج وتكلم وفسر للتوانسه اللي يسالوا على الحفله هذه
4: هذاك هو فهمت السوق جاي تو
14: واللي خلصوا هذوكم واللي شروا لي تيكي
4: يرجعوا خليك خسرنا فلوس نحن هو المتعهد تاع الحفلات تسكر الطياره ومن 10 درجه شنو فهمت ومن بعد الاخرين في الاخر سي دي بروفيسيونيل خويا يعطيني دات اكزاكت ولا كاو سبحان الله خير هذاك هو باش يقعد او نستنى في تصريح او نستنى في ترخيص معناتها بون دونك كاو
2: واضح دكتور طليني طليني قبل البيب
5: ايش عندي يقول امنيه بتيتر سلامه يمكن سيكوريتي بلوتو كو يعني يمكن.
4: يلا سلام عليك يا حبي. يلا سلام
5: أغنية جوزوف. أنا شو أنا خليني برا خارج التيران الأمور ذي الحق. أنا بالنسبة لي أنا لايك 62 مليون خويا بالنسبة لي أنا. لك والناس كل أحرار في تفكيرها.

0: كذا حطت
1: خلصونا
0: كذا حطت شط شط الضاحية الجنوبية في الاتفاقية
2: إيه تاعها ضربتنا إسرائيل عندنا حق حتى احنا
0: هي ضرب الكابتن هو من الضربة هذيك تهلك الشط يعني الحق
2: لا والله زاد زاد حي يا دكتور
1: يلا فاصل فاصل ريتو ورجعين ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
3: بوبليسيتي كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
4: ياو في بالي
3: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: الخمسة وستة واربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة باش نمشي وتتسويت اللايك ديزلايك
5: لايك لايك ديزلايك
1: شديد توبك تيو نورزا ليه بدينا بإيران وبعد حكينا على الحفلات والتعهدات والكل خلينا نبدلوا شوية الجو للسداء اللي قاعدين يسمعوا فينا ونهار جمعة اليوم آخر نهار في الجمعة ديما ماذا بي يكون ناس الديوان أخف ما يمكن على السيدة المتابعين فضل نورزا
6: نحكيه على منع أكثر من 10,000 أب من حضور كأس العالم بسبب النفقة في خطوة غير مسبوقة خارج المستطيل الأخضر تحولت منافسات كأس العالم 2026 إلى أداة قانونية واجتماعية صارمة لفرض الانضباط الأسري بعد ما سلمت الجهات المختصة في الأرجنتين نظيرتها الولايات المتحدة قائمة سوداء تضم نحو 13,000 أب متهمين بالتخلف عن سداد مستحقات النفقة الخاصة بأبنائهم بهدف حرمانهم من دخول الملاعب ومتابعة مباريات المونديال
1: اللي مش مخلص النفقة في الأرجنتين ما ينجمش يدخل لكأس العالم لايك ديزلايك طليل
4: تيو ما عدوش مش خلص النفقة مشي لأمريكا
1: لا لا برشا ما عندهمش خلصوا النفقة ما عندهمش خلصوا برشا حاجة أخرى
4: كل بلاد مرتاحة معناها يتفرج في
1: التلفزيون قولك انت لايك ولا ديزلايك ما دخلش هذا في هذا بالنسبة لي
4: باللي شوف والله العظيم
1: قرار ما عجبكش
4: كل بلاد حرة ولكن شو نحرموا خاطر ما خلصش النفقة ما انا ما ديزلايك
1: عملوا بهم قائمة سوداء ديزلايك يقول الطلياني دكتور
0: لايك
1: لايك
0: من ناحية تطبيق القانون ما انت عبد مش يطبق في القانون علاش كيف باش يسيبوه ما انت اسكو عبد عاتي مثلا شيك سون بروفيزيون خليه يمشي يتفرج في الكاس العالم كيف كيف ما انت هي بيدها مسال في فلوس ولا عامل جريمة واللي هو ما يمشيش ما لايك لي تطبيق القانون
1: تطبيق القانون
0: ما هذي انت بز ما انت عاملينه
1: الأرجنتين ممكن ما نقولهم حتى حل
4: لا فهم حل
1: يعني جيبوهم بالكوب ديمونت
0: علاش كان اللي ما دفعش النفق والأخرين الجرائم الأخرين
4: حاجة أخرى
1: والله
4: ينجم من الأرجنتين ما يخرجش من الديوانة اسمه موجود في ليست نوار
1: اي ما راه ايش نقول لك في القانون الأرجنتيني على ما نعلم
7: يخرج
1: يخرج مش كيف تونس احنا في بلادنا ما تخلصش النفقه حتى باش تمشي ما تقضي من العطار شوفوا شوف راه تنجم تلقى روحك لو شيرشي
4: غير
1: هما راهو عدم خلاص عدم خلاص النفقه غير موجب للسجن فهمت بالضبط كيما كان بيالاتك فهمت دونك هما لقاو ممكن طريقه لانه القانون نتاعهم عدم خلاص النفقه نتاعهم تخليش مثلا ينجم يخرج من البلاد
0: نفقة واحد وكيف نحن
1: عندهم نفقة
0: مالشو
1: أما ما تدخلش الحبس دونك نفقة ما مش كيف نحن سيد العميد
7: لايك أند لايك أند لايك
1: كمان
7: خطر علاش تو شنو هي نفقة هي
0: كابتن وحدك
4: لا وحدي أنا
1: ما في بلوش
4: ليه أنا مع العشرة اللي فدوا ما نقاو حتى حد يساندوا
7: علاش شنو هي نفقة هي نفقة إنسان طلق وخلى امرأة وصغار هو انت تخليها من غير فلوس اخلاقيا انسان معناها مسؤول على زوجه واطفال ولوحهم وخلاهم غير فلوس
0: مش يتفرج في الكوره
7: مش يتفرج في الكوره معناها بالحق اخلاقيا ما تستقامش الحكايه الفلوس اللي باش يمشي يتفرج في الكوره تعطيهم لوليداتك صغيراتك اللي انت جبتهم ولوحتهم ومن واجبك تعطيهم الفلوس وانا مع قانون تونس رغم اللي قاسي شويه علاش على خاطر كان سيبنا الماء على الواحد تاكل بعضها تحنا بالحبس والدنيا بتاخذة ونشوف أنا في آلاف

آلاف المؤلفة نتاع عباد ملوحين صغارهم ملوحين انساهم. وهنا هذه حكاية من قبل هيش راهو من منطلق المسؤولية. أنا ما نصورش إنسان تزوج وجاب صغار وعمل زوجة ما تفهمش أنت وزوجتك ثم طرق، لكن الصغار هذوكم مسؤوليتك لين يولوا أدولت يولوا يوصلوا بر الأمان. ما تجيش في شطار ثنية تخليها شنو أنثى تخليها وبرشا ما يخدموش تخليها من غير فلوس، شي يصير أخطر حاجة في الدنيا هذه ما نقبلهاش، أنك تجي تخلي زوجة زوجتك ولا بخذها ولا بطلقة وتخليها من غير فلوس في العالم اللي فيه وحوش اليوم. هذاك علاش قال ما نقبلش وما نقبلهاش. إذا راهو الموضوع هذا موضوع كبير كبير، لكن رانا في مجتمعنا لقاو طرق للتحيل، ولقاو طرق باش يتزوجوا اثنين وثلاثة، ولقاو طرق باش يتحايلوا على القانون وبلعبة محامين ولعبة القوة ما يدفعش النفقة. يعني ثم أمور خطيرة قاعدة تصير، وكان القضاة يدقوا فيها تلقاو بلاوي زرق.

0: صح
1: خويا تعلق على كان علي انا تعلق كان علي انا
2: لا على كلها ما انا جبتها جبتها قد قد خلينا مازال ملف الامور العاطفيه والامور المنزليه زيدنا اخبرنا
3: نحكيوا على الرجال اللي ولاو يفضلوا الزواج من نساء عندهم دخل عالي على خاطر
4: لايك لا عاد نفر عاد خمبلوا عاد نجيو مع الرجال
3: دونك يفضلوا الارتباط بامراه عامله ومستقله ماليا مش على خاطر عندها برشا فلوس اما فكره الشراكه وتقاسم المسؤوليات وليت اكثر حضور في اي وقت ويرى ويشوفوا برشا مختصين اجتماعيون اللي الاستقرار المالي المشترك اصبح عامل مهم في القرارات نتاع الزواج الحديثه خاصه مع ارتفاع تكاليف السكن والمعيشه وغيره
2: دونك اليوم الرجال يفضلون الزواج من النساء ذوات الدخل الاعلى
0: اعلى منه هو معنى
2: لا معناها ماذا بيه واحدة تخلص بالكدا مش أعلى منه ما تخلص مليح وكان أعلى منه والله الله معناها فهمت سوري سوغ لو جاتو
4: كان أعلى منه خايبة
2: أعلى أي خايبة
3: يظهر لي
2: أي دكتور أي لايك ولا ديزلايك اللي تخلص مليحة ما تعطينيش لي أعلى منه
4: أي مو خلنا نعمل عاد تيرادك يا سيد العميد أنا مع المساواة في كل شيء
2: أي
4: خاطر نحنا انا طحنا في طحنا في البياج اللي نشوف فيه معناتها في برشا منابر عالميه اللي اوني اون تران دو ديابوليزي الراجل بصراحه
0: صحيح
4: ما بصراحه معناتها مو ديما حتى ولا في الانكونسيون تاعنا النساء هما اللي قاعدين درا شنو الرجال تو هاو هاو قبيلك الكابتن جبد على قال لك الاكثر من العلماء نساء معناتها ولا في الانكونسيون تاعنا تغرس يلي اون فافوريز وكاينو انجاز هي مساواه هي برا المراه قاري اكثر من الرجل شنو الانجاز معناها
0: لا ساتيسيك
4: اي اي اي
2: اللي هو معاك فيه
4: انا معاك اما زاد كي يبدا تبدا ستاتيسيك الرجل اكثر ما نقولوهاش نقولو كان كي يبداو النساء هذا موجود عندنا في الاعلام دونك انا مع المساواه قد في كل شيء وهذيك هي ليغاليتي دو سيكس اللي نحن نعيطوا عليها وناديو بها
2: انا يظهر لي باش نعاود نبلور الفكره نتاعك فهمتك وين تحب تمشي دكتور علاش احنا نقبلوا وعادي انه المراه تفضل الرجل ذو الدخل الاعلى ماذا بها رجلها يخلص مليح معناها سي ان فاكتور اسونسييل اليوم وانا نحب نقول لكم راهو اسونسييل والمراه اللي تقول غير هذا راهو ماهيش تقول في الصحيح انا نقول لكم الصحيح لهنا في اللونتين تحب رجل يخلص مليح باش هي تعيش مهما يكون شهريتها هي وتحب رجل يصرف عليها راهو المراه تحب الراجل اللي يدلل واللي يصرف مش لازمك الحكايات نتاع والله وانا وماذا بيا ولا وانا نصرف على روحي وحدي وين راهي تبدا مكفيه روحها وتنجم تصرف على روحها ولا ثلاثه من الناس اخرين اما تحب راجلها يصرف عليها دونك الدكتور يقول هذايا احنا نقبلوه ونقولوا هذيك هو ومراه تحب راجل يخلص مليح دونك في اطار المساواه عادي زاده باش يكون الراجل يخمم انه ماذا بيه المراه زاده تخلص مليح ويقول لك انا الحياه اليوم صعيبه وماذا بيا معني على دخل اخر معايا في الحياه هذه باش نجيبوا بيه حياة مع بعض يظل هذيا الفكره
4: اي غوسو مودو سي سا مي احقاقا الحق معناتها فما برشا نساء قاعدين والاغلبيه من العباد اللي يخدموا قاعدين يعاونوا ومش عجب 50-50 مي انا حبيت نقول لك معناتها الفكره السيده اللي ولات عنا كي تغرس ورق وقت بورقيبه
2: ومجله المظلوميه زايده شويه
4: راهو ولات ياسر وولينا طحنا في البياج اللي نشيطنوا في الراجل كاريمون معناتها مساوات باهي انا تفكر ماذا قلت لك انا بالنسبه لي انا نخلطوا المساوات المراه والرجل وقت نحيوا عيد المراه هذا ما حاجه ما عندهاش علاش باش تكون موجوده هي موجوده قانونا كان مازالوا فما حاجات الرجل متفوق فيهم قانونيا خلنا نحيوهم ويزينا معناتها كيف كيف ونحن التوانسه من الشعوب العربيه سامحني سامحها وتقصيت عليك اللي نقبلوا معناتها مراه شيف دو سيرفيس دايوغ هاك انت عرفت البرنامج هو المخرج مراه اللي مقلقني انا اللي مقلق
2: سيد وهذا اللي كنت تقولوا انا قلت
4: مقلق كنت تقول هذا
2: المعدل احنا هذا عايشينه
4: معناتها تو تشوف
2: فما حتى مشكله
4: المقدمة البرنامج معدل البرنامج والمخرج والمخرجه الرقميه اربع نساء
2: فوالا
4: وانا والكابتن والعميد
2: وجهان لوغ ميريت يعرفك
4: بيروها وجهان ديريكت سيرفيس دونتيل اي معناتها نحن ما يقلقناش
2: والعكس فما احترام كبير وقدر كبير وما فما حتى فرق معني انا ما لا اعامل بالكل لا امراه ولا راجل ماني حسب لي كومبيتونس اللي عندك وكاريرك والخبره اللي عندك وهذيا لو يعمم في المجالات الكل حتى نعيشوا لاباس علينا دونك لايك بالنسبه للدكتور نكمل معكم يلا طالب
4: انا مش لايك مش لايك ندخ انا في هذا خاطر سا ديبون تنجم تاخذ امراه شهريتها مشقويه
2: يفضلوا احنا ما قلناش يفضلوا
4: معناتها سي با ان كريتير دو بروميير انتونسيون
2: انا ضد التبهنيس في الحياه مع الوضوح صحيح الرجل يفضل والمرأة تفضل مي كانت يا لاموغرا وقت اللي يكون فما الحب الكبير برشا حاجات هكا تمشي تزيد وتنقص ولا كي يبدا فما تفاهم ما يسالش مي هذا موجود طالين
0: ربي يدوم العشرة اتونسيون باسكو
2: فوالا
0: ربي يدوم العشرة عليه خاطر الباقي باش تلقى انديفيرون تقاسم المسؤولية فيه في الاخر انا فلوسي وانت فلوسك نتكلموا بصراحة فهمت انا فلوسك وانت فلوسي وانت ما صرفتش وانا قاعد نصرف وكذا بون دي بريفيرونس صحيح معناه لو بيجي فاميليال يكون كونسيكون باش الانسان معناه
4: يشوف الكونفور يعيش في الكونفور
0: بون تو يزمو
2: هي المراه راه المعادله نتاعها مش هكاك المراه تقول لك فلوسي فلوسي وفلوسك
0: فلوسنا لا مش فلوسنا فلوسي فلوسي زوز بلي فلوسي حاجه اخرى
2: تو الدكتور
0: تو الدكتور معناها تبارك الله معناها في كل المجالات فما نساء ولكن انا نخزر للمراه مش نخزر الجنس نتاعها نخزر كفائتها نخزر الامور
4: ما عندناش مشكل نحن
2: نتوسع انا انا با دو سوسي
0: سي لا فالور اجوتي اللي تعملوا للمراه للمجتمع
2: كلا هو راهو طلياني خليني نحكي راهو خالد حسني الكابتن خالد حسني راهو كيف يعرضني يقول لي اهلا بالمعلمه اهلا بعرفتي
0: اي اي
2: راهو الدكتور كيف كيف العميد معني ليه ونقولوها بتفديك وإحنا نضحك وفرحانين في الاخر خاطر الاحترام تلمو فما احترام متبادل وتلمو فما قدر متبادل معنا حتى مشكلة وفما نساء أخرين ما همش عايشين وهذا يراو سي با إيفيدون وفما رجال أخرين زادة مظلومين ياسر بك الغنية متاع المظلومية متاع المرأة والله يعملوا لي والله يخطر إينا مرأة والله ما تعديتش في الجراد والله يرى وعارف يعمل فيه هون فماش من
0: بدون
2: عقد تمشي على روحها
4: ما نحكينا على عمل نساء قلت لك أنا أكثر من شتل العباد اللي كونوني في السبيساليتي
2: نساء جوستما
0: أول امرأة يا أمك
4: أي بيان شو
2: جوستما صحيح ربي فضل
1: أنا عندي رأي لن أتزحزح عنه
2: أيوة
1: ربي قال ربي اللي قال مش انا اللي قلت وربي يعرف شو يقول في الموضوع هذا بالذات باش بور ليكيليبر باش يصير ايكيليبر في الواحد الرجل هو قوام على المراه
2: ايوه
1: وتعرف صاحبتك عمري ما عرفتها سالت قداش تصور ولا ايش تعمل ولا نهار قلت لها ايش هي قاعده تعاون ويرحم والديها اما مستحيل باش يجي نهار علاش خاطر انا شفت زاد في جنب الاخر بعض اللي نعرفهم انا اللي مقلوبه قسما بالله ضيعوا كرامتهم والله مرته تكركر فيه من خشمه شيء أسف شيء يحزن القلب استغلت الوضع هذاك اللي هي عندها فهمتني لا حبش أقول لك ديكا عظم علاش ديزيكيليبر هذا يصير خطر عقليتنا مش باهي راي عقليتنا في تونس ماهيش باهي
2: احكي لي على الظروف اليوم احكي لي على لي جون تاع اليوم سيد علي
1: لي جون تاع اليوم
2: ما شاء الله كارير كراك راهو عميد سابق مدير عام كبير
1: خلينا نتكلم سليم سليم قال المفيد بالنسبه لليكوب تاع توا احنا قدم كان عندنا فكرة أنه الراجل هو اللي يزمن
2: فعلا
1: توا عز فوربيل قالها لي واحد يبيع في الدلاع قال لي أنا أخويا نفرع أنا ومريتي أنا نبيع في الدلاع وهي طيب تعمل في الطابونة ورانا لباس علينا وعايشين ليكيليبر في كل شيء كيف داو زوز اليوم كما العصيفرات اللي بنيو في عش سيدي فيران مش نقول لك أما راو بور ليكيليبر حاجتين أما الرجل قوم على المرأة وقال ليكيليبر في الزمان اللي احنا فيه
0: مش لازم عندها الفلوس
2: وفي الإطار هذا وفي الإطار هذا بربي احنا قلنا مقدمة البرنامج المعدة المخرجة أمونة في الديجيتال مقدمة الأخبار تتسويت معكم اليوم في الأخبار pour finir en beauté وحنا نحكيو على نساء في المجالات الكل أخبارنا ورجعينا
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
6: publicité تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
8: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
7: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان
9: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي عوجاك يا حومة تونسي من نور أفريقا من ولد الدقباجيل طنطو أمريكا قريكم تاريخ من كبسة لامينكار ما تقارنشي لهريسة يا بستي بالبابريكا حنب على الفيولة رجالة وفحولة والمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة.

0: أريد طور عالمك. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز السادسة ديوان فام عسلامة. تزايد حالات الإحالة على التقاعد المبكر لأسباب صحية خاصة في صفوف العاملين بالقطاع الصحي والبناء والنسيج وفق ما كشفته دراسة حديثة تم إنجازها بالمصلحة الجامعية لطب الشغل والأمراض المهنية بالمستشفى الجامعي شرنيكول بتونس. الإدارة العامة للأداءات تفيد بأن 22 من جوان الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأوضحت الإدارة العامة للأداءات أنه يقصد بهذا التاريخ آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها، مشيرة إلى أنه يمكن إيداع التصاريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى، و ينصح بذلك تفاديا لاستحام الإقباضات المالية. ولاية القيروان تحتضن الملتقى الثامن للجامعات الحدودية التونسية الجزائرية 5+5 في نسخته الثامنة، والذي يتناول محور الذكاء الاصطناعي تحت شعار تحول البيداغوجي في زمن الذكاء الاصطناعي. وأفاد رئيس جامعة القيروان محمد غندور في تصريح لديوان فم بأنه سيتم العمل عبر عديد الورشات وبحضور رؤساء الجامعات وإطار بيداغوجي وعدد من الخبراء من أجل إعداد دليل مشترك بين الجامعات التونسية والجزائرية يتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي بالجامعات. إلى شأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر غارة شنها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة شرقية لبنان. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سويسرا، مشيرة إلى أن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال الأيام القادمة. ختم العرض الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، يأتيكم الآن لفلاش سبور مع هاني البراهمي في أمان الله.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش سبور.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بدا منتخبنا الوطني التونسي اللي واصل تحضيراته واستعداد للمواجهه الثانيه في المونديال. المواجهه باش تتلعب فجر الاحد 5 متاع الصباح بتوقيت تونس امام المنتخب الياباني. منتخبنا كما تعرفوا خاض تقريبا 2 أو 3 حصص تدريبيه مع مدربه الجديد ايرفي رونار، والمدرب هذا اللي يبدو انه باش يعمل بعض التغييرات في تشكيله المنتخب. كيف ايضا يبدو انه فما خدمه كبيره على المستوى الذهني والبدني. هذا كل أكثر تفاصيل باش ناخذوها في المباشر من عند مبعوث ديوان فام الخاص الى مونتيري المكسيكيه حاتم جزبار. حاتم اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا هاني، تحياتي لكل الساده المستمعين. منتخبنا الوطني التونسي كمل اليوم التحضيرات لمواجهه المنتخب الياباني في ثاني جوله في المجموعه الثالثه من كاس العالم هناك في مدينه مونتيري. بتكون التحقيقيه بدايه من المساعتين ونص توقيت مونتريال، 7:30 توقيت تونس. قبلها بطبيعة نلعب فيها الشادي وصلاة الجمعة في المركز الثقافي الإسلامي تقريبا عن الماضي ساعة. أمبار ليل تم إعلان المدى الصحفية الرسمية الأولى لي بطبيعة الحال يعني تنظيم الفيفا في مقر الملعب بي بي في أي التالي. قلنا إنه المقابلة أو الندوة الصحفية بعدها بتكون الحصة التدريبية على أثرها في نزيد التأكد من ملامح على التشكيلة الأساسية. قلت أنت أن ربما قد تكون فرمان التغييرات وغيره من الزنوز من المجمع فيه التشكيلة الرسمية هذه باعتباره أن المدرب كما كنت في مداخلة مع كريم قاعد يجرب لحد الآن تشكيل معناه الحصة التدريبية تاع البارح جرب ظلم عليا في الناس كما جرب ثلاثة كما جرب ثلاثة ملعبية في الناس كما جرب الأربعة
2: به به نحاولوا نعاودوا نرجعوا نتصلوا بحاتم جزبال وحاولوا نقولوا له يبدل البلاصه نتاعو شوي. دونك نعاود نلخص شنو قال في انتظار انه يرجع لنا حاتم. يقول لك بالنسبه للبرنامج اليوم تقريبا نحكيوا على 8 نتاع الليل بتوقيت تونس باش يمشيوا يؤديوا صلاه الجمعه كامل الوفد معناها ماضي ساعه بتوقيت المكسيك. ايضا 9:30 نتاع الليل بتوقيتنا احنا معناها تقريبا ماضي ساعتين ونص في توقيت مونتيري المكسيكيه باش يكون فما الندوه الصحفيه الخاصه بمواجهه اليابان. بالنسبه للتشكيله حاتم يقول انه مازال حتى شيء ما هو واضح لانه المدرب البارح في الحصه التدريبيه خاصه نتاع البارح كان جرب برشا عناصر خاصه كان نحكيوا على محور الدفاع واللي جرب فيه انه يلعب باثنين في محور الدفاع. ايضا البارح كان جرب انه يلعب بثلاثه. طبعا في انتظار يرجع لنا حاتم باش ناخذوا اكثر تفاصيل به. تفضل حاتم. يلا
3: ما هذه المدخل يعني كما قلنا انه فما معنا ما نعرفوش الحقيقه نجم شكون التشكيله الاساسيه للمنتخب, ولكن من الجهه المقابله فما اكيد عدد من العناصر اللي تقريبا ضمنت مجالها كاكتفين في المباراه هذه اليوم. حصه تدريبيه اخيره اكيد قلت شو البرومونتال تعدينا اكيد توا الناحيه البدنيه والفنيه بطبيعه الحال في حصه الفيزيوناج حسب ما صدرنا انه المدرب الفيرونار وبقيه الاطار الفني معاه كفف برشا من الحصص معنا مع اللاعبين وايضا الفيديوناج في مقر الاقامه مهم جدا باش تزيد تعرف اكثر على مستوى الاحصائيات على مستوى الارقام على مستوى طريقه لعب منتخب اليابان. قلنا تونس اليابان المباراه طاقم 1000 في المونديال باش تعرف حضور كبير برشا وحاسهم رئيس الاتحاد اللي كره القدم جاني انفانتينو باش يكون حاضر في المقابله هذه كيف الحكم الروماني اللي تم تعيينه في المقابله باش يتم شير تدي قميص خاص بالمباراه هذه بالاضافه الى عدد من الضيوف والشخصيات الكبيره اللي بتكون حاضرة في ملعب بي بي في اي ستاديو في المقاولة. اليوم قاعدين الحدثين يعني نفهم بفاتنا حقيقة نطلع في موضوع التيفو اللي كانوا قاموا به مجموعة من الأحباء وتكلفوا لهم حقيقة تقريبا مبلغ 4500 يورو. فما تعطيلات على مستوى الدخول لأنه الفيفا اليوم قل لك راهو التيفو هذا من إنجاز فردي معناه هذه كوب دي موند كلوب كوب ما يهمش كأس العالم الأندية. إذا كانت كأس العالم الأندية لازم الجماهير تدخل كيفو نتاعها لكن بالنسبة للمنتخبات إذا تكون بموافقة من الفيفا. منذ قليل السيد الشاهد عضو المكتب الجامعي كان ديجا سمعنا الصباح عرفناه وسمعنا على الكريم كان بعث رسالية قصيرة يقول إنه تقريبا شقوا بالضبط هني يكون تم طلب تسهيل موضوع الدخلة من الجامعة لدى اللجنة المنظمة وننتظر رد مساعي حثيثة للأمر. هذا شو قال يجي الشاهد بعثنا منذ قليل رسالية قصيرة إن شاء الله تحل الأمور إنه من البعض مش أمور مجهودات وتعبت على أولاد اللي اجتهدوا وتعبوا ما تبقيش خسارة إن شاء الله زينا المنتخب اللي ما خلحت الدربية ولا كما قلت هاني ندوة صحافية لفيرونار شكو مع مرفوق بلعب من المنتخب.
2: يعطيك الصحة شكرا لك حاتم الجزبار على كل المعلومات والمعطيات اللي مديتنا بهم مباشرة من مونتيري المكسيكي. نرجو الأخبار الأندية التونسية قبل ما نختم بعد إن شاء الله في آخر الفلاش بمباريات اليوم في المونديال. نادي الصفاقسي اليوم كان أعلن تعاقده بصفة رسمية ونهائية مع متوسط الميدان الدولي لبوركيني حسم دو ودراغو قادما من نادي ريال فاسو البوركيني. ودراغو كان يلعب بصيغة الإعارة الموسم الفارط مع سي اس اس قبل تفعيل بند حقية الشراء والعقد نتاعو الجديد مع نادي الصفاقسي يمتد إلى 3 مواسم. نذكر ودراغو شارك الموسم المنقضي مع سي اس اس في 26 مباراة ساهم خلالها في تسجيل هدفين. الهيئة التسييرية لنادي الرياضي البنزرتي أعلنت فسخ التعاقد مع الجناح الجزائري يوسف الفلاحي بالتراضي بين الطرفين. الفلاحي كانت انضم للسي بي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم قادم من وفاق ستيف الجزائري وما شاركش إلا لدقائق قليلة في الموسم الفارط. نادي الميناء الناشط في الدوري العراقي أعلن تعاقده رسميا مع المدافع ولاعب الاتحاد المنستيري مالك الميلادي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد. اللاعب هذا كان محل رغبة ومتابعة من النادي الافريقي وأيضا الترجي الرياضي التونسي لكنه في الأخير اختار الانضمام للميناء العراقي الفريق الذي اللي احتل المركز 15 في الدوري العراقي في الموسم 2025-2026 في البطولة العراقية. الختام ببرنامج مقابلات اليوم في المونديال طبعا الليلة وأيضا مقابلات غدوة الفجر 8 متاع الليل أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية تواجه أستراليا. 11 متاع الليل مواجهة عربية للمنتخب المغربي اللي يواجه فيها منتخب اسكتلندا. بالنسبة للفجر ماضي ساعة ونص متاع الليل البرازيل تواجه هايتي والأربعة متاع الصباح المنتخب التركي يواجه منتخب الباراغواي. فلاش سبور قدمه لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانا فان بوانيت. بعد شوية ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوانا.
4: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
5: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
6: ديوان فام،
5: ديوان فام،
6: صوتكم
7: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
6: ديوان فام، ديوان فام.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. من الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: فما برشا صغار تحرموا من أبسط حقوقهم الأمان العائلة والطفولة اللي يستحقوا يعيشوها بطريقة تحفظ كرامتهم. وهنا يجي دور الجمعيات التونسية لقرى الأطفال SOS اللي تعطي لها الصغار ذوما أكثر من مجرد مساعدة، تعطيهم عائلة، تعطيهم فرصة جديدة للحياة وتخليهم يكون عندهم ماضي وحاضر ويحلموا بمستقبل كبير. واليوم أنت تنجم تكون جزء من الحلمة هذه. الحكاية بسيطة برشا، تختار تكفل طفل عن طريق البيابي، تدخل على الموقع www.sosbe.tn تعمر بياناتك، تحدد المبلغ الشهري اللي تحب تساهم به وتنجم في أي وقت تبدله حسب إمكانياتك ووقت ما تحب. مش طفل ولا اثنين، أكثر من 10,000 صغير يستنوا في دعمكم. قرار صغير منك اليوم ينجم يكون بداية مستقبل لطفل صغير. تبرع عبر الموقع الرسمي www.sosbe.tn ولا كلموهم على 58 371 0002. 26 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، التحق بنا هاني إبراهيمي. هاني أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بيك سماح وكل مشاهدي ومستمعي برنامج ناس الديوان والناس الكل وخاصة الكتيبة زيدك حتى
1: والكتيب صحيت هاني. يعني بدا ما فهمتوا أنا مش نحكيه شوي على كأس العالم وخاصة آخر تحضيرات المنتخب الوطني التونسي قبل لقاء نظيره اليابان. ما قبل هذي زيد عندنا ديديكاس تري سبيسيال من عند نوروز الجميله. تفضل نوروز.
3: اليوم عيد ميلاد طلال خويا، ان شاء الله ربي يفضلك. كل عام وانت حيب الف خير، ربي يفضلك ليا ان شاء الله ديما فرحان وربي يعطيك ما تتمنى. وانا فخوره انك انت خويا وسند وكل شيء في هكا في عائلتي. بالحق طلال حاجه، حنين حاجه، عائلتي حاجه اخرى، دونك ان شاء الله ربي يخليك ليا ونبقى انا اختك الصغيره الدلوله وكل. دونك نحبك برشا وان شاء الله هكا ديما نشوفك فرحان وصحتك لاباس وناجح ومتالق في خدمتك كيما العاده. الاستاذ طلال مشراوي في بيجا،
1: تحيه للاستاذ طلال مشراوي.
4: قبل شويه باللبناني تجي حلوه.
1: تقبرني تقبرني تقبرني طلال. ان شاء الله كل عام وانتي حي بالف خير طلال. الناس كل لي عيد ميلادهم اليوم وربي يفضلكم لبعضكم ومحليكم منورين الوالد والوالده ان شاء الله ديما يكونوا فخورين بكم الثلاثه. وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير للناس الكل اللي اتبع فينا. شكرا لكم على المتابعه. هاني البراهمي، اخر تحضيرات المنتخب الوطني التونسي قبل لقاء نظيره الياباني كما قلنا. ايش عندنا جديد
2: بالضبط سامح؟ حسين المباراه هذه راه باش نحطوا في بال الناس، هي المباراه رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. تو بعد نحكيو على التحذيرات تاع الفيفا.
1: فما تحذيرات خاصة
2: أكيد
1: من الفيفا للمباراة هذه،
2: تحذيرات كبيرة برشا تو نجيوها من بعد شوية. لكن خلينا نبداو على الأقل بآخر مستجدات تاع منتخبنا الوطني التونسي
1: إن شاء الله خير.
2: وحاسب مبعوثنا حاتم كسبار غادي والأصداء وغيره. سنعطيك فيسع البروجرام تاع المنتخب بالنسبة لليوم. بعد شوية، بعد تقريبا ساعة من توا أو تقريبا مع 8 تاع الليل، ساعة ونص من توا، منتخبنا باش يتواجه الوفد كامل لأداء صلاة الجمعة ماضي ساعة بتوقيت المكسيك في الجامعة الإسلامية غادي. دونك المنتخب باش يمشي على صلاة الجمعة، ثم بعد صلاة الجمعة بساعة ونص، 9:30 متاع الليل بتوقيت تونس، ماضي ساعتين ونص بتوقيت المكسيك، باش تكون فما ندوة صحفية رسمية قبل المباراة، باش تكون فيها إيرفي رونار مدرب المنتخب التونسي مرفوق بواحد من اللاعبين وطبعا المدرب المنتخب الياباني معاه أحد اللاعبين. ومن بعد باش تكون فما الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخبنا الوطني التونسي، حصة باش تكون تقريبا ساعتين متاع الصباح بتوقيت تونس، نحكيه تقريبا على 9-10 تقريبا متاع الليل او اكثر شويه تقريبا في الوقت هذاك، باش تكون حصه تدريبيه اخيره. واللي على اثرها سماح باش نتعرفوا على التشكيله المحتمله بنسبه كبيره اللي باش يعتمد عليها إيرفي رونار. تعرف المره هذه مدرب جديد اول مباراه ليه، الصعيب برشا باش نتعرفوا على التشكيله المحتمله واضحه المعالم معناها. كان نحكيه لانه مثلا البارح في الحصه التدريبيه كان جرب ثلاثه من اللاعبيه في محور الدفاع، ايضا جرب زوج لاعبين، دونك مازال حتى شيء
1: اللي هو شكون
2: جرب في الاثنين، جرب ديلان برون ومنتصر الطالبي، وفي الثلاثة جرب عمر رقيق برون والطالبي. دونك نستناو كيفاش تكون. بينما لي زارير الزوز فاليري وعلي العادي تقريبا بنسبه 90% باش يكونوا موجودين،
1: حتى موجودين في لي بوست نتاعهم في الحصص التدريبيه
2: تقريبا.
1: باش نفسروا للناس اللي تسمعنا، كي نقولوا التشكيله المحتمله، هل انتم كصحفيين رياضيين كي تقولوا تشكيله محتمله هدايا حسب ما تفهموا انتم من الحصص التدريبيه، ولا يكون فما كمان معناها ناس من المسؤولين غادي ولا مستف تكنيك يقول لكم فما تسريبات؟ كيفاش منين تجيبوا لنا هالتشكيله المحتمله؟
2: من من برشا تعرف انت لازم تقول
1: هي
2: معلومه، لازم يكون عندك مصادر متطابقه اكثر من مصدر. لازم يكون فما تطابق في المصادر. اولا الحصص التدريبيه فما حصص مفتوحه كيما حصص اليوم باش تكون مفتوحه في جزء الاول للتصوير فقط مش للتصريحات. هذيك انت تنجم تفهم منها شوية. من لي دوسار من البوزيسيون مون تاع اللاعبين اون جينيرال باش يلعبوا اساسيين دي ميل بلبسهم لي دوسار معناها، والا العكس انت وشنو تفهم حسب الاسماء. ثاني حاجه تنجم تفهم منها هي المعلومات اللي تجيك من عند المسؤولين. ثالث حاجه تنجم تفهم منها اكثر اللي هي كي تلم الحصص الكل سواء المحلوله ولا المغلقه، وتركز انت في الملاعبيه اللي تعاودوا اللي ديما في فريق واحد مع بعضهم كسواء لي دوسار ولا لي دوسار. كي تلم انت المعطيات هذوما الكل ديما اون جينيرال راك تفهم بين 9 و10
1: خاطر انا اللي نتفكروا كمتابعه لل هكا مع المدربين اللي قبل ديما فما التشكيله الرئيسيه، هو يقول لك ملامح قبل بنهارين قبل بنهار
2: ولي محتمل
1: محتمله بعد تولي تطلع هي بيدها تشكيل.
2: خاطر مو زاده احنا قبل والحقيقه تقال تصير ساعات بعض التسريبات،
1: فما ساعات تسريبات
2: فما حتى من المدربين راسا
1: من المدربين بيدهم
2: كي صورتو كي يبدا تونسي ولا حتى ساعات المدرب الاول اللي يقول واحد من اصحابه ولا اثنين، وبيان سور يتم تناقل المعلومه هذيك ليله المباراه
5: ويشوف رده الفعل تاع الشارع هذه
2: بالضبط. هو
1: يقيس
5: فما شي جوار زوز عليهم شي جماعه فما دي زونترونور
2: اون جينيرال تكون هكاك. لكن المره هذه الامر استثنى شوي لانه ريفيرنا راه الحاجه في وسط كومبيتيسيون. ثاني حاجه
5: ما يعرفش الجوارات
2: ما يعرفش المنتخب. وثالث حاجه هو حتى لو كان
1: معروف عليه انه ما يسربش
2: اكزاكتومون
1: حتى ما قبل معروف حتى في قريت عليه يقول لك راه مهما يكون الصحفي ما يعطيش تسريب
2: حتى الملاعبين في حد ذاته يعرفوا صباح المباراه معناها قبل ما
1: بيدهم ما يبداوش عارفين ما يعرفش روحه اسكو تيتولير والا ماهوش تيتولير. ولهنا قبل ما نمشي نحكي على المباراه الالف باش نجيك كابتن خالد حسني التعامل التوهيدية على التشكيله المحتمله غيره، هل احنا فاهمين اكل بوان هذي مسلم لعبية ولا لا؟ وساعات انت ماذا بيك هكا على سبق صحفي ولا كذا، لكن راهو تنجم تخلق مشاكل وسط ستاف ولا
6: اللي ما عينوش يروح لازم يحترموا قرار المدرب. هذا مصون دي بروفيسيونيل وكذا. تبقى شوف فما فرق بين انترونور جاي 3 ايام وبين فرق انترونور عنده عام وعامين، وتعلمنا احنا التشكيلة نتاعو ما معنى فاش نقول المنظومة الهرمية نتاعو معنى التشكيلة تبدأ عارف عنده عامين 3 سنين هما تبقى دي جديد والحصة التدريبية قديش تدور ساعة ونص يعني نقعد بيت يقولوا جرب فاش يجرب شو جرب 3 وجرب 2 كيفاش معنى كل واحد رج يلعبوا أنا ما فهمتش حق وحاجة
1: ما نجمش يجرب
6: ما نجمش وعليش مركزين على 3 و2 ولاكس إيه ولا تاك وميليو وشو مركزين نسمع في الراديونات الكل بدون استثناء مركزين على 3 ولا 2 ولا 4 وأن
7: خايفين كبت.
6: شو
7: خايفين من الهجوم تاع اليابان
6: شكون
7: اللي يتكلموا على الديفونس
6: شكون ليه مش فهمني سيد العميد تو أنا براتيك راه نكلم
1: قالك عليش مركزين على
6: عليش مركزين على كومبارتيما
7: على خطر خيين قلت لك
6: كيف
7: قوين ياسر قوين
6: ليه سيتنتو سيد العميد تبدا لا
5: يبدا
6: وقت تخسر الكره تبدا لو كومبورتمون ديفونسيف تو الموند دي كونسيرني بار لا ريكوبيراسيون دو لا بال اي تو الموند دي كونسيرني زاد كيف
7: زعما مش يا كابتن من ديفونس صارت خط فضايح الديفونس تاعنا
6: مش هي
7: نهار نهار السويد الديفونس تاعنا في شوارع مفتوحه
6: اون بارلو با اسمع ان الازمه جماعيه ما نخرجش انا زوز وثلاثه من المجموعة اللي هي الكل مسؤولة دونك احنا ما شو معناه كيفاش وصلوا غاديك كيفاش وصلوا في وسط 12 متر ويشوتوا للولايد شامخ كيفاش وصلوا وكيفاش الاخر ليبر ويشوت شوت 108 كيلومتر على تاعنا ذاك العياري تاعنا
7: بعد ديفون اون ديفورم وكلهم طايحين
6: يا سيد العميد ما نجموش نكلموا على مجموعه نقولوا ديفونس واتاك سي تان تو سيتانتو اذا لولانين ما قاموش بالترافاي دو ريكوبيراسيون سي فيني ان كل شيء نهار
1: واضح بي هيني
2: على فكره اللي كان يقول في الكابتن فيسا ايرفي رونالد باش يختار ملاعبين مثل الاجنحه اللي في الهجوم الزول على اساس الحاجه هذه الملاعبيه اللي قادرين واللي هو حكى قلت البارح مع الملاعبيه انديفيديوالمون بالواحد اللي بيشوفوا قادر نفسيا وبدنيا انه يعمل ريبلي ديفونسيف والتغطيه الدفاعيه هو اللي باش يلعب في الهجوم مع فراس شوال اللاعب اللي مش قادر ولا ما ينجمش ولا ما يحبش يرجع يغطي على الدفاع لن يلعب وهذه حاجه مؤكده
1: هذا هو اللي قال وهو ايرفي رونار للملاعب دكتور
5: والله يقول حاجه ان شاء الله نعمل نتيجه باهيه كيف كسوا شكون اللي بشاهبط وما يهبطش هذه اهم حاجه معناتها خاطر ياسم ولينا مركزين التشكيله الاساسيه
6: كل كيف كيف
5: الفرق ما بين مش يلعب ما نعرفش انا
6: والله برافو عليك
5: الذي دروا هذا والذي دروا الاخ
6: صح
5: هما كلهم توانسه وكلهم هزين الشعار وهزين دربوا البلاد ان شاء الله بالتوفيق لهم الكل بالنسبه للتشكيله الاساسيه كيفاش تقع التسريبات اللي قالوا هاني تقع التسريبات من بعض الممرنين ولا مستاف ولا واحد هذاك معروف معناتها وفما كي يبداو لي سيونس دونترينمون محلولين معناتها للاعلاميين والاعلاميين يبداو متمرسين ويعرفوا راهو من سيونس دونترينمون تفيق لي سيركوي بريفيرونسيال على شكون يتخدموا لي بالاريتي على شكون يتخدموا وفما دي زونترونور في وسط يلبس مثلا ليكيب تيولير لبسها لي دوسار ومن بعد في وسط سيونس دونترينمون يخرج زوز ولا ثلاثه سولون هو لي شونجمون تاعو بريفو ولا باش يحب يشوف الجوار هذا في فورم ولا موش في فورم والا لبس الدوسار الاول في الخدمه معطاش ساتيسفاكسيون وقت الصحفيين يفيقوا جينيرالمون ما تبداش عندهم سيرتيتود 100% يبداو ديما ا 2 3 بوست بري يبداو مومش مثبتين خاطر هو يعمل لي شونجمون تاعو خدمته اون فونكسيون دو لا سيونس دونترينمون اون فونكسيون شنو باش يخدموا لي بالاريتي في الاتاك ولا في الديفونس والديفونس شكون تاخذ والغارديان شكون دونك كي يبدا صحافي معناتها رياضي ومتمرس يفيق بها الفورماسيون 90% من لي سيونس دونترينمون الاخرانيين الاخرانيين خاطر فيهم لابليكاسيون فينال ولي سيركوي بريفيرونسيال ولانيماسيون كو سوا ديفونسيف ou l'offensive et les balles arrêtées. خدمه لي بالاريتي في لوفونسيف ديفونسيف زاد يخدموا كيفاش يتبلاسيو الديفونسورات والاتاكونات وكذا
1: دونك يفهم الصحفي
5: يفهم يفهم ولا العباد اللي تفهم في الكوره وتحضر في سيونس دونترينمون يفهم 90% بري يطلعها
1: انا جو روتيان منك دكتور ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي يهبط ويكون الاداء مشرف في الاخر سي ديتاي هذوما راهو يخدموا بهم في امور اخرى مانيش نخدموا بهم البارتي ما اليابان لامور اخرى قاعده تخدم شو
6: كنا دي زونترو ساعه نغلطوا الناس
5: اي
6: ساعه نغلطوا
5: يعمل
6: عليه نغلطوا نغلطوا باش كان رومبلاسون يلزمني يلعبوا بور جوي سوا ديزون لا كونكورونس خاطر كان باش نشد انا في 10 وهذوكم ثلاثه باقي الاخرين مش يمشوا يقول لك سي فيني جاني بلي دو بلاس شو احسن اونترونور هو الذي يتعامل مع لو رومبلاسون اللي حاجته به في الوقت لو تون تي اللي حاجته به باش يزيد وكذا دونك انا عملناها برشا مرات كانوا قبل نهار الخميس مجد ابليكاسيون منها مره هبتها كلها غالطه كلها غالطه
5: صحيح صحيح
6: كل غاد خاطر عندي في مخي شكون باش يلعب
5: وهو
1: على خاطر
6: باش نخلي الناس الكل
1: على خاطر ساعات مدرب كي ما يخدمش هك يولي البنك تابع ليكيب ادفيرس يولي اللي في البنك ماذا بيه زميله ما يماركيش خاطر بالنسبه ليه معناها هو ما ماهوش يلعب بطبيعته
6: يبدا يتمنى باش تخسر
1: ما قلت
2: معروف معروف سي با لو كاف المنتخب
1: يحكي لي على تجربته
6: يا الطليان يحكي على
1: خرج منه خرج منه مانيش على
5: هو شوف تو الكابتن il va le confirmer معناتها لي ماتش سيري نحكي لك مش اللي تاكل فيهم خمسه وسته الديفينيس تعمل هي البنكره لي شونجمون اللي تعملوا كان عطاو لو بلوس في الدخول نتاعهم تقلب تروح وتقلب الماتش كي داخل انت جوالات وما يعطيوك شونجمون في الاخر شكون يهزها ديما يهز المرمى يقول لك شونجمونات وغلطي الوغ كو اللي اللي
1: في في ماتش تونس والسويد دو رومبليسون ماركيو
2: مونتويد دخلوا
1: وسيتي قالك اون بروميير دوبوي 1980 معناها دي رومبليسون يماركيو كيف يدخلوا زوز من نفس الفريق زوز مونتويد
2: داير زياد الجزيري البارح في تصريح الديوان اف ام ترجعوا حتى الباج تلقاوها حاجتين اعترف بهم قال صحيح من لوموش كان على المدرب في خساره السويد لكن مثلا لوموا على المدرب
1: علاش تقولوا السويد انت ونورز
2: بالعربيه السويد بالفرنسيه
1: السويد ما يقولوا لا
2: بالعربيه سويد لا حتى سويد هو اسم علم في الاخر
5: حلو سويد
1: خاطر انت ونورس تقول سويد
2: ما نعرف انا بالعربيه سويد
1: دونك فهمت اللي نورس خذيت الكلمه منه هو خاطر احنا
3: خاطر سمعته
1: الحقيقه احنا راهو نحب نقول لكم حاجه هكا في الخفاء كل ما نخدموا رياضه نسالوا برشا هاني راهو خاطر هو الصحفي الرياضي بالنسبه لنا احنا المختص
5: دونك في مقابله سويد
2: سويد انا ضد راهو التخليط العربي بالفرنسي
1: يلا في ساعه عندي كويز
2: غنيه دونك زيني كان اعترف البارح قال مثلا ما نلوموش على كل شيء على المدرب لكن بين الحاجات اللي نلوموا عليه مثلا التشكيل الاساسيه وتاخر كبير برشا في التغييرات دونك لا تفهم انه زاد التغييرات راه عندها دور كبير
1: مهمه جدا طبعا جدا
5: هذاك الفلاخ تاع
1: لونترينور راهو كل ولهنا صلح لي ايطالياني كل من يلبس لو مايو تونيزيان الماريو التونسي عنده نفس الاهميه بالنسبه لنا يلزم يكون عنده نفس الاهميه ويلزم
5: كيف كيف
1: كي يدخل يعمل الفريق كيف وكيف لي تيتولير
6: ما حال الوقت يا هاني وربي يعينه وربي يوفقه لموشي خنسكروا الكتاب انتهى توا عنا ماتش كبير نسمع فيه في الراديونات ساعه نص ساعه لموشي يا ودي مشي لموشي وانتهى توا خنحضروا امورنا
1: المباراه الالف في تاريخ كاس العالم بزهرنا احنا مباراتنا ضد ما احنا نقصين ضغط ونقصين بريسيون يكمل يحضر انفونتيني ضالي جاي انفونتينو ولا دراجي بي يحضر هو ورئيس الوزراء نتاع اليابان وجميع
2: شوف احنا نعرفوا
1: زهر ما يمشي معنا
2: نعرفوا الى مباراه الف ملي صارت القرعه من هاره القرعه لمباراه الالف تونس اليابان
5: ترتيب
2: دونك
1: ما معنى مباراه الالف
2: مباراه الالف هي المباراه رقم 1000 في تاريخ كاس العالم منذ 1930 منذ بدايه كاس العالم نحسبوا في المقابلات احتفلوا طبعا بمباراه رقم 100 ومباراه رقم 200 300 ومن بعد تحب حتى نعطيهم لك مقابلات واختصار بالضبط نعطي بالزهر احنا جات عندنا مباراه رقم 1000 في تاريخ كاس العالم اللي باش تكون بين تونس والمنتخب الياباني دونك المباراه هذه معناها باش تكون حاجه مختلفه جدا بالنسبه للفيفا وباش تحتفل بها الفيفا باش يكون المباراه هذه اولا ساعه طاقم التحكيم باش يكون عنده على الملابس نتاعه لوجو اللي هو فيه المباراه رقم 1000 على اليدين والكل ايضا المنتخبات الزوز الموجودين ايضا من بين الحاجات اللي باش تصير والمتوقع انه تصير لانه الفيفا راه التو سامح ما علنتش على اجراءات معينه لكن الحاجات اللي باش تصير انه فما تغطيه اعلاميه باش تكون اكبر من اي مباراه عاديه في المباراه هذه على العالم الكل باش يتفرج في المباراه هذه باش يكون فما حضور لشخصيات هامه من الفيفا وعلى راسهم طبعا رئيس الفيفا جياني انفانتينو كيف كيف ظروف رسمي ضيوف عفوا رسميين في المنصه الشرفيه على سبيل المثال مثلا رئيس وزراء اليابان غيره من رؤساء نجم حتى دونالد رئيس المكسيك دونالد ترامب لازم رئيس المكسيك يحضر
1: خيره يقول انفانتينو هو يقول دونالد ترامب سكروا البرنامج وروحوا
2: دونك
5: واسكرنا انت
2: باش يتم التعريف رسميا وقت ضربة البداية على الزيكرون تاع الملعب الكل المباراة هذه رقم 1000 ايضا باش يكون فما توثيق بالصور واللي فيديو باش تقعد في الارشيف نتاع الفيفا كيف كيف باش يكون فما في المباراة هذه تسليم حاجات تذكارية رموز تذكارية للمنتخبين وللحكام في المباراة هذه وللمسؤولين والمدربين وغيره باش يكون فما نشر محتوى خاص على موقع الفيفا والصفحات الرسمية والكل ايضا باش يكون فما ربما كرة مخصصة للمباراة هذه بنسبة كبيرة باش يكون فما ايضا ربما حفلة صغيرة بين الاشواط قبل في المباراة هذه برشا حاجات الفيفا ما زالت ما اعلنتش
1: المباراة اللي باش تكون وقتاش بالضبط
2: 5 متاع الصباح نهار الاحد 5 متاع الصباح فجر الاحد نعاود
1: ليلة السبت بعد نص الليل من ليلة السبت من غدوة
2: قوموا نهار لحد بك
1: صليوا يا خويا الفجر ديما يغلطوا راهو قاعدين يغلطوا التوانسة اي بينا حد قاعدين كي تقول من خمسة متاع الصباح نهار حد ينجم يقول لك نهار سبت
2: بالضبط
1: دونك نفسروا مليح نهار لحد شو قوموا بكري
2: نعطيك أمثلة مثلا مباراة رقم مثلا رقم 200 في تاريخ كأس العالم اللي احتفلوا بها كانت عام 66 بين انجلترا والمانيا الغربيه مباراة رقم 900
6: هذيك فينال
2: مباراة رقم 900 كانت نهائي مونديال روسيا 2018 بين فرنسا وكرواتيا المباراة رقم 1000 طبعا تونس واليابان معناها ديما راهو فما احتفالات معناها في كل مباراة كل عدد نعملوا احتفال لكن المرة ذي الألف معناها حاجة كبيرة برشا
7: عندك شي فكرة هاني باش نلعبوا بالمذيول الأحمر ولا
2: بالأبيض
7: بالأبيض
2: بالأبيض واليابان
7: الأحمر ما عطاش
6: معناها سميح
1: المباراة رقم 1000
6: باش يوريك أهمية هذه المباراة وهنا نربط حافز كبير بالنسبة للملاعبين تاعنا عندهم مريول فيه الألف بعد 10 سنين نجم يبيعوا معناها
1: تدخل به للتاريخ
6: تدخل به للتاريخ حاجة أخرى
1: صحيح
6: والله حاجة أخرى معناها حاجة أخرى أن المدرب كي جاي يجري خاطر بالنسبة لي أنا من بين الأشياء سيكون حاضر في مباراة الألف
1: فوالا إيربي رونار
6: في الأول قلنا مش يذكره هو كمدرب للمنتخب التونسي فهمتي ونتمنى هذا الحافز هذا يكون الملاعبيه باش معناه يوري وجه باهي ما طالبين حد شيء اخر

0: شلاربي يستنى وشلاربي يفرح التونس الكل له بالمباراة هذية.
1: الفيفا أعطت أهمية كبيرة حتى في طاقم التحكيم, لأنه حكم المباراة هذية هو الروماني إستيفان كوفاتش, حكم من غير نعطيكم مسيرته, ويكفي أنه نقول لكم أنه أدى نهائي تشامبيونز ليج عم ناول بين باريس سان جيرمان وإنتر. دونك لهنا ديجا واضح
2: بس ضارب على حتى الحكم مرة وكل مشوفه بالتاريخ
1: تكريما لمسيرته.
0: يقول لي زي ما تحكي تبي ميديا إيه لا تفضحنا. قلنا المباراة رقم 1000 حاجة أخرى تراند الجمعة ذي حاجتين
2: تراند
0: تراند
3: بنتي بنتي تقول
0: ماما يعيش يقول تراند يا ما تحبنيش يقول تراند قولي تراند بربي ماما. أولا إغفي غنار ولي فيديو متاع والإستوري الإنستغرام
2: كذا
0: تحت إشراف نورز بشار أي في تونس. اثنين الحصص التدريبية تاع منتخب اليابان ألوغ لا يا سيد العميد لا لا لا لا فما حساس ما لا
3: انتليجنس ارتيفيسيال
4: انا والله ايش قلت دي ساموراي اسمع فيكم لا لا انا راني اتفرجت على فيديو يفسر كل شيء كيفاش يتدرب
0: ايوه
4: قسما بالله كانوا مش يمشيوا الحرب غدوة
2: ذيك هي
4: انكر وياك يعني بالحق اسمع انا ما بحبش نتشعبط انا قبل ما تبدا الاحد كابتن اللي على جنب قال لي يا ولدي راهي حكايه قيمه تسويقيه وحكايه فوارق يا ولدي ما تحلموش والله قال لي قلت له شنو اقول لك انا نقول حاجه برك نعرق كابتن وندافع على الراية كل شيء بربك هو زايد هو مش نقعد نتشعبط ونحكي ما عايش نحب نحكي فيه الموضوع هذايا اخوي انا نحبهم يعرقوا ويحسوا قيمتك الدراب وهذاك ثم 12 مليون يتفرجوا عليهم ويحبوا يفرحوهم حتى كي يخسر ميساج مفيد
0: مليارات باش يتفرجوا في المباراة
4: حبيت نقول لك
0: انا توا
4: يا سماح انا كيف يبلوا المريول ويعطيهم عندهم حتى كي يخسروا الناس الكل باش تفرح وتقول ميساج بدهم وعطاهم عندهم اما بعد تمشى في الميدان انا اللي قلقني مرة اخرى
0: والله يغزل عليه سيد
4: لا والله العظيم فما عبيد صدقني قلت لك انا عندي تلف زكاتكا يتفرجوا يعني كيعمل جروبلان يبان جماعه الاخرين الزرق بالعمل والعرق والتعب وجماعات نحن في البعض منهم ما فيش نقطة عرق مش نورمال يا اخويا ماهوش عادي ماهوش عادي الحكايه هذه راهو ضربوا تونس يا كابتن راني انا دخت في امري كيفاش حبيت تمشى في الميدان راهو يعني ناكلوا ناكل حشيش ناكلوا ناكلهم وحشيش والقول والدنيا كل على ضربوا بلادي شنو الحكايه هذه
2: حكايه سهله كابتن
4: اعطيني
2: الكيستيون برينسيبال سي لو فيزيك انا با لو فيزيك
4: اكزاكتو هكا هذا هو
5: دعونا ننسى اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديده
1: قدرك ربي اقويك يا نادي يا مقويك
4: باب باب باب
2: هذه بريموس هذه قويه هذه في الالف جابتها فاش يقولوا
1: ما نتصورش باش نعملوا مباراه كارثيه واسوء من المباراه اللي فاتت
3: ربي فدوى بالي بيبي تسال فيها على الدخله تسال فيها هاني على الدخله شو عملوا فيها
1: الدخل مهم جدا ويعطيه الصحه
0: برافو فدوى برافو فدوى
1: الدخلة كنا هنا تقريبا نهارين تالي أول من كان معانا واحد من المنظمين تاع الدخلة واللي أنجزوا الدخلة دي واللي هم راهو أشخاص معناها ما همش تابعين حتى شخص هم أصلا ستة وسبعة من الناس معناها توينسا صرفوا تقريبا أكثر من 4500 أورو على الدخلة هذية وجابوها خدمت في تونس ثم مشيت لباريس ثم باريس مكسيكو ثم اليوم ديجا وصلت إلى مونتيري
4: مكسيكية والله برافو
1: كان فما شوية تعطيلات لأنه الفيفا طلب التدخل من الجامعة التونسية لكرة القدم لكي يتم تمثيل لانه من الاشخاص هذو مهمش في تابعين فريق
0: لازم يقدمها ممثل رسمي عن المنتخب الوطني
1: فالجامعه من الاول الحقيقه ما كانش فما تفاعل لكن بعد التدخل معنا الجامعه تفاعلت البارح واليوم الصباح مع الناس هذوما يعطيهم الف صحه وتحيه
0: بعد التدخل معك معناها برافو عليك يعني
1: برافو تحيه لي شادي جبابلي نفسه في التليفون ديجا القبيله بارك نحكيه وبعث لي حتى لي كابتور دو كرون هو الدخل كي وصل المكسيكو ديجا بعث لي وبعث لي حتى كابتور دو كرون الميساج اللي يحكيوا فيه مع الفيديراسيون الفيديراسيون شنو قالت لهم ديجا باش نقرا لك انا معناها الفيديراسيون تقول لهم انه بعثنا لي زيميل اللازمين بالنسبه للفيفا الدخله موجوده في البروجرام البارح قالوا تعمل الاجتماع الامني فقط في الاجتماع الامني طلبوا حاجتين طلبوا انه تتنحى كلمه فيفا من الدخله وطلبوا انه تتنحى فيزيت تونيزيا من الدخله لانه الفيفا تعتبره اشهار بالضبط دونك وشي ذا قاموا به دونك توا بالضبط دونك توا يستناو ان شاء الله في مساج في الساعات القادمه للكونفيرماسيون اوفيسيال وان شاء الله الدخله ذي باش تكون موجوده وتحيه كبيره برشا لانه الناس صرفت من جوبها راهو برشا فلوس يا سماح معناها قريب 15 مليون
0: صرفوا وشدوا صحيح بعد الديفيت نتاع
2: حاضرينها من قبل
0: باش نكمل جملتي وبعد الديفيت كملوا شدوا صحيح وقالوا ليه نحبوا احنا الدخلة صرفنا عليها وجبناها وكل ونحبوا كمان نكونوا موجودين خاطر غيرهم نجم بعد لا ديسيبسيون تاع تروح للسويد يقول لك ما عينيش انا ما نحبش نكون موجود برشا برشا نروحوا. دونك تحية للناس هذا اللي قاعد.
4: عندي سؤال هاني
0: تفضل دكتور.
4: مش بريء برشا
0: اخر سؤال, سؤال. وانت وقتاش بربي وقتاش سؤال بريء
4: انا بريء
0: انت بريء وقتاش سمعت منك سؤال بريء؟
4: لا لا خاطر البارح لاحظت معناتها متركاج ميدياتيك تاع المكتب الجامعي سون بارتو في وسائل الاعلام كل خرجوا يتكلموا فمش تفسير علاش معناتها شبيهم متخبيوا ثلاثة ايام
1: ماهوش بريء جمله
4: اي معناتها سيء
6: جا ارفي رونار
4: لا معناتها خاطر كي جا ارفي رونار
6: اي سيء
4: لا مو جوستوم

0: اكسترا تايم دي وين هي من طلبت واصرت والحت باش يكون فما التصريح هذا مش هما طلبوا باش يصرحوا كجامعه خاطر كي هما يطلبوا باش يصرحوا تقول انت ظاهر هذايا هما ايزون شانجي دو تكتيك وباش يدخلوا في الاعلام لا راهو اصر وبرنامج اكسترا تايم وتحيه اللي كان
1: انا اتصلت حتى من نهار الثلاث نهار الثلاث
0: بعد بعد هذايا جوستومون شفت برشا راهو دي ستاتيو قالوا شبيهم توا تكلموا في الاخر استنيناهم برشا باش يحكيوا خاطر شفنا برشا ممثلين عن الجامعه
2: خاطر الاعلاميين ان نتصور هاني ما كلمهمش قبل البارح لو باش يدخلوا
1: من قبل بالنهار انا قلت لك ما كانش فما اجابه
2: ما حبوش يدخلوا دونك في الاخر كلي من عندهم هم وقتاش يدخلوا وقتاش ما يدخلوش
1: اي هو مقبل من هذا كنت
2: صحفي يكلم كل يوم شبيك ما كان خمسه مع السويد وما ثم حتى حد يخرج يكلمنا ومن بعد نخرج خاطر انا استفزوني شويه البارح التصريحات ونحطوا في اسامي في وسط الحديث نبيضوا فيهم وهما جابوا فلان وفلتان وجو سي با كوا راهو انا كتونسي نحكي هذا موقفي انا أنا بصراحة المكتب الجامعي ذا يلزمه يعطي أن كونت روندو شنو اللي عمله وما عملش في خدمته في العام ليشيك توتال دو ليكيب ناسيونال سور توت لي كاتيجوري لا تقول لي أنا جبت غفي رونار لا ما نعرفش شنو فهمت بصراحة معناتها من بعد يلزم فما تقييم يلزم تقييم ويزيونا من اللي كي تعدى بحضنا سي نبيل خيرات قال له توجيب اونترونور وهنا دراشون وموش باش يصير التقييم يلزم المرة هذه يصير التقييم حقيقي ويلزمنا ننهضوا بكرة القدم التونسية نتاعنا مش راهو على المكتب الجامعي أي مكتب جامعي ماهيش أشخاص تحكي وصلنا لحافة الواد توا في الفوتبول التونسيان وقايد باش نعاودوا نرجعوا المكانة نتاع كورتنا ونبداو من اللوطه معناتها من توسكي بازيك انفراستركتور اكسيتيرا وفورماسيون دي جون وقايد الدوسي هذايا باش يتحط بالكدا ماهيش حكاية غفي غونار ولا غيره
0: لا وماهيش حكاية صبري لا موشي واحد وزاد يعني مش لازم نسكروا الباب كان بصبري لا موشي تقييم يقوم كل كان شكرا جزيلا هاني البراهمي وبرافو عليك مرة أخرى خاطر ميم سي تو ايتي لو برومي كنت أول وسيلة عالمية وأول برنامج اللي أخذ مسؤول على الجامعة ومش كان هذا ديوان فهم كانت سباقة في كأس العالم بالإكيب سبور الكل في التصريحات الكل احنا باش نمشيو توا لكويز غناية كويز أبدأ لي بالدكتور وشوف لي بربي غنية أي. مش بريئة بالكل معذبني خاطر في الموبيش
2: تفضل تفضل أي يا سيد
0: يلا مسكينة نادية لا هبلناها نادية
2: غدرتوها
0: غدرتها
2: مش حاضرة بالكل عليك نغني يا مشكاية عامل هادي جويني
3: سهلة بيا
4: عليك نغني
2: يا مهبلتني يا مهبلتني بزينك
0: ماش مهبلتني
2: هي هذيك هي هذي جويني
4: هذيك هي
2: يا معذبتني بزين هذه سهلة ولا صعبة
4: هذه سهلة
0: سهلة برش
2: سهلة برش فين
0: قلت لك صعب
2: كيف ما طلعتيش انت سهلة
0: ما نخمم في السؤال متاعك
2: انا هو بالسؤال
0: يا معذبتني بزينك ما حلهم الأغنية التونسية يلا نيدي لشكون نمشي ومن بعدي يلا يلا نمشي و هيت العميدة قالك ما نحبش نتشعب تسكتوا الكل
2: بلدي.
0: الكل بلدي. تسكتوا سليم
2: الو الو
3: انا سمح دكتور
4: الغنية السمحة ذيك انتع بلدي مزيان لا لا لا لا الو الو خطر بلتي
2: يا هادي
4: بلتي بلتي من
0: غنيها
4: بلتي عندي استثنان والله استثنان ما نحطوش في اللحظة راهو تاع الموجة خطر غنى يغني راجل
1: لانه بلتي من اول رابر في تونس
4: انت تقول رابر ان الرافي حاجة
1: من اول الناس
4: الرافي فن ما اسمع فما اغاني ساعة تاع المسلسل راهو ابدع فيها ما شباب مش سي با دي راب حاجة اخرى
3: سي بيان ولد مفيدة هاك
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا اما الاعلامي وهذين ديما نحكيه لنورز برش لازم نتفرجوا في كل شيء
4: انتم تفرجوا
0: ونسمعوا كل شيء والانواع الكل باش نفرزوا باش انا كي تحكي خاطر انا لا احترم اي اعلامي او ما نحترمش مهما يكون الزميل ولا الزميلة.

0: يعني. اللي ما تفرش وينبر ولا ما قراش الكتاب وينقد ولا ما سمعش الغنية. بالنسبة لي احنا اوني اوبليجي يلزمنا نسمعوا الكل باش نجمو نفرزوا بين الغث والسمين. دونك بالعكس انا نفرح كي نلقاكم تسمعوا في الانواع الكل نتاع الموسيقى وتفرجوا في الانواع الكل نتاع الدراما, خاطر من بعد احنا هوني باش نقولوا للناس باش نحكيوا للناس. ما نجمش ما نتفرش ومن بعد نفتي في اي موضوع من المواضيع. بسيور يلزم ان جورناليست راهو يلزم يشوف كل شيء ويعرف الدنيا الكل حتى المشاكل والاجرام والنوعيات.
1: انا نتفكر
0: بابا مره عمل لي تليفون, بابا قال لي الحكايه الفلانيه منين تعرفها؟ قلت ولا غالب انا يلزم نكون نعرف ونحاول على الاقل بور بوزي لي بون كيستيون. مش لازم تكون لي بون ريبونس. اتون
2: انت شخصيه مسيطره
3: حصلتك جميله منك
4: ولا حصلتك
0: جو لو سوي راه عاود لي خلنا نسمع.
2: انت شخصيه مسيطره.
5: لا خالص, بس انا نحب رايي هو اللي يمشي.
0: توتافي شفتو هاني قال جمله. هاني ما
1: هاني امور مش واضحه.
0: اعطيني غنيه
6: انا واضحه اكثر من واضحه
3: الكابتن. حتى
0: اعطيني غنيه الكابتن. اي
1: سهل جاوبك يا كابتن
0: معز منوبي. برافو.
3: انا ولا قلبت التليفون بس انا باش ما اثرش.
0: عرفتها هاني ميسالش هاني جاوب.
1: جاوب هاني. هنيني يا هاني.
0: هنيني
6: على عيني نجاوبك يا كابتن. ورده
0: يا حبيبي يا عيني.
1: والله هادي
0: والله هادي
1: والله هادي. كابتن لقاك مدفيني كاو يا كابتن.
0: نكتفي بهذا
1: الغنيه.
0: تقول شي كلمه اخرى ورده
1: يا دكتور. ما هي اختارت الغنية.
0: هي قالت
1: والغنية
3: تقول إيه. انت على عيني دفيني هي اللي جبتها.
1: ليه على عيني باهي الغنية.
0: حتى على عيني باهي.
1: كل شيء
0: كل شيء باهي. كل شيء باهي في باردة باهي. نورز
3: ولا هانية. ألقاني بعد يومين عاد فيها
7: شيء. علاش نعرفها.
3: يا بصلي عني النبي عليه. الله بصلي عني النبي. شوية سينوج من النوطة الأولى راه. النوطة الأولى.
0: توا أنت في بلاصت ما تقول له يحترمك ويعد اللعبة. تقول له ما شاء الله عليك.
3: ما نجمتش غنطقت أخويا. بصلي راهي النوطة الأولى راه. بصلي عني بعدين نورز. قالوا نورز. من النوطة الأولى نورز.
1: احسبني نورز. عملت
7: هكا ما خلانيش نقول.
3: النوطة الأولى ما زلت في.
1: احسبني نورز.
0: سمعني شوية ألقاني بعد يومين. يا والله حال يا والله حال.
7: ألقاني بعد يومين يبكي
3: دمع العين. والله يا كابتن نزلت الضربة النوتة الأولى.
1: النوتة بركة تضربنا في النوتة الثانية معها.
0: هي أسكت وسكتي وقلبي
1: الشهيد. خليش عندي أغنية ذي
3: 40 سنة. نعطيك سر جماعك يا سليم مهم يحفظوا في كتب قدك ميموار مصلي على النبي.
7: ما شاء الله ما شاء الله.
3: الغنايه اللي اسمعها تتطبع فهمتي. ما هو الحق جماعه ميسيم بصفه عامه الكميه نتاع الليكسيك اللي حفظوهم مهوله راهو. عندهم ميموار تريب.
1: لازم تكون مغروم بالغنايه
3: عادي. يولي الغناء حاجه صغيره بارابور لك
0: فهمتي. ما ليش بيه غيره ما
1: مشكله. او ابن خلدون ما يعرفش.
3: لا ما هو ما يسمعوش القامه. اما هو يسمع على كابتي. اسمع نقول له الحق والله راهو عندهم ميموار. ولكن الفيدال كي تشوفك الكتاب قدكيه تقول انا عملت 3-4 صفحات دخت. مش تحفظ وكلام الكلام 28 حرف و 26 حرف مش تحفظ. انكر ويام الواحد يقعد ساعه درج ويفرز باش يقرا.
0: ومع هو سام ميكروبيولوجيست سام بروفيسور اون ميكروبيولوجي ما يعرف الجراثيم الكل.
1: شو عايش
0: تكبتيهم من بعيد دكتور ولا كيف؟
3: غرمني
0: تحس بيهم.
3: غرمني مشيت نقرا حتى نلوج النهارات فهمتي. وامراض عجيبه ما ثماش في العالم. والله فهمتي علاش ما نيوز
0: نقول لكم كويز امراض
3: عجيبه. والله
0: امراض غريبه وعجيبه.
3: ثم اكثر من 2000 مرض.
0: نعطيكم الاعراض وتقول لي شنو المرض. به هيني اعطيني غنيه لهيني.
1: راسي وجافي تاع مسلسل.
3: لا مش مسلسل
1: معروف. يوصل محمود شو؟
0: لا سايبة شو؟ عليه بيجي الدكتور.
3: لا لا خلينا نطلع نعرف هالغنية.
6: حتى نعرفها
1: أنا. سعاد محاسن.
6: لا تونسية تونسية وراجل يعني فيه.
0: لطفي بوشناك.
1: يا الخضرة.
3: يا الخضرة. مش لي خضرة.
1: كيش بحت خير.
0: لا. اللي حفظه لكل شيء قوله ده. اي وعنوينها صعيب شويه
1: هي عاد اسمه
0: صندوق
3: عجب
0: على
4: احلم وانا صاحي يا صندوق عجب
0: حفظها
1: صندوق عجب عارفها بس
0: حفظها طليلي هي
1: انا عارفها ما تصدقش اول مره نسمعها
7: حبينا منعرفها
6: لا نعرف نعرف نعرف
1: ما قلتلكم تعرفوا كل شيء ما يعرفيش هم انتي صحفيين تعرف
7: اوكي اني عارفه
0: ايه كانت جينيريك تاع فيلم هي
1: الاغنيه
4: من عيوني شي كيف كان عمري ورقه ترقص على الاغصان
0: لطفي الي فينومينال لطفي بوشنر
1: كلمات
0: شكرا نادية شوف نادية اعطيني اصعب ما يمكن اغنيه
1: للكابتن
0: أصعب ما يمكن أغنية لسليم العسلي
1: يا رسول الله
0: يلا

0: كاين فما ان سيرفور يوناني يعيش في مصر. لقاه مره سيد درويش مهموم برشا. قال له شو شبيك، علاش انت مهموم؟ اجا احكي لي حكايتك. قالوا لي هو كان ايديا 1920 مطلع العشرينات. قال راهو كنت نعيش لباس ونبعث في الفلوس لعائلتي وكل، الى ان صدر قرار حكومي بمنع بيع الخمور في البارات. يا اخي فلست. فطلعت الغنية هذه وقعدوا يعودوا فيها الشعب المصري سنوات كبير، ما عرفوش لي هي جيت بعد منع قرار بيع الخمور في البارات المصري. محسوب كونداس، معناها راني ما عادش عندي ما نعمل صباح محتاس، يعني صباح محتار ما عنده.
1: هذه كلماتها.
0: اي دونك ما فيش فلوس، وانا راني ولي شخص منحوس خاطر كي جاي هو لمصر وقتها صدر القرار هذا بمنع بيع الخمور وكذا. قصه الغنيه هذه. يلا نكملوا اخر غنيه نادي، نشوفوا شكون يطلعها من ليكيب. يلا نورز عندك هذا. يقول لي جديدة برشا، جديدة الغنية نادية، جديدة سيد عمي ما عندها عمين ماش
2: أصال النصر.
0: أي
1: شباب تعطي فيها في الفوز كنتي سمع؟
3: لا أنا
0: لا أصلا
3: لا أنا
0: رأي سمعني الغنية.

0: العيلة بالسقعة دي اسمه العيلة بالسقعة يا شكرا نيديا. قبل ما نمشي وقولوا كل عام تحيب ألف خير أسامة النجارة ولدنا ولد الكتيبة أسامة هابي بيرثدي كل عام تحيب ألف خير أسامة ربي يحييك لمثاله ربي فضلك واحد من عائلة الناس الديوان. شكرا لإلياس جادي اللي قالي على المعلومة فما على الوكيل قالي عن 50 مرة عودي بربي سماح قل للدكتور ما شاء الله عليه ما شاء الله عليك دكتور قالك عليه الوكيل تحية ليك يا علي شكرا لكم الكل كتيبات ناس الديوان نحبكم برشا ربي يحفظكم إن شاء الله نكونوا معكم من هالاثنين تكون وقت النتيجة بهي بتاع المنتخب الوطني التونسي ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية بويكاند وربي نجح صغيراتنا في البكالوريا نتائج الباك الويكاند هذية إن شاء الله ربي نجح صغيراتكم الكل وإن شاء الله ربي بلغ مقاصدكم في لمن
1: ناس الديوان
2: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام
3: ديوان فام
1: ديوان فام
3: صوتكم
1: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلمة. وزير الداخلية خالد النوري يقول إن المؤسسة الأمنية ستظل حصنا مانعا لحماية البلاد ومواكبة مختلف التطورات للتصدي لكل من يتربص بأمن الوطن داعيا إلى حفاظ الأمن الجدد إلى مباشرة مهامهم الميدانية وفق معادلة تضمن الإنفاذ الصارم للقانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين وذلك لدى إشرافه اليوم على حفل تخرجهم من المدرسة الوطنية لتكوين رقباء ورتباء الأمن الوطني بسيدي سعد من ولاية القيروان. والوزير يشير إلى أن الخريجين الذين بلغ عددهم 950 حافظ أمن تلقوا على امتداد فترة تكوينهم معارف علمية وتدريبات ميدانية مكثفة تؤهلهم لمجابهة مختلف التحديات الأمنية المعاصرة بكفاءة واحترافية. توقيع عقد لإنجاز محطة طاقة شمسية فوتوضوئية بمطار توزر نفط الدولي بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ميجاوات لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات. والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكري يعتبر أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة الإنتاج الذاتي للكهرباء داخل المؤسسات العمومية مشيرا إلى أنه يمثل أكبر محطة سيتم تركيزها ضمن البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية. من المتوقع إنتاج 16 ألف طن من البطاطا الفصلية بولاية قفصة في الموسم الفلاح الحالي وفق تقديرات دائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة. ورئيس الدائرة قيس شلبي يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عملية تقليع البطاطا انطلقت منذ مطلع جوا الجري وبلغت نسبة تقدمها 20%، لافتا إلى أن المجمع المهني المشترك للخضر خصص مركزا لتجميع البطاطا الاستهلاكية الفصلية بمعتمدية قفصة الشمالية وحدد سعر الطن الواحد ب 1200 دينار. وفي أخبار العالم الهيئة البحرية الإيرانية المسؤولة عن مضيق هرمز تطالب كل السفن الراغبة في عبور الممر المائي الاستراتيجي بتقديم طلب مسبق قبل 48 ساعة على الأقل وذلك رغم فتحه بموجب مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. مستشار رئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا يعبر عن تقدير الولايات المتحدة للدعم الذي أظهره الجيش الليبي تجاه الجهود الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا مضيفا أن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع القيادة العامة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء ليبيا للمساعدة في توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية الليبية. نختم الموجز بطقس الليل الذي يتميز بخلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للوسط وشمال مع بعض الأمطار ثم طقس صاف على كامل البلاد. الرياح تهب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات والبحر مضطرب بالشمال وبخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 22 و25 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم والمشوار متواصل مع قدور في مونديال إكسبريس في أمان الله.
1: على
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. مونديال إكسبرس.
6: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. المنتخب الوطني التونسي يجري فجر الغد آخر حصة تدريبية قبل مواجهة المنتخب الياباني. مباراة أو بليتو الحصة التدريبية تسبقها ندوة صحفية للناخب الوطني الجديد إيرفي رونار. بالنسبة لملامح التشكيلة الأساسية حسب مبعوثنا حاتم جزبار بدأت تتوضح، لكن المدرب مازال يجرب في بعض العناصر في بعض المراكز. الليلة نجمو تقريبا ناخذوا الفورماسيون بنسبة 99%، لكن ثابت والأكيد أيمن دحميم باش يكون حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي بين عمر الرقيق أو ديلان برون مركز معهم الطالبي. فاليري على اليمين، العابدي باش يكون كالعادة على اليسار، سخيري معها بن سليمان، حنبعل المجبري في وسط الميدان، القدام لقاو تونيكتي، العاشوري أو السعد وفراس شواد. ديما التشكيلة هذه بروبابل في انتظار كونفيرماسيون بعد حصة تمارين الليلة. نذكر أنه مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد اليابان هار لحد الخمسة متاع الصباح في ثاني جولات المونديال باش تكون احتفالية بما أنها رقم 1000 في تاريخ المونديال. لقاء باش يديرو الروماني إستيفاو كوفاتشا. لاعب المنتخب البرتغالي خواو نيفيش تعرض لحملة من الانتقادات من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في البرتغال بعد تصريحاته الأخيرة في أعقاب مباراة البرتغال ضد الارديسي لتعادل فيها منتخب برازيل أوروبا بهدف مقابل هدف ضد الكونغو الديمقراطية. نيفيش قال أنه كريستيانو رونالدو ملاعب كبير برشا ونراه مقدمه للمنتخب البرتغالي، لكن حاليا هو لاعب من بين جميع اللاعبين وعليه بمساعدتنا مثل باقي الملاعبية. تصريح هذايا لقى غضب كبير كما قلنا في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في البرتغال. حدث إطلاق نار في ساحة تايم سكوير في قلب مانهاتن التابعة لمدينة نيويورك الأمريكية أثار الرعب في مشجعي المونديال اللي كانوا موجودين في المنطقة. بالنسبة لشرطة نيويورك تقول أنه شخصين كانوا جراو أشهروا أسلحتهم وأطلقوا النار قبل ما يفروا من المكان مساء البارحة. وحسب قناة سي بي سي وفوكس سبورت فأنه الأحداث هذه جاءت مباشرة بعد الاحتفالات اللي شهدتها المدينة بفوز نيويورك نيكس بلقب دوري NBA لمحترفي كرة السلة. شيء هذا خلى احتياطات أمنية كبيرة في الولايات المتحدة خاصة في مدينة نيويورك. الختام بمباراة الليلة وغدوة في المونديال. بالنسبة للثمانية متاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية ضد الكنغر الأسترالي، الأحداش متاع الليل وسود الأطلس المنتخب المغربي ضد منتخب سكوتلندا، الماضي ساعة ونص متاع الفجر السامبا البرازيل ضد منتخب هايتي، الأربعة متاع الصباح منتخب تركيا يواجه منتخب باراغواي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع أميرة في 60 دقيقة في لمان وتحية فلسطين.

0: Mondial Express. ديوان اف ام عسلامة
1: ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
2: نسمعكم وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
5: Vous écoutez Dion FM.

0: Jam FM. كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبانا الموزيكا والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان FM.
1: ديوان FM.
0: ديوان FM.
1: صوتكم
2: الموزيكا
3: نون ستوب
2: نون ستوب على ديوان FM.

0: 60 دقيقة.
1: مرحبا بالجميع، مساء الأنوار عليكم الناس، كل الناس اللي تابعوا فينا كلكسوا على لبوند فم ولا على الباج فيسبوك ستريمينج لايف، وإلا كيف كيف على اليوتيوب. هذه 60 دقيقة تبدأ معكم من توا حتى لتسعة متاع الليل. مرحبا بالجميع، نمشي باش نشوفوا ولا ناخذوا فكرة على المواضيع اللي تستنى فيكم اليوم في 60 دقيقة.
0: لو ريكاب
1: في 60 دقيقة باش نحكيو على الجمعية التونسية لمربي النحل اللي تطلق في صيحة فزع بعد تسجيل برشة تجاوزات أثرت بالقطع متاحة مع عضو في الجمعية التونسية لمربي النحل قيس العجيلي. كيف باش نحكيو على وزارة الدفاع اللي تدعو في الشبان المعنيين إلى الالتحاق بحصة التجنيد الثانية للعام الحالي. باش نحكيو كيف على الجمعية التونسية للقبيلة وفن التوليد اللي تدعو إلى حوار وطني حول العنف التوليدي. باش تحضر معنا رئيسة الجمعية التونسية للقبيلة وفن التوليد. باش نحكيو كيف فلاحة ونمشي والبنزر. نحكيو على خسارة ربع صابة الحبوب اللي تستوجب تدارك للنقائص ولعدة نقائص في القطاع الفلاحي وخاصة في الحبوب. يحكي معنا أو يحضر معنا رئيس نقابة الفلاحين ببنزرت. توت سويت بعد نمشيو للألو ديوان باش نحكيو في الموضوع اللي حكيتو فيه الجمعة اللي فاتت وباش نكملو الجمعة هذية، واللي هو الثقة. الثقة مازالت موجودة في المعاملات اليومية بين الناس، نقصت لا كيفاش تشوف الثقة ولات أصعب من قبل، وتجربتك وعلاقتك مع أصحابك ومع أقاربك ومع حتى شريك حياتك إذا تمن بالثقة ولا عندك ما تحكي في الموضوع هذية. تكلمنا على 58 400 و100. لكن قبل هذا كل باش نمشيو للحجوزات في المؤسسات الفندقية وفي دور الضيافة والتحايل اللي يصير في بعض المواقع خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. باش نحكيو مع السيد نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي على برنامج وموضوع الحجوزات.
0: على اون
1: باش نحكيو على منظمة الدفاع عن المستهلك اللي حذرت من التحيل في الحجوزات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حجوزات كالكسوا في المؤسسات الفندقية وإلا في دور الضيافة وإلا حتى في ديار الخلاعة. حبيت نذكركم اللي رحلتنا اليوم بدأت في 60 دقيقة بقيادة المايسترو محمد زعبار، تنسيق وإعداد هيفاء بن يوسف، أميرة مقني ترافقكم في الحصة هذه تعويضا لزميلة هدى الورغمي. مرحبا بالجميع. سي لطفي حاضر معنا. سي لطفي شنحوالك؟ لاباس عليك؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالكيف المستمعي.
1: شكرا لك، شكرا لك على قبول الدعوة. نحكيو على تحيل في بعض المواقع، في بعض مع بعض الناس. فما ناس تقول لك انا نعمل حجوزات وانا بعيدة، جوست يبعثوا لي تصاور نشوف الدار بها ولا دور الضيافة بها ولا. ساعات حتى حجوزات في النزل. كيفاش تصير التحيل سي لطفي في الخصوص هذايا؟
2: هو في الحقيقة يعطيكم الصحة على الموضوع هذا، لأنه في وقته احنا توا مش نبداو في الإشكاليات. توا الإشكاليات تبدأ توا
1: مع بداية الحجوزات.
2: مع بداية الحجوزات وانتهاء الدراسة وانتهاء الامتحانات الجامعية إلى غير ذلك. هو ما نحكيش على التحيل فقط، نحكيه على التحيل وحتى على ساعات المواطن. احنا شنو الإشكالية؟ الإشكالية أنه ساعات المواطن ما يتفقش نهائيا على التفاصيل وما يكتبهاش. ما يضمنهاش في وثيقة. ومن بعد
1: نحكيو شفاهيا.
2: اي من بعد يتذمر يقول لك انا راه لقيت البيت ما عجبتنيش، ولقيتها بعيدة على الكوموديتي كله، ولقيتها بالشومبر فيها
1: سي لطفي. خلينا نتفقوا نحكيو احنا هنا على التحيل في النزل ودور الضيافة، ولا نحكيو على الكل حتى على ديار الخلاعة؟
2: لا نحكيو على الكل.
1: على الكل.
2: الغايه نتاعنا هو انه المستهلك التونسي انه قبل ما يدفع فلوسه وقبل ما يتعاقد يلزمه يتفق على التفاصيل. احنا ساعات نهملوا التفاصيل هذيك، وبعد التفاصيل هي تسبب الاشكاليه. لانه في التفاصيل حتى احنا لقينا ثم تشكيات جينا حتى على تنظيم الرحلات وتنظيم الخرجات في توا يمشيوا ساعات الشباب يمشيوا للمناطق الريفيه المناطق السياحيه. لكن ما يعرفوش حتى ما هي التكلفه اللي يتحملها المساهم والتكلفه اللي يتحملها وكاله الاسعار او غيره ما يدقوش فيها وما يدخلوش في التفاصيل ولا ما يكتبوهاش ومن بعد شي يقولوا احنا في بالي كان في بالي لكذا والاخر يقولوا انا ما سمعتنيش وتدخل فك هذا كل ليفيتي انه ما ننطلقوا في اي عمليه وما نحطوا فلوسنا اذا ما ندخلوا في التفاصيل الكل تفاصيل في الرحله وقتاش تنطلق تاريخها شنو هو الحاجه اللي يتحملها الناقل ولا وكل الاسعار ولا النزل في النزل كيف كيف نتفق معه في النزل انه مش نزل معناه اربع نجوم فقط وصلت لاربع نجوم ناخذ الغرفه شنو اللي موجود في الغرفه وشنو يعطيهم لي
1: معناها انا كحليف يلزمني نطالب بالتفاصيل
2: طالب التفاصيل لانه المشكله غدو في التفاصيل انه هو لكن يخليها في المهموته وتمشي يقول لك انت ما طلبت اربع نجوم هذا اربع نجوم وهذا العادي وهذا الموجود انت ما دخلتش ما طلبتش تفصيل انه ساعات تدخل ناس في التفصيل حتى في الشرفه نتاع البيت تشرف على الـ على الـ على البيسين ولا تشرف على البحر ولا كذا هذا كله يدخل في التفاصيل هذا اذا كان حكينا على القطاع المنظم فما بالك القطاع
1: غير المنظم
2: لي زيكسكورسيون هذوما اللي يمشيو للمناطق الجبليه ويمشيو هذوما اللي ناس في على مواقع التواصل الاجتماعي انه يدعو الى الذهاب الى مناطق من اهل الاستجمام والسياحه لكن ما يعطيكش تفاصيل بعد تصير صارت حوادث وصارت عده اشكاليات اللي هي معناها ما نعرفوش مسؤوليه شكون كان يصير حادث لا قدر الله ما نعرفوش كيف يصير خلاف شكون باش تمشي وشكون باش تشكي لانه لازم يكون عندك طرف اللي باش تشكي به والطرف هذاك تقول انا اتفقت معه ما تقولش اتفقت معه معناها في الهاتف اتفقت معه لازم ثم كتابه ثم على الاقل نتبادلوا دي ميساج يكري اللي هما غدوا يقعدوا ونجم نستظهر بهم ونجم نعملهم معاينه عن طريق عدد التنفيذ ونطالب معناها ما نخليوش الحاجه في المهموطه وبعد نجيو
1: هو بطبيعته ما فماش حاجه منظمه معناها فماش مقر ولا ما فماش جوست فما تواصل بالفيسبوك ولا بالواتساب
2: الحمد لله هو تو حتى التواصل عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي راهو هذيك قابله للنجم لكن واحد اتصل بيك وعنده عنوان واضح على الحساب نتاعو هذاك تنجم تعمل اي اتفاق وتكتب وتقول له انا راني حاجتي كذا كذا وانت موافق يقول لك موافق بعد هذاك كله تنجم لكن وخالك ذا مضره ولا وقع حدث
1: تنجم يكون براس
2: تعاينوا عن طريق عدد التنفيذ ويكون وسيله اثبات قانونيه بطبيعه الحال اما ما نخليش نضيع حقي ومن بعد نجي نطالب به طالب به راه ما تلقاش حقك تعرف توا الكلفه نتاع الدفاع الحق نتاعك انت كيف تمشي منظمه الدفاع المستهلك ولا تمشي جمعيه صحيح يسمعوك وحتى حدود التدخل نتاعها مش قويه لكن غدوه لو كان عندك مضره فيها 1000 دينار ما تنجمش تشكي لانك يعني تشكي لازمك تدفع 2000 دينار باش تنجم توصل حقك ما بين عضو التنفيذ وما بين المحامين وما بين كذا واجراءات ووقت والكلفه غاليه نتاع التقاضي بالتالي
1: لذا الوقايه خير من العلاج
2: ما نرميش رواحنا انه نثبتوا ونتاكد من كل شيء وندخل في دقائق الامور وبعد نخدم على الشراء ونخدم على ندفع فلوسي فاش فلوسي ومن بعد نقعد نتبع
1: هذاك هو معناه يلزمني انا نكون واعي شنو اللي ليا وشنو اللي عليا باش نجم نمشي في البروسيدور ونجم نهار اخر نضمن حقي
2: هذا هو
1: معناها اليوم شنو اللي ننصحوا الحريف بخلاف انه يثبت في التفاصيل حتى راهو ساعات تحكي مع طرف تحكي مع كونت فيسبوك ساعات وتحكي معاه وتعطيه حتى اكونت وتعطيه فلوس ومن بعد ما تلقاش
2: وهذا الحقيقه اللي يعمل الشيء هذا راهو ما نجمش بعد يطالب معناها ما نعطي فلوس الجهة غير معلومة ما تعرفوش وما ثماش رشوي وما ثماش وصل ما ثم حتى شيء معناها وبعد تقول راني تشكي بوهم معناها تشكي بحاجة غير موجودة تشكي بوهم وتعرف عليه شكون الفيسبوك هذاك اللي هو حساب حقيقي ولا حساب من الخارج ثم حسابات راهو ياخذوا أسماء تونسية وعربية ودرشن ولكن هم يبدو في الخارج هذوكم وقت الإمكانية التتبع نتاعهم مستحيلة علاش أنت كي تجيك عن طريق التواصل الاجتماعي تقول له أعطيني الموقع نتاعك فين موجود أنت باش نجيك باش نتفقوا وباش نكتبوا حاجة ونصحوا عليها
1: وإذا بعيد عليك تاخذ رقمه
2: لا تاخذ رقمه وتتكلم رقم هاتف لانه رقم الهاتف هذاك اليوم سجل في الشريحه التونسيه هذاك قابل للتتبع وتنجم تتبع وتنجم تشتكي به وتنجم تعمل كل شيء اما على الكونت حساب فقط الحساب فقط هذاك راه حساب ما تعرفوش انت ما وراه وراه حاجات تحيل، وراه ناس خارج من خارج تونس، وراه كذا، وذاك يخوف وينجم حتى يدخلك في متاهات اخرى ثم ناس دفعت فلوس ومن بعد
1: جستما. مش نسالك على بعض الامثله اللي جاوكم سي لطفي؟
2: الامثله اللي جاونا هما رغم اكثر الامثله هما ثم امثله نتاع ساعات انه يجيك المواطن يشكي ما تنجمش تدافع عليه، لانه المواطن كي يجيك يشكي تلقاه هو تسبب في في في ضياع حقه، لانه هو ما كي تجي تحكي مع النزل مثلا تقول له راهو كلام من عندك وكذا وحجز قبل بشهر، يقول لك روح حجز وعطيته اللي طلبه، لكن هو يتشخنق شويه كما نقولوا احنا بالتونسي، معناها هو يتشرط
1: مش عاجبه
2: مش عاجبه وهو كان الناس كل كيف كيف وكذا، هو يقول لك لا ما عجبتنيش البيت فيها ريحه معناها مش باهيه، البيت معناها تحل على كذا، يقول له استردته هذاك من الاول استردتوش كيفاش باش دافع عليه. وثم حاجه اخرى اللي هما نتاع المواقع التواصل الاجتماعي التشاكيات، هو انه يجي يقول لك راهو ثم شكون كلموني وعملوا نظموا رحله ومن بعد نهار مشيت ما لقيت حتى حد ولا
1: يكون هو دافع فلوس
2: قبل بساعتين، هو دافع فلوس مسبقا لكن وقتها ما نجموش نعاونوه، ما تنجمش تعاونوه لانه ما تنجمش
1: طرف في المقابل مجهول،
2: ما تنجمش تتبع وهم، اذا الطرف المقابل معروف
1: يلزم يكون معروف، ولا إذا كيف ما قلت قبيلة إذا فما ديسكوشن تكون موثقة هذيك يسهل كيف ما قلت سيادتك تتبع للشخص هذية، معناها هذية تحيل بين ظفرين ما نجمش نقول تحيل في القطاع المنظم، في القطاع المنظم باقي تلقى الطرف اللي تنجم تتبعه، ولكن المواقع التواصل الاجتماعي والحسابات نجم تكون مجهولة نجم تكون غير حقيقية، هنا يصعب التحقق وتتبع حق الحريف هذية. شكرا لك سي لطفي، دونك ندعيو الناس كل من خلالك انه تثبت وتتبع تعرف مع شكون تحكي، تطالب بالتفاصيل قبل ما تحجز في فندق ولا دور ضيافه ولا حتى في رحلات سياحيه. شكرا لك مره اخرى على تدخلك معنا وعلى كل هذه التفاصيل. احنا مازلنا موصلين معاكم في 60 دقيقه 27 دقيقه، نمشيو تسويت لموضوعنا الثاني فيسبوك
3: معدي وانا فاهم كل ما يهمك تلقى

0: في 60 دقيقة.
1: في 60 دقيقة موصل معكم نحكي وتتسويت على الجمعية التونسية لمربي النحل اللي تطلق في صيحة فزع بعد تسجيل تجاوزات في قطاع النحل. وباش ناخذوا برشة تفاصيل وناخذوا لب الموضوع مع عضو الجمعية التونسية لمربي النحل سي قيس العجيلي. مرحبا بك على موجة ديوان اف ام.
2: مرحبا بك اختي اميره ومرحبا بديوان اف ام مستمعيكم.
1: شكرا ليك على قبول الدعوه. نحب نغوص معك شويه في القطاع هذايا والاشكاليات اللي يمر بها. نعرف انه تربيه النحل معناها هكا قطاع مسالم ما فيش برشا مشاكل. شنو المشاكل اللي قاعده تعاني منها القطاع هذايا؟
2: الحقيقه مشاكل قطاع النحل كثرت خاصة مع التغيير المناخي هذيك حكمة ربي وما نجموش نعملوا حتى شيء في النقطة هذه. لكن في مسائل أخرى كنا نتمنى أن الدولة تتخذ فيها باستقلال بتاعها خاصة عن وزارة الفلاحة اللي هي مقصرة تقصير كبير واللي احنا نتذمره من قاعد اللي قاعد صاير في تونس وفي غاباتنا. من جهة هي تحب تحمي الغابات من الحرائق ومن جهة نشوفه في عملية قطع لشجرة الكلاتوس اللي هي المصدر للعديد من العائلات والعديد من النحالين في تونس. كي نقولوا احنا منطقة تجنان ولا نقولوا احنا جندوبة الشمالية راهي الناس تعيش من شجرة الكلاتوس وهذه مشكلة كبيرة قاعدة يعاني فيها النحال التونسي. وهذه الشجرة راهي عندها دور مهم على خاطر في البلان سيزون تعطي عسل مفيد للصحة وتخلي بيت النحل تتواصل في الحياة نتاعها وما تنهارش.
1: اليوم علاش الوزارة تقص في شجرة الكلاتوس؟
2: هو من ناحية قطع أشجار الكلاتوس كان قبل مراقب بطريقة صارمة بمعنى أنه عندها عمر معين عندها طول معين باش ينجموا يقصوها الكلاتوس هذية وكان المقاول مطالب انه يقوم بغراسه الكلاتوس في مرحله اخرى وعمليه تثبيت شجره الكلاتوس بمعنى انه يسقيها ويخليها تثبت باش ينجم هو يواصل في عمليه القطع. معناتها كان يقص وكان يغرس فرد وقت. اللي نشوفه فيه توا اللي قاعد هي عمليه نقولوا احنا مضره لتونس ومضره لفلاحتنا ومضره لغاباتنا وتساهم في التغيير المناخي الكبير اللي صاير. الكلاتوس قاعد يتقص بطريقه مؤلمه وموجعه. كي نشوفوا منطقة الرتيبة توا شنو اللي قاعد يتقص فيها راهي حاجات مفزعة. كي تشوف الكلاتوس من عم ناوي يقصوا فيه ما فماش عملية تشجير أراضي بيضاء.
1: شكون اللي يقص فيه؟
2: قحلة. والله هذه شركات تقوم بالقص نتاع الكلاتوس بالطبيعة ثم عقود ممضات مع الدولة لكن احنا ما نعيبوش انه الكلاتوس يتقص لكن كي تقص ثم رقابة الغياب رقابة تام. نأكد هالك اللي الدولة لحظية مقصرة.
1: شنو اللي يصير معناها شنو التجاوز في قطع الكلاتوس؟
2: أو نعطيك مثال التجاوز. التجاوز نعطيك مثال كي نقولوا احنا الغابة كي تتقص انت النحال النحلة فين باش تسرح؟ ما عندهاش على خاطر من شهر جوان حتى شهر اكتوبر ثم انواع تاع الكلاتوس تنور يعتمد عليها النحال في المرعى نتاعو باش تسرح فيها النحلة وباش تعيش وباش تعطي العسل. وإذا النحلة تموت راهي في لحتنا باش تموت. خاطر إذا أنت تجي في وسط الصيف وتمنع النحلة أنها تسرح في مرعى كلاتوس معناتها راك قضيت على الخلية. راهو ثم تقريبا 11,000 نحال تونسي.
1: 11,000
2: ثم مناطق أي ثم مناطق كيما سجنان وثم اتفاقيات مع جمعيات تقوم بتمويل الفلاح التونسي النحال مع الدولة. راهي في نفس الوقت ثم تناقض كبير في الممارسات والسلوك. في نفس الوقت تعطي الدولة التونسية النحل للفلاح وتعطيه التجهيزات والامكانيات باش هو يقوم باش يخدم. وعندنا في مناطق كما نقولوا الشمال الغربي اذا انت تحب تمنع حدودك من المشاكل كما الارهاب وانك تمنع الناس انها تنزح من اراضيها ما تخصوش الكلاتوس لازمك تعوضه له. احنا كي نقولوا مثلا منطقه كما البلديه ثم مشروع كامل قائم الذات في جندوب الشماليه على قطع الكلاتوس باش يقوموا بتوسيعه الواد. هذا مشروع قائم الذات ومخطط له. انت كي باش تقص الكلاتوس علاش ما تعوضوش؟
1: تعوضوا في بلايص اخرين.
2: ريت قنطرت بنزرت كيف كيف نفس الشيء. ثم مشروع كبير قاموا بتوسيعه الواد وجهر الواد لكن قضاوا على منظومه بيئيه كامله. الترفه نحاوها الكلاتوس قصوه ما عوضوهش راهو هذايا راهو مضر لي.
1: تواصلتوا مع الوزاره؟ تواصلتوا مع الوزاره ولا على الاقل مندوبيه الفلاحه في جهتكم؟
2: والله كي تتواصل مع المسؤولين في تونس حتى بطريقه شفهيه تلقى راهو رحابه صدر كبيره وتفهم وتلقى اذان صاغيه. لكن ثم لما يوم فابل ثم سلسله ما تعرفهاش كيفاش هي اللي ما تخليش العمليه تتواصل. فهمتني يا اختي؟ مش كان راهو الكلاتو ثم عمليه راهو تقطير الزيوت هذه الطبيعيه كما زيت الزعتر ولا زيت الكليل. راهي الناس كانت عندنا مراكز متكونه، تكون الفتاه التونسيه كما مركز الفتاه الجريفيه العامله، كانوا يعلموها كيفاش تقص الزعتر وكيفاش تقص الكليل بطريقه انه المنطقه هذيك تقعد ديما متجده وما يقلعوهاش. توا راهي بصراحة ما نجمش نتكلم منطق، أنا ممكن يخوف شوية، لكن راهي عملية راهي مسح راديكال، راهو عملية الأرض يخليها بيضاء، مر عليها جارات سامحوني المستمعين، راهو الزرع
1: هما ما همش واعيين اللي اليوم ينجم ينحي الكليل، غدوة مش باش يلقى كليل إذا باش ينحي بالطريقة هذية.
2: العامل التونسي والفلاح التونسي راهو يبدا يتنقل من المرأة المرأة بسيط، راهو يخدم بالنهار يقول لك أنا نقلع، أنا نخدم مع المقاول فلان ويجيب القطار نتاعه ويبدا يقطر سور لو شون، والبلاصه هذيك اذا نحى الزعتر والكليل راه يمشي لبلاصه اخرى، وهذيك ما عادش تلقى فيها زعتر وكليل. راهو والغريبه اللي احنا كدوله في تونس عندنا الدوله نتاعنا تقوم بتنظيم ملتقيات ومحاضرات علميه يجتمعوا فيها اطباء جامعيين وباحثين جامعيين ويسملوا قيمه عسل الزعتر نتاعنا، وفي نفس الوقت عمليه التقليع نتاعهم من الشيره الاخرى تتم بصفه عشوائيه وتقريبا نقولوا ممنهجه ضد البلاد. راهو
1: هذا الى جانب التوريد.
2: اذا عندك مشكله اخرى من جانب مشكله التوريد، مشكله عويصه على خاطر انت توصل حتى تشوف انت عمليه البيع على الانترنت الساعه تتم بدون مراقبه، وثم شكون يوصل يتحدى الوكال ويقول له انا مستعد نعمل لك زمان بعشر ميل وكان تثبت لي عسل معلف اللي هو موش عسل حر. في الاخر راك انت ما تنجمش تدخل معه في نقاش هذايا على خاطر تقنيا يعتمدوا على تحاليل بسيطه وجزئيه ما تمكنش باش تثبت انه عسل حر او صناعي اصلا. هذه عسل مورده قضت على المنظومه في تونس، قضت على الفلاح التونسي والنحال التونسي ويعتمدوا على تحاليل كما نقولوا تحليل السكروز، تحليل الجلوكوز، هذه تحليل هي بدائيه تجاوزها التاريخ. ثم تحليل اخرى مهمه لازم تعملها الدوله وتغير القوانين واللوائح الاداريه اذا هم يحبوا يطوروا من القطاع. هم يعتمدوا على هذه التحاليل البسيطه ويقول لك انا اعطيتك عسل حر، فينالمون هو عسل مستنتج ويجيبوا فيه بالسيرو نتاع المايس والسيرو نتاع الروز. فهمت؟
1: معناه هو عسل صناعي.
2: انت كي العسل هذاك تحطه صناعي هذايا كي تصبه قدام بيت الحل ما ياكلوش الحل. راهو عندهم طريقه نتاع خدمه في الصين وفي الهند، هذوما الدول يصنع لك العسل على حسب المواصفات اللي تحبها انت ويعطيك نكهه ومطعم ويعطيك نوع من المذاق والرائحه اللي انت بيدك توصل كان حال تشك تقول هذا عسل حر ولا لا. وباسوام بخسه، راه مش معقول يكون العسل راه ب 30 دينار، راهو مش معقول يكون العسل ب 20 دينار.
1: كيفاش احنا مانيش بروفيسيونيل، اما على الاقل المواطن العادي كيفاش ينجم يفرق على الاقل باش ما يتغشش؟
2: اول حاجه المواطن تقنياً. العادي لازم يشري تقنيا، لازم يشري العسل من مصدر موثيق به اللي هو يعرفه الشخص هذاك، لازم يكون نحال. الاكثريه هما راهم
1: واللي يسكن بعيد ما عندوش نحال شو يعمل؟
2: لا ماهيش مساله هذيك اللي يسكن واش نفسر لك، اللي ما ثماش عائله في تونس ما عندهمش تواصل مع نحال، ناكد لك هذا اللي قاعد يخلي التونسي يتوجه للسوق هذه البخسه واللي هي فيها مخاطر صحيه عليه، هي عدم قدرته من الناحيه الشرائيه على انه يوفر القيمه الماليه باش يشري عسل حر. انا نقول له تجيني كحريف نقول له ما تشريش كيلو، خذ رطل، راهو عسل حر، راهو ثم كلفة التنقيل، ثم كلفة المداوات، ثم الصندوق عنده سومه، العشابة عندها سومة، المناخ راهو قبل كنا نحوسوا من نقلوا من 10 مراعي، نجموا نرحيو من نحيو العسل من 6 مراعي. توا حاليا انا نقول لك حاجة ممكن باش تزمك، العسل الحر هاو الناس تسمع فيه في الراديون، بالرغم اللي ثبت مطر، رانا ما نحيناش برشا عسل حر، رانا نحينا 10% من قيمة منتوج السنة الفارطة. 10%
1: فقط،
2: 10% واللي قاعد يدور في تونس تراه كلها اعسال صناعيه ومورده بطريقه من الناحيه القانونيه ما فيهاش لبس، لكن من الناحيه المذاقيه والناحيه الصحيه راهي مضره. احنا نطالبوا مشرع تونسي، وزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة المالية، والسلطات المعنية انها تغير، ومجلس النواب انه يغير من القوانين هذه البالية اللي ما اللي هي ما تطورتش ولم تواكب العلم اللي وصل يخلي الصين تصنع عسل اللي احنا ما عادش نفرقوا
1: بيه. معناه بالتحاليل نتاعنا يطلع عسل ماهوش صناعي، ما عليهش لبس.
2: اذا حلوا التحاليل اللازمة كما تحليل حبوب اللقاح مثلا او الكريستو بريليمينار، نجموا نعرفوه بالوقت راه، لكن هذه تحاليل مكلفة يعتدوا على تحاليل جزئية وبسيطة.
1: معناها تقول لك الدولة هنا ليزي نورد في العسل، ندفع في فلوس ونزيد ندفع فلوس باش نعرفوا حر ولا مش حر. هو كان الأجدر انه ندعموا الفلاح باش ناكلوا حاجة محلية.
2: هو تم عملية ديتورنمون، عملية تغيير مسار العسل هذه اللي تهبط لتونس، وهذه الطفرة نتاعها ظهرت بعد الكوفيد. عملية التسويق في الانترنت خلتها تاخذ طفرة كبيرة وتاخذ قيمة كبيرة، لكن في الحقيقة راهو ما تغركش انت، راك انت العسل راهو في تونس غالي، راهو ب 80 و 90 و 100 الف
1: كيلو.
2: راهو
1: كيلو عسل ب 80،
2: راهو ب 80 و 90 و 100 الف. راهو النحال في تونس راهو قاعد يعاني وقاعد يلقى صعوبات حتى في تجويج العسل الحر، بحكم اللي هو يلقى 4 كيلو ب 120 دينار ويلقى 5 كيلو ب 120 دينار. راهو مش معقول كيلو من العسل راهو فرد قيمة هو مادية ومعاه كيلو اسكالوب، ما ينجمش يكون أرخص من كيلو لحم علوش.
1: والتونسي بطبيعة باش يستغليه ب 80 وب 100 دينار.
2: هو الحقيقة التونسي لازم يكون عنده من الوعي أنه يخمم مليح ويفكر، راهو العسل الدواء ماهوش لازم يشري بكميات كبيرة، حتى كميات صغيرة مع الإمكانيات اللي عنده هو لازم يكون واعي راهو غالي مكلف، بحكم اللي دولتنا فيها كل شيء مكلف. الصندوق كان قبل 5 سنين التالي ب 30 دينار، توا ولا يكلف 70 دينار، دوبل. فهمتني؟ التنقيل دوبل، كل شيء يتغير. ولذلك احنا نطالبوا الدولة تراقب عملية قطع شجرة الكلاتوس، على خاطر ثم اعتماد على دراسات وابحاث توا في تونس هي اللي تشجع على عملية قطع الكلاتوس، اللي تثبت انه الكلاتوس قاعدة هي كشجرة دخيلة قاعدة تضر في الغابات التونسية، لكن وهذا ماهوش صحيح. فهمتني؟
1: واضح. اليوم وزارة الفلاحة، اليوم وزارة الفلاحة معناها مطالبة كيف ما قلت أنت تراقب، وإحنا نحب ماذا بينا زيدا نخليو الباب مفتوح أمام مصالح وزارة الفلاحة إنها ترد على الكلام هذية وإنها تكون معانا في حصة من الحصص في 60 دقيقة باش نحكيو على الموضوع هذا اللي هو مهم جدا، اللي اليوم قلت 10% من الإنتاج متاع سنة الفارطة. النجم عام الجاي نلقاو صعوبات أكثر وما نلقاوش عسل حر وهي عجلة كاملة والدور. شكرا لك سي قيس العجيلي على تدخل متاعك وعلى هذه التفاصيل والتوضيحات. مازلنا مواصلين معكم في 60 دقيقة. 58 400 100، هذا النمر اللي تنجموا تكلمون عليه وتتواصلوا معنا في موضوع الثقة. الثقة مازالت وإلا لا بين الأصحاب، بين الأحباب، بين الأخوة، بين حتى المتزوجين. هذا هو موضوعنا في ألو ديوان. احنا مواصلين معكم في 60 دقيقة وموضوعنا التالية
0: في 60 دقيقة.

0: يهم التوانسة في 60 دقيقة.
1: 7:41 دقيقة هذه توقيتنا في ديوان فهم. مرحبا بالناس كل اللي تبع فينا واللي بدأت معنا رحلة من أولها حتى لآخرها موصل معكم حتى لتسعة متاع الليل. مرحبا بالجميع. نحكيو على حملة ولا حملة التجنيد, هي حصة التجنيد الثانية لسنة 2026. تفاصيل الحملة هذه توتسويت معنا يحكي لنا عليها السيد أشرف خليفة النقيب, وهو مثل عن الإدارة العامة للتجنيد والتابعة بعلي وزارة الدفاع الوطني. مرحبا بك سيد النقيب على ديوان فهم.
2: مرحبا بك أختي, شكرا لك وتحية لكافة المستمعين والمستمعات, ونشكر إذاعة ديوان فهم على المبادرة الطيبة هذه, وإن شاء الله تعمل فايدة لكافة المواطنين مشمولين بقانون الخدمة الوطنية.
1: إن شاء الله, شكرا لك على التدخل معنا. ناخذ تفاصيل على الحملة هذه والأعمار المعنية بحصة التجنيد.
2: نحن في وزارة الدفاع الوطني ننظم 4 حصص تجديد في العام. هذه الحصة الثانية متاع جوان, نظمنا الحصة الأولى متاع مارس, وتوا حصة جوان, وما زال حصة سبتمبر وديسمبر متاع 2026. حصة جوان انطلقت بداية من 1 جوان وتتوصل إلى غاية 3 جويلية.
1: 3
2: جويلية شكون تهمني؟ تهم مواليد من سنة 2000 اللي ما سواش وضعياتهم إلى غاية مواليد السداسية الأولى, معنى الثلاثية الأولى والثانية متاع 2006. علاش؟ متاع 2006 علاش؟ الخاطر قانون الخدمة الوطنية اللي ينظم الخدمة الوطنية يقول كل مواطن عمل عشرين سنة ما عليه كان يتقدم لأداء الخدمة الوطنية. معنى أي مواطن عمل عشرين سنة في 2026 ما عليه كان يتقدم لأحد مراكز التجنيد والتعاقة اللي هما 5 في بلادنا. مركز التجنيد والتعاقة بتونس وباجة وسوسة وقصرين وجبس. كل مواطن قريب للمركز هذه ويعمل عمل 20 سنة أو من سنة 2000 فما فوق وما سواش وضعيته يتقدم لأداء الواجب الخدمة الوطنية نتاعو.
1: يتقدم تلقائيا.
2: أي نعم.
1: باش يسوي وضعيته. واضح. هذه في خصوص الحملة الثانية حتى لثلاثة جويلية. ثم معناها نقول احنا حملات للتوعية الشباب هذوما في العمر هذايا.
2: نحن في التجنيد نحن ينتصب للغرض لجان تجنيد لغاية تقريب الخدمة من المواطن وتقريب المعلومة من المواطن. نحن في كل حصة التجنيد تنتصب في كافة معتمديات الجمهورية, اي جهه في الجمهوريه اي معتمديه في الجهه, ثم لجان تجنيد تنتصب في مكان مقر المعتمديه او البلديه. تلقى افيشي روزنامه محدده, افيشي في بعض المؤسسات العموميه بتلك الجهه. يمشي معناها اذا ما تعذر عليه انه يتقدم لاحد المكاتب الخدمه الوطنيه اللي هو منتصبين في تراب الجمهوريه. عندنا 24 مكتب خدمه وطنيه في كل ولايه موجود مكتب. في كل حصه تجنيد تنتصب لجان تجنيد في كل معتمدين. ومنظمة بروزنامة. نحن نعلن عليها في كل حصة, في مثلا في حصة جوا موجودة في كل معتمديات. مثلا كانت تحب نعطيك مثلا في تونس, ولاية تونس إن شاء الله في يوم 22 نهار سنين معناها نلقاو لجان تجنيد في حي الزهور مثلا. مثلا في ولاية بن عروس نلقاوها في معتمدية مرناك. في بنزرت نقوى في معتمدية راس الجبل. مثلا في نابل نقوى في معتمدية تكلس. هذوما اللي جين تجين باش ينتصبوا في النهار 22 جماعة, هذوما النهار 2 نقوى
1: في كل معتمدية. اللي يتخلف على أداء الخدمة الوطنية شنو هو الإجراءات اللي يعملهم ولا شنو هو الوثائق اللي يجيبهم معاه؟
2: باهي, هو القانون الخدمة الوطنية في طرق تسوية. الأولى بالتجنيد, يوتو كل شاب مشمول بقانون الخدمة الوطنية ما عليه كان يتجند إذا تعذر عليه ذلك. إذا تعذر خاطر نحن نعرفوا برشا العمرية نتاعنا يقرأ وإلا عنده برشا أسباب أخرى أنه تعذر عليه, نظم القانون الخدمة الوطنية هذا. دونك إذا واحد ما نجمش يتجند القانون يعطيه الحق في ذلك. دونك عندنا حالات نتاع إعفاء وإلا حالات نتاع تأجيل. أنت كشاب تونسي مشمول بقانون الخدمة الوطنية وما سويتش وضعيتك, تشوف انت حالات اللي تنعددهم لك انا حتى في تفي. انت كانك مزاول للدراسة انك تقرأ, خاطر انا قلت انا نعرف ان مواليد 2000 ثم فوق برشا منهم يقرأ
1: صحيح.
2: دونك ونحن رانا نتعامل بقوائم اسمية, رانا ما نتعاملوش مع اشخاص نحن ما نعرفوكش. انت تقرأ, انت مشمول بقانون الخدمة الوطنية, يمشي يصوت حتى ولو انت تقرا
1: حتى ولو انت تقرا.

0: 28 سنة يتمتع بتأجيل في دراسات عليا متخصصة فقط.
1: واضح.
0: هذا التأجيل الدراسي. كان مواطن عنده خوه يعدي طوى في عام هذاك نعطيه تأجيل. طوى كان شاب عنده أم أرملة أو مطلقة يتمتع بتأجيل ذلك. أي مواطن عنده بوه غير قادر وقتيا على العمل لأسباب صحية هذاك نعطيه تأجيل. طوى بالنسبة للإعفاءات اللي عنده بوه عنده سقوط بدني تجاوز 60% وإلا عنده أخت أو أخ حامل إعاقة أو كافل لأب لأبوه تجاوز 65 سنة وإلا يكون عامل ومقيم بالخارج بعد 28 سنة
1: بعد 28
0: وإلا كافل لزوج معناه طوى كل واحد عرس وعنده عميل معرس هذاك يتمتع بعفاء ولا عرس وعنده وليد هذاك يتمتع بعفاء وإلا تجاوز سن 35 سنة اللي هو القانون السن القصوى للتجنيد في تونس 35 سنة هذاك السن القصوى في تونس يتم إعفاءه آليا. كل مواطن يشوف روحه عنده حالة من الحالات اللي عدته من توا يكون ملف ويصبه في يا إما يدع الملف نتاعه في أقرب مكتب خدمة وطنية وإلا في الإدارة العامة للتجنيد الطالب المتصلة بالعمرة وحتى كان هو متواجد البرة خارج الوطن يمشي السفارة التونسية متاعنا بتركيا البلد ويوضع الملف متاعه ونحن نقوم بتسويق وضعيته في أقرب الأجيال إن شاء الله.
1: شكرا لك سيادة النقيب على كل هذه التفاصيل. الناس اللي تحب تسمع بالتفصيل الإعفاءات والتأجيل للتجنيد تنجم ترجع تتفرج على الفيديو على الستريمينج لايف على الباش فيسبوك. شكرا لك سيادة النقيب أشرف خليفة ممثل عن الإدارة العامة للتجنيد والتعب التابعة لوزارة الدفاع الوطني يحكينا على الحصة الثانية للتجنيد. مازلنا مواصلين معاكم كيف نحب ديما نذكركم بالرقم 58 400 100 إذا عندك ما تحكي على موضوع موضوع الثقة. نمشيو الموضوع الثاني تتسويت
2: كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم في 60 دقيقة.
1: في 60 دقيقة نسلم عليكم الناس اللي التحقت بنا توا نقول لها انتم في الاستماع لبرنامج في 60 دقيقة حكينا على برشا مواضيع وما زالت مواضيعنا متواصلة. نحب نسلم برشا على الناشطين على على اليوتيوب. نحب نسلم برشا على هاجر على سامية ياسين أم عبد الله ولا أم بيض الله سمحني إذا قلت الاسم بالغلط. شكرا لكم انتم ممولسين ومتابعينا في برنامجنا اللي هو برنامجكم نحكي على حوار وطني الدعوة لحوار وطني حول العنف التوليدي. علاش الجمعية التونسية للقبيلة وفن التوليد دعات لهذا الحوار. سعيدة برشا باستقبال رئيس الجمعية التونسية للقبيلة وفن التوليد مدام سعيدة الفريو. مرحبا بك على موجات ديوان فم.
3: مرحبا بك عايشك مع الاستضافة ومرحبا بكافة مستمعي ديوان فم.
1: شكرا لك انت على قبولك دعوتنا. شو معناتها عنف توليدي قبل كل شيء؟
3: عنف تبليدي هو نوع من العنف المسكوت عليه. ما كانش يسمى عنف هو بكري فهمتك معاملة وقت الولادة. دونك عنف تبليدي هو معناها الوقت اللي المرأة تجي تولد هذاك يسمى عنف تبليدي. وقت اللي يصير عليها عنف جسدي مثلا بكري ما كانش يسمى عنف جسدي يقولك لا راهو المهم مدام
1: تولد لباس
3: لباس وصغيرك لباس فهمتني ما نستشيروكش ما ناخذوش الرضا نتاعك ما نشاوروكش نجموا مثلا نحط معناها كيما نقولوا قيد الحركه نتاعها بوصل برشا عوامل معناها هذا كل الجراء اللي احنا ولدت معناها عمليه الولاده ما عادش مشينا معناها التدخلات الطبيه فهمت ما عادش ولاده طبيعيه فيزيولوجيه والحاجات اللي معناها النظام الصحي العالمي هو راه كله معناها

0: متسبب في هذا. والعنف التوليدي راهو ماهوش معناها في تونس برك، راهو في دول العالم كامل بما فيه الدول المتقدمه.
1: معناها اذا نجيو للمراه نقولوا لها مكش باش تولد طبيعي، يلزمك عمليه، والا العكس يتسمى عنف توليدي؟
0: لا لا لا لا لا لا لا لا، عنف توليدي وقتش وقت تبدا المراه تولد، فهمتي؟ وانت ما تفسرليهاش اذا كان يتسمى عنف، وقت اللي انت تسيء المعامله نتاعها اذا كان يتسمى عنف، وقت اللي انت باش مثلا باش نعملوا الغرز كما نقولوا قصوا الغرز ولا نعملوا سيزارين وما تفسرليهاش، فهمتني؟ او ما تحطش صغيره فوق كرشها وتخلي البيبان محلوله، تخلي العباد تدخل وتخرج، ما فماش كما نقولوا ما فماش ولاده بكرامه.
1: واضح،
0: هذاك هو العنف التوليدي.
1: تواترت الحالات اللي تحكي عليها انت هذاك الحاجه اللي خليتكم انتوما تحل تشعلوا الضوء الاحمر وتقولوا اليوم يلزمنا حوار وطني على العنف التوليدي؟
0: اكيد هو توا معناها هذه من الامور المسكوت عليها حتى من ناحيه منظمه الصحه العالميه، راهي منظمه الصحه العالميه ما كانتش تقبل كلمه معناها عنف توليدي، كانت تقول سوء معامله، لكن فيكتيفمون راهو هو عنف معناها دينا بأتم معنى الكلمه. دونك العنف هذاك راهي يبقى معناها المراه ما تنساهش معناها ماهوش في ساعه كيما نقولوا جرح ما يبراش، فين تتفكر لين تبدا هي ولدت وبنتها باش تولد وتجي تقول تفكر النهار شو صار فيا.
1: اي يقعد في الذاكره.
0: اكيد معناها اهم معناها لحظه في حياه معناها المراه اللي يقولوا معناها لحظه ما بين فارقه بين الحياه والموت، فهمتني؟ معناها تصير لها ما تلقى روحها مهمشه، تلقى روحها ما حتى حد ما هو معتني بها. هو راهو مش معناها كيفاش نقولوا احنا كما قلت لك راهو السيستيم والمنظومه الصحيه معناها هي اللي خلت تصير الامور هذه.
1: شكون الاطراف مدام نتفاعلوا مع بعضنا، شكون الاطراف المعنيه للحوار الوطني هذايا؟
0: والله احنا نطلبوا معناها الحوار الوطني يكون حوار جامع للناس الكل واهمهم الانسانيين بين قوسين المتضررات، معناها اللي بالحق نحبوا الشهادات نتاعهم، نحبوا نفهموهم، نحبوا نفهموهم خاطر بينهم باش نصلحوا، ما نبقاوش الاتهامات وما يتهموا مهنيين الصحه ومهنيين الصحه يقولوا ليه معناها راهو احنا عملنا هكا على لا معناها التشارك يصير، اهم حاجه تكون حاضره معناها معناها غرفه العياده اهمهم دوك القابلات الصحه الاطباء الناس الفاعلين الكل، النساء اللي معناها اللي صارت عليهم الحاجات هذيا، واكيد باش يكون معناها حوار مجتمعي معناها رجال القانون اكيد راح نحبوا على كيفاش يقولوا التعريف نتاع العنف التوليدي ماذا.
1: واضح، تواصلتوا مع سلطه الاشراف؟
0: والله احنا رانا من بكري نحكيوا على الامور هذيا من 2012، فهمتني؟ ان شاء الله معناها ما كناش نلقاو معناها كيفاش نقولوا الحزوه اللازمه، ان شاء الله توا نحس فما استفاقه في تونس وفي العالم، فهمتني؟ ان شاء الله معناها معناها احنا الراس في ولو راس معناها سلطه الاشراف، وما نجموا نعملوا حتى شيء الا بسلطه الاشراف تكون ان شاء الله معناها وزاره الصحه معنا والجمعيات المهنيه والحقوقيين والاعلام انتم والناس الكل معناها وحتى المجتمع.
1: أكيد تحبوا تبلوروا وتخرجوا بتوصيات عامة وعملية لوضع إطار قانوني للعنف هذا.
0: نقول لكم الأمومة بكرامة وتحذير الأمومة وتحذير الأبوة زادة، فهمتني؟ معناها
1: هي عملية مشتركة بين الأم والبو،
0: هي عملية مشتركة، وإن شاء الله تتضافر جهود معناها الناس الكل، ولو معناها كلمة عنف توا وجمعة ومعناها ما ينساش لازم الناس الكل تتضافر الجهود.
1: ثم حبيتوا تسميوا الأشياء بمسمياتها عنف توليدي.
0: فوالا ونحبوا المصالحه بي معناها النساء اللي صارت عليهم هذا معناها ما يخليش خاطرهم، واحنا زاد نقولوا راهو الله غالب خاطر احنا خاطر فيها برشا ظروف معناها كي تتبدل المنظومه وتولي على حريه معناها اختيار وضعيه الولاده زاد برشا حاجات يصير العنف التوليدي على خاطر ما صارش تحذير الولاده، ما صارش تحذير الامومه، ما فماش اختيارات، هذا هو اللي يكون معناها سبب في معناها العنف التوليدي.
1: واضح. شكرا لك، انا نشكرك برشا على كل التفاصيل هذه. ان شاء الله الحوار الوطني هذا يكون واسع النطاق، يكون فيه برشا اطراف، والاطراف المعنيه خاصه لتجاوز العنف هذا اللي حكيتوا عليه ودعيتوا له. نشكرك برشا مدام سعيده على حضورك معنا. احنا مازلنا موصل معاكم في 60 دقيقه. نحب نذكر ديما بالرقم 58 400 100 للي يحب يتواصل معنا وعنده ما يحكي على موضوع الثقة. نحب نسلم برشا على أيمن من بريطانيا، نورتنا يا أيمن، والناس اللي تسمع فينا الكل من خارج حدود الوطن نسلم عليها سلام كبير، والناس اللي تسمع فينا من تونس كيلكو سوا على الفم ولا على ستريمينج لايف ولا على اليوتيوب. مازلنا موصل معكم حتى لتسعة في 60 دقيقة. نخرج فصل للأخبار وراجعين
2: في 60 دقيقة.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: الموسيقى
2: نون ستوب
0: على ديوان اف ام.

0: راديو أنا فاهم. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: موجز وثمينة ليلى. ديوان فهم عسلمة. مصالح المراقبة الاقتصادية تتمكن منذ بداية جوان الجاري من رفع أكثر من 4600 مخالفة اقتصادية من المنتجات الفلاحية والبحرية والمواد الغذائية، وتعلقت أغلبها بالتجاوزات السعرية والاحتكارية حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. كما تم حجز 49 طنا من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية، وذلك خلال جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية نفذتها مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطن. وزارة السياحة تعلن عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعض المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة. ووزير السياحة سفيان تقية يشير إلى أن القطاع السياحي يشهد تطورا متواصلا وتنوعا في المنتوج السياحي، بما يستجيب لتوفير الآليات تمويل ملائمة للأنشطة السياحية الناشئة، وخاصة في مجالات الإيواء البديل والسياحة الثقافية والبيئية والاستشفائية وسياحة المغامرات إلى جانب النقل والإرشاد السياحي. وزير البيئة حبيب عبيد يعتبر أن ولاية سوسة تمثل النموذج الثالث للإطار النموذجي للتنمية المستدامة في تونس من خلال إطلاق مبادرة رائدة في مجال تثمين النفايات والانتقال الطاقي، حسب ما صرح به لمراسل ديوان فهم بالجهة خلال فعالية اختتام مشروع تومالي ببلدية حمام سوسة. والوزير يفيد بأن سوسة سباقة وطنيا من خلال أول مصب مراقب في الجمهورية التونسية يتمكن من توليد الطاقة الكهربائية من النفايات.
3: أول مشروع سنة 2025 في مصب واد لايا، واللي هي الأولى في الجمهورية التونسية أن تمكننا من إنتاج الكهرباء أو الطاقة من النفايات، وكانت هذه أولا في المصب المراقب في ولاية سوسة واد لايا. وإن شاء الله مع الطاقة متاع المصب باش نجمو نتوسعوا فيه وإنتاج أكثر طاقة. كنا في قرابة 300-400 منزل، حاليا نجمو نوصلوا حتى 1000 منزل. ثانيا تم أمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل وأصحاب المؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة لتهيئة المفترقات الطرقات والمساحات الخضراء. اليوم المشروع الثالث اسمه تومالي، هو المحافظة على الشريط الساحلي في بلدية حمام سوسة. الهدف منه هو أولا تم تشخيص النفايات المتواجدة على مستوى الأنشطة السياحية، وعلى ضوءها تم إعداد برنامج لتثمين هذه النفايات.
2: وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لأكسيوس إن إطالة أمد الحرب لإرضاء المتشددين كان من الممكن أن تؤدي إلى ركود عالمي. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني دعم واشنطن لجهود الحكومة اللبنانية في إنشاء دولة ذات سيادة تعيش بسلام مع جيرانها، مشددا على أن المفاوضات الثنائية بين لبنان وإسرائيل تمثل السبيل الوحيد الممكن لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وإنهاء دوامات العنف المتكررة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر من بالقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمن الله.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ديوان افام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية باش تكون بالناخب الوطني هيرفي رينار اللي عقد بعد ساعة ونص تقريبا ندوة صحفية أولى ليه بالنسبة لهيرفي رينار للحديث على مباراة اليابان مرفوق بأحد الملاعبية. بالنسبة للحصة التدريبية الأخيرة باش تكون بداية من 3 متاع الفجر بتوقيت تونس، 8 متاع الليل بتوقيت مونتيري. بعدها نتعرفوا على ملامح التشكيلة الأساسية باش تواجه المنتخب اليابان. ياباني تشكيلة منتظر تشهد عديد التغييرات في مختلف الخطوط من حراسة المرمى إلى الهجوم. ذكر تونس اليابان فجر الأحد 5 متاع الصباح في ثاني جولات مونديال 2026. نادي الصفاقسي أعلن اليوم عن تعاقده بصفة نهائية مع متوسط الميدان الدولي البوركيني حسامدو ودراغو قادم من فريق ريال ديفاسو البوركيني. بالنسبة لودراغو كان يلعب بصفة الإعارة خلال موسم الفارط قبل ما يقرر نادي الصفاقسي تفعيل بند الشراء. بالنسبة لودراغو عقده الجديد مع سياسيس يمتد 3 مواسم إضافية. يسري العرفاوي يتعاقد مع فريق ديالي العراقي اللي يدرب فيه التونسي قيس يعقوبي في صفقة انتقال حر. نذكر انه العرفاوي لعب الموسم الماضي مع مستقبل المرسى، قدم موسم محترم برشا مع الجناوية. اللاعب السابق لنجم المتلوي ونادي الصفاقسي أسامة البحري أمضى عقد مع مستقبل المرسى يتواصل إلى غاية جوان 2028. اللاعب المتكون في السياسات شارك في 25 مباراة مع نجم المناجم الموسم الفارط، سجل 2 بونت وسبق له لعب أيضا مع الترجي الرياضي الجرجيسي. ختام مباريات المونديال، حاليا انطلقت مباراة الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا 11 متاع الليل، مباراة منتظرة بين المغرب سكوتلندا بداية من الماضي ساعة ونص متاع الفجر، البرازيل ضد منتخب هايتي 4 متاع الصباح، تركيا تواجه منتخب باراغواي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافام.net. كان معكم قدور، خليكم مع أميرة في 60 دقيقة في الأمان وتحية تونس.

0: دي وانا فهم خليكم معنا برونشي في 60 دقيقة موصل معكم حل التالت 9 متاع الليل. مرحبا بالناس الكل, مرحبا بالناس اللي بدت معنا الرحلة والناس اللي التحقت بينا توا 8:15 دقيقة تقريبا. نحكي على موضوع الثقة اللي بش يكون في الديوان, وموضوع شائك. ناس كل تقولك ثقة ما زالت, ما عادش زعم الثقة كقبل. الناس قبل عندهم ثقة والناس متاع توا لا. هذية بش نعرفوه أكثر بتليفوناتكم وتجاربكم مع الثقة على 58 400 100. بش يكون في استقبال مكالمتكم الهاتفية اسماعيل القطي. مواصلين معكم في مواضيع في 60 دقيقة. نحكيو على تقريبا 25% من صابة الحبوب ضاعت. علاش؟ على عدة أسباب. هذية اللي باش يوضحوا لنا توت سويت رئيس نقابة الفلاحين ببنزرة السيد عماد وعذور. مرحبا بيك على ديوان فم.
1: مرحبا بك سيدة أميرة, مرحبا بكل المستمعين ومستمعات ديوان فم.
0: شكرا لك, شكرا على قبول الدعوة. صحيح الرقم اللي قلت وانا
1: ويعتبر رقم حذري شوية, معناها حذري شوية لكن
0: يفزع.
1: حتى يمكن أكثر حتى أكثر احنا نقول اليوم. تعرف أنت الموسم الانطلاقة متاعه في ولاية بنزرت نحكي عليها ولاية منجة للحبوب, يعني ولاية منجة اختصاصها زراعات كبرى واختصاصها زراعات أعلاف. ولاية كما هذه اليوم لقات صعوبات كثيرة في الانطلاقة, من بذور, من عدم توفير مادة لامونيتر, من عدم توفير الديابي. يعني اليوم أصعب موسم تعدى على مزارعي ولاية بنزرت. نلقاه اليوم يعني فما إشكاليات كبيرة وإشكاليات عديدة. الحمد لله ربي من علينا بأمطار الخير وأمطار الرحمة اللي هي رجعت الروح في الفلاحة, لكن لم يقع التثمين متاعها بالطريقة الباهية والطريقة العلمية. أنه اليوم برشا حاجات غابت عن الفلاحين وقعدوا كما قولوا متحسرين على أنها صابة اليوم تضيع. فما مساحات وقعت الحشان متاعها كجورت اللي عام عليها الماء, هذه قمح تحول إلى مساحات متاع جورت تحول, لأنه ما نجمش يقاوم الأمطار, ما نجمش يقاوم النقص متاع مادة لامونيتر, ما نجمش يقاوم برشا حاجات الاستغناسيون متاع لو والأودية هذية اللي ما وقعش في مغلبها يعني جهرانها والتدخل بصفة آلية فيها.
0: خاصة أنه الأمطار صبت الفترة الأخيرة معناها بكميات هامة.
1: كميات هامة. هي معدلات ولاية بنزرت سابقا نعرفوها ما بين 500 و600 مليمتر, في الأعوام الناقصة شوية نلقاوها ما بين 350 حتى 400, لكن معتادين كولاية ومعتادين كفلاحين على أمطار بالمثل هذا والاستعداد لها بالطريقة المناسبة. لكن اللي رأينا اليوم أنه أكثر من هذا, أنه اصطدمنا اليوم بواقع نحن كنقابة تونسية فلاحين في معاينتنا بعد انطلاق موسم الحصاد لوجود الأعشاب الضارة أو الأعشاب الطفيلية هذه اللي هي مقاومة للوجود متاعها في حقول الحبوب. يعني فما اليوم نسبة في بنزرت ما بين 30-40% من المساحات المبذورة يغلب عليها هذه عشبة الشومر, احنا نقول لها شومر, هي عشبة كما البسباس هكاية تطلع عالية وتكون بكثافة, ولكن وقعت المداوات متاعها على الأعشاب. لكن اليوم استغراب كبير من الفلاحين اليوم في الطريقة اللي طلع بها الشومر هذا. نحكيه على معتمديات راهي منجة في ولاية بنزرت كما أوتيك, موجود فيها نسبة كبيرة من النبات هذا, كذلك نسب كبيرة في معتمدية ماطرة اللي هي منجة للحبوب. معتمدية ماطرة
0: يا أخي من المفروض احنا نكونوا مستعدين للحاجات هذوما. نعرفوا فما أمطار, نعرفوا فما أعشاب طفيلية باش تطلع, نعرفوا فما مداوات أكثر من لازم على خطر فما نسبة رطوبة, وفما معناها وين الاستعدادات؟
1: الاستعدادات اليوم اللي احنا قعدنا في شك كبير اليوم ودعينا كنقابة إلى مراجعة المراقبة متاع الأدوية اللي قاعدين يبيعوننا فيها هذية. اليوم راهم فلاحة بنزرت ناس شفروني معناها بطريقة أخرى, معناها ناس يفهم في الزراعات الكبرى، تعرف شداوي يتبعوا فيهم مهندسين، لكن الفعالية متاع الأدوية هذه ضعفت في الإنتاج والمردودية وقلصت من المردودية كما كنت تحكي أنت سيادتك على أول التدخل مدام أميرة اللي فما نقص ما يتراوح حتى 30% من الصاغة اللي كنا نتوقعوها. يعني ولاية بنزرت كانت في ظروف باهية توصل حتى 2.7 مليون قنطار، اليوم احنا بالكاد تقديراتها تتجاوز 2 مليون قنطار اللي هما يعتبر موسم عادي بالنسبة لنا كولاية بنزرت. وحتى هل المادة هذه من شأنها أنها تأخر الحصاد، معناها ماكينات الدراس ما تجمش تدخل وتحصدها على خطرها خضرة. وثاني حاجة الضعف المردودية، يعني كعبة القمح جيد فيها وحتى تبن اللي وراها تبن، منقولوا نبيعوا تبن ورا القمح هذيك الحصاد البالة تبن هذيك تعسمها، لأن حتى حد ما يحب يشريه تبن هذاك هو بأسوام زهيدة وتزيد عليه هذا. دونك احنا اليوم فما نقطة استفهام كثيرة
0: كيفاش نجمو نداركو ساعمات؟
1: هي المدارك الاستعداد ساعة على البداية الموسم
0: به هذا البداية وراتيناها، كيفاش نجمو نداركو هالنقائص هذوما
1: حاليا؟ يعني باللي موجود
0: حاليا باللي موجود
1: حاليا
0: باش ننقذوا ما يمكن انقاذه من السابق.
1: لا حسي لا هو حصي لما في الصدور تويكا اللي فما موجود ما نجموش نضيفوله، لكن شنو اللي تأثر عليه؟ تأثر عليه تأخير في الحصاد، هذه حاجة، وجودة متاع حبوب باش تكون ناقصة. يعني موسم الحصاد شتوال في ولاية بنزرت، لكن باش نجمعوا في كنا باش نجمعوا كان في الاستعدادات الباية 2.7 مليون قنطار هذايا بالأمطار اللي نزلت، لكن بالنقائص اللي صارت باش نجمعوا 2.1 مليون قنطار أو حتى أقل من هذاك.
0: والجودة؟
1: والجودة مش تكون ما هي الجودة عالية
0: أقل شوية،
1: تعرف نقص نقص مونيتر نقص كثرة الحشايش كثرة الأعشاب، هذوما كلهم مش يأثروا على الصابة وعلى النوع والجودة. دونك احنا طالبوا في الأخير مدام أميرة كانت تسمح لي
0: اللي
1: اليوم يلزم مراعاة الفلاحين في سلم التعيير، خاطر هذه ظروف خارجة عن نطاقهم. ثاني حاجة والأهم حاجة بخلاف الاستعداد نوصي الفلاح الكل في تونس كاملة وحتى في ولاية بنزرت انهم يخليوا الفحل نتاعهم من البذور نتاعهم، حتى ما نعرفوش على شنو اللي يصير العام الجاي ونقعدوا في بذور ونلوجوا على البذور نتاعنا. الاخير هي المراقبه، مراقبه الادويه، خاطر علمنا هكايا وصلنا انه الادويه بيريمين شويه ولانه الفاعليه نتاعها ضعفت، وهذه حاجه خطيره، راهي مليارات قاعده تصرف فيها الفلاحه في الادويه نتاع الاعشاب. اذا اليوم فما امبورتاسيون نتاع ادويه لازم نراقبوها، لازم المراقبه تكون سنويه على الادويه هذه، خاطر اليوم مش معقول انك اليوم تضيع صابه هذه في في في في في تلاشي على مراقبه ادويه الأعشاب هذية وتضر الفلاحة وتضر المنتوج في بنزرت وتضر المنتوج على مستوى وطني، لأنه ولاية بنزرت هي من أهم الولايات في إنتاج الحبوب.
0: واضح هذو ما هم التوصيات اللي تقدمت بهم سيادتك اليوم، المراقبة الأمونيتر لازم يكون موجود بالكميات اللازمة للمدوات اليوم، معناها يحز أنا في نفسي زادة أنه في موسم حصاد ونستعد، ومعناها بلاد كاملة واقفة على الاستعدادات لموسم حصاد، ومن بعد فما بعض النقائص اللي ساعات يطيحوا من جودة الحبوب ومن الكميات ويأثروا حتى على الفلاح اللي هو هذيك خدمته الفلاح في وسط المعمعة هذه. نشكرك برشا سي عماد وعذور رئيس نقابة الفلاحين ببنزرت على التوضيحات هذه، وإن شاء الله العام صابة وإن شاء الله أعوامنا الكل صابة، وإن شاء الله هالنقائص هذه كل نجمو إن نداركوها. مواصلين معاكم في 60 دقيقة، مرحبا بالناس الكل، مرحبا بيكم انتم الناس اللي طلبتونا وتحبوا تدخلوا باش نحكيوا على موضوع الثقة في ألو دي. في 60 دقيقة

0: 60 دقيقة.
1: مرحبا بكم من جديد. 58 400 100 هذا رقم اللي تنجموا تتواصلوا فيه معانا في موضوعنا لليوم الثقة. نحب نسلم برشا على ياسين، نيساف، معز، منال، سونيا، أسامة، سامية. هذوما الناس اللي قاعدة في تشات اليوتيوب وحضرة معانا في 60 دقيقة. سي محمد مرحبا بك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك، منورنا. ايش عندك اليوم نحكي على الثقة؟ الثقة ما زالت موجودة ولا؟
2: هي أكيد موجودة، ما تنحاش بإذن الله. ثقتنا الوحيدة هي في الله سبحانه وتعالى. هو الإنسان حتى وقت نحكي على الثقة، هو الإنسان حتى بينه وبين نفسه يعني مع ذاته الشخصية، ما لازم زادة ثقة تكون مع معناتها متوسطة، مش فوق المتوسط، يعني ما تكونش متناهية، ما تكونش 100%.
1: يعني هذا مع روحه.
2: مع روحي، فهمت ولا؟
1: ما بالك فما بالك بالعباد.
2: فما بالك بالعباد، معناتها فهمت ولا؟ يعني الإنسان في كل أحوال ما هو إلا خطأ. قد تخطئ نفس في حاجة مادية، في حاجة مع الطرف، معناتها على مستوى الحرفية في العمل، على مستوى العلاقة بالجنس الآخر، فهمت له؟ يعني هذا الإنسان ما هو إلا خطأ، وقت نقول ما هو إلا خطأ، يعني قد لازم يكون حذر، ولكن وقت نقول يأخذ حذر، لازم الحذر هذا مش يعني حذر مفرط، يعني وقت نقول حذر مفرط في سمع عبارة ولا حاجة مرضية، فهمت له؟ يعني هنا حتى اللي مش تعامل معاه، واللي هو معناته يستغرب يقول إيش بيه ولا هيك، تولي حتى هما في قتل في تلعادم، حتى على مستوى ثقة بسيطة، يعني ما تقول حتى حبش يقعد في قوم مجرد قوم مع بعضهم. معناته يقول هذا هو يثبت يعني ما شنو مش معناتش
1: معناه لا افراط ولا تفريط.
2: ايوه لا لا لا, لا افراط ولا تفريط. باهي سمحت وقت زاد نقول الثقه هي الثقه زاد تابعه زاد شخصيه الانسان، تابعه طبيعه الانسان، تابعه علاقه الانسان بنفسه وبالمحيط، يعني تابعه ما تقول زاد هو ما تقول لشنو ينوي. معناته مثلا الانسان اذا كان ما تقول مش عم مشروع مش هو معناته يعني ما عندوش فكرة المشاريع وكذا، يعني ما هوش معه بالضبط، ما فهمت له، مش يعني مشروع اللي يتملي ويقعد خايف. إذا كان هو متعود على الشيء كيه، على يعني الثاني يقدم معه يجمع على حاجة معينة والحاجة كيه يعني حاططها في مخه وناوي عليه وكذا، الثقة هنا مش تكبر، فهمت له؟ مش تكبر في روحه، مش تكبر في
1: سي محمد. هل حصل مرة عطيت ثقة لحد وما كانش قد الثقة هذيك؟
2: بطبيعة الحال ما الثقة ما تقول الإنسان يعني أنا عندي مكان قبل عندي محل هو استغل لي أنا ظروفي المادية مش ولا بد يعني اشطرح علي فكرة هذه، قال لي أنت تعرفت لمدة 30 سنة معناتها 10 خيام نقترح عليك اللي أنت تخرج من المحل ونولي أنا نكري المحل بكذا جديدة، فهمت ولا؟ يعني ولي علاقته هو بالملاك، هو والملك بقاشانا يعني وانا اقترح عليه. شو الاقتراح هذا؟ اقترح عليه يعني انا نخدم عنده هو، معناتها عباره على صانع، معناتها عباره هكا
1: بلا وانت مول المول
2: يعني. لا لا لا هو مول المول.
1: هو مول المول باه.
2: لا سامحني، انا كنت كاري حنوط الظروف الماديه اصبحت مش ولا بد، هو اقترح عليا باش نخرج من المحل واللي هو علاقته بالملاك هو معناته هو المحل، وانا بالمقابل نخدم عنده كصانع، اش معناته كصانع؟ يعني شاري يعني مثمر صحيح، فهمت ولا؟ ولكن هذه للاسف العظيم مثلا ما منه حد شيء، هو شنو انا معناته، فهمت ولا؟ يعني مش مجشك معناته بالدليل، معناته حتى الملك وقت حسيت ما قاتل معناته حلي في الجنه الرع، معناته كما حلو يقولوا الكذا في الدوبل، الكذا يمشي لها واصل، يعني مبين من هنا هنا يعني بعديك وقت نقبل الطلب هذا ونخدم عنده، فهمت يعني نخدم عنده يمكن شاري يخلص ويقول لي ما تعطيش ما تعرفش تخدم، يعني بعديك هنا مش لقى لي تبريرات اخرى ما انزل الله.
1: وشنو اللي صار؟
2: والله اللي صار يعني انا قلت سامحني الموضوع هذا مقشعت فيه ما باتيتها معناتها عباره
1: انت من الاول ما عطيتوش ثقتك، معناها انت من الاول كنت حذر.
2: من الاول ما عطيتوش ثقه، قلت الموضوع هذا مقشعت فيه باتيتها، وهو اللي زاد اخر من ذلك هو معناتها كيما نقول امد عليا بعض الاجواء نتاع العمل، فهمت كيفاش كذا وما خيلك وشنو معناتها يعني المواضيع
1: باش يقنعك
2: باش يقنعوني، فهمت له؟ هما ديجا معناتها هما راهو فما بعض منه عباله باللي هو يحب يغرر بيا وتمدى مع فطيطة ما شو معبله شو ما شكون بعد كيف معبلوش يعني وسمع صحيح من عبد الملك معناته كيفاش يعني بقصي معناته حليلة في الجنة رضيع ومن شبه ذلك يعني ثم شكون وصل اعتذر مني معناته فهمت ولا ثم سمحني بلي قبل نكمل الحوار في نفس الموضوع على مستوى ثقة مثلا تو يعني إذا كان إنسان اعترحنا عنا فيسبوك ما شابه ذلك يعني وإنسان يمشي يسافر مع شكون ما يعرفوش كذا زاد حتى هنا نجم نحكي على ثقة إذا مبدئيا إنسان يخاف ما تقوله طفلة بشكل مع طفلة ما تعرفوش فهمت ولا ولكن إحنا هنا إذا كان كما قلت لك نستعد إذا كان هي عندها رغبة وكذا الثقة تعشق لوجه عليها إذا كان هي خايفة تقول لا ما نثقش أم إذا كان ما هيش خايفة أو هي خايفة أما يعني حاشتها بالصهرية مع شكون ما شابه ذلك تولي هنا تعشق تخمم في الثقة
1: واضح
2: هنا.
1: شكرا لك يا سي محمد. سي محمد بن صفاقس حيات مرحبا بك. حيات مرحبا.
0: عسلامة. مساء النور.
1: مساء عايشك. الأنوار
0: عايشك يفضلك
1: مرحبا بك عايشك وانت زادة نورتنا برشا.
0: أوكي يعني بارك الله فيك.
1: قل لي ثقة معاك كيفاش ماشية؟
0: لا أنا ما نعطيش ثقة لحتى حد.
1: هاي.
0: مش ثقة.
1: من الأول ولا خاطرك هكا تلكعت نقول وإحنا.
0: كنت صغيرة كنت نام من كيكة ونتخيل كما تربيت فهمت كما ربتني الوالدة والكل هذه إيه هذه لا هذه حرام هذه حلال هذا تخبي حاجة معناتها هذيك أمانة الأمانة هي ثقة معناتها الأمانة هي أمانة ثقة فهمتني ما خرجت المجتمع وخرجت للخدمة وخرجت للحياة وخرجت للناس فهمت لقيت دنيا أخرى لقيت حاجة أخرى لقيت شيء آخر لقيت عباد أخرين فهمت
1: ثقة
0: لا ثقة لا فهمت ثقة أنت تبدأ عندك حاجة معناتها سر حكاية معناتها تحب تفرغ قلبك تحب واحد الواحد يبدأ يخبي خبي خبي في قلبه فهمت يزمو يحكي يزمو باش يخرج يتفرهد مش كل باش يتفرهد معناتها يقول لك أنا أقرب صاحب لأختي كما نقولوا ما نعرفش أنا أقرب الناس لي إذا ما زلت ما كملتش ولا ما زلت علاقة تليفون ولا وتلقاها أنت مزع وين يعني الناس كل
1: صحيح دور الحكاية لا
0: أنا ما قلتش لا أنا واه أنا كيفية والله لا قلتها والله لا عملتها ولا أنا حكيت لك أنك أنتي أنا قلت لك أنك أنتي وضايقتك أنتي وقلت لك أنا ما تحكيش وما تقولش ولا فما مش أنا ما
1: معنى أنتي اخترت أنك ما ثقة لا مع العبيد وتكون حذرة مع الناس كل
0: لا لا لا ما فماش ثقة ما فماش أنا تجربتي في الخدمة معناتها 4 سنين خدمة في الإدارة معناتها فهمت وما أدراك ما الإدارة ثقة ما فماش أنا قعدت بيت نقعد بيت أنا عارف مدير معناتها وكل شيء كيفاش أنا ما نجمش نخدم معه بثقة فهمتني كي نعطيه أنا دوسي ونقول له أنا معناتها صارت لي فهمتني صارت وين الثقة اللي تحطيتك على القرآن على المصحف وتحلف ويني أنا مصدومة راني التور راني أقسم بالله مصدومة معناتها مش كما أنت تربيك أمك وتربى في الدار كما تخرج تلقى المجتمع تلقاها معناتها من الأول والآخر وخايخ ما تلقاش ما فماش عارف شكون تعمل فهمت حتى كان باش تخبي حاجة عنده حتى كان باش
1: حتى هكا صديقة لا تستفيقها تعطيها سرك
0: لا لا لا لا لا لا أنا حاجة في داري ما تخرجش الكل للولد ولا لحتى حد كان أنا وراجلي كاو أنا رجل نعطيه ثقة معناتها فهمت كنقول ما تقولش ما يقولش
1: هيا بيه على الأقل هاو لقينا واحد
0: أمها معناتها يلزموا ذاك معناتها يلزموا معناتها حاجة أنا صارت عندي أنا في الدار فهمت ما تهبط لداركم يجدوك لا ما ريتش ما شفتش ما سمعتش 50 سنة عارف ما ريتش ما شفتش ما سمعتش حتى شيء ما يخرج من داري حتى شيء
1: وأنت مخك رايب
0: وانا مخي رايد معناتها انا نقول للرجال نتاع توا هذه صاحبتي وذي درشميه وذي هو والله ما نعرف ما ثقه كان هي ما لا لا لا والله لا ما فماش ثقه ما فماش حتى ثقه لا في فلوس ولا في سر ولا في حتى شيء لا في فرحه ولا في ما انت عبد يقول لك انا فرحتك وحفرتك من تالي فهمت يحفر لك ما قولي هذا بتجربتي راني نتكلم معك أنا ما أنت سامحوني تجربتي أنا قلت أكثر حاجة في الخدمة فهمتني
1: من تجربة
0: ما فماش لا زملاء ولا فما ثقة ولا فما حتى شيء ما فماش ما مصدومة أنا تو أنا مصدومة كيفاش عشت 40 سنة خدمة عمل فهمتني وما لقيتش حتى حد يكون نفيق ما فماش أنت تخرج في الدورة ما يخليهم يعملوا لك ما خليهم يعملوا ولهذا لقيت روحي أنا ندور في معمعة في في في, في ما نعرفش انا كاين ندور انا في الوحيده انا معناتها اللي قاعده بيت قاعده حل فمي كيفاش انا معناتها ما يحملونيش فهمتني يولدي راه ذي حرام ذي حلال ذي ثقه يقول لك لا قعدت اللي خرجت وانا هكاك اللي خرجت وريت وانا هكاك
1: وانت الثقه لا مع الزملاء مش في حياتك معناها في حياتك اليوميه حتى في معناها الناس اللي دايرين بيك
0: حيت يوميا معناتها فما ولدي الكبير كي يجي بحذايا كان نقعد نحكي انا وياه معناتها فهمتني هذاك عملته من عندي زوج اولاد انا عامل الاخر ما يسالنيش جمله ما ولا على بالي بالعالم شلون فيه اما هو الكبير
1: ولدك الكبير يسمعك
0: ولدي الكبير يسمعني فما حاجات اللي هكا ياخذوني ما عند عبيد ولا نسمع حاجه ولا فهمتني انا نوصي نقول له انا طلعت كيف انا رد بالك وحل عينك ورد بالك ورد بالك ورد بالك لا تعملها تعال راهو هكا وهكا وهكا ما تحكي حتى شيء عندك حاجه باش تعملها ما تحكي ايش راهو كان حكيتها راهو صاير راه مشيت من غادي غادي
1: انا ما توصلش
0: ما توصلش ما توصلش تمامها وما تمنهاش ابدا فهمتني يا بنتي ثقه توا لا في حتى شيء في حتى ميدان
1: هذه من صميم تجربتك مدام حياه من صميم التجربة
0: حياتي وكل شيء فهمت
1: يعطيك صحة يعطيك صحة يا مدى يعطيك صحة نورتنا برشا
0: برافو يعيشك بركة
1: يعيشك يخليك عايشك سي محمد من نابل معانا مرحبا بيك مرحبا بيك سي محمد كيف هي الثقة موجودة الثقة ولا لا ما زالت الثقة ولا لا بين الناس
3: لا ما عاد الثقة مدى
1: جملة
3: ما عاد الثقة بالكل
1: لبين الأخوات لبين الأصحاب
3: حتى الأخوات مستحيل
1: كيفاش سي محمد
3: الثقة ما عادش بكل
1: كيفاش كيف أحكي لنا على التجربة متاعك مع الثقة
3: جربتني عندي واحد صاحبي كان يخدم حوانتي عمل حانوت عطرية في البلاد
1: باه
3: يفرق مكان النوم مع بنات
1: باه صحاب الصغرى هذي
3: اي ما انا حتى كي يخدم في العطريه هو نمشي نفر بحذاه نمشي نفر بحذاه حتى ما نجيش يكلمني ولا يجي هو يعيط لي وقتت انا ظروف قال لي محمد سلفني فلوس وجوه رمضان كاي باش يعمر الحانوت
1: باهي
3: مديت له قلت هو يمشي اموره تو يعطيني يرجع لي مثالي هات هات في اليوم في غدوة هات في اليوم في غدوة قال لي طول تزبية مقضية هاي سيدي بس جيت مهزش قضية هزي الطرف بعد قال لي للي هاك مو سيل
1: ملي انت كنت تسيل ولا هو يسيلك
3: هاي ولا هو يسيل بري بري بري بري حتى لي مشي كريمة غازة في قليبيا كريمة غازة في قليبيا وقال كان كان يخدم قليبة قليبة كي يعرضني ولا ما عادش يكلمني مستحيل كان مازال يكلمني ولا أنا كلينا مي وملح مع بعضنا
1: هذا هذا صاحب صاحب العمر يتسمى
3: قلت ما يفارقنا كان النوم ما يفارقنا كان النوم إلا إيراني مي بكري نقعد بحذاه يقول لي يا محمد كيفاش الصحبة وانت وياه والله يقول على بيت الله على صحبة على على, على ربي لكن ما عنديش حتى فكرة ما عادش ثقة وها بالكل ولا حاجة مستحيل
1: لازم تكون حذر
3: مستحيل هاودي ديما خذي بالك لا يا ولا غيري طويش الدنيا تبدل طول الوقت تبدل حتى توريه في القاوي حتى الريه هكا برشا تو في القهوة ولا يقعد وحده ولا يمشي يبعد بعيد وحده ما عادش يقعد مع العباد هكا ولا ما عادش ما عادش
1: هذه تجربتك يا سي محمد انا نقول الباهي والخايف في كل بلاصه
3: خويتي فما الباهي ما نكذبش على اختي هو فما الباهي اما ثقه ثقه نتاع بكري ما تبدلت عليا
1: مش كي قبل مش كي تو تبدلت
3: لا مش كي بكري كي تو لا مستحيل هنا عندي المدام المدام دخلت فيه وحاطه الذب المدام حاطه الذب ما نعرفش ايش حاطته والله ما نعرف المهم جو بد وكا باش يخرج للاري
1: اي
3: المراه دارت منها دارت منها لقيت لها شركه لا وذن
1: اي وين مشاو الذيبات؟
3: تهز الذهب من ثم لثم
1: في دارك
3: في داري ومش برايمية عليا
1: أكيد ما دام تهز من الدار معناها ناس تعرف الدار وتعرف تخيل الدار
3: مش برايمية معناها اللي دخلوا ما للدار
1: منكم فيكم
3: أي ما أرحم والدي وتهزت شيء وعليه ما قلت لك فاكر يا كي تخلي فلوس ملوحة قدامه ولا ولا حاجة قدامه ما ينساش وني ما عادش الثقة وني الثقة
1: يا حسرة على الثقة يا حسرة يعطيك الصحة يا سي محمد
3: الثقة بينك بين مرتك وصغيراتك كان زما ولا في الأمان
1: هكاها ولا في الأمان هذه هي تجربتك يا سي محمد يعطيك الصحة نورتنا برشا في ديوان اف ام معنا إيهاب ألو
4: ألو عسلامة
1: مرحبا بك إيهاب تكلم فينا من سليانة
4: لا معك منير بوزيان من ولاية المهدية
1: منير من ولاية المهدية مرحبا بك ومرحبا بكل ناس المهدية
4: خليك عايش أختي فرحك ينورك
1: كيفاش الثقة في حياتك
4: والله ثقني نقول معاش فما ثقة
1: شبيكم متشائمين الكل الناس الكل اليوم
4: لا منيش متشائم أنا من التجارب اللي عشتها ومن الشيء اللي شفته ومن العباد اللي خالطتها ومن الأصحاب صاحبتها ومن العباد اللي شاركتها ولا حول ولا قوة إلا بالله مع الثقة بالكل
1: يا والله حويل حتى جماعة الشات يقولوا ما فماش ثقة راه جماعة اليوتيوب يقولوا راه فماش ثقة يا مهدوش فما ثقة ولا ما فماش سلم عليك برشا أي سيمونير كمل لي كيفاش
4: ما فماش ثقة أنا لا إله الله محمد رسول الله أنا في يوم من الأيام عملت شركة متاع أغلم أنا وإنسان مصلي وخاف ربي وكذا طلعت بيدي على راسي
1: يا والله حويل مع شريكك
4: بعد أربع سنين على خاطر بالثقة مشينا بالكلمة بعد أربع سنين نلقى روحي عند التحقيق الرابع مرتين متهم اللي أنا سارقه
1: لا حول الله
4: فهمت عملنا مرا وصغار كبروا صغار شوية الروت عنده معاش حاجتنا بيك فهمت لقت شوية في رأي واحد حتى نبيع له بالكلمة يسخفني يحطني في الليسنوار معاش فما ثقة ما عادش معاش بالكل نعيشوا في آخر زمان
1: ما هو اللي تصير له حكاية ولا يتلكع من شخص نولي ونمشيه بالوثيقة ثقة في الوثيقة كما يقولوا
4: الثقة في الوثيقة صحيح الثقة في الوثيقة لكن احنا نمشيه بالكلمة واللي يمشي بالعاطفة دي ما خاسر
1: صحيح
4: اللي يمشي بالعاطفة وبالحنية وبالكلمة ديما خاسر أنا قلت ربيت مع بابا رحمة الله وقلت لي قول غدوة تعيش عايش أختي قلت لي قول الجمعة جاية بالكلمة نمشي وقبل كل شيء
1: الكلمة سيف
4: الكلمة أكثر من سيف وأكثر من الوثيقة احنا عندنا أنا تو عمري 52 عام ماني صغير معناها عشت مع برشا أجيال فمتوى الشيء هكا ما عادش تو وقت اللي يخزر لك صاحبك يراك فلوس شو ينحي منك فهمت شو ينحي لك هو سيجار وباكو دخان خموس عشور فهمت
1: والله من اللي يقعد بحذيك هو يبدا هيك يكمبس شي نجم ياخذ منك
4: والله وراس اختي كيما نحكي لك فهمت ولو اني مو يعني نقول ما معناها كسر ما تلكعت نقول مع الثقه لكن مازال الثقه فما ثقه أما قلت ياسر معاش كي مقبل
1: صحيح واحد يبدأ يشوف هكا عينه ميزانه
4: يزمو ديما عينيه على جنابه
1: واضح
4: فهمت وربي قدر الخير وكهو
1: ربي قدر الخير شكرا لك سي منير نورتنا برشا اليوم في ديوان اف ام يعيشك نشكرك برشا ونشكر من خلالك الناس اللي تسمع فينا الكل من المهدية شكون بعد إيهاب إياد ألو
5: عسلامة
1: مرحبا بك
5: عايشك
1: نورتنا في ديوان اف ام
5: عايشك نسلم عليك نسمعوا فينا الكل في ديوان اف ام
1: مرحبا منين تكلم فينا إياد
5: أنا نتكلم فيكم من سليانة
1: مرحبا بك وبناس سليانة
5: عايشك بارك الله فيك أنا الحقيقة نحب نبدأ بكلمتك أنت اللي قلت راهو الباهي والخايب في البلايص الكل معناها ديما فما الباهي والخايب ونحب نقول راهو مازال فما ثقة والثقة راهي حاجة لازمة توا مش توا مش قبل معناها ثقة حاجة لازمة مش نعيشوا بها خاطر الثقة هي قيمة أساسية معناها في العلاقات نتاعنا وخاصة في العائلة معناها ما فماش نتصورش ما فماش عائلة ما فيهاش ثقة كان فماش ثقة معناها ما فماش عائلة دونك احنا لشكون نحكيه ولشكون ولا شكون واحد يفلسف يقول لك كان عائلته. دونك والقيمه زاده موجوده في الخدمه. في الخدمه احنا فما كلمه يقول لك نعمل عليه، نعمل عليه ما انا عنده فيك ثقه. دونك لو جات الثقه مش موجوده راه فماش خدمه فماش علاقات فماش هذا الكل. اما يقعد ديما كان فما يقول لك جرب وجرب وشوف.
1: اي
5: كي تجرب مش معناها نقولوا احنا بلغتنا كي تتلكع مش معناها هذاك اللي يمشي على الناس الكل. واحد يتعلم سواء نقول لك مازال فما ثقه ما كان صاروا لي حاجات اللي هم عكس الثقه. اما من تو واحد يقول مازال فما ثقه خاطر عنده اصحابه وعنده عائلته وعنده ناس اللي عائلته مازال عنده فيهم ثقه.
1: ما الواحد يلزمو يتستي سرتو ناس جديده يشوف يعاشر قبل
5: بالضبط. والثقة ما تتعطاش ديريكت، الثقة تتكسب معناها انت. الثقة مش من الاول معناها انا عندي قاعدة نمشي بها في حياتي ما نعطيكش 100% من الاول، نعطيك ونزيدك لنوصلوا ل 100%
1: حسب المواقف.
5: حسب المواقف بالضبط وكل واحد شنو يعيش.
1: صحيح.
5: وفما زادة فما حديث نبوي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون. معناها فما ديما اللي فما الفئه من العباد اللي هي تذنب هذيك ربي سامحها واللي هي اللي هو تخيل في الثقه. ما نرجع ديما نقول اللي ثقه حاجه لازمه باش نعيشوا بها.
1: واضح. نقول أنا لا إفراط ولا تفريط، نتستي الشخص قبل ما نعطي ثقتي، نعاشره نشوف بالمواقف نجم نعطي ثقتي ولا ما نعطيش. وكيف ما قلت أنت إياد الثقة تتكسب. يعطيك صحة، شكرا لك إياد، مرحبا بك.
5: بسلامة، باي باي.
1: شكرا لك إياد. سي حسين من سيدي بوزيد، مرحبا بك سي حسين.
6: عسلامة.
1: مرحبا. نورتنا.
6: نسمع في الثقة والثقة من بكري. أنا ديما تليفون في الودن كيف مازال الثقة، مازال الثقة، مازال الشباب هذم وعلى الكبار ويشوفوا كبارهم وكل شيء تو يشوفوا الثقة. مثلا الثقة إيش كلمة

0: يس يا حسين.
1: يعيشك. عاد مثلا صغير علي انا اسمع علي سعيد غالي ولا
0: غالي؟
1: والله ادفعت فيه 500 دينار برك، مليون ونص دفعت فيه 500.
0: كيفاش؟
1: خليته بالكلمة.
0: بالكلمة. ما زالت الثقة.
1: اي معنى هو اعطاني ثقته واعطاني علوش وكامل 500 قلت لك.
0: وانت كنت قد الكلمة؟
1: يلزم انا نكون نشوف اكثر من كلمة.
0: صحيح.
1: حديث حديث ما حدش يبعد. ثقة نعى عليه الفلوس ونعى عليه الدنيا والكلمة الكلمة.
0: الكلمة هي الكل. أنا نكون قد الكلمة، أنت تعطيني ثقتك وأنا نكون قد الثقة هذيك. شكرا لك يا سي حسين، يفضلك نورتنا برشا اليوم في ديوان فهم. نمشي من سيدي بوزيد الجندوبة. ألو.
2: ألو.
0: مرحبا بك.
2: أكثر
0: سي حسين.
2: مرحبا أختي
0: أميرة. يعيشك وبيك، مرحبا بيك نورتنا اليوم. الثقة في الدنيا كيفاش؟ ما زالت ما عادش؟ كانت نقص صوت الراديو سي حسين، نقص صوت الراديو باش
2: قبل كل شيء. قبل كل شيء حقيقة على تعويض زميلتك هدى ورغمي.
0: يعيشك.
2: كنت احسن معاوض عليها وشكرا لك.
0: شكرا لك، يفضلك.
2: في ما خص موضوع الثقه، الثقه والله بحكم تجربتي فيها ما فماش ثقه.
0: باهي.
2: فما الثقة من أصله، نعدم الثقة مع الثقة يا حاسر أخي، كانت عبيد تعطي الثقة لبعضها ومع الثقة
0: جملة جملة
2: بحكم جملة بحكم الوسائل التواصل الاجتماعي بحكم التلفزيون الإذاعات، معناها الناس تطورت ولا تعرف تتفرج تشوف في حاجات، معناها حتى في المسلسلات في معناها الشيء ركب على بعض وهالشيء هذاك العبيد تعلمت برشا حاجات، معاش ثقة معاش جملة جملة جملة وعشناها يعني في حتى في العائلة وخاصة مع كامل احتراماتي خاصة الأقرب معناها الفاميلي نقولوا احنا
0: معناها الناس اللي أقرب ليك هما اللي نجموا يخونوا الثقة نتاعك.
2: يعطيك الصحة والله. يمكن تلقى في البعيد يمكن فما شوية ثقة يمكن لما حال ما أنا بحكم أنا ما جربتش أما في الفاميلي فما في ما ثقة حكم أنا عندي الوالد الله يرحمه
0: اللي
2: فات ما يقارب 50 سنة على ما أظن، أنا تو عمري 58 نذكر أنا عمري برسك 10 سنين على ما أظن، عوض قطعة أرض مع بنت عمه بدون كتب
0: بالكلمة
2: في فترة ما بعد 40 سنة 45 سنة بحكم هي القطعة اللي أعطاها لها الوالد هي بنات فيها والقطعة متاعها هي اللي يخذيها الوالد معناها يخدم فيها معناها شوية قامح شوية حاجة كيف هناك نوعا ما. في يوم ما نكرات جملة قالت له هات ما يثبت اللي هو وقتها كي عوذ وياه ما فماش كاتب معناها بالثقة
0: بالكلمة بالثقة
2: تصور بالله العظيم ما شفش نفسر لك يعني بالعمل كتر في القطعة هذه كمات على خطرها والله
0: يا لطيف. الله يرحمه.
2: ما ثقة ما إذا أنا أديك الضربة من أقرب الناس لي كمان أنا بصراحة وين يا ثقة يعني حتى في روحي تعلمنا من الوالد الثقة وأنه في بنا باش نعبد الثقة لغيرك. أنا لول سكنت معايا عبيد معناها في الخدمة عطيته ثقة معناها ياكل معايا ويشرب معايا في الأخر يجي يسرقك معناها وفي الليل وما غير ما تشعر ما تثق
0: للأسف ما كانش قد الثقة هذيك
2: صراحة.
0: أما ديما نقولوا الباهي والخايب موجود في كل بلاصة
2: هو الباهي والخايب في كل بلاصة يعني يقول لك الصوابع يدك ما مش كيف
0: كيف أكيد
2: كيما تلقى الباهي كيما تلقى الخايب وإن شاء الله ربي يطيح بين اللي خاف ربي وكاو
0: آمين آمين يا ربي. أنا نشكرك برشا نشكرك برشا على التدخل نتاعك
2: يا أميرة ونحييك وبارك الله فيك.
0: يفضلك يعيشك مرحبا بيك وبناس جندوبة. احنا مازلنا موصل معاكم في 60 دقيقة الوقت يجري في ساعة في ساعة خاصة مع التليفونات. ماذا بينا رانا خذينا أكثر تليفونات نعتذروا للناس اللي ما رجعنا لهمش. نمشيو توت سويت للبون بلان مع ديوان اف ام كل ما يهمك

0: بون بلان.
1: قافلة الحياة ولا بخيرة الحياة، هكا اختاروا يسميوها على خاطر هي انبثقت على جمعية حياة للوقاية والتوعية الباخرة هذه اللي باش تبحر نحو قرقنا فيها خدمات صحية وتوعوية لفائدة المتسكنين. باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع الكاتبة العامة بجمعية وقاية وتوعية حياة دكتور إيناس القماتي. مرحبا بك على ديوان فهم.
2: عسلامة.
1: مرحبا،
2: شكرا على الاستضافة، عايشكم.
1: شكرا ليك انت على قبول الدعوة. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على البخرة هذية، شنية الهدف متاحة، وقتاش باش تكون في ضيافة جزيرة قرقنا؟
2: هي علاش تميناها بخيرة الحياة، خاطر جمعية حياة قامت برشا تظاهرات كيما قطار الحياة كيما طائرة الحياة، وتوا بآخرة الحياة كل عام نعملوا فكرة جديدة. نحن القافلات متعددة الاختصاصات، نعملوا فيها بريس كل شهر، كل مرة نختار ولاية. المرة هذه اخترنا قرقنا.
1: علاش هو تم الاختيار على قرقنا؟
2: اي ديما نحن نكون سوليسيتي تحت طلب المتسكنين والأطباء اللي غاديك. لقينا فما نقص في برشا في حاجة في اختصاصات باش نجيو، وفما برشا كشوفات باش نقوموا بها من نهار السبت. فما ليست داتونت نتاع فما في برشا كشوفات كيما كل كشف بالصداك وشي باش نحاولوا
1: غدوة نحكيو على 20-21 جوان.
2: اي باش نختنموا الفرصه اللي معانا برشا اطباء مختصين باش تكون هناك في النهار السبت 20 جوان بينزل الجراند اوتيل. فما يوم تكويني للاطباء دو بروميير لين والباراميديكال نتاع المنطقه الكل.
1: باهي، وقتاش باش تتواصل مع المتساكنين؟
2: هي باش تكون اليوم التكويني هذايا مثل 9 نتاع الصباح حتى كش المساعتين. اون باراليل باش تكون فما كشوفات باش تبدا تتعمل بالنسبه للعباد مقيدين سور ليست في المستشفى. اما القافله الصحيه المتعدده الاختصاصات اللي مفتوحه للعموم باش تكون يوم الاحد من 7:30 نتاع الصباح، خاطر الدنيا سخونه قلنا نبداو بكري. باش تكون من 7:30
1: وين بالضبط؟
2: في المستشفى، قرقنا. والمركز الوسيط،
1: مركز الوسيط واضح، هذا نهار لحد 21. الاختصاصات اللي باش تكون موجودة،
2: الاختصاصات عنا طب الطب العام، عنا طب القلب، عنا طب الأطفال، عنا طب جراحة الأطفال، عنا طب النساء والتوليد وتقصي سرطان الثدي، عنا أطباء الكلى اللي خاطر خاصة اللي أكبر شريك معنا معنا معنا شركاء جمعيات علمية كما سوسيتي دو نترو كما سوسيتي دو فتلمو باش يكونوا معنا دي زوفتلمو. جبنا معنا الماتريال لتعزيز الفريق اللي في المستشفى باش نقوموا زاد خاطر طب العيون من أكثر الاختصاصات اللي مطلوبة في الجهات الكل. طب الأمراض الجلدية.
1: اختصاصات متعددة معنا.
2: وطب النفسي، الطب النفسي بيدوبسيكاتري للأطفال.
1: قداش من طبيب باش يكون متطوع في الحملة هذه؟
2: تبارك الله المرة هذه ليكيب كبيرة عنا عنا 41 بين أطباء وبين إطار شبه طبي اللي باش يكونوا حاضرين في برشا اختصاصات. اما هاني قلت لك شبدوا فما اختصاص شبدا من نهار السبت، اما القافله المفتوحه للعموم هي باش تكون نهار الاحد من 7:30 نتاع الصباح. ماذا بينا الناس تجي، باش يكون زاد تقصي مفتوح للعموم في الـ في الـ في الـ في الـ في شو اسمه في ساحه الرمله.
1: باهي،
2: وباش تكون فما فورماسيون سكوريزم مع جي ام اف اسيستانس اللي هي باش تعطي فرصه لمختلف الاعمار للاطفال والكبار فورماسيون في كيفاش ينقذوا العبد من الذبحة الفضائية.
1: الإسعاف بخلاف الإسعافات الأولية. واضح واضح. احنا نضم صوتنا لصوتكم دكتور ناس وندعي وناس قرقنا غدوة وبعد غدوة فما قفلة صحية متعددة الاختصاصات برشا اختصاصات نجموا تلقاو تقريبا أكثر من 40 طبيب متطوع باش يكونوا على ذمتكم نهار الأحد. شكرا لك دكتور.
2: عايشك ديما التقصي خير من العلاج.
1: أكيد الوقاية خير من العلاج.
2: إحنا وإن شاء الله متكني قرقنا وحتى المناطق المجاورة الكل يجي وإن شاء الله تكون قدمنا الإضافة للمنطقة الكل خاصة ونحن معنا شركاء يقدموا زيد الأدوية معناها هذا اللي باش يجي عديو فما عيادات مجانية وباش يتمتعوا زادة بالأدوية إن شاء الله.
1: واضح معناها إذا عنده مرض معين ينجم يلقى الدواء موجود زادة بخلاف التقصي والتشخيص فما أدواء. شكرا لك دكتور ناس قماتي كتبة عامة بجمعية وقاية وتوعية حياة. احنا هكا نوصلوا لنهاية في 60 دقيقة. ما قبل ما نختم نحب نقول عيد ميلاد سعيد لأسامة. كل عام وانت حي بخير أسامة بطول عمرك. كيف نحب نقول عيد ميلاد سعيد لصديقتي وزميلتي هدى الورغمي اللي تحتفل بعيد ميلادها 20 غدوة لحد غدوة السبت. عندي ديديكاس سبيسيال لي صغرونا من مغرومين بإذاعة ديوان فام وتسمع الإذاعة وتسمع أخبار إذاعة ديوان فام. نحب نقدم ديديكاس وبوسة كبيرة كبيرة كبيرة لفاطمة الزهراء بالغيث قلها فاطمتي نحبك برشا وإن شاء الله نشوفك متألقة وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب يا فاطمة. فاطمة الزهراء بالغيث. نحب نسلم برشا برشا على محمد زعبار اللي كان معانا في البداية وفي النهاية. محمد كمل معانا البرنامج في 60 دقيقة. نحب نشكر برشا هيفا على الأعداد والتنسيق. نحب نشكر إسماعيل القطي على استقبال مكالمتكم الهاتفية. نحب زيدا نسلم على انتصار المكور في كوتي ديجيتال. أميرة مقني كانت معاكم في تعويض الهدى والغمي تقول لكم صباح الخير تو تجيكم سحر بن بالقسم في أخبار ديوانة فم. ليلتكم زينة.
0: كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز
3: مجازة 9 ليلا. ديوان فام عسلمة. نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي خالد يدعو إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع العمليات الترويجية الخاصة بالرحلات السياحية والحجوزات بالمؤسسات الفندقية ودور الضيافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فهمة.
4: الغاية متاعنا هو أنه المستهلك التونسي قبل ما يدفع فلوسه وقبل ما يتعاقد يلزم يتفق على التفاصيل في الرحله وقتاش تنطلق تاريخها شنو الحاجه اللي يتحملها الناقل ولا وكل الاسعار ولا النزل. ثم تشكيات جينا حتى على تنظيم الرحلات وتنظيم الخرجات في توا يمشيوا ساعات الشباب يمشيوا للمناطق الريفيه المناطق السياحيه لكن ما يعرفوش حتى لهي التكلفه اللي يتحملها مساهم والتكلفه اللي يتحملها وكاله الاسعار او غيره في النزل كيف نتفق مع شنو اللي موجود في الغرفه وشنو يعطيهم لي والنزل. ما نرميش روحنا انه نثبتوا ونتاكد من كل شيء وبعد نخدم على الشراء ونخدم على ندفع فلوسي.
3: وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يشرف على فعالية لقاء تنسيقي خصص لتقييم ومتابعة المشاركة التونسية في الصالون الدولي للصناعات الغذائية في ساو باولو بالبرازيل ويؤكد ضرورة العمل المشترك لتحقيق نتائج إيجابية وتقييم المشاركة التونسية في الصالون والانطلاق منها لبناء تصورات جديدة فيما يخص دعم نفاذ الصادرات الوطنية إلى السوق البرازيلية والحاضرون يؤكدون استعدادهم لتقديم الدعم اللازم وكل التسهيلات للشركات والمؤسسات المؤسسة التونسية في التظاهرات القادمة بغاية دفع الصادرات إلى السوق البرازيلية فضلا عن أسواق أمريكا اللاتينية، مشيرين إلى ضرورة استغلال كل الفرص التصديرية المتاحة لمنتوجاتنا الوطنية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويؤكد الحرص التونسي على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي جامع، بما يفضي إلى بناء دولة موحدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدرات الشعب الليبي. والوزير يؤكد التزام تونس بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار باعتبار إطارا فعالا للحوار والتنسيق، وعلى دورها في مساندة عمل البعثة الأممية وجهودها الرامية إلى دعم العملية السياسية في ليبيا. لجنة التشريع العام بالبرلمان تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي وتصادق على عدد من فصول مقترح القانون، واللجنة تقرر مواصلة النظر في الفصول الخلافية التي أثيرت بشأنها ملاحظات وتحفظات والتصويت عليها، وتتمثل أهمها في الاختصاصات المسندة للمستشار الجبائي ومدى مراعاتها للنصوص سارية المفعولة. وفي أخبار العالم، موقع أكسيوس يفيد نقلا عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الاحتلال وحزب الله اتفق على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية بعد محادثات مع الاحتلال وإيران. وأفاد الموقع الأمريكي نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على تجديد وقف إطلاق النار في لبنان. الخارجية الإيرانية تعلن استمرار عمليات التفتيش في بعض المنشآت النووية، موضحة أن السماح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المواقع التي تعرضت لهجمات سيعتمد على المفاوضات المقبلة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن القاسم، والمشوار ينطلق الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب في أمان الله.
5: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، mais la zit في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حلمات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: اي بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. يبا نقول لكم ساريتكم كيما العاده تكونوا معنا في نايت كلوب من توا حتى للنص الليل. ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا، وان شاء الله زاد النتائج نتاع الباكالوريا اللي قاعده تري بيانتو جو بونس غدوه ولا بعد غدوه تبدا تخرج بوتيتر بالاسماس. دونك ان شاء الله ربي يفرح العائلات الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. على كل سلام عليكم كيف الكل، محمد الزعبار السيد المخرج، هيفا بن يوسف في الاعداد، وهذا محمد القرقني معكم من وراء الميكرو كيما العاده. برشا موسيقى سبيسيالمون ليكم انتوما، اي تو سويت نبداو مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش نسمعوا سيرينا في

حاتم عمور، أمل حجازي، والكفوري، راغب علامة، هذوم الكل باش تلقاو معنا شوية آخر. ليلي آلن زادة توسويت باش خليكم مع بورتغال ذمان في التستيل. هذه الموسيقى متاعنا نقولكم بونيكوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: عدل موجتك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسة المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن تمسكها بالإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. والجامعة تعبر عن انشغالها إزاء ما رافقت تحذيرات الإضراب القطاعي من ممارسات وضغوط ومحاولات التأثير على حرية الموظفين في اختيار مواقفهم والتعبير النقابي بكل استقلالية، معتبرة أن ذلك يمثل مساسا بمبدأ الحرية النقابية وضمانات الممارسة النقابية حسب بيان صادر عنها. وزارة الصحة تدعو الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في الدورات السابقة لسنة 2026 والذين لم يستكملوا بعد إجراءات التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات، تدعوهم إلى ضرورة القيام بالتسجيل، وتمتد فترة التسجيل بداية من اليوم على الساعة 8 مساء إلى غاية الأحد المقبل على الساعة منتصف الليلة. عضو الجمعية التونسية لمربي النحل قيس العجيلي يكشف أن قطاع تربية النحل في تونس يواجه العديد من الصعوبات والتحديات على غرار قطع أشجار الكلاتوس، مستنكرا انعدام الرقابة نظرا للدور المهم الذي تلعبه هذه الأشجار في توفير المراعي الطبيعية للنحل حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على تيوان فما.
3: مشاكل قطاع النحل كثرت خاصة عن وزارة السلاحة اللي هي مقصرة تقصير كبير، من جهة هي تحب تحمي الغابات من الحرائق، ومن جهة نشوفه في عملية قطع لشجرة الكلاتوس اللي هي المصدر للعديد من العائلات والعديد من النحالين في تونس. اللي نشوفه فيه توا هي عملية مضرة لتونس ومضرة لفلاحتنا ومضرة لغاباتنا، وتساهم في التغيير المناخي الكبير اللي صاير. الكلاتوس قاعد يتقص بطريقة مؤلمة وموجعة، غياب رقابة تام. الغابة كي تتقص النحلة فين باش تسرح؟ وإذا النحلة تموت راهي فلاحتنا باش تموت.
2: وفي أخبار العالم، حادث تصادم بين قطارين شمال العاصمة البريطانية لندن وسط أنباء عن وقوع عدد من الإصابات وتعطل حركة السكك الحديدية في المنطقة. مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تعلن في آخر يوم لها بالمنصب نشر مراسلات ووثائق لم يكشف عنها من قبل، اتهمت فيها رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالعمل مع عناصر مسيسة داخل مجتمع الاستخبارات لإخفاء حقيقة منشأ فيروس كورونا والتأثير على التقييمات الاستخباراتية المتعلقة بالجائحة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن الجاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.

0: ديوان فام فلاش سبور.
1: مساء النور لنسكو، مرحبا بكم في الفلاش سبور. ناخب الوطني هيرفي رينار عقد منذ قليل مرفوق بالياس الصخيري ندوة صحفية للحديث على مباراة اليابان. رينار يقول اتخذت قراري بخصوص حارس المرمى، تحدثت معه وجهز للمباراة. نذكروا انه حسب المعطيات اللي عندنا ثم تغيير على مستوى حراسة المرمى، مش يكون بنسبة كبيرة برشا ايمن دحمان. مباراة اليابان باش تكون مهمة حسب تصريح هيرفي رينار، يقول مباراة مش سهلة لكن حاضرين من أجل تقديم وجه طيب وتحقيق نتيجة إيجابية. الملاعبية متحمسين برشا، فما تجاوب من طرفهم بالنسبة لياس الصخيري، اعتذر على لقطة الهدف الثالث ضد منتخب السياد، يقول جاوزنا مرحلة ذيك والملاعبية عاقدين العزم لإسعاد الجماهير التونسية ومحو خيبة مباراة السياد. نذكر منتخبنا 3 متاع الصباح يجري آخر حصة قبل المباراة اللي باش تكون نهار الأحد 5 متاع الصباح. بالنسبة للتصريحات بعد شوية تقاوم على الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام. اليوم تم غلق باب الترشحات لرئاسة النادي البنزرتي دون ورود أي قائمة بالنسبة للانتخابات باش تتم إلغائها، والدعوة لجلسة عامة جديدة في أجل أقصى شهرين من تاريخ اليوم. نذكر أن الجلسة العامة التقييمية والانتخابية كانت مبرمجة نهار 25 جوان الجاري. نادي الصفاقسي أعلن اليوم عن تعاقده بصفة نهائية مع متوسط الميدان الدولي البوركيني حسامدو ودراجو، قادم من ريال دي فاسو البوركيني. ودراجو لعب بصيغة الإعارة الموسم الفارط مع سي اس اس، وتم تفعيل بند الشراء متاعه إلى غاية سنة 2029. المدافع المحوري شهاب السارحي جدد عقده مع نادي ديالي العراقي لمدة موسم واحد. السارحي شارك الموسم المنقضي مع ديالي في 29 لقاء، سجل هدف وساهم في هدف. نذكر أنه ديالي لدربه قيس اليعقوبي تعاقد اليوم مع تونسي يسري العرفاوي قادم من مستقبل المرسى. ختام ماتشورة المونديال، الولايات المتحدة الأمريكية ثاني المتأهلين لدور 32 بضمان النقطة السادسة وانتصار ثاني تواليا لمنتخب الولايات المتحدة أحد منظمي المونديال ضد الكانغر الأسترالي بهدفين مقابل صفر. 11 متاع الليل المغرب تواجه سكوتلندا، الماضي ساعة ونص متاع الفجر البرازيل ضد هايتي، 4 متاع الصباح منتخب تركيا يواجه باراغواي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فام بوانيت. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب. صباح الخير وتحيا فلسطين.
0: عد الموجتك على ديوانا فام.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقولكم مازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. ايه لو رانديفو كيما العادة الوقت هذا نمشيو مع بعضنا الأولديز. أولديز في أولديز الليلة باش نحكيو على الخمسة توب فايف اللي موجودين. التوب فايف اللي موجودين كانوا في البيلبورد متاع عام 2000 ونهار 2 إن شاء الله نبداو مع بعضنا بيلبورد جديد ونبداو مع 2001 فينالمون. الليلة نبداو مع المرتبة الخامسة. اليوم نحكيو على Everything You Want, الغنية اللي خلت فرقة Vertical Horizon توصل للعالمية في نهاية التسعينات. خرجت عام 99 ضمن الألبوم اللي يحمل نفس الاسم Everything You Want, والسنة 2000 ولت من أكثر الأغاني إذاعة على لي راديو في أمريكا. من أول نغمة الجيتار تحس بجو روك مهدي, فما طاقة فما حساس في نفس الوقت, والغنية هذي عندها لحن بسيط أما الكورس كوي برشا ويشد من أول مرة, وهذا اللي خليها تبقى عالقة في الذاكرة حتى لتوا. Everything You Want تحكي على شخص يعطي كل شيء في علاقة الحب لكن يكتشف أنه هذا وحده ما يكفيش باش الطرف الآخر يكون سعيد. المساج مؤثر برشا, ساعات تكون كل اللي تتمناه هكا ولا كل اللي يتمناه شخص لكن هو ما يكونش الشخص اللي يحتاجه فعلا. اللي يميز الغنية هو الصدق في الكلمات والأداء, زادة صوت المغني ما تسكانل يوصل سامحوني الإحساس بطريقة هادية, ومع الجيتارات والإيقاع المتساعد الغنية تبني مشاعرها تدريجيا حتى لين توصل الكورس مليان قوة وعاطفة. نجاح Everything You Want خليها من أهم أغاني الروك الالتيرناتيف في الفترة هذيك, ومازال حتى لليوم تعتبر من الكلاسيك متاع نهاية التسعينات وبداية الألفينات.

في المرتبة الرابعة اليوم نحكيه على I Wanna Know، واحدة من أشهر أغاني الـR&B في نهاية التسعينات، واللي خليت جو يرسخ مكانته كواحد من أفضل الأصوات الرومانسية في الجيل متاعه. الغنية خرجت عام 99 ضمن الألبوم My Name Is Joe وحققت نجاح عالمي كبير، وما زال حتى لليوم من الكلاسيك متاع الـR&B. من أول النغمات متاع البيانو والإيقاع السوفت تدخل مباشرة في جو رومانسي هادي، اللحن دافي، صوت موجود متاع جو اللي يخليك تعيش كل كلمة، وهذا اللي خلى الغنية تلمس قلوب برشا ناس. I Wanna Know تحكي على راجل يحب يعرف كل التفاصيل على المرأة اللي يحبها، أحلامها، مخاوفها، الحاجات اللي تفرحها واللي توجعها، زادة باش يبني معها علاقة مبنية على الثقة وصدق. الرسالة متاعها واضحة، الحب الحقيقي يبدأ وقت اللي نفهموا بعضنا بصدق. اللي يميز الغنية هو البساطة متاعها، ما فيهاش إنتاج معقد أما فيها إحساس كبير، وصوت جو هو البطل الحقيقي بأداء مليان رومانسية. I Wanna Know كانت من أكبر نجاحات جو، وساعدت ألبوم My Name Is Joe باش يحقق مبيعات كبيرة ويولي من أهم الألبومات متاع الـR&B في الفترة ذيكا.

exists. By the way, that's my sister. So

0: she was always a better singer than me. Always. I gotta say thank you so much, sis. Y'all got lucky. She just came in town and just to hang out, you know.
1: في المرتبة الثالثة نحكيو على ماريا ماريا، الغنية اللي رجعت أسطورة الجيتار سانتانا بقوة للساحة العالمية عام 99 ضمن الألبوم الشهيرة سوبر ناتشورال. الغنية شارك فيها زادة ثنائية The Product G&B، وكانت من أكبر نجاحاتها في بداية الألفينات. من أول نغمة الجيتار متاع كارلوس سانتانا يخطف الانتباه مع إيقاع لتام ميلانجي بالبوب والأغنبي، ويعطي إحساس دافي برشا في شمس، في شوارع، في حياة، والطاقة متاع غنية تخليك تتحرك من غير ما تحس. ماريا ماريا تحكي على بنية اسمها ماريا تمثل القوة، الصبر والكفاح في وجه ظروف الحياة الصعبة. الكلمات مستوحاة من حياة الناس البسطاء في الأحياء الشعبية، وتحكي على الأمل والإصرار رغم التحديات. اللي يميز الغناء هو الميلانج الرائع بين العزف متاع الجيتار لاتان الأسطوري بيان سور وصوت The Product G&B من إنتاج عصري، خلاها تلقى نجاح عند محبي الروك والرنبي زادة واللاتان بوب في نفس الوقت. الغناء صدرت المراتب الأولى في برشا دول وبقات أسابيع طويلة في المركز الأول، وولت من أشهر أعمال كارلوس سانتانا على

Santana with the reference. في المرتبة الثانية نحكيه على سموث, الغنية اللي قلبت الموازين في عالم الروك والبوب عام 1999 وجمعت أسطورة الجيتار سانتانا زيد أنكور إن فوا مع صوت روب توماس المغني الرئيسي لفرقة ماتش بوكس 20. الغنية كانت من أبرز أعمال الألبوم الأسطوري سوبر ناتشورال زيد اللي كان من أنجح الألبومات بالنسبة لكارلوس سانتانا. في أول ريف متاع جيتار تعرف اللي باش تسمع حاجة متميزة اللي قاع يعمل ميلانج بين الروك لاتان بيان سور والبوب بطريقة كول على الاخر. الطاقه نتاع الغنيه ترتفع تدريجيا حتى لين توصل للكورس قوي يخليك تغني معاه وتدندن معاه. سموث تحكي على الانجذاب الكبير لشخص يخليك تحس بالحياه, لكن في نفس الوقت العلاقه معاه معقده ومليانه مشاعر متضاربه. الكلمات الرومانسيه فيها شغف ومع اللحن هذايا تعطي الغنيه شخصيه ما تتنساش. السر الكبير في نجاحها كان الكيمياء بين الجيتار نتاع كارلو سانتانا والصوت نتاع روب توماس القوي والدافي, والنتيجه كانت غنيه صدرت المراتب الاولى لاشهر طويله وربحت عدة جوائز من بينها 3 جوائز غرامي أورد وأصبحت من أنجح الأغاني في تاريخ موسيقى الروك والبوب.

في المرتبة الأولى بالنسبة لعامر فين اليوم نحكيه على بريث، واحدة من أنجح الأغاني الرومانسية في نهاية التسعينات واللي خلت فيث هيل تتعدى حدود موسيقى الكاونتري وتوصل لجمهور البوب في العالم الكل. الغنية خرجت عام 99 ضمن الألبوم اللي يحمل نفس الاسم بريث بينصير، وحقت نجاح عالمي كبير. من أول نغمات الجيتار والإيقاع الهادي تدخل في جو دافي برشا ورومانتيك. الغنية فيها كنعومة كبيرة، خليني أقول معش قاعد لوجع الكلمات اللي تنجم تعبر، لكن في نفس الوقت فيها قوة في الإحساس، وهذا اللي خليها من الأغاني اللي تعيش برشا سنين. بريث تحكي على لحظات متاع الحب الصادق، وقت اللي الوجود متاع الشخص اللي تحبه يخليك تنسى العالم الكل وما يبقى يهمك كان اللحظة اللي تعيشها معه. المساج بسيط ولكنه يوصل ولا يوصل المشاعر متاع القرب، الراحة والطمأنينة بطريقة جميلة برشا. اللي يميز الغنية هو صوت الدافي متاع فيث هيل مع توزيع موسيقي يجمع بين الكاونتري والبوب بطريقة كلاس على الآخر. الغنية نجحت باش تكون قريبة من كل المستمعين سواء كانوا يحبوا الكاونتري ولا البوب رومانتيك. والمعلومة اللي برشا ناس ما يعرفوهاش انه بريث كانت الغنية رقم واحد في الترتيب السنوي لأشهر الأغاني في الولايات المتحدة عام 2000، دونك بقات المدة طويلة وبقات حتى لتوا، دونك وخذت هي التيتر متاع نمبر 1 في البيلبورد متاع عام 2000.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش.

0: الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهج تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
1: ديوان افام صوتكم تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5.
2: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز 11 ليلا. ديوان فام عسلامة. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري يشرف على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم إنجاز مشروع تهيئة وتدعيم الطريق الجهوية عدد 27 رابطة بين نابل ومنزل تميم، ويزدي تعليماته بضرورة مضاعفة الجهود والتسريع في نسق الإنجاز مع تعبئة كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لاستكمال المشروع في أقرب الأجل مع الحرص على ضمان جودة الأشغال طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة. وبلغت نسبة الإنجاز بالقسطين الأول والثاني الرابطين بين نابل ومنزل تميم مرورا بقرب حوالي 95%، في حين بلغت نسبة التقدم بالقسط الثالث الرابط بين منزل تميم وقليبيا على طول 9 كيلومترات نحو 40%. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف اليوم على توقيع اتفاقية تعاون وهبة بين معهد باستور تونس ومؤسسة يابانية بهدف دعم مشاريع البحث والابتكار في مجالات الصحة والبيوتكنولوجيا وتشجيع نقل التكنولوجيا ومرافقة المشاريع الناشئة المنبثقة عن البحث العلمي. ووزارة الصحة تؤكد في بلاغ أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار خيار استراتيجي لتعزيز السيادة الصحية وتطوير حلول تونسية للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية. لجنة التشريع العام تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية والتأكيد على خطورة تنامي ظاهرة السرقة باستعمال العنف وما تمثله من تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم بما يستوجب تدخلا تشريعيا لمواجهتها. وفي مسألة تشديد العقوبات، عدد من المتدخلين يدعون إلى اعتماد عقوبات أكثر صرامة مع استبعاد تطبيق ظروف التخفيف، في حين أكد آخرون أن الترفيع المفرط في العقوبات وتقليص هامش السلطة التقديرية للقاضي قد يمس بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب ويحد من مرونة القضاء. الجمعية التونسية للقبلة وفن التوليد تدعو إلى فتح حوار وطني جامع حول العنف التوليدي يضمن التشريك الفعلي والمتوازن لمختلف الأطراف المعنية، وذلك في ظل تنامى الاهتمام المجتمعي والحقوق بهذا الملف وتعدد المبادرات الداعية إلى تناوله. أكثر تفاصيل مع رئيسة الجمعية سعيدة الفريو في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان
5: فم. العنف التوليدي هو نوع من العنف المسكوت عليه معاملة وقت الولادة. العنف التوليدي هو معناها الوقت اللي المرأة تولد، هذاك يسمى عنف توليدي، وقت اللي يصير عليها عنف جسدي هو توا معناها هذه من الأمور المسكوت عليها. الأخير نطلب معناها الحوار الوطني يكون حوار جامع للناس الكل توا نحس ما استفاقة في تونس وفي العالم.
4: وفي أخبار العالم، سفير الاحتلال بواشنطن يعلن وقف العملية الهجومية في لبنان قائلا أنه إذا التزم حزب الله بالاتفاق وأوقف أعماله العدائية فسنقابل ذلك بالهدوء، وأن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان للقضاء على حزب الله وتفكيك بنيته. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه لدى الرئيس دونالد ترامب بعض الخلافات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن الكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران، موضحا أنه ليس بالضرورة أن تتطابق المصالح الأمريكية دائما مع المصالح الإسرائيلية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بملقاسم في أمان الله.

0: 11h sur Duane FM, Mazel et Tsuya Musica, Fi Night Club.
1: L'émission référence de la musique.
2: Zone VIP.
3: هي صاحبة الصوت الملائكي اللي جينا من بلاد الشام. صوت ساحر يجمع ما بين الحنية والرقي. صوت خليها تنجح رغم صغر سنها باش تفك بلاصتها ما بين أهم النجوم في الساحة الفنية. هي النجمة الاستثنائية فايا يونان.
4: بيناتنا في بحر يبقى البحر بيناتنا.
3: فايا يونان البنية السورية اللي تربيت ما بين العراق والسويد. ما كانتش تحلم من صغرها باش تولي مغنية مشهورة، لكن القدر كان كاتب لها حاجة أخرى. رحلتها في عالم الفن بدأت بصدفة، بدأت بفيديو بسيطة على اليوتيوب، غنيت فيها غنية لبلادي عام 2014، غنيت مع أختها ريحان كلمات قوية تحكي على الوطن والحرب والحنين لبلادها. وقتها المقطع اللي غنيته هي وأختها عمل ضجة كبيرة ولقى استحسان الناس اللي بارتاجيوه برشا. وفي الحقيقة ما عجبهمش كان صوت فايا الملائكي كهو، أما زادة جمالها ووجهها الملائكي. وقتها الحلم متاع فايا يونان كبر وقررت تحترف في الغناء.

عام 2015 فايا يونان قررت تحط ثقتها في الناس وفي الجمهور اللي حبها، وعملت تحدي باش المتابعين متاعها هما اللي مولولها أول غنية لها وكسبت الرهان. فايا فتحت باب التبرع على موقع إلكتروني باش تنتج أول غنية لها، وطلبت من جمهورها إنهم يساندوها، والنتيجة 111 شخص آمنوا بها وتبرعوا لها وجمعت تقريبا 25,000 دولار. وبهكا ولت أول مغنية عربية تدخل الموسوعة جينيس كأول فنانة تمول أول غنية لها عبر حملة جماعية للتبرع من عند جمهورها. فكرة out of the box خلت فايا تختار ديما إنها تحلق خارج السرب وتختار التفرد.

من بعد الحملة خرجت فايا أغنيتها الأولى وحبوا يديك اللي نجحت برشا وحبها الجمهور، أغنية رايقة وراقية، وجاءوا بعدها زوز أغاني أخرين. وقتها فايا يونان بدأت تثبت في روحها كنجمة صاعدة.

أول ألبوم رسمي الفاية كان ألبوم بيناتنا في بحر، تضمن 9 أغاني كل واحدة كأنها قصيدة، وجا من بعده ألبومها حكاية القلب واللي فيه 8 أغاني، ولا خلينا نقوله 8 حكاية، من غنية يا قاتلي الكيفنا تنيناتنا، كل غنية عندها طبعها الخاص بها، الموسيقى متاحة وجوها كيف.

خدمة زيدة مع حسام عبد الخالق كمنتج موسيقي ومخرج، ومع ريان الهبر كموزع. ثنائي فني متميز، صنع هوية صوتية خاصة بفايا. عام 2023 فايا تخرج بألبوم ثالث، هو ألبوم أصواتنا، تجربة جديدة فيها تنوع كبير في اللهجات. غنيت عربية فصحى، تونسي، عراقي، مصري، خليجي وجزائري. 8 أغاني تمثل أصوات مختلفة من العالم العربي، كأنها تقول صوتي هو صوتنا الكل. ومن أشهر وأحلى ما غنيت فايا بالعربية الفصحى غنيتها يا ليته يا

في جويلية 2023 فايا يونان كانت حاضرة في تونس في مهرجان دقة الدولي، مهرجان المنستير، مهرجان صفاقس، وطلعت زادة على روح مهرجان كارتاج الدولي.

فايا دخلت العالم الدراما وشاركت في مسلسل تاج اللي تعرض في واحد من مواسم رمضان، وكانت هذه أول تجربة لها. فايا عملت زيدة برشا حفلات، زادت من شهرتها ووسعت جمهورها.

كانت في دار الأوبرا السورية في قصر الأونيسكو، مسرح بيار أبو خاطر، الجامعة الأمريكية بيروت، الجامعة الأمريكية في دبي، مسرح لوديون في عمان، دار الأوبرا المصرية، مكتبة الإسكندرية الجديدة. وعام 2019 افتتحت مهرجان الجونة السينمائي في مصر بغنية بنلف اللف، تكريما للنجوم الفن الرحلين، غنية كتبها ولحنها العملاق بليغ حمدي، وغنتها من قبل سميرة سعيد في رثاء عبد الحليم حافظ، وغنيها زادة مصطفى قمر. فيا ما هيش مجرد فنانة، هي حالة فنية نادرة، صوتها ما يتسمعش كهو، صوتها زادة يتعاش، وهي لليوم قاعدة تمشي بخطى ثابتة وتصنع في مسيرة فنية ناجحة ومتميزة.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كيما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كيما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كامش نقول لكم ليلتكم زينة. تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دي لا ميزيك.
0: الغديو في الليل حاجة أخرى, عشاق السهرية خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهج تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان افام صوت

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ويؤكد أهمية العمل بهدف تطوير كافة هيكل الاتحاد لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، داعيا إلى تبني مقاربات جديدة ووضع مفاهيم جديدة. ورئيس الدولة يشدد على أن عديد الدول الإفريقية شهدت مفارقات يجب أن تتوقف، وما زالت ضحية حروب أهلية فضلا عن كل أشكال البؤس والأمراض والأوبئة والحرمان، مجددا دعوة تونس إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية التي تتاجر بالبشر وبأعضائهم. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يشرف أمس على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم تنفيذ برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر أحداث مواطن الشغل المنجز بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية. والوزير يثمن أهمية المقاربة الجديدة المعتمدة في تنفيذ البرنامج والمرتكز على التمويل القائم على النتائج، مشيرا إلى أن المؤشرات المسجلة إلى حد الآن تعكس تقدما ملحوظا مما يؤكد نجاعة البرنامج وفعالية آليات تنفيذه. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يشرف على تدشين المعرض الوثائقي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، ويقول إنه يمثل مناسبة للاطلاع على تطور القدرات العسكرية والجاهزية العملياتية للوحدات العسكرية. وتحدث الوزير عن مشاركة العسكريين التونسيين في مهام تحت راية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ضمن أكثر من 25 بعثة شارك فيها أكثر من 15,000 عسكري، هو ما يعكس حسب تعبيره التزام تونس بقيم السلام والتضامن الإنسانية. نقابة الفلاحين ببنزرت تحذر من تدهور وضعية موسم الحبوب بالجهة، مؤكدة أن الخسائر قد تصل إلى ربع الصابة مما يعكس صعوبة الموسم الحالي بالنسبة إلى المزارعين. أكثر تفاصيل مع رئيس نقابة الفلاحين ببنزرت عماد وعذور في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديما نفهمها.
3: ولاية بنزرت اليوم لقات صعوبات كثيرة في الانطلاقة، من بذور، من عدم توفير مادة لامونيتر، من عدم توفير الدي بي. أصعب موسم تعدى على مزارعي ولاية بنزرت، فما مساحات وقعت الحشان متاحة كقرد لأنه ما نجمش يقاوم الأمطار، ما نجمش يقاوم النقص متاع مادة لامونيتر. اللي رعنا اليوم أنه صدمنا اليوم بواقع وجود الأعشاب الضارة أو الأعشاب الطفيلية هذه اللي هي مقاومة للوجود متاحة في حقول الحبوب. فما اليوم نسبة في بنزرت ما بين 30-40% من المساحات المبذورة يغلب عليها هذه عشبة الشومر، فما نقص ما يتراوح حتى 30% من الصاغة اللي كنا نتوقعوها. يعني ولاية بنزرت كانت في ظروف باهية توصل حتى 2.7 مليون قنطار، اليوم احنا بالكاد تقديراتها تتجاوز 2 مليون قنطار.
2: وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أنه طلب من الاحتلال الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني في خطوة تعكس مساعي واشنطن لاحتواء التصعيد على الجبهة اللبنانية ودعم مسار التهدئة في المنطقة. وزير الخارجية الأمريكي يعتزم إجراء جولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل تشمل الكويت والإمارات والبحرين في إطار تحركات دبلوماسية تشهدها المنطقة، حسب ما أفاد به موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بابلقاسم، تصبحون على خير.

0: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها. باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. الكل يعلم أن الكلب هو أحسن صديق للإنسان وحليف لا تستغنى عن خدماته الشرطة، كما هو الشأن في قضية الحال. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش نبداوها بحادثة من أطرف ما ينجم يقع في تحقيق متاع بوليسية، والحادثة هذه عندها علاقة مباشرة باللي باش نحكيوها في إطار الحلقة هذه من نهج التريبيونال، وصارت 20 سنة التالي في الكندا وبالتحديد في مونريال. وقايع الحادثة هذه تتمثل في أن امرأة قتلت في ظروف غامضة في مدينة مونريال، والشرطة نهارتها استنطقت المتهم الرئيسي بقتل المرأة هذه، لكن هو انكر اصلا معرفته للضحيه والعنوان الضحيه، وقال لا ريتها لا نعرفها ولا سمعت بها، وتمسك بالانكار. وبحكم انه الضوء اللي كانوا موجهينه له في قاعه الاستنطاق قوي برشا، واحد من المحققين شاف قراده، وخلينا نقولوا قراده تدبي دبيان على البلوزون الصوف اللي كان لابسها المتهم. ويا لندرا كيفاش كان المحقق اختر له نقز على كالقراده هذيك، اختفى وفيسع محطها في قيدة وبعثها للمعمل الجنائي. ولهنا يقول القائل فاش يعمل هالمفتش هذا وشنو اللي يحب يثبته؟ السبب بكل بساطة هو أنه المرأة اللي تقتلت عندها كلب، وبالتالي هكا القرادة هذيك تنجم تكون نقزت من الكلب وتخبيت عند المتهم. لكن المفاجآت المدوية واللي حتى المحققين متوقعوهاش هي أنه المعمل الجنائي مشال أبعد من هكا، اخذوا الدم اللي في أحشائها كالقرادة وحلوا الحامض النووي اللي فيه، وكما تعرفوا القراد يستقات من دم الحيوان ويعيش في الفروة متاعه وإلا من دم الإنسان. أشنو اللي كانت النتيجة متاع التحاليل؟ اطلع على ديان اللي موجود في القرادة متاع هكا المرأة اللي تقتلت. أش قوكم ترى؟ الحاصل سألوه منين جاتك كالقرادة هذيك، المتهم جاوبش، قالوا له راهي فضيحتك فضيحة في تاريخ الإجرام، لأنه باش تكتب عليك اللي أنت قرادة هزتك للفينجا. والعلمكم أنه هذه أول مرة في تاريخ التحقيقات البوليسية الحيوان يكون فيها هو السبب في توفير دليل مادي قاطع يدين المجرم. وبما أنه حديث نقيس، هالواقعة هذه عندها علاقة باللي باش تسمعوه من أطوار في قضية الحال. وعلى هذاك باش ننتقلوا من مونريال، المدينة سياتل الأمريكية، عاصمة ولاية واشنطن المطلة على المحيط الهادي، يعني في الشيرة الأخرى متاع الولايات المتحدة، وما يلزمش نخلطوا بينها وما بين واشنطن دي سي مقر الحكومة الفيدرالية الأمريكية. ولهنا نتعداو الأحداث قضيتنا. النهار 9 ديسمبر 1996، فتاة عمرها 22 سنة اسمها راكال ريفيرا، بدأت نهارها الأول في العمل متاعها الجديد بعد ما وقع انتدابها كموظفة استقبال في شركة موجودة في قلب مدينة سياتل. والمسكينة كانت خايفة لأبعد الحدود، لدرجة أن أمها وقت اللي مست لها جبينة لقاتها سخونة نار. قالت لها شفما هالرعب هذا الكل، خايفة من الخدمة وبرا ما مشيتش الأمور تلقى غيرها. لكن الأمور مشيت وراكير روحت فرحانة للدار ومشيت طمنت أمها. ومن بعد تعديت لصاحبها جاي جونسون واللي كانت تعيش معاه في داره في ضواحي سياتل، والاثنين يعرفوا بعضهم من أيامات الدراسة، وعلاقة الحب متاعهم بدأت من السنوات الأولى للمراهقة واستمرت لحد هالقضية. في مجريات هالأحداث ونهار 10 ديسمبر 1996 يعني من غدوة مع وجوه الصباح، السرادك مازالت راقدة والسماء دوب محمرت، وهالحس متاع زوز كرتوشات شرق كاسكات اللي موجود في الحومة متاع جاي جونسون واللي في العادة ما يتسمعش فيها حتى تقربيها متاع حكة تماتم. الجيران تنطروا من فروشاتهم وفزعوا وولاوا يسمعوا في الكرتوش في جرة بعضه، هس متاع زوز كرتوشات أخرين ومن بعد 5 ولا 6 رصاصات. هذه هاي ولات حرب شوارع، الناس سكرت بيبانها وشبابكها ولبدت في ديارها.
1: Hello.
0: وفي نفس الوقت طلبوا 911. في تواتر هالأحداث الأمنيين جاوا على جناح السرعة وزوز دوريات مع بعضهم، دخلوا لهاك الحومة وهما يوعوا بالكراهب متاعهم وما لقاو فيها كان صمت المقابر. الناس قاطع نفس تتفرج من بعيد، وأول حاجة لاحظوها هو الباب متاع دار جاي، لقاوها مفور تماما ملحي من المفاصل متاعو، تقولش حد هبط عليه بماسة. البلار متاع شبابك مشى فلوس من كثر الكرتوش، والبلايس متاع رصاص باينة. مختصر الحديث لو ما دخلوا للدار بحذر وباش يعاينوها، الأمنيين بقاو جثتين، واحدة متاع امرأة منطوخة على كرشة في وسط بيت القعاد وتحتها ركراكة متاع دم، والجثة الثانية متاع شاب في الغرفة المجاورة متسند على حيط وآثار متاع طلق ناري ظاهر في عدة أماكن من الجثة متاعو. وفي الوقت اللي هما يعاينوا في ساحة الجريمة، البوليسية سمعوا حس متاع كلب يعوق أو بالأحرينين. بالوقت تبعوا هكا الصوت ويلقاوا اللابرادور كروازي، معناها شركي، المسكين لابد ورا باب ويتوجع وين كل إنسان وراك راكا دم تحته، وظهر اللي هو تضرب برصاص والدم متاعو في عدة بلايس. هزوه مباشرة للبيطري في محاولة لإنقاذه. في نفس الإطار الشرطة عملوا بحث أجوار وعرفوا أن الدار هذيك يسكن فيها جاي جونسون، والخبر بالوقت وصل للأم راكيل اللي كانت تسكن في الحومة هذيك، وهي اللي تعرفت على الجثة متاع بنتها وجثة جاي، وانهارت تماما وهزوها للسبيطار في حالة نفسية متردية. وفي نفس السياق الطبيب الشرعي قال أن راكيل وجاي تلقاو 6 كرتوشات، راكيل زوز في راسها وجاي 4، زوز رصاصات في ساقيه، واحد أخرى في صدره، والأخرانية في راسه. وبالنسبة لك لابرادور يعني الكلب، الفيتيرينير اللي عاين الكلب قال اللي هو كلا كرتوشة في كتفه والأخرى في وجهه مباشرة في زمزونته، وما خليت له حتى فرصة. والبيطري يعمل كل مجهوداته باش يمنعه، لكن هكا لابرادور المسكين ما تحملش الأضرار اللي خلفتهم له. لكن هكا لابرادور واللي اسمه شيف ما تحملش الأضرار اللي خلفتهم له الكرتوشة. في تواصل هالمعاينة في مسرح الجريمة، الأمنيين لاحظوا أنه هاللي قاموا بالهجوم أو بالأحرى بهالجريمة الشنيعة قلبوا الدار متاع جاي من ساس هالراسها. تقولش عليهم يلوجوا على حاجة، ما خلوا شيء. القجرات جبدوهم وفرتوهم، البلاكارات فرغوهم، الفروشات قلبوهم. وظاهر أنه هالهجوم تم على يدين قتلة محترفين، لأنه الشيء تعمل بسرعة كبيرة. دخلوا يلوجوا على حاجة وشوف القاوة وإلا لا، لكن قتلوا الشوت يعني مالي الدار، وكملوا عليهم الكلب متاعهم، معناها خدمة متاع صناعية أو بالأحرى متاع مجرمة لا عندهم شفقة ولا رحمة. وهكا الكرتوشتين اللي تلقاهم الجاي زادوا أعطاوا فكرة للأمنيين على نوعية العملية، ويبدو أنه هالقتلة هذم حبوا ياخذوا اعترافات من عند الجاي. بعبارة أوضح حبوه يقول لهم على المكان متاع الحاجة اللي فركسوا عليها، وعادة هالنوعية من المجرمة يستعملوا هالطريقة هذه، يعني يطلقوا النار على الساقين أو اليدين كإنذار باش يخليه الشخص اللي يستنطقوا فيه يحكي على كل شيء ويدلهم على الضالة متاعهم. وهالأساليب هم متاع عصابات متمرسة وخاصة العصابات المافيوزية. في نفس الإطار متاع ساحة الجريمة، السؤال المطروح بالنسبة للمحققين، شكون اللي قتل جاي جونسون وراكيل ريفيرا؟ وشنو الدافع؟ العائلات متاعهم وجيرانهم وصحابهم وهم أول المستغربين من الشيء اللي صار، وخاصة أكدوا اللي هما لا كانت عندهم حركات مستغربة في دارهم ولا خلط خايبة ولا ناس تحقد عليهم أو تكنلهم الشر. وبالتالي المحققين ما كان عندهم حتى معلومة هامة تمكنهم على الأقل من الانطلاق بصفة جدية في البحث. ساحة الجريمة ما فيهاش برشا أدلة مادية، وأولهم البصمات، وإحنا سبق وقلنا لكم أنه هالقتلة لأنه ما ثم حتى أثر متاع صبات على الباب، على الأقل يكون دليل على أنه واحد خلعه بساقه. ولقاو بطبيعة الحال ليدوي الغلاقات متاع 9 مليمتر اللي استعملوهم الجونات في الهجوم. وفيما يخص الدم اللي كان على الحيوط وفي القاعة، ما ينجم يكون كان متاع الضحايا والكلب متاعهم شيف. والمحققين استبعدوا أنه واحد من القتلة يكون تجرح وخلى أثار متاع دم، لأنه ما صارش تبادل طلق ناري ما بينهم هما والضحايا متاعهم. في مجريات هالأحداث، الأمنيين وصلت لهم معلومة تقول أنه مراهق عمره 15 سنة يسكن في عمارة مقابلة الدار متاع راكيل وجاي، شاف الواقع من الشباك متاع بيته، وأكد أنه الزوج جونات وحسب الملامح متاعهم وطريقة لباسهم هما من أقلية عرقية يسميهم لساموان. قال اللي حوايجهم كانوا كحل وعاملين بوندانا في ريوسهم كما الشباب الكل اللي ينتميوا لها الأقلية هذه. وباش ما نفوتكمش بالحديث، لساموان هذم جايين من دولة مستقلة اسمها ساموا، موجودة في الجزء الغربي من جزر تحمل نفس الاسم ليزيل ساموا في البولينيزي غرب المحيط الهادي. وعلى فكرة هاللي ساموان هذم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية هاجروا لعدة بلدان، وأساسا الولايات المتحدة الأمريكية، واستقروا بمدينة سياتل. ويقولوا عليهم اللي هما ناس خدامة سلوكهم باهي وما يحبوش المشاكل بالكل، أما كما يقولوا القمرة فيها لولا. وهذا ما يمنعش كما كل الإثنيات الإنسانية أو المجموعات باش يكون بيناتهم بعض المنحرفين. وباقي وفي الشهادة اللي أدلى بها المراهق للشرطة، قال اللي هو سمع حس متاع كرتوش تنطر من فرشه ومشال الشباك باش يطلش فمه، وتلامع كهرباء شيفرولي كامارو سبور لونها أحمر قدام الدار متاع جاي، وواحد في وسطها على الفولون كأنه يستنى في حد. هكاكا وخرجوا من الدار متاع جاي زوز أشخاص بالملامح واللباس اللي قال عليها المراهق هذا، وأكد أن واحد منهم كان شادد حاجة في يده، وطلعوا فيها كالكامارو، والسيد اللي كان يستنى فيهم طار بهم تيران. وباقي وعلى لسان هالطفل هذا قال اللي هو سمع كلبينين ويعوي، وفهم اللي هو زاد تضرب بالكرتوش. المحققين لهنا ولات عندهم فكرة على المنفذين متاع العملية، ومبدئيا ينتميوا العصابة متكونة من ليساموان واسمها ماتباك، وكانت عاملة بعمالها في مدينة سياتل. ولعلمكم أنه 3 أيام قبل مقتل جاي وصاحبته راكيل صار تبادل طلق ناري في قلب الحي الصيني متاع المدينة، وتسبب فيها لاعة كبير في صفوف السكان، وخلف جريح اسمه جوني بيك منعوه الأطباء بأعجوبة. في ترابة هالشهادات متاع الناس، فما شهود عيان قالوا أنه نهارتها كانت ثم كهرباء حمراء في مكان الواقعة، واللي سوق فيها هو زاد ساموان يحمل نفس الأوصاف اللي قال عليهم هالمراهق. ومش هذا برك، هكا العيارات 9 مليمتر اللي لقاهم في الدار متاع الجاي يعني مسرح الجريمة باش يظهروا مطابقين تماما للي وقع استعمالهم أثناء تبادل الطلق الناري في الحي الصيني. وليزيكسبيرون باليسيك يعني خبراء القذائف قاموا بالمقارنة، والنتيجة اللي وصلوا لها لا تجعل أي مجال للشك. الشرطة بطبيعة الحال انطلقوا على هالشيفرولي كامارو كوب سبور حمراء، ويسوق فيها حسب الأوصاف واحد جنش ينتمي لهالأقلية متاع ليساموان. وبالمسلط كما يقولوا أنه المجرم يعود ديما للمكان متاع الجريمة، في آخر العشية وبعد ما تهزوا الجثث متاع جاي وراكيل للتشريح، الأمنيين بقاو يواصلوا في المعاينة يلقاو شي أدلة مادية. وفجأة تعديت كامارو حمرة من نهش قدام الدار متاع جاي بالضبط، وكانت تمشي بشوية بشوية متاع واحد يحب يشوف ويثبت اش قاعد يصير. وعلاش ما تقولش أنه واحد من الأعوان عقل السيد اللي يسوق فيها كشيفرولي، وطلع اسمه شارل نيكو، وكان يعرف اللي هو ينتمي لعصابة ليمات باك. يقول القايل اش مجايبوا الغادي، يعني الهومة الضحايا اللي يسكنوا فيها جاي. بالنسبة ليهم إذا كان واحد من اللي ساموان جاي للهومة هذيكة، معناها راهو جاب الذمة وما هيش نقطة عبور، معناها جاب شي ثبت فيما بعد الجريمة. في تواتر الأحداث، الأمنيين مشاو دعوة متلازمة شارل نيكو هذا باش يلقيوا عليه القبض. والحكاية ما كانتش سهلة بالكل. السيد كان غرمول يطيح 130 كيلو في البسكولة متاع البطوار بخلاف الشحم. وبطبيعة الحال الأمنيين مشاو للبلاصة اللي واقفة فيها الكرهبة الحمراء الكامارو، لكن الجماعة متاع عصابة الماتباك شافوهم وحبوا يعملوا كيلفوعة باش صاحبهم يهرب، وبداوا يجريوا في الاتجاهات الكل باش الشرطة تخلط عليهم ويمكنوا في الأثناء صاحبهم شارل نيكو من الهروب. هو دخل في نهج ضيق وكرهبة الشرطة جاتوا في الاتجاه المعاكس وعملت له توانوينة متاع سيران، معناها انتهى الدرس يا غرمول ويزيك من العلفة الفول. وهزوهم سلسل للاستنطاق.

0: Yves et toute l'ambiance.
1: Du LFM, saut de camp.
0: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في أواخر سنة 1996 في مدينة سياتل الأمريكية، مجرم عنيف اقتل واحد اسمه جاي جونسون في داره هو وصاحبته راكير ريفيرا، ومبدئيا هما ثلاثة منحرفين ينتميوا لأقلية عرقية تعيش في سياتل اسمهم لساموان. يلا ندرا شنو اللي خليهم يجيوا للدار متاع جاي على الصباح بكري ويقتلوه هو وصاحبته بما فيهم كلبهم شيف. هو زاد مسلمش وكان في بايو زوز كارتوشات، واحدة في كتفه الأخرى في زمزومته، ومات المسكين عند الطبيب البيطري اللي حاول باش ينقذوه. الشرطة من شيرتها ما عرفتش بالتحديد الدوافع متاع هالجريمة هذه، لكن المجرمة اللي قاموا بها أكيد راهم يفركسوا على حاجة، والدليل هو الدار اللي قلبوها سفيها على عليها. في هالمرحلة هذه من القضية، وبعد ما هكا الفرتول واللي اسمه شارل نيكو تشد، تم عرضه على عدة شهود عيان، وأولهم هكا الشاب المراهق اللي دوب ما شافه عقله وقال هذا هو الغرمول اللي كان يسوق فكر كرهبة الكامارو نهارة الواقعة، يعني قتلين جاي وصاحبته. لكن ما كانش سهل بالكل على المحققين باش ياخذوا منه اعترافات، لأنه بقاو يستنطقوا فيه ساعات وساعات، وكل ما يقولوا له انت اللي قتلت يزوق كثور ويقول لهم نو خاطيني. الحاصل كيفدوا من نو من التزويق متاعه قالوا له اسمع مليح، لكن ما تقولش الحقيقة الجريمة باش تلبسها انت وترسيلك في حكم الاعدام. وهو كالعادة قالوا لهم نو. وقت اللي دارك حكاية الاعدام قالوا لهم اوكي مرحبا بيك، قالوا له بالاعترافات متاعك اتفضل. وبما انه هكا التهديد جاب الاكلة متاعه، السيد من اللي كان يزوق كثور ولا يورور كالعصفور، اعترف اللي هو كان موجود اثناء هالهجوم على دار جاي، وموجود زادة وقت اللي صار التبادل الناري في الحي الصيني، لكن قال لهم راني انا نسوق خاتيني، معناها يحب يفهمهم اللي هو مهبطش من الكهرباء وقعد يخدم شيفور لا اطلق النار ولا هم يحزنون. وبطبيعة الحال هذا حسب كلام الغرمول يعني شارل نيكو. المحققين لهنا قالوا له به وكالزويز اللي هزيتهم معاك في الكهرباء باش يقتلوا جاي وراكير شكونه، اعطاهم الهوية متاع المعتدين بالتفصيل واللي هما اعضاء مرموقين جدا في عصابة المطباك، واحد اسمه كانت له الله علي واللي قلنا هو لكم هذاك اسمه بالضبط، معناها هو من اللي ساموان ومسلم وما هوش وحده في الأقلية هذيك. كانت هذا عمره 22 سنة ونهارتها جاب معاه صاحبه اسمه جورج تيليفانو عمره 24 سنة. أما شنو عندهم أسماء فنية كيما رجال العصابات الكل، الأول مسمي روحه سابو كلوز والثاني يعني جورج سكوبي كيما سكوبي دو، والاثنين كانوا معروفين بالعدوانية متاعهم والعنف، يتسلطوا على الناس يبراكي ويفكوا. وبما أنه المحققين يلوجوا على دافع للجريمة هذه، شارل نيكو وفرها لهم لأنه يعرف علاش هكا الزويز طلبوا منه باش يهزهم بكهربته للدار متاع جاي يعني اللي قتلوه هو وصاحبته. هذا إذا كان ثبت اللي هو ما عندوش يد في هالجريمة الثنائية. الحاصل هكا الغرمول سألوه المحققين علاش جاي وصاحبته راكيل قتلوا، وهو فهمهم أنه الباندا متاع المطباك وصلت لهم معلومات تقول أنه سي جاي هذاك وصاحبته محتفظين في دارهم بكمية لا يستهان بها من الكوكايين، معناها يا مستهلكين كبار يا مروجين. وعلى هذاك قروا باش يصدموا عليهم في الدار ويهزوا هكا الكوكايين ويروجوها لحسابهم الخاص. لكن رغم اللي ضغطوا على جاي واعطاوه كرتوشة الأولى في الساق اليسار ومن بعد في اليمين، ما قالش على المكان متاع الكوكايين. وحتى كفرتوا الدار وقلبوها سافيها على عليها ما لقاو حتى شيء وقتها قتلوه. لكن اللي خلى المحققين مذهولين هو أنه هالحديث متاع الغرمول يتناقض مع المعلومات اللي تحصلوا عليها في بحث الأجوار، لأنه حتى واحد ما قال أنه جاي وصاحبته راكيل عندهم علاقة بالمخدرات. واللي تقوله الحكاية هذه يبقى متعجب، يقول لك شبيك عمل عقلك، رام زوي استحفونين وعاقلين وخاتيهم ما بعدهم على الدروك. مختصر الحديث، الشرطة ألقات القبض على كالسيد اللي اسمه كانت ليا وليه ربي، ومعها شريك وزادة جورج معناها صابو كلوز. وأول ما شدوهم حجزولهم الدبش اللي كانوا لابسينه، بما فيهم الدبش اللي كان موجود في الدار اللي باتوا فيها، ومفهوم علاش، معناها باش يبعثوهم للمعمل الجنائي ويثبتوا ثماش على الأقل بقايا عم تعدم تربطها الثنائي بالجرائم. في نفس الإطار متاع البحث والتحقيق، سابو كلوز وسكوبي أنكرا ما نسب إليهما، وقالوا أن وقت اللي صارت هالمقتلة هما يعملوا في صحيفة هارجمة وكعبتين عظم في صبات تزيري. بعبارة أخرى قدموا لاليبي متاعهم، يعني حجة غيابهم على مسرح الجريمة، ولا بلابي والهارجمة مالها إلا تفديكا، لأنهم هما قالوا مشاو يصطادوا في الحوت في بحيرة واشنطن. المحققين ما صدقوش سابو كلوز وسكوبي، خاصة وأنهم القاوا على اليد اليمين متاع الفيستا واللي كان لبسها سابو كلوز من يبقى يعدم صغار ينجموا يكونوا متاع الضحايا جي وراكيل، وهذا معقول جدا باش الدم يوصل للثياب متاع الجونات، لكن يلزم التثبت من أنه دم الضحايا ومش بالفصيلة برك، باللاديان واللي هو سيد الأدلة. وبطبيعة الحال هكا الفيستا والدبش اللي تم حجزه مشاو للمعمل الجنائي، والتحليل هو اللي باش يحسم في الأمر. في ترابط الأحداث، النتيجة بتاع التحليل حضرت وبينت أنه الدم اللي كان على الفيستا متاع سابو كلوز ما هوش دم آدمي، وإنما متاع حيوان، وبصفة أدق متاع كلب. ولهنا الرهان متاع المحققين ولا كبير برشا، معناها يلزمهم يثبتوا بالدليل أنه الدم ذاك متاع الكلب شيف، وقتها ما عاد يستحقوا حتى دليل مادي آخر، لأنه الإدانة باش تولي واضحة عليهم وضوح الشمس. لكن هالحكاية هذه عمرها ما صارت، وما سبقش بالكل في قضية جنائية أنه تم استعمال أديان متاع حيوان لتوفير دليل يورط مجرم، وإذا الحكاية هذه تم باش تكون سابقة في علم الإجرام. وفي الأثناء التحقيق تقدم، والبوليسية عرفوا شنو اللي صار بالضبط نهارة الواقعة، وهذه مجريات الأحداث. نهار 9 ديسمبر 1996، يعني نهارة الواقعة، سوبو كلوز وسكوبي بعد ما تفهموا في الهجوم على دار جاي وسطروا الخطة متاعهم، استعانوا بشارل نيكو، يعني هيك الغرمول، والسيارة متاعه المأثورة، يعني الكامارو الحمراء، وخرجوا حسب الخطة مع الفجاري، على أساس يبدأوا متأكدين أنه جاي وصاحبته مازالوا راقدين، والحومة كيف كيف تبدأ رايدة، ولا طاير يطير ولا سير يسير. الناس الكل تغط في نوم عميق، ودوب ما خلطوا للدار سابو سكوز هبط من الكهرباء ومشى يسرق في نظر من شبابك. وقتها عيط لصاحبه بالإشارة، ونيكو كما قلنا لكم بقى في الكهرباء والموتور يخدم، معناها على أهبة باش كيكملوا العملية متاعهم ويهربوا يلقفهم ويطير بيهم تيران. سكوبي هبط من الكهرباء ومشى طول للباب، خلعوا خلعان فرك وتفريك. وقتها جاء الكلب شيف يجري، وصوبه كلوز أطلق عليه النار، جاتوا المسكين كرتوشة في كتفه وبدا يزوي وتخبى وراء الباب. في الأثناء جاي وراكيل سمعوا حس الكرتوش وقاموا مذعورين، ودوب ما هو خرج من بيت النوم سكوبي هبط عليه بعصا جابه ملتوخ، وسابو كوست الهاب راكيل اختفها من شعرها وكركرها البيت بجنب بيت القعاد وهي تصيح. ووقتها ضربها بكرتوش تين من عيار 9 ملليمتر في راسها، وخليها غادي غادسة في بركة متاع دم. ومن بعد خلطت على صاحب سكوبي لقاه يفشخ في جاي ذاك العصا، وتلفت له قالوا برا لوج على السلعة. وفي الأثناء بقى يهدد في جاي ويقول له وين الكوكايين، لكن لا إجابة. زادوا واحد أخرى في الركبة الثانية كيف كيف، ووقت اللي أيز من الاعترافات متاعه كمل له زوز كرتوشات أخرين، واحدة في راسه والأخرى في صدره، معناها مات وتأكد من موته. ومنها دار لك الكلب شيف المسكين اللي كيشاف مولاه تقتل اخليها وجليها بنبيح، وحب يجم على سوبو كلوز رغم اللي تضرب بكرتوشة في كتفه. لكن صوبو كلوز زادوا كرتوشة أخرى في زمزومته وخلاه يطلع في الروح. في مجرية هالأحداث يقول القائل علاش المحققين ملقاو كان الدم متاع الكلب على الفيستا متاع صوبو كلوز. الإجابة بسيطة، وبما أنه السيد محترف ويعرف قواعد اللعبة ما يضربش الضحايا متاعو من قريب باش الدم متاعهم ما يتشوش، ما عدا الكلب اللي باغت وحاول باش يهجم عليه، وهذاك علاش الدم متاعو جي على الفيستا. وخلف هذا ثم معطى آخر يفسر وجود الدم متاع شيف يعني الكلب وغياب الدم متاع راكيل وجاي، وهو نوعية الثياب اللي كانوا لابسينهم، وبحكم أنهم اقتن في ساعة ما يشربوا الدم، في حين أنه الكلب شيف الشعر متاعو ما يشربش الدم وما ينجم كان يلطخ أي واحد يقرب منه. ولهنا نشوفوا شنو النتائج متاع المعمل الجنائي. في المرحلة هذه يلزمكم تعرفوا أنه التحاليل متاع المعمل الجنائي وصلت، والتحاليل متاع دم الكلب اللي تبعث الأكبر مخبر متاع بحوث جينية في كاليفورنيا كيف كيف وصلت زادة، علما وأنه الكلب عنده لاديان كما الإنسان والتركيبة هي نفسها، لكن الفرق الوحيد يتمثل في العلامات الوراثية، وهذا معقول ما ينجموش يكونوا كيف كيف يعني كما عند الإنسان عند الكلب. وفي نهاية الأمر النتيجة أظهرت أنه لاديان هو متاعك الكلب شيف، وهذا حتى حد ما ينجم يشكك فيه، وبالتالي دليل الإدانة توفر. وهكا الزويز مجرمة يعني صوبو كلوز وصديق سكوبي هما الجونات. لكن لهنا كيفاش باش يعمل وكيل الجمهورية؟ لأنه أول مرة في تاريخ العدالة النائب العام باش يستعمل حامض نووي متاع حيوان باش يثبت بيه التهم على مجرم. ولهنا ولات معركة قانونية بكل المعايير، ودخل فيها الإعلام والمحامين متاع الدفاع رفضوا رفضا باتا أنه يقع اللجوء البصمة جينية متاع كلب لتوريط متهم. وحتى كي قالوا لهم أنا لقينا زاد الشعر متاعك الكلب شيف على الفيستا متاع صوبو كلوز، قالوا لهم شنو تحبوا تردوها عدالة متاع حيوانات؟ في نفس الإطار متاع التقاضي وأثناء المحاكمة هكا الزويز متهمين الرئيسيين عملوا بعمالهم برشا بلادة وركاكة واستهزاب هيئة المحكمة ولجنة الحكماء والحاضرين. كانك من سكوبي كان يقهقه ويغمص في النساء ويرمي لهم في البوس، وبالنسبة لكنات يعني هكا اللي توليه ربي لزوا باش كتفوه على كرسي تيلة 8 أيام اللي دامت فيهم المحاكمة، لأنه ولا كثور الهايش يسب ويقشتل ويحب يضرب اللي بحذاه. ويلزمكم تعرفوا أنه هالمتهمين تصرفوا هكا لأنهم استهزئوا من حكاية الأديان متاع الكلب كدليل إدانة، وفي بالهم القضية باش تطيح في الماء. لكن القاضي باش يصدمهم بقرار لا رجعة فيه، وباش يعتبر أنه الأديان متاع الحيوانات يعني الكلب في قضية الحال هو دليل إدانة كما الأديان متاع البشر. ورغم الاحتجاج متاع المحامين والفوضى اللي ولات في قاعة الجلسة، قرر القاضي تفرض على الدفاع وعلى اللي عارضوا المسألة هذه. في نهاية هالقضية وبقطع النظر على أنه هالحدث هذا يتسمى حدث فريد من نوعه وسابقة قضائية، فإنه العبرة اللي وراء هذا الكل هي الوفاة اللامتناهي متاع الكلب اللي دافع حتى الآخر رمق من حياته على مولاه ومولاته، وحتى كيمات هو اللي كان سبب في الإطاحة بالمجرمين وإثبات التهم عليهم. وفي نهاية الأمر وبعد 12 ساعة من المداولات اصدر الحكم على كزوز مجرمة يعني صابو كوز وسكوبي، وكل واحد تحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح شرطي. وأحسن كرفي يعملوه لهم في الحبس يعطيهم يهزوا الماكلة لكلاب العسى. ولهنا ما بقى كامش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسموه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رفمك الجمعه،

0: 19 جوان 2026 ساعتين ونص نرجعوا فيهم على حسيلة مسار في العالم وفي تونس. بعد شوية يجي بحدينا شيخنا سيف الدين الكوكي يكون حاضر معنا من 9 حتى 9 ونص بشارجو نحكيه على المنتخب الوطني التونسي آخر الأخبار آخر ما يخص التشكيلة المحتملة لقاء غدوة إن شاء الله تونس اليابان. نحكيه على آخر الأخبار تصريحات تقريبا المكتب الجامعي الكل خرج البارح بعد كنا طلبناهم بأنهم يتكلموا المكتب الجامعي الكل خرج يتكلم في كل الإذاعات وكل القنوات زياد الجزيري معهم أكيد المدير الرياضي للمنتخب. نرجع لهذا ونرجع لأخبار أخرى تباعا تلة الحلقة. نرجع لتفاصيل الاتفاق الممضى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هذا وأكثر السنة فيكم تلة الحلقة. نلعب بعد شوية على 300 دينار بوندشا من إهداء كونكور تكلمونا على 31 328 328. السلام عليكم مما كنتوا شهر جمعة مباركة على الجميع ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء وصالح الأعمال أكثر من الصلاة على الرسول أقرأ سورة الكهف وإن شاء الله ربي يعطيكم ويعطينا ما نتمنى. وحضرة النقيب نبدأ بيك صباح الأنوار يا نقيب.
1: والله أنا أدركت اليوم مراف اللي أحسن وقت هو الصباح الباكر. اليوم أنا 5:15 متاع الصباح في الشارع متعة كبيرة نسمة بنينة ياسر شمسة قوية بسير فهمتني أما حاجة حلوة ياسر سينو الكرة حاجة غريبة والله بير عزت قد أكد اللي الكرة فيها برشة برشة سحر معناتها ما ثمش كلا فما سحر فما برشة قصعاجي في الكرة. البارح مقابلة راقدة وتيل العباد راقدة بالنوم معناتها سويسرا والبوسنة والهرسك ثم حد شيء معناتها معناتها تمشي تضرب أربع دراج مثلا وترجع تلقى نفس الجوار في ساق نفس الكرة وبعد مازالوا ثلاث دقائق وتوفى المقابلة يتمركيه واربع بنتويت وتقديش رو تعرش نواه وتحلت الشبكة يا قوية طاف طاف طاف طاف طاف معنى سحر كبير يا سيدي.
0: الشبكة اللي تحلت حلت برشة مع المنتخب القطري هزيمة موجعة للأخوة في قطر سوداسية في مقابلة كان ترزين على لاعبي المنتخب القطري ضد المنتخب البلد المنظمة كندا 6-0 مع زوزة ورقة حمر وكانت تمشي لأكثر المقابلة وإصابة خطيرة جدا للاعب في كندا خرج يبدو أنه انتهت كوب دي موند أكيد ولكن إن شاء الله نجم يرجع للملاعب في قادم الأسابيع. نجم النجوم يقود الفريق في غياب البرنس لوغرا زياد المكي صباح الأنوار.
2: البارح يا رفيق عرضنا خبر على كوب دي موند مش تفهم الأسعار فما بلايس يا رفيق في اللوج 345 ألف دولار اللوج اللي دخل أربعة من الناس معناتها قرابة مليار مش يدخلوا يتفرجوا أربعة من الناس وحتى الأسعار
0: ماتش وقت الفينال والدمي جكروها مش مثلا سويسرا
2: لا لا لا أي ماتش معناتها فما
0: بنما غانا
2: غانا بثلاثة أما الليلوج هذوما سبيسيال معناتها توب توب في اي بي وقعدت تشوف الأسعار متاع الباب زمان طلع دبو زمان وصيدرة قديه معناتها في أي ملعب 10 دولارات كاسكروت هوت دوك 17 دولار بطاطا مقلية
3: كاسكروت هوت دوك
2: بطاطا مقلية 66 دينار بفلوسها معناتها أسعار مش جنونية غادي من جنونية وغادي ما عندهمش راهو السبريد دخل معك كسكروتون وبيب زمان يفكولك رفيق هنا ترى حتى راجي هكا مدخلين كسكروتات قالي وذيس كمان لا ما عندها فهمتش عليها القانون هذي ما يخليكش تدخل كسكروت متاعك في استاد وانتو كاب بالحق رفيق استاداتنا نعمة الرخص والبشاشة الكاكين تيحت 300 فرنك راهو اخر الطرح والكسكروت 600 انا حضرته
0: معتها يسبرك اللي خلي اخر الطرح
2: لا كاليتي يعني 600 فرنك
0: كسكروتات استاد
2: يا بابا يا بابا عرف تخر الطرح ترقى كاردون 600 معناتها ريال مو ب 3000 عائلة تتعشى طب الله اعلم وين تمشي العائلة الرابطة طول ولا حاجة ربي بقي علينا الستر وإن شاء الله نهاركم زين بالحق رفيق غلية برشة في الكوب دي موند وربي بقي الستر على العباد
0: جنون
2: وربي تحية فضل. رفيق للمراسلين توين سالي غادي والله بكل بالإذاعات بالتلفز يخدموا في خدمة مزيانة تحية كبيرة لهم
0: تحية لهم تحية لصديقنا حاتم ناخذوه بعد شوية من المكسيك باش يعطينا بوادر التشكيلة الخطة يبدو أنه ماشيين في الأربعة 5-1 يبدو أنه هذه التشكيلة اللي باش يختارها إيرفي رونار الناخب الوطني أكثر تفاصيل مع صديقنا حاتم بعد شوية تغيب علينا جيهان السليني سلموا عليها قولوا